0: باق برفع أجور الدعاة والعاملين في القطاع الديني. $90 يا رجل، $90 يا وزير الأوقاف، $90. هل يستطيع المواطن أن يعيش $90؟ على حد علمي أنه لا يوجد هناك محافظة ليس عندها مردود مادي للأوقاف. لكن أين هذه الأموال؟ أين هذه الأموال؟ إنها تسرق، إنها تسرق، وهذه مسؤوليتك يا وزير الأوقاف. وقد حاولت أن ألتقي بك لأشرح لك، لكن هيهات هيهات.
1: لكن وتحديدا بعد يومين خرج الشيخ سمير الإبراهيم في فيديو جديد قال فيه إنه أبلغ بالتوقف عن الخطابة بتوجيه من مدير أوقاف إدلب، وإن رئيس شعبة أوقاف سلقين طلب منه حذف الخطبة من صفحته الشخصية. نتابع ما قال
0: الشيخ سمير الإبراهيم: أبلغ أحبابي ومتابعي بأنني توقفت عن الخطابة، أو منعت من الخطابة، بالأحرى منعت من الخطابة بناء على توجيهات مدير أوقاف إدلب إلى رئيس شعبة سلقين، الذي استدعاني صباح اليوم وناقشني في أمور الخطبة الماضية التي تحدثت فيها عن بعض النصائح التي وجهتها إلى الوزراء والمسؤولين في ظل الأوضاع المعيشية الحالية. لكن للأسف بدلا من أن يتقبلوا النصيحة اتهموني بالعداء للدولة، مع العلم أن القاصي والداني يعرف أنني مع الدولة قلبا وقالبا. لقد طلبوا مني حذف الخطبة الماضية والاعتذار، لكنني رفضت لأنني لم أخطئ.
1: لكن مديرية أوقاف إدلب أصدرت بيانا لتوضيح ما جرى، نفت فيه صدور أي قرار أو إجراء رسمي يقضي بمنع الشيخ سمير الإبراهيم من الخطابة أو إيقافه عنها. وقالت المديرية إن الإبراهيم ليس مدرجا ضمن قوائم الخطباء المعتمدين لديها، وإن الخطبة التي أثارت الجدل ألقيت من دون تنسيق مسبق مع المديرية أو شعبة أوقاف سلقين. وأضافت أن استدعائه إلى شعبة أوقاف سلقين جاء على خلفية ما تضمنته الخطبة من اتهام مباشر لوزارة الأوقاف بالسرقة ونهب أموال الوقف، وليس لمساءلته عن النصح أو إبداء الرأي. وقالت أيضا إنه لم يطلب من الشيخ تقديم اعتذار أو التراجع عما طرحه، وإنما جرى الاستيضاح منه فقط عن الأدلة التي استند إليها هو، طبعا الشيخ إبراهيم يقصد، في توجيهه للاتهامات. القصة لم تنتهي مشاهدين عند البيان، فالشيخ سمير الإبراهيم عاد بمقطع مصور آخر للرد على ما ورد في البيان، نافيا أنه اتهم وزارة الأوقاف مباشرة بسرقة أموال الوقف.
0: لم يصدر بحقه أي قرار أو إجراء رسمي يقضي بمنعه من الخطابة أو إيقافه عنها، وهذا غير صحيح. أنا استدعيت إلى شعبة أوقاف سلقين، وأبلغني رئيس الشعبة الذي يسمى أبو النور بأنني موقوف عن الخطابة دون إذن من وزارة الأوقاف شخصيا، ولم يقل مديرية أوقاف إدلب، بل قال من وزارة الأوقاف: لا تستطيع أن تقف على منبر في محافظة إدلب إلا بعد موافقة وزارة الأوقاف. الأمر الثاني يقول: كما تبين أن الشيخ سمير الإبراهيم ليس من ضمن قوائم الخطباء المعتمدين لدى مديرية أوقاف إدلب، وأن الخطبة المشار إليها ألقيت دون تنسيق مسبق مع المديرية أو شعبة أوقاف سلقين، وكان قد طلب من الشيخ سمير إبراهيم زيارة شعبة أوقاف سلقين على خلفية خطبة جمعة ألقاها، ووجه خلالها اتهاما مباشرا لوزارة أوقاف بالسرقة ونهب أموال الوقف، وهذا أيضا غير صحيح. فالخطبة واضحة ومسجلة وأنا لم أقل أن وزارة الأوقاف هي التي تسرق، بل قلت إن أموال الوزارة وإن أموال الوقف تسرق من المساجد، هذا ما قلته والخطبة موجودة حتى الآن.
1: وعن ما جاء في بيان مديرية أوقاف إدلب بشأن عدم الطلب منه بالتراجع عما طرحه في الخطبة، عقب أيضا الشيخ الإبراهيم، نستمع.
0: اللقاء لم يكن لمساءلتي عن النصح وإبداء الرأي، ولم يطلب منه تقديم اعتذار أو تراجع عما طرحه، وهذا أيضا غير صحيح. فقد طلب مني رئيس شعبة أوقاف سلقين حذف الفيديوهات الموجودة، وأنا قلت له لن أحذفها.
1: طبعا هذه القضية نالت حيزا واسعا من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي منكم متابعي ريبوست ومشاهدينا. أيضا نأخذ أول تعليق معنا من سليم، يقول: حرية التعبير حق لكل مواطن سوري، شيخ، إمام، سائق تاكسي، معلم مدرسة، وزير، مدير، الكل له الحق في التعبير والنقد البناء. هذا الخطيب تكلم بما في قلوب أكثر من 80% من الشعب السوري. زين الدين يقول: ما كل ما يعلم يقال على العلن، أو يعلم يقال على العلن، وخاصة على المنابر، يوجد أكثر من طريقة. وإل يقول: حرية التعبير الكاملة، المؤثر التافه مسموح، أما المؤثر الحقيقي أمثال العلماء والخطباء والمثقفين فهي ممنوعة. أحمد عبد الله يقول: الحمد لله الذي من الله علينا، وأصبح انتقاد الوزراء على منابر الجوامع من دون خوف.

0: طبعا مشاهدينا هذه حيزا كبيرا من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك كانت تفسيرات كثيرة. هناك من وقف طبعا مع ما قاله الشيخ سمير الإبراهيم الذي سيكون معنا يعني خلال دقيقة للحديث حول كل ما جرى عن هذه القضية. ينضم إلينا إذن الشيخ سمير الإبراهيم خطيب جمعة في سلقين. أهلا ومرحبا بك شيخ سمير معنا في ريبوست.
1: حياك الله، اهلا وسهلا اخي ابراهيم،
0: اهلا بكم. شيخ، بدايه انا يعني ابدا معك في هذا النقاش عن ما اعلنته مديريه الاوقاف في ادلب، بانه يعني صدر بيان طبعا عنها ونفت فيه صدور اي قرار او اجراء رسمي يقضي بمنع الشيخ سمير ابراهيم من الخطابه او ايقافه عنها. بدايه انت كيف ترد على هذه النقطه تحديدا، وانت كنت قد اوضحت في فيديو سابق؟
1: أنا كما أوضحت في الفيديو السابق أنه ليس كل ما تضمنه البيان صحيح، إنما هناك بعض المغالطات أرادوا بها تغطية الأمر كي لا تلحقهم المسؤولية. طبعا أنا لم يصدر شيء رسمي بحقي كتابة صحيح، لكني أبلغت إبلاغا وجها لوجه من قبل رئيس شعبة سلقين بأنني ممنوع من الخطابة بعد أن عرض علي حذف الخطبة وعرض علي يعني وتكلم معي كأنني في فرع فلسطين. يعني حقيقة أنا تفاجأت بهذا الموقف، أنه نحن بقينا 14 عام في ظل الثورة نحارب حتى نصل إلى كرامتنا.
0: يعني أنت شيخ أفهم منك أنه الأسبوع المقبل الجمعة المقبلة لن تكون خطيبا؟
1: نعم،
0: لن تخطب الجمعة في الأسبوع المقبل، في الجمعة المقبلة؟
1: لا لا لا، حد الآن أنا ما يعني أنا مبلغ رسميا من شعبة أوقاف سلقين بأنني ممنوع من الخطابة حتى أحصل على موافقة رسمية من وزارة الأوقاف. هذا ما قاله لي لسانا ولم يكتبوا كتابة.
0: نعم، هو لم يجيء في البيان، لأنه البيان ذكر بأنه لم يتم إيقافك، ولكن أنت قلت بأنه قيل لي إنني لن أكون خطيبا. ولكن نقطة أخرى ما قالته المديرية، أنك أنت لست مدرجا ضمن قوائم الخطباء المعتمدين لديها، وأن الخطبة التي أثارت الجدل ألقيت من دون تنسيق مسبق مع المديرية أو شعبة الأوقاف في سلقين.
1: أخي الحبيب، الآن يعني على مستوى سوريا كلها الخطباء يعني يتجولون بين المحافظات ليؤدوا واجبهم، ليتحدثوا عن مهام عن الإصلاحات، عن الوقوف إلى جانب دولتنا إن كذا. يعني أنا الجمعتين الماضيتين خطبت في حماة، في مدينة حماة، وبعلم الأوقاف طبعا.
0: هذه الخطبة تحديدا كانت بعلمهم شيخ؟
1: أخي الحبيب، أنا لا أريد أن أتطرق إلى هذا الأمر، لأنهم يعلمون يعلمون أني أخطب في محافظة أدلب، وليست هذه أول خطبة، إنها الخطبة الخامسة أو السادسة في منطقة حارب.
0: طيب، جميل.
1: هم يعلمون ذلك. جميل. يعني تواصل معي أحد المقربين، تواصل معي أحد المقربين من مدير الأوقاف، وقال لي يعني شخصيا أن الوزير اتصل أو الوزارة تواصلت مع مدير الأوقاف وقالت له أن يوقفني عن الخطابة، وهذا وردني من أكثر شخص مقرب من مدير الأوقاف. طبعا أنا الرجل مدير الأوقاف لم ألتقي به، يعني حتى يكون منصفين وعادلين، أنا لم ألتقي بمدير الأوقاف ولم يوبخني كما كان على بعض يعني صفحات التواصل الاجتماعي. الرجل لم ألتقي به ولم يوبخني ولم
0: طيب
1: أتكلم
0: شيخ
1: معه أبدا.
0: جميل. تم استدعاك إلى شعبة الأوقاف في سلقين، وهذا الاستدعاء جاء على خلفية ما تضمنته الخطبة طبعا، من اتهام مباشر لوزارة الأوقاف بالسرقة ونهب أموال الوقف. ماذا جرى معك هناك؟
1: الخطبة واضحة أخي، وبين كل البيان. أنا لم أتهم وزارة الأوقاف بالسرقة، أنا قلت حرفيا أموال الوقف تسرق، ولكن ليس من وزارة الأوقاف. أنا عندي دلائل أن أموال الوقف مسروقة، وعندما يعني يطلبونني لتقديم الدليل أنا جاهز.
0: هل طلب منك تقديم اعتذار أو التراجع؟
1: هناك أموال للوقف مسروقة من سنوات وليس من الآن.
0: طيب، هل طلب منك الاعتذار؟ أو التراجع عن ما تحدثت به في الخطبة؟
1: نعم.
0: هل طلب منك الاعتذار أو التراجع عما تحدثت به في الخطبة السابقة؟
1: نعم، طلب مني حذف الخطبة وطلب مني أن أقدم اعتذار فرفضت ذلك. يعني وكأنه يحقق معي فرع فلسطين في شعبة أوقاف تلقين، كأنه فرع فلسطين. يعني حقيقة أنا انهارت أعصابي عندما سمعت.
0: طيب أريد شيخ سمير، أريد أن أناقش معك أيضا ردود الأفعال. كيف كانت ردود الأفعال؟ يعني نحن قرأنا بعض التعليقات على هذا الموضوع، أنت شخصيا كيف استقبلت هذه الردود؟
1: والله يا أخي لا أخفيك سرا، لقد دخل إلى قلبي السرور، وعلمت أن كلمة الحق وإن حاول كل البشرية حجبها ستصل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصرها.
0: أشكرك جزيلا. وضحت الصورة. الشيخ سمير الإبراهيم خطيب جمعة في سلقين، كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لك. في أول أيام العام الدراسي في سوريا مشاهد جميلة انتشرت لتوجه الطلاب إلى المدارس واستقبالهم من مدرسيهم وحالة الفرح بين التلاميذ. لكن في مدارس أخرى في سوريا كان الحال مختلفا، إذ فوجئ بعض الطلاب بأن صفوفهم لا تحوي مقاعد دراسية فاضطروا للجلوس على الأرض. صور جرى تداولها على مواقع التواصل لمدرسة وليد نوفل في الحسكة يظهر فيها الطلاب والتلاميذ وهم جالسون على الأرض كما تشاهدون في هذه الصورة. لاحظوا هنا في هذه الصورة لا يوجد حتى باب لهذا الصف، طلاب على الأرض، أستاذ يعني يشرح شيئا ما، ويعني غرفة صف من دون باب. في هذه الصورة أيضا من المدرسة لا يوجد نوافذ. هذه المعلمة تشرح الدرس الأول للطلاب ولا يظهر معها سبورة في هذه القاعة الصفية. يظهر هؤلاء الطلاب أيضا وهم يضعون الكتب والدفاتر على أقدامهم للكتابة. هذه الصور التي مشاهدينا نعرضها وعرضناها لكم حصدت تفاعلا واسعا وكبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك الأمر انتشر مقطع على موقع فيسبوك تظهر فيه مدرسة الجزيرة المحدثة المعروفة باسم إعدادية الحجين في مدينة القورية بدير الزور بلا مقاعد صفية. كنا معكم بالصور، الآن نتابع بالفيديو.
2: هؤلاء طلاب مدرسة الجزيرة المحدثة حلقة ثانية عند هدية الحجين، أول يوم دوام بلا مقاعد، فنطالب المعنيين في مديرية التربية بتأمين مقاعد للطلاب كون اليوم أول يوم دوام في العام الدراسي الجديد.
0: طبعا كثير من التعليقات انتقيناها لكم مشاهدينا على هذا الموضوع، ولكن قبل أن أذهب إلى التعليق الأول أود أن أتحدث عن نقطة كثير من تابعوا لربما انطلاقة العام الدراسي الجديد تحدثوا عنها، وهي موضوع توحيد اللباس المدرسي. بعد أن تحدثنا عن أنه صف ليس فيه يعني مقاعد، وأيضا ليس فيه أبواب ولا نوافذ ولا حتى سبورات في بعض المدارس، موضوع توحيد اللباس أيضا كان مهما جدا وتحدث عنه كثيرون وعلقوا بأنه يجب أن يتم توحيد اللباس المدرسي. ننتقل الآن مشاهدينا إلى التعليقات. علقت مايا على هذا الموضوع في حسابها على إنستغرام، تقول النهضة بالبلد تبدأ بالعلم ونحن كتير بعاد عن هالفكر. معقول يعني مدرسة ما فيها مقاعد وإذا المدارس مو مؤهلة ليش لحتى يبلشوا الفصل المدرسي؟ كتير الموضوع مستفز بصراحة. يزن يعلق، مين كان مستلم الحسكة لعشر سنين؟ مو الإدارة الذاتية، الدولة هي أول سنة تستلم، فالجواب عند التربية التابعة للإدارة الذاتية. إذن يحمل المسؤولية للإدارة الذاتية يزن. طيب تعليق عبد اللطيف علي قال مين يلي كان مستلم الـ 14 سنة؟ تقريبا نفس الموضوع ونفس الفكرة، بدل ما كان يعمل نفق أو اثنين كان يهتم بالمدارس على الأقل، كان قالوا شوي اشتغلوا مو بس اشتغلوا مو بس الضوة حفر أنفاق. حساب لنسيم صالح تقول غلط التصوير والتشهير، المفروض اللي صور يوصل الرسالة بشكل رسمي. الله المستعان. في وقت تواصل فيه البلديات في حلب إزالة مخالفات البناء، تحولت عملية هدم في حي ليرامون إلى قضية رأي عام بعد انتشار مقطع لرجل مسن وهو يبكي إثر هدم غرفتين أمضى 3 أشهر وهو يجمع المال ويبنيهما فوق أرضه. الرجل قال إنه كان يستعد لتسقيف الغرفتين طبعا بغطاء مؤقت قبل أن تصل آليات الهدم وتزيل البناء. لنتابع ما قال.
3: ما شفت إلا 5 سيارات وتركت، وأنا كنت بارك هنيك بالفيالة بالبناية هذيك وما شفت إلا صاروا. إيش وين جايين هذول 2000 جايين؟ والله يا بيتي رجعت حركت وقعت على المرضون ما بقدر أمشي. هالدواء أنا بما وصلت لهون صار لي 3 شهور بتعذب من هاي شوي ومن هاي شوي ومن هاي شوي على الترفات. اجوا يكسوا فيا بيتي، ما عندي بيت. بركة عند الخلاء.
4: وين كنت ساكن قبل؟
3: هون هاي بيتي.
4: وين كنت ساكن قبل ما ترجع لهون؟ وين كنت نازح؟
3: رحنا على تركيا شوي، رحنا يعني شمال هيك شفت الكرون شوي وبعدين جينا لهون.
0: مراسل تلفزيون سوريا توجه إلى موقع الهدم في حي ليرامون وأجرى لقاء مع الرجل المسن وبعض الأهالي الذين تجمعوا قربه. وقال الرجل المسن لتلفزيون سوريا قال إنه لم يتلقى أي مساعدة من الحكومة وإن الأرض التي بنى عليها هي ملكه هو. نتابع.
3: أجت البلدية وهدولي، ها صار معي وأرض أرضنا، صرنا من 60 سنة لحل أرضنا وما أنا سند وما أخذنا شيء من الحكومة. خلي يفرجوني شيء أنا أخذ من الحكومة وحلا هيك سووا فينا. وأنا يعني من الخلق هي متبرعت لي، يعني العالم هي تبرعت لي ولسه شايفها من دون صب ومن دون شيء واقف صلي 3 شهور.
5: نحن أخي هون هاي كلها بيوتنا، أراضي ملك، يعني سندات خضر، يعني ملك إن ما هي مشاعر الدولة. بقولوا مشاعر الدولة بتجي البلدية تهدلنا. هاي كلها كان بيوت هون معمرة كلها حواش ووقفوا هالشي، وبعد ما نحن نزحنا من هون وطلعنا من هون إجا النظام البائد هدلنا بيوتنا. 100-150 بيت كلها مبينة يعني كلها ومنظمة وكلها سندات خضر، يعني إن بيوت ملكنا من 70 سنة معمرين نحن.
0: المقطع حصل تفاعل واسع على مواقع التواصل وتعاطف كثير من السوريين مع الرجل، وسم متابعون محافظ حلب عزام الغريب في تعليقاتهم مطالبين بالتدخل. هبة علقت حسبنا الله ونعم الوكيل على هالسفلة، حمشة وفادي صقر بيسرحوا بيمرحوا، والمعترين اللي دفعوا الفاتورة الأكبر من هالشعب عم يبكوا على هاللقمة وعسقف بسيط يسترهن. سلام عم تقول الأرض أرضهم ليش ليهدوا، وكان في بيت يعني كان في رخصة، غريب عن جد. ولا آخر تعليق عن الموضوع، يعني حضرة الحكومة بتجوا على الفقراء وبتدولن، واللي بنص البلد عم يتعدوا بالبناء على بنايات بعضهم بياخدوا من الشارع، ما تحكوهن مو؟ تتساءل طبعا. وعاملة طبعا منشن لعزام الغريب محافظ حلب، لمين بدنا المنشن؟ للمنشن. المناشدات وصلت لمحافظ حلب بالفعل عزام الغريب الذي علق على أحد المقاطع بالقول دموع العم غالية علينا كتير، وبالفعل والفعل يلي صار غير مبرر مهما كانت أسبابه. أعطيت توجيه بجبر ضرر العم والوقوف عند دوافع هذا الفعل. التوجيهات للبلديات بإزالة المخالفات الكبيرة واللي وراها تجار بناء يستغلون احتياج الناس للسكن ويغشوهم وتضر بالصالح العام وتؤذي الجوار. ها هل تصدقون أن الخريطة التي حفظنا شكل العالم من خلالها طوال حياتنا لا تظهر أحجام دولة أو دوله وقاراته كما هي فعلا؟ فخريطة ميركاتور الشهيرة التي وضعها العالم جيرادوس ميركاتور عام 1569 لا يمكنها نقل سطح كوكب كروي إلى ورقة مستطيلة من دون تشويه. فالمساحات على الخريطة تتضخم كلما ابتعدت عن خط الاستواء وتبدو أصغر كلما اقتربت منه. انظروا إلى الخريطتين على الشاشة، هذه وهذه. في خريطة ميركاتور على اليمين تبدو أفريقيا أصغر بكثير مما يتخيله كثيرون عند النظر إليها، أما في إسقاط إيكوال إيرث فتظهر بشكل أكبر وأقرب إلى واقعها، حتى لو أدى ذلك إلى بعض التشوه في الأشكال أو الاتجاهات. الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت قرارا باعتماد خرائط تحافظ على أحجام الدول والقارات الفعلية، وصوتت 164 دولة لمصلحة القرار، في حين كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضده، وامتنعت 6 دول عن التصويت. مشاهدينا، بهذه القصة نصل وإياكم إلى ختام ريبوست لهذا اليوم. غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: وين وين وين؟ بدي روح لحق الامتحان.
1: ممنوع.
0: لا بدي روح. هات لشوف كيف بدك تمنعني.
1: قصيدة.
2: بالله؟
1: والله.
0: هات لشوف. يا من قضيت السنة تدرس وتصف حروف.
1: روف.
0: وإحنا نقول لك هون انسى بلاها.
1: الله حيك.
0: تحلم تسلم وراق وتحلم تشوف صفوف.
1: صفوف.
0: ما طول بو سلمان حامي حماها.
1: حلو لعينك.
0: امتحان بالباشان أو عين ما بتشوف.
1: شوف.
0: لا طب لا هندسة ولا شي سواها.
1: أبشر. كيف حاسة حالك؟ مو أحسن؟
0: أحسن.
1: يلا رجعي على البيت. مرحبا فيكم بحلقة جديدة من برنامج أخذ ورد. سوريا بهذا الأسبوع تستقبل العالم، والسوريين أخيرا اكتشفوا أن المستثمر قلبه طيب، قلبه طيب المستثمر. وبس بسوريا الامتحانات مو بس ورق وأقلام، هي تحدي وقفز فوق الألغام. متلازمة المرطبات عادت لتطل برأسها على الواقع السوري، فانتبه، يا بتشرب يا بتبطل تلعب. واكتشفنا بهذا الأسبوع أنه سفاراتنا حول العالم عاملة أوفلاين، وآخر ظهور إلها كان قبل التحرير بيوم. وخلنا نبلش بالعناوين لأنه الحكي مو مثل الشوف. مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لوالا: الجهود للتوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا فشلت. ومحلل باشاني يعلق: نحن وهن بتبعية الشيخ. شجار عائلي يتحول إلى فتنة مناطقية في جلدة عرطوز. وأخو بطة يعلق: اختلاف ثقافات بس إحنا أهل وإخوات. قائدة وحدات حماية المرأة لرويترز: مقاتلاتنا لن يكون لهن مكان في الجيش السوري. وسوريون يستحضرون كلمات المطرب الفذ محمد اسكندر: نحن ما عنا بنات تتوظف بشهادتها. الدنمارك تعيد فتح سفارتها بدمشق، والشيباني في ليبيا يعيد فتح السفارة السورية في طرابلس. وحمود المغترب معلقة: مرحبا حكومة، شو شان رسوم الجواز؟ نجاح 8 طلاب من السويداء في تخطي الحواجز الأمنية ووصولهم بنجاح إلى قاعة الامتحان. هيك ها؟ صاروا في عنا امتحانين، امتحان الحاجز وامتحان المادة. بعد ارتفاع الأسعار الزراعة السورية تسمح باستيراد الفروج الحي وحمودة متهاضماً. مو قلنا لكم ما بعد الضيق إلى الفروج؟ وخلونا نبلش بأول وجبة، قصدي أول فقرة. هلأ بالله عليكم، حدا بيصدق أنه مثلاً أبراكادابرا أو افتح يا سمسم أو حشتروت بشتروت هي كلمات سحرية ممكن أنها تفتح أبواب مسكرة وتجلب الحبيب الغائب أو تحقق ثروة؟ يكبر عقلك ولو، هاي شغلات بتقرا بألف ليلة وليلة وبالحكايات. طيب بتصدقني إذا قلت لك إنه بوقتنا الحالي في حدا عمله وزبطت؟ لا جد عم حاكيك؟ إذا مو مصدقني شرف تفضل.
3: رجعنا لقواعدنا التاريخية اللي بركز عليها دائما، قواعد باشان التاريخية، هذا هو. فنحن حتى بالعقيدة نحن مشتركين مع هذه الدولة، دولة إسرائيل، اللي نحن جزء. دائما نحن منركز على أمر تاريخي، نحن كموحدين كدروس جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل.
1: بس انتبه عزيزي المشاهد، هم بدك تسأل سؤال مهم. هاي الافتح يا سمسم أو الأبرا كدابرا تبع الشيخ، هل فتحت له باب مسكر ولا فتحت عليه بواب مسكرة؟ لأنه بو فرق واضح.
4: يعني لا تاريخيا هذا الكلام مثبت أبدا، لأنه عمر إسرائيل نفسها ما وصل 8 سنة حتى اليوم، بينما عمر الطائفة الدرزية أكثر من 1000 سنة اليوم.
5: عندما يقول هجري أنه هو جزء لا يتجزأ من إسرائيل في الفكر والعقيدة، فهذه قمة العمالة وقمة التبعية حقيقة. هذا يعني سقوط أخلاقي كبير.
6: أعتقد أنه الهزري نفسه إذا رجعت أمل كلامه يضحك على حاله باللي حكى هذا، إذا كان عاقل بأنه كلامه ممكن يرجع يرازه طبعا.
4: لكن دروز برات السويلة كلها شعرت بالخطر من هذا الكلام لما له من تبعات. يعني انت عم تعمل انتماء جديد لطائفة كاملة بكل أنحاء سوريا، وبعدين بتجي بتقول أنه والله نحن مستهدفون.
5: هو لا يمثل الدروز حقيقة، ودروز براء منه حتى داخل محافظة سويداء، هو بات أقلية.
0: الله يسامحك سماحتك، ليش هتغير بكلام التعويذة؟ لك لا تألف من عندك، ما شفت بعينك؟ ضفت كلمة فكر وعقيدة، وبدل ما يفتح السمسم فتح عليك بواب ما بتتسكر. لكن معقول من شيخ عقل الطائفة لا
5: أقلية،
0: من زعيم طائفة لزعيم
5: أقلية
0: ودخلك؟ مين هاي الأقلية بالله؟
6: يعني خلينا نقولها بوضوح، زهران الشوارع، قطاع الطرق، وهذا يعني للأسف ألا هذا يليق بمشيقة عقل يا شيخ الهجري؟ هل يليق بها أن تخبئ في عبايتك كل من كان يعني موغل في الدم السوري من أتباع ماهر الأسد؟
7: قلت لي الدروز غير لا يقفون وراء الهجري.
8: هل هناك إحصائيات فعلية على أنه حكمة الهجري هو فعلا يمثل الأكثرية في السويداء.
2: هناك ثلة صغيرة تقف وراء الهجري، وهذه الثلة مدعمة بالسلاح ومدعمة من إسرائيل.
9: هناك نساج محتال نسج وطنا قوميا للدروز وأقنع ملكا ولبسه للهجر. هذا الوطن لا يراه إلا الأذكياء أمثال الهجري وجماعته.
0: حبيت، يعني هذا الوطن ما حدا شايفه إلا الهجري وجماعته. ضل بقى بس يطلع ولد أو شاب صغير ويصرخ الهجري عاري، الهجري عاري.
10: كأهلنا بسوريا في طالب مشي ما يعادل 36 كيلو لحق الفحص، وصل على حاجز الأمن العام وأمنوه ركض بسيارة صاروخ على الامتحان.
11: رايح يحارب بقلمه، مش رايح نحن لنعمل جبهة مثل اللي واقفين لنا هوني. أحسن شو عم يعملوا هالعمل هي؟ يمرقولنا هالأمر هذا لهالطلاب، وبعدين هذه القرى يروح يحرروها. مازال أبطال ونشام.
10: روحوا مشي يا الطلاب، اللي بده يروح عند مستقبله ما في شيء بيوقفه.
0: ما دخلني أنا، هيك الحكاية بتقول. بيطلع شاب صغير مو مصدق إنه الملك لابس وبيصرخ الملك عاري. بيقوم بيفتح عليه باب ما بيتسكر. هذا هو اللي افتح يا سمسم الحقيقي. لا، وهذا الطالب راح ياخذنا برحلة داخل ربوع هالوطن الهجري الوهمي.
12: طلابنا بدي يقدموا بمحافظة السويداء، 14,000 طالب بجيبولهم 50 مراقب يقدموا محافظة السويداء.
13: الدول الأوروبية ظلن 10 سنين، وروسيا وألمانيا وكل الدول اللي بيقرأ تاريخ 10 سنين بلا تعليم، واليوم هني بمصاف الدول المتقدمة عم بعلمونا الحضارة. ما بتخرب الدنيا. رح نعمل فحصنا هون، مش هيك 25 رح نعترف فيها نحن ونعمل جامعاتنا هون. هي عنا جامعات عريقة وعنا فرع حزب وعنا أرض لتقول بس. بكرة بيجي الدعم وبنعمل جامعات هون وبنعلم أولادنا صح.
14: وأنت ولا كيف نقطة طويت برا هجر بديت هون بسم العيد أمر هالشيس كنت رجليه تنبل مرسيس.
0: قلت لي الأهالي يقطعون الطريق مو هي؟ طيب وها؟
14: كنت رجليه تنبل مرسيس
0: الأهالي كمان؟ هلأ المشكلة أنه تبعية الشيخ بو سلمان عندها تعريف خاص بالكرامي، لدرجة صارت تهاجم الكرامة ذات نفسها.
15: في سوريا تعيش محافظة السويداء حالة من التوترات بين حركة رجال الكرامة وما يسمى المكتب الأمني التابع للحرس الوطني الذي يشرف عليه سلمان الهجري ابن الشيخ الدرزي حكمة الهجري.
5: قوات لواء الكرامة، الجميع يعلم رجال الكرامة، انتفضت مؤخرا عليه نتيجة اعتداءه على الشيخ بدري فادي بدري ومحاولة اغتياله.
13: ليش فكن تغتالوا فادي بدري؟ شو عملكن؟ شو أذاكن؟
0: إيه لا بقى، لا طولوا بالكن هالزلمة. صحيح هو ألقى هاي التعويذة الإسرائيلية ولقى حاله فجأة من زعيم لباشان لحاكم كم فدان، بس بالنهاية الرجل عنده مشروع. اسمعوا، أصغوا إلي، بلكي جاي وعد من هون ولا هون، بلكي في عبارة جديدة بتعكس أثر هالتعويذة. الله يسامحك يا جنرال، لو ما اتفقت مع الحكومة ما كان سمحته انحشر بالزاوية هيك.
5: اليوم كلنا يعلم أنه حلم الباشان هو عبارة عن حلم مزيف، كما كان حلم روجافا، كما كان حلم الساحل.
9: نتأكد بأنها وصلت له من شخص نظر بعين الهجري وقال له بيسلم عليك العم سام وبقول لك حاجي تحكي هيك. أمريكا لا تدعم أبدا هذا المشروع.
2: أن الدروز جزء من إسرائيل، هل أعطوك جنسية إسرائيلية؟ هل أعطوك مستشفيات؟ هل أعطوك تعليم؟ هل أعطوك ثقافة؟ هل أعطوك ماذا أعطوك لكي تكون جزءا من إسرائيل؟
4: أنا عم حاول ألاقي له مخرج إله للفريق اللي هو صار حاليا مش بالزاوية، بزاوية الزاوية حاليا، لأنه إحنا بنعرف شو اللي عم بيصير وبنعرف شو البديل عن فشل الترتيب اللي قادم حاليا.
15: طيب
0: إيده بزنارك أستاذ نجيب، لحقوا لهالشيخ، كان زعيم الباشان وهلأ ملاقي حاله حاكم في الدان. ومو هون المشكلة، هل افتح يا سمسم سحبت منه شرعية حكم حتى الفدان. ويا خوفي، يا خوفي تأثر على المظلومية كلها.
4: اليوم إذا أنت بتطالب بحق الدم وبحق الكرامة، أهينت كرامة الناس 10 أضعاف الهجوم، 10 أضعاف. حلق شوارب، حلقوا شوارب بالسويد، لسه من أسبوع حلقين شوارب اثنين، تمام؟ قتل، قتلوا، نتفوا لحى، عدموا ناس قسرا، كل شيء كان عم يحكوا فيه إنه صار بالدروز، عملوه هني أيضا. خلي يطلع واحد يقول لي هالكذب، هالحكي كذب مش صحيح، وكل التهم لأن فقط ضد مسار الشيخ.
15: هل وارد أن تستقبل إسرائيل فعلا 600,000 درزي بتقديرك الخاص؟
16: بتقدير الخاص هذا لن يحدث، لا من قبل إسرائيل، لا ب600,000 ولا بواحد.
0: ولا واحد؟
17: إطلاقا؟
0: إطلاقا؟
17: إطلاقا؟
0: الله أكبر، شو هالخبصة اللي خبصتها لك يا شيخ؟ شو هالتعويذة السحرية اللي خسرتك كل شيء دفعة واحدة؟ خسرتك الباشا وزعامة الطائفة، وخسرت العم سام والعم بيبي، وخسرت أحلاف الداخل. لا، ونزعت المظلومية فوقها. اللي مين رح يضل معك؟ مين؟
4: أنا اليوم ما بنسى، هسه اليوم بتصنفني الناس إنه والله هو درزي عم بيعمل، لا حبيبي أنا ابن ثورة وأنت ابن نظام، غير هيك ما في. يعني اليوم اللي عم يتقاتلوا على أرض السويداء بالمشاريع، صراع يديره بشار الأسد بواسطة أزلامه، شي بيقولوا إسرائيل شي بيقولوا كذا، بس إسرائيل وبشار اللي تناغموا مع بعضهم هو وبيو كمان أكثر من 54 سنة، بعضهم أدواتهم بيدهم.
0: يعني إذا لا إسرائيل معك ولا أمريكا معك ولا الدروز معك ولا الحظ معك، وإذا كان الحق معك صار ما معك، وما معك إلا
6: زهران الشوارع قطاع الطرق،
0: ومو بعيد كمان تي مشيخة العقل تنسحب منك وتصفي كمان مو معك.
17: لا يوجد مشيخة عقل بعد الآن، وهو صوت يعلو كثيرا وخصوصا من آل الهجري، هو آخر شيخ لبيت الهجري.
0: هاي من شان ما حدا من يوم ورايح يلعب بالتعويذات. يا لطيف، بتنام زعيم إقليم بتفيق بتلاقي حالك كابتن فريق الزعران لو عم تلعب لعبة اعتزال، بتنام شيخ عقل الطائفة الدرزية بتفيق بتلاقي حالك رئيس الطائفة الهجرية. أنا فهمان عليك، هو أنت كنت حابب تكون زعيم، قام ما زبطت معك صرت عميل. نصيحة يا شيخ، خفف مليحي وكثر من شرب المرطبات، مو مشان شي، مشان صحتك يا غالي. راجعين. بيقولوا لك أحياناً إذا بدك تشوف الصورة كاملة لازم تبعد عنها شوي وتعينها من زاوية تانية، أما بمعرض دمشق الدولي إذا بدك تشوف سوريا جنة وردية فأنت محتاج ترتفع عن الأرض على الأقل 500 متر. مشان هيك محبوب الجماهير إنفلونسر الأعمال رائد الاستثمار أبو الطيب قرر بنفسه ياخدنا برحلة لطيفة ويفرجينا البلد قديش حلوة وبخير. تعالوا نبلش سوا رحلة المعرض من فوق.
18: وزارة الدفاع السورية بيطلعوني في هليكوبتر.
19: يا تعقيد
18: واشنكي واشنكي واشنكي
19: زي الصوت انا
18: بتحسد. حضرتك شوفير؟ حياك الله. طيار بالشوفير.
0: شوفير؟ يعني نحن مو خالصين من المؤثرين والعجيان يلي عنا لتستوردوا لنا عجوة من برا؟ أصلا مو الحق عليك، الحق علي عزمك، روح العاب ببجي بعيد من هون. يلا شيلونا هلأ. شفتوا البلد قديش طالعة حلوة من فوق؟ شفتوا أبو الطيب شو مبسوط ومتفائل بس كأنه كان مستعجل شوي. هلأ يمكن الركبة بالطيارة حلوة، بس كمان أبو الطيب الله يعينه جاي على المعرض وبباله برنامج حافل، إيدوبه يلحق الحفلة.
20: بعد سنوات من الانقطاع عن الغناء في دمشق، عاد الفنان مروان خوري إلى المسرح الجماهيري في مدينة المعارض.
21: الله
22: هيك كانت نهاية حفل مروان خوري، طفت الكهرباء، الجو بطير العالم، المطر عم تبخبخ ومغيمة، وهي الأمن العام شكل صندوق على المسرح، يعني نهاية حفلة غير متوقعة، بس ويلكم تو سوريا.
0: ويلكم من سوريا، ويلكم تو سوريا، يعني الكلمة طلعت بالوقت المناسب. الكهرباء بسوريا ما عندها خيار وفقوس، لا بتعرف مروان خوري ولا بتعرف كل القصايد، بتطفي بوش الكل بكل ديمقراطية ومساواة. أصلاً هاي العتمة يلي صارت هي حركة إخراجية رومانسية أصيلة من المنظمين مشان الناس تضوي فلاشات الموبايل وتعيش الأجواء الفنية بالتمام والكمال. وعلى فكرة أبو الطيب ما انزعج من هالشي، لأنه
23: الفعالية تمت وتمت بنجاح،
0: ولكنه انزعج من الروح السلبية والانتقادات يلي صارت، مشان هيك فوراً قرر يترك المسرح ويروح لينشر بذور الأمل والإيجابية بجناح التراكتورات الحديثة، ويطالب من فوق التراكتور بحقوق رفاق شبابه الفلاحين.
24: بدك انت تدعم الفلاح لجنة زراعة، يعني بالأسمدة بالمي بالمحركات بالتراكتورات، فأنت مطلوب منكم انه هلا في تعطوه بالتقسيط
25: ان شاء الله،
24: تعطوه بالتقسيط لهالفلاح بين سنتين لخمس سنوات بس، يعني هلا انه ما تكون في الأسعار يعني تغلى فيها. الدعم مو شغلكم، الدعم للفلاح، لأنه الفلاح هو أساس البلد، نحن أكلنا وشربنا وكل شيء من عند الفلاح.
25: صحيح.
24: والفلاح بصراحة لأني فلاح بحس حاله أكثر واحد مظلوم في هذه الدولة. هتلتها بالله جرار اللي هتجيبهم بهذه الشركة تقصتهم، تدير بالك على الفلاح بالأسعار.
25: أكيد.
24: يعني أنت عندك من 22 ألف دولار لل 35 ألف دولار.
25: صحيح.
24: وعندك من 28 حصان لل 100 حصان. أنا بحكيك وأنا فلاح سابقة.
0: فعلا ما بيحس بالفلاح غير أخوه الفلاح، أبو طيب ومن موقعه طالب بدعم الفلاح وتأمين جرارات بالتقسيط. تقسيط بسيط وميسر، الجرار حقه بس من 22,000 ل 35,000 دولار، يعني أرقام خفيفة نظيفة بتناسب أي فلاح سوري عم يزرع بعل. والله الجرارات بالتقسيط أجوا بوقتهم، بس يا ترى هل فلاحين معهم حقها؟ إيه أكيد معهم، ما حلهم يصرفوا حق موسم القمح اللي قبضوه.
1: احنا نريدها خيو حق حنطتنا،
3: احنا نريد مصارينا نقدي. احنا جماعه علينا التزامات، علينا ديون، ما دعمونا لا بمازوت ولا دعمونا بحصاد ولا دعمونا بنقل ولا بكل شيء.
7: بالعرب نريد مصاري يا اخي، والله العظيم النسوان زعلانه التصايح تريد مصاري، العجانها خيو تريد الجيزه، واليوم الفلاح يا اخوي جاهز يريد ياكل خبز يا اخي.
8: اعطونا موعد خيو لشهرين، احنا نصبر لشهرين، الثلاث نصبر الثلاث يا أخي، بس نريد مصارينا.
21: طبعا نحن عقدنا أكثر من اجتماع في الأخوي في مؤسسة الحبوب، هني ما عم يقصروا، لكن لدينا مشكلة فقط، هي مشكلة تقنية بسبب العملة الجديدة وطباعة العملة الجديدة، لا تتوفر السيولة الكبيرة المطلوبة لثمن القمح خلال فترة محدودة.
0: لعمى هالقصة طلع ما في سيولة، يعني إن الحمد لله سنة سوريا مأجة 2.7 مليون طن قمح ومحقق الاكتفاء الذاتي، بس شكله الاكتفاء الذاتي مو واصل للفلاح ذاته، يعني لا الفلاح ولا الوزارة معها سيولة. أخ بس أخ، الله يعين أبو طيب، منين بده يلاقيها ليلاقيها؟ من الكهرباء ولا من الفلاح ولا من الوزارة ولا من السيولة؟ عجل منين واحد بده يجيب السيولة؟ منين؟
25: بتحكي عن في عندها 6 مليون سوري خارج البلد يعني.
26: نعم،
25: فالله يوفقهم إن شاء الله. والمهم أنا سمعت أخترني أصحاب المشروع أصدقاء، ونحن يعني وكنان وشباب الأخوة السعوديين يعني وعدونا إن شاء الله أنه ما يتجاوز سعر المتر 1100-1200 دولار، وهو سعر بالنسبة لي مقبول يعني.
0: يعني 1200 دولار للمتر مقبول يعني إذا كنت من سوريا، بس إذا كنت من سوريا أمثالنا الموضوع إعجازي. أبو طيب ما حدا بيقول أنك أنت شخص وطني وخايف على البلد،
27: كتير قلبي طيب.
0: وقلبك طيب يا أبو الطيب، بس طيب انت كمان عم تورجينا سوريا الفخمة الحلوة الكلاس يلي كلياتنا طبعا نتمنى نعيش فيها، لكن الواقع على الأرض عم يورجينا الفلاح المسكين بسوريا الواقعية يلي ما فيها سيولة كافية لنعطيه حقه بالكامل وما تقسط له اياه على دفعات. من قلبنا بنتمنى النجاح الدائم لمعرض دمشق الدولي، وبندعي للفلاح السوري انه المطبعة تخلص طبع العملة الجديدة قبل ما يخلص موسم الحصاد القادم. استنونا. وأخيراً بعد هالتعب ما ضل يفصلني عن الصندوق اللي فيه الختم غير هاي الصخرة، بس يا الله ما بعرف كلمة السر، خليني جرب شو خسراني. افتح يا قنصل. العمى ما زبطت. طيب افتح يا نمنم. افتح يا بطيخ.
28: ايه ليش عم تعيطي؟ لا تحاولي، ما في سيستم. مين حضرتك؟
29: محسوبتك.

0: اتفقنا، بس بحاسبك بعد ما يختموا لي الورقة.
1: افتح يا سمسم.
0: رجع السيستم أختي؟
2: لا ما رجع، بدلوه كله.
0: ايه ألف الحمد لله.
1: بصراحة أنا عندي عتب على دول العالم، عم تضغطوا علينا، طولوا بالكم علينا شوي، ما عم نلحق نجهز لكم دبلوماسيين وبعثات، هدوا علينا شوي بالدور. شوفت عينكم، دوبنا فتحنا القنصلية بجدة، بوشنا على عين تام، منا دغري على طرابلس، من عيوننا والله، بس هدوا علينا. إيه كان السوري أيام المخلوع، كان لازم يشبك مع 10 سماسرة ليطلع جواز سفر أو يختم ورقة. هذا غير تشبيح الموظفين. منيح يلا هلأ خلصنا من هالشبيحة، كانوا مثل البعثة بحل السوريين.
3: سفارة سوريا في البرازيل لا تزال تعمل لصالح الأسد. في البرازيل ترصد السلطات السورية الجديدة هدفين محتملين من عائلة الأسد. الأول هو شقيق وسيم الأسد المحكوم بالإعدام والمتهم بالتهريب ودعم مجموعة الوعد الصادق، والثاني هو أحد أبناء رفعة الأسد. وحين حاولت السلطات في سوريا الحصول على معلومات عنهما لضبطهما، تواصلت مع السفارة السورية في البرازيل، وهنا ظهرت المفاجأة. طاقم البعثة السورية لا يزال بالكامل تقريبا من موظفي النظام السابق، ودبلوماسيون يعرقلون الملفات ويعقدون قنوات التواصل وتبادل المعلومات.
1: يا هم ملالي ولك نحن بكمين يا أمة الله بكمين. معالي الوزير، طلع عنا سفارة مو محررة بالبرازيل، هدول لساتهم معلقين صور بشار ورافعين العلم الأحمر وعم يتستروا عن مجرمين مطلوبين. بمعيتك بلكي هيك الشباب بيعملون ردع عدوان. حلو والله، قاعدين بالبرازيل مفكرين الشغلة سامبا، بدها وحدة ردع عدوان وترجع الأمور تصير سلسة. والله هي البعثة تبع البرازيل بالتحديد طالع ريحتها من زمان، هي مو أول فضيحة إلهم، بس خلص السالسة ثابتة.
4: دبلوماسي سوري تورط بعملية تهريب ضخمة داخل البرازيل، فما هي الحكاية؟ السلطات البرازيلية مشاهدين أعلنت مؤخراً عن توقيفها نائب القنصل الفخري السوري بعد تورطه بعملية تهريب كبيرة ضمت 576 هاتف آيفون و28 ساعة من نوع أبل، بالإضافة إلى 12 زجاجة من النبيذ المستورد.
1: هاي الصورة اللي كانوا دبلوماسيين نظام المخلوع عم يصدروها عن سوريا لدول العالم. نائب القنصل السوري شغال على خط الباراغواي البرازيل بيهرب آيفونات ونبيذ، كان عم يحاول يوصل صورة سوريا بالآيفون ويقوم بعمل النبيذ. فما بالكم بباقي البعثة، أقل منها يعرق لتبادل المعلومات مع دمشق ويهربوا مجرمين. مين؟ إهنن أخو وسيم وابن رفعت، عادي هدول أولاد البعثة. هلا ما في سوري معانا من شبيحة المخلوع بالسفارات. ولا مصيبة، لما تحررت سوريا صاروا كلهم يدعوا إنهم مع الثورة وإنه النظام بيمثل حاله، يعني شيء مثل الخيال، مثل ألف ليلة وليلة. احكي احكي أبو شهرزاد احكي.
5: اليوم الدعوة كانت موجهة للجالية الكريمة لحتى نحتفل بالتغيير مع بعض، و بعتذر منكم نحتفل بالتغيير بانتصار إرادة الشعب السوري بإسقاط عهد الظلم وبداية عهد جديد.
1: هذا كبير دبلوماسيين نظام المخلوع اللي ما خلى محفل دولي منعتنا فيه بالإرهابيين. طبعا أبو شهرزاد لما استدعوه الشباب على دمشق اختار نهاية مختلفة للحكاية تبعه، وقدم لجوء على روسيا قبل حتى صياح الديك. دبلوماسيين نظام المخلوع بعد التحرير كانوا مفكرين انه بكلمتين وتكويعة صغيرة رح يحافظوا على مكتسباتهم اللي صنعوها على دم السوريين. بس عمين يا زهر الدين،
6: السيد زياد زهر الدين الذي كان يشغل منصب القنصل العام لسوريا في دبي قد نقل إلى الإدارة المركزية في دمشق، وذلك بموجب قرار رسمي، وبناء على ذلك قد انتهت مهامه في القنصلية.
1: طيب أنتوا يا حزركم شو عمل السيد القنصل زياد زهر الدين بعد إعفائه؟ أكيد ما قدم لجوء مثل أبو شهرزاد. إيه لا، زياد علا فوق أبو شهرزاد بكتير.
7: إنني أعتبر نفسي رافضاً لوجودي في هذه السلطة ومتوقفاً عن متابعة أي أعمال في ظل إدارتها وحضورها. تصبحون على وطن، تصبحون على أمل.
1: والله يعني لازم كنا نقول لك صح النوم يا سعادة القنصل السابق، أول مرة بشوف قنصل بينشق بعد ما يطلع قرار إقالته. هلأ نحن ليش عم نحكي عن شبيحة المخلوع اللي بالبعثات الدبلوماسية؟ لأنه كل السوريين بيعرفوا أنهم ما كانوا بعثات دبلوماسية على قد ما كانوا بعثات أمنية، واللي متربي ترباية مخابرات ما بيفغم غير بالكرباج.
8: الكوادر الموجودة في السفارات كانت تعطل

0: أعمال بعض الناس المحسوبين على الثورة نكاية. ونحن نعلم أن السفارات العالم كلها تقريبا تضم دائما عناصر من الأمن والمخابرات، وهذا شيء مشروع. ولكن بالنسبة للنظام السوري بالضبط السابق المقبور، يعني كانت الهاجس الأمني هو هاجسه الأول، فأغلب الدبلوماسيين الموجودين وخاصة في الدول التي فيها وجود سوري كثير كانوا من الأمنيين، ولما يبقوا بمراكزهم هذا خطر كبير على الدولة الجديدة.
1: هلأ لما نقول بعثة دبلوماسية يعني شغلتها بس تمشي معاملات المواطنين السوريين برا؟ أكيد لا. يعني كيف بدي لكم، القنصليات والسفارات عاملة مثل غرفة ضيوف بأي بيت سوري، السوري بنقي أحسن غرفة وأريح غرفة وبدوكرة وبيعملها غرفة ضيوف مشان يعطي صورة حلوة عن البيت، مثل ما عملوا الجالية السورية ببول.
2: لست في بيت دمشقي داخل سوريا، أنا في ألمانيا وتحديداً في مدينة بون داخل القنصلية السورية،
3: أحد أجمل الأبنية الدبلوماسية التي شيدت على الطراز الدمشقي الرفيع. هذا المكان لم يبنه النظام البائد، بل بنته الجالية السورية في ألمانيا قبل عقود عندما كانت بون عاصمة البلاد، ليكون رمزاً لحضور السوريين وثقافتهم أينما كانوا.
1: صحيح غرفة ضيوف بتعطي انطباع منيح، بس الانطباع الأهم بيعطيه المضيف صاحب البيت. شبيحة النظام المتخبيين بالبعثات الدبلوماسية كان همهم الوحيد تصدير صورة المخلوع وسرديته، بس لما سقط وانتصرت الثورة صاروا يوهموا السوريين ويحاولوا يضيعوهم بالبيروقراطية. تخيلوا في منهم صاروا يقولوا إرث النظام البائد كبير، مع أنه هن الإرث نفسه مو فاضية لتصدير صورة سوريا الجديدة. معالي الوزير، وحدة ردع عدوان دبلوماسية زكاتك. وصلنا لنهاية حلقة هالأسبوع، شفتوا بعينكم أنه الفشل بيجر وراه فشل، والعناد بيجيبك وبيحشرك بالزاوية. بس كمان مو كل عناد بيحشرك بالزاوية على فكرة، في عناد بيخليك تتخطى حواجز ويوصلك لهدفك. أخذناكم بجولة بصرية بسوريا المعرض، بس ما نسينا نرجعكم لسوريا الواقع، سوريا اللي بنعرفها وبتعرفنا، وحاولنا نظهر لكم أنه سفاراتنا على أيام البائد كانت فروع أمن عابرة للحدود. بسوريا الجديدة لازم تكون قطعة من سوريا بكل مهجر، القصة ما بدها بس طقم وكرافة، بدها تغيير الطقم القديم واختيار الكرافة المناسبة. هاي كانت فقراتنا لهالأسبوع، وبشوفكم الأسبوع الجاية بأحداث وتحليلات ونهفات جديدة. تصبحوا على خير.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
3: التعليم يعني سيء سيء جدا،
4: والوضع كمان عم يتدهور أكثر وأكثر.
5: صعب كتير كتير كتير، عم صراحة احنا عم نبيع ذهب ونروح من نسجل أولادنا.
6: أنا السنة الماضية كنت روح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
7: بعض الصفوف 40 طالب، ربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
8: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
9: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. الشيباني يؤكد تمسك سوريا بالخيار الدبلوماسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ويعقد سلسلة لقاءات على هامش الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة. إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة في ريف السويداء، وتقول إن عصابة خارجة عن القانون متورطة بها. وزير الطاقة يعلن دخول مشروع الأمن المائي الطارئ وخدمات المياه المرنة حيز التنفيذ، والمشروع يستهدف نحو 5 ملايين نسمة في 5 محافظات. مساعد وزير الدفاع اليمني يقول إن قرار تحرير صنعاء من الحوثيين اتخذ، والقوات اليمنية تنفذ غارات جوية غربية عزة. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن التصعيد الإسرائيلي في سوريا يمثل مقاربة احتلالية تهدف إلى استباق الزمن وفرض مناطق نفوذ جديدة وعرقلة مسار تعافي البلاد. وأوضح الشيباني خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب، أوضح أن دمشق تتمسك بالخيار الدبلوماسي وتواصل انخراطها في المفاوضات برعاية أمريكية.
1: سباق مع الزمن تخوضه إسرائيل في سوريا، تدفع تل أبيب بقوى الميدان لفرض مناطق نفوذ جديدة، بينما تراهن دمشق على الدبلوماسية لوقف الاعتداءات واستعادة سيادتها. بهذه الكلمات يوجز وزير الخارجية أسعد الشيباني أمام وزراء الخارجية العرب مشهدا تتداخل فيه ضغوط الميدان مع تعثر المفاوضات. الشيباني وصف التصعيد الإسرائيلي بأنه مقاربة احتلالية تستهدف استباق أي تفاهم وعرقلة التعافي في سوريا، مؤكدا أن دمشق لن تنجر إلى مواجهة تبدد جهود إعادة البناء، ولن تقبل بتحويل الجنوب إلى ساحة مفتوحة للغارات والتوغلات والاعتقالات.
2: هذا المسار يضمن تكريس سيادتنا على الجولان وحقنا السيادي المطلق في بناء جيشنا الوطني.
1: وفي مقابل التصعيد تتمسك سوريا بحسب الوزير الشيباني بمفاوضات ترعاها واشنطن، وتهدف إلى انسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل 8 من كانون الأول والعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وتطرح دمشق هذه المطالب مستندة إلى موقف عربي داعم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام وحدة سوريا وسيادتها، انطلاقا من أن استقرارها جزء من أمن المنطقة. وليس بعيدا عن الجنوب السوري وتفاعلاته، شدد الشيباني على أن حصرية السلاح قرار ردعي وحق سيادي مطلق للدولة، مؤكدا العمل على ضمان اندماج كريم للسويداء في النسيج الوطني وتمتع أبنائها بكامل حقوق المواطنة وواجباتها.
2: على مسار الحل نمضي بثمات في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية التي عملنا عليها مع الأردن الشقيق لإرساء السلام في السويداء لضمان اندماجها الكريم في نسيجها الوطني.
1: وبين إسرائيل التي تسابق الزمن لفرض واقع جديد، وسوريا التي تراهن على الدبلوماسية وتحظى بدعم عربي، يبقى الاختبار في ترجمة هذا الموقف إلى ضغط فاعل يوقف الاعتداءات ويمنع رسم مستقبل الجنوب تحت النار.
0: هذا وأجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني سلسلة لقاءات على هامش أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية في المستوى أو على المستوى الوزاري. وبحسب وزارة الخارجية شملت لقاءات الشيباني اجتماعا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بحث خلاله تعزيز التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية. كما ناقش وزير الخارجية أسعد الشيباني مع وزيرتي الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، ناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ينضم إلي الصحفي إبراهيم الحلبي من دمشق. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. إذن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أكد أن دمشق تتمسك بالخيار الدبلوماسي وبالمفاوضات تحت إشراف أمريكي. ما تعليقه؟
3: نعم، مساء الخير يزن، مساء الخير أيضا لمتابعين تلفزيون سوريا. يعني حقيقة السياسة الخارجية السورية والتعاطي أيضا مع ملف الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة واضح، ومنذ يعني بداية التحرير تعاملت الحكومة السورية بكل حكمة وبكل واقعية ومنطقية مع التهديدات الإسرائيلية. يعني أنت كما تتابع وترى أن إسرائيل يعني بنواياها التوسعية، بنواياها الاحتلالية، يعني أقول بصريح العبارة، يعني إسرائيل تريد أن تستغل الوضع السوري، تستغل أن سوريا دولة حديثة غير قادرة ربما على مواجهة عسكرية مفتوحة في الوقت الراهن على أقل تقدير، فبالتالي تريد أن ترسم خريطة جغرافية جديدة تخدم المزيد من الأراضي السورية وتضمها إلى إسرائيل. ورأينا كيف أنها يعني زعزعت الأمن والاستقرار في سوريا وتدخلت حتى في الشان الداخلي، حرضت في السويدة كثيرا، كان هناك أيضا قصف لعدة مواقع عسكرية سورية وحتى مواقع حيوية. يعني كان رأينا أيضا كان هناك قصف على القصر الرئاسي، كان هناك أيضا قصف على الأركان. يعني التهديدات الإسرائيلية لم تتوقف منذ التحرير، وتدخل بالشؤون الداخلية السورية لم ينتهي بعد. سوريا كانت واضحة من خلال ما تقوم به إسرائيل من ممارسات، يعني ارتأت الحلول الدبلوماسية، ارتأت الحلول السياسية، تدخلت عبر الولايات المتحدة الأمريكية لأن تكون وسيط ما بين الحكومة السورية وكذلك إسرائيل للعودة إلى الاتفاق الأمني الموقع عام 1974، والعودة أيضا إلى حدود ما قبل 8/12 اللي هو تاريخ التحرير. ولكن إسرائيل ما زالت تضرب بعرض الحائط كل هذه يعني دعني أقول المحاولات أو اليد الممتدة من الدولة السورية من أجل أن يكون هناك على أقل تقدير اتفاق أمني يضمن سيادة الدولة السورية. ولكن أيضا بذات الوقت يعني السياسة السورية يعني توجه رسائل، فأنا أرى أنها ثلاث رسائل مهمة. الرسالة الأولى هي الداخل السوري الغير مستعد أبدا لأن يكون هناك حرب مفتوحة مع إسرائيل، لأن سوريا عانت كثيرا خلال الفترة الماضية نتيجة الحرب الطويلة التي ألمت بها والتي شنها نظام الأسد البائد مع الميليشيات التي كانت تدعمهم، فبالتالي الوضع السوري الداخلي وضع مزري حقيقة. يعني ترى المهجرين، ترى البنية التحتية المدمرة، الوضع المعيشي الصعب جدا، فبالتالي حرب مفتوحة مع إسرائيل ستزيد من معاناة السوريين. كذلك الرسالة الثانية أيضا ما يعني تابعته من خلال تصريحات معالي وزير الخارجية أسعد الشيباني أن سوريا لن تخرج عن محيطها العربي أو عن الاتفاق العربي، وأظن أن المرجعية لأي اتفاق مع إسرائيل هو المبادرة السعودية عام 2002 في قمة الجامعة العربية في بيروت، أو كما يسمى مبادرة المملكة العربية السعودية، مبادرة الملك عبد الله رحمه الله التي كانت تنص على الانسحاب إسرائيل إلى حدود 67 وكذلك حل الدولتين. الرسالة الثالثة وهي أيضا الأهم أن سوريا اختارت أن يكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الوسيط ما بين سوريا وإسرائيل، وهذه رسالة قوية، أن يعني كما تعلم العلاقة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بإسرائيل، وإسرائيل دولة مؤثرة على عكس ما كان يجري في الماضي حين كانت يعني روسيا هي الفاعل وهي المؤثر بهذا الملف. اليوم سوريا من خلال علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني ترى نفسها في تموضع جديد على المستوى الإقليمي، وأنا أراه من خلال متابعتي أن سوريا تسير في السكة الصحيحة مبدئيا في الوقت الراهن على ما تملك من إمكانيات، أنها تسير في الطريق الصحيح وتتبع سياسة صحيحة على أقل تقدير مع ما تقوم به إسرائيل من تجاوزات بحق السيادة السورية. يعني نراهن كثيرا على الدور الأمريكي أن يلعب دور وسيط نزيه وشفاف بأن نصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، اتفاق أمني يحفظ السيادة
0: أستاذ إبراهيم
3: السورية، مما سينعكس أيضا إيجابا حتى على ملف الجنوب.
0: أستاذ إبراهيم، هل الاتفاق الأمني سيكون مع إسرائيل أم لا؟ إسرائيل تراوغ لكسب وقت لتحقيق أهداف ما أو تبيت شيء ما، هكذا يقال، ما رأيك؟
3: نعم، إسرائيل يعني سقف عالي جدا، سقف المطالب الإسرائيلية عالي جدا، سقف المسار المطالب الإسرائيلية يتجاوز حتى النفوذ نحو الجنوب، يعني هم يتدخلون بقرارات سيادية، هم يضعون خطوط حمراء حول مقدرات الجيش العربي السوري من خلال العدد والعتاد أيضا، هم أيضا يرسمون خريطة سياسية لسوريا بعلاقاتها مع دول الجوار، يعني كيف علاقات سوريا مع تركيا يجب أن تمر من خلال صك موافقة إسرائيلية، يعني إسرائيل تريد أن تجعل سوريا تحت وصايتها بشكل واضح وبشكل صريح، ولكن التصريحات السورية والسياسة السورية وما انبثقت عنه أيضا مطالب الشعب السوري أننا نرفض بشكل قطعي أن نكون تحت الوصاية الإسرائيلية، يعني سوريا تريد أن تحافظ على سيادتها، وهذه القرارات التي أو المطالب التي تطالب بها إسرائيل أنا أراها أنها تدخل صريح بالشأن السوري وبالسيادة السورية، ولا يمكن لا للحكومة السورية ولا للشعب السوري أن يقبل بهذه التدخلات. نعم نريد اتفاق أمني واضح وصريح ينص على انسحاب إسرائيل إلى ما قبل 18، وسوريا لن تكون مصدر خطر ولن تدعم أي فصائل أو مجموعات مسلحة ربما ستكون أو ستسبب تهديد، يعني نتكلم بكل شفافية وبكل صراحة وبكل وضوح، لن يكون هناك تهديد من الجبهة السورية باتجاه إسرائيل أو باتجاه الأراضي المحتلة، وسوريا إلى الآن هي حقيقة غير جاهزة لأن تفتح جبهات باتجاه إسرائيل، وهذه الرسائل التي وصلت لإسرائيل، بالتالي سوريا تريد يعني علاقة مع إسرائيل تحفظ سيادة الدولة السورية بالدرجة الأولى، وهذا سيمهد في المستقبل لأن تكون هناك اتفاقية سلام مع إسرائيل، ولكن اتفاقية السلام مع إسرائيل لن تكون من جانب واحد، يعني يجب أن تكون برعاية عربية برعاية دولية وعلى رأسها أيضا المملكة العربية السعودية، الأردن كدولة شقيقة ودولة جارة، وكذلك تركيا كدولة أيضا شقيقة وصديقة ودعمت سوريا في الثورة السورية وتدعم سوريا الآن كحكومة. لذلك يعني الذي أراه أن توقيع اتفاق أمني نعم هو ممكن، ولكن سيمر بعقبات وعقبات كبيرة جدا لأن إسرائيل تدرك حجمها حقيقة، وكذلك تدرك
0: أبرز هذه العقبات أستاذ إبراهيم.
3: نعم العقبات هو تعنت لإسرائيل، يعني إسرائيل لا تريد اتفاق مع سوريا بالوضع الراهن، يعني هي تعلم أن سوريا دولة يعني جديدة، دولة إلى الآن تعاني من مشاكل داخلية، دولة إلى الآن تحاول بناء جيش، تحاول بناء اقتصاد، تحاول بناء رسم سياسة يعني خارجية صحيحة، فبالتالي دولة ناشئة. إسرائيل تستغل يعني هي ترى دولة سوريا كانها دولة ضعيفة، تريد أن تهيمن على سوريا وهذا هو الهدف الأول. نعم. تريد أن تكون سوريا تحت الوصاية الإسرائيلية، وهي لذلك ترفع من سقف المطالب، ولكن أيضا يعني يجب أن تدرك إسرائيل أن لدى سوريا أيضا القوة على المواجهة، سوريا التي واجهت إيران وواجهت الميليشيات والفصائل والنظام الأسد البادر الذي كان مدعوما من روسيا على مدار 18 سنة واستطاعت التغلب والانتصار عليه، فبالتالي سوريا ليست لقمة صائغة لإسرائيل، وإن ما فرضت الحرب على سوريا فبالتالي سوريا لن تقف مقتوفة الأيدي، وهذا كلام أيضا كان واضح وصريح من معالي وزير الخارجية أن سوريا أيضا قادرة على رد العدوان إن ما امتدت يدا إليها.
0: شكرا لك الأستاذ الصحفي إبراهيم الحلبي، كنت معي من دمشق.
3: شكرا.
0: أجرى وفد من إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية جولة عمل شملت الكويت والإمارات والسعودية لبحث متابعة المشاريع والاتفاقيات القائمة واستعراض أولويات التعافي الوطني في سوريا. وبحث مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش في الكويت بحث استئناف التعاون التنموي والإنساني ومراجعة الاتفاقيات السابقة ودراسة مذكرات تفاهم جديدة، كما ناقش مع الصندوق الكويتي للتنمية تشكيل فريق فني وقانوني ومالي لبحث الالتزامات المالية القائمة، وبحث مع الصندوق العربي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار إلى جانب مقترحات لإعادة تفعيل عمل المؤسسات الإنسانية الكويتية في سوريا وافتتاح مكتب للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن اليورانيوم الذي اكتشف في سوريا يخضع لضمانات الوكالة، موضحا أن المواد موجودة في مكان يصعب الوصول إليه. وأوضح خلال مؤتمر صحفي للوكالة أن الحكومة السورية هي الجهة التي ستقرر ما سيحل بهذه المواد، مؤكدا أن ما يهم الوكالة هو معرفة مكان المواد في جميع الأوقات وما الذي يحدث لها، مشيرا إلى أن النظام الأسد المخلوع كان يحاول إخفاء انشطاته عن الأسرة الدولية. بحث رئيس أركان العامة اللواء علي النعسى ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية مع وفد من الجيش الأمريكي ضم الأدميرال البحري ليام إم هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب. وأوضحت وزارة الدفاع أن نعسان استقبل الوفد الأمريكي بحضور عدد من الضباط، مشيرة إلى أن المحادثات تطرقت كذلك إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة لعصابات وصفتهم بالخارج عن القانون لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في ريف محافظة السويداء. وأوضحت الإدارة أن المواد المخدرة كانت في طريقها إلى المملكة الأردنية بواسطة البالونات الموجهة، موضحة أن العملية أسفرت عن ضبط 44 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و218 ألف حبة كبتاجون، بالإضافة إلى أجهزة تحديد المواقع GPS. أحبط حرس الحدود الأردني محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة ببالونات موجهة في المنطقة الشرقية. وأفادت القوات المسلحة الأردنية بأن وحدات حرس الحدود رصدت البالونات وأسقطتها داخل الأراضي الأردنية، وضبطت حمولتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قرية طرنجة بريف القنيطرة بمشاركة 3 آليات عسكرية وقوة من المشاة. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا فإن القوات المتوغلة ألقت قنابل دخانية بين منازل المدنيين خلال عملية التوغل، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة من دون تسجيل أي إصابات. كما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية الثقيلة الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي صيد الحانوت والرزانية بريف المحافظة.
4: هذه هي إحدى القنابل التي ألقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا على الطريق الواصل بين بلدة حضر وقرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، بعد أن توغلت بقوى عسكرية مؤلفة من عربات وعدد من الجنود. إلى هنا توغلت أيضا البارحة ليلا بقوى عسكرية دون معرفة ما سبب هذا التوغل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في التوغلات والانتهاكات من شمال القنيطرة إلى جنوبها وصولا إلى حوض اليرموك. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الشمالي.
0: هذا وتحدث أحد المدنيين في قرية طرنجة بريف القنيطرة لتلفزيون سوريا بشأن توغل الاحتلال في القرية، مشيرا إلى أن الاعتداء تزامن مع خروج الطلاب من المدارس.
5: والله بتكون قاعد ما في شيء، شوي بتتفاجأ اجت سيارات إسرائيل فاتت بالحارة هاي، طلعت بالحارة هاي، يعني مثل اليوم على حل الطلاب المدارس اجوا سيارتين دوروا قدام البيت، صار يضربوا قنابل دخانية، يعني ضربوا من هون، يعني هون ضربوا تنتين، هون واحدة، هون شيء خمسة ستة أربعة بالضبط، والله يعني عبوا الحارة كلها دخان وطلاب مدارس. شو مثل يعني بيكون قاعد أخي ما في، يعني الساهل أهل بتلاقيهم صاروا جنبك فوق راسك، بتلاقيهم فاتوا بالحارة، فاتوا بالحارة، يعني صاروا يومين ثلاثة لطرنجي ما عم يتركوها بالحارة، تحت بالشمال من الغرب، الصبح الظهر عصر مساء امتى مكان، يعني ما بعرف الوضع امتى بده يضل هيك، ما حدا عارفان شيء.
0: هذا ونظم أهالي مختطفي ريف دمشق الغربي ودرعا والقنيطرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم والكشف عن مصيرهم وظروف احتجازهم.
6: الاحتلال الإسرائيلي 17/8/2026 يعني من الشهر الماضي، ابني مصلح مواتير عنده 6 أطفال، أولاده عم يبكوا بالليل وبالنهار بدهم أبوهم. يعني شو أنا بناشد الدولة السورية، بناشد الرئيس أحمد الشرع، بناشد رئيس وزير الخارجية، وبناشد الأمم المتحدة، وبناشد كل إنسان حر وشريف أنه طالب بأبنائنا. ابننا ما لهوش ذنب، ابني مصلح مواتير، فاتح محله بصلح مواتير، ما عنده أي شيء، ما انتمى لأي جهة نهائي، عنده 6 أطفال، كل يوم بقعدوا الصبح ببكوا بدهم وين أبوهم.
7: الساكت عن الحق شيطان أخرس، واللي ساكت عن حقه هذا شيطان أخرس.
0: فككت وحدات الهندسة التابعة لقوى الأمن الداخلي عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير عثر عليها على جانب أحد الطرق قرب قرية شنشار جنوب حمص. وقالت قوى الأمن الداخلي إنها تلقت بلاغا بالاشتباه بجسم غريب على أحد الطرق، حيث تبين وجود عبوة ناسفة، ما دفع دوريات الأمن إلى فرض طوق أمني حول الموقع قبل أن تتمكن الوحدات المتخصصة من تفكيك العبوة وإبطال مفعولها من دون وقوع أضرار. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب القبض على اللواء السابق محمد علي درغام، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية خلال عهد النظام البائد. وقالت قوى الأمن إن العملية جاءت بعد تتبع ورصد لدرغام المتورط في إصدار أوامر مباشرة لوحداته التي يرأسها بإطلاق النار على المتظاهرين في ريف دمشق، فضلا عن إشرافه على عمليات اعتقال واسعة، وهو ما استدعى سابقا إدراجه ضمن قوائم العقوبات الدولية لضلوعه في ارتكاب جرائم جسيمة. وتشير السجلات العسكرية للموقوفة إلى تدرجه في عدة مناصب حساسة، بدءا من عمله قائدا لفصيل في سرايا الدفاع إبان أحداث محافظة حماة عام 1982، وصولا إلى توليه القيادة الميدانية للفرقة الرابعة بين عامي 2009 و2013. شهدت محكمة الجنايات في القصر العدلي باللاذقية حادثة إطلاق نار، حيث هاجم أحدهم شخصا ما أسفر عن وفاته بحسب مراسل تلفزيون سوريا.
8: نحن الآن أمام القصر العدلي في محافظة اللاذقية، هنا حصلت جريمة قتل نتيجة إطلاق نار، وأدت أيضا إلى إصابة شرطي نتيجة ارتداد الزجاج عليه وهي إصابة خفيفة. حسب التحقيقات الأولية أن يعني خلفيات هذه الحادثة هي قضية ثأر. قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية فرضت طوقا أمنيا في محيط المنطقة، وأيضا قامت بإخلاء المحكمة وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات هذه الجريمة. هاشم العبد الله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: هذا وقال المحامي العام في اللاذقية القاضي أسامة شناق إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الفاعل هاجم الضحية ظنا منه أنه قاتل شقيقه قبل أن يتبين أنه استهدف شخصا آخر بالخطأ.
9: دخل السلاح عن طريق الوالدة، يعني والدة الفاعل، وهي متقدمة في العمر ولا يشك فيها أبدا أنها تحمل سلاحا، فدخلت وأدخلت السلاح من خلالها وسلمت السلاح لولدها داخل المبنى العدلي. سيكون لدينا إجراءات يعني إن شاء الله بالأيام القادمة من حيث تطوير آليات التفتيش من خلال تركيب أجهزة إلكترونية، يعني يمكن من خلالها معرفة من يحمل سلاحا أو أشياء ممنوعة وتوقفه بطريقة إن شاء الله تقنية حديثة.
0: أعلن وزير الطاقة محمد البشير دخول مشروع الأمن المائي الطارئ وخدمات المياه المرنة في سوريا حيز التنفيذ ضمن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة البنك الدولي. وبحسب البشير يتضمن المشروع 3 مشاريع استراتيجية لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات، تشمل مشروع عين الزرقاء في إدلب ومشروع تطوير خدمات المياه في أعالي العاصية بحمص وحماة، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة عدرا لمعالجة مياه الصرف الصحي. وتستهدف المشاريع تحسين خدمات المياه لنحو 2 مليون نسمة في إدلب ومليون نسمة في حمص وحماة و2,200,000 نسمة في دمشق وريفها، بما يعزز كفاءة واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي في سوريا. هذا وقدر مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عبادة مبيض العجز المائي في سوريا بنحو 2 ملياري متر مكعب، موضحا أن مخزونات السدود ما تزال دون 50%. وقال مبيض في تصريحات صحفية إن استهلاك سوريا من المياه يبلغ نحو 18 مليار متر مكعب سنويا، منها 16 مليارا مصدرها المياه المائية المتجددة مثل الهطولات المطرية والأنهارية ذات التدفق الدائم. تواجه بلدة كفرع في ريف حماة الشمالي أزمة متكررة في تأمين مياه الشرب وسط تراجع إمدادات الشبكة الرئيسية، ما دفع كثير من الأهالي إلى الاعتماد على شراء المياه عبر الصهاريج في ظل مخاوف إضافية تتعلق بكلفة هذه البدائل وسلامة المياه.
10: يلا شغل.
11: بعد انتظار طويل ستمتلئ خزانات العم سعيد بالمياه، لكن مصدرها صهريج متنقل بأسعار مرتفعة لا عبر شبكة الضخ الرئيسية. معاناة تتكرر أسبوعيا لتأمين حاجته من المياه نتيجة ضعف الضخ وعدم وصولها إلى الحي الذي يسكن فيه.
10: معاناتنا هون بالنسبة للمي يعني علينا صعبة والله. أما نجيب الصهريج كل أسبوع منا صهريج ب100,000، والله طلبنا على الوي مددوا لنا مي، يعني الواحد مشان بيستقيل الهم شوي كل أسبوع بدك 100,000.
11: في شوارع بلدة كفراع بريف حماة الشمالي تجوب الصهاريج أحياء البلدة على مدار الوقت، فمعظم السكان يعتمدون عليها في تأمين مياه الشرب. إجراءات ميدانية يجرى تنفيذها هنا لمعالجة أسباب المشكلة وتحسين أداء شبكة المياه في البلدة.
12: شهدت قرية الكفراء نقصا في كمية المياه الواردة إليها نتيجة خروج محطة مياه كاسون الجبل عن الخدمة. قامت الورشات الفنية في المؤسسة بالكشف على المحطة وتم إيقاف أحد الآبار نتيجة خروج مواصفة البئر عن المياه عن المواصفة القياسية السورية، وسنقوم برفد المحطة ببئر ثالث بعد انتهاء من أعمال الصيانة اللازمة له.
11: تعتمد الصهاريج على تأمين المياه من آبار ارتوازية محيطة بالبلدة دون خضوعها لفحوصات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للشرب، وسط مخاوف من تلوث بعض الآبار لقربها من مجمع للصرف الصحي ما يشكل تهديدا لصحة الأهالي. نقص المياه في بلدة كفراع بريف حماة الشمالي يكشف هشاشة الواقع الخدمي في ظل بنية تحتية أنهكتها سنوات طويلة من التراجع لتبقى الخدمات الأساسية دون مستوى احتياجات الأهالي. على أسوأ تلفزيون سوريا ريف حماة الشمالي.
0: وإلى شرقي البلاد حيث نفذت خزانات المياه الجوفية على سفوح جبل البشري في بادية دير الزور، ما يهدد الثروة الحيوانية التي تعتمد عليها الأهالي أو يعتمد عليها الأهالي كمصدر رزق رئيسي، وسط مطالبات بتدخل عاجل لتأمين مصدر مستدام للمياه.
13: يتفقد عبد الله خزان المياه المحفور تحت الأرض ليجده قد قارب على النفاد بعد أشهر من الاعتماد على ما جمعه من مياه الأمطار في جبل البشري ببادية دير الزور، لتتحول الصهاريج إلى المصدر الوحيد المتاح لمياه الشرب ولسقاية المواشي.
14: وحاليا قاعد ننقل مي من دير الزور، نطلع لجاي من الزور. صهريج المي يكلفنا تقريبا هذا الحر شيء 6 ملايين، يجيبه 200 برميل. اليوم الغنم بالنهار بدها صهريج، الصهريج 30 برميل دراج، يعني كل يوم بدها 30 برميل.
13: هنا جبل البشري حيث تتسع الأراضي وتغلب الطبيعة البدوية على نمط الحياة، تشكل تربية المواشي جزءا أساسيا من حياة الأهالي ومصدر رزق لكثير من العائلات، ما يجعل تأمين المياه ضرورة لا غنى عنها.
14: احنا مربين أغنام، وهنا عندنا مخزن مي تقريبا ياخذ له أو جب ياخذ له شي 150 برميل. طبعا هذا يعتمد على المطر، نحفره بمجرى مي يسيل المطر من هنا ومن هنا يتعبى. هسا احنا بشهر آب وفضي، وعم ننقل، وعندنا واحد ثاني كمان ياخذ له شيء 1500 برميل، يعني هسا خلصنا ونظفناه، كان في وحل وكذا ما ظل به مي.
13: ومع استمرار أزمة المياه يطالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل العاجل وتأمين مصدر مستدام لمياه الشرب، يخفف عنهم كلفة شراء المياه ويضمن استمرار تربية مواشيهم.
15: والعالم أول كانت طافشة من النظام القبل، هسه بدها ترجع تستأنف. نطالب الدولة بحفارة عملاقة تحفرنا لو بئر يعني على هالخط هذا، مبدئيا تعيش بها الثروة الحيوانية اللي ما يزودونها يا أخي بحفارات عملاقة.
16: اليوم الحلال هذا الحلال صحيح حلالنا، سمعت لي، بس احنا كنا للدولة، الحلال للدولة واحنا للدولة. نطالب الدولة تشوف، يعني تنظر بعين الاعتبار انه يعني تشوف تساعدنا شوية، يعني مشقة الحياة هنا شوي صعبة عندنا.
13: وبينما تنفد خزانات الأهالي تبقى آمالهم معلقة بحل يضع حدا لمعاناة المياه ويحفظ لهم مصدر رزقهم في هذه المنطقة.
4: يشهد جبل البشري عودة تدريجية للأهالي الذين اعتادوا العمل والسكن في هذا المكان بعد غياب طال لأكثر من 14 عاما، لكنهم يواجهون تحد يومي بعد جفاف مياه الأمطار الذين يعتمدون عليها، مطالبين الجهات المعنية بتأمين مياه تصل إلى مناطقهم في أقرب وقت ممكن. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوهر ثرائد الصالح البدء خلال الأيام المقبلة بتنفيذ خطة طارئة واستباقية في الساحتين الشرقية والغربية بريفي حلب وإدلب، وذلك بهدف الحد من الأضرار المحتملة قبل حلول فصل الشتاء. وأوضح صالح أن العمل يجري بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومحافظتي حلب وإدلب لإعداد خطة متكاملة لتأهيل المنطقة وتهيئتها للاستثمار الزراعي. وأشار صالح إلى أن الخطة تهدف إلى دعم التنمية المحلية وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المناطق المستهدفة. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل أكثر من 135 مليون ليرة سورية خلال آب الماضي، إلى جانب إحالة مئات الأشخاص والقضايا إلى القضاء. وأضافت أن قيمة المبالغ المكتشفة والمطالب بتحصيلها التي لم تحصل بعد بلغت 5,443,487,000. وأوضحت الهيئة أن إجراءاتها خلال شملت إحالة 344 شخصا إلى القضاء و16 شخصا إلى المحكمة المسلكية، فضلا عن فرض عقوبات مسلكية بحق 259 شخصا. قال رئيس التنفيذي لشركة سوريا البترول يوسف قبلاوي إن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل الشاملة تتواصل في مصفاة بانياس ضمن مشروع هو الأول من نوعه في تاريخ المصفاة. وأوضح قبلاوي أن المشروع يشمل استبدال المفاعل الذي يعد أهم أجزاء المصفاة، إلى جانب تأهيل وحدة التقطير ومحطة القوى والمنشآت والمرافق التابعة لها. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من نحو 80,000 إلى 130,000 برميل يوميا، بما يعزز القدرة الإنتاجية. أطلقت وزارة الزراعة مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في سوريا تحت اسم مبادرة بذرة، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة. ويستهدف المشروع الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار ويمتد 18 شهرا، يستهدف 520 سيدة بشكل مباشر من خلال التدريب ودعم المشاريع الصغيرة وتوفير المعدات وربط النساء بالأسواق، ويهدف إلى تعزيز مهارات النساء والشباب ودعم ريادة الأعمال والعمل الحر والمساهمة في خلق فرص عمل وتحسين سبل العيش. أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية إعادة صرف المعاشات التقاعدية للمدنيين التي أوقفت لأسباب أمنية بسبب مشاركتهم في الثورة قبل 8 من كانون الأول 2024. وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تنفيذ قرار صرف المعاشات التقاعدية المتراكمة للمستحقين وصرف المعاشات الجديدة سيبدأ اعتبارا من بداية 20 الأول المقبل مع احتساب الزيادات القانونية، في حين قالت إنها خطوة نوعية في مسار إعادة الحقوق وإنصاف المتقاعدين وذوي الاستحقاق. قال عضو لجنة تسيير أعمال سوق الهالة المركزي في دمشق محمد العقاد، قال أن ارتفاع أسعار الخضروات يعود إلى نهاية الموسم الصيفي. وأضاف العقاد أن من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضروات أيضا كلفة تخزينها في البراد وتعرفة الكهرباء، كما أوضح أن المتوفر في الأسواق هو من بقايا آخر المواسم على حد تعبيره. أطلقت سوريا وقطر شراكة استثمارية جديدة تشمل قطاعات السياحة والضيافة والتطوير العقاري والطاقة والبنية التحتية والتنمية المستدامة. وقال مدير الهيئة العامة للاستثمار أحمد رمضان، قال إن الشراكة تعكس توسيع فرص الاستثمار في سوريا، في حين أكد رئيس مجموعة تميم القابضة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني أن الخطوة تستهدف إقامة مشاريع طويلة الأمد ودعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل وإشراك الشركات المحلية. وقع الهلال الأحمر السوري والهلال الأحمر القطري اتفاقية تعاون استراتيجي بالتزامن مع افتتاح مكتب تمثيلي للهلال الأحمر القطري في دمشق، بهدف تعزيز العمل الإنساني وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة في سوريا.
17: وجود أخواننا في الهلال الأحمر العربي السوري سوف يساعدنا أيضا في بشكل كبير في فهم الاحتياجات، في فهم طريقة العمل مع أخواننا في سوريا. هنا المرحلة هذه مرحلة التعافي تختلف عن المرحلة السابقة، فبالتالي ليس هناك أفضل من أنك تعمل مع أهل الخبرة وأهل المعرفة داخل البلد، وهم المتمثلين في الهلال الأحمر العربي السوري. سوف نرسخ كل ما يكون من عمل لخدمة الإنسان السوري في مجالات المختلفة، سواء في الإصحاح، التعليم، عملية التعافي المتكاملة بالنسبة للمجتمع السوري. نحن مستعدين هنا للعمل مع الأخوة في سوريا.
0: افتتحت مديرية صحة حلب بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود مركز أمال للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمخصصة للناجين من الاعتقال وأفراد أسرهم. وقال مدير صحة حلب الدكتور محمد حاج مصطفى، قال إن المركز يعد مشروعا نوعيا جديدا، وفكرة رائدة تهدف إلى رعاية الناجين من معتقلات النظام المخلوع الذين عانوا من انتهاكات قاسية خلال سنوات اعتقالهم. وأضاف حاج مصطفى أن المركز يمثل تقديرا لهذه الفئة من المجتمع واعترافا بمعاناتها، موضحا أنه سيقدم للناجين وأسرهم خدمات متكاملة تشمل الرعاية الجسدية والنفسية والاجتماعية إلى جانب خدمات الطب الداخلي والعلاج الفيزيائي. ما تزال آلاف الأسر في مخيمات النزوح بريف محافظة رقة شمالي سوريا تعيش في ظل فقر ونقص في الخدمات وتراجع للمساعدات الإنسانية وسط صعوبات متزايدة في تأمين الغذاء والاحتياجات اليومية، ويقيم في مخيمي سهلة البنات واليوناني نحو 10,000 نازح فروا خلال السنوات الماضية من هجمات النظام المخلوع وتنظيم داعش.
18: ايوه وزي من الليلو، حط من الليلو.
19: فقيرين كلها فقيره، كلها فقيره، ما بي واحد شبعه، كليتها فقيره. والله لقطنا اليوم ونبيع واطبخ على النار، ما شفتني لا طباخ لا قاد لا حق القاس 25,000 15,000.
20: صاغلنا بهالسنة هاي من الثورة، والله العيشة عندنا صعبة، ولو عدنا متأمنت لنا معيشة وإنه نقعد ببيوتنا قعدنا. أنا عندي 8 أطفال، عندي جوز مريض قلب راح على الشام تيسوي شبكة وقسطرة، ما عندي قدرة إنه تيسوي الشبكة، تحاليل والصور وعندي موجودات العلاج، وإحنا عايشين بالكب، معيشتنا من الكبة، والله لا بيشغل، ولو جاينا دعم رحلنا ورجعنا على بيوتنا.
21: والله احنا بالمخيم وضع سيء، وضع سيء، يعني مخيم احنا ما بي لا دعم لا باهتمام لا بي اي شيء، وضع سيء والله يا ابن اخو، وضع سيء لدرجة. ايوه ولون بي دعم انا بديرنا بدير الزور شان رجعنا، لو بيه تمام شان رجعنا، ما بي ودور خراب عمار ما بي، يعني بنوب سيء لدرجة الوضع.
0: بدأت الضابطة البلدية في رأس العين بريف الحسكة تنظيم الضبوط واتخاذ الإجراءات بحق أصحاب الفعاليات التجارية والمحال والبسطات والمتجاوزين على الأرصفة وممرات المشاة، وذلك بعد مرور 4 أشهر على إجراءات التنبيه والتبليغ، وشملت الإجراءات إزالة البسطات والشاخصات.
22: ممر مشاة ما يصير تشغل بهالشكل هذا، عزاوية ذيك تمام.
23: أطلقنا اليوم حملة لإزالة التعديات على الأرصفة في سوق مدينة رأس العين والإشغالات فيها. طبعا هذه الحملة تأتي بعد 4 أشهر من الإنذارات والتنبيهات لأصحاب المحال التجارية. ضمن هذه الحملة سجلنا عدة ضبوط ومخالفات، وقمنا بمصادرة بعض التعديات على الأرصفة. طبعا الرصيف هو حق للمواطنين ليمروا عليه بالأمان، نتمنى من الجميع المساعدة والمساهمة معنا،
22: تساعدنا في تنظيم الأمور،
24: ندور أن تنظم الأمور أكثر من هيك وأفضل من هيك.
0: يشتكي أهل في مدينة حلب من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، والتي باتت تشكل عبئا كبيرا على العائلات ولا سيما الأسر العائدة من تركيا.
25: مع انطلاق العام الدراسي الجديد يجد أهل في حلب أنفسهم أمام تحدي جديد يتمثل بارتفاع أقساط المدارس الخاصة التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الأسر في وقت تتزايد فيه تكاليف التعليم من عام إلى آخر، وسط مطالب بوضع ضوابط تحد من ارتفاع الأقساط وتراعي القدرة المعيشية للأهالي.
26: المدرسة الخاصة على الولد 2500 دولار طبعا بتبدأ الأسعار، وفي أقل 1200 دولار حسب المدرسة. نحن مشان موضوع اللغة العربية، إنه الأولاد بتركيا ما عندهم كان لغة عربية، وصار الله أكرمنا بموضوع التحرير ورجعنا للبلد، فهن بحاجة لموضوع تعليم اللغة العربية. المدارس الصفوف، المدارس العامة يعني، المدارس الحكومة ما فيهم عبكون مثلهم مثل باقي الطلاب، ما عبكون فيه اهتمام موضوع اللغة العربية، حصص زائدة، ترتيبات زائدة، فبتضطر أنت تلجأ للمدارس الخاصة.
25: تتراوح الأقساط السنوية في عدد من المدارس الخاصة بحلب بين 1500 دولار وتصل في بعض المدارس إلى 2500 دولار للطالب الواحد سنويا، وتزداد التحديات بالنسبة للعائلات السورية العائدة من تركيا، إذ يواجه بعض الأطفال صعوبة في اللغة العربية بعد سنوات من الدراسة باللغة التركية، ما يتطلب متابعة تعليمية واهتماما إضافيا لمساعدتهم على الاندماج في المدارس السورية.
1: السنة الماضية كانت قسط الطالب الواحد 1800 دولار، والسنة يعني في رفع بسيط، حيصير الطالب ب 2000 دولار. يعني أنا عندي ولدين 4000، على مستوى الدخل هون كتير كتير، يعني بتركيا كان دخلك عالي ما يأثر، هون يعني صعب كتير كتير كتير. يعني بصراحة احنا عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا، يعني يعني الدخل عم تخلنا ما بناسب الأقساط أبدا. اللي عنده 4-5 أولاد يستحيل أحسن يسجلون، ونحن مضطرين يسجلون لأنه نحن يعني جايين من تركيا.
25: وبين ارتفاع الأقساط وحاجة بعض الطلاب العائدين من تركيا إلى رعاية تعليمية خاصة، يناشد الأهالي الجهات المعنية بوضع ضوابط ورقابة على أقساط المدارس الخاصة، بما يجعلها أكثر تناسبا مع الواقع المعيشي، ويضمن للأبناء حقهم في التعليم.
2: يشتكي الأهالي من ارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة، لا سيما العائلات التي عادت من تركيا حديثا، وسط تزايد في الأعباء المعيشية، ما يجعل تأمين التعليم تحديا إضافيا. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: ومن حلب إلى دمشق، حيث تفرض أقساط المدارس الخاصة المرتفعة أعباء إضافية على أهالهم في العاصمة مع بداية العام الدراسي الجديد، في حين تعزو إدارة هذه المدارس ارتفاع الأقساط إلى زيادة تكاليف التشغيل والخدمات التعليمية.
3: مع بدء العام الدراسي الجديد، تجد الأسر في دمشق نفسها أمام أقساط متفاوتة للمدارس الخاصة تفرض عليها إعادة ترتيب أولوياتها المالية.
5: أول شيء بالنسبة للمدارس الخاصة، طبعاً هي مو يعني هي غالية بالنسبة للمواطن، يعني ممكن واحد بالحد الأقصى بالشهادات وقت تكون تاسع أو بكالوريا عم يسجلهم دورات، وحتى هي الدورات يعني غالية بشكل عام، والمدارس العامة جيدة نوعا ما، يعني المنهاج تبعهم جيد والجهاز التدريسي كله طاقم جيد، يعني عم يكفي.
6: هلا بالنسبة للمدارس الخاصة، عندي أنا 3 بنات، طبعا أنا مضطرة أني أحطهم بهدول المدارس الخاصة، أنا مشان لاقي نوعية تعليم جيدة تتناسب مع الشيء اللي أنا بحلم أنه يكونوا هن فيه.
3: إدارات المدارس تربط قيمة الأقساط بارتفاع تكاليف التشغيل والأجور والخدمات التعليمية، إضافة إلى النفقات المرتبطة بتوفير مستلزمات العملية التعليمية.
7: ما يميز المدارس هي الخدمات التعليمية والتربوية اللي بتقدمها، طبعاً الأقساط دوماً عم تكون متناسبة مع الخدمات اللي بتقدمها، ومديرية التربية طلبت أنه يكون لكل مدرسة خاصة تفصيل القسط، يعني إذا في عندها ملاعب، إذا في عندها خدمات تعليمية، تقنيات تعليم، عم تستخدم التكنولوجيا بالتعليم، هذا كله بيأثر على القسط المدرسي، لذلك الأقساط عم تكون مدروسة وفقاً للخدمات.
3: في المقابل، تحاول الأسر حساب قدرتها على تغطية متطلبات العام الدراسي وسط ارتفاع إجمالي النفقات المرتبطة بالتعليم.
0: نقل التلفزيون اليمني عن مساعد وزير

0: عشرات الغارات نفذتها القوات الحكومية اليمنية على معسكرات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، تركزت في محافظات البيضاء ومأرب والضالع وتعز والحديدة، بالتزامن مع مواجهات مندلعة في مناطق متفرقة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية. الاشتباكات المتركزة جنوب غربي اليمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في الأيام الأخيرة، من بينهم 84 عنصرا يتبعون للحكومة اليمنية و57 من جماعة الحوثي، بالإضافة إلى مدنيين بحسب مصادر لوكالة فرانس بريس. وتكتسب المعارك أهمية تتجاوز الداخل اليمنية، فالمعارك تدور قرب طرق مؤدية إلى باب المندب في محاولة من القوات الحكومية والحوثيين للسيطرة على تلك الطرق ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي ستضيف لمن فيها قوة إضافية للتحكم في مضيق باب المندب، بوابة البحر الأحمر الجنوبية والممر البحري المهم بالنسبة للتجارة الدولية. التصعيد يأتي كذلك في ظل اتساع المواجهات الإقليمية المرتبطة بإيران، فمنذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل أصبح الحوثيون طرفا أكثر ارتباطا بالتوتر الإقليمي، مع تهديدات متكررة باستهداف الملاحة والمنشآت المرتبطة بالسعودية، في حين حذرت تقارير من احتمال استخدام جماعات الحوثيين كورقة ضغط على أهم أحد طرق إمدادات الطاقة العالمية.
1: نهاية نشرتنا الإخبارية.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
4: التعليم يعني سيء سيء جدا،
5: والوضع كمان عم يتدهور أكثر وأكثر.
6: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح من نسجل أولادنا.
7: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
8: بعض الصفوف 40 طالب، ربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
9: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية، وحقق حلمي

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

لم تكن الثورة السورية مجرد مواجهة عسكرية أو سياسية مع نظام مستبد، فكان الصراع على السردية حاضرا دائما. وبعد سنوات الثورة والحرب ترك السوريون وراءهم ملايين الوثائق والصور والشهادات والقصص. حفظها لا يعني فقط حفظ الماضي، وإنما حماية الحقيقة من التزييف والانتقائية والاحتكار. والحاجة إلى توثيقها لم تعد مجرد حفظ للذاكرة، بل أصبحت جزءا من بناء سوريا الجديدة. فمن يوثق ومن يروي؟ وكيف نضمن أن تبقى سردية الثورة مستقلة عن السياسة وفي بلد يحمل أبناؤه ذكريات وتجارب مختلفة؟ كيف ننتقل من تعدد السرديات إلى ذاكرة وطنية مشتركة تحفظ الحقيقة وتنصف الضحايا وتفتح الطريق أمام المصالحة؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تبرز أهمية السرديات في المجتمعات التي شهدت ثورات أو نزاعات، وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في الحالة السورية. المزيد حول السردية الوطنية في المادة التالية، ونعود لنفتح النقاش.
1: تعرف السردية في العلوم الإنسانية والاجتماعية بأنها الإطار التفسيري الذي يربط الأحداث والوقائع في قصة ذات معنى، وليست مجرد تسلسل زمني للأحداث، فهي تنظم الوقائع ضمن إطار تفسيري وتبرز العلاقات بينها وتفسر أسبابها ونتائجها، بما يسهم في تشكيل الوعي الجمعي والهوية الوطنية. وتبرز أهمية السردية بشكل خاص في المجتمعات التي شهدت ثورات أو نزاعات، حيث تصبح ميداناً للتنافس بين روايات متعددة يسعى كل منها إلى ترسيخ تفسيره للأحداث. وفي هذا السياق تشير أدبيات العدالة الانتقالية والذاكرة الجمعية إلى أهمية بناء سجل تاريخي موثوق ورواية عامة تستندان إلى الحقائق والشهادات الموثقة، بما يسهم في الاعتراف بالضحايا ومواجهة الإنكار والتضليل ودعم جهود المساءلة وتعزيز الثقة بالمؤسسات في مراحل ما بعد النزاع. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في الحالة السورية، إذ لم يكن الصراع منذ انطلاق الثورة في آذار 2011 عسكريا وسياسيا فحسب، بل كان أيضا صراعا على تفسير ما جرى. إلا أن بناء سردية جامعة للثورة السورية يواجه تحديات كبيرة، أبرزها تشتت السوريين وضياع أو تلف أو تعذر الوصول إلى جزء من الوثائق، وتباين التجارب المحلية وتضارب الروايات الإعلامية، الأمر الذي يجعل صياغة سردية وطنية راسخة عملية تراكمية تستند إلى التوثيق العلمي وتعدد الشهادات والتمييز بين الوقائع المثبتة والتفسيرات المرتبطة بها، بما يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية وصون حقوق الضحايا، ويتيح للسوريين كتابة تاريخهم استنادا إلى الأدلة والشهادات الموثقة بعيدا عن الروايات غير المستندة إلى التحقق العلمي.
0: سردية الثورة السورية، نناقش هذا الموضوع مع الدكتور نصر الحريري رئيس الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية سابقا، الذي انضم إلينا في الاستوديو، مرحبا بك. والدكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والباحث السياسي من اسطنبول، مرحبا بك دكتور. والسيد معتز مراد الكاتب والسياسي السوري من ناسي في فرنسا، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور نصر، فعلا كيف نحول الذاكرة السورية وتاريخ الثورة إلى شيء موثق يصعب تزييفه أو تغييره، علما أن الصراع على السردية مع النظام كان من أهم الصراعات في سوريا في سنوات الثورة وقبل ذلك أيضا.
2: أول شيء مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين والضيوف دكتور عبد الرحمن والأستاذ الكريم. يعني بداية، هناك من قال أنه من يملك السردية يملك المستقبل، يعني يملك النجاح ومفاتيح النجاح. السرديات في الثورة السورية تعددت بتعدد الأطراف، فمن البداية تخندق كل طرف حول سردية معينة، والسردية مهمة جدا جدا باعتقادي باللعب أو التأثير على حرائق المعركة وبالتالي على مصيرها النهائي. فبالقدر الذي تكون فيه السردية سردية واقعية وشرعية تحمل أهداف قيمية تدافع عن مصالح حقيقية للشعب السوري، بقدر ما تكون قادرة على جمع السوريين تحت لواء واحد تحت راية واحدة، وبقدر ما يعني يؤهلها لكسب شرعية داخلية وخارجية في الدول التي تراقب ما يجري داخل الأراضي السورية وبالتالي بالمحافل الدولية التي تعنى بالعدالة. لذلك عندما انطلقت الثورة السورية في 18 آذار عام 2011، أول ما بدأت بالقيم الحرية الكرامة الديمقراطية، ثم عندما أصبح هناك تحولات في الثورة السورية النظام استخدم العنف، تجددت السردية من ناحية أن من يحمل السلاح اليوم في سوريا هم من عناصر وضباط الجيش الذين انشقوا عن النظام وأصبحوا جيش حر، من الذين يريدون الدفاع عن حياة المدنيين، وأنهم مستعدون بنفس الوقت من أجل التفاوض للوصول إلى الحل السلمي في سوريا. وعندما فتحوا الكثير من المناطق السورية فتحوها بأخلاق الفاتحين، هذا أدى إلى أنه تشكلت سردية واضحة منذ بداية الثورة، التف حولها جمهور الثورة السورية وأثرت في المحيط سواء داخليا أم خارجيا. اليوم يعني أهم من يمكن أن يكتب التاريخ وأن يوثق هذه السردية باعتقادي يجب أن يكون من القاعدة نحو القمة، يعني بمعنى الأطفال والنساء والشهود والضحايا والمعتقلين والمهجرين والنازحين والجرحى والسياسيين والعسكريين والمفاوضين هم كانوا حملة السردية تبع الثورة،
0: نعم.
2: وهم الذين طوروا هذه السردية، وهم الذين تمسكوا بهذه السردية حتى لحظة الحقيقة، حتى لحظة الانتصار. فمن هؤلاء،
0: نعم،
2: يمكن أن تؤخذ الحقيقة. لكن من يقوم بعملية التوثيق؟ يعني هنا في آراء متعددة، ممكن أن تكون داخلية، ممكن أن تكون خارجية،
0: أو هذه
2: ونتحدث عنها تفصيلا.
0: لابد أن نتحدث من المسؤول عن التوثيق. لكن دكتور عبد الرحمن، يعني باعتبار أن التوثيق يحفظ السردية، فعلا من الذي يجب أن يوثق كما تحدث الدكتور نصر؟ وكيف يجب أن نبدأ الآن ونحمي السردية من التزوير؟ لأن حفظ السردية هو جزء من حفظ حق الضحايا بأن يحكوا قصتهم.
3: يعني حقيقة في تحية لك أول شيء للمشاهدين أيضا للدكتور نصر والزملاء. الحقيقة أولا يعني هنالك تداخل بين ثلاثة مصطلحات. المصطلح الأول هو التوثيق، والمصطلح الثاني هو التاريخ، والمصطلح الثالث هو السردية والسردية الوطنية بشكل خاص. هذا التداخل بين ثلاثة مفاهيم يجعل الحقيقة الحديث عن موضوع السردية الوطنية ملتبس. من جهة العمليات التوثيق اللي هي تعتقد هي عملية لحفظ الأرشيف الوطني، لحفظ الوثائق والبيانات التي تتعلق بالأحداث المرتبطة بسوريا، سواء كانت هذه يعني تتعلق بالثورة أو ما قبلها، لأنها كلها بمجموعها هي وثائق وطنية، هي تتضمن الوقائع والأحداث والمعلومات المرتبطة بالأحداث يعني. وبالتالي عندما نتحدث عن توثيق نتحدث عن جهات مختلفة. يمكن أن يلعب دور في عملية التوثيق علماء وباحثين متخصصين ومنظمات متخصصة في الأرشيف والحكومة، لأنه يفترض أن يكون لدينا أرشيف وطني حكومي، وهذا ليس له علاقة بالحكومة كسلطة سياسية، هذا يفترض مسألة مستقلة تجمع كل الأرشيف مع النظام السياسي وضد النظام السياسي، مع أحداث الثورة وضد الثورة، يجب أن يشمل كل الوثائق الموجودة هناك، ومنه يعتمد على أساسه بكتابة التاريخ. فأولا هذا الأرشيف، نحن في سوريا طبعا توقف الأرشيف بعد انقلاب البعث بفترة وجيزة، وما عاد هنالك شيء اسمه أرشيف وطني، لا يوجد المؤسسات الحكومية بما يعني مؤسسات النظام بدءا من منتصف الستينيات لليوم، لا توجد مؤسسة اسمها مؤسسة الأرشيف الوطني كما هو موجود في الدول. كذلك لا يوجد قانون أساسا للوثائق وسرية الوثائق وحفظها وإلى آخره. هذه في سوريا حقيقة تم تغطيتها ببعض المشاريع، منها مشروع الذاكرة السورية الذي قمنا به،
0: نعم،
3: خلال فترة، وحاولنا أن نمنع عمليات التزييف من خلال جمع الوثائق وأيضا المعلومات بأكبر قدر من التدقيق الممكن وعلى أسس علمية. لكن المهمة الرئيسية في هذا الموضوع يفترض أن تكون مهمة الدولة. الأمر الثاني هو أن كتابة التاريخ في نهاية المطاف يعتمد على هذه المعلومات، ولكنه يقدم إطارا تفسيريا، يعني يقدم هذه المعلومات في إطار حكاية، يعني بمعنى أنه كيف تترتب هذه المعلومات، كيف تفاعلت هذه الأشياء، الفراغات الموجودة بين هذه المعلومات يتم ترميمها من خلال السياق وإلى آخره. عملية كتابة التاريخ هي عملية كتابة،
0: نعم،
3: سرد تفسير لهذه الأحداث،
0: نعم.
3: هذا أمر مختلف، هذا يمكن أن يدخل بأدق التفاصيل، ويمكن أن يختلف فيه المؤرخون، ويمكن أن يكون هنالك جدل علمي حوله. كتابة التاريخ شيء مختلف عن بناء السرد.
0: لكن هو الذي يخيف يا دكتور عبد الرحمن أنه يتم تزوير التاريخ حتى لو كان هناك شهود وضحايا،
3: يعني
0: وأنت تعلم هناك خوف على السردية الثورة السورية من أن تزور،
3: لا
0: وأن يساوي الضحية بالجلاد.
3: لا ما وصلت للسردية. اليوم أنا أتحدث الآن عن كتابة التاريخ. كتابة التاريخ مسألة علمية لا يقوم به إلا علماء، لا يقوم به لا صحفيون، ولا يقوم به إعلاميون، ولا يقوم به يعني
0: مؤرخون مختصون
3: علمية.
0: نعم،
3: أي مختصون، وهؤلاء يعني وظيفتهم الأساسية التعامل مع الوثائق، مع المعلومات المؤكدة، لا يستطيع التعامل مع فرضيات. الأمر الآخر يعني اليوم هذا مسألة التاريخ مسألة علمية، لذلك يعني لا يفترض أن تكون محل جدال. المسألة السياسية هي السردية الوطنية. السردية الوطنية هي سردية تفسر يعني الحاضر تفسر الدولة، تأسيس الدولة، ليش الدولة وصلت لهون؟ هذا التفسير اللي هو بيقوم أيضا على سلسلة الأحداث اللي بيجمع نضال الشعب السوري واللي بيجمع التاريخ كله، انه كيف نحن وصلنا للحظة هذه هي السردية. هذه لا تحتاج الحقيقة كتب ولا تحتاج مؤلفات، يمكن ان تكون سردية مختصرة، يعني نقول مثلا الشعب السوري صار في انقلاب في فترة الستينات، ثم بعد الانقلاب كان هنالك لجنة قادها مجموعة من الضباط، هؤلاء قتلوا بعضهم، صفى بعضهم يعني تلو الآخر، إلى أن وصلنا إلى توريث الحكم في سنة 2000، ثم بعد ذلك قامت ثورة ووجهت بالعنف، ثم هذه الثورة أصبحت مسلحة، ثم انتصرت في نهاية مطاف عام 2024. هذه السردية يعني هي ممكن تختصر كلها بصفحة واحدة، لكن هذه السردية هي عبارة عن أيديولوجيا الدولة، أي الدولة التي
0: نعم
3: تبنى اليوم تبنى على فكرة، هذه الفكرة هي
0: طيب
3: عبارة عن مختصر التاريخ. اليوم داخل هذه السردية قد تكون بعض التفاصيل، بمعنى أن رغم أن نتحدث عن سردية هي
0: الشيطان
3: شبه
0: يكمن في
3: محلية.
0: التفاصيل يا دكتور عبد الرحمن، وهذا ما يخيفنا
3: نعم،
0: في
3: الشيطان يكون
0: هذه
3: في التفاصيل،
0: المرحلة.
3: لكن السردية العامة للدولة هي
0: نعم
3: نفسها.
0: نعم
3: اليوم النقاش هو حول سرديات فرعية نشأت لها مظلومياتها الخاصة، لها منظورها الخاص، هذه السرديات يجب إدماجها، إذا كنا نفكر نحن ببناء دولة يجب إدماجها، لكن
0: طيب
3: هذا الإدماج ليست عملية علمية وليست عملية كتابية، هذه عملية تفاوض سياسي تتم بين أطراف ترعاها الدولة، الدولة ليست هي الطرف الوحيد، لكن الدولة مستقلة عن النظرية السياسية، بمعنى عن السردية
0: طيب
3: السياسية.
0: طيب سيد معتز مرحبا بك، هل تتفق مع ما جاء به الدكتور نصر والدكتور عبد الرحمن، أو تختلف ربما بموضوع التوثيق، التاريخ والسردية التي هي عنوان الحلقة، والحفاظ على السردية، سردية الثورة بالدرجة الأولى؟ لأنه منذ الآن ونحن أحياء وبعد تقريبا يعني عامين على التحرير بدأت تظهر سرديات جديدة وهناك فيها مساواة بين الضحية والجلاد، كيف تنظر لهذا الأمر؟
4: يعطيكم العافية
0: أهلا بك.
4: ومساء الخير دكتور نصر ودكتور عبد الرحمن. حقيقة يعني معظم يلي انحكى أنا يعني أدعمه وموافق عليه، والأهم إنه فعلا إحنا لازم نفرق بين السردية وبين مشروع الذاكرة الوطنية. أتوقع إنه معظم ما نفعله اليوم هو المفروض يخدم مشروع الذاكرة الوطنية، مو بس لحنا أبناء الثورة السورية، حتى الآخرين، هدول الآخرين يجب أن يشاركوا في عملية بناء أو مشروع الذاكرة السورية. ليش؟ لأنه عمليا كلنا أجزاء ضمن هذا المشروع، كل حدا له وجهة نظره، كل حدا بشوف الأحداث الوقائع بتفسير معين وبأبعاد معينة. مع الأسف يعني بالوقت اللي احنا المفروض نكون عم نحاول نبني مشروع الذاكرة، بنكون احنا عم نحاول نعمل سردياتنا، كل حدا فينا أو كل حدا عم يشتغل بالمجال عم يحاول يدعم سردية معينة. على فكرة حتى ضمن الثورة السورية، يعني على سبيل المثال بتصير في عندك أحداث في درعا، شو صار مع، يعني في عنا حالة، صار في عنا أطفال وصار في انتهاك وصار في كذا، ولكن تسمعي سرديات مختلفة.
0: نعم.
4: فنفس الشيء يلي صار مع الأصدقاء في الغوطة الشرقية، رزان زيتوني والزوجة وائل وسمير الخليل ورزان، هاي الواقعة صارت، هاي الواقعة حقيقة، ولكن كمان بنشوف تفسيرات وسرديات مختلفة.
0: نعم.
4: كل هذا الجهد المفروض هو يكون جزء من مشروع، المفروض كل مين يدلي بدلوه. بعدين بيجوا المؤرخين مثل ما قال الدكتور عبد الرحمن، بيجوا المؤرخين بيشتغلوا على هاي الشهادات، على هاي الوثائق، لحتى يطلعوا بالسياق التاريخي والقصة التي ممكن تكون أقرب ما يمكن لهذه للحقيقة اللي صارت.
0: نعم، يعني في سياق الحديث عن السردية سألنا عددا من السوريين ما أكثر حقيقة في الثورة تخشون عليها من التزوير والتشويه أو التسييس؟ دعونا نتابع كيف كانت الإجابات.
5: أكثر شيء بنخاف عليه هي المبادئ اللي انطلقت من الثورة اللي بلشت تتحرف، فلذلك الأرشفة وتوثيق أهم أحداث موجودة بالثورة هي اللي تساعدنا على الاستمرار ومحاربة منظومة الفساد اللي ترك لنا إياها النظام البائد حتى ما يجي يوم أن نفاوض على المبادئ نفسها.
6: هلأ بداية نحن لازم بس نفهم أنه ما هو 11 يوم تحررت سوريا، ما هو بردع العدوان فقط، هو نتاج 14 سنة من تضحيات ضلينا ثابتين فيه على مبادئنا وضلينا ثابتين فيه على درب الحرية. هذا الشيء اللي هو لازم ما يندثر.
7: نحن يعني بالمختصر أنا بقول إذا نحن ما كتبنا التاريخ راح يجي مين يكتبه يعني، فنحن لازم نحافظ عليه بكل ما أوتينا من قوة يعني.
8: والله أنا كوحدة بشتغل بالسوشيال ميديا بالسياسة الكوميدية السوداء دائما بحب ارجع اذكر العالم بالمجازر اللي كانت عم تصير بشهدائنا وبالعذاب اللي عاشوه اهالي شهدائنا. لازم ضل انشر فيديوهات من فتره لفتره، صح انه هو الفيديوهات كثير بتضايق بس هذا واجب علينا، يعني مو مشان يزيد حقدنا اوكي، مشان ما ننسى اللي صار، مشان ما تنعاد المجازر.
6: لازم ناكد ايضا انه لا يوجد قائد للثوره، يعني الثورة قادتها شهداء فقط.
9: أنا أكثر شيء بخاف أنه يتشوه بالثورة السورية مفهوم الحقيقة أو مفهوم ترتيب الحقيقة، لأن الثورة السورية هي عبارة عن حقائق، عبارة عن مراحل، كل مرحلة فيها هي تاريخ.
10: هلا الصراحة أكثر شيء أنا خايفة يتم طمسه أو تغيير سرديته هو السبب اللي قامت عليه الثورة. نحن ثورتنا ما كانت ثورة جياع، نحن ثورتنا ما كانت أبداً مؤامرة خارجية مدعومة من دول عظمى، ثورتنا كانت ثورة كرامة.
11: الحقيقة اللي بتزعل أنه بعد كل سنوات التضحية أنه ترجع تتسمى الثورة أزمة، المصطلح اللي البعض لحد الآن عم يتداوله وكأنه ما في أي تضحية لهالثورة وللسنوات الماضية.
12: الحقيقة اللي ما بتمنى أنه ما تتغير يعني الثورة السورية هي أنه قامت الثورة السورية لرفع الظلم عن الناس، وأنا هيدي بدي إياها تضل أنا أنه بمعتقدات الشعب السوري وتضل أبدية.
13: أسباب الثورة واضحة، نحن ما طلعنا لا مشان حرب أهلية ولا نحن طلعنا ثورة كرامة وحرية، وهذا الهدف ولهلأ هذا الهدف.
0: إذن آراء ومخاوف متعددة لدى السوريين والسوريات متعلقة بموضوع السردية وحفظ الذاكرة السورية، وتحديدا يعني هذه 14 عاما الأكثر إيلاما في حقبة حكم الأسد. دكتور، أنت عاصرت الثورة وفي أكثر من مكان ومستوى، على المستوى السياسي لديك الكثير من الذاكرة ويعني السردية السياسية، على المستوى أيضا العمل المدني، العمل الطبي باعتبارك شغلت هذا الأمر. تحدثت منذ قليل أنه يجب أن يبدأ الأمر من القاعدة، لكن من الذي يوثق؟ هل فعلا كما ذكر الدكتور عبد الرحمن فعلا لأن التاريخ يكتبه المختصون؟ من يملك الحق بالتوثيق الآن ومن يجب أن يحمي هذا الحق بالتوثيق؟
2: يعني هناك محددات واضحة عملت عليها كثير من دول العالم في موضوع التوثيق. باعتقادي لو اتبعنا هذه القواعد ممكن أن ننشئ نموذج
0: يعني
2: خاص للحالة السورية تقريبا.
0: نعم.
2: يعني مثلا يفضل البدء من القاعدة نحو القمة، هي قلناها واحد. اثنين، ينبغي أن يكون يعني الجهة التي تقوم على عملية التوثيق مستقلة، لا نعني بمستقلة بأنها حيادية، لا يوجد حياد في الثورة السورية، المسؤول عن القتل والإجرام في سوريا كان واضح هو النظام، لكن الاستقلالية من ناحية أن لا تكون لها أي تبعية سياسية أو فصائلية أو الأخطر من ذلك دولية، لأنه من يملك التمويل، من يملك التأثير ربما يؤثر على مسيرة التوثيق وبالتالي يعني يغير الاتجاه هنا وهناك، وبعض الأحيان بشكل غير يعني مرئي أو بشكل غير ملحوظ. النقطة الثالثة أن لا نكتفي بالتوثيق النظري، وأنا باعتقادي هذا مهم جدا. اليوم كتابة التاريخ، كتابة الوعي المجتمعي مهمة جدا وتعتمد على الأدلة والصور ومقاطع الفيديو والمعارك والضحايا وإلى ما هنالك، لكن شغلة مهمة وربما تكون أهم قليلا هي ترجمة هذا التوثيق إلى واقع عملي، وهذا الواقع العملي يمكن أن نعمل عليه كذلك بعدة محاور، منها مثلا أن يكون هناك مبادرة لإنشاء السجل الوطني كما كان في جنوب أفريقيا مثال، وفيه يتم جمع كل الوثائق المتعلقة بالثورة السورية من 18 أذار إلى 8/12/2024 إلى لحظة الانتصار. اثنين، أن يتم مثلا تغيير المنظومة التربوية وإزاحة ومسح كل هذا الإرث الذي تركه نظام بشار الأسد بكل بكل المناهج التربوية، ووضع بدالها مناهج تركز على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة وقيم الثورة الحرية والكرامة التي بذل من أجلها السوريون ثمنا غاليا وباهظا. الثالثة هي أمثلة، موضوع الترميز، أسماء الشوارع، أسماء الحدائق،
0: تخليد الذكرى
2: من الشخصيات الوطنية التي يعني تحظى بإجماع سوري بأنه هذول الناس لا غبار عليهم، وبالتالي تخليد ذلك. وحتى في موضوع المتحف الوطني، النصب التذكاري، والمبادرات الثقافية من وزارة الثقافة أو منظمات المجتمع المدني أو مؤسسات الإنتاج التلفزيوني.
0: طب الدولة إلى أي مدى أو الحكومة تستطيع أن تتدخل أو يجب أن تشرف وتتدخل
2: عادة يعني عادة من يقوم بذلك هو المجتمع المدني أكثر من الحكومة. ربما يكون لا بأس أن تكون هناك جهة مستقلة لها تبعية للحكومة، لكن جهة مستقلة بأعمالها يعني إداريا تابعة للحكومة، ليست أكيد وزارة، ربما تكون هيئة معنية بعملية التوثيق تقوم بكل هذه الأفكار التي قلناها.
0: هناك في هيئة العدالة الانتقالية أحد
2: هيئة العدالة الانتقالية
0: الأقسام متعلق بالتوثيق، ومنذ أيام تم تعيين شخصية لن نذكر الاسم جدلية لأنها كانت مع النظام، يعني أيضا هناك تخوف من هذه الاختراقات في يعني في كتابة السردية.
2: يعني هلا قبل قليل الإخوة الجمهور الذين تم سؤالهم، لو أنا سئلت أنا اليوم أكبر هاجس إلي كان أن يتم يعني مساواة الضحية بالجلاد. هلا بسوريا في ضحية وفي جلاد، الجلاد هو بشار الأسد وكل من وقف معه، والضحية هم أهلنا الذين عانوا الأمرين بالثورة السورية. كان الخوف أن يتم مساواة الضحية بالجلاد، لكن اليوم نحن نرى بعض النماذج ينقلب فيها الضحية إلى جلاد والجلاد إلى ضحية. ظاهرة التكويع أصبحت يعني منتشرة وفعلا بشكل مقزز، حتى أن المتحدث في بعض المجالس أو الندوات تظني أنه هو كان قائد الثورة فعلا، وأنه هو الذي اعتقل وهو الذي هجر وتم يعني وعانى بالثورة السورية. فهذا خطر حقيقي. من هنا عملية التوثيق بكل هذه الفروع اللي حكينا عنها برأيي ضرورة جدا. العدالة الانتقالية هي هيئة مستقلة ولها كل الاحترام والتقدير، لكن باعتقادي اختصاصها هو محدد. اليوم عملية التوثيق تهيئ الأرضية الدستورية والقانونية من أجل العدالة الانتقالية، لذلك يمكن أن نقول أن العدالة الانتقالية هي تجلي من تجليات عملية التوثيق الوطني. لكن أن تقوم هيئة العدالة الانتقالية هي نفسها بعملية التوثيق، لا أعتقد أنه هذا خيار موفق. يجب أن يكون هناك مبادرة هدفها وأسها إنشاء هذه الهيئة من أجل التوثيق بما تحتوي من ترى عمل كبير جدا. لو اليوم يعني لخصنا النقاط والمحاور التي يمكن أن تعمل عليها هيئة التوثيق الوطني كثيرة جدا وبحاجة إلى عمل كبير.
0: نعم دكتور عبد الرحمن، يعني يقال المنتصر هو الذي عادة يكتب التاريخ، برأيك أيضا في السردية السورية، في سردية الثورة تحديدا، هل يجب أن يكتب المنتصر فقط هذا التاريخ، هذه السردية التوثيق، يعني الأقسام التي تحدثت عنها، أم يجب أن يكون هناك شراكة وطنية نشرك الجميع بهذا الأمر؟ يعني من يوثق في سوريا الآن؟
3: طبعا المقصود بهذه العبارة السائدة المنتصر هو الذي يكتب التاريخ، يعني مقصود فيها السردية فعليا.
0: نعم.
3: السردية الوطنية.
0: نعم.
3: وهي التي هي سردية المنتصر. الحقيقة هذا يعني كان يمكن أن يكون صحيح في فترات سابقة، اليوم مع وجود إعلام خارج سيطرة الحكومات عابر للقارات، وأيضا إمكانية تداول المعلومات والتواصل، ما عاد في إمكانية لتزوير سردية إلى هذا النحو، بمعنى إنشاء سردية. هذه السردية لأن هذه السردية أولا يعني كانت تقوم على يعني إمكانية تزوير المعلومات، اليوم إمكانية تزوير المعلومات محدودة صارت. الأمر الثاني هو أنه كان هنالك حدود حديدية لخروج المعلومات، ما كان في إمكانية لأنه المعلومات يتم تداولها. ما بعرف إذا كان يعني دكتور نصر عايش في فترة، وكيف عشتي في فترة التسعينات وقبل، ما كان إمكانية دخول أي شيء من وسائل التواصل سواء كان عن طريق الإعلام أو أي طريقة. نعم. للتواصل مع الإعلام. هذا كله كان يسمح بإمكانية تزوير السردية، لأنه حتى بنزور معها المعلومات. في رواية الأخ الأكبر 1984 الشهيرة، في هذه الرواية بتحدث حول أنه كيف، وكان وقتها الحقيقة كمان إمكانية التحكم بالحدود وتوارد المعلومات، بيذكر كيف أنه ممكن أو أنه عفوا الدكتاتور كان يغير التاريخ مع كل حدث يغيره هو، يقول لا لازم يعيد تغيير كل الأحداث اللي ذكر، نغير موقفه، فبروح
0: نعم
3: بيغير حتى المناهج وحتى الكتب وإلى آخره. هلا هذه كانت بمبدأ التحكم، اليوم هذا خارج التحكم، لكن الجوهر السردية هو عملية سياسية، يعني هو عبارة عن رؤية سياسية تفسر الأحداث الموجودة أو الواقع الموجود. هذا أمر يجب أن تكون الدولة طرف فيه ترعاه، لكن هذا الأمر هو تفاوض بين أطراف المجتمع. السردية الأساسية يجب أن تدعم أو أن يتم دعمها بالأرشيف الوطني، اللي هو حتى لو حاول التزوير أو اللعب فيها من أطراف لها ذات مصلحة، بيبقى دائما في أرشيف وطني ممكن العودة إليه يمنع هي عملية التزوير. لذلك هي عملية
0: كيف نمنع
3: متكاملة.
0: هذه العملية؟ كيف نمنع عملية التزوير فعلا
3: بالتوثيق.
0: بهذه بالتوثيق؟
3: بالتوثيق
0: نعم
3: بالتوثيق
0: بالتوثيق
3: والتوثيق
0: وفق معايير تضمن وتحمي هذه
3: علميا،
0: الوثائق.
3: في معايير علمية معروفة. بتعرفي أنه بعد الثورة الفرنسية مباشرة أنشئ أول أرشيف وطني، الأرشيف الوطني الفرنسي أنشئ مباشرة بعد الثورة، هو أساس التحولات الكبرى، بتحوي أرشيف ضخم، بيحوي سيرة الأحداث وتفاصيلها ومعلوماتها، يجب أن لا تموت، لأنه حتى تستمر الدولة وما ترجع تعيد وتكرر الأحداث السابقة. يجب أن يكون لدى الأطفال في المناهج، في مؤسسات التعليم، في المؤسسات الثقافية، في الوثائق الحكومية، لما الحكومة تعمل فعل وإلى آخره، يجب أن يكون مسترد ولو بطريقة ما مسترد إلى هذه السردية. اليوم لما تنشئ هيئة عدالة انتقالية مستندة إلى السردية، لما بتقيمي محاكمات
0: نعم
3: للقتلة والمجرمين السابقين، هي لها علاقة بالسردية. لما بتنشئ مؤسسة لها علاقة بالطوارئ وبتروحي بتسجلي مخيمات وبتطلعي قرارات بالمخيمات، هذا يعني أنه
0: نعم
3: أنت عندك سردية تبني عليها. ففعليا السردية عمل واسع يجب أن يدخل في التعليم بكل المناهج، لأنه يجب أن تكون جزء من ذهنية الطالب حتى يكون هنالك سردية وطنية موحدة يؤمن بها كل السوريين، وهي تكون المحرك والأيديولوجيا اللي بتحرك بناء الدولة للمستقبل. يجب أن يكون هنالك مظاهر أو خلينا نقول أعمال مجسدة، سواء كان هذا يتعلق بالأعمال الفنية أو كان يتعلق بالمتاحف أو كان يتعلق أيضا بأسماء ومكان الضحايا ومكان الأحداث ورموزها، كل هذا يجب العناية فيه، وهذا ليست وظيفة وزارة الثقافة، هذه يجب أن تكون مؤسسة مستقلة
0: نعم
3: اسمها الأرشيف الوطني أو أرشيف الثورة، يجب أن تبنى هذه المؤسسة. اليوم العدالة الانتقالية عند هيئة عندها قسم، لكن هذا القسم يجب أن يكون مرتبط بالضحايا، ولا تستطيع بالإمكانات المتاحة لديها أن تكون يعني أن تقوم بهذا العمل، لأن هذا العمل بيجمع عمل علمي وعمل توثيقي يضاف إليه أيضا عمل سياسي، لا تستطيع أن تقوم فيه
0: نعم
3: هيئة العدالة الانتقالية. هذا عمل يحتاج إلى مؤسسة مستقلة.
0: نعم سيد معتز، يعني موضوع السردية والحفاظ عليها كما تحدث الدكتور نصر والدكتور عبد الرحمن فيه نقاط كثيرة يجب العمل عليها، والدولة يجب أن لا تكون هي من يكتب هذه السردية، لكن يجب أن تضمن وتحمي هذه السردية من الضياع. برأيك كيف يجب أن تحمي الدولة فعلا؟ ما الذي يجب أن تقدمه الآن كي تحمي هذه السردية من الضياع، إضافة لنقاط يعني ذكرها الدكتور نصر والدكتور عبد الرحمن؟
4: والله لو سمحتي لي بدي أعلق على شيء حكى الدكتور
0: تفضل.
4: نصر. يعني نحن لما عم نحكي عن تسمية الشوارع بأسماء الشهداء، وجود متاحف يعني توثق عملية الإجرام وصيدناية مثل ما عم نشوف خلال يومين صار في هيك عمل مهم كتير، والمظاهرات والاحتفالات اللي عم تصير، هي أتوقع هي مهمة أبناء الثورة يلي هن بيحافظوا، يلي هن شايفين انه مهمتهم الاساسيه الحفاظ على السرديه العليا اللي هي قيم الحريه والكفاح والنضال ضد الظلم واسقاط نظام الاسد وضد التعذيب وكل هاي التفاصيل. ولكن موضوع توثيق الثورة السورية والذاكرة الوطنية هذا شيء أنا شايفه شيء مختلف، وبالتالي ممكن يشمل الكثير من الشهادات. كل ما توسع هذا المشروع ليشمل شهادات أوسع، كل ما كان وطني أكثر. وبالتالي
0: بمعنى ماذا تقصد بهذه النقطة؟ تقصد أن نوسع الدائرة بالتوثيق وأن نسمع من كل الأطراف فقط من باب التوثيق أم من باب تغيير السردية؟ لأن من كان مع النظام يحاول أن يغير هذه السردية الآن ويظهر نفسه أنه أيضا كان ضحية.
4: لا لا، ليس كل من تهجر هو ضد هو مع الثورة، وليس كل من بقي في مناطق النظام هو نعم. مع النظام، وبالتالي الحياديين حتى أبناء الثورة سردياتهم مختلفة، باستثناء على فكرة حتى موضوع الحرية والكرامة والدولة الديمقراطية مختلفين عليه. وبالتالي مهمة أبناء الثورة انه هن يدافعوا، خلينا نقول عن السرديه العليا، انه يخلدوا انه نحن ضحايا نظام مجرم.
0: نعم.
4: نحن خرجنا من اجل اسقاط هذا النظام، من اجل الحريه والكرامه وخلافه، ولكن بالتفاصيل ما تحت كثير في خلافات. هلا لازم نسمع من الحيادي، لازم نسمع من المهجر، حتى لو لازم نعرف ليش على سبيل المثال فئات واسعه من السنة السوريين ما كانوا مع الثورة السورية، ليش هؤلاء اعتبروا أبناء الثورة هن مثلا جزء منهم، هن كانوا سبب في تدمير المدن وخلافه. هؤلاء في عندهم خلفية ثقافية يجب أن تسمع. هذا لا يعني إحنا نتخلى، نحن أبناء الثورة نتخلى عن الدفاع عن الثورة وقيمها العليا والسردية العليا، ولكن التوثيق، الذاكرة الوطنية يجب أن تتسع لكل هؤلاء.
0: يعني نقطة يعني نناقشها، لكن لنذهب إلى تجارب دول يعني مرت بشيء مشابه لسوريا، فعدة مسارات سلكتها دول مرت بتحولات سياسية عميقة في بناء سردياتها الوطنية. مزيد من التفاصيل حول هذه التجارب في المادة التالية مع زميل بهاء.
14: إذا كانت الحروب والثورات ترسم جغرافيا جديدة للدول، فمن يكتب تاريخها؟ مسارات متعددة سلكتها دول في بناء سرديتها الوطنية بعد تحولات سياسية عميقة مرت بها. ففي جنوب إفريقيا والأرجنتين وتشيلي ارتكزت العملية على لجان الحقيقة وآليات العدالة الانتقالية التي هدفت إلى توثيق الانتهاكات والاستماع إلى الضحايا وإصدار تقارير رسمية تسهم في كشف الحقيقة والاعتراف بها، باعتبار ذلك مدخلا للمساءلة والمصالحة المجتمعية. أما البوسنة والهرسك فقد استندت بصورة أكبر إلى التوثيق والأرشفة والأدلة القضائية إلى جانب جهود العدالة الانتقالية، حيث شكلت ملفات المفقودين والطب الشرعي وأحكام المحكمة الجنائية الدولية مرتكزا لإثبات الوقائع وبناء سجل تاريخي موثوق. وفي ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية جرى ترسيخ الذاكرة عبر فتح الأرشيف وإصلاح التعليم وبناء المتاحف والنصب التذكارية، ما جعل مواجهة الماضي جزءاً من الثقافة العامة. بينما ركزت رواندا على إعادة بناء الهوية الوطنية من خلال إحياء الذاكرة وإصلاح مناهج التاريخ وإنشاء مواقع تذكارية مع استمرار النقاش الأكاديمي حول حدود الهيمنة الرواية الرسمية. وفي المحصلة تشير هذه التجارب إلى أن بناء سردية وطنية لا يقتصر على مسار واحد، ولعل هذا ما يجعل التجربة السورية أمام فرصة للاستفادة من هذه الخبرات في بناء سردية تستند إلى الوقائع الموثقة وتحفظ ذاكرة السوريين للأجيال القادمة.
0: يعني بعد أن استمعنا لهذه المادة وفيها تجارب متعددة، لكن دائما نقول أن التجربة السورية لها خصوصيتها، ويجب أن نصنع تجربتنا بكل شيء بما يتناسب مع سوريا وممرت به. كيف تنظر فعلا للتجربة السورية بموضوع السردية مقارنة بالتجارب الدول التي مرت بشيء مشابه؟
2: يعني أول شيء بدي أنوه نقطة، أنه نحن في سوريا كان في عندنا أطراف متعددين، وكل طرف من هذه الأطراف كون سردية خاصة فيه واستطاع من خلال هذه السردية جذب ما يمكن جذبه من المجتمع السوري، وحقيقة كانت سردية الثورة هي الأقوى، وبالتالي جمهور الثورة هو الأقوى، والحمد لله تكلذت بالنصر.
0: لا قدر الله لو إلى الآن مستمر الوضع بأن النظام ما زال موجودا، يعني لن نتحدث في السياسة، هل كان يستطيع أن يكتب السردية التي يريدها ويزور التاريخ؟
2: لا، باعتقادي لم يستطع، حاول النظام منذ اليوم الأول. طيب. صور بأن المتظاهرين في درعا خرجوا ليشكروا الله على نعمة المطر.
0: نعم.
2: تمام.
0: في الميدان
2: يعني بالضبط. نعم. تمام، يعني المتظاهرين عموما. نعم. في الميدان
0: وإرهابيين
2: وإمارة سلفية وطائفية. نعم. وإلى آخره، إنما هذه السردية جمعت مجموعة متقوقعة على نفسها ولم تستطع أن تفسد نفسها لا داخليا ولا خارجيا، لذلك استمر النظام معزول حتى يعني لحظاته الأخيرة. هلأ في جمهور الثورة نفسه في مجموعة من السرديات أنا لا أعتبرها تعدد في السرديات، إنما هو تكامل في السرديات، فكل يرى من وجهة نظره النازح المهجر إلو سردية، المقاتل على الجبهات إلو سردية، لكن هذه السرديات لها قواسم مشتركة ثابتة بأن النظام هو المسؤول عن القتل في سوريا، عن إراقة الدماء في سوريا، بأن ثورتنا ليست ثورة جياع، ثورة مطالب مشروعة تتمثل بالحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والسعي للتخلص من هذا النظام المجرم وهو إلى آخره. اليوم كما تفضل الدكتور عبد الرحمن، موضوع التوثيق هو ليس موضوع حرفي، يعني أن نأتي بورقة وقلم وفقط نكتب، هذه موضوع رؤية سياسية تثبت بأن هذا الجمهور، هذه السردية في النهاية أثبتت نفسها ليس فقط لأنها الأقوى، لأنها هي صاحبة الشرعية، هي صاحبة الحقيقة. فبالتالي عندما يتم رسم هذه الرؤية بكل تجلياتها التي تحدثنا عنها قبل قليل، والأدلة والضحايا والوثائق والصور ومقاطع الفيديو وإلى آخره، هذه تمنع سياسة الإنكار. فبالتالي لا ينبغي لسردية أخرى أيا كانت هذه السردية أن تضع نفسها بالموازاة مع السردية التي أثبتت نفسها.
0: يعني هل تخاف دكتور مثلا أن نسمع يوما ما، وبدأنا نسمع للأسف هذه الأصوات الوقحة، بأن يتحول موضوع قتلنا إلى وجهة نظر، أو إلا أنكم أنتم كنتم ترون الموضوع من وجهة نظركم ونحن كنا نراه من وجهة نظرنا، مثلا أن تتحول إحدى المجازر، مجزرة الكيماوي التي مر على ذكرها أيام، وجهة نظر، يعني هل هناك تخوف إن لم تحفظ السردية من هذا الشيء؟
2: بالضبط. اليوم معركة السردية في سوريا، باعتقادي السردية في مرحلة الثورة كانت جيدة على مستوى السياسة، على مستوى الفصائل، على مستوى الحراك الشعبي كانت جيدة. اليوم سوريا بعد التحرير لم تبدأ معركة السردية، يعني التوثيق لم تبدأ حتى هذه اللحظة. فإذا لم يكن هناك يعني كتابة لهذه الذاكرة الوطنية الجمعية بعملية توثيق تشرف عليها مؤسسة مستقلة احترافية، باعتقادي نعم نحن في هذا الخطر. وهي حقيقة الآن بدأنا نسمع في كثير من جلساتنا وندواتنا بأنه أخي، يعني مثلا استخدام السلاح الكيماوي ب 21 آب عام 2013 بالغوطة، أنا سمعتها قبل أيام أنه دكتور هل فعلا كان استخدام غاز السارين، يقال أنه ليس كذلك
0: إلى الآن
2: رغم كل الأدلة التي أثبتت ذلك. ووصلت إلى محافل دولية لمحاكمة النظام على هذه الجريمة. نعم اليوم التراخي والتأخر بعدم وجود هذه المؤسسة وهذا التوثيق باعتقادي يوصلنا إلى مثل هذه النتائج، وينبغي أن يكون يعني بعد عملية التوثيق أن يكون هناك تبعات قانونية. عملية التوثيق أثبتت بالأخبار والوثائق الأكيدة بأن هذا ما جرى في سوريا، فمن يأتي بعدها مثلا
0: بإنكار
2: ويحتج وينكر ذلك هذا يجب أن يحاسب حقيقة،
0: يعني من باب تجريم الأسدية أو من باب قانون يضمن هذا الأمر. دكتور عبد الرحمن، أيضا من وجهة نظرك، يعني منذ قليل تحدث السيد معتز عن سماع أكثر من سردية، الدكتور نصر لا يتفق مع هذا الموضوع، أو على الأقل يقول هناك سردية رئيسية، لا يمكن أن يكون هناك سردية موازية لأن الحقيقة بينة والجلاد واضح والضحية واضحة. من وجهة نظرك كيف نتعامل مع هذه السرديات المختلفة بصناعة ذاكرة وطنية؟
3: أولا يجب أن يكون هناك سردية واحدة، هذا صحيح، لأنه ما ممكن تقوم الدولة على تفسيرات متباينة ومتعارضة، ما في دولة في العالم بتقوم على سردية من هذا النوع. ولكن الأخذ بالاعتبار سرديات أخرى وإدماجها في السردية الرئيسية هذا أمر مهم،
0: كيف؟
3: وهذا أمر يعني بحاجة إلى جهد. يعني على سبيل المثال لما نحن نتحدث عن أنه في فريق من السوريين ما انتفض ضد النظام، ممكن نتحدث عن أنه هذا الفريق كان عنده مخاوف، كان عنده قلق، كان قلق من المجهول، لكن في مقابل ذلك في ناس كمان يعني غامرت وضحت لأنه تعتقد بأنها يمكن أن تنجح وهي تدرك أن ستدفع الثمن. بمعنى إدماج العناصر بدون أنه تتناقض هذا أمر ممكن، لكن بنفس الوقت أيضا في بعض العناصر أو في بعض السرديات، مثلا نحن عندنا مجازر في الساحل وعنا مجازر في السويدة أو مجزرة في السويدة، هذه المجازر اللي حصلت كمان يجب إدماجها، لكن في نفس الوقت هذا أمر تفاوضي، بمعنى أنه في جزء من عناصر السردية يجب إسقاطه لأنه هذا بيخلي الدولة وبيخلي يعني بعض العناصر فاعلة ممكن تؤدي للعمليات انتقام مستمرة، ما بتؤدي للاستقرار ولا إلى عملية تسوية تاريخية بين الجميع. لذلك أي نعم، أولا نحن بحاجة لإدماج السرديات الفرعية قدر الإمكان، قدر الإمكان، أنا ما ممكن تندمج كل الأشياء،
0: دون الوقوع يعني اهم شيء دكتور دون الوقوع بان نساوي بين الضحيه والجلاد لانه
3: هذا مؤكد هذا
0: نعم
3: ما في حدا
0: تماما لازم يعني لازم يجب ان نؤكد على هذه النقطه
3: بالتأكيد بس في نقطة مهمة كمان نحن اليوم كمان في عندنا جزء من السرديات يجب إسقاطه لأنه الديمومة الدولة تقتضي هذا الإسقاط
0: نعم.
3: وجزء شيء آخر هنالك أنه حتى هذه السردية تستقر وتشتغل الدولة بمنطق طبيعي يعني تستمر بدون ما يكون عندها اضطرابات داخلية أو مستقبلية ولا تكون هنالك مظلوميات لأنه السرديات إذا بقيت تبقى المظلوميات مستقرة حتى لا تبقى ذلك أيضا يجب أيضا في نفس الوقت أن ما تنشأ مظلوميات جديدة وهذا بيقتضي أن يكون في هنالك أداة قانونية تجرم إنكار جرائم الإبادة هذا أمر يجب أن يتم حسمه هنالك أكثر من 24 دولة في العالم تجرم جرائم الإبادة سيبقى هنالك ناس يعتقدون فيما بينهم أو يحاول أن يشككوا ويعني يعتقدون بعضهم بالمؤامرات الكونية وإلى آخره لكن هؤلاء الرادع بأن تتحول هذه القرارات يجب أن يكون هنالك قانون يتعلق بهذا الموضوع
0: نعم.
3: الأمر الثالث هو أنه هذا الموضوع يعني بمعنى أنه حتى لو كان هنالك سرديات يجب أن يكون هنالك أرشيف متاح للناس الاطلاع عليه اليوم الوثائق المرتبطة بالكيماوي والمشاكل بالمناسبة يعني نحن اليوم في نهايات تدمير السلاح الكيماوي في سوريا اليوم الوثائق المرتبطة بوجود هذا السلاح وتسلسل الأوامر ونشر الوثائق حول الاعترافات ووجود وثائق أممية حول الموضوع يساعد على يعني جعل الإنكار ليس فقط جريمة مبررة كمحاسبة عفوا من القانون والتجريم وإنما أيضا يمنع من إمكانية أن التداول هذه الأفكار التي تدحضها الوثائق يعني وظيفة رئيسية للوثائق اللي هي الوثائق المدققة والصحيحة هي وظيفة أنه ما تجعل سرديات وما تجعل مؤامرات وتفسيرات غير متسقة مع السياق أو غير متناسبة مع الحقائق أنه تبقى موجودة نعم. هذه وظيفة مهمة لذلك هي عمل متكامل جزء منه شق قانوني جزء منه تفاوض سياسي نعم. جزء منه عمل له علاقة بالأرشفة والتوثيق والتحقيق وكتابة التاريخ
0: نعم سيد معتز إذن كيف نتعامل مع هذه السرديات يعني ونسمع كل الأطراف كما ذكرت لكن دون الوقوع في هذه المعضلة الأخلاقية وأن نساوي بين الضحية والجلاد إضافة لنقطة أن لا نقع في مرحلة قادمة ونحن الآن نشهدها بالإنكار لهذه الجرائم التي قام بها النظام أو التبرير أو لعب دور الضحية
4: أستاذي ما فعله نظام الأسد الحقائق المثبتة من الكيماوي وصيدنايا وأفرع المخابرات وعشرات آلاف القتلى تحت التعذيب وهذا لا يمكن إنكاره هذه حقائق
0: يعني أعتقد أنك شاهدت منذ فترة قريبة أحد سائقي التاكسي الذي يقول أنه من ذهب إلى صيدنايا يستحق ذلك أو بجملة مشابهة منذ أيام أيضا يتم الحديث بأن يعني عندكم شهداء ونحن أيضا يعني الموضوع أصبح وجهة نظر يحاول هناك من يحاول أن يجعله وجهة نظر من قام به النظام
4: لهيك لهيك أنا عم أقول هناك أمرين الأول هو التوثيق يلي المفروض يبنى على ذاكرة الناس أو ذواكر الناس الأمر الثاني هو وظيفة أبناء الثورة نفسها الدفاع على الأقل عن السردية العليا وإن اختلفنا بعدين بالسرديات الدنيا لهيك يعني لهيك أنا شعرت عندي خوف إنه فورا لمجرد إنه نقول نوسع ده وخاصة إنه أنتم عم تقولوا بعنوان الحلقة الوصول نحو المصالحة المصالحة مع مين شلون بده مشروع الذاكرة الوطنية يخدم مشروع المصالحة إذا ما بدك تسمعي من الآخرين إن كانوا قريبين
0: يعني برأيك كتابة السردية والتوثيق من الممكن أن يوصلنا إلى المصالحة الوطنية؟
4: طبعا هو أحد أدوات الوصول كيف؟ للمصالحة الوطنية على سبيل المثال يعني أنا من عدة أيام صدر لي كتاب بعنوان سنوات سلام وشهور حرب بيحكي عن حوالي 25 سنة كنت حريص ما أحكي إنه الثورة هي أو يلي صار بالثورة هو خط مستقيم واحد صحيح لا هناك صار الكثير من الأخطاء والكثير من الانتهاكات وما لازم نحن ندافع عنه أساسا
0: نعم
4: نفس الشيء على كل المستويات لما بنسمع كل هاي الذواكر لما نسمع كثير من وسع مشروع الذاكرة ليسمع أكبر قدر ممكن من الشهادات. ساعتها نحن نطمئن إنه نحن ما نعيد الخطأ، ما نكرر المصايب اللي صارت، ونبني على أكبر قدر ممكن من الذاكرة اللي نحن بنسميها وطنية.
0: طيب دكتور نصر، يعني فعلا هل تتفق أو تختلف مع ما جاء به الدكتور عبد الرحمن والسيد معتز بأنه توسيع التوثيق، يعني هذه نقطة حساسة، والذاكرة المشتركة لسوريا ولما حدث، من الممكن أن توصل إلى المصالحة الوطنية أم أنها ستكون تمييعا للحقائق؟ يعني كيف نضمن نمسك الموضوع من رأسه بحيث أنه لا يكون هناك تلاعب، ونفس الوقت نشرك الجميع السوريين باعتبار نبحث عن سوريا المستقرة؟
2: هلا باعتقادي انه يعني احنا كما قلنا قبل قليل في عندنا سردية رئيسية لها ثوابت لا يمكن الاختلاف عليها.
0: نعم.
2: في عندنا سرديات فرعية هي مكملة لهذه السردية الرئيسية، وعملية التوثيق الوطني، الأرشيف الوطني، السجل الوطني بمحتواه من أدلة هو يهيئ الأرضية الواسعة للعدالة الانتقالية، والتي بدورها أحد منتجاتها هي المصالحة الوطنية. لكن هذا الموضوع له محددين واضحين. واحد، الإنكار، يعني عدم السماح للإنكار من خلال قوانين واضحة، لأنه هذا السجل الوطني، الأرشيف الوطني المتاح للجميع، أثبت بالطرق القانونية المقبولة داخليا وخارجيا أنه هذه جرائم. فبالتالي أي سردية مبنية على إنكار هذه الحقائق قطعا لا يمكن دمجها بالسردية الوطنية. اثنين، أي سردية تحاول التشويه أو التزييف بعيدا عن هذه الثوابت ومساواة الجلاد بالضحية قطعا هذه لن تكون مقبولة. وإلا يعني بهذا المنظور إذا وسعنا، أنا مع كلا الدكتور عبد الرحمن والأستاذ معتز يجب التوسيع، إحنا متفقين، وإلا يصبح بشار الأسد له سردية، يصبح الجيش السوري وفلول النظام لهم سردية. هؤلاء قطعا ليسوا جزء من السردية الوطنية. أما كل السرديات الفرعية الموجودة في سوريا
0: هي جزء من التاريخ،
2: هي جزء من هذه السردية الوطنية بشر تجنب موضوع الإنكار ولا يساوي الجلاد بالضحية.
0: نعم، ولا التعارض مع السردية الأساسية. شكرا جزيلا لكم على هذا النقاش، الدكتور نصر الحريري رئيس الائتلاف الوطني وهي التفاوض السورية سابقا. شكرا لوجودك معنا في الاستوديو، الدكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لوجودك معنا، كنت معنا من اسطنبول، السيد معتز مراد الكاتب والسياسي السوري كنت معنا من ناسي في فرنسا، شكرا جزيلا لك أيضا. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.

0: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

0: نشرة جديدة من تلفزيون سوريا ونبدأ بالعناوين. الشيباني يؤكد العمل على ضمان اندماج كريم للسويداء في النسيج الوطني ويشدد على تمسك دمشق بالخيار الدبلوماسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. قوى الأمن الداخلي تفكك عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير جنوب حمص وتفرض طوقا أمنيا حول الموقع. وزارة الطاقة تعلن دخول مشروع الأمن المائي الطارئ حيز التنفيذ وتقول إنه يستهدف نحو 5 ملايين نسمة في 5 محافظات. القوات اليمنية تقول إن قرار تحرير صنعاء من الحوثيين اتخذ وتشن هجمات واسعة على عدة مناطق من بينها الأجزاء الغربية في تعز. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن التصعيد الإسرائيلي في سوريا يمثل مقاربة احتلالية تهدف إلى استباق الزمن وفرض مناطق نفوذ جديدة وعرقلة مسار تعافي البلاد. وأوضح الشيباني خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب أن دمشق تتمسك بالخيار الدبلوماسي وتواصل انخراطها في المفاوضات برعاية أمريكية.
1: سباق مع الزمن تخوضه إسرائيل في سوريا، تدفع تل أبيب بقوى الميدان لفرض مناطق نفوذ جديدة، بينما تراهن دمشق على الدبلوماسية لوقف الاعتداءات واستعادة سيادتها. بهذه الكلمات يوجز وزير الخارجية أسعد الشيباني أمام وزراء الخارجية العرب مشهدا تتدخل فيه ضغوط الميدان مع تعثر المفاوضات. الشيباني وصف التصعيد الإسرائيلي بأنه مقاربة احتلالية تستهدف استباق أي تفاهم وعرقلة التعافي في سوريا، مؤكدا أن دمشق لن تنجر إلى مواجهة تبدد جهود إعادة البناء ولن تقبل بتحويل الجنوب إلى ساحة مفتوحة للغارات والتوغلات والاعتقالات.
2: هذا المسار يضمن تكريس سيادتنا على الجولان وحقنا السيادي المطلق في بناء جيشنا الوطني.
1: وفي مقابل التصعيد تتمسك سوريا بحسب الوزير الشيباني بمفاوضات ترعاها واشنطن وتهدف إلى انسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل 8 من كانون الأول والعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وتطرح دمشق هذه المطالب مستندة إلى موقف عربي داعم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام وحدة سوريا وسيادتها، انطلاقا من أن استقرارها جزء من أمن المنطقة. وليس بعيدا عن الجنوب السوري وتفاعلاته، شدد الشيباني على أن حصرية السلاح قرار ردعي وحق سيادي مطلق للدولة، مؤكدا العمل على ضمان اندماج كريم للسويداء في النسيج الوطني وتمتع أبنائها بكامل حقوق المواطنة وواجباتها.
2: على مسار الحل نمضي بثمات في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية التي عملنا عليها مع الأردن الشقيق لإرساء السلام في السويداء لضمان اندماجها الكريم في نسيجها الوطني.
1: وبين إسرائيل التي تسابق الزمن لفرض واقع جديد وسوريا التي تراهن على الدبلوماسية وتحظى بدعم عربي، يبقى الاختبار في ترجمة هذا الموقف إلى ضغط فاعل يوقف الاعتداءات ويمنع رسم مستقبل الجنوب تحت النار.
0: هذا وأجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني سلسلة لقاءات على هامش أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وبحسب وزارة الخارجية شملت لقاءات الشيباني اجتماعا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بحث خلاله تعزيز التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية. كما ناقش وزير الخارجية أسعد الشيباني مع وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أجرى وفد من إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية جولة عمل شملت الكويت والإمارات والسعودية لبحث متابعة المشاريع والاتفاقيات القائمة واستعراض أولويات التعافي الوطني في سوريا. وبحث مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش في الكويت بحث استئناف التعاون التنموي والإنساني ومراجعة الاتفاقيات السابقة ودراسة مذكرات تفاهم جديدة، كما ناقش مع الصندوق الكويتي للتنمية تشكيل فريق فني وقانوني ومالي لبحث الالتزامات المالية القادمة، وبحث مع الصندوق العربي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار إلى جانب مقترحات لإعادة تفعيل عمل المؤسسات الإنسانية الكويتية في سوريا وافتتاح مكتب للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن اليورانيوم الذي اكتشف في سوريا يخضع لضمانات الوكالة، موضحا أن المواد موجودة في مكان يصعب الوصول إليه. وأوضح خلال مؤتمر صحفي للوكالة أن الحكومة السورية هي الجهة التي ستقرر ما سيحل بهذه المواد، مؤكدا أن ما يهم الوكالة هو معرفة مكان المواد في جميع الأوقات وما الذي يحدث لها، مشيرا إلى أن نظام الأسد المخلوع كان يحاول إخفاء أنشطته عن الأسرة الدولية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية مع وفد من الجيش الأمريكي ضم الأدميرال البحري اليام إم هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب. وأوضحت وزارة الدفاع أن النعسان استقبل الوفد الأمريكي بحضور عدد من الضباط، مشيرة إلى أن المحادثات تطرقت كذلك إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

0: أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة لعصابات وصفتهن بالخارجة عن القانون لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في ريفية محافظة السويداء. وأوضحت الإدارة أن المواد المخدرة كانت في طريقها إلى المملكة الأردنية بواسطة البالونات الموجهة، موضحة أن العملية أسفرت عن ضبط 44 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و218 ألف حبة كبتاجون، بالإضافة إلى أجهزة تحديد المواقع GPS. أحبط حرس الحدود الأردني محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة ببالونات موجهة في المنطقة الشرقية. وأفادت القوات المسلحة الأردنية أفادت بأن وحدات حرس الحدود رصدت البالونات وأسقطتها داخل الأراضي الأردنية، وضبطت حمولتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قرية طرنجة بريف القنيطرة بمشاركة 3 آليات عسكرية وقوة من المشاة. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا، فإن القوات المتوغلة ألقت قنابل دخانية بين منازل المدنيين خلال عملية التوغل، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة من دون تسجيل أي إصابات. كما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية الثقيلة الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي صيد الحانوت والرزاني بريف المحافظة.
1: هذه هي إحدى القنابل التي ألقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا على الطريق الواصل بين بلدة حضر وقرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، بعد أن توغلت بقوى عسكرية مؤلفة من عربات وعدد من الجنود. إلى هنا توغلت أيضا البارحة ليلا بقوى عسكرية دون معرفة ما سبب هذا التوغل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في التوغلات والانتهاكات من شمال القنيطرة إلى جنوبها وصولا إلى حوض اليرموك. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الشمالي.
0: هذا وتحدث أحد المدنيين في قرية طرنجة بريف القنيطرة لتلفزيون سوريا بشأن توغل الاحتلال في القرية، مشيرا إلى أن الاعتداء تزامن مع خروج الطلاب من المدارس.
2: والله بتكون قاعد ما في شيء، شوي بتتفاجأ اجت سيارات إسرائيل فاتت بالحارة هاي، طلعت بالحارة هاي، يعني مثل اليوم على حل الطلاب المدارس، اجوا سيارتين دوروا قدام البيت، صار يضربوا قنابل دخانية، يعني ضربوا من هون، يعني هون ضربوا تنتين، هون واحدة، هون شيء خمسة ستة أربعة بالضبط، والله يعني عبوا الحارة كلها دخان وطلاب مدارس، شو مثل يعني بيكون قاعد أخي ما في، يعني ساهل أهل بتلاقيهم صاروا جنبك فوق راسك، بتلاقيهم فاتوا بالحارة، يعني صاروا يومين ثلاثة لطرنجي ما عم يتركوها بالحارة تحت بالشمال من الغرب الصبح الظهر عصر مساء امتى ما كان، يعني ما بعرف الوضع لامتى بده يضل هيك، ما حدا عارفان شيء.
0: هذا ونظم اهالي مختطفي ريف دمشق الغربي ودرعا والقنيطرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي وقفة احتجاجية امام مقر الامم المتحدة في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة للمطالبة بالافراج عن ابنائهم والكشف عن مصيرهم وظروف احتجازهم.
3: ابني اعتقلوا الاحتلال الإسرائيلي ب 17/8/2026، يعني من الشهر الماضي. ابني مصلح مواتير، عنده 6 أطفال، أولاده عم يبكوا بالليل وبالنهار بدهم أبوهم. يعني شو أنا بناشد الدولة السورية، بناشد الرئيس أحمد الشرع، بناشد رئيس وزير الخارجية، وبناشد الأمم المتحدة، وبناشد كل إنسان حر وشريف أنه طالب بأبنائنا. ابننا ما لهوش ذنب، ابني مصلح مواتير، فاتح محله بصلح مواتير، ما عنده أي شيء، ما انتمى لأي جهة نهائي، عنده 6 أطفال، كل يوم بقعدوا الصبح بيبكوا بدهم وين أبوهم.
4: الساكت عن الحق شيطان أخرس، واللي ساكت عن حقه هذا شيطان أخرس.
0: فككت وحدات الهندسة التابعة لقوى الأمن الداخلي عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير عثر عليها على جانب أحد الطرق قرب قرية شنشار جنوب حمص. وقالت قوى الأمن الداخلي قالت إنها تلقت بلاغا بالاشتباه بجسم غريب على أحد الطرق حيث تبين وجود عبوة ناسفة، ما دفع دوريات الأمن إلى فرض طوق أمني حول الموقع قبل أن تتمكن الوحدات المختصة من تفكيك العبوة وإبطال مفعولها من دون وقوع الأضرار. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب القبض على اللواء السابق محمد علي درغام أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية خلال عهد النظام البائد. وقالت قوى الأمن قالت إن العملية جاءت بعد تتبع ورصد لدرغام المتورط في إصدار أوامر مباشرة لوحداته التي يرأسها بإطلاق النار على المتظاهرين في ريف دمشق، فضلا عن إشرافه على عمليات اعتقال واسعة، وهو ما استدعى سابقا إدراجه ضمن قوائم العقوبات الدولية لضلوعه في ارتكاب جرائم جسيمة. وتشير السجلات العسكرية إلى تدرجه في عدة مناصب حساسة بدءا من عمله قائدا لفصيل في سرايا الدفاع إبان أحداث محافظة حماة عام 1982 وصولا إلى توليه القيادة الميدانية للفرقة الرابعة بين عامي 2009 و2013. شهدت محكمة الجنايات في القصر العدي باللاذقية حادثة إطلاق نار حيث هاجم أحدهم شخصا ما أسفر عن وفاته بحسب مراسل تلفزيون سوريا.
5: نحن الآن أمام القصر العدلي في محافظة اللاذقية، هنا حصلت جريمة قتل نتيجة إطلاق نار وأدت أيضا إلى إصابة شرطي نتيجة ارتداد الزجاج عليه وهي إصابة خفيفة. حسب التحقيقات الأولية أن يعني خلفيات هذه الحادثة هي قضية ثأر. قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية فرضت طوقا أمنيا في محيط المنطقة وأيضا قامت بإخلاء المحكمة وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات هذه الجريمة. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: هذا وقال المحامي العام في اللاذقية القاضي أسامة شناق، قال أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الفاعل هاجم ضحيته ظنا منه أنه قاتل شقيقه قبل أن يتبين أن استهدافه أو استهدف شخصا آخر بالخطأ.
6: دخل السلاح عن طريق الوالدة، يعني والدة الفاعل، وهي متقدمة في العمر ولا يشك فيها أبدا أنها تحمل سلاحا، فدخلت وأدخلت السلاح من خلالها وسلمت السلاح لولدها داخل المبنى العدلي. سيكون لدينا إجراءات يعني إن شاء الله بالأيام القادمة من حيث تطوير آليات التفتيش من خلال تركيب أجهزة إلكترونية، يعني يمكن من خلالها معرفة من يحمل سلاحا أو أشياء ممنوعة وتوقيفه بطريقة إن شاء الله تقنية حديثة.
0: أعلن وزير الطاقة محمد البشير دخول مشروع الأمن المائي الطارئ وخدمات المياه المرنة في صورة حيز التنفيذ ضمن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة البنك الدولي. وبحسب البشير يتضمن المشروع 3 مشاريع استراتيجية لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات، تشمل مشروع عين الزرقاء في إدلب ومشروع تطوير خدمات المياه في أعالي العاصي بحمص وحماة، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة عدرة لمعالجة مياه الصرف الصحي. وتستهدف المشاريع تحسين خدمات المياه لنحو 2 مليون نسمة في إدلب ومليون نسمة في حمص وحماة و2,200,000 نسمة في دمشق وريفها، بما يعزز كفاءة استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في سوريا. هذا وقدر مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عبادة مبيض العجز المائي في سوريا بنحو 2 ملياري متر مكعب، موضحا أن مخزونات السدود ما تزال دون 50%. وقال مبيض في تصريحات صحفية قال أن استهلاك سوريا من المياه يبلغ نحو 18 مليار متر مكعب سنويا، منها 16 مليارا مصدرها الموارد المائية المتجددة مثل الهطولات المطرية والأنهار ذات التدفق الدائم. تواجه بلدة كفرع في ريف حماة الشمالي أزمة متكررة في تأمين مياه الشرب وسط تراجع إمدادات الشبكة الرئيسية، ما دفع كثيرا من الأهالي إلى الاعتماد على شراء المياه عبر الصهاريج في ظل مخاوف إضافية تتعلق بكلفة هذه البدائل وسلامة المياه.
7: يلا شغل.
8: بعد انتظار طويل ستمتلئ خزانات العم سعيد بالمياه، لكن مصدرها صهريج متنقل بأسعار مرتفعة لا عبر شبكة الضخ الرئيسية. معاناة تتكرر أسبوعيا لتأمين حاجته من المياه نتيجة ضعف الضخ وعدم وصولها إلى الحي الذي يسكن فيه.
7: معاناتنا هون بالنسبة للمي يعني علينا صعبة والله. أما نجيب بالصهريج كل أسبوع منا صهريج ب100,000. والله طلبنا على وين مددوا لنا مي، يعني الواحد مشان بيستقيل الهم شوي كل أسبوع بدك 100,000.
8: في شوارع بلدة كفراع بريف حماة الشمالي تجوب الصهاريج أحياء البلدة على مدار الوقت، فمعظم السكان يعتمدون عليها في تأمين مياه الشرب. إجراءات ميدانية يجرى تنفيذها هنا لمعالجة أسباب المشكلة وتحسين أداء شبكة المياه في البلدة.
9: شهدت قرية الكفراع نقصا في كمية المياه الواردة إليها نتيجة خروج محطة مياه كاسون الجبل عن الخدمة. قامت الورشات الفنية في المؤسسة بالكشف على المحطة وتم إيقاف أحد الآبار نتيجة خروج مواصفة البئر عن المياه عن المواصف القياسية السورية، وسنقوم برفد المحطة ببئر ثالث بعد انتهاء من أعمال الصيانة اللازمة له.
8: تعتمد الصهاريج على تأمين المياه من آبار ارتوازية محيطة بالبلدة دون خضوعها لفحوصات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للشرب، وسط مخاوف من تلوث بعض الآبار لقربها من مجمع للصرف الصحي ما يشكل تهديدا لصحة الأهالي. نقص المياه في بلدة كفراع بريف حماة الشمالي يكشف هشاشة الواقع الخدمي في ظل بنية تحتية أنهكتها سنوات طويلة من التراجع لتبقى الخدمات الأساسية دون مستوى احتياجات الأهالي. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: وإلى شرق البلاد حيث نفذت خزانات المياه الجوفية على سفوح جبل البشر في بادية دير الزور ما يهدد الثروة الحيوانية التي يعتمد عليها الأهالي أو يعتمد عليها الأهالي كمصدر رزق رئيسي، وسط مطالبات بتدخل عاجل لتأمين مصدر مستدام للمياه.
10: يتفقد عبد الله خزان المياه المحفور تحت الأرض ليجده قد قارب على النفاد بعد أشهر من الاعتماد على ما جمعه من مياه الأمطار في جبل البشري ببادية دير الزور لتتحول الصهاريج إلى المصدر الوحيد المتاح لمياه الشرب ولسقاية المواشي.
11: وحاليا قاعد ننقل المي من دير الزور نطلع ليجي من الزور. صهريج المي كلفنا تقريبا هذا الحر شيء 6 ملايين يجيبه 200 برميل. اليوم الغنم بالنهار بدها صهريج، الصهريج 30 برميل دراج، يعني كل يوم بدها 30 برميل.
10: هنا جبل البشري حيث تتسع الأراضي وتغلب الطبيعة البدوية على نمط الحياة، تشكل تربية المواشي جزءا أساسيا من حياة الأهالي ومصدر رزق لكثير من العائلات، ما يجعل تأمين المياه ضرورة لا غنى عنها.
11: احنا مربين أغنام وهنا عندنا مخزن مي تقريبا يأخذ له أو جب يأخذ له شي 150 برميل. طبعا هذا يعتمد على
12: على المطر نحفروا بمجرى مي يسيل المطر من هنا ومن هنا يتعبى. هسا احنا بشهر آب وفضي وعم ننقل، وعندنا واحد ثاني كمان ياخذ له شيء 1500 برميل، يعني هسا خلصنا ونظفناه كان في وحل وكذا ما ظل به مي.
10: ومع استمرار أزمة المياه يطالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل العاجل وتأمين مصدر مستدام لمياه الشرب يخفف عنهم كلفة شراء المياه ويضمن استمرار تربية مواشيهم.
13: والعالم أول كانت طافشة من النظام القبل، هسه بدها ترجع تستأنف، نطالب الدولة بحفارة عملاقة تحفر لنا لو بئر يعني على هالخط هذا مبدئيا تعيش بها الثروة الحيوانية اللي ما يزودونها يا أخي بحفارات عملاقة.
14: اليوم الحلال هذا الحلال صحيح حلالنا سمعت لي، بس احنا كنا للدولة، الحلال للدولة واحنا للدولة، نطالب الدولة تشوف يعني تنظر بعين الاعتبار انه يعني تشوف تساعدنا شوية، يعني مشقة الحياة هنا شوي صعبة عندنا.
10: وبينما تنفد خزانات الأهالي تبقى آمالهم معلقة بحل يضع حدا لمعاناة المياه ويحفظ لهم مصدر رزقهم في هذه المنطقة.
1: يشهد جبل البشري عودة تدريجية للأهالي الذين اعتادوا العمل والسكن في هذا المكان بعد غياب طال لأكثر من 14 عاما، لكنهم يواجهون تحد يومي بعد جفاف مياه الأمطار الذين يعتمدون عليها، مطالبين الجهات المعنية بتأمين مياه تصل إلى مناطقهم في أقرب وقت ممكن. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح البدء خلال الأيام المقبلة بتنفيذ خطة طارئة واستباقية في الساحتين الشرقية والغربية بريفي حلب وأدلب للحد من الأضرار المحتملة قبل حلول فصل الشتاء. وأوضح الصالح أن العمل يجري بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومحافظتي حلب وإدلب لإعداد خطة متكاملة لتأهيل المنطقة وتهيئتها للاستثمار الزراعي. وأشار الصالح إلى أن الخطة تهدف إلى دعم التنمية المحلية وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المناطق المستهدفة. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل أكثر من 135 مليون ليرة سورية خلال آب الماضي، إلى جانب إحالة مئات الأشخاص والقضايا إلى القضاء. وأضافت أن قيمة المبالغ المكتشفة والمطالب المطالب بتحصيلها التي لم تحصل بعد بلغت 5,443,487,000. وأوضحت الهيئة أن إجراءاتها خلال آب شملت إحالة 344 شخصا إلى القضاء و16 شخصا إلى المحكمة المسلكية، فضلا عن فرض عقوبات مسلكية بحق 259 شخصا. قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، قال إن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل الشاملة تتواصل في مصفاة بانياس ضمن مشروعين والأول من نوعه في تاريخ المصفاة. وأوضح قبلاوي أن المشروع يشمل استبدال المفاعل الذي يعد أهم أجزاء المصفاة إلى جانب تأهيل وحدة التقطير ومحطة القوى والمنشآت والمرافق التابعة لها. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من نحو 80,000 إلى 130,000 برميل يوميا، بما يعزز القدرة الإنتاجية. أطلقت وزارة الزراعة مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في سوريا تحت اسم مبادرة بذرة، بدعم من مركز الملك سليمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويستهدف المشروع الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار ويمتد 18 شهرا، يستهدف 520 سيدة بشكل مباشر من خلال التدريب ودعم المشاريع الصغيرة وتوفير المعدات وربط النساء بالأسواق ويهدف إلى تعزيز مهارات النساء والشباب ودعم ريادة الأعمال والعمل الحر والمساهمة في خلق فرص عمل وتحسين سبل العيش. أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية إعادة صرف المعاشات التقاعدية للمدنيين التي أوقفت لأسباب أمنية بسبب مشاركتهم في الثورة قبل 8 كانون الأول 2024. وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تنفيذ قرار صرف المعاشات التقاعدية المتراكمة للمستحقين وصرف المعاشات الجديدة سيبدأ اعتبارا من بداية 20 الأول المقبل مع احتساب الزيادات القانونية، في حين قالت إنها خطوة نوعية في مسار إعادة الحقوق وإنصاف المتقاعدين وذوي الاستحقاق. قال عضو لجنة تسيير أعمال سوق الهال المركزي في دمشق محمد العقاد، قال إن ارتفاع أسعار الخضروات يعود إلى نهاية الموسم الصيفي. وأضاف العقاد أن من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضروات أيضا كلفة تخزينها في البراد وتعرفة الكهرباء، كما أوضح أن المتوفر في الأسواق هو من بقايا آخر المواسم على حد تعبيره.

0: أطلقت سوريا وقطر شراكة استثمارية جديدة تشمل قطاعات السياحة والضيافة والتطوير العقاري والطاقة والبنية التحتية والتنمية المستدامة. وقال مدير الهيئة العامة للاستثمار أحمد رمضان، قال إن الشراكة تعكس توسيع فرص الاستثمار في سوريا، في حين أكد رئيس مجموعة تميم القابضة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني أن الخطوة تستهدف إقامة مشاريع طويلة الأمد ودعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل وإشراك الشركات المحلية. وقع الهلال الأحمر السوري والهلال الأحمر القطري اتفاقية تعاون استراتيجي بالتزامن مع افتتاح مكتب تمثيلي للهلال الأحمر القطري في دمشق بهدف تعزيز العمل الإنساني وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة في سوريا.
1: وجود اخواننا في الهلال الاحمر العربي السوري سوف يساعدنا ايضا في بشكل كبير في فهم الاحتياجات، في فهم طريقه العمل مع اخواننا في سوريا. هنا المرحله هذه مرحله التعافي تختلف عن المرحله السابقه، فبالتالي ليس هناك افضل من انك تعمل مع اهل الخبره واهل المعرفه داخل البلد، وهم متمثلين في الهلال الأحمر العربي السوري. سوف نرسخ كل ما يكون من عمل لخدمة الإنسان السوري في مجالات المختلفة، سواء في الإصحاح، التعليم، عملية التعافي المتكاملة بالنسبة للمجتمع السوري. نحن مستعدين هنا للعمل مع الأخوة في سوريا.
0: افتتحت مديرية صحة حلب بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود مركز أمان للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمخصص للناجين من الاعتقال وأفراد أسرهم. وقال مدير صحة حلب الدكتور محمد حاج مصطفى، قال إن المركز يعد مشروعا نوعيا جديدا وفكرة رائدة تهدف إلى رعاية الناجين من معتقلات النظام المخلوع الذين عانوا من انتهاكات قاسية خلال سنوات اعتقالهم. وأضاف حاج مصطفى أن المركز يمثل تقديرا لهذه الفئة من المجتمع واعترافا بمعاناتها، موضحا أنه سيقدم للناجين وأسرهم خدمات متكاملة تشمل الرعاية الجسدية والنفسية والاجتماعية إلى جانب خدمات الطب الداخلي والعلاج الفيزيائي. ما تزال آلاف الأسر في مخيمات النزوح بريف محافظة أرقا شمالية سوريا تعيش في ظل فقر ونقص في الخدمات وتراجع للمساعدات الإنسانية وسط صعوبات متزايدة في تأمين الغذاء والاحتياجات اليومية. ويقيم في مخيمي سهلة البنات واليوناني نحو 10,000 نازح فروا خلال السنوات الماضية من هجمات النظام المخلوع وتنظيم داعش.
2: وزي من الليلو، حط من الليلو.
3: فقيرين، كلها فقيرة، كلها فقيرة، ما بي واحد شبع، كليتها فقيرة. والله لقتنا اليوم ونبيع واطبخ على النار، ما شفتني لا طباخ لا قاد لا حق القاس 15,000.
4: صاغلنا بهالسنة هاي من الثورة، والله العيشة عندنا صعبة، ولو عدنا متأمنت لنا معيشة وإنه نقعد ببيوتنا قعدنا. أنا عندي 8 أطفال، عندي جوز مريض قلب راح الشام تيسوي شبكة وقسطرة، ما عندي قدرة إنه تيسوي الشبكة، تحاليل والصور وعندي موجودات العلاج، وإحنا عايشين بالكب، معيشتنا من الكبة. والله لا بي شغل، ولو جاينا دعم رحلنا ورجعنا على بيوتنا.
5: والله احنا بالمخيم وضع سيء، وضع سيء، يعني مخيم احنا ما بي لا دعم لا باهتمام لا بي اي شيء، وضع سيء والله يا ابن اخو، وضع سيء لدرجه. ايوه، ولون بي دعم انا بديرنا بدير الزور شان رجعنا، لو بيه تمام شان رجعنا، ما بي ودور خراب عمار ما بي يعني بنوب سيء لدرجة الوضع.
0: بدأت الضابطة البلدية في رأس العين بريف الحسكة تنظيم الضبوط واتخاذ الإجراءات بحق المشاة، وذلك بعد مرور 4 أشهر على إجراءات التنبيه والتبليغ، وشملت الإجراءات إزالة البسطات والشاخصات.
6: ممر مشات ما يستشغل بهالشكل هذا، عزاوية ذيك تمام.
7: أطلقنا اليوم حملة لإزالة التعديات على الأرصفة في سوق مدينة رأس العين والإشغالات فيها. طبعا هذه الحملة تأتي بعد 4 أشهر من الإنذارات والتنبيهات لأصحاب المحال التجارية. ضمن هذه الحملة سجلنا عدة ضبوط ومخالفات، وقمنا بمصادرة بعض التعديات على الأرصفة. طبعا الرصيف هو حق للمواطنين ليمروا عليه بأمان، نتمنى من الجميع المساعدة والمساهمة معنا.
6: تساعدنا في تنظيم الأمور،
8: ندور أن تنظم الأمور أكثر من هيك وأفضل من هيك.
0: يشتكي أهالي في مدينة حلب من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، والتي باتت تشكل عبئا كبيرا على العائلات ولا سيما الأسر العائدة من تركيا.
9: مع انطلاق العام الدراسي الجديد، يجد أهالي في حلب أنفسهم أمام تحد جديد يتمثل بارتفاع أقساط المدارس الخاصة التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الأسر في وقت تتزايد فيه تكاليف التعليم من عام إلى آخر، وسط مطالب بوضع ضوابط تحد من ارتفاع الأقساط وتراعي القدرة المعيشية للأهالي.
10: المدرسة الخاصة على الولد 2500 دولار طبعا بتبدأ الأسعار، وفي أقل 1200 ألف دولار حسب المدرسة. نحن مشان موضوع اللغة العربية، إنه الأولاد بتركيا ما عندهم كان لغة عربية، وصار الله أكرمنا بموضوع التحرير ورجعنا للبلد، فهن بيحاولوا لموضوع تعليم اللغة العربية. المدارس الصفوف، المدارس العامة يعني مدارس الحكومة، ما فيهم عبكون مثلهم مثل باقي الطلاب، ما عبكون فيه اهتمام بموضوع اللغة العربية، حصص زائدة، ترتيبات زائدة، فبتضطر أنت تلجأ للمدارس الخاصة.
9: تتراوح الأقساط السنوية في عدد من المدارس الخاصة بحلب بين 1500 دولار وتصل في بعض المدارس إلى 2500 دولار للطالب الواحد سنويا، وتزداد التحديات بالنسبة للعائلات السورية العائدة من تركيا، إذ يواجه بعض الأطفال صعوبة في اللغة العربية بعد سنوات من الدراسة باللغة التركية، ما يتطلب متابعة تعليمية واهتماما إضافيا لمساعدتهم على الاندماج في المدارس السورية.
11: السنة الماضية كانت قسط الطالب الواحد 1800 دولار، والسنة يعني في رفع بسيط، حيصير الطالب ب 2000 دولار. يعني أنا عندي ولدين 4000، على مستوى الدخل هون كتير كتير، يعني بتركيا كان دخلك عالي ما يأثر، هون يعني صعب كتير كتير كتير. يعني بصراحة نحن عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا، يعني الدخل عم بخلنا ما بناسب الأقساط أبدا. اللي عنده 4-5 أولاد يستحيل أحسن يسجلون، ونحن مضطرين نسجلون لأنه نحن يعني جايين من تركيا.
9: وبين ارتفاع الأقساط وحاجة بعض الطلاب العائدين من تركيا إلى رعاية تعليمية خاصة، يناشد الأهالي الجهات المعنية بوضع ضوابط ورقابة على أقساط المدارس الخاصة، بما يجعلها أكثر تناسبا مع الواقع المعيشي ويضمن للأبناء حقهم في التعليم.
12: يشتكي الأهالي من ارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة، لا سيما العائلات التي عادت من تركيا حديثا، وسط تزايد في الأعباء المعيشية، ما يجعل تأمين التعليم تحديا إضافيا. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: ومن حلب إلى دمشق، حيث تفرض أقساط المدارس الخاصة المرتفعة أعباء إضافية على أهالي في العاصمة مع بداية العام الدراسي الجديد، في حين تعزو إدارة هذه المدارس ارتفاع الأقساط إلى زيادة تكاليف التشغيل والخدمات التعليمية.
13: مع بدء العام الدراسي الجديد، تجد الأسر في دمشق نفسها أمام أقساط متفاوتة للمدارس الخاصة تفرض عليها إعادة ترتيب أولوياتها المالية.
14: أول شيء بالنسبة للمدارس الخاصة طبعاً هي مو يعني هي غالية بالنسبة للمواطن، يعني ممكن واحد بالحد الأقصى بالشهادات وقت تكون تاسع أو بكالوريا عم يسجلهم دورات، وحتى هي الدورات يعني غالية بشكل عام، والمدارس العامة جيدة نوعا ما، يعني المنهاج تبعهم جيد والجهاز التدريسي كله طاقم جيد، يعني عم يكفي.
15: هلا بالنسبة للمدارس الخاصة، عندي أنا 3 بنات، طبعا أنا مضطرة أني أحطهم بهدول المدارس الخاصة أنا مشان لاقي نوعية تعليم جيدة تتناسب مع الشيء اللي أنا بحلم أنه يكونوا هن فيه.
13: إدارات المدارس تربط قيمة الأقساط بارتفاع تكاليف التشغيل والأجور والخدمات التعليمية، إضافة إلى النفقات المرتبطة بتوفير مستلزمات العملية التعليمية.
16: ما يميز المدارس هي الخدمات التعليمية والتربوية اللي بتقدمها، طبعاً الأقساط دوماً عم تكون متناسبة مع الخدمات اللي بتقدمها، ومديرية التربية طلبت أنه يكون لكل مدرسة خاصة تفصيل القسط، يعني إذا في عندها ملاعب، إذا في عندها خدمات تعليمية، تقنيات تعليم، عم تستخدم التكنولوجيا بالتعليم، هذا كله بيأثر على القسط المدرسي، لذلك الأقساط عم تكون مدروسة وفقاً للخدمات.
13: في المقابل تحاول الأسر حساب قدرتها على تغطية متطلبات العام الدراسي وسط ارتفاع إجمالي النفقات المرتبطة بالتعليم.
0: وفي حمص أيضا بات تسجيل الأبناء في المدارس الخاصة خيارا لابد منه لشريحة واسعة من المواطنين بسبب المزايا التي تقدمها وضعف البنية التحتية للتعليم الحكومي، لكن هذا الخيار يواجه بتحديات مادية كبيرة بسبب التكاليف المرتفعة للأقساط في المؤسسات التعليمية الخاصة.
17: عام دراسي جديد بدأ يواجه فيه قطاع التعليم الحكومي مصاعب متعددة كضعف البنية التحتية واكتظاظ الطلاب وقلة الموارد، ما يجعل التعليم في المدارس الخاصة خيارا يتخذه كثير من أولياء الأمور، بينما يأمل آخرون رفع جودة التعليم الحكومي وعدم اضطرارهم للجوء إلى المدارس الخاصة.
18: طبعا صارت الأجور بالنسبة للمدارس الخاصة حقيقة عالية جدا، يعني في كثير نحن موجودين مثلا بالتربية بيطالبونا أنه لك يا أخي والله نحن شوفونا بدنا نرجع من التعليم الخاص، هلا كلها عم يرجع من التعليم الخاص على العام بسبب ارتفاع الأقساط، يعني 7 ملايين مثلا يعني هاي متوسط، يعني هذا عبء كبير على المواطن. يعني
19: المدرسين عم يتجهوا للتعليم الخاص أكثر من العام، عم يهتموا أنه لما يكون في أجر أكبر، عم يهتموا بالطلاب أكثر لما يكون التعليم الحكومي نوعا ما ما في فيه اهتمام كبير، فيه أوقات سوء تنظيم كذا وهيك.
17: يقدم قطاع التعليم الخاص ميزات وإيجابيات تعليمية، لكن ارتفاع الكلفة فيه وتباين الأقساط والشفافية تبقى تحديات تواجه مؤسساته ودرجة الإقبال عليه من قبل المواطنين الذين بات تعليم أبنائهم يشكل لهم عبئا اقتصاديا متزايدا.
20: الأهل أكيد بتفضل، وأنا كمان كأم يعني عندي أطفال بفضل أنه أنا خدماتي كلها تتلبى بالقطاع الحكومي، ولكن أنا وقت لما أضطر أو وقت ما عم لاقي الخدمات اللي أنا بدي إياها بالقطاع الحكومي عم أضطر أني أنا أسجل بالقطاع الخاص، لأنه دائما القطاع الخاص في عنده خدمات إضافية بيقدمها أكثر من القطاع الحكومي، وأساسا القطاع الخاص هو ملزم مع الأهل أنه يقدم هاي الخدمات الخاصة، هو ملزم أنه صار في دفع أقساط، فالأهل دائما نحن عم ندفع، فنحن أكيد بدنا جودة أعلى، بدنا خدمة أفضل، بدنا كادر أفضل.
17: إيجاد سياسات تحسن جودة التعليم العام من جهة وتنظم قطاع التعليم الخاص من جهة أخرى مطلب ملح إذن لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب تعزز التكامل والتعاون بين قطاعات التعليم المتنوعة. تعتبر المدارس الخاصة إذن خياراً أساسياً بالنسبة لشريحة كبيرة من الناس هنا، لكن هذا الخيار يواجه بتحديات كثيرة تبدأ بارتفاع تكاليف التسجيل في المدارس وتباين الأقساط فيها. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بإغلاق عدد من الثانويات المهنية التابعة للوزارة، من بينها الثانويات المهنية النفطية في حمص وبنياس ودير الزور ورميلان، وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل. وبحسب القرار الذي نشرته وزارة الطاقة يشمل الأغلاق أيضا الثانوية المهنية الجيولوجية والثانوية المهنية للملاجم والتعدين، ونص القرار على نقل الكوادر التدريسية والإدارية العاملة في الثانويات المشمولة بالإغلاق نقلهم إلى المعاهد التابعة لوزارة الطاقة، إلى جانب نقل أصول هذه الثانويات إلى المعاهد النفطية التابعة للوزارة. هذا وأحال القرار ملف الطلاب المسجلين في الثانويات المشمولة بالإغلاق إلى التنسيق بين وزارة الطاقة ووزارة التربية والتعليم بهدف معالجة أوضاعهم وفق ما يتم التوصل إليه بين الوزارتين. نقل التلفزيون اليمني عن مساعد وزير الدفاع بأنه تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء من ميليشيا الحوثيين وحسم الأمر. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن القوات اليمنية ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة كامل مؤسسات الدولة. وتزامن ذلك مع إعلان القوات اليمنية أن الطائرات الحربية شنت عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات تابعة للحوثيين في جبهة حمير مقبة غربي تعز.
1: عشرات الغارات نفذتها القوات الحكومية اليمنية على معسكرات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، تركزت في محافظات البيضاء ومأرب والضالع وتعز والحديدة بالتزامن مع مواجهات مندلعة في مناطق متفرقة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية. الاشتباكات المتركزة جنوب غربي اليمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في الأيام الأخيرة، من بينهم 84 عنصرا يتبعون للحكومة اليمنية و57 من جماعة الحوثي، بالإضافة إلى مدنيين بحسب مصادر لوكالة فرانس بريس. وتكتسب المعارك أهمية تتجاوز الداخل اليمني، فالمعارك تدور قرب طرق مؤدية إلى باب المندب في محاولة من القوات الحكومية والحوثيين للسيطرة على تلك الطرق ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي ستضيف لمن فيها قوة إضافية للتحكم في مضيق باب المندب، بوابة البحر الأحمر الجنوبية والممر البحري المهم بالنسبة للتجارة الدولية. التصعيد يأتي كذلك في ظل اتساع المواجهات الإقليمية المرتبطة بإيران، فمنذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل أصبح الحوثيون طرفا أكثر ارتباطا بالتوتر الإقليمي، مع تهديدات متكررة باستهداف الملاحة والمنشآت المرتبطة بالسعودية، في حين حذرت تقارير من احتمال استخدام جماعة الحوثيين كورقة ضغط على أهم أحد طرق إمدادات الطاقة العالمية.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل عنصر من حزب الله خلال اشتباك مع قوة من لواء غولاني في منطقة قلعة الشقيف جنوب لبنان، بعد إطلاقه النار من أحد المباني باتجاه القوات الإسرائيلية. وأضاف الجيش أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة خلال الاشتباك ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى استهدافه مخازن أسلحة ومقر قيادة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة الشقيف. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين من جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا أمس بلدة كفرمان جنوبي البلاد. وأضافت الوزارة أن حصيلة ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الأربعة الماضية ارتفعت إلى 27 قتيلا و69 مصابا. وإلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى ناصر بوقوع قتيل في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في خان يونس جنوبي القطاع، كما قتل فلسطينيان من جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين قرب مفترق الاتصالات غربي مدينة غزة. هذا وتوفي طفل فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسابيع إثر إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في منطقة الزرقاء شمالي القطاع. ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاقي وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول الماضي بالقصف وإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 1344 فلسطينيا وإصابة 4481 آخرين وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع. هذا وتفقد فلسطينيون مكان سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على مدرسة خولة التي تؤوي نازحين في شارع صلاح الدين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل طفل فلسطيني وإصابة آخرين.
2: هبطت القذيفة خشت عليهم وهم نايمين والطفل راح فيها يعني استشهد الله يرحمه. فيعني لو انفجرت هذه القذيفة رسمي كان قطعتهم فكتي واحنا جيرانهم وراحنا معاهم كمان يعني.
0: شيع

نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
3: تعليم يعني سيء سيء جدا،
4: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر.
5: صعب كتير كتير كتير. عم صلاها رحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
6: أنا السنة الماضية كنت روح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
7: بعض الصفوف 40 طالب، ربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
8: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
9: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

خالد العظم. خالد العظم المليونير الأحمر ورجل النهضة الاقتصادية الذي مات فقيراً. ولد خالد بيك العظم عام 1903 في دمشق. ينتمي العظم لعائلة دمشقية عريقة وشهيرة، تولى خمسة من أفرادها ولاية دمشق في عهد العثمانيين. يعد أسعد باشا العظم من أشهرهم، فهو والي دمشق الذي بنى قصر العظم وخان أسعد باشا الشهيرين. درس خالد العظم الحقوق في دمشق وتخرج منها عام 1923، ورث عن والده العمل السياسي كما الأملاك الكثيرة، وشغل مناصب وزارية عديدة منذ الانتداب الفرنسي في الحكومة الفيدرالية السورية زمن الاتحاد السوري، ومنذ ذلك الوقت إلى آخر عهده بدمشق حقق العظم الكثير من الإنجازات الاقتصادية، فهو من أسس أول شركة مساهمة

مهمة في سوريا هي شركة الإسمنت أو الشمينتو كما كانت تسمى، وفيها طبق للمرة الأولى نظام العمل لثمان ساعات ومنح الموظفين تأميناً اجتماعياً وصحياً، ثم أسس غرفة الصناعة في دمشق وشركة مساهمة أخرى هي شركة المغازل والمناسج. في الثلاثينيات من القرن الماضي وبعد الاستقلال وخلال عمله كوزير للعدل، ألغى جميع الامتيازات الأجنبية في سوريا، وفي الخمسينيات أسس مرفأ اللاذقية لينافس مرفأ بيروت. رغم انتمائه الطبقي لم يكن العظم رأسمالياً تقليدياً ولا شيوعياً متحمساً، فمن جهة عمل على عقد صفقات مع الولايات المتحدة والغرب، ومن جهة أخرى كانت علاقاته قوية مع السوفييت، ولعل برغماتيته هذه كانت وراء لقبه المليونير الأحمر. أسس العظم ست وزارات في أصعب الظروف التي مرت بها سوريا، واستلم الرئاسة بشكل مؤقت عام 1941. سياسياً لم يكن العظم قومياً عربياً، بل كان وطنياً سورياً، وكان يعتقد أن أي مشروع وحدوي سيعود بالضرر على الحياة السياسية السورية وعلى الاقتصاد السوري، ولذلك عارض الوحدة مع مصر، وحين تمت غادر سوريا ولم يعد حتى تحقيق الانفصال. ورغم ذلك وعبر الفترات المختلفة التي مرت على سوريا، حافظ العظم على علاقة قوية ومتوازنة مع الكتل السياسية المتناقضة، إذ إن تركيزه الأساسي كان على تحقيق مصلحة سوريا، وخصوصاً من الناحية الاقتصادية التي آمن أنها وحدها الكفيلة بتطوير هذا البلد الناشئ. بعد انقلاب البعث عام 1963، صادرت السلطة جميع أملاك عائلته، متهمة إياه بالعمالة للاستعمار. غادر العظم على إثرها دمشق إلى بيروت، وعاش هناك فقيراً، وبدأ ينشر مذكراته في جريدة النهار حتى توفي عام 1965، حيث دفن في بيروت. حاول العظم قيادة البلاد في أحلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة، غير أن الظروف السياسية كانت أكبر منه، ولذلك انتهى به الأمر فقيراً منفياً في لبنان.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث دلالات تصريحات وزارة الطاقة حول العجز المائي الذي يقترب من 2 ملياري متر مكعب سنوياً، إضافة إلى تراجع مخزونات السدود. ونتساءل في ضوء هذه التصريحات، هل تواجه سوريا أزمة مياه غير مسبوقة؟ نبحث في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى الإجراءات الأمنية في المؤسسات الحكومية في ضوء حادثة إطلاق النار داخل قصر العدل باللاذقية. أما في المحور الثالث على رأس الساعة، نتناول تصريحات وزير الخارجية خلال أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، ونسأل عن دور الدعم العربي والدبلوماسية الأمريكية في دعم سيادة سوريا على أراضيها. في المحور الأخير نبحث مستقبل اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا وما ينتظرهم بعد صعود حزب البديل اليميني المتشدد وفوزه في انتخابات ولاية ساكسوني أنهالت في سابقة تاريخية.

حين تفتح صنبور المياه تتوقع منها أن تتدفق، هكذا هو الوضع الطبيعي، لكن تهديدات الشح والندرة قد تقلب هذا المشهد إلى نقيضه ما لم يتم تداركه. فسوريا مشاهدينا تدخل حالياً تدخل في حالة من معاناة من الندرة المائية، كما ينزلق الوضع في البلاد إلى تحت خط الفقر المائي. فبحسب مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عبادة مبيض، يقدر العجز المائي في سوريا بنحو 2 ملياري متر مكعب، وهو رقم يدق ناقوس الخطر، حيث تستهلك البلاد نحو 18 مليار متر مكعب سنويا. وهنا تماما يأتي السؤال، من أين يمكن تأمين العجز المائي؟ يقول المسؤول ذاته مشاهدينا إن هذا العجز يغطى من الموارد المائية غير المتجددة، في مقدمتها المياه الجوفية والمخزون الأساسي في البحيرات الطبيعية والصناعية. لكن المشكلة تكمن في كون تعويض الكميات المسحوبة من المخزون الجوفي المستنزف أمراً بالغ الصعوبة، وقد يحتاج إلى سنوات عدة. وتمتد التحذيرات إلى السدود وإلى مخازينها من المياه، حيث ما تزال دون 50% في المنطقة الجنوبية، وتنخفض إلى أقل من 20% في محافظتي درعا والقنيطرة. ويعتمد تحسن هذه السدود على كميات الهطولات والواردات المائية من الأنهار القادمة من خارج البلاد، إلى جانب عوامل أخرى. بالرجوع قليلا إلى الوراء، نرى خطوات سابقة في إطار معالجة هذه المخاطر، حيث أقر صندوق المناخ الأخضر في تموز الماضي مشروعا بقيمة 27 مليون دولار و700 ألف دولار لتعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه في المناطق السورية الأكثر تضررا من تغير المناخ ونقص المياه، إضافة إلى إعلان وزير الطاقة حديثا عن دخول مشروع الأمن المائي الطارئ وخدمات المياه المرنة في سوريا حيز التنفيذ. لكن الملف مشاهدينا يبقى في حاجة إلى معالجة أوسع.

0: معنا الآن للنقاش المهندس أحمد وردة الخبير في مجال الحوكمة وترشيد استهلاك المياه مباشرة من ريف حلب، أهلا بك. ومعنا المهندس بهاء ناشر الخبير في الموارد المائية والبيئية مباشرة من حلب كذلك، أهلا بكما. أبدأ مع أستاذ بهاء. أستاذ بهاء، ما معنى التصريح بأن سوريا دخلت مرحلة الندرة المائية؟ ما الذي يعنيه ذلك من الناحية العلمية؟
1: حياكم الله، أهلين وسهلا، شكرا لاستضافتك. بالنسبة للندرة، الندرة المائية تعني أنه الحاجة للمياه صارت أكثر من المياه المتوفرة في منطقة ما. فنحن دخلنا الندرة المائية من السنة الماضية. السبب طبعا سبب الندرة بيكون يا أما قلة في هطولات المطرية، أو بيكون في استهلاك زائد وزيادة في عدد السكان أكثر من الكمية كمية الأمطار الهائلة، طيب، أو كمية مياه العذب المتوفرة للشرب والزراعة. لذلك نحن بيكون، أو السبب الثالث بيكون في عنا كميات وافية من المياه العذبة، ولكن بيكون في عنا تلوث كثير كبير في أغلب هذه الموارد المائية مثل ما حاصل عنا تقريبا. فنحن الحمد لله حبينا كثير مصادر.
0: ثمة خلل على ما يبدو أستاذ بهاء، سنحاول إصلاح هذا الخلل في الصوت وسنعود لك بالانتقال إلى المهندس أحمد. هل دخلت سوريا فعليا مرحلة الندرة المائية بوصول العجز إلى 2 ملياري متر مكعب سنويا برأيك؟
2: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا للاستضافة. سوريا عانت في الفترة الماضية، من فترة العشر سنوات الماضية، بشح بالهطول المطري، يعني أدى مع استنزاف المخزون المائي، أدى للظهور بشكل واضح للعجز المائي. نحن لاحظنا، أنا طبعا سابقا أنا عملت في سد تشرين على نهر الفرات وسد ميدانكا على نهر عفرين. العام الماضي قبل السنة الماضية وصل منسوب المياه في البحيرة لمناسيب متدنية. طبعا البحيرة غير انه بتغذي موضوع الري، كانت تغذي مياه الشرب من منطقة عفرين وعزاز. فوصلنا لمرحلة حتى ما بقى نحسن نستجر منها للري بسبب انه وصلنا مرحلة الطمي. الحمد لله طبعا السنة الماضية نسبة الهطول المطري السنة الماضية كانت جيدة، ارتفع منسوب المياه في البحيرة. بس لكن انا في شعور عام، او في يعني انه في خطأ بمعالجة ملف المياه.
0: يعني بمعنى عندما نقول ثبت خطأ بمعالجة ملف المياه، ما الذي يعنيه ذلك أستاذ أحمد؟
2: نحن نعتمد بشكل أساسي على بالنسبة لموارد المياه على الأنهار والمياه الجوفية. أنا من صار عندنا تجربة صغيرة بالفترة الماضية باعتبار سافرنا ودخلنا بالخصب في جمهورية تركيا. تركيا بيستغلوا كل قطرة ماء تهطل من السماء، يعني كل مدينة عندهم في عاملين خزان مائي عبارة عن سد تجميعي. السد التجميعي بيجمعوا فيه مياه الأمطار بالموسم بالشتاء، بيستهلكوها للري ولسقي المدينة نفسها بفترة الصيف. فمنحس دائما انه عندهم يعني حتى المخزون المائي الجوفي مرتفع نتيجة التخزين اللي بصير. نحن هذا الحكي مفقود عنا، الهطولات المطرية اللي بصير الفترة الماضية كانت قليلة، لكن العام الماضي كان نسبة الهطول جيدة. نحن لو نحط خطة استراتيجية للاستفادة من الهطولات المطرية، هذا الحكي يعني بيغنينا عن استخدام المياه الجوفية.
0: طيب،
2: وهو حل عملي.
0: أستاذ أحمد، هذا الحل العملي كيف يمكن تفعيله من أجل الاستفادة إلى أقصى قدر ممكن من الهطولات المطرية كما تقول؟ ما الواجب توفيره وتوفره أيضا من ناحية البنية أيضا التحتية في سوريا، وأنت تعرف سوريا خارجة للتو من حرب طويلة؟
2: تمام، يعني على الأغلب المياه المطرية اللي بتهطل بمنطقتنا بتنتهي بمجاري السيول الموجودة وما بنستفيد منها. فإذا يعني طبعا هالحكي بده يتم بشكل استراتيجي، يعني انه ننشئ نحن تجمع سدود مائيه على على على, على, على الوديان، يعني نخلق تجمعات مائيه. هل البحيرات اللي بدها صغيره بتصير معنا هي مصدر لتغذيه المياه الجوفيه ومصدر لتخزين مياه الامطار اللي بتنزل، وممكن نستفيد منها بموضوع شو اسمه يعني ري المدن يعني.
0: لكن أستاذ أحمد، يعني عندما نقول أن سوريا تستهلك 18 مليار متر مكعب، بينما الموارد المتجددة توفر 16 مليار متر مكعب إن كان يتم استغلالها بالطريقة المثلى، بالتالي أصلا لدينا عجز أصلا في توفير الكمية المطلوبة. كيف يمكن تفسير هذه الهوة أيضا؟
2: هلا يعني بمرور الزمن هذا بتنحل. يعني احنا الكثافه السكانيه عندنا بالدول الجوار ممكن اكثر من عندنا، ومحلوله الامور عندهم، فهي طبعا هي ما بتنحل بعام واحد او عامين. هالموضوع هذا بده يعني تفكير استراتيجي مثل ما حكيت. انا اذا بتنشا مثلا بحيره جنب مدينه اعزاز ترتفع من منسوب المياه الجوفيه، في حال وقت بصير عجز ممكن نستخدم وقت المياه الجوفيه الموجوده. يعني هذا العجز ما ممكن حله مثلا بسنه او سنتين، ممكن بدنا نحط له خطه لحله. وحاليا يعني نستخدم البحيرات الصناعيه الموجوده مثل بحيره ميدانكي، او يعني مثلا استجرار مياه مثلا من بحيره تشرين ومن بحيره الاسد يعني. بس لازم ينحط خطه ممكن مثلا نقول 4 سنوات او 5 سنوات. خلال هالفتره اذا كان الله كمان رزقنا يعني سنوات خير، فان شاء الله بنحل هذا الموضوع يعني.
0: نرحب مجددا بالمهندس بهاء نشر النعم. يعني في الفترة الماضية كان هناك أيضا تصريحات تشير إلى أنه الموسم المطري في سوريا كان جيدا، على الرغم من ذلك نسمع هذه التصريحات عن المشكلة المائية في سوريا. كيف يمكن تفسير الأمر أستاذ أحمد بداية؟
1: بالنسبة للتطرف المناخي طبعا هو اللي حيسبب كثير امطار سريعه وقويه بشده قويه، وحيسبب بنفس الوقت في بعض الاماكن حالات جفاف. الامطار هي ما حيستفيد منها المزارعين بشكل منيح، لانه حتكون سريعه حتسبب سيول مدمره وتغمر الاراضي. لذلك نحن المرحله هي لازم يعني ما بنقدر نحن قطاع المياه يواجه تحديات القرن ال21 بادوات القرن ال20. اليوم نحن لازم نغير الأدوات، لازم نشتغل خرائط، قاعدة بيانات، نرسم خرائط للأماكن اللي انغمرت فيها الأراضي بالصيف الماضي وبهالربيع. بالخريف القادم هذا اللي جاي رح يكون في غمر كتير للأراضي، رح يكون في سيول كتير، رح يكون في تطرف مناخي آثاره غير معروفة يعني. لذلك نحن لازم نلحظ الأماكن هاي ونرصد فيها أماكن الغمر، أماكن السيول، أماكن تجمع المياه، أماكن جفاف الآبار. في كثير آبار عم بتجف لازم نحن نرصدها، في أماكن عم تظهر فيها مياه جديدة كمان لازم نرصدها ونعمل لها خرائط. في عنا جداول ومناسيب للهطولات وللأنينابيع والأنهار لازم نطالعها القديمة الموجودة عنا ونحدثها ونتابع تغيراتها. اليوم الماء متغير، ما هو ثابت، اليوم عم يتغير بالأنهار وبالمياه الجوفية ومياه الأمطار، في تبدلات سريعة ومنتجاتها منعكساتها كثير تكون قوية على البشر وعلى الزراعة. لذلك استخدام اليوم الأدوات العلمية والتقنيات الحديثة، استخدام برنامج GIS وبرنامج QGIS، وفي كثير برامج أخرى طبعا اللي بتعمل سجلات للآبار وبتعمل سجلات للمياه الجوفية، مياه المطرية، المياه السطحية الجارية، الهطولات، كل هاي التبخرات، كل هاي قاعدة بيانات بتفيدنا بإيجاد حلول. والحل الأهم برأيي اليوم نحن بدل ما نفكر بتحلية المياه نحاول نعيد شو اسمه معالجة مياه الصرف الصحي. عندنا كميات هائلة من مياه الصرف الصحي اليوم عم تسبب تلوث وبنفس الوقت ما عم نستفيد منها. نحن اليوم الزراعة بتستهلك 70% من مياه العذبة عندنا الموجودة في سوريا.
0: لكن اسمح لي أستاذ أحمد، يعني هو قبل التطرق إلى الحلول والمعالجات، هو ربما من يسمعنا حتى تحديدا من خارج سوريا يستغرب أننا نتحدث عن مشكلة مائية في سوريا.
1: يعني ربما سوء إدارة، المياه متوفرة ولكن سوء توزيع وسوء إدارة هو المشكلة. المياه متوفرة، ما عندنا نضوب أو ندرة يعني في المياه، ولكن عندنا مياه ضائعة، ما عندنا حصاد مياه أمطار، عندنا مياه ملوثة كتير، المصانع بترمي على المياه الجارية والأنهار، هي مشكلة كتير كبيرة. عندنا مياه الصرف الصحي غير مستثمرة. فهدول ثلاثة يعني شغلات هدول ممكن يعني ما يحيجونا أنه نحن نحل المياه أو ناخذ مياه من فرات
0: لكن هو إذا
1: حسيا أو
0: أردنا
1: جمال.
0: أن نقيم بشكل واضح يعني حالة المياه في سوريا، ما الحد الفاصل بين الشح المائي المؤقت وبين أن نقول أننا أمام أزمة مائية مزمنة اليوم في سوريا؟
1: هو المياه في عامل مهم جدا فيها وهو الزمن، يعني اليوم نحن اذا عرفنا كيف نمرر مثلا كميه المياه المتدفقه، اليوم جتنا كميه فائضه مثلا بنهر الفرات. اذا عرفنا كيف نستخدم هالمياه هي ونخزنها لاستخدامها في اوقات الجفاف، هون بتبقى يعني فكره اداره المياه. الفكره كلها ومحور النجاح في هالعمليه هي انه نحن في اوقات الجفاف نكون عندنا مياه مختزنه لحتى تستخدمها في اوقات قله الامطار. احيانا يعني عم تنزل كثير عن الامطار وعم تتدفق كثير مياه من نهر الفرات، ما عم نستفيد منها، عم نمررها فقط حتى ما تغمر الاراضي وتعيد مشكله الفيضانات. الاداره الحكيمه والرشيده والحوكمه بتتطلب انه نحن هالمياه هي ما نوقف صد في وجهها، لانه ما حدا بيقدر يصد. قوه المياه هي الارضيه، لازم نحن نستفيد منها، نحولها الى مزيد من البحيرات الاصطناعيه حول نهر الفرات، إلى مزيد من الخزانات الأرضية والسطحية، إلى مزيد من التفرعات. يعني اليوم عندنا فرع أو فرعين للفرات، خلي يصيروا 4 فروع أو 5، خلي يغذي المدن اللي حوله كلها. ففي حلول كثيرة ممكن، يعني الخبراء إذا اجتمعوا ممكن يقدموا كثير أفكار وكثير
0: لكن
1: حلول لإدارة المياه.
0: ألا تحكم الحلول الممكنة من خلال نهر الفرات أيضاً اتفاقيات مع الدول التي يجري فيها نهر الفرات؟ لأنه نهر الفرات كما تعرف ثمة
1: طبعا
0: اتفاقيات تحكم
1: هي واجب التزام
0: إمكانية
1: طبعا، حاسه
0: الاستفادة منه
1: العراق بدها
0: واستغلاله.
1: ان احنا كمان بالضبط، يعني احنا بدنا نحافظ على كميه المحدده للاشقاء العراقيين، فبنعطيهم كميتهم بس في كميه فائضه عننا وعنهم عم تجي، فعم بتروح علينا وعليهم، عم بتصب في شط العرب في البصره، عم بتروح على الخليج العربي بدون ان يستفاد منها. يعني لا السوريين ولا العراقيين عم يستفيدوا منها، علما اراضيهم بحاجه والمدن القريبه يعني أراضي.
0: طيب أستاذ بهاء، يبدو المشكلة ما زالت مستمرة. بالعودة إلى المهندس أحمد، يعني أشرنا إلى سوء الإدارة التي كانت أيضا بالتأكيد أحد تجليات وجود العهد البائد. ما تأثير كذلك التغير المناخي على هذه الحالة التي منيت بها الماء ومخزون المياه في سوريا اليوم؟
2: تماما، انا من خلال قناتكم يعني انا لازم نطالب يعني بتشكيل اداره او شيء حكومي يعني خاص بهالموضوعات. نحن يعني نحن مهندسين نعرف بالرياضيات اكثر من في عندنا مخزون مائي وعندنا مياه عم تجينا وعندنا مياه امطار، فاذا نحن بدنا نضل نعتمد على الحظ، مثلا السنه اجت مية مطر كانت جيده، ممكن مثلا السنه الماضيه نحل الموضوع لانه كان نسبه الهطول عاليه، ممكن السنه اللي قبلها كان ما في هطول عشنا العطش. فبدها اداره، انا يعني بتفق مع الاستاذ بهاء انه بدها اداره نعرف ايش في عنا وشلون نتصرف فيه. في حال نحسن ممكن مثلا المياه الفائضه نخزنها عنا لسنوات الجفاف اذا صار جفاف، ونوزعها بشكل يعني بشكل عادل بحيث يعني تحقق للزراعه وللري.
0: يعني تتحدث عن الخبره وضروره وجود الخبراء والاعتماد على الخبراء استاذ احمد، لكن الا يفترض
2: هذا الموضوع لازم ينعمل عليه بشكل جدي. يعني هذا الموضوع لازم ما يضل تابع للحظ. يعني الدراسات
0: لكن
2: موجودة
0: على ماذا تعتمد عندما يقول أنه تابع للحظ؟ لأنه ثمة وزارة الطاقة ومن المفترض أن تكون هذه من المهام الموكلة إليها، وبالتأكيد أو من المفترض أيضا أن يكون هناك عدد من المهندسين يقومون بهذه المهام.
2: ما بعرف، أنا يعني أنا من خلال ما شفت وعم نشوف البيروقراطية كانت ضربة أطنابة للأخير في النظام. يعني الورقة القرار اللي لازم يتخذ بشكل سريع لازم يمر على مئات الدوائر، وبالتالي يكون المشكلة قامت وما انحل. الموضوع يعني أقرب لكارثة، موضوع المياه لازم تنعمل
0: لكن
2: له
0: حاليا
2: دائرة
0: نحن نتحدث عن الزمن الحالي. أستاذ أحمد، ما الذي رأيته يعني في هذا الإطار أو ملاحظاته؟
2: في عندنا نقص، في عندنا في نقص يعني في عندنا نقص بالتطبيق. يعني اذا بدنا نجي نحن بنقول مثلا ما في عندنا موارد مائيه، العام الماضي كان في عندنا موارد مائيه جيده، ممكن يكون العام الحالي في عندنا موارد مائيه جيده، بس لكن نحن بدنا نطبق شيء يعني نستفيد من هاي الموارد، والتطبيق مثل ما حكينا هلا تنحط خطط، الدراسات موجوده تنحط خطط لأهم شيء يعني المياه اللي عم نفقدها نحن اللي هي مياه الامطار، مياه الامطار اللي عم تنزل على المنطقه وهي هي ما هي يعني كميه قليله، ممكن اذا لقينا طريقه نخزن هاي المياه يعني ممكن تحل جزء كبير من المشكله.
0: لانه يعني هذه نقطه لافته جدا، لانه كان هناك تصريحات انا اذكرها وربما تذكرها ايضا استاذ احمد بخصوص ان السدود في سوريا امتلأت بسبب انه الموسم المطري كان جيد العام الماضي، صحيح؟
2: لانه عدد السدود قليل، يعني يعني مثلا عندنا موجود مثلا بالمنطقه عندنا بجوز مثلا 10 سدود او 12 سد، لا تصوري لو موجود مثلا 100 سد هل ممكن انه تمتلي السدود؟ يعني هي المشكله ما انه ما هي بموسم واحد وموجود على مجرى مثلا هذا الوادي سد واحد، حكما بده طبعا يعني من الطبيعي انه يعني يمتلئ، بس لو موجود مثلا اكثر من سد على نفس الوادي امتلئت بحيره فبحيره فبحيره، هذا طريقه التخزين هيك بتكون، يعني احنا ما بدنا يعني موضوع يعني نحطه للتوقع بس، فاذا صارت مشكله معنا العام الماضي انه السدود امتلئت لازم نفكر ننشئ سدود ثاني، ما بنفكر انه والله مثلا نكتفي بهالحكي هذا وانه خلاص مش
0: ما الذي يحتاجه هذا التفكير حتى يتجلى امرا واقعا بناء السدود استاذ احمد؟
2: يحتاج قرار، يحتاج قرار، يعني اول شيء ادراك لاهميه المشكله، الجهه صاحبه القرار طبعا هذا لانه مكلف العمل يعني بدها دراسات هندسيه وطبوغرافيه للمنطقه ومسار الوديان وتحديد النقطه المناسبه لانشاء السدود وتوفر الماده السد، النواه الكتيمه اللي بتقوم بعمليه حجز المياه، يعني هذا الموضوع عمل هندسي ضخم ما هو سهل، بده دائره كامله تكون فيه، ونحن انا بتوقع ان هالخبرات يعني سابقا انا شفت انه تنفذت سدود بسوريا، يعني في مؤسسه الدراسات كان عندها خبراء ودكاتره ممكن يقوم بالدراسات اذا استعنا فيهم، بس بدها قرار جدي وحازم ولحظ هاي المشكله بشكل اساسي. يعني
0: هل تعتقد انه هناك او الى اي درجه تعتقد ثمه ادراك حكومي اليوم من قبل الدولة بخطورة هذه المسألة وبالتالي ضرورة اتخاذ قرار سريع بشأنها؟ لأننا نسمع عن العديد من المشاريع والاستثمارات لكننا لا نسمع الكثير عن هذا الشأن.
2: صدقتي هذا يعني بجوز نحن بمرحلة يعني إنه البلد تحررت حديثا يعني والبلد تحتاج كل شيء، يعني كل شيء بكل معنى الكلمة، من بنية تحتية من بناء من سكن، فالموضوع جزء متشعب، بس يعني الحاجة لحل موضوع المياه مثل الحاجة لبناء السكن للناس اللي مهجرة أو البداية، فبدأ قرار حكومي. أنا يعني طبعا ما عندي كتير معلومات بموضوع سياسة الحكومة، بس حاليا قلت لك من خلال المطالبة الشعبية ومن خلال مثلا المنبر تبعكم من خلال الأشخاص اللي ممكن يوصلوا صوتنا، يعني هذا الموضوع لازم ينحط من أولويات العمل عليه، ممكن ينحل خلال فترة ممكن ينحل، بس لازم يتباشر فيها.
0: هو حسب التصريحات الرسمية يتم تأمين هذا العجز المائي من خلال المصادر المائية غير المتجددة في مقدمتها المياه الجوفية والمخزون الأساسي في البحيرات الطبيعية والصناعية. ماذا يصبح أو ماذا يحصل عندما يصبح السحب أيضا من هذه الموارد أكبر من معدل تغذيتها الطبيعية أستاذ بهاء؟ معي أستاذ بهاء، هل عاد صوته؟
3: نعم، يعني ممكن تتضرر البيئة كلها وتتضرر التضاريس الجيولوجية كلها تبع المنطقة إذا تم سحب المياه الجوفية وتم الجور عليها بشكل غير منطقي أكثر من المياه التي تعوض في الآبار، فهذا بيؤدي إلى تشققات وإلى تكسرات في التربة والتضاريس ويؤدي إلى زلازل لاحقاً إذا استمر يعني. فهذا موضوع كثير خطير، موضوع الآبار والسحب أكثر من التعويض يعني المائي فيها، هذا بحاجة إلى مراقبة، بحاجة إلى ضبط، لأنه بيأثر على البنية الأرضية والكتلة الأرضية كلها تضاريسها يعني. فهذا خطير جداً يعني موضوع السحب من الكرة الأرضية، لذلك يجب أولاً نحن تشكيل فريق خبراء وسرعة اكتشاف المشكلة وسرعة اتخاذ القرار وسرعة تنفيذ الحل، لأنه هاي المشاكل يعني ما بتستحمل وقت نشكل لجان ونقعد نحكي فيها ونطول وتروح شهور وأيام. اليوم في مشاكل حتخلق فوراً، بدها اقتراح فوري، بدها تجمع خبراء ياخذوا قرار سريع فيها وينفذوا القرار كمان ناس خبراء وبطريقة صح وبسرعة. هالأمور ما بتصير غير لما بيكون مستلم قطاع المياه فريق من الخبراء خليط أزمة، بيكونوا مسؤولين عن ناس بتتابع موضوع المياه الجوفية، ناس بتتابع الفيضانات في نهر الفرات والتدفقات المائية، التنسيق مع الجانب التركي والعراقي، ناس بتتابع موضوع الآبار، ناس بتتابع العاصي والجفاف المياه، نهر بردة وجفاف وتلوثه. يعني كل هالأمور هاي كل بتقسم فرق بتديرهم مجموعة من الخبراء بتوزع العمل وبيتم استكشاف المشاكل بسرعة واتخاذ قرار سريع وتنفيذ حل سريع وفق أساس التقنيات والأدوات. اليوم نحن عندنا الموارد المائية ما عندها أدوات ولا عندها خبرات ولا حتى حوض الفرات نفس الشيء. يعني كلهم الشباب زملائنا وإخواننا وشغالين بكامل طاقتهم وإخلاصهم، ولكن يوجد خبراء عتاد يعني خدموا 20 سنة و 30 سنة قطاع استصلاح الأراضي بحوض الفرات بالموارد المائية، عندهم اليوم مخزون من المعلومات يكفي سوريا. يعني لا نحتاج أحد من الخارج، فقط نحتاج أنه نحن نعمل اليوم محطات صرف صحي في حلب ودمشق حتى نعوض الفاقد هذا والناقص ونصلح الشبكات المهترئة في أغلب المدن.
0: طيب يعني اليوم كل الحديث الذي أشرت له أستاذ بهاء والذي أشار له أستاذ أحمد يتعلق بالخبرات وإمكانية الاستفادة من الخبرات الموجودة في سوريا، لكن ماذا عن الإمكانات أيضا المادية؟ برأيك إلى أي درجة اليوم وزارة الطاقة تملك الأدوات والإمكانات المادية من أجل حلول استراتيجية لا حلول عاجلة لهذه المشكلة؟
3: اليوم حسب ما سمعنا طبعا من فترة في توقيع كان مع الصندوق الدولي والصندوق المائي والأمم المتحدة لدعم موضوع المياه، ومن شوي صرح سيد وزير الطاقة محمد البشير كمان عن بعض التعاقدات وبعض الشراكات الاستراتيجية مع دول ومنظمات من أجل إصلاح قطاع المياه في سوريا وتحسين وضعه. في عنا إمكانيات، في عنا دعم خارجي، ولكن يجب أن يقود هذه الإمكانيات وهذه الأدوات وهذه الأموال القادمة لمساعدتنا بقطاع المياه، يجب أن يقودها فريق من الخبراء وليس فرد وليس اثنين. يعني ما نحكي نحن عن شخص أنه والله شاطر أو شخص فاشل أو ضعيف الخبرة أو سيء الخبرة، هذا موضوع كبير وموضوع يعني نقطة في بردة ممكن يكون في أثر بالفرات، ونقطة بالفرات بشمال سوريا ممكن تأثر على أرياف حلب الجنوبية والشمالية. فالموضوع موضوع المياه موضوع مترابط ومتعلق ببعضه، يعني هو عبارة عن روح وشريان. صحيح. هذا الشريان في الجسم مثلا بيمشي من أوله لآخره بيأثر على كل الجسم. فما هي موضوع أنه والله نحن أنا مدير سد تشرين ما له علاقة مع سد مثلا محردة بالعاصي أو سد مشقيتة باللاذقية. المفروض يكون في تنسيق عالي المستوى، لأنه نحن الاستطراق المائي أو الطاولة المائية يعني مشتركة في كافة سوريا، فألا علاقة الخرائط الجيولوجية بالخرائط الهيدرولوجية. محل الفي بيكون يعني منخفض تتجمع فيه المياه، محل العالي
0: طاولة المياه واحدة في سوريا. دعني أنتقل إلى إلى الأستاذ أحمد. جيد، هل الأمر متعلق فقط بمشاريع البنية التحتية ببناء السدود، أم للخروج لهذه من هذه الأزمة الواجب أيضا إعادة الاستراتيجية طريقة الاستهلاك أيضا أو تغيير جذري في طريقة الاستهلاك وإدارة الموارد المحلية؟
2: طبعا الخطوة الأولى توفير الماء، وهي بتنحل من خلال يعني دراسة شاملة للموارد الموجودة والإمكانيات الموجودة وشلون نقدر نحن نستفيد منها بأقصى الحدود. الشغلة الثانية صدقتي إنه في يعني نحن بنلاحظ إنه الاستهلاك الفردي بالنسبة ل بحكي مثلا المناطق اللي نحن عايشين فيها، يعني استهلاك المياه الفردي عالي، يعني ما في ترشيد استهلاك فردي كمان. في هدر نسبة الهدر بالمياه كبيرة، هذا ممكن كمان ينحل من خلال حملة توعية، من خلال شرح للناس أهمية الماء وكلفة الماء اللي عم تجي وانه عمليه هدر المياه ممكن تاثر بالمستقبل على الاجيال الثانيه. طبعا هذا لازم يترافق مع تامين الخدمه زائد حمله توعيه لترشيد الاستهلاك. الهدر في الاستهلاك موجود والضعف في استخدام الموارد موجود، وبالتالي نحن يعني مثل ما حكى زميلي انه اذا نحن ضلينا نعتمد على على المياه الجوفيه يعني هذا للايام كارثه كبيره. يعني هذا بده يعني لازم نفكر بشكل جدي انه نحن نرفع منسوب المياه الجوفيه بدل ما نخفضها عن طريق الاستزاد.
0: هو سؤال اخير يجب ان انهي، لكن هل تعتقد انه هناك ابار جوفيه وصلت الى مرحله حرجه في سوريا بهذا الشان؟
2: العام الماضي وصلت يعني نسبة الأبار اللي جفت في المنطقة مثلاً نحن في الشمال ممكن تجاوزت 70%، لكن نسبة الهطول المطري في الشتوية الماضية كانت نسبة عالية فعوضت بعض الأبار، بس حالياً يعني لسه في مشكلة حالياً في بعض الأبار ضلت يعني مستنزفة مع ناشفة يعني.
0: إذن حلول عاجلة واستراتيجية وخطط واضحة من أجل حل هذه الأزمة أو محاولة التقليل من أضرارها. المهندس أحمد وردة الخبير في مجال الحوكمة وترشيد استهلاك المياه من ريف حلب، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا للمهندس بهاء ناشر النعم الخبير في الموارد المائية والبيئية كان معنا من حلب. نبحث في محورنا القادم الإجراءات الأمنية في المؤسسات الحكومية في ضوء حادثة إطلاق النار داخل قصر العدل باللاذقية، ابقوا معنا.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط، نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: شهدت محكمة الجنايات في القصر العدلي باللاذقية حادثة إطلاق نار قام أحد الأشخاص بمهاجمة شخص ما أسفر عن إصابته. وبحسب المحامي العام في اللاذقية القاضي أسامة شناق، أظهرت التحقيقات الأولية أن الفاعل هاجم الضحية ظنا منه أنه قاتل لشقيقه قبل أن يتبين أنه استهدف شخصا آخر بالخطأ.
1: دخل السلاح عن طريق الوالدة، يعني والدة الفاعل، وهي متقدمة في العمر ولا يشك فيها أبدا أنها تحمل سلاحا، فدخلت وأدخلت السلاح من خلالها وسلمت السلاح لولدها داخل المبنى العدلي. سيكون لدينا إجراءات يعني إن شاء الله بالأيام القادمة من حيث تطوير آليات التفتيش من خلال تركيب أجهزة إلكترونية، يعني يمكن من خلالها معرفة من يحمل سلاحا أو أشياء ممنوعة وتوقيفه بطريقة إن شاء الله تقنية حديثة.
0: معنا الآن باسل الشبيب، الخبير الأمني والاستراتيجي من اسطنبول. أهلا بك. ومعي طارق حاج بكري، المحامي من اللاذقية. أهلا بك أستاذ طارق، وأبدأ معك بما أنك من اللاذقية وهذه الحادثة حدثت في اللاذقية، ما الذي جرى بالضبط وكيف نفهم هذه القصة التي تجري أيضا في مؤسسة حكومية في قصر العدل في اللاذقية؟
2: تحياتي لكم وتحياتي لضيفك الكريم ولكل المشاهدين. أولا لنعود إلى خلفيات هذا الموضوع. منذ فترة في العام الماضي وفي هذا التوقيت تقريبا حدثت حادثة جريمة قتل في ريف اللاذقية في قرية عرافي على خلفية شجار حول الحطب وجمع الحطب وما أدراك، وتم هناك مساعي كبيرة للمصالحة ما بين أهل الضحية وبين أهل القاتل، ولكن باءت كل هذه المساعي بالفشل على مدى عام كامل. وكان هناك إصرار من قبل أهالي الضحية على أن ينال المجرم عقابه، ولكن مرور مدة كافي من الزمن وهي قرابة العام، تم خلال هذا العام تم تحويل المجرم إلى محكمة الجنايات في اللاذقية هذا اليوم، وحدث ما حدث حيث أنه تم عند دخول المجرم أو القاتل إلى قاعة الجنايات تقدم أخ القتيل وقام بإطلاق النار باتجاه القاتل، ولكنه أخطأ في هدفه وأطلق النار على شخص آخر وأصابه، ومن ثم لفظ أنفاسه الأخيرة. هذا ما حدث.
0: يعني أستاذ طارق، هذه القضية ليست حديثة، وإنما منذ عام كان هناك محاولة للمصالحة أو محاولة لحل الأمر بين العائلتين.
2: نعم.
0: حتى تم إحالة المسألة إلى محكمة الجنايات كما أشرت. اليوم كان المفترض يعني أن تكون الجلسة الأولى في هذه المحاكمة.
2: نعم اليوم كان هناك جلسة، ولكن دافع السار ودافع الانتقام دفع أهل أخ أو شقيق الضحية إلى محاولة قتل القاتل أخيه، ولكنه فعله انطوى على فعل خاطئ تسبب بقتل شخص آخر وإصابة أحد العناصر في محكمة اللاذقية، محكمة جنايات اللاذقية. هذا ما حصل.
0: يعني حتى محاولة الانتقام باءت بالفشل وتم استهداف ضحية أخرى.
2: نعم هذا ما حصل بالضبط اليوم في اللاذقية.
0: طيب برأيك أستاذ طارق، ما الذي تعكسه هذه الحادثة؟ إلى ماذا تشير بداية؟
2: أولا وقوع هذه الحادثة في القصر العدلي في اللاذقية رغم وجود إجراءات أمنية، هذا يؤكد بأن هناك ضعف في الحالة الأمنية في اللاذقية، ويعود هذا الضعف ليس إلى نقص العناصر وإنما إلى حالتين. الأولى هي ضعف خبرة العناصر الأمنيين الذين يقومون بحراسة مبنى قصر العدلي في اللاذقية، طبعا هذا ينطبق على كافة المؤسسات وكافة الأماكن. والأمر الآخر، هذا لا يوجد هناك أجهزة متقدمة لكشف لفحص العناصر الداخلة إلى المحكمة وكشف وجود معادن معهم أو أسلحة أو مواد ممنوعة، وبالتالي فإن العناصر المتواجدين على الباب لا يستطيعون تفتيش كل الأشخاص الداخلين لأن العدد كبير جدا، حتى عدد المحامين كبير جدا، عدد المراجعين كبير جدا، المتقاضين كبير جدا، لا يمكنهم تفتيش كل العناصر الداخلية، وبالتالي يجب على الدولة خلال الفترة القادمة أن تأخذ إجراءات كافي تضمن السلامة للجميع وتضمن عدم دخول الأسلحة، وإصدار قرار بمنع دخول الأسلحة إلى القصر العدل أيا كان حاملها، حتى لو كان عسكريا أو كان أمنيا، يجب أن يضع سلاحه على الخارج. في الداخل لا يجب أن يكون هناك أسلحة.
0: هو المعلومات تشير بأن السلاح وصل إلى المتهم من خلال والدته، أعطته سكين داخل القصر العدلي، صحيح لي إن كان ذلك خاطئا أستاذ طارق؟
2: أولا القتل تم بإطلاق النار وليس بسكين.
0: أها جيد.
2: هذه معلومة. المعلومة الثانية أنه والدة القاتل، هذه بصراحة لا أعلم هذه المعلومة، ولكن ما أعلمه أن القاتل كما قيل هو ينتمي إلى أحد الفصائل العسكرية، وبالتالي فإن وجوده في القصر العدلي دخوله إذا كان قد دخل بلباس عسكري فلا يتم تفتيشه أو يتم التهاون معه باعتباره أحد العناصر الأمنيين أو التابعين لأحد الفصائل العسكرية أو القوى العسكرية، وبالتالي هناك نوع من التهاون في تفتيشه. أنا هنا أحب أن أعلق على أمر، وهذا الأمر هو تتحمل مسؤوليته الجهات الأمنية في المحافظة. عند إخراج الشخص من السجن ومعروف بأن هذا الشخص مطلوب رقبته بارتكابه جرم، وأهل القتيل الذي قتله هذا المجرم أو هذا القاتل لم يسامحوه، وهناك توعد وفي هناك وعيد مسبق بأنه سوف يتم أخذ السعر، فيجب كان التحفظ كثيرا عند إخراجه من السجن إلى المحكمة. ويجب أن يطبق هناك حراسة، ويجب أن إبعاد كل الأشخاص من الاقتراب من هذه منه أو من محكمة الجنايات إلا إذا كانوا خاليين تماما من حمل السلاح، ويجب إبعادهم، منع الاقتراب من هذا الشخص في مسافة من الزمن لا يمكن استهدافه خلالها. أنا أعتبر أن هناك نوع من التقصير الأمني، ربما لنقص المعلومة، لأن هذا الشخص هو مطلوب للقتل وهناك حالة سائر سوف تنال منه، ربما نقص معلومات، ربما يكون هناك نقص معلومات حقيقية.
0: طيب أستاذ باسل، وأنت خبير أمني واستراتيجي، ما الذي يعكسه أن تقع هذه الجريمة في مؤسسة حكومية؟
3: مساء الخير لك الأستاذ المشاهدين، تحية الأستاذ طارق حاج بكري. أولا هذه الحادثة التي وقعت اليوم في القصر العدلي في اللاذقية طابعها واضح ولا يحتاج إلى تمحيص وتحقيق وكذلك البحث فيه، فطب يعني حادثة حملت طابع أثر وثأر بين كما نقول عشائري أو شعبي أو تقليدي إن صح التعبير، وأتت على أثر ثغرة أمنية حصلت في القصر العدلي كما تفضل الأستاذ طارق كما ذكر منذ قليل. وإنما نحن نريد أن نشيد بشيء جدا مهم وننوه على شيء جدا مهم، أن عدد المراجعين والمحامين والضيوف الذين سيحضرون في قاعة المحاكمة عدد كبير جدا، ومسألة حصر السلاح والتفتيش الدقيق إلا أن يوجد هناك ثغرة أمنية يستطيع من خلالها المجرم أو الذي يريد نية للقيام بجريمة في هذه القاعة التخطيط لها والقيام بها. وكان هذا حدث عن طريق عنصر نسائي وهي والدته التي أدخلت السلاح إلى قاعة المحكمة.
0: لكن هذه رواية نفاها ضيفي من اللاذقية أستاذ باسل.
3: المعلومات التي أتتنا من دمشق تدل على أنها والدته قد أدخلت السلاح، قد أخبأته بداخلها إن صح التعبير، وأدخلت السلاح إلى قاعة المحكمة، وعندما رأت الفرصة المناسبة أعطته لولدها وقام بي.
0: أستاذ باسل دعني فقط أكرر عليك ما قاله ضيفي أستاذ طارق حاج بكري من اللاذقية، بأن جريمة اليوم حصلت من خلال شقيق الشخص المقتول قبل عام، وهذا الشقيق هو عنصر أمن، وربما رجح ضيفي بأنه يرتدي بزة عسكرية وبالتالي تم التهاون في تفتيشه. هذه الرواية التي نقلها أستاذ طارق.
3: أستاذ طارق باللاذقية هو أدرى بهذا الموضوع، ولكن المعلومات التي وصلتنا إلا أنه يكون مدنيا، حتى هناك تعميم على كافة المراكز الأمنية والقصر العدلي والمشافي، هناك تعميم حتى للسادة العسكريين ممنوع اصطحاب السلاح معهم إلى قاعة المحكمة، ويتعرضون لتفتيش دقيق من الوحدات الأمنية المتواجدة في القصر العدلي. هذا في المرتبة الأولى، ولكن قلت لك أن المعلومات التي أتت والتحقيقات التي وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي المشرفة على التحقيق أن السلاح قد أدخل، وهذا
0: يعني بغض النظر عن الطريقة، يعني تقول أنه ثغرة أمنية، ويعني قلت عدد المراجعين الموجودين في القصر العدلي يعني ربما يعني يسمح بحصول هذه الثغرة الأمنية، لكن الأماكن المكتظة في سوريا كثيرة تحديدا في المؤسسات الحكومية. أستاذ باسل، كيف يمكن العمل على سد هذه الثغرات الأمنية؟
3: السد على الثغرات الأمنية يكون كالتالي: التشديد والرقابة على المراجعين وتكثيف العناصر الأمنية المتواجدة على بوابة أو نقاط التفتيش في هذه المؤسسات الحكومية، أو استحضار آليات حديثة كما يوجد في الدول الأخرى، وهي أجهزة الكشف عن معادن داخل جسم الإنسان إن كان عسكريا وإن كان مديا. فهذه لا تعتبر، يعني الأجهزة ليس لديها وساطات لدخول فلان أم علان إلى المراكز الأمنية بسلاحه أو تكشف المعادن بداخله. فهذه نقطة يعني جدا مهمة، ولكن هذا الشيء يحتاج إلى خطة طويلة الأمد لتقوم الدولة السورية بتطبيقه، كونها دولة يعني نوعا ما متهالكة من الحرب، وتحتاج إلى جدوى اقتصادية جدا كبيرة لتعميم هذا النموذج المتطور من التفتيش على عموم أراضي الجمهورية العربية.
0: اسمح لي أستاذ باسل، يعني حتى اليوم نحن نقترب من العامين على سقوط النظام البائد، وبالتالي كيف يمكن تفسير عدم وجود أجهزة على الأقل تفحص المعادن والأسلحة المعدنية في مؤسسات حكومية بهذه الحساسية في سوريا؟
3: والله عامين أنا بالنسبة لي يعني لا أعتقد أنه زمن كافي لمحاسبة الدولة السورية أو الحكومة السورية للقيام بهذه الإجراءات. فهي كانت أمام تحديات جدا قوية، منها رفع العقوبات عن سوريا، ومنها الانفصاليين، ومنها جماعة السويداء، ومنها إن صح التعبير على حد سواء كانت دولة راعية للإرهاب في أحد الفترات، ومن جديد أصبحت دولة خالية من الإرهاب. فهذه كانت لها أولويات، سياستها الداخلية والخارجية لها أهمية ولا ويمكن أن تكون على درجات. فاليوم عندما قالها سيد الرئيس، قال نحن نصلح السياسة الخارجية وننظر إلى السياسة الداخلية إلى حد سواء. فهذه الثغرات لا أعتقد أنها ذات أهمية يعني بالنسبة للأهداف التي حققت في الفترة الماضية، وستأتي بالترتيب، وسيشهد العالم كله تطورا ملحوظا في الجمهورية العربية السورية.
0: أستاذ طارق، يعني قلت أنه قال ضيفي بأنه يعني هذه الحادثة أيضا تعكس أثرا عشائريا، لكن ما الذي يقوله أن يقوم مواطن سوري يعتقد بأن هذه الطريقة هي الطريقة المثلى لأن يأخذ حقه وأن يقدم هو على ما يعتقد بأنه عدل أو إنصاف في قضية شقيقه؟
2: هنا أقول هناك مثلا يقول يفعل الجاهل بنفسه كما يفعل العدو بعدوه. هذه
0: أنا أسمع
2: من الجهل، نوع من الجهل، نوع من عدم الثقافة القانونية، عدم الوعي القانوني. الدولة هي المسؤولة عن محاسبة المجرمين. شخص أجرم وارتكب جريمة، عقلية السائر هذه يجب أن تنتهي في المجتمعات الحضارية المتقدمة، مع العلم بأن ريف اللاذقية ومحيطها لا يوجد بها ما يسمى النوع العشائري، وإنما هذا الإصرار على قتل الجاني هو نوع من العند والجهل. وربما تأخر الدولة في إحلال العقاب وطول أمد المحاكمات. القانون السوري الذي ما زال يحكم سوريا ويزال المحاكم والإجراءات، قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات، أمده طويل الأمد، وهناك تباطؤ في المحاكمات وتباطؤ كبير قد يؤثر على النفسي والعقول، ويعتبر بأن ربما بعض الناس يعتبرون بأن إطالة هذا الأمد هو نوع من المماطلة في إحلال العقاب، وبالتالي الخوف من عدم إحلال أو إيقاع العقاب في الجاني. الحقيقة أن القوانين السورية تتحمل جزء من المسؤولية، هذه ناحية.
0: إذا القوانين السورية تتحمل جزء من المسؤولية، يعني هل تعتقد أن ما ذكرته يمكن أن يؤدي بشكل أو بآخر إلى حالة من فقدان الثقة المؤسسات الحكومية من أجل إحقاق العدالة، أم أن هذا القول فيه مبالغة؟
2: نعم، القانون السوري ما زال يعتمد إجراءات طويلة الأمد وبعيدة الأمد، وهناك نوع من التهاون في التحقيق. قضية معروفة تماما ومكشوفة تماما، والجاني قد تم القبض عليه في الأيام الأولى بعد ارتكاب الجريمة، تبقى سنة كاملة ما بين تحقيق أمام الشرطة وقاضي التحقيق والإحالة ومن ثم الجنايات ومن ثم محكمة النقد ومن ثم الإحالة الجنايات. هذا زمن طويل، هذا زمن طويل يزيد الآلام وعذابات الضحية، أهل الضحية، وبالتالي لجأوا إلى أخذ حقهم بيدهم، ما يعتبرونه حقا لهم بيدهم. عدم ثقتهم بالقانون وعدم ثقتهم بالقضاء هو ما دفعهم إلى مثل هذا الإجرام.
0: عدم الثقة بالقضاء هو ما دفع إلى هذا الإجرام. هذه جملة خطيرة جدا أستاذ طارق. ما خطورة أن تنتشر هذه الحالة أو وجود هذه الحالة على الأقل في المسألة الراهنة؟
2: بصراحة جميعنا نفقد الثقة بالقضاء بالوقت الحالي، لأن القضاة الذين حكمونا نحن بجرائم الإرهاب والذين حكموا على الثوار هم ما زالوا على رأس عمليا، وبالتالي لا يوجد هناك ثقة، وبالتالي يجب التغيير من الابتداء من القانون إلى الإجراءات إلى القضاء والوصول إلى الحالة المسرى إلى العدالة. وأهم شيء هو الإسراع، الإسراع في إجراءات التقاضي. لو كان هناك نوع من الإسراع في إجراء التقاضي وإنزال العقوبة في المجرم لما وصل الحال إلى ما وصل إليه. عام مضى ولم يأخذ المجرم حقه، ولم يأخذ لنا المجرم عقابه، ولم تأخذ الضحية حقها، وهذا ما دفع إلى هذا الأمر. أتمنى على الدولة السورية إعادة النظر بسرعة كبيرة في القوانين والإجراء وقواعد الأصول القضائية من أجل تسريع إحقاق الحق والوصول إلى العدالة.
0: لكن عندما تقول أستاذ طارق، قبل العودة إلى ضيفي أستاذ باسل، عندما تقول أنه ثمة حالة من عدم الثقة بمؤسسة القضاء في سوريا، ألا تعتقد أن هناك تسرع في إطلاق هذا الحكم، خصوصا وأن سوريا خارجة للتو من حكم استمر لأكثر من 5 عقود في سوريا؟ كان هناك تغول على مؤسسة القضاء، وبالتالي أيضا لدينا العديد من القضايا المتعلقة بجرائم حصلت بحق السوريين، وبالتالي ألا يمكن أن تكون هذه الجملة فيها شيء من الإجحاف؟ سؤالي لك أستاذ طارق.
2: عفوا استاذ باسل، انا لا اعتقد ان هناك اجحاف في هذا الموضوع تحديدا ثقه القضاة، الثقه بالقضاء، لان القضاة كما قلنا هم انفسهم، والقانون هو نفسه، والاجراءات التي اتخذها نظام الاجرام الاسدي خلال هذه الفتره ما زالت تطبق على كافه القضايا في المحاكم، وبالتالي لم يتغير شيء الان لا في الاسلوب ولا في القضاء ولا في الاداء، وبالتالي احنا ما زلنا امام عداله ناقصه. هؤلاء القضاة الذين حكمونا كما قلنا نحن في جرائم ونسبوا إلينا جرائم الإرهاب وجرائم القتل وحكمونا في جرائم غيابية، هم ما زالوا أنفسهم على رأس العمل. طبعا هناك الدولة تسعى بكل ما تملك، أنا أؤكد هذا الأمر، بكل ما تملك للتغيير، وهناك لدينا وقت طويل للتغيير، وسوريا الآن على الأنقاض تحاول أن تسير الأنقاض كي تبني، ما زلنا في مرحلة إزالة الأنقاض، وبالتالي لدينا وقت طويل. أتمنى الإسراع في الإجراءات، وخاصة بناحيتين القضاء والتعليم. لو كان هناك تعليم لما وصلنا إلى هذه المرحلة من الجهل، ولو كان هناك قضاء عادل لما وصلنا إلى هذه الجريمة الآن. وبالتالي أتمنى العمل بسرعة بتركيز أكثر بالتعاون مع كافة الناس المثقفين والمحترمين الذين يريدون بناء سوريا من أجل الوصول إلى الحال المثلى. نعلم أننا في دولة مبنية، أو نحاول أن نبني دولة أنقاض، لا يوجد دولة إلى الآن، لأن ما زلنا الآن كما قلنا في مرحلة التأسيس. نظام الأسد المجرم قضى على كل شيء في سوريا، وأول ما قضى عليه أمران ما القضاء التعليم.
0: طيب أستاذ باسل، هل لديك تعليق على ما تفضل به ضيفي بداية؟
3: أولا لدي التعليق على أن القضاء قائم بكل أركان

0: مهم. كما
1: تفضل.
0: رأينا وذكرت سابقا أن المؤسسات الحكومية السورية وخاصة الكادر القضائي في سوريا يعاني من نقص حاد في الكوادر، فأن القضاة الذين حكموا الأخوة الأحرار إرهابا وإجراما وعدا عن ذلك قد فروا إلى خارج البلاد، وبقي
1: طيب
0: قضاة كانوا مع الأخوة يعملون في الشمال المحرر، وهناك قضاة كانوا قائمين على عملهم في أيام النظام السابق، وهناك دراسات لوضعهم القانوني وبقيوا يمارسون عملهم. فأنت اليوم تدير دولة بحاجة إلى كوادر قضائية أيا كانت، إن كان على أحمد أو محمد أو أيا كان، فالبلد يجب أن تسير إن كان على ذاك أو على هذا. وهناك يعني القيام بإجراءات قانونية للحد من هذه المعضلة، وهي
1: طيب
0: من
1: جيد،
0: أخذ
1: هذا
0: القضاء
1: على الإطار
0: الفاسدين
1: القانوني،
0: وإعفائهم من عملهم.
1: هذا على الإطار
0: نعم.
1: القانوني. من الناحية الأمنية، ما الواجب فعله من أجل إعادة تشكيل منظومة تأمين المؤسسات الحكومية؟
0: الواجب فعله ذكرنا سابقا أن هناك يجب تشديد الرقابة على المداخل ونقاط التفتيش أمام المحاكم والقصور العدلية والمؤسسات الحكومية، ويجب استحداث آليات حديثة للقيام بكشف المعادن في جسم الإنسان، حتى هذا بأبسط حل، يعني هذا أبسط شيء، ولكن هذا الشيء يحتاج إلى وقت. ولكن اليوم نعمل بالمجالات المتاحة، نعمل بالإمكانيات المتاحة، أسلوب التعجيز لا نريده. أسلوب التعجيز اليوم أن نقوم بدولة لها 30 أو 40 سنة قائمة وتطور بنفسها، لا نستطيع. فالنظام الأسد قد عيش سوريا بظلم وجهل جدا شديد، وهذا الحادث اليوم هي تعتبر نتاج لما فعله نظام الأسد في الجمهورية العربية السورية. نحن فقط نحتاج إلى الوقت لا أكثر، ولكن كل شيء سيصبح على ما يرام. وأنا أناشد
1: يعني ما الذي
0: وزارة
1: يحتاج وضع
0: الداخلية
1: مثل هذه الأجهزة على رأس المؤسسات الحكومية أو على أبواب المؤسسات الحكومية؟ ما الذي يحتاجه؟ ما الوقت الذي يمكن أن يستدعيه فعل مثل ذلك؟
0: يحتاج إلى دراسة، جدوى اقتصادية، جدوى سياسية، دولة راعية، الأجهزة من أين تأتي وأين تعود، ويعني بروتوكول سياسي يعني موسع إن صح التعبير، ويكون دولة راعية تستخدم هذه الأجهزة وتوردها إلى سوريا فقط لا أكثر ولا أقل. يعني ولكن بعد هذه الحادثة أعتبر سيكون هناك سرعة في هذه العجلة وسرعة في هذا الملف إن صح التعبير، وأن وزارة الداخلية عليها اليوم من بعد هذه الحادثة تشديد الرقابة الداخلية والخارجية على المؤسسات الحكومية بشكل كاف، وإنزال أقصى العقوبات بحق هذا المجرم أصولاً لعدم قيام أحد غيره بالتجرع على القيام بمثل هذا العمل.
1: متى يمكن أن نقول بأن الحكومة في سوريا أستاذ باسل لا تتصرف بناء على ردات الفعل، وإنما لديها خطط استراتيجية من الناحية الأمنية في هذه القضية وفي سواها أيضا؟
0: نعم، رأينا أن منذ أيام قليلة مع تزامن زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق أصبح هناك تفجير، وهذا التفجير يعطي يعني يختلف كليا عن ما حصل اليوم في اللاذقية، فهذا له مسار وهذا له مسار. ورأينا أيضا هناك كانت تعديل لمسار العدالة الانتقالية في القصر العدلي في دمشق، وكان هناك أيضا تفجير لهذا الموضوع، وحدة الثغرة يعني الفجوة التي كانت في دمشق قد سكرت بشكل كامل بالتشديد الأمني والإحاطة الأمنية بالقصر العدلي وفرض طوق أمني شديد صعب اختراقه إلى الداخل. وهذه المحافظة اليوم محافظة اللاذقية يعني تعتبر نوعا ما يعني محافظة بعيدة عن مركز العاصمة، ويعني الهيكل التنظيمي الذي يعتبر للوزارات أو الدولة بعيد نوعا ما عنها، وهناك يعني ثغرة أمنية يعني أصبحت في هذا القصر العدلي، وستأخذ الإجراءات اللازمة كما فعلت في دمشق لعدم الوقوع في مثل هذه الإشكاليات في سوريا. وإنما ما تفضل فيه السيد طارق عن أنه تأخير في المسار العدالة الموجودة في سوريا أو التأخير في المجال القضائي، هذا التأخير لا يأتي عن عبث، هناك إجراءات وهناك خطط وهناك قضايا معلقة،
1: طيب
0: يجب أن يكون هناك
1: دعنا نسمع
0: دور
1: رأي أستاذ طارق على أي
0: للمجرمين.
1: حال. دعني أسمع
0: نعم.
1: رأيه أستاذ طارق، يعني ما رأيك بالقول بأنه يعني في النهاية اللاذقية ليست العاصمة، وربما من الطبيعي أن يتم تأخير إتمام هذه الإجراءات في المؤسسات الحكومية في الأطراف؟ سريعا لو سمحت.
2: هناك نقطتين أحب أن أشير إليهما. أولا أن اللاذقية بعيدة عن عاصمة زمرون، صحيح، وأحب أن أقول

0: أقول بأن اللاذقية هي من أكثر المحافظات السورية أمانا، ومن أقل المحافظات السورية لعدد الجرائم المرتكبة ما بعد انطلاق ما بعد تحرير سوريا. بصراحة نستطيع أن نقول أن محافظة اللاذقية آمنة. هناك عدد من الجرائم الطبيعية التي تحدث في كل مجتمعات العالم، ولكن إذا قسناها كنسبة وتناسب فإن محافظة اللاذقية آمنة. الناحية الثانية، من ناحية الإجراءات وإطالة أمد التقاضي، هذا أمر طبيعي كما قلنا لقانون
1: نعم
0: أصول المحاكمات المتبع في سوريا وقانون العقوبات المتبع في سوريا، وأيضا الإجراءات الأمنية المتبعة، كان سواء أثناء التحقيق أو إحالة التحقيق ابتداء أمام الشرطة ومن ثم الإحالة إلى أمام قاضي التحقيق وقاضي الإحالة. نعم،
1: نعم
0: هناك هذه الإجراءات تأخذ وقتا، وهذا ما أشير إليه، أن هناك يجب
1: شكرا
0: أن يكون هناك نوع من التعديل. وأحب أن أضيف
1: شكرا
0: أمرا
1: جزيلا
0: آخر،
1: أستاذ طارق،
0: وأن
1: انتهى
0: هو
1: وقتي يعذرني. طارق حاج بكري المحامي من اللاذقية، شكرا جزيلا. أشكر كذلك باسل شبيب الخبير الأمني والاستراتيجي، كان معنا من اسطنبول. في محورنا على رأس الساعة الثانية نتناول دور الدعم العربي والدبلوماسية الأمريكية في دعم سيادة سوريا على أراضيها.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا من جديد. قال وزير الخارجية سعد الشيباني إن التصعيد الإسرائيلي في سوريا يمثل مقاربة احتلالية تهدف إلى استباق الزمن وفرض مناطق نفوذ جديدة وعرقلة مسار تعافي البلاد. وأوضح الشيباني خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب أن دمشق تتمسك بالخيار الدبلوماسي وتواصل انخراطها في المفاوضات برعاية أمريكية.
1: سباق مع الزمن تخوضه إسرائيل في سوريا، تدفع تل أبيب بقوة الميدان لفرض مناطق نفوذ جديدة، بينما تراهن دمشق على الدبلوماسية لوقف الاعتداءات واستعادة سيادتها. بهذه الكلمات يوجز وزير الخارجية أسعد الشيباني أمام وزراء الخارجية العرب مشهدا تتدخل فيه ضغوط الميدان مع تعثر المفاوضات. الشيباني وصف التصعيد الإسرائيلي بأنه مقاربة احتلالية تستهدف استباق أي تفاهم وعرقلة التعافي في سوريا، مؤكدا أن دمشق لن تنجر إلى مواجهة تبدد جهود إعادة البناء ولن تقبل بتحويل الجنوب إلى ساحة مفتوحة للغارات والتوغلات والاعتقالات.
2: هذا المسار يضمن تكريس سيادتنا على الجولان وحقنا السيادي المطلق في بناء جيشنا الوطني.
1: وفي مقابل التصعيد تتمسك سوريا بحسب الوزير الشيباني بمفاوضات ترعاها واشنطن، وتهدف إلى انسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول والعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وتطرح دمشق هذه المطالب مستندة إلى موقف عربي داعم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام وحدة سوريا وسيادتها، انطلاقا من أن استقرارها جزء من أمن المنطقة. وليس بعيدا عن الجنوب السوري وتفاعلاته، شدد الشيباني على أن حصرية السلاح قرار ردعي وحق سيادي مطلق للدولة، مؤكدا العمل على ضمان اندماج كريم للسويداء في النسيج الوطني وتمتع أبنائها بكامل حقوق المواطنة وواجباتها.
2: على مسار الحل نمضي بثمات في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية التي عملنا عليها مع الأردن الشقيق لإرساء السلام في السويداء لضمان اندماجها الكريم في نسيجها الوطني.
1: وبين إسرائيل التي تسابق الزمن لفرض واقع جديد وسوريا التي تراهن على الدبلوماسية وتحظى بدعم عربي، يبقى الاختبار في ترجمة هذا الموقف إلى ضغط فاعل يوقف الاعتداءات ويمنع رسم مستقبل الجنوب تحت النار.
0: للنقاش معي دكتور عمر العياصرة عضو مجلس الأعيان الأردني مباشرة من عمان، أهلا بك. ومعي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري السابق مباشرة من القاهرة، أهلا بك أستاذ حسين. وأبدأ معك إذن كلمة لوزير الخارجية السوري في اجتماع وزراء الخارجية العرب. دعني يعني أسأل قبل الوقوف على فحوى هذه التصريحات للشيباني، هو كيف يتعامل المحيط العربي والعرب من ناحية الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، كيف يتعاملون معها النظام العربي الرسمي تحديدا؟
3: مساء الخير يا فندم، وتحية لضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. العالم العربي وفي مقدمته مصر بنقف صفا واحدا وراء سوريا حكومة وشعبا في العمل على استقلال وعلى سيادة وعلى الوحدة الإقليمية للتراب السوري، ده على المستوى الرسمي. أما على المستوى الشعبي ففي تضامن كامل بين الشعوب العربية ومن بينها قطعا الشعب المصري مع الشعب السوري في إعادة بناء سوريا الشقيقة. طبعا التحديات اللي بتواجه سوريا تحديات كبيرة جدا، وهي تحديات ناجمة ليس فقط عن العدوانية الإسرائيلية وعن التوسعية الإسرائيلية في فلسطين المحتلة وفي المشرق العربي، وإنما تراكمات عقد أو أكثر من عقد من الزمان. لكن العرب جميعا ومصر من ضمنهم بنقف حضرتك مع سوريا في مواجهة هذه التحديات. طبعا في هذه مواجهة هذه التحديات بتتطلب عمل داخلي في سوريا من جانب الحكومة السورية مع شتى الـ القطاعات أو على شتى الشعب، فصائل الشعب السوري المختلفة بغض النظر عن الديانة أو العرق، بحيث إن إحنا نسحب البساط من تحت من نسحب البساط من تحت الإسرائيليين الذين يتعللون دائما أنهم يقفون لمساعدة طائفة من الطوائف السورية في الجنوب السوري. طبعا إحنا لن نتدخل في الشأن الداخلي السوري، الشأن الداخلي السوري دوت لسوريا حكومة وشعبا إن هم يتعاملوا معه. النقطة الأخرى حضرتك إنه يعني نأمل ونعمل مع سوريا على ألا تصبح سوريا ميدان قتال أو مواجهة بين إسرائيل وقوة إقليمية أخرى على سبيل المثال تركيا. لأن أيضا إسرائيل بتبرر عدوانيتها تجاه سوريا واعتدائها على الأمن وعلى السيادة السورية بأنها بتعمل على عرقلة تمركز تركيا في سوريا. فطبعا كل دي ذرائع، لكن في المحل الأول والأخير القرار يبقى قرارا سوريا، ومهما كان هذا القرار العالم العربي الأمة العربية ومصر بتقف وراء استقلال وأمن سوريا.
0: طيب دكتور عمر، هو ربما يجب علينا أن نسأل، يعني رغم هذه المحاولات السورية من أجل حشد موقف عربي ضاغط من أجل إيقاف هذه الاعتداءات الإسرائيلية، هو ما جدوى التعويل على الموقف العربي في هذا الإطار، خصوصا وأن إبادة غزة تحدث منذ 3 سنوات، وأن هذه الانتهاكات الإسرائيلية أيضا في سوريا تتكرر منذ 2 عامين؟
4: يعني في ظاهر السؤال صحيح، يعني لكن بالنهاية لا تستطيع سوريا أن تبتعد عن محضنها العربي، لأنه الدعم ليس فقط دعم سياسي. اليوم حينما تتحدثين عن دعم سياسي دبلوماسي أمني، حين تتحدثين عن دعم اقتصادي حتى تتعافى سوريا، سوريا اليوم ما يريده أو ما تريده المنظومة العربية سوريا مستقرة، سوريا بدون فوضى، سوريا موحدة، ثم سوريا تستطيع أن تدافع عن سيادتها أو سيادة سوريا. الآن الكل يقدر أن هناك بعد 7 أكتوبر إسرائيل تغيرت، هناك توحش إسرائيلي، هناك مقاربة أمنية جديدة إسرائيلية تذهب باتجاه هذه المناطق اللي أنت شايفيتها في لبنان وفي غزة، هذه الخطوط اللي أحيانا بتكون صفراء وأحيانا رمادية وإلى آخره، لكن المنظومة العربية لا تستطيع أن تتخلى عن سوريا. الدعم الاستراتيجي الرئيسي الذي يمكن أن تقدمه المنظومة العربية لسوريا هو التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، علينا أن لا نغفل ذلك. من يستطيع، يعني حينما رفعت العقوبات عن سوريا، حينما تدخل محمد بن سلمان في قصة العقوبات، وتذكرين اللي هو العقوبات التي كانت مفروضة على النظام السابق، حينما استقبل ترامب الرئيس الشرع في أكثر من مناسبة، هذا التأثير مهم جدا. اليوم لا يستطيع أحد أن يضع العصا في صدر إسرائيل إلا الولايات المتحدة الأمريكية، علينا أن نعترف ذلك بذلك اعترافا واضحا. حتى في ملف غزة، حتى في ملف الضفة الغربية، التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية تعويل مهم جدا. واعتقادي أنا أن هذه الإدارة تنظر إلى سوريا بطريقة مختلفة، لم يثر حول التغيير الذي حدث في سوريا حينما سقط نظام بشار الأسد وجاء النظام الجديد كثير من الشكوك في الولايات المتحدة الأمريكية، أقبلت الولايات المتحدة الأمريكية على المشهد السوري وحدث ما حدث. اليوم هناك تدافع سوري إسرائيلي تحت عنوان السيادة، اليوم هناك إشكالات في الجنوب تتعلق بالدروز، هناك إشكالات كثيرة، وباعتقادي السوريين بيمارسوا أعلى درجات ضبط النفس سماها حكمة، وهي حكمة حقيقية. اليوم السوريين لكن هل المنظومة العربية تقدم حالة صفرية؟ لا، ستفيد وتفيد بشكل كبير. يعني الأردن في مساق العلاقة مع الدروز، في مساق التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك العربية السعودية تحديدا، قطر، تركيا، كل هذا مهم لسوريا. سوريا تتعافى، سوريا كانت في مرحلة صعبة وتتعافى. تتعافى على المستوى السياسي والاقتصادي، على مستوى السيادة، على مستوى دفع إسرائيل للوراء. هل تستطيع عسكريا؟ هل تستطيع أن تفتعل حربا معها؟ باعتقادي كل هذه أسئلة مطروحة على الطاولة سيساعد فيها العرب بشكل عرب، والعرب معنيون بشكل كبير باستقرار وسيادة سوريا في هذا التوقيت الصعب، لكن المتاح والممكن وكما أشر العنوان الولايات المتحدة الأمريكية طيب. هو الأهم على العرب أن يطرقوا على طاولة الولايات المتحدة الأمريكية.
0: العنوان الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ حسين، وأنت كنت مساعدا لوزير الخارجية المصري السابق، صحيح أن بعض الدول العربية تملك علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وتم تحقيق اختراقات من خلال هذه البوابة في الشأن السوري، لكن إلى أي درجة يمكن التعويل على واشنطن في إطار الضغط على إسرائيل؟ يعني تم رفع العقوبات عن سوريا، لكن هل سيتصل ترامب بنتنياهو ويطلب منه أن يتوقف عن اعتداءاته على سوريا؟
3: يعني مما لا شك فيه أنه الدور الأمريكي في المنطقة دور مؤثر على عملية صنع قرار في إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن هي تؤثر على هذا القرار في اتجاه المصالح العربية أو في اتجاه مصالح أخرى. حتى الآن التعويل على الضغط الأمريكي للضغط على إسرائيل خدمة للمصالح العربية لم يتم بالشكل الذي نتطلع إليه، وده طبعا رأيناه للأسف الشديد في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، نرى الآن في جنوب لبنان، نراها الآن في الضفة الغربية. لكن هذا لا يعني أن الدول العربية التي لها علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية أن هي لا تستمر في الدفاع عن المصالح الوطنية العربية، سواء كانت في فلسطين المحتلة أو في سوريا أو في لبنان. النقطة الثانية، عندما نتكلم على إسرائيل، طبعا كما تعلمين حضرتك إسرائيل على أعتاب انتخابات عامة في 27 أكتوبر القادم. لا نعرف شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، هل هتكون على غرار الائتلاف الحالي بعد انتخابات ديسمبر 2022، أما أن الناخب الإسرائيلي هيراهن على أصوات أكثر اعتدالا منفتحة على التعايش السلمي مع المحيط العربي لإسرائيل. في هذه الحالة أعتقد أنه التأثير الأمريكي حيميل للمصالح العربية بالتعاون مع هذه الحكومة الإسرائيلية المعتدلة، إذا افترضنا جدلا أن الانتخابات الكنيسة القادمة ستجلب مثل هذه الحكومة أو مثل هذا الائتلاف. فطبعا حضرتك غير أيضا أنه الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها مقدمة في نوفمبر، في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم، على انتخابات التجديد النصفي، ولا نعرف يعني حضرتك حاليا الحزب الجمهوري عنده الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. أما إذا كما تشير الاستطلاعات أن مجلس النواب حيصبح الأغلبية، تصبح فيه الأغلبية ديمقراطية، مع أن فيه حضرتك إحصائيات أو استطلاعات رأي بتقول أن أيضا مجلس الشيوخ هيكون تحت ظل أغلبية ديمقراطية، أعتقد عندئذ هيبقى لنا مشكلة في التعامل مع الإدارة الأمريكية، لأنه في ذلك إذا افترضنا فعلا أن الحزب الديمقراطي هو اللي هيكون عنده أغلبية في مجلسي الكونغرس الأمريكي، أعتقد أنه جزء كبير من مجهود الإدارة ومجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيكون مركز يتركز على الداخل الأمريكي، لأن الحزب الديمقراطي توعد الرئيس الأمريكي بمحاسبة يعني محاسبة عسيرة.
0: جيد.
3: لكن عموما حضرتك يعني الفترة القادمة يعني لا نستطيع اليوم في هذه اللحظة أن نتحدث بقدر من اليقين على مسار الأحداث في المنطقة العربية بسبب انتظارنا للانتخابات الإسرائيلية
0: والانتخابات الأمريكية. جيد، هذه نقاط مهمة دعني أعود بها إلى أستاذ عمر. أستاذ عمر، كيف ستؤثر نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على طريقة التعاطي العربي مع الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، استمرارها في غزة، أيضا في جنوب لبنان؟
4: يعني أنا لست من مدرسة أنه سيحدث انقلاب في الطبقة الحاكمة الإسرائيلية، ستأتي طبقة حاكمة تبدد ما يعرفونه أنه منجز سواء في غزة أو في لبنان أو في سوريا أو في غيرها أو في إيران. ولست أيضا من المدرسة التي تقول أن الانتخابات النصفية ستؤثر في السياسة الخارجية لترامب. ترامب يمارس الآن مع إيران مثلا قصة لا حرب ولا سلام، يمارس مع الحالة السورية هكذا ولا هكذا، يدفعهم للأمام وثم يمنحهم. لما توترت العلاقة التركية الإسرائيلية في الحالة السورية تدخل الرجل، ثم يترك إسرائيل بعد ذلك تنفلت من عقالها. واضح أن هذه السياسة لن تسمح لإسرائيل بأن تذهب بسوريا إلى مزيد من التدهور في قصة النفوذ والمناطق أو الإساءة للحالة السورية. لكن أنا بحكي أنه في جيوسياسي استراتيجي وبيئة جيوسياسية استراتيجية قادمة كبيرة في المنطقة، ربما بعد 6 أشهر سنة سنتين حينما تضع حرب إيران أمريكا أوزارها، وبالتالي الملف السوري سيكون أحد الملفات التي ستوجد على الطاولة. الولايات المتحدة الأمريكية هي الفاعل الوحيد الذي يؤثر بإسرائيل، والعرب لا يستطيعون أن يؤثروا بإسرائيل مباشرة إلا من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه هي العلاقة بغض النظر كم فعلت أمريكا أو لم تفعل.
0: يعني ربما يتفق معك
4: لما إجت إدارة ترامب. بس سائلة.
0: تفضل.
4: لما إجت ترامب بعد أن رحل بايدن، هو الذي أوقف الحرب في غزة بغض النظر عن السياقات وذهبت لمصلحة من، لكن في النهاية هناك إدارة تستطيع أن تؤثر بإسرائيل. العرب لا يؤثرون بإسرائيل، لا يستطيعون التأثير بإسرائيل. ربما التدافع التركي في سوريا يؤثر في السلوك الإسرائيلي، لكن العرب لا يستطيعون التأثير. اليوم هناك منطقة مقبلة على إعادة تسويات كبيرة في المنطقة، سيكون الملف السوري جزء منها. ولذلك القيادة السورية بتتعامل بحكمة، بهدوء، لا مغامرة، لا تهديد عسكري.
0: طيب مع لكن أنت عندما تقول العرب لا يؤثرون بإسرائيل يمكن أن يؤثروا بالولايات المتحدة، لكن هل لدي السؤال، هل لديهم أدوات، أو حتى لو كان لديهم أدوات هل يرغبون باستخدامها مع الولايات المتحدة بما يتعلق بإسرائيل؟
4: لا، بالملف السوري نعم يرغبون، وهناك رغبة حقيقية بالحديث المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بسوريا. تفجر الأوضاع في سوريا ليست مصلحة خليجية، وليست مصلحة تركية، وليست مصلحة أردنية، وليست مصلحة مصرية. استقرار سوريا، ونطلع من قصة سوريا التي كانت، وسوريا التي كانت في حضن إيران، عودتها إلى الحالة العربية، لأنه النظام بيقدم هومورك جيد. النظام السوري يقدم هومورك جيد، قابل في أمريكا، قابل في المنطقة العربية، قابل في الخليج، قابل في الجميع. وبالتالي كيف بدي أبدد مثل هذه الفرصة لأجل سلوك إسرائيلي؟ بالتالي أنا باعتقادي الإسرائيلي يريد أيضا مجموعة من الأهداف في سوريا، لكن في النهاية قبل الطرفان حتى السوري والإسرائيلي الذهاب إلى لقاءات أمنية، وهذه خطوة يعني أنا باعتقادي أنها متقدمة وتخالف أحيانا التوقعات في بنية وطبيعة الحكم الجديد في سوريا، لأنه حكم يريد أن يذهب بسوريا إلى النجاة، يريد أن يذهب بسوريا. هذه كلها فرص أنا باعتقادي سيلتقطها الجميع، وسيضغط العرب باتجاه سوريا. ربما
0: سيلتقطها الجميع، لكن هل ستلتقطها تل أبيب؟ خصوصا ودعنا هنا نقف قليلا عند تصريحات الشيباني عندما يقول بأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا يمثل مقاربة احتلالية تهدف إلى استباق الزمن وفرض مناطق نفوذ جديدة وعرقلة مسار تعافي البلاد. ما الذي يعنيه ذلك أستاذ حسين من الناحية الدبلوماسية عندما يصرح ذلك وزير الخارجية السوري؟
3: يعني أنا أتفق مع ما ذهب إليه السيد وزير الخارجية السورية في تشخيصه للأهداف التوسعية الإسرائيلية، لكن التعويل بشكل كبير وبشكل منفرد على الدور الأمريكي في خدمة المصالح العربية بما في ذلك المصالح السورية أعتقد يعني أن ده رهان، يعني رهان حقيقة في الواقع. القرار الأمريكي مؤثر على المحيط العربي، لكن أيضا القرار العربي عندما يكون موحدا، هدف واحد، تحرك واحد، لا وجود لاختراق أمريكي أو اختراق إسرائيلي لهذا الموقف العربي الموحد المأمول، أعتقد أن هذا الموقف أو هذا السيناريو يؤثر على القرار الأمريكي. بمعنى، بمفهوم المخالفة، إذا كان العرب يتحركون، أيوة في أهداف مشتركة في تحرك الدول العربية، وإنما لكل دولة حساباتها في تعاملها مع الولايات المتحدة الأمريكية، فطبعا ده حضرتك هيقلل من فرص التأثير على القرار الأمريكي لصالح. في نقطة
0: طب
3: أخرى
0: قبل النقطة
3: يمكن
0: الأخرى لو سمحت أستاذ حسين، يعني هذا الحديث ذكرني بتصريح شهير للرئيس المصري السابق حسني مبارك عندما قال المتغطي بالأمريكان عريان. لكن حتى الآن لا يبدو بأن الدبلوماسية العربية تقف عند هذه المقولة كثيرا، ليش؟
3: يعني حضرتك استخدمتي تعبير جميل جدا، هو تعبير ذو أبعاد قومية، الدبلوماسية العربية. هل هناك دبلوماسية عربية؟ يعني دبلوماسية عربية أهداف واحدة، تحرك واحد غير قابل للانفصال وغير قابل للاختراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من إسرائيل أو من أي قوة إقليمية أخرى. أنا أشك كثيرا، لأن إذا كان في دبلوماسية عربية واحدة كان في مشاكل كثيرة بيعاني منها الأمن القومي العربي ما كانتش وجدت. لكن عموما يعني أنا أرى نحن في فترة ترقب، فترة ترقب، لأن في حضرتك تطورات داخلية في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، وتطورات على مستوى إقليم الشرق الأوسط والخليج بتتبلور. أما هذه التطورات الداخلية في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، ومن ناحية أخرى التطورات في الخليج على ضوء ما ستسفر أو ما ستتمخض عنه المواجهة الأمريكية الإيرانية في النهاية، أعتقد دي تطورات حضرتك هيكون ليها تأثير على الأوضاع في المنطقة وعلى طبيعة التحرك العربي، وكيف ستتعاطى الدول العربية في إطار ما تفضلتي حضرتك وسمتي الدبلوماسية العربية مع نتائج هذه التطورات. لا أحد يعرف الآن، إذا افترضنا جدلا أنه فعلا إيران والولايات المتحدة الأمريكية هيصلوا إلى تسوية نهائية للمشاكل العالقة بينهما، لا نعرف طبيعة العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى أين ستذهب. فعموما حضرتك يعني نحن كعرب علينا أن نوحد صفوفنا، علينا أن نتحرك تحرك واحد، علينا أن عندما نخاطب الإدارة الأمريكية لا نخاطبها بصفتنا الوطنية وإنما نخاطبها بصفتنا القومية. النقطة اللي كنت عايز أسيرها وحضرتك يعني طبعا طلبتي أن أنا أأجل إثارتها، هي أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بيعلق أمالا كبيرا على ما يسميه توسيع الرقعة الجغرافية للاتفاقيات الإبراهيمية. ده اللي بيعمل عليه وده اللي إسرائيل بتسعى إليه. السؤال الآن، إذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن لما وصفتيه حضرتك الدبلوماسية العربية أن توظف هذا المسعى لإعلاء المصالح العربية، من بينها سيادة سوريا، الوحدة الترابية لسوريا، أمن لبنان، انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة على أرض الواقع؟ هو ده السؤال المطروح علينا. طيب، في تصوري وفي تقديري المتواضع.
0: دعني أسأل هذا السؤال لأستاذ عمر، كيف يمكن أن يوظف العرب أهداف ترامب بتوسيع رقعة ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية مقابل إعلاء سيادة الدول العربية تحديدا سوريا، وقف الانتهاكات الإسرائيلية، التوصل إلى يعني نقاط إيجابية فيما يتعلق بالتفاوض بين لبنان أيضا أو في ملف المفاوضات مع لبنان، على الأقل خروج إسرائيل من المناطق التجريبية، كيف يمكن حصول ذلك؟
4: ما بعرف يعني، بس مش عارف، بس أنا بحكي إنه في إشي كبير رح يصير بالمنطقة، وجزء منه قصة الاتفاقات والعلاقات مع إسرائيل، سميها إبراهيمية بدك تسميها إبراهيمية، أنا شايفها تراجعت، لكن كله باكج واحد بده ينحط على الطاولة. بس أنا بدي أتفق مع ضيفك اتفاق كامل، العرب عليهم أن يتحركوا بالمجموع ليؤثروا على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الأزمة السورية لما سقط نظام بشار الأسد وجاءت السلطة الجديدة، مصر في البداية ترددت، اليوم مصر جزء من الدافع واللي بيدفع باتجاه سيادة سوريا واستقرار سوريا ووحدة أرض سوريا والاندماج، وهذا مهم جدا. يعني وجود مصر، مصر قاطرة حقيقية في الوطن العربي، تستطيع أن تؤثر بشكل كبير، وبالتالي التأثير على الولايات المتحدة اللي بتغطاش بأمريكا عريان صحيح، لكن هل هناك غطاء آخر الآن في المنطقة؟ هل جاء الغطاء الصيني؟ لم يأتي. هل الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يغطي المنطقة؟ لا. هل هو غطاء عربي خاص؟ لا يوجد، حتى لا يوجد مشروع عربي مستقل. لذلك ما إحنا بنملك طرف الوقت إلا نتعامل مع المعطيات على الأرض. المعطيات على الأرض
0: ضمن هذه المعطيات أستاذ عمر، أنا أريد أن أعود بالنقطة التي أثرتها بمسألة تردد مصر أو تأخرها، لكن قبل ذلك سريعا، يعني الأردن كانت من أوائل الدول التي طبعت مع إسرائيل، اليوم ما الذي يمكن أن تقدموا من خبرة أيضا في هذا الملف للجانب السوري؟
4: طبعا الأردن يقدم الآن خبراته، وأنا متأكد في حديث كبير، سواء في قصة الأمنية، في قصة التطبيع والعلاقة مع الإسرائيل، فوائدها ومضارها. هذا الإسرائيلي فهمه يحتاج إلى يعني مرات ومرات ومرات حتى تفهم كيف يتعامل مع هذه المسألة، مع أنه تغير بعد 7 أكتوبر. لكن أنا برأيي كل العرب حاطين كل ثقلهم وخبرتهم ورغبتهم وثقلهم مع السوريين، ولأول مرة أنا بشوف مشهد عربي لا يختلف عليه أي دولة عربية. الجميع اليوم الدول العربية الفاعلة المفيدة اللي قادرة تأثر،
0: بس سواء أين مصر، الخليج العربي، يعني الأردن. هو في النهاية أمن سوريا من أمن الأردن، يعني تعرف الآخر عامين في عهد النظام، نعم. يعني هذا كان كابوسا
4: مرسومة.
0: كان كابوسا
4: مرسومة بالنسبة الخطوط الحمراء.
0: اليوم ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة للأردن في ملف التفاوض مع إسرائيل، يعني بين سوريا وإسرائيل كما يراها الأردن؟
4: الخطوط الحمراء الجنوب السوري، بمعنى أن تصبح سوريا ذات سيادة ومستقلة، أن تسيطر سوريا على الجنوب السوري، أن تكون جنوب السوري تابع. قصة الانفصال، قصة دروز، قصة هذه مرفوضة رفض قاطع أردنيا. الأردن يعتبر سوريا جزء من أمنه الحيوي، أمنه، مصالحه العليا مرتبطة بالحالة السورية وتحديدا في الجنوب. لكن الكل السوري، الأردن اليوم بشكل قاعدة لوجستية لدعم الحالة السورية استقرارا، سيادة، اقتصادا، اندماجا اجتماعيا. هذا اللي بمارسه الأردن، وبيقدم خبراته في علاقته مع إسرائيل أيضا على الطاولة السورية، لأنه أنا باعتقادي في نوع من التسويات في كل المنطقة، فالسوريين بحاجوا لهذه الخبرة. ومواقف الشيباني اليوم تؤكد على أنه حط خطوط حمراء، ارجعوا لاتفاق 74، لاتفاق فض الاشتباك ووقف إطلاق النار في 74. السوريين لم يقدموا أي تنازل اليوم، لكنهم مارسوا حكمة ولم يذهبوا إلى المغامرة حتى ما يخسروش المشهد الأمريكي أكثر. يعني لذلك السوريين عندهم عناصر قوة أيضا كاملة.
0: هو شدد الشيباني أنه دمشق ستتمسك بالخيار الدبلوماسي. أستاذ حسين، أثار ضيفي من عمان نقطة بالغة الأهمية، أنه يعني هذا الدعم باتجاه سوريا شهد ترددا ربما في البداية من قبل مصر، ووصف مصر بأنها قاطرة. اليوم هل يمكن أن نقول بأن ما بدا من هذا الموقف المصري قد تغير؟
3: يعني حضرتك، يعني شكرا لإثارة هذه النقطة، لأن دي حتتيح لي الفرصة أن أنا أشرح
0: تفضل
3: للسادة المشاهدين في سوريا الشقيقة السياسة الخارجية المصرية، أو المبادئ التي تسير عليها السياسة الخارجية المصرية. أحد هذه المبادئ المستقرة هو أن احنا بنعترف من ناحية الدبلوماسية بالدول وليس بأنظمة الحكم، بمعنى نحن نؤيد الدولة السورية ولا نؤيد، يعني نعترف بالدولة السورية وبالحدود الجغرافية للدولة السورية. ولا، وهذا الاعتراف ده اعتراف حضرتك، ده المبدأ اللي بتسير عليه السياسة الخارجية المصريه بالنسبه للاعتراف بالدول. فالحديث او طبعا احنا في مصر نعلم ان في البدايه قيل ان مصر متردده في الاعتراف بالاوضاع الجديده في سوريا. بالنسبه لنا هذا لم يكن صحيحا، لان احنا معترفين بسوريا كدوله. اذا كان الشعب السوري بيختار هذا النظام او ذاك النظام، دي مساله تخص الشعب السوري ولا نتدخل فيها. سوريا بعد ديسمبر 2024 كانت بتمر بمرحله انتقاليه. مرحلة انتقالية كان فيها مصاعب، وكان في مواجهات، وكان فمصر كانت بتراقب عن بعد هذه التطورات بدون أن تتدخل في الشأن السوري. عندما استقرت الأوضاع في سوريا الشقيقة وحصل وكان في لقاءات بين السيد الرئيس و والرئيس السوري الانتقالي السيد أحمد الشرع، مصر شرحت موقفها، وأعتقد أن الموقف المصري تجاه سوريا الآن أصبح يعني في تفاهم كبير جدا لهذا الموقف المصري. لكن في المحصلة النهائية نحن نقف مع سوريا قلبا وقالبا، بغض النظر عن شكل الحكومة في سوريا، بغض النظر عن النظام السوري، نقف مع السيادة السورية. إذا الحكومة السورية طلبت من مصر أي دعم على أي صعيد، لن تتأخر ولن تتخلف مصر عن تقديم هذا الدعم. العلاقات بين الشعبين المصري والسوري علاقات تاريخية، ولا أريد أن أدخل في السوابق التاريخية لهذه العلاقات.
0: شكرا يا أستاذ حسين. حتى أن اللجوء يعني السوري في مصر يعني حمل طابعا ايجابيا، يعني لابد من التذكير يعني هنا بهذه النقطه. يعني يجب ان انهي والله استاذ حسين، تفضل.
3: بعد اذن حضرتك، اما الاخوه السوريين، وانا تعاملت مع اخوه سوريين حضرتك بعد مارس 2011 في مصر، هم كانوا في وطنهم الثاني يا فندم. احنا كنا يعني السوري بالنسبه لنا ده لا يفترق عن المصري، احنا كنا بنتعامل معهم ان احنا يعني كنا في يوم من الايام دوله واحده يا فندم.
0: شكرا جزيلا استاذ حسين، وهذا لا ينكره السوريون. شكرا جزيلا السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجيه المصري سابقا من القاهره، واشكر كذلك استاذ عمر العياصر عضو مجلس الاعيان الاردني كان معنا من عمان. في محورنا القادم نبحث مستقبل اللاجئين والمهاجرين في المانيا بعد فوز حزب البديل اليميني في انتخابات ولايه ساكسونيا انهالت. قوم معنا.

0: تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي تصدر انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت شرقي البلاد بحصوله على أكثر من 43% من أصوات الناخبين. تقدم الحزب بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم الذي حل في المرتبة الثانية بحصوله على نحو 17% من الأصوات، في نتيجة تمثل هزيمة قاسية للمحافظين بزعامة المستشار الألماني فريدريش ميرتز. رغم هذا التقدم، أخفق البديل من أجل ألمانيا بفارق مقعد واحد في تحقيق الأغلبية المطلقة التي تتيح له تشكيل حكومة الولاية منفردا، الأمر الذي يجعله بحاجة إلى شريك لتولي السلطة في ظل استبعاد الأحزاب الرئيسية الدخول في ائتلاف معه. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 78%، وهي الأعلى في ساكسونيا أنهالت منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990، ما يعكس حجم الاهتمام الشعبي بالاقتراع في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الألماني تراجعاً للأحزاب التقليدية وصعوداً متزايداً لليمين المتشدد. من شأن النتيجة أن تمنح الحزب نفوذاً أوسع داخل برلمان الولاية للدفع بسياساته، في مقدمتها تجديد القيود على الهجرة وخفض الدعم الألماني لأوكرانيا واستعادة العلاقات مع روسيا، إضافة إلى التخلي عن العملة الأوروبية الموحدة. ويصنف المكتب المحلي لجهاز الاستخبارات الداخلية الألماني الحزب جماعة يمينية، أو يصنفها جماعة يمينية متطرفة. معنا الآن من ألمانيا إبراهيم النجار، عضو الحزب المسيحي الديمقراطي وأيضا مسؤول الاندماج في مقاطعة غريفسفالد من ألمانيا، ومعي فادي مصلي المستشار في قضايا الهجرة واللجوء من كل من ألمانيا. أهلا بكما. أبدأ مع أستاذ فادي. أستاذ فادي، أو أبدأ مع أستاذ إبراهيم، إلى ماذا تشير هذه النتائج بداية؟
1: أول شيء تحياتي لك وللسادة المشاهدين وللأستاذ فادي. نعم، هذه النتائج الانتخابات كانت متوقعة أنه يفوز فيها الحزب البديل، بس مو بهذه الكمية، بهذه النتيجة الساحقة اللي أخافت كثير ناس في ألمانيا، وخاصة الأجانب بصيغة أو خاصة يعني الجالية الأجنبية. يعني هذه الأول مرة من بعد الحرب، منذ الحرب العالمية الثانية، أنه حزب عنصري، حزب بديل، حزب يميل إلى أقصى اليمين، أنه يحصد على أكبر نسبة في المقاعد، يكون أكبر كتلة يعني. فهذا أمر خطير جدا، بنعكس سلبيا على ألمانيا، بنعكس سلبيا على المهاجرين، بنعكس أيضا على الاقتصاد الألماني، بنعكس أيضا سلبيا على اليد العام اليوم في ألمانيا. ألمانيا تعتمد اعتماد كبير على اليد العامله الوافده من خارج ألمانيا، في المجال الطبي، في المجال رعايه المسنين، في شتى الوسائل يعني. نعم،
0: اكمل نسمعك استاذ ابراهيم.
1: نعم، وهذه النتيجه نتيجه فعلا انه مخيفه جدا. واحنا في، انت ذكرتي الولايه اللي انا عايش فيها ميكلنبورغ فوربومان، في عندنا بعد اسبوعين كمان انتخابات هون كمان الشعب الالماني وخاصه الجاليه الاجنبيه خائفة أنه كمان تحصل هون يعني هزيمة للأحزاب الديمقراطية، والحزب البديل يحصل على أكبر نسبة في البرلمان. يعني البرلمان ساكسن أنهالت، يعني لو أنه عنده مقعد زيادة كان حكم هو لنفسه. والآن بس أنا لا أتصور أنه الحزب البديل يستطيع أن يشكل حكومة بساكسن أنهالت، يعني لا أتصور أبدا.
0: طب دعني أسأل أستاذ فادي، تأثير صعود حزب البديل في ألمانيا بالنسبة لمستقبل المهاجرين واللاجئين أيضا؟
2: إليك وتحية لضيفك، تحية للأستاذ إبراهيم نجار الأخ الصديق العزيز. طبعا طول عمرنا نحن نعرف بالفترات الأخيرة استخدم حزب البديل دائما هي ورقة اللجوء وسياسة ومعاداة اللاجئين، وخصوصا نحن بالفترات الأخيرة حدثت بعض الحوادث التي قد تكون هي 1% ولكن جرى تضخيمها كالعادة من قبل الصحف الصفراء، وتم استخدامها سياسيا من قبل حزب البديل لكسب أصوات الناخبين، طبعا بالإضافة إلى فشل سياسات الأحزاب التقليدية وآخرها حكومة فريدريش ميرتس بسبب مثل ما شايفين احنا التضخم والهجرة والاقتصاد. فكل هذه العوامل تم استخدامها سياسيا من قبل حزب البديل وتضخيمها إعلاميا، وخصوصا سياسة الهجرة، إلى أن حصل ما حصل، هذا الزلزال السياسي، أسميه زلزال سياسي في ألمانيا كما تفضل الأستاذ إبراهيم، هو سابقة لم تحدث من قبل في ألمانيا، وكانت مفاجأة كبيرة جدا لكل من في ألمانيا.
0: لماذا كانت مفاجأة أو لماذا شكل ذلك مفاجأة؟
2: طبعا لأنه كانت هناك توقعات، يعني بالنهاية هو حزب البديل تحت المراقبة في ألمانيا، ولكن الأمانة والحقيقة لم نتوقع أن يصل إلى هذه النتيجة. هو فارق مقعدين أو ثلاث ليحصل على الأغلبية، حصد 39 كرسي، وهذا كان غير متوقع. كان متوقع حزب البديل أن يحصل أصوات. إذا تابعنا الانتخابات على مدى السنوات الماضية كان هناك ارتفاع ملحوظ لحزب البديل وحصد أصوات، ولكن أيضا هنا نقطة مهمة جدا، وشكرا تلفزيون سوريا أتاح لنا توضيح هذه النقطة المهمة، أنه ليس بالضرورة من صوت إلى حزب البديل أن يكون هو فقط معادي للاجئين، ولكن هي سياسة عقاب الحزب السي دي او او الحزب المسيحي الذي يمثل بالمستشار فريدريس ميرتش. وبالتالي الألمان او غالبية الألمان اذا اعطينا اصواتهم هم غاضبون من السياسة الحكومة الحالية، وخصوصا من هذا التضخم والاقتصاد، وليس بالدرجة الأولى سياسة اللجوء. قد نرى تصريحا هنا او تصريحا هناك، ولكن ليس هذا الجوهر الحقيقي، ولكن التصريحات الإعلامية المكثفة التي كانت في الفترة الأخيرة لحزب البديل كانت تقصد المهاجرين والهجرة، وخصوصا لاحظنا بعض الأحداث التي حدثت في ألمانيا تم استثمارها سياسيا من قبل حزب البديل، ورأينا اليوم هذه النتيجة.
0: طيب أستاذ إبراهيم، ما الذي قد يتغير بالنسبة للسوريين تحديدا بعد هذه النتائج؟
1: ربما حيصير بعض التغيرات السلبية مو بس على السوريين، على كل الجالية الأجنبية في ألمانيا. بس كما ذكر صديقي الأستاذ فادي، أنه لو أنه حزب البديل حصل على 32 مقعد، من الحمد لله يعني نقول أنه حصل على 39 مقعد،
0: كان سيحكم
1: لربما
0: منفردا.
1: شكل طبعا لا يحكم منفردا. وكما ذكرت انا لا اتصور انه الحزب البديل يشكل حكومه لحاله او يشكل حكومه مع حزب لو كان حزب صغير. وهذا الامر حينعكس على كل الجاليات الغير المانيه. اكثر شيء حينعكس على المهاجرين، يعني
0: كيف؟ من اي
1: حتى لو
0: ناحيه
1: شكل
0: سينعكس
1: حكومه،
0: عليهم
1: حتى
0: يعني؟
1: لو الاف دي ما شكل حكومه، فهيعرقل الاجراءات بالبرلمان الولاي، يعني حيسوي مشاكل. وبعدين الشارع الالماني كل ما له عم يتطرف، لو لاحظنا من خلال 10 15 سنه السابقات وقت كان الحزب البديل كان يحلم بال 5%، الان يعني الحزب البديل صار يحلم 40 زائد، وهذه شغله مخيفه.
0: هذا يعكس
1: وبتشوفي حتى
0: اتجاها
1: الشارع
0: شعبيا
1: الالماني لو
0: ومزاجا
1: قررنا احنا
0: شعبيا.
1: الشارع الالماني من 10 سنوات او من 5 سنوات عم بتطرف زياده، يعني الان حتنعكس هذه الامور سلبيا على الناس المحجبه بالشارع، على الاجانب، على اللاجئين، على المهاجرين، على الى اخره. وبعدين المانيا تعاني من مشاكل مو بس مشاكل اللاجئين، المانيا تعاني من مشاكل اقتصاديه، وهذا سبب حرب اوكرانيا، حرب الشرق الاوسط، في ازمه اقتصاديه في المانيا، في شركات في المانيا عم بتفلس، في شركات عم بتسرح العمال بتاعها. فالحزب البديل كما ذكر الاستاذ فادي انه عم يستغل الفرصه 1% وعم بيعمل 99% هي انه هالمشاكل هون بالمانيا هو هي نتيجه اللاجئين، نتيجه المهجرين والى اخره. ولكن المانيا بحاجه كل سنه بحاجه الى مئات الالاف من اليد العامله من خارج المانيا.
0: لكن
1: يعني
0: كما
1: المانيا
0: اشرت
1: بدون يد
0: واضح انه
1: عامله.
0: ملف اللاجئين دائما يستثمر سياسيا في الانتخابات، وربما هنا سانتقل الى استاذ فادي بهذه النقطه. هل يمكن ان نشهد تجديدا في اجراءات الاقامه، في اجراءات الترحيل بعد هذه النتائج الانتخابيه، خصوصا بحق من رفضت طلباتهم في الفتره الاخيره؟
2: طبعا شكرا لك على هذا السؤال، لانه نحن رح نوضح للساده المشاهدين على قناتكم الكريمه انه هناك دائما للاسف في مبالغه كبيره جدا من ناحيه الاعلام وعلى السوشيال ميديا. ماذا سيؤثر ذلك في مواضيع الاقامات؟ نعم سيحصل هناك تجديد، ولكن خليني اوضح نقطه مهمه جدا، لانه وفق المواد بالدستور الالماني دائما التشريع بقوانين الاقامات هذا يتبع الى البرلمان الالماني وبالتالي مجلس الولايات، وبالتالي دائما هناك اشاعات للاسف يتم مبالغتها. حتى كمان في تصريح زعيمة حزب البديل تقول أنها ستقوم بالترحيل وتقوم بكذا وتلعب على هذا الوتر، ولكن قانونيا لا يملكون إلا فقط تجديد الإجراءات، هي نحن نقول في حال استلموا. وطبعا أنا أضم صوتي إلى الأستاذ إبراهيم استبعاد تمثيلهم، أنه يحتاجون إلى تحالفات، وقد لا يحدث ذلك. فقد حدث قبل سنوات نفس الأمر، ولكن رفضت الأحزاب الأخرى أن تتحالف معهم، فتم تشكيل كما نسميها حكومة من أحزاب قليلة، فتم ائتلاف تجميع الائتلاف من هذه الأحزاب، ولم يتم التحالف مع الأحزاب مع حزب البديل. لذلك نحن اليوم حزب البديل بالبداية لن يحكم، هذا حسم الأمر لوحده، وهذا شيء إيجابي نوعا ما بغض النظر عن النتيجة التي حصلت وهذا الزلزال السياسي. الآن سيتم تجديد ممكن في المقاطعة، وأن التجديد هو حاصل. نحن رأينا بالفترات الأخيرة هناك إعادة لفحص الإقامات، ولكن الذي أريد أن أوضحه لا يمكن تغيير القانون كما يدعي البعض أو كما يزعم البعض أو يتم ترحيل هؤلاء، فهذه تخضع إلى آلية قانونية معقدة، وفي حال تغيير القانون لا يستطيع حزب البديل لحاله، يحتاج هذا إلى دستور وتعديل الدستور والبرلمان الألماني ومن وراءها مجلس الولايات. لذلك لكي نحدد هذه النقطة. ثانيا والأهم من ذلك، أستاذ إبراهيم وأحد أعضاء الحزب يعرف هذه المعلومة، أحزاب البديل، حزب البديل ليس لديه خطة حقيقية في الواقع. يعني اليوم نحن منتسمين لبعض الأحزاب ونرى ذلك من خلال دخولهم بالبرلمان لأول مرة من قبل، ليس لديهم خطة واضحة، كل ما هنالك هو سياسة اللجوء، ينادون باللجوء ولا يوجد خطة أخرى. يعني اليوم لما نطلع على خططهم بدهم يلغوا المساعدات الاجتماعية، بدهم يلغوا مساعدات عينية. وللتنويه للأمر بشكل أكثر دقة ووضوح، عندما يذكر حزب البديل أمر معين كالمساعدات الاجتماعية، هو لا يقصد فقط الأجانب، هناك الألمان، الكثير من الألمان من هم يحصلون على المساعدات الاجتماعية. لذلك موضوع حزب البديل إذا أردنا أن ندخل في برنامجه لا يوجد خطة واضحة، لا يستطيعون العمل. وقبل شاهدنا ذلك عندما دخلوا البرلمان الألماني، بالنسبة عندما حصلوا على تقريبا 12%، وعندما سألنا أحد الأحزاب جوا داخل البرنامج الألماني لا يعلمون ماذا يتصرفون، ليس لديهم الخبرة الكافية وليس لديهم برامج
0: إذا لا يوجد
2: حقيقية
0: خبرة
2: على أرض
0: ولا
2: الواقع.
0: يوجد برامج حقيقية على أرض الواقع. أستاذ إبراهيم ثمة نقطة لافتة كذلك، أن المكتب المحلي لجهاز الاستخبارات الداخلية الألماني يصنف الحزب جماعة يمينية متطرفة، كيف يمكن فهم هذه النقطة أيضا؟
1: منذ سنوات نعم، مثل المخابرات الألمانية أو الفرفسون كزيتهم بألمانيا، أنه يصنف هذا الحزب وخاصة اللي بنسميها احنا بالعربي الشبيبه او الشباب، يعني انه متطرفين يعني، وفي ناس كانوا سابقا ينتموا الى احزاب عنصريه، حزب نازي يعني زي عفوا، كانوا بالسابق ينتمون الى احزاب نازيه عنصريه اكثر تشددا من الافد حاليا. نعم، بس ولكن المانيا ديمقراطيه، والمانيا الان، وكان كان في في قص كان في كذا محاولة أنه يمنعوا الحزب أنه يصير حزب ممنوع في ألمانيا، بس فشلت هذه الخطة. ولذلك الحزب البديل يعني زي ما مثل ما تفضل الأستاذ فادي، أنه ما عندنا الخبرة السياسية ولا عندنا الخبرة أنه يديروا دولة
0: قبل هذه النقطة، لكن يعني هذا
1: أو
0: التصنيف
1: يديروا مدينة
0: لا
1: يركبوا
0: يؤثر
1: مدينة.
0: على عمل لا يؤثر على عمل الحزب وعلى النتائج من ناحية إجرائية؟
1: مو كثير، لا يؤثر كثير، بالعكس الان انه كل الاحزاب الحزب البديل كلما حصل على اصوات اكثر كلما ميزانيته بتزيد في المانيا، فبصير عنده امكانيات اكثر، امكانيات الدعايه، امكانيات توظيف موظفين بالحزب بتاعه، يروج للدعاية الإعلامية بتاعته، للأكاذيب بتاعته، وهو الحزب بالنهاية غير قادر إنه يحكم، ما عنده الخبرة، ما وضع تحت تجربة
0: طيب
1: يعني، ويعني ما وضع تحت المحك. وهذه المشكلة يعني، حتى الأحزاب الكبيرة، الأحزاب العريقة بألمانيا ما عم تقدر تحل المشاكل هم بشكل جذري بألمانيا. يعني الحزب البديل يفتقد إلى الخبرة، يفتقد إلى فعلا السياسة. وبعدين ألمانيا يعني زي ما تكلمت وذكرت وذكر الأستاذ فادي، أنه تعتمد على اليد العاملة، واليد العاملة الآن بألمانيا تنقص ناقصة يعني، فلذلك عم تجيب ناس من خارج
0: يعني
1: ألمانيا.
0: لا تتوقع أن يكون هناك قرارات بهذا الشأن يمكن أن تؤثر على وجود اللاجئين بشكل عام من سوريا أو من غير سوريا في ألمانيا، لأنه ألمانيا تحتاج إلى اليد العاملة.
1: طبعا تحتاج الى اليد العامله، وزي ما ذكر الاستاذ فادي انه شغله هذه البند شو سموه بالعربي البوندستاغ، يعني البرلمان الالماني المركزي هو اللي بيقرر هذه، هو بيسنن هذه القوانين، هو بيشرع هذه القوانين. الولايه هي
0: لكن
1: تتبع
0: النتيجة
1: الى
0: تعطيه نفوذا للحزب البديل، هذه نفوذها النتيجة تعطيه نفوذا أوسع داخل البرلمان.
1: طبعا نفوذ مالي، نفوذ اعلامي، صار عند المجال يطلعوا بالتلفزيون، يطلعوا بالصحافه، صار عندهم يعني ميزانيه قويه، صاروا يقدروا ينافسوا الاحزاب العريقه بالمانيا.
0: طيب استاذ فادي، ما النصيحه التي من الممكن توجيهها الى اللاجئين في المانيا بعد هذه النتيجه كخطوات اوليه على الاقل؟ لانه تعرف احيانا هناك يعني ردود افعال فيها مبالغة أو تخوف فيه جانب من المبالغة، ما الذي يمكن قوله للاجئين؟
2: طبعا اذا سمحت لي بس قبل ما اول شيء هي النقطه في معلومه مهمه جدا بس
0: تفضل.
2: شوي، هي طبعا من 21 تقريبا كان في الى الان في صراع قانوني قائم بمحكمه كولن ضد حزب حمايه الدستور، يعني استاذ ابراهيم حاول يوضح هي حمايه الدستور او المخابرات الداخليه تقريبا قالت انها تصنف، هناك اشتباه بتصنيف حزب البديل كحزب متطرف. طبعا ردت المحكمه لانه ما زال هذا اشتباه. طبعا باثنين اعتقد ب 2025 كمان ب 2 مايو رد اصبح لدى المخابرات الداخليه تاكيد ان الحزب هو يميني، تاكدوا، لكن ما زالت المحكمه تعد هذا اشتباه. وفي اخر جلسه كمان تم بوتا فيها في 26 فبراير من هي السنه الى الان منعت المحكمه من حمايه الدستور من تصنيفه كحزب كامل. قد يكون هناك تيارات ضمن الحزب، لذلك الأمر القانوني معقد جدا في ألمانيا بهذا الخصوص. إذا لم يؤكد كحزب كامل كتوجه يميني كامل متطرف لن تتدخل المحكمة في هذا الحزب. إلى الآن يقولون هناك تيارات ضمن الحزب، ولكن هذا لا يعني أن الحزب، وفي مثل ما قلت لك بآخر 26/2 صدر من المحكمة أنه منعت حماية الدستور من تصنيفه كحزب يميني متطرف. طبعا هذا التأخيرات للأسف، ولا برأيي الشخصي ما أقوله، هو ضعف في إمكانية إثبات هذا الكلام أدى إلى هذا الصعود، والذي اليوم أصبح ماكينة ليس بالسهل هزيمتها لنكون صريحين. طبعا أما رسالتي للاجئين وللأخوة الموجودين بألمانيا، طبعا بالدرجة الأولى أنه الشخص يشتغل على حاله، الدراسة والعمل، لأنه هذا الآن الضمان الوحيد. فهناك توجه عام وليس فقط محصور في حزب البديل، توجه عام بأن اللاجئين الذين ليس لديهم اندماج بعد سنوات كتعلم اللغة والعمل وليسوا من دافعي الضرائب، هناك توجه إلى النظر في وضعهم، وإلى الآن هي الفئة المستهدفة. لذلك العمل وتعلم اللغة هو الأساس، لأنه حتى لو تم، ونحن شايفين اليوم في فحص إجراءات للحماية، حتى لو تم فحص الحماية هناك دائما إقامات بديلة متواجدة. وأوجه رسالتي الأخيرة على قناتكم الكريمة أن لا يتم الاستماع أو

0: الدولة الألمانية هي دولة ديمقراطية ونظام ديمقراطي
1: طيب
0: يعتمد بقانونه وبدستوره على كثير، وحزب البديل لا يملك لوحده أن يغير شيء في هذه القوانين سوى تجديد
1: هو
0: سياسات
1: هذه النقطة
0: الليبرال.
1: سأختم بها، لا يملك لوحده أن يغير شيء، يحتاج إلى شريك أيضا لتولي السلطة.
0: تماما
1: كيف يمكن للأحزاب التقليدية هنا أستاذ إبراهيم الحفاظ على ما يسمى بالحاجز السياسي في حال أرادت أن تتحالف مع الحزب البديل، أم أنها ربما هي ستقترب من توجهاته ومن خطاباته اليمينية؟
2: لا أتوقع أنه الأحزاب حتظل زي ما هي، أنه آخذين دائما أنه ما يشتركوا بأي حكومة مع الحزب البديل، لأنه الحزب البديل هو حزب عنصري، هو حزب متطرف، والأحزاب الأخرى لا تريد أن يعني تضع نفسها في مجال الشك يعني. بس ولكن أنا أتوقع الأحزاب الأخرى ربما تغير شوي من سياسته تجاه الهجرة. أعني هذا بشكل جيد، أنه ربما الأحزاب، حتى الأحزاب الكبيرة بألمانيا، تتوصل إلى صيغة ما، فرضا تسفير الأجانب اللي عند المشاكل بألمانيا، اللي بيعملوا مشاكل بألمانيا، المهاجرين اللي يعني كريمينيل، يعني لهم ملفات جنائية ضخمة. فهذا الأمر أنا أتوقع بالمستقبل أو بالسنتين القادمات حيصير تسفير هدول اللي عندهم ملفات جنائية، من شان حتى الرأي العام الألماني هون إنه شوي يعني نفسوه، يقولوا إنه مو بس الـ AfD عم بيحاول يسفر
1: يعني
2: الناس اللي بيعملوا
1: بالتالي
2: مشاكل في
1: هذا
2: ألمانيا.
1: سيدفع هذه الأحزاب إلى الاقتراب من مواقف الحزب البديل بشأن الهجرة وليس الحفاظ على حاجز سياسي بينها وبينه.
2: هو بالأخير السياسي تطبخ خلف الكواليس،
1: نعم
2: يعني عرفتي، بالأخير السياسي كلها تطبخ خلف الكواليس وتتقرر بخلف الكواليس يعني. بس ولكن هذا يعني هلا النتيجة اللي حصل عليها الحزب البديل يعني أفاقت الأحزاب الأخرى، يعني
1: شكرا.
2: الأحزاب الأخرى ما كان حدا يتوقع أنه 40 زائد، يعني أفاقتن وأرعبتن يعني فالآن بدهم يشتغلوا على أمور أخرى، يشتغلوا إنه كيف إحنا بدنا ولازم هني هلا الأحزاب الأخرى تقنع الناس بألمانيا هون أو الشعب الألماني إنه الحزب البديل ما عنده حلول، بس ترويج، ما
1: شكرا.
2: عنده حلول، لا عنده تجربة، لا عنده حلول. وأنا أتمنى من الجالية الأجنبية في ألمانيا أن تندمج بالسياسي، أن تنخرط
1: أن
2: بالسياسي،
1: تنخرط بالسياسة
2: أن
1: وأن
2: تنخرط
1: تشتبك معها.
2: بالأحزاب،
1: أنا انتهى وقتي
2: أن
1: أستاذ
2: تشارك
1: إبراهيم للأسف.
2: بالانتخابات.
1: أنا انتهى وقتي للأسف، أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت، لكن قبل نهاية، الولاية التي تتواجد بها هي غريفسفلد من ألمانيا، صحيح هذا اللفظ؟
2: مثل فوبومان، مكلنبورغ فوبومان، الولايه اسمها مكلنبورغ فوبومان، وفي عندنا انتخابات ب 20 بالشهر هون بالمانيا،
1: طيب
2: واحنا الان خايفين يعني.
1: طيب شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم النجار، عضو الحزب المسيحي الديمقراطي، وشكرا لفادي موصلي، مستشار في قضايا الهجرة واللجوء من ألمانيا، شكرا جزيلا لكما. شكرا مشاهدينا على طيب المتابعة. شوريا اليوم انتهى، هذه تحية مني، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.

0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
1: لقد سبقتني قصائدي إلى دمشق.
2: كيف وجدت قهوة دمشق؟
1: يا فاتح الشام، من ذا يفتح اليمن ومن يرد إليها وجهها الحسن.
2: بداية دسمة جدا بهذا النص الدسم.
1: هذا المحور فبراير هو أهم محور ممكن يكون في الحلقة.
2: الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشام. جر أذن الموت،
1: كم شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى.
2: ماذا تركت إذا لليمن وأنت من مأرب؟
1: أنا لم أترك لها، أنا أعطيتها كل شيء. شفافة كالحزن، واضحة كما لو أنها أم تشم عيالها.
2: وما الذي يحمله سبتمبر لي عامر؟
1: يا حبيبي، لقد أتى أيلول ولنا فيه موعد وهديل.
2: أيهما أشعر، نزار قباني أم البردوني؟
1: أنا من الشعراء اليمنيين الذين يتهيبون الاقتراب من البردوني.
2: أين المرأة في شعرك؟
1: يا ليتني في الحب قلت قصائدي، لكنني بمصائبي مشغول.
2: إلى أي مدى يعني دخلت تفاصيل مأرب حياتك؟
1: لعينيك نكتب ما نكتب، فتلمع عيناك يا مأرب.
2: مرحبا بعامر السعيد.
1: سلام على الشام أم الزمان وشامة تأريخه الآسري، سلام على قاهر المستحيل، على شعبها الثائر الثائري.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد أمريكي التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب، ووزارة الدفاع تتحدث عن مناقشة ملفات مشتركة. قافلة نازحين تضم نحو 700 عائلة تنطلق من مخيمات الحسكة وتتجه إلى مناطقها في راس العين. وزير الطاقة يعلن بدء تنفيذ مشروع الأمن المائي الطارئ، ومحافظ إدلب يقول إن تأهيل محطة عين الزرقاء سيؤمن المياه لنحو 70% من سكان المحافظة. وأخيرا، السورية للبترول تعلن مشروع صيانة شاملة، هو الأول من نوعه في مصفات بانياس، وتقول إن الهدف رفع طاقتها الإنتاجية إلى 130,000 برميل يومياً.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بحث رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية مع وفد من الجيش الأمريكي. ضم الأدميرال البحري ليام إم هولين قائد قوة المهمات المشتركة لعملية العزم الصلب. وأوضحت وزارة الدفاع أن النعسان استقبل الوفد الأمريكي بحضور عدد من الضباط، مشيرة إلى أن المحادثات تطرقت كذلك إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. إذا مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. مرحبا بك عبادة، هل لدينا المزيد من المعلومات حول أجندة هذا الاجتماع؟
1: صباح الخير نور. يعني حقيقة هذا الاجتماع الذي يعتبر من أهم الاجتماعات بالنسبة لوزارة الدفاع السورية حقيقة يأتي في وقت مهم بالنسبة لسوريا كما ذكرت وزارة الدفاع، وأيضا يعني يأتي في وقت تعمل فيه وزارة الدفاع السورية على تحسين علاقاتها وانفتاحها من جديد على جميع يعني الدول وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاجتماع يأتي اليوم أيضا يعني للتركيز على مجموعة من الملفات المهمة أهمها مكافحة الإرهاب، وهذا من الأمور المهمة التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية دائما تطلبه من الحكومة الحالية، وتعمل على يعني تقديم المساعدات لهذا الملف بالتحديد، إضافة إلى أيضا العلاقات المشتركة وأيضا الأوضاع الإقليمية. بالدرجة الأولى يعني الأمور التي تم الحديث عنها حقيقة والعمل عليها أو التي سيتم العمل عليها لاحقا بحسب ما نتج عن هذا الاجتماع هو مكافحة الإرهاب، يعني سيكون خلال الفترة القادمة أو سيتم خلال الفترة القادمة تقديم مجموعة من التدريبات المهمة لبعض الفرق، إضافة إلى أيضا تقديم بعض اللوجستيات. هذه الأمور سيتم يعني الانتهاء منها أو سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة. أيضا سيكون هناك عمل على يعني تقديم بعض اللوجستيات المهمة التي تساعد وزارة الدفاع السورية في مكافحة الإرهاب، خصوصا المناطق النائية والتي كانت تعتبر هي حدود مفتوحة بين سوريا وبعض الدول أهمها العراق. هذه الأمور أو هذا البند حقيقة واحد من أهم الأمور التي تم الحديث عنها ضمن هذا الاجتماع. أيضا موضوع العلاقات الإقليمية والأوضاع الإقليمية التي تعيشها المنطقة، هناك أيضا يعني تركيز على هذا الملف تحديدا الملفات التي تكون مشتركة مع لبنان والأردن وبعض الملفات الحدودية أيضا مع العراق وكردستان. بالعموم يعني نور، هذا الاجتماع حقيقة كان يعتبر من أهم الاجتماعات التي جاءت خلال هذه الفترة. سبقه مجموعة من الاجتماعات لكن ليست على هذا المستوى. بحسب وزارة الدفاع السورية فإنها تعمل أو ستعمل خلال الفترة القادمة على تكثيف هذه الاجتماعات وأيضا يعني إجراء مجموعة من اللقاءات التي تعتبر هي لقاءات مهمة إن كان مع مجموعة من وزراء الدفاع بالدول المجاورة أو حتى الإقليمية لتقديم المعلومات التي تحتاجها الفرق السورية خصوصا في هذه المرحلة، مرحلة البناء. اليوم وزارة الدفاع تقول بأنها تعمل على إعادة هيكلة وزارة الدفاع بشكل كامل، وأيضا تعمل على إعادة هيكلة يعني الأجهزة التابعة لهذه الوزارة، إضافة إلى أيضا محاولة لتحسين وضع الكوادر وتحسين وضع الآليات التي كانت أغلبها هي آليات يعني تم تنسيقها بعد فترة سقوط النظام المخلوع.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة مراسلنا من دمشق عبادة المنصور. هذا وأجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني سلسلة لقاءات على هامش أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عقدت أمس الاثنين. وبحسب وزارة الخارجية فقد شملت لقاءات الشيباني اجتماعا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بحث خلاله تعزيز التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية. كما ناقش وزير الخارجية أسعد الشيباني مع وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. و وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني قال إن التصعيد الإسرائيلي في سوريا يمثل مقاربة احتلالية تهدف إلى استباق الزمن وفرض مناطق نفوذ جديدة وعرقلة مسار تعافي البلاد. وأوضح الشيباني خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب أن دمشق تتمسك بالخيار الدبلوماسي وتواصل انخراطها في المفاوضات برعاية أمريكية.
2: سباق مع الزمن تخوضه إسرائيل في سوريا تدفع تل أبيب بقوة الميدان لفرض مناطق نفوذ جديدة، بينما تراهن دمشق على الدبلوماسية لوقف الاعتداءات واستعادة سيادتها. بهذه الكلمات يوجز وزير الخارجية أسعد الشيباني أمام وزراء الخارجية العرب مشهدا تتداخل فيه ضغوط الميدان مع تعثر المفاوضات. الشيباني وصف التصعيد الإسرائيلي بأنه مقاربة احتلالية تستهدف استباق أي تفاهم وعرقلة التعافي في سوريا، مؤكدا أن دمشق لن تنجر إلى مواجهة تبدد جهود إعادة البناء ولن تقبل بتحويل الجنوب إلى ساحة مفتوحة للغارات والتوغلات والاعتقالات.
3: هذا المسار يضمن تكريس سيادتنا على الجولان وحقنا السيادي المطلق في بناء جيشنا الوطني.
2: وفي مقابل التصعيد تتمسك سوريا بحسب الوزير الشيباني بمفاوضات ترعاها واشنطن وتهدف إلى انسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول والعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وتطرح دمشق هذه المطالب مستندة إلى موقف عربي داعم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام وحدة سوريا وسيادتها، انطلاقا من أن استقرارها جزء من أمن المنطقة. وليس بعيدا عن الجنوب السوري وتفاعلاته، شدد الشيباني على أن حصرية السلاح قرار ردعي وحق سيادي مطلق للدولة، مؤكدا العمل على ضمان اندماج كريم للسويداء في النسيج الوطني وتمتع أبنائها بكامل حقوق المواطنة وواجباتها.
3: على مسار الحل نمضي بثمات في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية التي عملنا عليها مع الأردن الشقيق لإرساء السلام في السويداء لضمان اندماجها الكريم في نسيجها الوطني.
2: وبين إسرائيل التي تسابق الزمن لفرض واقع جديد وسوريا التي تراهن على الدبلوماسية وتحظى بدعم عربي، يبقى الاختبار في ترجمة هذا الموقف إلى ضغط فاعل يوقف الاعتداءات ويمنع رسم مستقبل الجنوب تحت النار.
0: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن اليورانيوم الذي اكتشف في سوريا يخضع لضمانات الوكالة، موضحا أن المواد موجودة في مكان يصعب الوصول إليه. وأوضح غروسي خلال مؤتمر صحفي للوكالة أن الحكومة السورية هي الجهة التي ستقرر ما سيحل بهذه المواد، مؤكدا أن ما يهم الوكالة هو معرفة مكان المواد في جميع الأوقات وما الذي يحدث لها، مشيرا إلى أن نظام الأسد المخلوع كان يحاول إخفاء أنشطته عن الأسرة الدولية. تنطلق اليوم قافلة عودة للنازحين تضم نحو 700 عائلة من مخيمات محافظة الحسكة باتجاه مناطقها الأصلية في ناحية راس العين. وكان عضو مجلس الشعب مصطفى عبدي قد أشار إلى استكمال التجهيزات اللازمة لتأمين عودة الأهالي، مشيرا إلى أنها تعود إلى مناطقها بشكل طوعي. وأوضح عبدي أن العودة تأتي بعد إتمام إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة، لافتا إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائدين وتوفير حافلات وشاحنات لنقل الأهالي وأمتعتهم. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من الحسكة الصحفي الأستاذ عيد الهليل. مرحبا بك أستاذ عيد، متى من المتوقع أن تبدأ هذه القافلة بالتحرك باتجاه راس العين؟
4: حياكم الله أنزل وحيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. تستعد في هذه الأثناء قافلة تضم نحو 700 عائلة من نازحي مدينة رأس العين للعودة إلى مناطقها الأصلية في ريف رأس العين، منطقة أبو راسين وخط زرقان ومركز مدينة رأس العين، بعد استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية وإزالة الألغام بشكل كامل وتأمين عودتهم مع مكافآت أو مبالغ مالية بهدف ترميم هذه المنازل التي أصابها الضرر على مدى السنوات الأزمة الماضية.
0: هل هناك تفاصيل إنه كم خصص لهذه العائلات من أجل ترميم المنازل؟ لأنه هذا جزء من ترتيبات العودة التي أيضا سأتحدث عنها أكثر.
4: نعم، هناك مبلغ $2000 لكل عائلة عائدة إلى منزلها الأصلي، إضافة إلى تعهدات من قبل الفريق الرئاسي وبعض المنظمات الدولية الفاعلة بمتابعة قضاياهم وتأمين مسكن وحياة كريمة لهم، إضافة إلى أن الأهالي أساسا هناك لديهم مشاريع وما إلى ذلك، سيصيرون إن شاء الله تعالى إلى العمل بها وتحسين واقعهم بعيدا عن حالة النزوح وظروف المخيمات القاسية للغاية.
0: ما الذي أمن لهم أيضا، يعني ما الذي أمن لحركة القافلة؟ نعم. وأيضا ما هي الإجراءات نعم. التي تمت في المناطق الأصلية يعني من أجل ترتيب عودة الأهالي؟
4: نعم، هناك إجراءات أمنية عالية الدقة، الوفد الرئاسي بشكل شخصي رافق هذه القوافل من انطلاقها حتى لحظة وصولها إلى مدينة رأس العين وتوزعها على النطاق الجغرافي المخصص لها بإذن الله سبحانه وتعالى. القوات الأمنية على أهبة الاستعداد بشكل كامل، فرق وزارة الطوارئ والكوارث تنتشر في كل مكان تحسبا لأي طارئ وحدوث أي حوادث لا قدر الله أو أمور خارجة عن الإرادة. التجهيزات الأمنية عالية للغاية، الأهالي فرحون للغاية، والناس هناك في رأس العين يستقبلونهم بإذن الله سبحانه وتعالى بكل ود ومحبة بعيدا عن أي شكل من أشكال القضاء أو الاضطرابات التي حصلت فيما سبق.
0: أستاذ عيد، هل هناك تأهيل للمناطق التي سيعود إليها الأهالي؟ نحن أيضا الآن مقبلون على عام دراسي جديد، هناك مثلا موضوع التعليم والمدارس، هل جرى العمل على ذلك، على البنى التحتية، المياه، الصرف الصحي؟
4: صراحة يعني هذا الكلام نوعا ما مبكر الحديث عنه بالنسبة قياسا على حالة النزوح، لكن بشكل عام الوضع في رأس العين وضع جيد، يعني مقبول نسبيا، يعني شبكة المياه جيدة وفعالة، شبكة الكهرباء لا بأس بها، لكن موضوع المدارس موضوع شائك أعتقد في جميع مناطق محافظة الحسكة ليس فقط رأس العين.
0: طيب أستاذ عيد، يعني تفضلت أن الوفد الرئاسي هو الذي يشرف بشكل مباشر على تحرك قوافل الأهالي، وتفضلت أيضا بأنه هناك جهات أمنية يعني تؤمن هذه الحركة، ما هي أيضا الجهات الحكومية التي تتدخل في الموضوع، على سبيل المثال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الطوارئ؟
4: أكيد نعم، قوى الأمن العام السوري وقوات النجدة والشرطة وأمن الطرق والجيش العربي السوري ممثلا بوحدات حتى وحدات مكافحة الألغام تحسبا لأي طارئ، يعني هي موجودة، مع أنها تمت إعادة مسح المنطقة بشكل كامل وتأمينها وإزالة كافة الألغام فيها، الطوارئ والكوارث ثم متواجدون على مدار الساعة، والتشكيلات الأخرى وفرق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعض المنظمات الدولية المشرفة والمراقبة، الكل موجود ويعملون على قدم وساق بهدف تأمين عودة آمنة وكريمة لإخواننا نازحي رأس العين إلى مناطقهم الأصلية إن شاء الله تعالى.
0: أستاذ عيد، هل تتوفر لدينا بيانات حول العدد الكلي الذي كان موجودا من النازحين في الحسكة، وكم هي نسبة العودة حتى الآن؟
4: يمكننا القول أن نسبة العودة بإذن الله سبحانه وتعالى تجاوزت 40%، بيانات دقيقة صراحة هذا الرقم لا يسعني، لكن ما يقارب إلى أكثر من 4,000 أو 5,000 عائلة متواجدين، عاد تقريبا يمكننا القول بهذا الرقم أن عاد 40% منهم، وسيصار إلى عودة البقية في أقرب وقت ممكن إن شاء الله.
0: هل هناك معلومات قدمت من الوفد الرئاسي بشأن حسم الشؤون التي كانت عالقة وربما جرى التفاوض عليها بشكل أو بآخر، وعلى رأسها موضوع الملكيات وبعض التفاصيل الأخرى التي تهم هذه العائلات؟
4: نعم، أكيد هذا الموضوع كان على رأس أو على على أولويات طاولة المفاوضات والحوار وما إلى ذلك. تعهد الفريق الرئاسي بشكل كامل بتأمين العودة، بتأمين الملكيات، بأخذ الحقوق واستردادها لكل الإخوة النازحين من مدينة رأس العين، وقد جرى ذلك بشكل عملي، وهم الآن كل من يعود إلى منزله بشكل مباشر دون يعني دون الحاجة إلى العودة إلى خيام أو إلى تجمعات أخرى حتى فيما بعد يتم عودتهم. لا، الكل يعود إلى منزله بشكل مباشر، وإن كانت بعض المنازل يعني حالتها الفنية متعبة نوعا ما، لكن هي مقبولة، وإن شاء الله تعالى يعني مع المبلغ الذي أعطي لهم سيصار إلى تأمينها وسيصار إلى إعادة ترميمها والإقامة بها بإذن الله سبحانه وتعالى بأقرب وقت ممكن. حقوق الملكية محفوظة بشكل كامل، لا يمكن لأحد أن يغتصب حق أحد، ولا يمكن لأحد أن يأخذ منزل أحد. كان هناك بعض المنازل يقيم بها بعض الإخوة المهجرين لمدينة دير الزور أو من الحسكة وما إلى ذلك، تم تأمين سكن بديل لهم ونقلهم إلى أماكن ثانية حتى يعود نازحو رأس العين إلى منازلهم الأصلية بدون أدنى مشكلة.
0: أستاذ عيد، يعني نهاية، هل هناك جدول زمني لعودة من تبقى من النازحين؟
4: جدول زمني دقيق لا يوجد، الأمور مرتبطة بالإجراءات الفنية على أرض الواقع. يعني هناك عمل على قدم وساق لتسريعه، لكن باعتقادي أن قبل نهاية هذا العام لن يبقى أحد من نازحي من أهلنا نازحي رأس العين في محافظة الحسكة، وسينتهي موضوع النازحين بلا عودة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من الحسكة، الصحفي عيد الهليل. فككت وحدات الهندسة التابعة لقوى الأمن الداخلي عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير عثر عليها على جانب أحد الطرق قرب قرية شنشار جنوبية حمص. وقالت قوى الأمن الداخلي إنها تلقت بلاغا بالاشتباه بجسم غريب على أحد الطرق، حيث تبين وجود عبوة ناسفة، ما دفع دوريات الأمن إلى فرض طوق أمني حول الموقع قبل أن تتمكن الوحدات المختصة من تفكيك العبوة وإبطال مفعولها من دون وقوع أضرار. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب القبض على اللواء السابق محمد علي درغام، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية خلال عهد النظام البائد. وقالت قوى الأمن إن العملية جاءت بعد تتبع ورصد لدرغام المتورط في إصدار أوامر مباشرة لوحداته التي يرأسها بإطلاق النار على المتظاهرين في ريف دمشق، فضلا عن إشرافه على عمليات اعتقال واسعة، وهو ما استدعى سابقا إدراجه ضمن قوائم العقوبات الدولية لضلوعه في ارتكاب جرائم جسيمة. وتشير السجلات العسكرية للموقوف إلى تدرجه في عدة مناصب حساسة، بدءا من عمله قائدا لفصيل في سرايا الدفاع إبان أحداث محافظة حماة عام 1982، وصولا إلى توليه القيادة الميدانية للفرقة الرابعة بين عامي 2009 و2013. ألقت مديرية أمن طرطوس القبض على متهم بإطلاق نار على أحد الأشخاص بالقرب من كراجات القدموس، وذلك بعد ملاحقته إثر فراره من المكان. وأعلنت قوى الأمن الداخلي أن عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تحديد مكانه وضبطه في حين تم نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة. شهدت محكمة الجنايات في القصر العدلي باللاذقية حادثة إطلاق نار، حيث هاجم أحدهم شخصا ما أسفر عن مقتله، وذلك بحسب تلفزيون سوريا.
5: نحن الآن أمام القصر العدلي في محافظة اللاذقية، هنا حصلت جريمة قتل نتيجة إطلاق نار، وأدت أيضا إلى إصابة شرطي نتيجة ارتداد الزجاج عليه وهي إصابة خفيفة. حسب التحقيقات الأولية أن يعني خلفيات هذه الحادثة هي قضية ثأر. قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية فرضت طوقا أمنيا في محيط المنطقة، وأيضا قامت بإخلاء المحكمة وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات هذه الجريمة. هاشم العبد الله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: هذا وقال المحامي العام في اللاذقية القاضي أسامة شناق إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الفاعل هاجم الضحية ظناً منه أنه قاتل شقيقه قبل أن يتبين أنه استهدف شخصاً آخر بالخطأ.
6: دخل السلاح عن طريق الوالدة، يعني والدة الفاعل، وهي متقدمة في العمر ولا يشك فيها أبداً أنها تحمل سلاحاً، فدخلت وأدخلت السلاح من خلالها وسلمت السلاح لولدها داخل المبنى العدلي. سيكون لدينا إجراءات يعني إن شاء الله بالأيام القادمة من حيث تطوير آليات التفتيش من خلال تركيب أجهزة إلكترونية، يعني يمكن من خلالها معرفة من يحمل سلاحا أو أشياء ممنوعة وتوقيفه بطريقة إن شاء الله تقنية حديثة.
0: أصيب 3 أشخاص من جراء اندلاع حريق داخل مستودع للأدوية الطبية في منطقة بيت سحم بريف دمشق، ونقلت وكالة سانا عن مدير مركز عمليات مديرية الطوارئ في جرمانة وليد كبيش أن فرق الدفاع المدني عملت على السيطرة على النيران والحد من انتشارها قبل استكمال عمليات التبريد. كما أشار كبيش إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مشفى المجتهد بدمشق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وإلى جنوبي البلاد، حيث أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة لعصابة وصفتها بالخارجة عن القانون لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في ريف محافظة السويداء. وأوضحت الإدارة أن المواد المخدرة كانت في طريقها إلى المملكة الأردنية بواسطة البالونات الموجهة، موضحة أن العملية أسفرت عن ضبط 44 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و218 ألف حبة كبتاجون، بالإضافة إلى أجهزة تحديد المواقع جي بي إس. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي دهمت منزلا في قرية بريقة بريف القنيطرة. وأوضح المراسل أن القوة الإسرائيلية مؤلفة من 5 عربات عسكرية شاركت في اقتحام المنزل. وفي وقت سابق قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي صيد الحانوت والرزانية بريف المحافظة، كما ألقت قنابل دخانية بين منازل المدنيين في قرية طرنجة. وكان مراسل تلفزيون سوريا رصد الموقع الذي ألقت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية خلال توغلها أمس على طريق الواصل بين بلدة حضر وقرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.
7: هذه هي إحدى القنابل التي ألقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا على الطريق الواصل بين بلدة حضر وقرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، بعد أن توغلت بقوى عسكرية مؤلفة من عربات وعدد من الجنود. إلى هنا توغلت أيضا البارحة ليلا بقوى عسكرية دون معرفة ما سبب هذا التوغل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في التوغلات والانتهاكات من شمال القنيطرة إلى جنوبها وصولا إلى حوض اليرموك. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الشمالي.
0: هذا وتحدث أحد المدنيين في قرية طرنجة بريف القنيطرة لتلفزيون سوريا عن توغل الاحتلال في القرية، مشيرا إلى أن الاعتداء تزامن مع خروج الطلاب من المدارس.
8: والله بتكون قاعد ما في شيء، شوي بتتفاجأ اجت سيارات إسرائيل فاتت بالحارة هاي، طلعت بالحارة هاي، يعني مثل اليوم على حل الطلاب المدارس اجوا سيارتين دوروا قدام البيت، صار يضربوا قنابل دخانية، يعني ضربوا من هون، يعني هون ضربوا تنتين، هون واحدة، هون شيء 5 6 4 بالضبط، والله يعني عبوا الحارة كلها دخان وطلاب مدارس. شو مثل يعني بيكون قاعد أخي ما في، يعني الساهل أهل بتلاقيهم صاروا جنبك فوق راسك، بتلاقيهم فاتوا بالحارة، فاتوا بالحارة، يعني صاروا يومين ثلاثة لطرنجي ما عم بيتركوها بالحارة، تحت بالشمال من الغرب، الصبح الظهر عصر مساء، أمتى مكان يعني ما بعرف الوضع، لأنت بده يضل هيك ما حدا عارفان شيء.

0: أعلن وزير الطاقة محمد البشير دخول مشروع الأمن المائي الطارئ وخدمات المياه المرنة في سوريا حيز التنفيذ ضمن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة البنك الدولي. وبحسب البشير يتضمن المشروع 3 مشاريع استراتيجية لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات، تشمل مشروع عين الزرقاء في إدلب ومشروع تطوير خدمات المياه في أعالي العاصي بحمص وحماة، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة عدرا لمعالجة مياه الصرف الصحي. وتستهدف المشاريع تحسين خدمات المياه لنحو 2 مليون نسمة في إدلب ومليون نسمة في حمص وحماة و2,200,000 نسمة في دمشق وريفها، بما يعزز كفاءة واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي في سوريا. هذا وقال محافظ إدلب محمد عبد الرحمن إن إجمالية كلفة إعادة بناء وتأهيل محطة مياه عين الزرقاء تبلغ 40 مليون دولار، وذلك بتمويل من البنك الدولي. وأضاف عبد الرحمن أن المحطة ستؤمن التغطية المائية لنحو 70% من سكان المحافظة، ما ينهي أزمة شح المياه في قطاعات واسعة. وأوضح المحافظ أن إعادة بناء وتأهيل عين الزرقاء مشروع استراتيجي يعزز مقومات الحياة والتنمية ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والبناء في إدلب. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا تنضم إلينا من إدلب مراسلة التلفزيون سوريا إيلاف العلي. مرحبا بك إيلاف. مشروع عين الزرقاء إيلاف، ما هي الأهمية التي يشكلها بالنسبة لمحافظة إدلب؟
1: نعم نور، اليوم محطة عين الزرقاء أو مشروع عين الزرقاء له أهمية استراتيجية جدا وحيوية في المنطقة، خاصة أنه تؤمن مياه الشرب ل 70% من سكان محافظة إدلب، كما تغذي آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية الممتدة إلى سهل الروج وسد البالعة وغيرها من مناطق ريف إدلب الشمالي. هذه اليوم إعادة تأهيل المحطة هو ليس فقط إعادة تأهيل للمحطة بل وصلها على تيارات الشبكة الكهربائية وتجهيزها بمنظومات طاقة شمسية، إصلاح المضخات ومحطات التحويل الصغيرة لتغذي كافة المناطق المحيطة بها. صراحة هذا المشروع الذي تم الاتفاق عليه ما بين وزارة الطاقة ومجموعة البنك الدولي، كان هناك منحة بقيمة 225 مليون دولار. تنقسم هذه المنحة إلى 150 مليون دولار هي تعمل على إعادة تأهيل المحطات المياه وإعادة تأهيل أيضا شبكات الصرف الصحي في كل من محافظة إدلب وأعالي المنطقة نهر العاصي في كل من محافظتي حمص وحماة، إضافة إلى تأهيل لشبكات الصرف الصحي في منطقة عدرا بريف دمشق أيضا أو بدمشق وريفها نور. وكذلك كان هناك باقي المنحة هي ب 75 مليون دولار وهي لدعم القطاع الصحي ودعم المراكز الصحية، ليكون هناك 150 مركزا صحيا موزعين على كافة المحافظات السورية، ولكن في المناطق التي تعرضت سابقا للقصف التي تغيب عنها البنية التحتية. اليوم كما صرحت يعني مجموعة البنك الدولي هناك 70% من البنية التحتية وخدمات شبكات الصرف الصحي هي تعرضت للدمار بفعل سنوات الحرب وقصف النظام البائد لهذه المناطق التي كانت خطوط تماس، كما أن اليوم 40% من السكان كانوا لا تصلهم خدمات المياه ويعتمدون على شراء الصهاريج سواء للشرب أو للاستخدامات اليومية. ولكن اليوم مع إعادة تأهيل محطة عين الزرقاء فمن المتوقع أن يكون هناك تغذية أكبر وتخفيف الأعباء عن السكان وأيضا دعم عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية التي هجروا منها. هذه المشاريع تأتي مع جملة مشاريع كان منذ عدة أيام أيضا افتتاح لمحطتي اللج وبسيدة، اللج التي تقع في منطقة جبل الزاوية وتغذي ما يقارب أكثر من 30 قرية، وأيضا محطة بسيدة التي تغذي ما يقارب 130 ألف نسمة في منطقة معرة النعمان والريف المحيط بها أيضا. نور،
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من إدلب إلى في العلي. تواجه بلدة كفراع في ريف حماة الشمالي أزمة متكررة في تأمين مياه الشرب وسط تراجع إمدادات الشبكة الرئيسية، ما دفع كثيرا من الأهالي إلى الاعتماد على شراء المياه عبر الصهاريج في ظل مخاوف إضافية تتعلق بكلفة هذه البدائل وبسلامة المياه.
2: يلا شغل.
3: بعد انتظار طويل ستمتلئ خزانات العم سعيد بالمياه، لكن مصدرها صهريج متنقل بأسعار مرتفعة لا عبر شبكة الضخ الرئيسية. معاناة تتكرر أسبوعيا لتأمين حاجته من المياه نتيجة ضعف الضخ وعدم وصولها إلى الحي الذي يسكن فيه.
2: معاناتنا هون بالنسبة للمي يعني علينا صعبة والله، أما نجيب بالصهريج كل أسبوع منا صهريج ب100 ألف، والله طلبنا على وين مددوا لنا مي، يعني الواحد مشان بيستقيل الهم شوي كل أسبوع بدك 100 ألف.
3: في شوارع بلدة كفراع بريف حماة الشمالي تجوب الصهاريج أحياء البلدة على مدار الوقت، فمعظم السكان يعتمدون عليها في تأمين مياه الشرب. إجراءات ميدانية يجرى تنفيذها هنا لمعالجة أسباب المشكلة وتحسين أداء شبكة المياه في البلدة.
4: شهدت قرية الكفراع نقصا في كمية المياه الواردة إليها نتيجة خروج محطة مياه كاسون الجبل عن الخدمة. قامت الورشات الفنية في المؤسسة بالكشف على المحطة وتم إيقاف أحد الآبار نتيجة خروج مواصفة البئر عن المياه عن المواصف القياسية السورية، وسنقوم برفد المحطة ببئر ثالث بعد انتهاء من أعمال الصيانة اللازمة له.
3: تعتمد الصهاريج على تأمين المياه من آبار ارتوازية محيطة بالبلدة دون خضوعها لفحوصات للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للشرب، وسط مخاوف من تلوث بعض الآبار لقربها من مجمع للصرف الصحي ما يشكل تهديدا لصحة الأهالي. نقص المياه في بلدة كفراع بريف حماة الشمالي يكشف هشاشة الواقع الخدمي في ظل بنية تحتية أنهكتها سنوات طويلة من التراجع لتبقى الخدمات الأساسية دون مستوى احتياجات الأهالي. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: وإلى شرقي البلاد، حيث نفدت خزانات المياه الجوفية على سفوح جبل البشري في بادية دير الزور، ما يهدد الثروة الحيوانية التي يعتمد عليها الأهالي كمصدر رزق رئيسي، وسط مطالبات بتدخل عاجل لتأمين مصدر مستدام للمياه.
5: يتفقد عبد الله خزان المياه المحفور تحت الأرض ليجده قد قارب على النفاد بعد أشهر من الاعتماد على ما جمعه من مياه الأمطار في جبل البشري ببادية دير الزور، لتتحول الصهاريج إلى المصدر الوحيد المتاح لمياه الشرب ولسقاية المواشي.
6: حاليا قاعد ننقل مي من دير الزور نطلع لجي من الزور. صهريج المي يكلفنا تقريبا هذا الحر شيء 6 ملايين يجيبه 200 برميل. اليوم الغنم بالنهار بدها صهريج، الصهريج 30 برميل دراج، يعني كل يوم بدها 30 برميل.
5: هنا جبل البشري حيث تتسع الأراضي وتغلب الطبيعة البدوية على نمط الحياة، تشكل تربية المواشي جزءا أساسيا من حياة الأهالي ومصدر رزق لكثير من العائلات، ما يجعل تأمين المياه ضرورة لا غنى عنها.
7: احنا مربين أغنام وهنا عندنا مخزن مي تقريبا ياخذ له أو جب ياخذ له شي 150 برميل، طبعا هذا يعتمد على المطر، نحفره بمجرى مي يسيل المطر من هنا ومن هنا يتعبى. هسه احنا بشهر آب وفضي وعم ننقل، وعندنا واحد ثاني كمان ياخذ له شيء 1500 برميل، يعني هسا خلصنا ونظفناه، كان في وحل وكذا ما ظل به مي.
5: ومع استمرار أزمة المياه يطالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل العاجل وتأمين مصدر مستدام لمياه الشرب يخفف عنهم كلفة شراء المياه ويضمن استمرار تربية مواشيهم.
8: والعالم أول كانت طافشة من النظام القبل، هسه بدها ترجع تستأنف. نطالب الدولة بحفارة عملاقة تحفرنا لو بئر، لو بئر يعني على هالخط هذا مبدئيا تعيش بها الثروة الحيوانية اللي ما يزودونها يا أخي بحفارات عملاقة.
9: اليوم الحلال هذا الحلال صحيح حلالنا، سمعت لي، بس احنا كنا للدولة، الحلال للدولة واحنا للدولة. نطالب الدولة تشوف يعني تنظر بعين الاعتبار انه يعني تشوف تساعدنا شوية، يعني مشقة الحياة هنا شوي صعبة عندنا.
5: وبينما تنفد خزانات الأهالي تبقى آمالهم معلقة بحل يضع حدا لمعاناة المياه ويحفظ لهم مصدر رزقهم في هذه المنطقة. يشهد جبل البشري عودة تدريجية للأهالي الذين اعتادوا العمل والسكن في هذا المكان بعد غياب طال لأكثر من 14 عاما، لكنهم يواجهون تحد يومي بعد جفاف مياه الأمطار الذين يعتمدون عليها، مطالبين الجهات المعنية بتأمين مياه تصل إلى مناطقهم في أقرب وقت ممكن. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل أكثر من 135 مليون ليرة سورية خلال آب الماضي، إلى جانب إحالة مئات الأشخاص والقضايا إلى القضاء. وأضافت أن قيمة المبالغ المكتشفة والمطالب بتحصيلها أو المطالب بتحصيلها التي لم تحصل بعد بلغت 5,443 مليون و487 ألفا. وأوضحت الهيئة أن إجراءاتها خلال آب شملت إحالة 344 شخصا إلى القضاء و16 شخصا إلى المحكمة المسلكية، فضلا عن فرض عقوبات مسلكية بحق 259 شخصا. أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بإغلاق الثانويات المهنية النفطية التابعة للوزارة في كل من حمص وبنياس ودير الزور ورميلان بدءاً من العام الحالي. وبحسب سانة، أوضح مدير مديرية التعليم والتدريب المهني في الوزارة محمد إسحاق أن الثانويات التقنية التقليدية الحالية لم تعد قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل ولا على سد فجوة المهارات المطلوبة، مضيفاً أن الوزارة تتجه نحو إيجاد بدائل تواكب التقنيات الحديثة. وكشف إسحاق أنه سيتم افتتاح أكاديمية للطاقة خلال الفترة المقبلة، وستضم المركز الرئيسي في حمص وأربعة مراكز فرعية في رميلان ودير الزور وبنياس وحريتان. قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل الشاملة تتواصل في مصفاة بنياس ضمن مشروع هو الأول من نوعه في تاريخ المصفاة. وأوضح قبلاوي أن المشروع يشمل استبدال المفاعل الذي يعد أهم أجزاء المصفاة، إلى جانب تأهيل وحدة التقطير ومحطة القوى والمنشآت والمرافق التابعة لها. وأشار أن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من نحو 80,000 إلى 130,000 برميلا يوميا، بما يعزز القدرة الإنتاجية. أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة خروج خط التوتر الكهربائي السويدية محطة تحويل القامشلي الرئيسية عن الخدمة من جراء انهيار برج توتر كهربائي. وأوضح المدير العام للشركة في المحافظة أكرم سليمان أن الانهيار نجم عن ضعف في هيكل البرج نتيجة لأعمال سرقة طالت مؤخرا زوايا وعوارض معدنية خاصة بأبراج التوتر. وأشار سليمان إلى أن انهيار البرج تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن محطة تل حميس وتل علو وطويل واليعروبية، مؤكدا بدء ورشات الصيانة أعمال إصلاح وتأهيل للبرج. قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل معاذ نجار إن المؤسسة تعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق الحيوية في عدة محافظات. وأضاف نجار أن الأعمال تشمل طريق مطار دمشق الدولي وطريق إدلب أريحة وطريق اللاذقية أريحة. كما أشار نجار إلى أن الأعمال الجارية تركز على الطرق التي تربط المراكز السكانية والصناعية والتجارية بالمنافذ الحدودية والموانئ والمطارات. أصدر محافظ الحسكة نور الدين أحمد قراراً بتشكيل المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس مدينة القامشلي بناء على قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة. وذكرت مديرية إعلام الحسكة أن المكتب التنفيذي المؤقت يتألف من 9 أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس المدينة ونائبه. وأشار القرار إلى أن المكتب يمارس صلاحيات واختصاصات لمجلس مدينة القامشلي ومكتبها التنفيذي المنصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة. افتتحت مديرية صحة حلب بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود مركز أمان للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمخصصة للناجين من الاعتقال وأفراد أسرهم. وقال مدير صحة حلب الدكتور محمد حاج مصطفى أن المركز يعد مشروعا نوعيا جديدا وفكرة رائدة تهدف إلى رعاية الناجين من معتقلات النظام المخلوع الذين عانوا من انتهاكات قاسية خلال سنوات اعتقالهم. وأضاف حاج مصطفى أن المركز يمثل تقديرا لهذه الفئة من المجتمع واعترافا بمعاناتها، موضحا أنه سيقدم للناجين وأسرهم خدمات متكاملة تشمل الرعاية الجسدية والنفسية والاجتماعية إلى جانب خدمات الطب الداخلي والعلاج الفيزيائي. بدأت الضابطة البلدية في رأس العين بريف الحسكة تنظيم الضبوط واتخاذ الإجراءات بحق أصحاب الفعاليات التجارية والمحال والبسطات المتجاوزين على الأرصفة وممرات المشاة، وذلك بعد مرور 4 أشهر على إجراءات التنبيه والتبليغ، وشملت الإجراءات إزالة البسطات والشاخصات.
10: ممر مشاة ما يستشغل بهالشكل هذا، عزاوية ذيك تمام.
11: أطلقنا اليوم حملة لإزالة التعديات على الأرصفة في سوق مدينة رأس العين والإشغالات فيها. طبعا هذه الحملة تأتي بعد 4 أشهر من الإنذارات والتنبيهات لأصحاب المحال التجارية. ضمن هذه الحملة سجلنا عدة ضبوط ومخالفات وقمنا بمصادرة بعض التعديات على الأرصفة. طبعا الرصيف هو حق للمواطنين ليمروا عليه بأمان. نتمنى من الجميع المساعدة والمساهمة معنا.
10: تساعدنا في تنظيم الأمور.
12: ندور أن تنظم الأمور أكثر من هيك وأفضل من هيك.
0: يشتكي أهل في مدينة حلب من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد والتي باتت تشكل عبئا كبيرا على العائلات ولا سيما الأسر العائدة من تركيا.
13: مع انطلاق العام الدراسي الجديد يجد أهل في حلب أنفسهم أمام تحدي جديد يتمثل بارتفاع أقساط المدارس الخاصة التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الأسر في وقت تتزايد فيه تكاليف التعليم من عام إلى آخر، وسط مطالب بوضع ضوابط تحد من ارتفاع الأقساط وتراعي القدرة المعيشية للأهالي.
14: المدرسة الخاصة على الولد 2500 دولار طبعا بتبدأ الأسعار، وفي أقل 1200 دولار حسب المدرسة. نحن مشان موضوع اللغة العربية إنه الأولاد بتركيا ما عندهم كان لغة عربية، وصار الله أكرمنا بموضوع التحرير ورجعنا للبلد، فهن بحاجة لموضوع تعليم اللغة العربية. المدارس الصفوف المدارس العامة يعني المدارس الحكومة ما فيهم عبكون مثلهم مثل باقي الطلاب، ما عبكون فيه اهتمام موضوع اللغة العربية، حصص زائدة، ترتيبات زائدة، فبتضطر أنت تلجأ للمدارس الخاصة.
13: تتراوح الأقساط السنوية في عدد من المدارس الخاصة بحلب بين 1500 دولار وتصل في بعض المدارس إلى 2500 دولار للطالب الواحد سنويا، وتزداد التحديات بالنسبة للعائلات السورية العائدة من تركيا، إذ يواجه بعض الأطفال صعوبة في اللغة العربية بعد سنوات من الدراسة باللغة التركية، ما يتطلب متابعة تعليمية واهتماما إضافيا لمساعدتهم على الاندماج في المدارس السورية.
15: السنة الماضية كانت قسط الطالب الواحد 1800 دولار، والسنة يعني في رفع بسيط، حيصير الطالب ب 2000 دولار. يعني أنا عندي ولدين 4000، على مستوى الدخل هون كتير كتير، يعني بتركيا كان دخلك عالي ما يأثر، هون يعني صعب كتير كتير كتير. يعني بصراحة احنا عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا، يعني الدخل عم تخلنا ما بناسب الأقساط أبدا. اللي عنده 4-5 أولاد يستحيل أحسن يسجلون، ونحن مضطرين يسجلون لأنه نحن يعني جايين من تركيا.
13: وبين ارتفاع الأقساط وحاجة بعض الطلاب العائدين من تركيا إلى رعاية تعليمية خاصة، يناشد الأهالي الجهات المعنية بوضع ضوابط ورقابة على أقساط المدارس الخاصة، بما يجعلها أكثر تناسبا مع الواقع المعيشي ويضمن للأبناء حقهم في التعليم.
16: يشتكي الأهالي من ارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة، لا سيما العائلات التي عادت من تركيا حديثا، وسط تزايد في الأعباء المعيشية، ما يجعل تأمين التعليم تحديا إضافيا. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: ومن حلب إلى دمشق، حيث تفرض أقساط المدارس الخاصة المرتفعة أو تفرض أعباء إضافية على أهال في العاصمة مع بداية العام الدراسي الجديد، في حين تعزو إدارات هذه المدارس ارتفاع الأقساط إلى زيادة تكاليف التشغيل والخدمات التعليمية.
17: مع بدء العام الدراسي الجديد، تجد الأسر في دمشق نفسها أمام أقساط متفاوتة للمدارس الخاصة تفرض عليها إعادة ترتيب أولوياتها المالية.
18: أول شيء بالنسبة للمدارس الخاصة، طبعاً هي مو يعني هي غالية بالنسبة للمواطن، يعني ممكن واحد بالحد الأقصى بالشهادات وقت تكون تاسع أو بكالوريا عم يسجلهم دورات، وحتى هي الدورات يعني غالية بشكل عام. المدارس العامة جيدة نوعا ما، يعني المنهاج تبعهم جيد والجهاز التدريسي كله طاقم جيد، يعني عم يكفي.
19: هلا بالنسبة للمدارس الخاصة، عندي أنا 3 بنات، طبعا أنا مضطرة أني أحطهم بهدول المدارس الخاصة، أنا مشان لاقي نوعية تعليم جيدة تتناسب مع الشيء اللي أنا بحلم أنه يكونوا هن فيه.
17: إدارات المدارس تربط قيمة الأقساط بارتفاع تكاليف التشغيل والأجور والخدمات التعليمية، إضافة إلى النفقات المرتبطة بتوفير مستلزمات العملية التعليمية.
20: ما يميز المدارس هي الخدمات التعليمية والتربوية اللي بتقدمها. طبعاً الأقساط دوماً عم تكون متناسبة مع الخدمات اللي بتقدمها. ومديرية التربية طلبت إنه يكون لكل مدرسة خاصة تفصيل القسط، يعني إذا في عندها ملاعب، إذا في عندها خدمات تعليمية، تقنيات تعليم، عم تستخدم التكنولوجيا بالتعليم، هذا كله بيأثر على القسط المدرسي. لذلك الأقساط عم تكون مدروسة وفقاً للخدمات.
17: في المقابل تحاول الأسر حساب قدرتها على تغطية متطلبات العام الدراسي وسط ارتفاع إجمالي النفقات المرتبطة بالتعليم.
0: وفي حمص أيضاً، بات تسجيل الأبناء في المدارس الخاصة خياراً لا بد منه لشريحة واسعة من المواطنين بسبب المزايا التي تقدمها وضعف البنية التحتية للتعليم الحكومي، لكن هذا الخيار يواجه بتحديات مادية كبيرة بسبب التكاليف المرتفعة للأقساط في المؤسسات التعليمية الخاصة.
21: عام دراسي جديد بدأ يواجه فيه قطاع التعليم الحكومي مصاعب متعددة كضعف البنية التحتية واكتظاظ الطلاب وقلة الموارد، ما يجعل التعليم في المدارس الخاصة خياراً يتخذه كثير من أولياء الأمور، بينما يأمل آخرون رفع جودة التعليم الحكومي وعدم اضطرارهم للجوء إلى المدارس الخاصة.
1: طبعا صارت الاجور بالنسبه للمدارس الخاصه حقيقه عاليه جدا، يعني في كثير نحن موجودين مثلا بالتربيه بيطالبونا انه لك يا اخي والله نحن شوفوا لنا بدنا نرجع من التعليم الخاص، هلا كلها عم يرجع من التعليم الخاص على العام بسبب ارتفاع الاقساط، يعني 7 ملايين مثلا يعني هاي متوسط، يعني هذا عبء كبير على المواطن. يعني
2: المدرسين عم يتجهوا للتعليم الخاص اكثر من العام، عم يهتموا انه لما يكون في اجر اكبر، عم يهتموا بالطلاب اكثر لما يكون التعليم الحكومي. الحكومه نوعا ما في فيه اهتمام كبير، فيه اوقات سوء تنظيم كذا وهيك.
21: يقدم قطاع التعليم الخاص ميزات وايجابيات تعليميه، لكن ارتفاع الكلفة فيه وتباين الأقساط والشفافية تبقى تحديات تواجه مؤسساته ودرجة الإقبال عليه من قبل المواطنين الذين بات تعليم أبنائهم يشكل لهم عبئا اقتصاديا متزايدا.
22: الأهل أكيد بتفضل، وأنا كمان كأم يعني عندي أطفال، فضل أنه أنا خدماتي كلها تتلبى بالقطاع الحكومي، ولكن أنا وقت لما أضطر أو وقت ما عم لاقي الخدمات اللي أنا بدي إياها بالقطاع الحكومي عم أضطر أني أنا أسجل بالقطاع الخاص، لأنه دائما القطاع الخاص في عنده خدمات إضافية بيقدمها أكثر من القطاع الحكومي، وأساسا القطاع الخاص هو ملزم مع الأهل أنه يقدم هاي الخدمات الخاصة، هو ملزم أنه صار في دفع أقساط، فالأهل دائما نحن عم ندفع، فنحن أكيد بدنا جودة أعلى، بدنا خدمة أفضل، بدنا كادر أفضل.
21: إيجاد سياسات تحسن جودة التعليم العام من جهة وتنظم قطاع التعليم الخاص من جهة أخرى مطلب ملح إذن لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب تعزز التكامل والتعاون بين قطاعات التعليم المتنوعة. تعتبر المدارس الخاصة إذن خياراً أساسياً بالنسبة لشريحة كبيرة من الناس هنا، لكن هذا الخيار يواجه بتحديات كثيرة تبدأ بارتفاع تكاليف التسجيل في المدارس وتباين الأقساط فيها. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال من جراء هجمات الحوثيين على أعيان مدنية واقتصادية في عدد من المدن السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مبينا أن قيادة القوات المشتركة ستتخذ جميع التدابير

هذا ونقل التلفزيون اليمني عن مساعد وزير الدفاع بأنه تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء من ميليشيات الحوثيين. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن القوات اليمنية ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة كامل مؤسسات الدولة، وتزامن ذلك مع إعلان القوات اليمنية أن الطائرات الحربية شنت عدة غارات على مواقع وتجمعات تابعة للحوثيين غربي تعز. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: لقد سبقتني قصائدي إلى دمشق.
2: كيف وجدت قهوة دمشق؟
1: يا فاتح الشام، من ذا يفتح اليمن ومن يرد إليها وجهها الحسن.
2: بداية دسمة جدا بهذا النص الدسم.
1: هذا المحور فبراير هو أهم محور ممكن يكون في الحلقة.
2: الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشام. جر أذن الموت،
1: كم شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى.
2: ماذا تركت إذا لليمن وأنت من مأرب؟
1: أنا لم أترك لها، أنا أعطيتها كل شيء. شفافة كالحزن، واضحة كما لو أنها أم تشم عيالها.
2: وما الذي يحمله سبتمبر لي عامر؟
1: يا حبيبي، لقد أتى أيلول ولنا فيه موعد وهديل.
2: أيهما أشعر، نزار قباني أم البردوني؟
1: أنا من الشعراء اليمنيين الذين يتهيبون الاقتراب من البردوني.
2: أين المرأة في شعرك؟
1: يا ليتني في الحب قلت قصائدي، لكنني بمصائبي مشغول.
2: إلى أي مدى يعني دخلت تفاصيل مأرب حياتك؟
1: لعينيك نكتب ما نكتب، فتلمع عيناك يا مأرب.
2: مرحبا بعامر السعيد.
1: سلام على الشام أم الزمان وشامة تأريخه الآسر. سلام على قاهر المستحيل، على شعبها الثائر الثائر.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما

شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، صباح الخير لكل حدا بلش نهاره معنا وين ما كنتوا عم تتابعونا، يا رب يكون صباحكم خفيف وحلو. يسعد صباحك ايهم.
1: صباح الخير روز، صباح الخير لكل مشاهدينا، صباح الخير لكل الناس اللي هلا عم تشرب اول قهوه يمكن صارت بالثانيه. صباح الخير وصباح النشاط خاصه لطلابنا واهلهم مع عوده المدارس والروتين الصباحي. رح نبدا حلقتنا كالعاده مع العناوين.
0: بيعيشها صح اليوم بنحكي عن 10 علامات ممكن تخبرنا انه صار وقت نراجع حياتنا ونغير شيء فيها.
1: بفقرة اسعاف اليوم رح نحكي عن الحوادث يلي ممكن يتعرض لأطفالنا بالمدرسة وكيف بنتصرف بالشكل الصحيح قبل وصول المساعدة.
0: وبفقرة دنتست لليوم رح نحكي عن 5 علامات ممكن تظهر بأسناننا أو لثتنا ونعتبرها بسيطة، ولكن أحياناً بتقلنا أنه صار وقت نزور طبيب الأسنان.
1: بفقراتنا المنوعة لليوم أكيد رح نواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بفقرة كلام ميديا، ونختم حلقتنا بفقرة AI وترند الثمانينات. خليكم معنا. مشاهدينا أوقات منمرق من جنب محلات قديمة أو أسواق شعبية منشوف أشياء يمكن ما ننتبه لقيمتها، بس ورا كل محل قديم قصة، ورا كل غرض حكاية، ورا كل صاحب مهنة ذكريات عمر كامل، خصوصا لما تكون هي المهنة هي ما بس مصدر رزق وإنما جزء من حياة الشخص، جزء من هويته. اليوم قصتنا عن مهنة قديمة لسه في ناس متمسكين فيها رغم كل التغييرات.
0: فعلا ايهم، اليوم في مهن لساتها محافظة على حضورها، في ناس اختاروا يكملوا فيها رغم تغير الزمان. يمكن يعني هون بتصير قيمة المهنة اكبر من كونها مجرد شغل، لانه هي بتحمل معها طريقة حياة، بتحمل معها ذكريات ما بتنتقل بسهولة من جيل لجيل.
1: 100% خصوصي انه بعض هالمهن مرتبط بالورق، بالكتب، بالمخطوطات القديمة، يعني بعالم مختلف تماما عن عالمنا السريع اليوم. وأصحاب هالمهن ما بيحافظوا بس على شغلهم، أحيانا بيكونوا حافظين لجزء من ذاكرة المكان وتفاصيل مرحلة كاملة،
0: وخصوصي بمدن عريقة مثل حلب يلي الأسواق والمهن والحرف فيها هي جزء أساسي من ذاكرتها. أحيانا صاحب المهنة نفسه بيصير جزء من التاريخ والمكان، لأنه بيكون شاف أجيال ومرت عليه وشاف تغيرات كبيرة أساسا صارت.
1: الأجمل أنه هالاستمرار بيخلينا نسأل شو اللي بيخلي الإنسان يحب مهنته ويتمسك فيها كل هاي السنين؟
0: لا يمكن، لأنه لما تكون المهنة مرتبطة بالهوية والذكريات والإحساس بالقيمة بتصير جزء من الإنسان، بتصير مو بس مصدر رزق، هي بتصير جزء من الهوية
1: 100%. وبنفس الوقت هالقصص تفتح سؤال عن المهن القديمة يلي عم تختفي شوي شوي، كيف فينا نحافظ عليها قبل ما تصير مجرد حكايات من الماضي؟
0: وأول خطوة يمكن تكون أنه نحن نسمع هاي القصص من أصحابها، واليوم رح نشوف سوا قصة العم رزق الله عبد ونتعرف أكثر على مهنته ونعرف شو علاقته بالشغل، وأكيد هالعلاقة رافقته على عقود طويلة. فخلونا نشوف هالتقرير سوا ونرجع لكم.
2: مواطن من مدينة حلب، أنا فاتح مكتبة هون بالجديدة من مدة 30 سنة. قبل هالسنة كنت كمان بغير محل، هلا جيت لهون، صار لي 40 سنة بهالمصلحة. المهم بس بشتغل بالكتب المستعملة القديمة والجديدة، وإيش ما صح أنا بنشتغل فيها. محلي صاير هون معروف من الناس كثيرين بيجوا بيزوروني وبيلقوا كتب على كيفهم وبيشتروا مني كتب. عندي أعمار أقل شيء تقريبا 100 سنة، في منهم بالعربي، في منهم بالفرنسي، في منهم بالإنجليزي. كان عندي كتاب مدي عندي ديغول لما كان في حلب اللغة الفرنسية، وأعرف أحكي إنجليزي كويس ولغات ثانية يعني بمشي في حالي، مثل الفرنسي، التركي، الأرمني، بمشي حالي. أنت شايف هذا مع زبوناتنا كمان. للفخر الحمد لله ربنا عطيني هالنعمة وهالقدرة على حفظ هالكتب المفقودة مثلا تنطرب أحيانا وما تنوجد إلا عندي.
1: مشاهدينا، أوقات منعيش فترة طويلة بنفس الطريقة بنفس الروتين ونفس التفاصيل، منتعود عليها لدرجة أنه ما عاد نسأل حالنا سؤال بسيط، نحن فعلا مرتاحين بالطريقة يلي عايشين فيها؟
0: يمكن الجواب أيهم هون بيجي بكلمة واحدة، أو يمكن بيجي على شكل إشارات، على شكل أحاسيس ممكن ترافقنا، يعني مثل فقدان الشغف، علاقة عم تستنزفنا، خوف دائم من المستقبل، وحتى غضب من أبسط الأشياء. يعني تلاقي أحيانا الإنسان بمر بنوبات غضب
1: أو صح أشياء تافهة
0: من أمور بسيطة، هو بيعرف حاله أنه ما عم يقدر يتحكم بهذا الإحساس. في أحيانا أشخاص بمروا بشعور أنه ما في معنى للشيء اللي عم نعمله.
1: هلأ بس سؤال الأهم، كل هاي الإشارات معناها أنه لازم نقلب حياتنا رأسا على عقب، ولا ممكن أوقات مجرد مرحلة بدي راحة بدي إعادة ترتيب نرتب وراءنا وننطلق مرة ثانية؟
0: لهيك اليوم بفقرة عيشها صح رح نحكي عن 10 علامات ممكن تقول أنه صار وقت نراجع حياتنا ونغير شي فيها. وأكيد بدنا نرحب بمدربة التنمية البشرية ريما داود. يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
3: أهلا وسهلا ريما وروزي. هلا فيكم.
1: فعلا يعني الموضوع حلو، خلينا نبدأ نقطة نقطة. فقدان الشغف، هلأ إذا صار الإنسان فيه ومتكاسل يروح مثلاً على الشغل يلي هو بحبه أساساً وكان متحمس كتير وقت بدي فيه، هل هذا معناته هو فقد الشغف؟ وين لازم هون يسأل ويوقف أنا شو عم يمر بحياتي؟
3: صحيح، صحيح أيهم، سؤال كتير حلو. بس يا ترى نحن بنعرف هل هو اسمه فقدان شغف أو له اسم تاني؟ أنا اليوم من قال لي إنه هو فقدان شغف؟
0: يمكن هذا الاسم الترند. خلينا
3: بالضبط، مثل ما عم بيطلع كتير قصص عم بتصير ترند فبيمشي الإنسان باللاوعي معه. مو شرط يكون فقدان شغف، وممكن كتير يكون فقدان شغف. هلأ كيف بدي أعرف إذا هو فقدان شغف أو لا؟ بدي أسأل حالي. أنا دائما توقف الإنسان مع نفسه، هو بيعطي الأجوبة، لأن اليوم ما حدا بيعطيك ولا جواب غير نفسك. ما حدا بيقدر يجاوب على أسئلتك غير نفسك، بعدين المختص يلي شو الحالة اللي عم تمرق فيها. اليوم فقدان الشغف بيصيب الأشخاص يلي فعلا عم بتعيش حياتها روتينية. يعني مجرد بتفيق الصبح، والكلياتنا بنعمله هذا شيء حقيقي بالحياة وبيحصل مع الإنسان، نحن بنفيق الصبح نشرب قهوة مبرمجين نروح على الشغل نقابل العالم نتخانق مع الناس نرجع على البيت، المرأة إذا الزوجة بتطبخ الزلمة بيقعد على التيفي، يعني هاي الحياة الروتينية. هلأ إمتى بعرف إنه فقدان شغف أو لا؟ لما أنا بيجي بشوف إنه ليش أنا حاسس فقدان الشغف؟ هل هذا الشيء اللي كان بدي إياه؟ هل هذا الشيء اللي أنا سعيت وحلمت إني أو طمحت إني أشتغل فيه؟ أو هو فقط لربما وغالب الأحيان بيكون إرهاق.
1: تعب مؤقت.
3: يعني تعب مؤقت، تعب جسدي، احنا بالانجليزي بنسميه بيرن اوت، يعني الارهاق احتراق وظيفي بسموه، بسبب ضغوط الحياه، ضغوط العمل، ساعات العمل الطويله. لربما احنا ما عندنا سيستم انه ناخذ بريك بالشغل، تلاقي الواحد قاعد على الكمبيوتر مثلا خاصه لاشغاله المكتبيه يمكن 6 ساعات متواصله بدون ما ينتبه. احنا اليوم على الموبايل كل الوقت، فهذا كله بيتعب الجسد، يعني بيتعب الجسد، فبالتالي خلص الانسان عن جد بيحترق نظامي. فاليوم أهم شيء لحتى أعرف هل هذا هو إرهاق فعلاً وظيفي أو هو لا فقدان شغف، اليوم أسأل حالي أنا وأراقب علاماتي وأعطي نفسي، أسمح لنفسي بأن يعيش حالة التعب هاي. نحن اليوم دائماً بدنا نعيش سعيدين ومرتاحين، هذا أكثر شعور أو حالة نفسية بتخلي الإنسان فعلاً يفقد الشغف. لأن اليوم أنا ما أني بيصير مع السعادة ولا أني بيصير مع الإنتاجية الدائمة، أنا لازم أتوقف وأخذ لنقول 5 أيام 6 أيام. هذا أكثر شيء ممكن يفرجي الإنسان إنه أنا اليوم بهذا البريك بقرر هل أنا متعب ومرهق ولا لا، أنا فعلا عن صايبني حالة فقدان شغف فبحاجة لتطوير وتعديل لحياتي.
0: صحيح، خصوصا الأشخاص اللي عندهم وظائف ملتزمين فيها، يعني مو دائما عندهم رفاهية أن ياخذوا هذا البريك أو أن يحسوا بهذا البريك، وما عندهم رفاهية بنفس الوقت أنه هنا يوقفوا الشيء اللي عم يتعبهم.
3: صح،
0: فهم بيكون وضعهم لسه شوي أصعب من غيرهم.
3: صح، أكيد ما بقول نوقف الحياة لا، ولكن بعد هذا الشغل أنا بدي أخذ مع نفسي وقت وراحة من مع نفسي لنفسي، لأحكي مع نفسي وشوف وأعمل تريسينج، يعني أعمل متتبع لهالعلامات اللي عم تزعجني لحتى أفرق هل هي فقدان شغف حقيقي ولا هي إرهاق جسدي أو إرهاق أو احتراق وظيفي مثل ما نسميه.
1: طيب إذا بنروح خلينا نقول العلامة الثانية اللي هي العلاقات المستنزفة. طيب شو العلاقة الأوضح يلي بتكشف إنه الإنسان عم بيعيش حالة استنزاف بهاي العلاقة؟
3: الحدس، حدس الإنسان وإحساسه
1: ممكن يكون حدسه صحيح؟
3: طبعا دائما العلاقة ما في إلى أي شيء ممكن تتبعه صح؟ ما في شيء ملموس. العلاقة هي عبارة عن مشاعر، تجارب، صداقات، حكي، يعني طبيعي. هلأ مو كل علاقة نحن منفكر إنه هي مستنزفة هي فعلا عم تستنزفنا. ربما يكون في خطأ بيني وبين الشخص الآخر، شو ما كان مسمى، زوج، أخ، صديق، قريب، whatever. بدي أنا أعمل لحالي إعادة صياغة تعريف لهي العلاقة. بدي أرجع لنفس النقطة اللي حكيتها بالأول، إنه أنا أحكي مع نفسي هاي العلاقة ليش عم تستنزفني، أو ليش أنا اليوم عم فكر إنه هي عم تستنزفني. هل يا ترى أنا بشوف هالشخص بتضايق؟ كيف بطلع من هالقعدة؟ يعني اليوم أنا قاعد، إحنا قاعدين ثلاث أشخاص، لازم أطلع من القعدة مو سعيدة ومبسوطة بس مرتاحة،
1: أوكي.
3: ماني متضايقة، ماني هيك معصبة، ماني متوترة، يعني كنت مرتاحة عم بحكي برياحة بدون تكلف، بدون تصنع. طبعا في علاقات رسمية بالحياة وبروتوكولات، هذا شيء آخر، ولكن عم بحكي العلاقة الحقيقية بين أشخاص المقربين.
1: علاقات المقرب،
3: علاقات المقرب، الأشخاص المقربين، حتى الأقارب. يعني اليوم في أنت عندك مثلا بيكون أقارب أنت مضطر أنك تتعامل معهم، ولكن مو مضطر تكون علاقتك كتير قريبة منهم، فهون بترسم حدود. هذا شخص قريبي فأنا مضطر أنه يكون موجود فيني، ولكن معي بحياتي، ولكن ما بقرب كتير لإله. هذا شخص أنت ما اخترته، انفرض عليك، ولكن مفترض علينا أنه نحترم هذا الشخص. الأصدقاء اليوم اللي أنا بختارهم كتير طبيعي أنه تغير العلاقة فيهم، ومو غلط. بيجوا ناس بيقولوا لي ريما نحن بعد 10 سنين تغير رفيقنا، بقول لهم لا، هو ما تغير، العلاقة تغير شكلها، وأحيانا بتكون تغير صحي، يعني لإلك ولإله أفضل. فلحتى أعرف العلاقة مستنزفة أو لا، لازم أنا أعمل كمان تتبع مع نفسي وشوف إمتى بطلع مرتاح وإمتى بطلع متضايق من هالعلاقة، وهل الطرف الآخر عم يبادرني بنفس الشيء ولا هو بس شعور عندي مؤقت.
1: طب إذا كانوا الطرفين مثلا مبسوطين مرتاحين بس في مشاكل، هل منقول هاي العلاقة عم تستنزفنا ولا لا، بحاجة لإعادة إدارة؟
3: تماما، بحاجة لإعادة توجيه، بحاجة دائما. نحن شوي عنا بالمجتمعات، خليني أقول، معدومة المواجهة. الأشخاص أضعف من أنهم يواجهوا. أنا لما اليوم بدي واجه بقصة مثلا، لنقول إحنا اختلفنا على لون فنجان،
0: صح،
3: تراكمنا هالقصة، رجعنا مرة تانية اختلفنا بوجهات نظر، هي معنا اختلاف حاد يعني، ولكن اختلاف بيبني، الاختلافات بتبني تراكم سيء جدا لنفس البشرية.
0: يعني مثل ما ذكريات والمشاعر الحلوة بتبني
3: كمان، مثل ما برافو عليك، ولكن السيء بيبني قوى،
0: صح.
3: يعني الذكريات الحلوة بتبنيها أنت اليوم بس تنسيها لأنه كانت حلوة ما زعجتك، ولكن الذكرى السيئة بتعلم،
0: صحيح.
3: يعني مثل ما أنت اليوم بتنجرح إصبعتك بتعلم، عرفتي؟ فبتعلم، هاي بدأ ليش نحن ليش منداوي إصبعنا أو إيدنا لما بنجرحها؟ لحتى ما تعلم، وما زالك بتعلم، فلما أنت بتداويها بصير العلام أخف. نفس الشيء بالعلاقات اليوم، مو شرط تكون هي العلاقة مأزية، بس لا، أنا بدي أعيد توجيه العلاقة وأحط أسباب وأحط بيني وبين الشخص، قالوا نحن حكينا هيك، عملنا هيك، شو رأيك؟ أنت هون كشخص لازم تحس من جواب أو من رد فعل الشخص الآخر هو كان صادق حقيقي ولا هاي العلاقة فعلا لازم توقف أو لازم تستمر، ولكن بصياغة صحية أخرى.
0: صحيح،
3: كتير مهم العلاقات تكون صحية،
0: لازم أكيد. يعني العلاقات الصحية هي
3: بتريح،
0: اللي بتشحننا بالطاقة
3: بالضبط
0: بالنهاية. طيب خلينا نحكي شوي عن علاقتنا مع أنفسنا. يعني في بعض الأشخاص
3: أكثر بارت بحبه
0: يعني ممكن تكون مشكلة بعلاقتنا مع حالنا أساساً. يعني بيكون في بعض الأشخاص مرضيانين عن أشكالهم، عن إنجازاتهم، عن رغم أنه هنا يعني بيكونوا أشخاص ناجحين بالمجتمع، أشخاص فعالين اجتماعيين، بس من جوا مالهم راضين عن نفسهم بالمجمل. فقديش هذا الموضوع بيأثر كمان على علاقاتهم؟
3: لأنه روز اليوم تعريف النجاح
0: قديش هو مؤشر كمان؟
3: بالضبط، يوم تعريف النجاح بالنسبة لي بيختلف عن تعريف النجاح بالنسبة لك، صح ولا لا؟
0: صحيح،
3: اختلف عن كتير أشخاص، خاصة في زمن السوشيال ميديا.
0: أكيد
3: صار التعريف لكتير مفاهيم بالحياة تعمق أكتر وكبر وأخذ أكبر من حجمه. لحتى الشخص اليوم يكون علاقته مع نفسه سليمة، أهم شيء إنه يكون في تواصل مع ذاته، مثل ما حكينا بنرجع من الأساس، لحتى أنا أعرف شو تعريف النجاح بالنسبة لي. أنا اليوم كشخص بهذا المكان، بهذا الزمن، بهذا العمر، بهاي الشخصية اللي أعطاني إياها، بالصفات والمكونات اللي عندي بشخصيتي، شو تعريف النجاح بالنسبة لي؟ أنا شو بدي من بكرة؟ أنا شو عم بعمل اليوم؟ أنا ما بدي مبارح، مبارح راح، ما بقدر أعمل فيه أي شيء. أنا بدي هلأ، أنا شو عم بعمل اليوم؟ أنا ليش عم بعمل هالخطوة؟ وشو رح أعمل بكرة وبعد بكرة واللي بعده؟ أنا ما فيني اليوم حط حياتي لخمس سنين. بيجي بيقولوا لك بعض المدربين اليوم
1: رح أعمل
3: خطة لخمس سنين. لا لا لا، ما في شيء اسمه خطة لخمس سنين، خاصة بزمن نحن فيه. يمكن زمن
1: يمكن كان مجرد تحول بسيط يقلب حياة الشخص.
3: ما في يعني نحن يمكن هلأ ثلاث سنين، ما بقى شو ثلاث سنين، يمكن سنة ما عم نحن تكت ما عم نحجز، تكت طيارة ما عم نعرف نحجز لأنه عم بيوقفوا المطارات مثلا. فالإنسان بده يمشي مع معطيات الزمن اللي هو فيه. يمكن هذا الحكي صح كان زمان لما كانت الحياة ستيبل، مستقرة، ما في تغيرات، ما في تحس، ما في شيء. هلا لحتى أعرف شو المؤشر يلي عم بخليني أنا دائما مو راضي عن نفسي، هو بس كون أنا فعلا دائما متدمر من نفسي. أكبر شيء أو أكثر ظاهرة أو شو ما بتكون سموها بهذا المنطلق إنه يخلي الإنسان ينفر من نفسه هو المقارنات.
1: مقارنات
3: كتير بتهد النفس البشرية، هي عدو للنفس البشرية. أنا اليوم كل شيء بتصرفه بالحياة نابع من ذاتي. يعني لما بنرجع لحديث العلاقات، لما بتكون أنا بفكر إن العلاقة مستنزفة، بكون أنا فيني شيء غلط. لما الشخص الآخر بيجي بيقول لي أنت شخص سام، أنت شخص غير صحي، أنا ما بدي علاقتك، مو الغلط فيني، الغلط فيه. عرفتي كيف بتصير العلاقات؟ فنفس الشيء مع نفسي، يعني لما بدي أحس أنا دائما مو سعيد، دائما مو مبسوط، دائما فلان أحسن مني، دائما فلانة نجحت وأنا ما نجحت. لا، بجوز أنت ما أنك فهمان شو عم تعمل.
0: بعض الأوقات الأهل هنن يلي بيصيروا يقارنوا، يعني أو الأشخاص اللي بيوثق فيهم
3: دائما مقارنات الأهل سنة. تنمر الأهل في الصغر هو سبب تشوه النفس البشرية عند الشخص دائما.
1: طيب مروح هيك مشان ما يداركنا الوقت، منط عند العلامة اللي في ناس كتير بتمر فيها، هي التوقف عن التطور. يعني أشخاص مثلا صلوا بشغلهم أو بمنصبهم سنين طويلة، حاسين بنوع من الاستقرار، ولكن مثلا ممكن خلينا نضرب مثال 5 سنين 10 سنين هن ستيبل بنفس المكان، ما في تطور، ما في أي حركة جديدة، نفس الروتين. هل هذا الاستقرار ممكن يخلينا نوقف نتطور، ولا هو بيعملنا مساحة أمان؟
3: شو تعرف الاستقرار بالنسبة لي اليوم؟ أنا
0: نفس مختلف الشيء. كمان
3: نرجع لنفس النقطة، كل شخص لازم يوقف ويعرف أي مفهوم. اليوم أنا مثلا فقت الصبح وعندي بحياتي شيء شاغل بالي، بفيق طبيعي الإنسان شاغل باله موضوع أنا بدي استقر. طيب كتير حلو، كتير مهم الاستقرار، هي حالة عند الشخص عند الإنسان. ولكن شو هو الاستقرار بالنسبة لي؟ هل هو استقرار أني أنا قاعد ببيت ما أتحرك؟ هل هو استقرار ببلد؟ هل هو استقرار
1: خلينا نقول استقرار وظيفي؟
3: وظيفي
1: تمام.
3: ما في شيء اسمه استقرار وظيفي اليوم بهذا الزمن نحن فيه. فلما إنسان بيقتنع بهذا الشيء أنه أنا ما في عندي استقرار، مو لأنه أنا فاشل، ما في عندي استقرار، لأنه من واجبي كشخص ضل عم بتطور وبسعى. هلأ كنت أنا بحديث قصة التطوير والتغيير مع سبايا برا. اليوم في عنا كلمة هالك المجتمعات وهالك الأشخاص، هي كلمة التغيير.
0: صح.
3: لما أنا عم ضلني بهدس بكلمة التغيير، عم ضلني أسعى باتجاه الغلط. ما في شيء اسمه تغيير، ما حدا بيغير حدا.
0: صح.
3: وما في حدا بيغير مجتمع أو بيغير إنسان، ولكن أنا بسعى أني أطور. اليوم بساعد بمعلومة، بساعد بشغلة، بساعد بطريقة، بساعد باستراتيجية معينة،
1: يعني فيني بساعد نفسي. من حضرتك أنه موضوع هذا الاستقرار الوظيفي اللي الشخص يضل سنوات بنفس روتين العمل هو شيء إيجابي، ما هو شيء سلبي.
3: طبعا الاستقرار الوحيد الحقيقي بالحياة هو الاستقرار النفسي.
1: نفسي
3: إذا بدك إلك إياها بمختصر، هو الاستقرار النفسي. شو يعني استقرار نفسي اليوم؟ يعني أنا أكون رضيان وعارف أنا شو بدي وشو بقدر بعمله، بس بنفس الوقت ما أعمل هاي الباز ووقف عندها وما أستمر بالإعطاء،
0: أطور
3: بالعطاء.
0: يكون آمن بفكرة أنه هو رغم الخسارات خلاص رح يرجع يرمم ذاته،
3: بدي ضل عم بستمر. اليوم أنا نحن في كتير عنا فكرة الكومفورت زون، هي منطقة الراحة، اللي عم بيشجعوك تطلع منها وتتركها، هي أكبر غلط. أنا لازم يكون عندي منطقة راحة، لأنه هي منطقة الأمان مثل ما تفضلت أيهم. أنا عندي هي منطقة الراحة كتير مهمة لي، ولكن الغلط أني أنا أضل متقوقع فيها وبعيد عن العالم الخارجي ومتغيراته وما أتطور. التطور والسعي كتير بيساعد النفس البشرية على الاستقرار النفسي.
0: صحيح. هلا أكيد في مجموعة كمان مؤشرات ومجموعة علامات، من الغضب، صوتنا الداخلي، المقارنات، حكينا هلا ذكرنا المقارنة، فقدان المعنى، كلياتهم هدول الأمور يعني بتنصب بمعنى واحد، أنه نحن لازم نغير حياتنا أو لازم نحن نغير شيء فينا لحتى نكون أحسن، لحتى نتطور أكثر. بس في علامة من بيناتهم هي الغضب، الغضب بدون سبب، أو أحيانا بيكون أشخاص هاديين، يعني بنشوف نحن أنه هنا هاديين وما بيعصبوا كتير وخلص وفرفوشين، فجأة بتلاقيهم صاروا كتير عصبيين، ما بقى بيتحملوا كلمة، ما بقى يعني بتقدري تناقشين أو تحكي معهم بأي موضوع. طيب هذا الموضوع فيه له أسباب معينة أو هذا الظرف اللي هنا عم يمرقوا فيه؟
3: 100%. تعرفين لما بتتركي سيارة بجو تلج وبارد وفجأة بتعطيها زر التريجر،
0: هذا مؤشر يستدعي تغيير الحياة، مؤشر الغضب؟
3: لا، مو تغيير الحياة،
0: تغيير شيء بالحياة.
3: أكيد. لما تركي سيارة بمكان بارد، في شيء اسمه اللي احنا نسميه المارش، زر الستارت، اللي هو بالعلم النفسي مسميه التريجر، يعني المثير لهالغضب. انت بتشغلي سيارة بعد، طبعا اكيد انت ادرى، الشباب ادرى، بتشغلي سيارة بعد فترة تركتيها ببرد بتلج قارس، ما مسحتي عنها التلج، تركتيها معباية تلج، وشغلتي الزر شو بيصير بالسيارة؟
1: ما بتدور ممكن،
3: أو إذا بتدور بتدور بطريقة بصوت هيك يعني مزعج. نفس الشيء الإنسان لما إنسان بيكون صامت ما رح أقول سلبي ولكن غير متفاعل مع معطيات الحياة، مع العلاقات، مع عمله. إنسان بيروح على شغله بيرجع بفكر حاله مسالم، فبيجي أي موضوع بيضغط هذا الزر بينفجر بصير غضب. فبهون لحتى أنا ردنا على سؤالك أنه أنا شو بدي أعمل لحتى هل لازم أغير حياتي؟ ما لازم أغير حياتي، لازم أغير السبب أو أحكي مع نفسي كمان شو السبب يلي خلاني، شو الزر يلي انكبس وخلاني أنا أوصل لهالمرحلة من الغضب. الشخص بقدر بلغي الشخص بلغي، ما بقدر بلغي بتحاور معه بشوف شو المشكلة، والله حكاني شغلة معينة أنا انزعجت اليوم أنا ضايقت ممكن نحلها، ما حلناها بلغي الشخص من حياتي إذا بقدر. العمل بحاول رتب أموري بالعمل لأنه ما رح لك اليوم والله الواحد يترك عمله ويمشي يقعد بلا شغل، لا برتب. فترتيب وإعادة صياغة الأمور وتعريف والحكي مع أو لنقول تسمية معرفات سبب الغضب هذا كتير بيساعد إني أنا، وما رح نقول نغير يا روز، رح نقول نطور من حالي من حالتي الذهنية بهالوقت
0: أو نحسن يعني بشكل
3: تماما. تحسين وتعديل هي القصة.
1: ختام الريما، يعني حكينا كثير عن الصوت الداخلي، كيف ممكن نسمع صوتنا الداخلي؟ دائما مثلا بيجينا صوتين، يا اما صوت انه انت بتستحق الافضل، او صوت بيكسر فينا انه لا انا بمكان لا استحق مثلا. في كثير ناس بيجي هذا الصوت، كيف فينا نسمع الصوت الداخلي صح ونمسك فيه ونطور نفسنا؟
3: لما تبعد عن ضوضاء المجتمع، بتبعد هيك عن ضوضاء المجتمع وعن المقارنات. وأول نصيحة رح أعطيها للكل وأنا بعطيها لنفسي دائما، إلغاء عدد كتير كبير من متابعات السوشيال ميديا عند الأشخاص، لأنه عم بتأثر وعم تعمل ضوضاء على المخ كتير وعلى الشخص كتير كتير. اليوم الكل بده يقارن نفسه بالكل، والكل بده يشوف بيفكر أنه الكل مبسوط مثل ما بيشوف على السوشيال ميديا، هذا أكبر غلط. اليوم لما أنا بلغي بنظف حياتي الافتراضية لأنه صارت متملكتنا اليوم أيهم، ما عاد فينا يعني نخبي هذا الموضوع. نحن عم نعيش على السوشيال ميديا يمكن أكثر ما عم نعيش على بالواقع أو مع أصدقائنا الحقيقيين، إلا طبعاً اللي بيقدر يتحكم بهذا الموضوع. فاليوم أنا بدي أرجع أقعد مع نفسي بهدوء وجمع أفكاري وجمع المعطيات اللي عندي، وبدي أشوف أنا كيف بقدر كفي وطور بطريقة بتناسبني أنا وبتخليني أعيش بهدوء بسلام تام مع نفسي لحتى أعيش مع الآخرين بسلام. ووقت يجيني الصوت الداخلي الحقيقي اللي بيحفزني، لأنه دائماً الصوت الداخلي الحقيقي هو محفز وإيجابي ما هو سلبي. الصوت السلبي بيجي من المقارنات برا، اتهامات الآخرين، من تنمر الأهل في الصغر، من تنمر الأصدقاء في المدرسة. فأنا بس أهدأ شوي من هاي الضوضاء كتير بيوصلني الصوت الحقيقي اللي بيناسبني إني.
1: إذن الصوت الحقيقي هو دائماً إيجابي،
3: دائماً إيجابي ومحفز. نفس البشرية دائماً إيجابية ومحفزة. يعني مع السلبية بتجي من أنت بتخلق صفحة بيضاء،
1: الضغط الخارجي
3: بيجيك من كتب عليك بقى بهالحياة. هون أنت بقى دورك تشطب وتنظف وتنقي هالورقة مرة تانية.
1: شكرا لك ريم، أهلا وسهلا فيك.
3: كل الشكر لألكم.
0: شكرا كتير لك ريم، نورت صباح سوريا.
3: شكرا لك.
0: وهلا مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع سوا لفقرة إسعاف مع أيهام، خليكن معنا.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: غروب بشار الأسد من دمشق.
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
6: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.

0: لقد سبقتني قصائدي إلى دمشق.
1: كيف وجدت قهوة دمشق؟
0: يا فاتح الشام، من ذا يفتح اليمن ومن يرد إليها وجهها الحسن.
1: بداية دسمة جدا بهذا النص الدسم.
0: هذا المحور فبراير هو أهم محور ممكن يكون في الحلقة.
1: الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشام. جر أذن الموت،
0: كم شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى.
1: ماذا تركت إذا لليمن وأنت من مأرب؟
0: أنا لم أترك لها، أنا أعطيتها كل شيء. شفافة كالحزن، واضحة كما لو أنها أم تشم عيالها.
1: وما الذي يحمله سبتمبر لعامر؟
0: يا حبيبي، لقد أتى أيلول ولنا فيه موعد وهديل.
1: أيهما أشعر، نزار قباني أم البردوني؟
0: أنا من الشعراء اليمنيين الذين يتهيبون الاقتراب من البردوني.
1: أين المرأة في شعرك؟
0: يا ليتني في الحب قلت قصائدي، لكنني بمصائبي مشغول.
1: إلى أي مدى يعني دخلت تفاصيل مأرب حياتك؟
0: لعينيك نكتب ما نكتب، فتلمع عيناك يا مأرب.
1: مرحبا بعامر السعيد.
0: سلام على الشام أم الزمان وشامة تأريخه الآسر. سلام على قاهر المستحيل، على شعبها الثائر الثائر.

0: يا صباح خير عن جديد. مع رجعة المدارس مشاهدينا الحقيبة والدفاتر ما بس الأشياء الوحيدة يلي لازم نكون محضرينها، في شغلة مهمة جدا لازم نعرف كيف نتصرف إذا صار موقف طارئ مع أي طفل، لأنه حادث بالملعب، جرح، سقوط، أو حتى طفل اختنق بقطعة أكل أو جسم صغير ممكن يحط المعلم أو الأهل فجأة بموقف صار لازم يتصرفوا فيه بسرعة، والأهم أنه يتصرفوا صح. اليوم ما رح نكتفي بالحكي، معنا حقيبة إسعافات أولية ومعنا شاب صغير بدنا نطبق عليه بعض الحالات لنشوف بشكل عملي شو التصرفات الصحيحة يلي ممكن نعملها واللي ممكن نعملها بحسن نية وتكون هي غلط. بدنا نرحب بمدربة الإسعاف الأولي بمنظمة الهلال الأحمر، الهلال الأحمر العربي السوري، كريستينا العلي. صباح الخير.
1: صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي.
0: موضوع كتير مهم. أكيد. كتير حلو. هلأ مع بداية المدارس الأطفال يعني بتعرفي ممكن يلعبوا ينطوا وكذا، ممكن تصير حوادث بالمدرسة. هلأ هاي الحوادث شو أول تصرف لازم يعملوه الكادر؟ ما بعتقد في كوادر طبية للأسف أو إسعافية بالمدارس، تمام. خلينا نقول الكادر التعليمي، شو أول تصرف ممكن يعملوا؟ شو الأخطاء اللي بتشوفيها كمان بالمدرسة؟
1: أول شيء سعد صباحكم، أهم شيء الهدوء، لأن الأطفال خاصة التعامل معهم بيمتص شعور الشخص اللي موجود أمامه. فأنا لما بشتغل
0: إذا توتروا حينقلوا توتر،
1: تمام، وحيزيد الخوف عند هذا الطفل، فأنا أثناء الهدوء هذا الطفل حيهدى شوي، حأعرف كيف أتصرف. أهم شيء أعرف طبيعة هاي الإصابة لأعرف دبرها بشكل صحيح عند الطفل، سواء كان سقوط، سواء كانت كسر أو أي شيء.
0: حلو. طيب هل قلت إنه لازم نعرف طبيعة الإصابة؟ طبعا. هل لازم يكون في مسؤول مثلا بكل مدرسة أنتم بتوصوا، يعني في عندكم تواصل مع الإدارات، مع المدارس، وزارة التربية، إنه لازم يكون في يعني حدا مختص
1: تماماً
0: بالإسعاف؟
1: تماماً. هلأ هدف الهلال الأحمر أنه يكون ضمن أي بيت وجود مسعف، ففي بعض المدارس بتطلب أنه يكون ضمن الطاقم شخص مدرب على تدبير أي حالة إسعافية بما وصلت سيارة الإسعاف، ونحن منشجع على هذا الموضوع ومنضل جاهزين على طول على أي طارئ بيصير. عدا عن ذلك ممكن أنه يتواصلوا معنا على الهاتف ونحن نخبرهم عن أي إجراء لازم يسووا بما وصلت سيارة الإسعاف لعندهم.
0: حلو. وين أقرب نقطة لإلكون؟
1: تتوجه السيارة
0: للمدارس.
1: تمام.
0: طيب لازم وضروري جدا بكل مدرسة يكون في عنا حقيبة إسعاف مثل اللي راح نشوفها هلأ، وراح نتعرف على بعض المكونات. صحيح. اللي ضروري لازم تكون فيها هاي حقيبة الإسعاف، لازم تكون موجودة بكل مدرسة. شو أهم شيء بحقيبة الإسعاف المفروض تكون؟ أعتقد الشاش يمكن.
1: صحيح.
0: ما رح ألمسه بإيدي، رح
1: ما بيأثر. صحيح. هذا الشاش يعتبر شاش عقيم، عنا أربع أنواع للشاش، شاش عقيم، قطع، معقم، وعنا الشاش الرول أو الفوسيدات. فعلى حسب طبيعة الأذية والإصابة من الداخل أنواع الشاش وتطبيقه.
0: طيب الشيء الثاني،
1: الشيء الثاني اللي ممكن يكون موجود عنا الكحول اللي هو شائع استخدامه بشكل خاطئ.
0: هذا ما كحول،
1: هذا لا، هذا الكحول الثاني.
0: أوكي.
1: شائع استخدامه بشكل خاطئ لأي جرح، هو فقط للأسطح، إذا أنا مضطر عقم إيدين من جراثيم ممنوع استخدامه أبدا على الجروح.
0: بصراحة فعلا أي جرح بيصيبنا بالبيت. صحيح. ولا بالمدرسة بنحط سبيرته.
1: هذا شيء خاطئ، هو خاطئ جدا، بيمنع التخسر أساسا وبيقضي على الكريات البيض والحمض.
0: طيب عفوا، هذا شو؟
1: هذا البوفيدون هو الأساسي للتعقيم،
0: هو اللي لازم يكون موجود.
1: تماماً. فنحن لازم نغسل مكان الجرح، بعدين نعقم بوفيدون، بعدين نحط أي مراهم حاوية على مضاد، بتكون مراهم موضعية، بعدين منضمد على المكان الجرح.
0: طيب وأكيد لازم يكون متوفر،
1: تمام، معنا المقص
0: طبي
1: لحتى. صح.
0: ما بعرف شو الشيء الأشياء الضرورية الثانية.
1: صحيح.
0: هلا قياس ضغط وقياس
1: جهاز ضغط في سكر، في عنا جهاز أكسيميتر لقياس نسبة الأكسجي والنبض.
0: هدول ما كتير أساسيات،
1: هدول ما كتير أساسيات ضمن المدارس، بس
0: يعني فينا نقول الشاش، المعقمات، المقصات، اللواصق، هذا المفروض يكون موجود.
1: صحيح. البلاستر، وفي أربطة مثلثية كمان، هي لازم تكون متوفرة مع أي شخص حتى بحقيبته، يعني بالشنتاي، بأي مكان، هي مستفيد منها بكتير إجراءات إيقاف نزف، تثبيت كسر، أي
0: حلو.
1: شيء.
0: طيب هلا بدنا نطبق عملي.
1: تمام.
0: شو رأيك بدنا نستدعي شاب معنا، شاب صغير لطيف لابس مثلي اليوم كمان، آدم الحمصي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا
0: آدم. بدنا نفترض إنه آدم بالمدرسة حاليا، وبدنا نفترض بعض المواقف يلي ممكن تصير مع آدم.
1: تمام.
0: هلا لنقول هي كتير شائعة إنه طفل عم يأكل تفاحة مثلا وشرق بالتفاحة اختنق. كيف بدنا نعرف؟ عيد الشر عنك يعني عم نمثل نحن. كيف بدنا نعرف نحن انه صار في انسداد جزئي او كلي؟
1: تمام. اول خطوة حكينا انه نحن بننتبه على موضوع الهدوء لحتى الداخل عند هالطفل، لانه حيكون في صار عنده زعر وخوف. اذا كان هذا الانسداد هو جزئي، فانا فقط بشجعه على السعال، انه خليك بهدي، يجي لجنبه بهدي، خليك عم تسعل، خليك عم تسعل، لان هذا رد الفعل الطبيعي من الجسم. الجسم
0: بيدافع يا بطل.
1: فانا بس خليك عم تسعل، خليك عم تسعل، وانا عم سبته. في حال الاخطاء الشائعه اللي بتصير اني انا الضرب على الظهر او اعطاء الماء، هذا شيء خاطئ، لان الضرب على الظهر هيخلخل هذا الجسم، هيحوله لانسداد تام. اعطاء الماء اساسا هو بيروح على الجهاز الهضمي، فانا اثناء اعطائه ما حاستفيد منه ابدا باي شيء. فهون انا بشجعه فقط على السعال. في حال بينت عندي علامات واضحه لتحويل هذا الانسداد من جزئي الى انسداد تام، العلامات اللي بتبين عندي ازرقاق بالوجه، بيصير في خوف وزعر، غير قادر على الكلام او السعال او اي رد فعل من الجسم، بيصير في عندي علامه عالميه انه يحط يد او كلتا اليدين حول العنق، لان غير قادر على الكلام. فهو بده يدلني انه هو صار في عنده اختناق بشكل
0: كامل. هذا بالله شعور الطفل بحط ايده
1: تماما، هي تعتبر علامه عالميه. اي شخص عنده اختناق او انسداد، لنصلح المصطلح، هو انسداد، فبصير هي العلامه العالميه عنده. ممكن يصير في شيء اسمه تنفس ارجوحي، اللي هو عكس عمليه التنفس الطبيعي، انه اثناء اخذ الشهيق بيرتفع عنا الصدر بشكل طبيعي. هون بالتنفس الارجوحي حيصير في انخفاض بالصدر وارتفاع بالبطن.
0: طيب في
1: اول
0: حل...
1: خطوه ايوه اول ساويه اني انا بالداخل حتى حقق نقطة ارتكاز إلى جانب المصاب، لأن بأي لحظة ممكن يفقد الوعي.
0: أوكي.
1: تمام. بعدين أنا بسند صدر أو جدار صدر المصاب، بتأكد من أنه هذا المصاب فاتح تمه، لأن هذا الجسم أنا أثناء الضرب حيطلع بشكل مقذوفي، فممكن يكسر الأسنان أو يرتد باتجاه الداخل. فأنا بين لوحي الكتف بضرب،
0: بين لوحي الكتف
1: تماما، وبأكد على موضوع الفم.
0: طيب خلينا بالله هيك معلش مشان تشوف الكاميرا.
1: تمام هيك بين لوحي الكتف الضرب بيكون براحة اليد مع سند جدار الصدر للداخل والأعلى 5 ضربات.
0: تمام بتكون أقوى هي.
1: تماماً أقوى بتكون. في حال ما طلع هذا الجسم، فأنا نقطة الارتكاز حتتعدل عندي، الرجل اللي كانت موازية حتدخل ما بين رجلين المصاب. أوكي. تاني حتضل قائمة، ناخد على مستوى السرة، إصبع على السرة الوسطى، السبابة ملاصق، الإيد الثانية بتكون قبضة ملساء من ضب الإبهام بهذا الشكل. بعدين من الداخل عليه لحتى تلتصق هي القبضة الملساء ناحية السبابة، الإيد الثانية اللي أخذت فيها القياس بتصير داعمة، ومنطبق إجراء المناورة اللي هي ضغط
0: فوق
1: للداخل والأعلى. تمام. إصبع إصبعين
0: فوق السرة بإصبع وبإصبعين.
1: تماما. ومنضغط للداخل والأعلى بشكل جدا يكون شديد. تمام. هون أهم خطوة يكون أنا مساوية أني مبلغ سيارة الإسعاف، لأن أنا حتى لو طلع هذا الجسم أنا بحاجة سيارة الإسعاف.
0: أكيد.
1: حكينا أنه حيطلع بشكل مقذوفي، فهو ممكن يخرش المجرى التنفس. هذا الضغط على الأحشاء ممكن يسبب نزيف خاصة عند الأطفال. الضغط لازم يكون حصرا بهذا المكان، لأن أنا حمكون عم أبذل جهد على الفاضي إذا ما اخترت النقطة بشكل صح. عند الأطفال إذا كانت الكتلة أصغر، فنحن ممكن ننزل بهذا الشكل ركبة ونص، لأنزل على مستوى جسم الطفل.
0: إذا كان الطفل أصغر.
1: أصغر تماما.
0: طيب شو الأخطاء الشائعة؟
1: الأخطاء الشائعة أكثر هي في حال انسداد جزئي، الضح على الظهر وإعطاء المياه.
0: إذن أول تصرف منشوفه إذا انسداد جزئي منخلي الطفل يسعل.
1: تمام.
0: فقط
1: ما
0: إذا كان شفنا حط إيده هيك معناته انسداد
1: تام.
0: بس منعيد الحركة.
1: تمام. هون حأخذ نقطة ارتكاز بهذا الشكل، حأسند جدار الصدر، أكد
0: جدار
1: على
0: الصدر.
1: الفم إنه مفتوح، إحني المصاب للأمام، ممكن الجاذبية كمان تساعد
0: وقتم منضغط
1: بين لوحي الكتف للداخل والأعلى، حتكون جدا شديدة للداخل والأعلى 5 ضربات. في حال ما طلع هذا الجسم، فأنا بتداخل عليه بالضغطات البطنية، إصبع الوسطى على السرة، السبابة بيكون ملاصق، الإيد الثانية بتكون قبضة ملساء، بتدخل وبتلتصق بالسبابة، الإيد اللي أخذت فيها القياس بتصير داعمة بهذا الشكل، وبضغط للداخل والأعلى. تمام. 5 ضغطات. بضل عم اشتغل هذا الإجراء لحتى يسعل هذا الشخص أو يطلع هذا الجسم، أو إذا صار المكان عندي غير آمن أنا مضطر أني أمشي أو وصل عندي طاقم طبي، أو ممكن هذا الشخص يفقد الوعي، فأنا هون بحاجة أني اشتغل إنعاش قلبي رئوي.
0: طيب لنفرض آدم عم يرقد بالباحة وقع.
1: تمام.
0: صار في عنده ألم بإيده برجله بس ما بنعرف نحن ككادر تدريسي شو هذا الألم.
1: تمام.
0: شو لازم يساوي؟
1: هلا ممكن أكثر الحالات ممكن تصير إنه يصير في كسر ممكن وخاصة بالأطراف. هو الكسر بحد ذاته غير مهدد للحياة خاصة عند الأطفال لأنه لسه في غضاريف فهي قابلة للاسترجاع بشكل صحيح. فهون ممكن يجيني الطفل عندنا فرضا كسر أساسا ممكن يكون هو حامل إيده هذا الشخص أو أنا بحطه بالوضع الوظيفي إذا ما كان عندي أي مشكلة أو أي تشوه بالطرف. هون لازم نميز بين شغلتين. إذا عندي علامات ظنية اللي هي ممكن تكون تمزق أربطة أو فكوش أو رد بسيط.
0: أيوة.
1: العلامات الظنية بتكون ألم، عجز وظيفي وغير قادر على تحريك هذا الطرف، بيكون في عندي ألم بالمكان، بيكون في وزمة. هدول منشك هل هو كسر أو لا. أي متى بتأكد أنه كسر؟ لما بيكون في تشوه بشكل الطرف، لما بيكون في بروز واضح للعظم خارج الجلد، ولما بيكون عندي شيء لما بجس لأفحص هذا المصاب بيكون في شيء اسمه فرقعة عظمية. هاي الفرقعة العظمية بتكون مثل لما بينكسر المج أو الكوب بالشنتاي لما بدسه، فعلى نفس المبدأ بحسه. فأول إجراء لازم أتداخل عليه أني أنا ثبت الإيد، حاول أني ما حركة. إذا كان في تشوه فبيكون التثبيت على وضعية الإيد تماما، على نفس الوضعية. أنا ما برد أبدا، هذا اختصاص الأطباء طبعا. فأنا هون بدي أفحص هذا الطرف، فبدي أشوف شو مضاعفاته اللي هي أخطر من طبيعة الكسر بحد ذاته. أني أفحص من الشريان الكعبري بنسميه فحص وعائي عصبي حسي لأتأكد هل هذا الكسر هو كسر بسيط أو سبب أزيات ومضاعفات. بفحص الشريان الكعبري بلمس على يده، بسأل عم تحس بإيدي؟ عم تحس بإيدي آدم؟ حرك إيديك، حرك أصابعك. تمام. على هذا الوضع ممكن أني استخدم أي شيء موجود، الشيء اللي حكينا عنه ممكن نستخدمه.
0: هذا حامل يمكن
1: هاد مثلثات، أربطة مثلثية، هي بتساعدنا بالنزوف، بتساعدنا بالكسور.
0: هذا شو استخدامه؟
1: هذا بيساعدني في إيقاف نزف، بيساعدني بتثبيت كسر، بيساعدني بتغليف حرق.
0: حسيت إنه ممكن كمان يربط إيده ويثبتها.
1: تماماً، هو حيساعدنا هلا حالياً. نشوف كيف بيساعدنا ممكن بتثبيت الكسر. ممكن تساعدني بس لو
0: سمحت.
1: طيب، هون هو حط الإيد بالوضع الوظيفي بهذا الشكل. بعد ما تأكدت إنه ما عندي أي إصابة أو أي أذية، فأنا بدخل من الفراغ الطبيعي دون تحريك اليد بهذا الشكل. هي بنسميها علاقة بسيطة، بحاول ضل عند طرف رؤوس الأصابع فقط، وبرفع من الجهة الثانية، بنحط على كتف قريب ثم كتف بعيد، بنربطهم بس مو على عنق المصاب إذا عنا أي شيء لابسه كرمال ما آلم هذا المصاب. هي بنسميها علاقة بسيطة أو علاقة راحة، إذا كان عندي وزمي بتخفف بتثبت. الهدف من إسعاف الكسر هو تثبيته، فأنا بهي العلاقة عم ثبت مفصل المرفق وبعقد بهذا الشكل. هون ثبتت مفصل قبل، هون عم تعامل كأنه عندي كسر عضد هي المنطقة اللي موجودة هون. فهون بهذا الشكل
0: ثبتناها من هون،
1: مفصل قبل. تمام. هلا بدنا نستخدم الرباط الثاني اللي حثبت فيه مفصل بعد. هاي المثلثات اللي كنت عم احكي عنها انه جدا مهم تكون موجودة ومتوافرة. فهي العلاقة اللي حثبت فيها مفصل الكتف نتني تنية بسيطة منطبق على المفصل بشكل كامل.
0: هذا انت مثبت مفصل الكتف
1: اذا هون كان في هون كسر العضد، الكسر
0: العضد من فوق.
1: تمام، هذا الكسر هون بالعضد. فهون حتثبيت مفصل قبل ومفصل بعد. لو كان بالساعد فانا بثبت مفصل
0: بكفي.
1: تمام، بكفي هون وهون اني ثبت جهتين. التثبيت بيكون مفصل قبل ومفصل بعد، اثناء النقل حيعيق ويحرك الكسر. بربط بهذا الشكل، بخلي رؤوس الاصابع ظاهره لانه بدنا نرجع نفحص فحص
0: بربط
1: عصبي ما ومنربط الربط بده يكون حصرا على لوح الكتف او على محاذاه لوح الكتف.
0: هيك نحن بنكون ثبتنا
1: تماما
0: لوح الكتف، وبنكون ثبتنا كمان العضد من هون.
1: تماما، ثبتنا العضد وثبتنا الطرف بشكل كامل، منعناه من الحركه، وبنرجع بنحط عقده ثانيه هون وبنثبت باي. اذا كان في مساحه بين جسم المصاب مع الطرف فانا بحط اي وساده راحه كرمال اني ما يتحرك الجسم ابدا. برجع بفحص شيء اسمه فحص وعائي عصبي حسي بجس الشريان، عم بتحس بايدي؟ حرك اصابعك لاعرف كان الفحص قبلي، لاعرف هل الكسر هو اللي مسبب هاي المضاعفات او انا نتيجه الشد الشديد اني سببت هذا الاختلاط.
0: حلو. طيب، هذا فيما يخص الكسر.
1: تماما.
0: اذا اولاد وقعوا وصار عندهم هيك مثلا تورم، بالرجل خاصة لوية من إلا ما في كسر أكيد ما في كسر. شو التصرف
1: هون؟ أنا لسه مثل ما حكيت على ما تظني ومؤكدي لسه ما بعرف هل هو كسر أو هو فكوش أو هو رد بسيط. تمام رد بسيط
0: يمشي. تمام يمكن هو أول خطوة من إله مشي للولد. تمام. إذا مشي معناته ما في كسر.
1: تماما ممكن يكون هي الكسر لأتأكد منه حتى كطبيا ما فينا ننفي غير بصورة الأشعة
0: أكيد.
1: بس غير العلامات المؤكدة كمان اللي حكينا عنها غير هيك أنا ممكن إذا متوفر تلج إنه نحط في حال لخفف من هاي الوزمة.
0: تمام
1: ممكن نحط تلج ضمن قطعة قماشية نظيفة بحطه لخفف من هاي الوزمة وارفع هذا الطرف. ممكن يعني نستشير طبيب خاصة بموضوع الأطفال. أي شيء عند طفل يفضل أن نستشير طبيب بشكل سريع.
0: طيب هلأ بالنسبة مثلا إذا طفل كمان لا سمح الله يعني انفجر برأسه.
1: تمام
0: شو الحل الأسرع؟ يعني بالمدارس بتلاقي مثلا أو بالبيوت بحطوا قهوة بسكروها بضمادة.
1: صحيح هذا الشيء جدا خطأ. أو حتى كحول مثل ما حكينا
0: من شوي. كحول مثلا برشوا كحول.
1: ممكن يكون في كحول. أول شيء إذا كان فروة الرأس ففروة الرأس فيها جدا أوعية دموية فحيبين عندي أنه النزف جدا شديد. هون أنا إذا كان في اضطراب بالوعي أو فقدان للوعي أو تغيم أو الطفل ما عاد مدرك للمحيط اللي هو موجود فيه أنا بهمني الوعي أكثر من موضوع الجرح. إذا كان فقط جرح تماما لا موضوع الوعي مهم أكثر من الجرح. هون صار في عندي أزيات عصبية.
0: تمام.
1: أما إذا كان جرح بسيط فأنا ممكن أني استخدم التعقيم بالبوفيدون. بغسل المكان بعقم بالبوفيدون بحط مرهم على المكان وبضمد. إذا كان جدا كبير فهو بحاجة قطب فأنا بنقل على المشفى وبضل عم راقب هذا الطفل أثناء النقل.
0: طيب إذا كان جرح عادي بالمدرسة؟
1: إذا كان جرح عادي ممكن يكون بالأطراف مثلا كمان نفس المبدأ من غسل من عقل
0: بالبوفيدون ما بالكحول يا جماعة.
1: لا الكحول جدا يعني أساسا عم يأذي وهو بيطاير بسرعة وحيأذي الكريات الحمر والبيض حيمنع التخثر فيمنع هو شائع جدا للأمانة
0: كتير.
1: فيمنع أعطائه. بعقم المكان من غسل منحط مثل ما حكينا مضاد وإذا كان في إمكانية مضطرينا يعني ننقل على المشفى بننقل. على أثر بخبرنا الطبيب أنه ممكن كل 6 ساعات إذا هذا الجرح ما عم بينز كل 6 ساعات إذا عم بينز عفواً كل 6 ساعات منبدل عليه. إذا ما عم بينز عم يطلع هذا القيح منه أو الدم بشكل كتير كبير كل 24 ساعة منبدل عليه.
0: حلو. طيب في حالات تانية بتشوفوها بالمدارس ما حكينا عنها بتحبي تسمعها؟
1: هلا اشياء ممكن يكون الرد على الرأس او مثل ما حكيت الكسور. الانسدادات هي جدا شائعه خاصه عند الاطفال يمكن لسه اصغر بالعمر بفتره الروضات مثلا المكسرات اللي بتسبب اختناقات عند الاطفال. فدائما بننصح اي طفل حتى لو كان ضمن مدرسه او حضانه اذا صار عم ياكل شيء وصار عنده احمرار بالوجه وسعال جدا شديد يفضل انه يراجع الطبيب لان ممكن هذا الجسم يكون ما طلع نزل واستقر بالقصبة اللي هي أكثر عرضة للانسداد القصبي اليمين عند الأطفال. فهو ما حد بيان علامات إلا فيما بعد لما بيصير بيطور حرارة عند هذا الطفل بيصير يشخص يعني لازم فورا يروح على الطبيب لحتى يصير في تداخل جراحي هون.
0: حلو. طيب الأطفال
1: تمام.
0: في حال شافوا زميل من زملائهم شو ممكن يتصرفوا مثلا في حال كان كسر في حال كان جرح في حال كان اختناق؟ تعني سأل آدم أول شيء. آدم شو بتساوي؟ هات قلي إذا شفتوا رفيقك وقع مثلا وجرح أو شفتوا مثلا حاط إيده عم يختنق تتدخل أنت ولا بتنادي؟
2: أول شيء بتدخل إذا ما قدرت بروح بقول لأي حدا كبير وبقول له يساعدنا.
1: حلو براو.
0: هذا التصرف صح؟
1: ايه اذا بحاول اتدخل انا اذا عندي الخبره لان دائما الاخطاء الشائعه بالمجتمع هي بتفاقم من اذيه هذا الشخص خاصه اذا صار في سقوط فرضا من شاهق عند هذا الطفل او باي مكان فبتصير الاشخاص تتجمع كرمال تسعف باكبر ما يمكن على المشفى. ففي اجراءات انا بتتدبر بنقطه الحدث. هي الاجراءات يعني لازم تتدبر لان حتى لو نقلت على المشفى فهي غير قابله للاسترجاع مثل مصاب حادث سير تحرك بشكل غلط صار في انقطاع حبل شوكي فهون صار في شلل فحتى بالمشفى هذا الموضوع ما عاد قادرين انه ندبره. فهي الاخطاء جدا شائعه ولازم نتعامل معها بشكل كتير سريع وصحيح يعني.
0: شكرا لك كريستينا كانت معلومات كثير مهمه بصراحه خاصه موضوع الاختناق اللي هو دائما يعني بيكون
1: شائع
0: فيه
1: جدا.
0: شائع وفي اغلاط احيانا خاصه موضوع الدح على
1: الظهر.
0: على الظهر. شكرا يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لاحمد ابنه لاحمد عفوا ادم. شو بتحب تقول للبابا والماما هيك نستغل الفرصه؟
2: بحبه.
0: ايوه. مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع خليكم معنا.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
8: هروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير عن جديد مشاهدين، وصلنا لكلام ميديا وهدي صارت معنا بالاستوديو. صباح الخير.
1: صباح الخير أيهام، وصباح الخير روز.
2: كيف صباحك؟
0: تمام
2: صباحك
0: الحمد لله. كيفك انت؟
1: والله بخير. اليوم ماتشي أنا وروز.
2: ايه
1: بدون تخطيط.
0: زراءات
2: تخاطر بيني وبين هدي دائما.
1: اليوم هيك عاملة كمان جولة سريعة على أبرز الترندات اللي شغلت السوشيال ميديا. حأبدأها بالألبوم الجديد اللي نزلته أصالة. سمعتوا شيء منه ولا لا؟
0: لا والله للأسف ما سمعت، بس هلأ شفت لقيلة تغريدة على منصة إكس. تحمست كتير. هلأ أنت رح أتركك تقري الخبر وبعدين نحكي.
1: في أغنية للادزية لازم تسمعها.
0: والله
1: أكيد.
0: شو هي؟
1: هلأ بصراحة ناسية شو اسمها، بس هي عاملة وما حأحرق الخبر، حنقرأ للمشاهدين. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. ومن قلب الذاكرة السورية وبصوت أصالة نصري، عادت الأغنية التراثية للواجهة من جديد. فالفنانة السورية أصالة أطلقت أمس الألبوم السوري بمشروع موسيقي خصصته بالكامل للاحتفاء بتراث بلادها، وبيضم 14 أغنية تراثية. اختارت كل واحدة منها لتمثل لون أو منطقة من مناطق سوريا، والرقم 14 مصطفة. فالألبوم جاء من فكرة رمزية بتجمع المحافظات السورية ضمن عمل غنائي واحد، لتأخذ أصالة المستمع برحلة موسيقية بين ألوان ولهجات وإيقاعات مختلفة، من حلب دمشق وريفة للساحل حمص حوران وجبل العرب والمناطق الشرقية الجزيرة والبادية. فمن الأغاني اللي تضمنها الألبوم على دلعونة عرب الشرقية، حلوة وطلتك ضلال، حطي عن نار يا جدة، إلى جانب مجموعة من الأغنيات اللي بتنتمي إلى الذاكرة الشعبية السورية. لكن أصالة ما قدمت الأغاني بصورتها القديمة فقط، وإنما أعادت تقديمها بتوزيعات موسيقية حديثة مع الحفاظ على روح اللحن والكلمات وطابع كل منطقة، حتى تكون قريبة من أذن الجيل الجديد من دون ما تفقد هويتها التراثية. واللافت أنه فكرة الألبوم رافقت أصالة لسنوات، وتحدثت سابقاً عن صعوبة تنفيذها بسبب تنوع الألوان الموسيقية واللهجات السورية قبل ما يتحول المشروع أخيراً لألبوم كامل. وبحسب أصالة فكل أغنية حملت معها حكاية وشخصية وذاكرة مختلفة، حتى أنها قالت أنها شعرت خلال تسجيل الأغنيات وكأنها عاشت تفاصيل متعددة من مختلف المحافظات السورية. ومن بين الأغنيات الموجودة بهذا الألبوم أيضاً طولوا، وهي أغنية تعيد أصالة من خلال تقديم عمل لوالد الراحل الملحن مصطفى نصري، في تحية خاصة له ولإرثه الموسيقي. وما بيوقف ارتباط الألبوم بسوريا عند الأغاني فقط، لأنه إطلاقه جاء قبل أيام من عودة أصالة للغناء على المسرح السوري بعد غياب استمر نحو 15 سنة. فأصالة عم تستعد للقاء جمهورة ب 17 و 19 أيلول بدمشق بصالة الفلحاء، ضمن حفل عم ترعاه وزارة الثقافة السورية، لتكون عودتها هالمرة مزدوجة، عودة لجمهورة وعودة إلى الذاكرة الموسيقية السورية يلي اختارت تحملها بصوتها إلى الجمهورة من جديد. فالألبوم السوري مو مجرد أغنيات قديمة بإعادة توزيع جديدة، هو محاولة لجمع ألوان موسيقية ولهجات وذكريات سورية مختلفة بعمل واحد، وتحويل التراث من ذاكرة محفوظة لموسيقى حاضرة بيسمعها جيل اليوم.

0: سمعت على دلعونة لأنه هي لطرطوس
1: ايه؟
0: صراحة قبل ما أدخل على هواك.
1: أنا بدي أسمع أغنية الجبل، بدي أعرف شو.
2: هلا أنا بتمنى تكون عاملة يعني ميكس بين إنه الجبل والساحل، لأنه هو نحن في عنا في الكلورين، يعني في الكلور لأهل الجبل، في الكلور لأهل الساحل، فما بعرف شو راح شو ممكن تكون مختارة أغنية، بس أكيد يعني متحمس لحتى أسمعه، خاصة بهالجهد الكبير اللي بذلته قبل أيام من قدومه لسوريا لحتى يكون الألبوم جاهز وتغني أعتقد أغاني منه بالحفل. قالت بتغريدتها على منصة إكس إنه غابت أيام يمكن أسابيع عن عائلتها لحتى تجهز هذا الألبوم. وكتبت شيء ما كثير فهمته أصالة، ما بعرف إنه أنت نزلتي وناديتي جاراتك ومشيتي وقدتي
0: هيدا فهمتها هي لما
2: أنت فهمتيها؟
0: ما هو بصراحة أنا صار عندي خبرة بأسلوب أصالة بالكلام، أنا بتحكي كثير.
2: فشو قصدها؟
0: هي قصدها إنه ساعة الإعلان عن الألبوم، ساعة اللي انتشر والناس سمعته، هي كانت عم تعيش حالة غريبة، فطلبت من جاراتها إنه يطلعوا ويركضوا بالشارع من سعادتها. فهي راحت وصل بعدين عقد ما لسعيدة، بعد ما هيك ركضت هي وياهم بالشارع، طلعت بسيارتها وحطت أغاني هذا الألبوم
2: وقالت لأمها أنه شربي قهوة
0: مع جارات أني جبتهم على الفاضي. فهي أكيد كانت حاسة بفخر يعني وهيك وسعادة بهذا الألبوم، لأنه هو رسالة أكيد لسوريا
2: كثير يعني حفظ التراث السوري. يعني في بعض الفرق عملت هيك إعادة إحياء هذا التراث، بس أنه نسمعه من أصالة شيء حلو.
1: لا كلياتنا ناطرين أصالة، بظن ما في إنسان سوري مناطر حفلة أصالة وألبوم أصالة الجديد. كلياتنا متحمسين لحتى نعرف شو هي الأغاني التراثية اللي رح تتقدم، وأكيد رح نسمعها على السيارات، يعني بالسيارات الماشية بالطريق على مدار سنة أو سنتين ما بعرف.
0: أكيد يعني هو أصالة مو جديد، يعني مو غريب عنا أن تنزلنا ألبومات مميزة. فهتابع معكم أخباري لليوم بتركي. في تركيا سائق شاحن يضل ناطر حوالي 10 أيام على أمل يلاقي حدا يشتري حمولة البطيخ اللي معه، بس بعد ما طال الانتظار ونفذ صبره قرر يتخلص من الحمولة ويتلف كميات البطيخ الموجودة بالشاحنة. فالسائق وثق لحظة اتلاف البطيخ وقال أن الحمولة ما لقت أي مشتري رغم كل المحاولات، ونضطر بالنهاية للتخلص منها بعد ما تحولت لخسارة بدل ما تكون مصدر ربح. فالقصة فتحت من جديد الحديث عن هدر المنتجات الزراعية ومشاكل تسويق المحاصيل، فسوى متابع الفيديو ونرجع لكم. يعني هو الله يعوض عليه خسارته، ولكن أنا ما شفت أنه في مبرر يهدر هيدا النعمة بهيدا الشكل. يعني أوكي لحد الأسباب هو ما قدر يبيعهم، كان فيه يوزعون على حدا، كان فيه
2: تماماً يعني الله يصلحه،
1: خسران وخسران
2: يعني وزعون على عالم، اكساب ثواب. بس هذا الشيء على فكرة يعني دائماً بنشوفه إنه مشان ما يكسروا سعر السوق، فبنشوفه كتير بالخيار بالبندورة بمواسمهم بيكبوه للأسف.
0: حرام، لأنه في ملايين الناس حول العالم عم يموتوا من الجوع وفي مجاعات كبيرة، وحتى عنا أكيد في ناس، يعني هلا هيدا صايرة بتركيا، فأكيد كمان في ناس كتير
2: حتى بتركيا ناس كتير بتتمنى يعني إنه يتوزع لي هذا المحصول.
1: والحرارة مرتفعة، يعني البطيخ يعتبر من السوائل المهمة لحتى نعود يعني عن هذا الموضوع.
0: هلا أكيد أنا اخترت لكم هذا الفيديو اليوم لنحكي عنه بكلام ميديا لحتى ننوه لفكرة كتير مهمة، موضوع هدر الطعام أو هدر يعني المواد الزراعية. في آلاف الناس مثل ما كنا عم نحكي وملايين الناس يعني بحاجة هذا الطعام، فأكيد لازم نحن نكون يعني منتبهين لقيمة النعمة عنه، لأنه رب العالمين حيحرمنا منها إذا إحنا ما قدرناها أكيد.
1: صحيح.
0: وأنا لهون كون خلصت فقرة كلام ميديا، وبدي أتمنى لكم بقية نهار سعيد.
2: شكرا لك هديل، يعطيك العافية. خلصنا كلام ميديا ولا كانت سريعة كتير؟
1: شكرا لك هديل.
2: يلا فاصل صغير ونرجع لفقرة دينتست، خليكم معنا.
3: لقد سبقتني قصائدي إلى دمشق.
4: كيف وجدت قهوة دمشق؟
3: يا فاتح الشام، من لا يفتح اليمن ومن يرد إليها وجهها الحسن.
4: بداية دسمة جدا بهذا النص الدسم.
3: هذا المحور فبراير هو أهم محور ممكن يكون في الحلقة.
4: الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشام. جر أذن الموت،
3: كم شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى.

0: ماذا تركت إذن لليمن وأنت من مأرب؟
1: أنا لم أترك لها، أنا أعطيتها كل شيء. شفافة كالحزن، واضحة كما لو أنها أم تشم عيالها.
0: وما الذي يحمله سبتمبر لعامر؟
1: يا حبيبي، لقد أتى أيلول ولنا فيه موعد وهديل.
0: أيهما أشعر، نزار قباني أم البردوني؟
1: أنا من الشعراء اليمنيين الذين يتهيبون الاقتراب من البردوني.
0: أين المرأة في شعرك؟
1: يا ليتني في الحب قلت قصائدي، لكنني بمصائبي مشغول.
0: إلى أي مدى يعني دخلت تفاصيل مأرب حياتك؟
1: لعينيك نكتب ما نكتب، فتلمع عيناك يا مأرب.
0: مرحبا بعامر السعيد.
1: سلام على الشام أم الزمان وشامة تأريخه الآسر، سلام على قاهر المستحيل، على شعبها الثائر الثائر.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: صباح الخير عن جديد. مشاهدينا اوقات وجع السن بيجي وبيروح، اللثه بتنزل منها نقطه دم او بتطلع قرحه بالتم، بنقول بسيطه راح تروح لحالها، بس المشكله انه مو كل عرض اختفى يعني السبب اللي وراه اختفى معه. في 5 علامات تحديدا عم يحذر منها اطباء الاسنان عم يحذروا من تجاهلها، منها الم الاسنان، نزيف اللثه، تحرك السن، رائحه الفم المستمره، او حتى تقرحات ما عم تلتئم. طيب امتى هالاعراض بتكون عابره وامتى لازم نقول لا هون لازم نستشير طبيب الاسنان؟ تفاصيل كثيره. راح رحب بالدكتوره لمى نصيف. اهلا وسهلا فيك دكتوره، صباح الخير.
1: يسعد صباح.
0: هلا فعلا يعني كثير اي شخص مثلا بحس بالم، بحس انه في مشكله، بيروح وبيجي. هذا الالم اللي بيروح وبيجي شو سببه، وهل هو طبيعي ولا لازم تدخل طبيب؟
1: هلا نحن لازم ما نقول على اي شيء داخل الحفره الفمويه طبيعي. المفروض نحن نراجع طبيب الاسنان ونعمل شيك دائما لحتى نتاكد من سلامه اسناننا على المدى البعيد. شو سبب الالم اللي بيروح وبيجي؟ ممكن يكون في عندي نخل كتير صغير بس واصل للعصب يسبب لي التهاب لهذا العصب. أنا إذا تجاهلته فمنروح نحن لناحية التموت، ومنروح نحن لناحية التنخر بهذا العصب، لهيك بروح الألم.
0: أيوة.
1: بقى هذا روحة الألم هي وهمية، لأنه هو ما اختفى السبب،
0: ما اختفى شيء،
1: ما انحلت المشكلة، ولكن أنت صبرت عليه، أخذت لك حبتين مسكن، قلت يلا بروح بروح بروح، صار في عنا تموت للب. تموت اللب ممكن يلحقه أنت، ممكن يهدى شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة، ولكن ممكن تجي أنت بعدها في ألم شديد عند العض أو انتفاخ اللي هو الخراش. يعني بعد هذا التموت في رحلة الخراش.
0: في شيء محفزات يعني بتأدي لهذا الألم أو يرجع الألم مرة تانية؟
1: هو على البارد على السخن، هذول أول بداية النخور، هو على الحلو على البارد على السخن، هاي الأشياء كلها بتصير مبدئيا. هذا بيسبب لي، بيعطيني أنا إشارة أنه في شيء خلل بهذا السن. روح فحصه، ممكن الواحد يروح يفحصه يلاقي نخر جدا بسيط ينحل بحشوة، ولكن إذا نحن تجاهلنا نتحول لسحب عصب، نتحول لإنتان، ونتحول لخراج وانتفاخ وألم وعدم تصريف للإيح الموجود بهذا الخراج وناسورات. بقى أنا بنصح أنه نحن من أول ما نحس أنه في شوية شيء مو طبيعي نحن نزور طبيب الأسنان. هو لحاله بيفحص لنا السن وبيكتشف ليش هذا الألم، وإلا ما في ألم طبيعي إلا ألم الحساسية.
0: طيب قبل ما نروح للعرض الثاني، بالنسبة للمعة الأسنان على الحلو شو بتختلف عن لمعة الأسنان عن البارد والساخن؟
1: هلا الحلو بدل انه في نخر.
0: ايه.
1: تمام، هو مو مؤشر 100% صح، تمام، ولكن احنا هذا على المعلومات. الحلو بيكون في نخر بسيط او كبير، بتلاقي ولمع على الحلو، هذا دليل انه في نخر باسنانك. على البارد ممكن يكون من حساسيه الاسنان، ممكن يكون لسه متراجع ومبين الجذور الاسنان، فهذا بيعطيني انا الم عند تناول المياه البارده. على الساخن بقى، هون الساخن بدلك انه لا انا صرت بهاي ريسكي، يعني انا صرت انه انا في قريب من العصب او فتنه على العصب او في تموت حتى. هاي
0: اوكي. طيب العرض اللي لازم ما نتجاهله هو اللثه اللي عم تنزف. في ناس كتير بتفرشي أسنانها بتلاقي بتطلع نقطة دم أو كذا، بيهملوا الموضوع، أنت لازم ما نهمل الموضوع.
1: هلا نحن لازم نعرف نحن عم نفرشي أسناننا، نقطة الدم الوحدة بتلوت لي كمية هائلة من اللعاب، نحن ما لازم نخاف من إنه نحن فرشينا أسناننا ونزل نقطة الدم، هي بتكون أوكي. نقطة اختلطت باللعاب النازل فأنت فكرتها نزف. بقى هو العالم بتخاف توقف تفرشي اسنانها، هذا اكبر غلط ممكن نعمله بالحياه، لان احنا ممكن هذا الدم النازل او النزيف النازل ممكن يكون بسبب تراكم البليك او بسبب تراكم فضلات الطعام او بسبب تراكم اي شيء على الاسنان. نحن اذا ما نظفنا حيتراكم اكثر وحيصير في نزف اكثر، وانت ما عم تحل هون المشكله. ونفوت بدوامه اهمال المريض لاسنانه، انه انا ما فرشيت، ما بدي فرشي، عم ينزل دم، عم يوجعوني.
0: يعني بس الواحد ما بيفرشي مشان ما ينزل دم، ومشان
1: هذا اكبر غلط ممكن اسمعه بحياتي. بس يكون في نزيف دم، ممكن يكون من رض، ممكن يكون من تفريش قاسي، اذا كان مبدئيا، يعني اذا كان مؤقتا، مو مبدئيا كلمه، اذا كان مؤقتا فنحن ما عندنا مشكله فيه. ولكن بنفرشي بفرشاية ناعمة بعدها وبنستخدم معجون أسنان خاص للثة.
0: بدي أسألك
1: والخيط بين الأسنان جدا مهم.
0: شو رأيك بمعجون الأسنان اللي خاصة باللثة التجارية اللي بنشوفها؟
1: إيه حلوين حلوين طبعا بيكون بقلبه مواد خاصة لتهدئة اللثة ولحتى تروح لي أنا هذا الاحمرار والانتفاخ وبتهدي لي اللثة تمام ولكن تحت اشراف طبيب الاسنان هو بقرر قد ايه المده الزمنيه لازم يستخدمه.
0: طيب يعني هذا ممكن يكون مؤشر انه الاسنان بحاجه لتنظيف؟
1: طبعا ممكن بيؤثر بتنظيف اسنان ممكن اذا هذا الدم مع رائحه فم مع تخلخل بالاسنان مع حكه بتحس هيك في شيء وجع بتحس بدك تأذيه هذا الوجع لحتى ترتاح فهذا نحن لازم نزور طبيب الاسنان هو بيلاقي حل. ممكن يكون تنظيف بسيط تنتهي كل المشكله.
0: حلو. طيب المؤشر الثالث السن عم يتحرك. في ناس كتير بتلاقيهم انه اي تخلخل السن بيرجع بيثبت لحاله شيء السن ولا
1: لا.
0: ولا خلص اذا تخلخل
1: هي بتذكر هي محاضره القده بالجامعه كثير كانت غليظه المهم وقت تخلخل الاسنان عند الاطفال طبيعي لحتى يسقط سن اللبن يطلع بداله سن الدائم
0: هذا طبيعي
1: ولكن السن الدائم ممكن يتخلخل عند الاطفال دائم عند الاطفال بسبب رض بسبب وقعة بسبب هدول الأشياء بقى نحن بس يوقع أنا فت لك هلأ بحديث تانيها بس عادي يلا بس يوقع هذا الطفل ويوقع السن لبرا الفم فنحن عنا حلين كأباء وأمهات إنه نحن نشيل هذا السن ونحفظه بالحليب
0: نحفظه
1: أو
0: بالحليب
1: مثل ما هو السن سن دائم وليس اللبني نحفظه بالحليب أو نحفظه بسيروم
0: أوكي
1: ونتجه عند أقرب طبيب أسنان إذا أنا ما أنا موجود عندي لا الحليب ولا سيروم فنحفظه ببطانة الخد يعني باللعاب باللعاب بقلب خد الطفل بنحمل حالنا بنروح عند طبيب الأسنان هون بقى شوف الأسنان شو حلوة إنه أنت أنا ليه بحفظه بهدول الأشياء ليه ما بمسحه بشقفة ما بنمسحه بمحرمة ما بنمسحه بشقفة ما نشيل من
0: الدم
1: حتى الأربطة الموجودة حواليه تضل موجودة هون بقى طبيب الأسنان فورا يعني خلال ساعات أنت المفروض تكون عند طبيب الأسنان الدكتور بشيله منغسله ومنرجعه لقلب الحفرة تبعه بقلب داخل فم المريض هون بنكون حافظنا على السن الدائم من إنه هو يضيع مننا
0: بيرجع بيثبت
1: يرجع بيثبت 100% منثبته منحط نحن جبيرة من ورا اسمها جبيرة منحطها من ورا ومنثبت السن وبضل معه عمر ممكن نتعرض لحالات انه نحن بعد ما ثبتنا هذا السن يصير في عندي يثبت بالعظم يعني ما بقى يقدر يتحرك يعني هذا السن ما بقى فينا نحن نقله تقويميا ونجره تقويميا و
0: حلو حلو حلو
1: فنحن كطبيب اسنان لازم نحطه بمكان المناسب من سنتر هيك انه حلو حلو تمام نثبت بالسبلنت بالجبيره وبنترك الطفل وبنراجعه بيراجعنا هو بعد فترات زمنيه لنتاكد من اكتمال الذروه من فوق اللي هو تاج السن
0: معلومة كتير مهمة هلا بنرجع بنأكد للآباء والأمهات يلي عندهم ولد عمل على الطابة مثلا ووقع سن وهيدي ما أنا نهاية العالم احفظوا السن بالحليب وعند دكتور الأسنان بيرجع بيرجعه
1: تمام
0: رائع جدا
1: هون بنقي الطفل من انه يخجل وينحرج ويزرع على الكبار وخصوصي الاسنان الاماميه يعني ما في احلى من سن الطبيعي
0: حلو طيب رح نروح لموضوع كمان شائع ومهم هو رائحه الفم كيف بنميز بين الرائحه اللي هي بسبب الاكل او جفاف الفم وبين الرائحه المرضيه
1: هلا الرائحه عند الاستيقاظ من النوم طبيعي بسبب انه قله اللعاب الموجود بداخل الفم فما عم ينشط في الفم خليني اقول لك بالعاميه ممكن يكون بعد تناول الاطعمه ذات الرائحه السيئه مثل البصل والثوم و و هي طبيعي ولكن احنا بعد ما نفرشي اسناننا ونشرب مي ونفرشي اللسان لانه اللسان حامل جدا لبكتيريا ونستخدم الخيط السني بعدها إذا في أي رائحة فم فهون في مشكلة.
0: أيوة.
1: هي رائحة مستمرة فنحن لازم نراجع طبيب الأسنان. طبيب الأسنان ممكن يقول لي أنا في ممكن نخور، ممكن التهاب نسج داعمة، ممكن التهاب لثة، ممكن التهاب لسان، ممكن التهاب لوز. هون نحن كمان نكتشفها. ممكن رائحة من المعدة فمنحوله لعند طبيب معدة هو خاص بمعالجة هذا الموضوع. ولكن كل العالم تخطئ إنه مو كل الأسباب لرائحة الفم هي أسباب من الفم.
0: حلو. طيب بنروح على موضوع كمان يعني شائع بنشوفه كتير كمان قرحة قرحات اللي بتطلع بالتم امتى بتكون طبيعيه وامتى بتكون ما طبيعيه؟ وهذه اللي شو بنسميها بالعاميه
1: تقبيله السخونه
0: ايوه او هيدا التنقيب تنقيب بيقولوا هيك ايه ما بعرف اهالي الساحل بيقولوا تنقيب
1: ايه ما بعرف انا شو
0: بيطلع هيك شيء ابيض بالتم نقب تمه بيقولوا
1: نقب ما مارق علي المصطلح المهم قلاع يمكن قلاع
0: شو
1: قلاع بيقولوا بالشام
0: قلاع
1: ايه هيك اظن يعني
0: احمد الحمصي عم يسال بحمص شو بيقولوا او شو ما
1: نحن بنقول كثير شغلات بحمص هاي القرحه نحن بس تكون مستمره لاكثر من اسبوعين ما عم تروح نازفه يعني تنزف هيك بشكل اعتباطي تحس في طعم الدم دم بالفم يكون في حوافه قاسيه اي تغيرات
0: حوافه
1: قاسيه
0: أيوة.
1: اي تغيرات بالفم بتنقشت ما بتنقشت ما بتنشال هلا هي اللي قلت عنها هي ليكوبليكيا اسمها يمكن بالطب هي بقعه بيضه ولكن هي البقعه بتنقشت بس انقشطت معي انا هي البقعه بسباتيولا عندي بالعياده بقشطها بس اشطها خلص روح بتنشفى لحالها ولكن اذا ما انقشطت فنحن لازم ناخذ اعتبارات ثانيه وفحوصات ثانيه ونحوله لطبيب اطفال طبيب طب فم طب الفم اختصاصه هي الامراض ولكن انا يعني عن جد بستاء من العالم اللي انت ما بتكشف على حالك على بكير بثانيه طبيب الاسنان ممكن يشوف شيء ما هو طبيعي على باطن الخد على اللسان على سقف الحلق على اي مكان داخل الفم فورا بحولك لعند طبيب اخصائي
0: هيك المراجعه
1: هيك المراجعه الدوريه مهمه انك تلقط شيء من اولته غير وقت تلقطه باخر شيء او اخر مراحله صح. تلقط شيء باولته كانك شفت قريب هيك بينشفى باذن الله ان شاء الله ولكن اذا طولنا بهذا الموضوع وتطور وتطور وتطور وتطور وصار انتقالات وصار هي الاشياء جدا بتنأذى بقى نحن لازم نراجع طبيب الأسنان كل 6 أشهر لحتى نتأكد أنه ما في عنا أي شيء تغيرات بالفم مانا طبيعية
0: حلو شكرا للدكتور دكتورة لما يعني بصراحة هيك أحطنا كتير بالموضوع وكان في معلومات كتير مهمة يعطيك العافية
1: الله يعطيك
0: مشاهدينا بدنا نطلع لفاصل صغير قبل الفاصل بنشوف أحوال الطقس بعموم سوريا بعد الطقس شو فيه بعدين روز وفقرة الموضة خليكم معنا

0: صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة الموضة. الميركس دور مو بس ليلة لتكريم النجوم، هي كمان ليلة بتتحول فيها السجادة الحمراء لمساحة منافسة بين المصممين والإطلالات، من الفساتين الناعمة للجريئة ومن التفاصيل الكبيرة للقصات الغير تقليدية. كل إطلالة بتحاول يكون لها بصمتها الخاصة، واليوم رح ناخدكم بجولة بين مجموعة من أبرز الإطلالات ونشوف شو يلي لفت نظرنا ببعض الإطلالات وكيف ممكن المصمم يترجم شخصية صاحب الإطلالة من خلال الفستان. ومعي للحديث عن هذا الموضوع المصممة لينا زيتون. يسعد صباحك لينا.
1: صباح الخير. صباح الخير للجميع.
0: بداية لينا، شو رأيك بالموركس دور؟ قديش فعلا حبيتي الإطلالات فيه؟
1: هلأ الإطلالات كلهم أكيد حيكون كل مصمم ترجم مثل ما قلتي هويته للممثل أو يلي طالع على الريد كاربت، فهي الإطلالة دائما بتاخد من المصمم ولكن من الشخصية نفسها اللي هو لابسها. وهلأ هون شفنا بالإطلالات والحمد لله عم يرجع دائما خصوصي الممثل السوري أو الحضور السوري موجود دائما، وهذا كتير عم يكون حلو.
0: فهون عنا أول إطلالة
1: تماما، فهذا الشيء. وأنت كمان أنه أنت الجائزة اللي عم تنعطى، عرفتي، هذا كتير شيء حلو. هذا كتير شيء حلو، مثل حدا عم يقلك لشغلك لعملك أنه شكرا، مثل عم يعطيك دافع.
0: صحيح.
1: هذا الشيء كتير حلو. صحيح. هذا دافع للممثل أو لأي
0: على الصعيد المعنوي، على صعيد
1: تماما. انا بقول لهم دائما انه الدافع الكلام، يعني الكلام الحلو او الدافع او الجائزه او اي شيء بتعطي دافع للشخص ان كان صحيح. ممثل ولا المصمم وقت بيكون عم يحكوا عن تصميمه دائما.
0: طيب هلا بنروح لباميلا. باميلا يعني القوس تبعها كان ترند
1: تماما، بس هي بس واحد باميلا هي ترجمت ايوه. باميلا هي الستيتمنت بيس، يعني طلعت جريئه الدانتيل، حضورها قوي، حضورها واضح، ولكن شايفه شلون حطت هيدا اللي مثل شكل الشمس. حتى سالوها انه انت الشمس بالليل، عم قالت لهم انا الشمس، يعني هي عم تقول انه انا حضوري واطلالتي الهاله، الشمس الهاله تبعيتها هي طاغيه
0: فعلا.
1: فهي كان جوابها كثير حلو. فهون عطت، يعني عطت هي هي عطت القصه، يعني بلش التاج تبعها. هو احيانا بيكون القصه، بس شايفه شلون هي ما حطت ولا اكسسوارز انه لا انت في مثلا التاج اللي حطته هو فورا انت بتطلعي عليه. هون بلشت القصة، عرفتي كيف؟ ما حطت أي عقد، بهيك بصير بشتت الأشخاص اللي حواليها. فأنت وقت بدك تكوني دائما لابسة شيء، بدك تكوني مفوكسي على شغلة معينة هي يلي الواحد بفوكس عليها.
0: حتى اختارت اللون الأسود لحتى تبرز التاج.
1: تماما تماما. يعني هي هون أنا بعتبرها طالعة من أحلى الإطلالات وأجرأ الإطلالات.
0: هلا بنشوف إطلالة تانية لا سارة أبي كنعان من تصميم رامي قاضي. لو سارة أبي كنعان
1: يعني حامل هون، تعرفي شو دائما هو معروف بالجرأة والأنوثة رامي القاضي، فهو عطاها راحته هي كحمل، ما خبّى للحمل. شايفة شلون عطاها راحتها؟ كان فستان مريح، هو معروف كتير بالريش البابيون يلي من ورا الكبيرة، فكان حضور راقي وناعم. وحتى شايفة شلون حاطة بس حلق ناعم، كانت الإطلالة جدا ناعمة وأنوثوية.
0: أجواء التصوير حتى إذا بتلاحظي بين الغيوم
1: تماما
0: والسيشن يلي عملته فعلا يعني عاطي
1: أيوة عاطي الأجواء
0: الحمل. ولا
1: بقلة كتير، لا بقلة، عاطي أجواء الحمل.
0: صحيح. منروح للإطلالة يلي بعدها.
1: حتى شايفة شلون هون الفخامة شلون عاطية تماما، بس هي شوف شلون نبلش من فوق ناعم ومن تحت الريش ما كفى الريش لفوق، عرفتي كيف؟ فهون اعطى اطلاله ناعمه هاديه مع شكل الوش، عرفتي كيف؟ يعني ما ضيع لها، خلالها هي بارزه. انت دائما الفستان لازم يبرز الممثل او الشخص يلي لابسه.
0: صح.
1: فانت اول شيء بتطلعي على الفستان، بعدين لازم تطلعي على القطعه مو العكس. يعني انت وقت بحضورك باي ريد كاربت لازم يطلعوا عليكي انت كممثله او انت كموجوده كحضور اكثر من انه الفستان، بعدين بيطلعوا على الفستان من عند مين واذا اعطاكي حقك او لا
0: والخامه وبا الى
1: تماما.
0: اكيد. هلا بنروح للاطلاله اللي بعدها. اطلاله ماجي ابو غصن جورج حبيقه يعني ايه. على طول
1: يعني انا ما بلاقي اكثر منها هيك انثويه فمن كثير حلوه الاطلاله تبعها. شايفه شلون؟ بس انت هون دائما كل المصممين هلا عم يركزوا يا اللي بيكون التطريز او الحجار عم تكون من فوق يا عم تكون من تحت، فعم يعطي مثل تناسق من فوق مثلا عم يكون فيه حجار فيه شكه، من تحت عم يكون ساده او عم يكون العكس. فهون كمان عطاها مثل نحتة الجسم صح. عرفتي كيف السلوت كله كله هي بيأثر. فهي بينت بالقطعة مو القطعة اللي ظهرتها.
0: فهي كتير عميقة. عطي هذا التدرج، عطي هاي
1: الهارموني. هو دائما التدرج التدرج بيعطي كتير فخامة للإطلالة
0: فعلا. هلا بنروح للإطلالة اللي بعدها، نانسي خوري لسعيد
1: نانسي خوري هون اختارت قصة رومانسية. الزهور هلا كتير موضة باللون البنفسجي، الأحجار، بس شايفة شلون التناسق صار من فوق وخف لتحت، ما صار إنه كله بنفس التوازن، فعطى هيك توازن بين الرسمة والورود مع الأحجار يلي هي حاططها، والهي الموديل من فوق الضيق ونحت الخصر كتير عم يكون حلو.
0: ذكرنا بترند الثمانينات اللي طالع
1: تماما هلا هيك انه بتفيق الصبح فجأة ترند كامل على
0: الايتيز،
1: لانه هلا بالفاشن تبع الخريف وشتاء 2026-2027 كتير اخذ من اطلالات الثمانينات.
0: صحيح. وهذا لك هلا عم تبلش ترجع هاي الاطلالات
1: دائما، هو لانه الموضة دائما عم تكون متكررة بس بلمسة عصرية، مثل هون قصة كلاسيكية بس بلمسة عصرية جديدة. هون عطاها حقها كأنثى، عطاها هيك نعومة. فأنت وقت بتحطي شغلة قديمة مع قصة عصرية جديدة، مثلا الزهور هلأ كتير موضة الوردات، فوقت عطاهم هالتناسق فأنت ممكن تكوني قصة قديمة بس بلمسة عصرية جديدة.
0: صحيح. هلأ بنروح للإطلالة اللي بعدها نور علي. نور علي يعني
1: نور علي
0: كمان كان
1: حتى جوابه كان بالموركس دور، حتى الحكية طريقة حكية اطلالتها هون شايفه كمان حجار كله من فوق بس من تحت
0: كمان
1: ولا شيء، ففي تدرج دائما. هذا عم يكون احلى شيء على فكره بالفستان، عم يعطي تدرج من فوق لتحت او بالعكس. فدائما عم يكون شايفه السلويت الخامه، اللون النيود، التدرجات الالوان مع لون بشرتها مع الشعر المنسد، اللي هن دائما بيقولوا انه انت لازم يكون في كونتراست بين موديل الشعر وألوانك مع الفستان اللي أنت لابستيه، فدائما بده يكون توازن.
0: صحيح. وحتى لك إذا لاحظتي ما فيها الأكسسوريز
1: لأنه الفستان قوي جدا. عرفتي كيف؟ ما فيك أنت كمان تزيدي عليه، يعني مثل باميلا الكيك وقت حطت هيدا التاج خلص ما حطت ولا شيء، مشان أنت تفوكسي بس على شغلة واحدة.
0: صحيح. هلا بنروح للإطلالة اللي بعدها يا أبو الحسن. يعني بصراحة هي المقدمة كانت للموريس دور،
1: بس الإطلالة تبعيتها شايفة شلون كيف
0: كتير
1: منحود جسمها بطريقة الخامة، اللون، طريقة الشعر، العقد اللي حاططه مع لون الحجر من نفس الفستان، حتى الحجار شايف شلون أنه كله بنفس التدرج، بس شايفة شلون ما في موديلات معجقة، الفستان هو قطعة واحدة يعني ما في مثلا تفاصيل، لانه انت بهدون الشكل اللي موجود او بالحجار الموجوده ما فينك انت تكتري بتفاصيل الفستان، فبده يكون قطعه واحده، ما بده يكون فيه اكثر من تفصيل.
0: هلا كان في لها اطلاله ثانيه اذا فينا
1: تماما نعرفها. هلا انا بعتبرها هاي الاطلاله اللي اكثر جراه،
0: الإطلالة الثانية
1: اللي فيها لمعة.
0: فينا نعرض الإطلالة الثانية لمايا
1: اللي هي بالإطلال بالموف. شايف اللمعة
0: هلا لون الموسم
1: تماما، لون الموسم تمام. اللمعة يلي هي دائما الستان أنا بحسه هو الإطلالة الجريئة بقول عليها، ولكن بشكل هادي، ما حطت الفستان مثل هداك يعني ما عملت الستان كله شك. شايف شلون عملت بس الكورسي وبطريقه بس بمناطق معينه، ما لانه انت الساتان وكله شك، فهي اوريدي كثير جريئه كلون وكخامه وما فينك تحطي تفاصيل اكثر.
0: ودخلت لك مع الاكسسوارز دخلت الاخضر الزمردي كثير عطى،
1: لانه الموف الالوان اللي بتلبق معه الاخضر
0: اكيد، الاخضر او الاصفر بحالات
1: تماما سعني. بس الموف والاخضر هو كثير حلوين مع بعض
0: اكيد. الإطلالة اللي بعدها هلا مارلين نعمان. مارلين نعمان فعلا من
1: الممثلة كمغنية
0: الفنانات المفضلين يعني، تمام. حتى أطلالاتها على طول ملفتة للنظر، بتكون أطلالاتها جريئة
1: بتحسيها عن جد تبع السوبر فيمينين سوبر أنثوية، حتى إطلالاتها دائما بتكون ناعمة، إطلالتها اعتمدت من فوق على السادة بس من تحت بالوردات. هلا الورد كتير حيكون موضة بكل أنواعه بكل التفاصيل تبعهم، حيكونوا يكونوا مثل بيقولوا ثلاثي مثل 3D، يعني بتكون الوردة نافرة.
0: أيوة
1: الوردة نافرة تماما، الوردة منا ناعمة وبس مطبوعة أو مطرزة، الوردة نافرة. فكل ما عم يكون هلا في ورود أكثر كل ما عم تكوني موضة أكثر.
0: صحيح. الإطلالة اللي بعدها مي عمر كمان من الإطلالات الحلوة، عاطية
1: هي عاملة مرمد، يعني عاملة مثل حرية البحر.
0: أيوة وهذا التدرج تبعيتها باللون كمان كثير.
1: تدرج اللوني دائما عم يعطي نعومة لل يعني للي لابس الإطلالة. فدائما هي كمان كثير من الممثلات المصريات الناعمين كثير، ولابقلها الفستان وحتى السلويت حتى الحجم حتى النحت، طريقة النحت الكورسي التباين.
0: بالعادة لينا اللون الغامق بيكون من تحت إذا بدنا نعمل تدرج لوني وبيطلع لفوق. هلا هي
1: بالعكس، بس شوفي التدرج هي عاملته كتير بسيط، يعني الغامق من فوق بس على الأفتح والفاتح لتحت.
0: صحيح.
1: دائما بيكون الغامق من فوق بيعتمد على حسب انت الاطلاله شو بدك تعملي من فوق. اذا بدك غامق من فوق فانت حتكون اطلالتك كتير بسيطه
0: وشعرك
1: تمام والعكس صحيح، اذا الاطلاله فاتحه حتغمقي بالاكسسوار. فهون اعتمدت هي الاطلاله سوبر سوبر فيمينين وكثير لابقت لها. وحتى دائما الشكل حوريه البحر او المرمر بتعطي شكل لجسم وفورم كثير حلو.
0: طيب لينا هلا بعد ما شفنا الاطلالات بدي اسالك شو اكثر اطلاله حسيتيها متكامله بالموركس دور؟
1: هلا الصراحه ما فيني انا اقيم لانه كل حدا بيكون شايف حاله هو احلى اطلاله
0: اكيد، بس انه بحسب خبرتك يعني مين اكثر
1: تماما. هلا مثلا الجرأة تبع باميلا الكيك انه كله دانتيل واعتمدت على الهاله اللي هي حاطتها الشمسيه اللي انا بعتبرها انه سوبر حلوه. ماجي ابو غصن الحجار والشكل هذا، فكل حدا إله شيء وإله كشخصيته. أنت وقت أنا بحكم على الشخص وقت بيفوت على الريد كاربت ما فيني أحكم عليه بس بلبسه.
0: صحيح.
1: بدك تحكمي على طريقة حديثه، على طريقة أجوبته، على الإطلالة اللي هو لابسه وعلى شخصيته هو يلي بده يعكس الفستان اللي هو لابسه. فأنت دائما بقول أنا أنت شخصيتك وجرأتك هي اللي بتعكس الفستان وبتعطي
0: أكيد والهالة بصراحة والهالة. طيب لينا لو بإيدك تغيري بتفاصيل معينة بإطلالة، شو الإطلالة اللي بتختاريها وشو التفاصيل اللي بتغيريها؟
1: هلأ يمكن بنانسي ممكن أعمل لها الورود بالعكس، هذه من فوق ومن تحت الأكتر.
0: صحيح.
1: ممكن يطلع أحلى لإله ونخفف لون الموف
0: أكيد.
1: كان حيطلع كتير أحلى.
0: هلأ عملنا هيك جولة سريعة على الإطلالات، بدي أتشكرك كتير على حضورك معنا لينا، نورتي صباح سوريا.
1: شكرا لك. شكرا.
0: هلا مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع لكم لحتى نكمل باقي فقراتنا، لا تروحوا لبعيد.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا.
4: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
2: ختام النشرة في أمان الله.

0: لقد سبقتني قصائدي إلى دمشق.
1: كيف وجدت قهوة دمشق؟
0: يا فاتح الشام، من ذا يفتح اليمن ومن يرد إليها وجهها الحسن.
1: بداية دسمة جدا بهذا النص الدسم.
0: هذا المحور فبراير هو أهم محور ممكن يكون في الحلقة.
1: الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشام: جر أذن الموت،
0: كم شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى.
1: ماذا تركت إذن لليمن وأنت من مأرب؟
0: أنا لم أترك لها، أنا أعطيتها كل شيء. شفافة كالحزن، واضحة كما لو أنها أم تشم عيالها.
1: وما الذي يحمله سبتمبر لعامر؟
0: يا حبيبي، لقد أتى أيلول ولنا فيه موعد وهديل.
1: أيهما أشعر، نزار قباني أم البردوني؟
0: أنا من الشعراء اليمنيين الذين يتهيبون الاقتراب من البردوني.
1: أين المرأة في شعرك؟
0: يا ليتني في الحب قلت قصائدي، لكنني بمصائبي مشغول.
1: إلى أي مدى يعني دخلت تفاصيل مأرب حياتك؟
0: لعينيك نكتب ما نكتب، فتلمع عيناك يا مأرب.
1: مرحبا بعامر السعيد.
0: سلام على الشام أم الزمان وشامة تأريخه الآسر. سلام على قاهر المستحيل، على شعبها الثائر الثائر.

0: مشاهدينا وصلنا معكم لفقرة شو في ما في، وحديثنا اليوم عن معرض إعمار سوريا 2026 بدورته الثانية واللي بتنطلق فعالياته بمدينة المعارض بدمشق من 13 ل 16 أيلول.
1: والجديد بهي الدورة أيها مو بس توسع المشاركة والقطاعات، إنما في حضور أكبر لموضوع التطور العقاري وفرص الاستثمار. يعني السؤال اليوم مو مجرد مين موجود بالمعرض، إنما شو ممكن نشوف نتائج فعليا من هذا المعرض.
0: يعني هل راح نشوف شراكات واتفاقيات ومشاريع جديدة تنقل أو تنتقل من النقاش والتنظيم للتنفيذ على الأرض؟
1: وخصوصا بموضوع السكن، هل ممكن نسمع عن مشاريع جديدة بتهم المواطنين بشكل مباشر؟
0: كل التفاصيل راح نتعرف عليها مع باسل السيد، رئيس تنفيذي لشركة فيكت بلاس المنظمة للمعرض الدولي لإعمار سوريا. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يسعد صباحك استاذ باسل.
2: صباحكم، حياكم الله.
0: الناس بصراحة يعني على كل الشرائح متحمسة لمعرض إعمار سوريا 2026، شو الجديد عن التنظيم السابق؟
2: المعرض الدولي لإعمار سوريا هي دورته الثانية، وأكيد بدورته الثانية ما رح يكون نفس النسخة عن الدورة الأولى. الجديد في إضافات بالنسبة لحجم المشاركات، بالنسبة للدول المشاركة، بالنسبة للقطاعات الجديدة. مثل ما ذكرتوا بالمقدمة، نحن في استحدثنا قطاع كامل اللي هو التطوير العقاري، وهذا الفكرة طلعت بنظراً أن التطوير العقاري هو جزء من الإعمار، وحاجة المجتمع السوري وحاجة البلد هلأ لموضوع التطوير العقاري هي شيء أساسي. فالأهم، النقطة الأهم هي صار في عنا قاعة كاملة على مساحة 3200 متر، فيها حوالي 28 مطور عقاري من كبرى المطورين العقاري اللي بسوريا.
1: خلينا نحكي شوي تفاصيل أكثر عن توسع المشاركة. شو هي أبرز القطاعات والشركات اللي ممكن نشوفها بالمعرض هاي السنة؟
2: المعرض هو بالأساس ثلاث قطاعات رئيسية اللي هي مرتبطة بإعادة الإعمار أو بالإعمار. قطاع البناء هو القطاع الأساسي، قطاع الطاقة الأويل أند غاز والسستينبل إنرجي، لأنه أي شيء بالإعمار كمان محتاج لطاقة، وقطاع الصناعة وخطوط الإنتاج. هدول القطاعات الأساسية، وقطاع التطوير العقاري بندرج تحت قطاع البناء.
0: حلو. طيب أستاذ بس خلينا نحكي شوي عن المشاركة الدولية.
2: نعم.
0: من مين رح تكون، أي دول، وشو الإضافة اللي ممكن تضيفها للمعرض؟
2: معرض إعمار بدورته الثانية أخذنا ثقة عن الدورة الأولى دوليا، خلينا نقول بالنسبة للشركات الدولية. الإضافة الأهم مثلا خلينا نقول كمان في موضوع الدولة السعودية حاضرة وبقوة بالنسخة الأولى والنسخة الثانية. نحن عندنا حوالي 56 شركة مشاركة من السعودية بدعم من هيئة تنمية الصادرات السعودية على مساحة بتتجاوز كمان حوالي 4000 متر مربع. كمان المشاركة السنة الإضافة الكبيرة اللي هي مشاركة وزارة التطوير العمراني التركية كوزارة ضمن المعرض، وهي لأول مرة بتصير بسوريا من بعد التحرير.
0: هي التوكي نفسها؟
2: لا، التوكي هي مؤسسة الإسكان في تركيا، يعني مشاركة
0: مؤسسة الإسكان عنها.
2: أيوة، هي التوكي هي الشركة اللي أعادت إعمار هاتاي أنطاكيا بعد الزلزال، فمن أضخم شركات العمران في تركيا. الأم لها هي وزارة التطوير العمراني التركية. فهنا مشاركين معنا بالمعرض، حاضرين، وإن شاء الله يعني رح يكون تواجدهم بيعطي دور كتير كبير للتطوير العقاري.
0: ممكن لأي مشاريع تركية مثلا قريبا
2: ممكن
0: سوريا.
2: هو الدور الأساسي للمعارض بالأساس بربط القطاع الخاص بالقطاع الحكومي وربط الشركات، فتواجدهم هون هو تواجد داعم للمعرض وتواجد داعم للقطاع.
1: طيب خلينا نروح للجزء الأقرب للناس، جزء التطوير العقاري. شو رح يدم هذا القطاع؟ يعني شو الجديد فيه؟ شو هي المشاريع المطروحة ضمن قطاع التطوير العقاري؟
2: جناح التطوير العقاري مثل ما ذكرت قبل شوي، في عدد من الشركات اللي هي صارت جاهزة للاكتتاب، ففي فرص اكتتاب مباشر راح تكون مطروحة للمعرض بالمعرض، وهي كمان سابقة بموضوع المعارض. عدد من الشركات جاهزة مشاريع، جاهزة مخططات للاكتتاب المباشر، وهون أي شخص أو أي زائر ممكن يكون ضمن المعرض بتطلع مباشر على المكت،
0: على المشروع،
2: أيوة. على المشروع، على تفاصيله. هلا إذا ردنا نضيف مثلا مشروع شام فيو، شركة سرا هي الراعي الرسمي لقطاع التطوير العقاري، وهي موجودة ضمن الجناح بكوادرة بفريقة للإجابة على أي استفسار من كافة الناس، لأن هلا في كتير أسئلة أنه قدي المتر، شو المساحات، وين الموقع، شو التفاصيل. فشركة سرا هي موجودة ضمن الجناح بأكبر مساحة، وفريقها كامل موجود للإجابة على كافة الاستفسارات اللي عم تطرح بفكر الناس هلا.
0: حلو. طيب رح يكون في خصومات مثلا على هذا الاكتتاب ولا لا؟
2: والله حسب ما فهمت،
0: عروض مثلا،
2: حسب ما فهمت انه الاكتتاب مباشر ضمن المعرض في عليه خصومات.
0: حلو.
2: رح يتم طرحها للتشجيع.
0: انا بس في نقطه ما فهمتها، انه هذا موضوع الاكتتاب ليش يعني هلا باي دوله بالعالم انت بدك تفوت على مشروع وتدفع هذا المبلغ يلي هو يعني ما له قليل سعر الشقة، فأنت من حقك أنه تختار البناء، تختار الشقة، تختار الوجهة، تختار الطابق. هذا نظام الاكتتاب يخليك أنت ضايع وهن بيختاروا لك المكان. يعني أعتقد أنه نظام الاكتتاب ولا المفروض من زمان، المفروض يكون في هلأ شيء واضح للناس، خاصة أنه ما قليل أسعار الشقة.
2: أنا رح أجاوب بشكل شخصي، خلينا نقول عن معلومات من الشركات المطورة. الاكتتاب هو بس أسبقية التسجيل وبعدين بيتم الاختيار. هذا اللي عم بيصير هلأ هو نتيجة ضغط الطلب على الشقق السكنية، فبالتالي الأسبقية بتعطي أولوية بالاختيار. لكن هو الموضوع عادل، أي حدا بيجي قبل ممكن يختار. هذا رأيي الشخصي، ما هو رأي الشركات التطوير العقاري. لكن مثل ما قلت لك، نحن إن شاء الله جايين على مرحلة مقبلة رح يكون في كتير مشاريع. يعني
0: بدي أسألك، رح يكون في مشاريع جديدة تطلق من خلال المعرض؟
2: هلا في رح يكون في بالتنسيق نحن مع الراعي الرسمي هيئة الاستثمار، رح يكون في إطلاق تراخيص جديدة لشركات تطوير عقاري خلال المعرض.
0: حلو.
2: يعني في مفاجآت كبيرة إن شاء الله رح تكون بالمعرض.
1: يعني خلينا نقول المستثمرين من الناحية العقارية أو من القطاع العقاري بشكل عام رح يكون لهم فوائد جدا كبيرة بعد ما تتسكر أبواب المعرض، إن كان اتفاقيات، استثمارات،
2: أكيد.
1: أو حتى مشاريع مختلفة بالقطاع العقاري.
2: أكيد أكيد. هلأ نحن هون المعرض ليس فقط تطوير عقاري، المعرض هو جناح من أجنحته هو التطوير العقاري. صحيح. لكن نحن في عنا خلينا نقول قطاع الإنشاءات، البنى التحتية، هلأ في شركة إذا عم نحكي على منجزات المعرض بشكل عام، فمجموعة الرواف القابضة مثلا كانت أخذ مشروع رح يتم الاتفاق عليه، مد الطرق من دمشق لتدمر ومن تدمر لدير الزور بقيمة 300 مليون دولار. فهذا أحد المشاريع المرافقة للمعرض، مشروع ضخم جداً، رح نشوف طرقات على مستوى دولي. فهدول كلهم إضافات للمعرض بحد ذاته.
1: حلو.
2: سوريا البترول كمان راعي لقطاع التطوير العقاري، كمان رح نشوف شركات ضمن الجناح الطاقة بموضوع الأويل أند غاز والطاقة المستدامة بالنسبة للألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والليثيوم. المعرض بشكل عام السنة، نحن إذا عم نحكي كلمحة عامة، نحن في عنا زيادة يعني خلينا نقول لحد هاللحظة 145% عن السنة الماضية. ففي عدد شركات إضافية، في مساحات أضخم،
1: نسبة كبيرة 145%.
2: نعم. نسبة التطور إن شاء الله نحن نشهد بسوريا كمان نفسها النسبة اللي هي اللي كانت سنة عن سنة، إنه 45% ارتفاع بالنسبة للسنة اللي قبلها. كمان في عنا كمان شركة الحسن القابضة اللي هي كمان عندها معامل إسمنت، عندها كمان المصدر الأول للفوسفات في سوريا. ففي شركات عملاقة،
0: بحكون في مشاركة رجال أعمال كمان وجمعيات يمكن هذا
2: أكيد
0: ما شاهدوا
2: أكيد نحن كمان في هاي السنة تنسيق أكبر لموضوع اللقاءات المباشرة البي تو بي هي البزنس تو بزنس والبي تو جي اللي هي البزنس تو جوفرمنت تم التنسيق مع عدة وزارات لاجتماعات مع رجال أعمال ومستثمرين ضمن قاعة مخصصة لهذا الموضوع حتى يكون في طرح مشاريع من عدة وزارات ومن عدة هيئات حكومية للمستثمرين الموجودين في هذا المعرض.
1: طيب خلينا نحكي هلا بعيدا عن الامور الغير واقعيه، يعني منطقيا شو اكبر امنيه لمعرض اعمار 2026 ممكن تتحقق، ان كان ممكن عقد او اتفاق او مشروع معين، يعني انه نقول انه هذا هو نتيجه معرض اعمار 2026؟
2: معرض اعمار ما ممكن اختصره بامنيه، يعني هي راح يكون مجموعه
1: أو
2: من الامنيات
1: او تارجت معين، يعني ايه
2: هي جملة من الأمنيات إن شاء الله، وهي على طريق التحقيق
1: إن شاء الله يا رب،
2: أنه نحن نكون جزء من إعادة إعمار هاي البلد وإعمار هاي البلد، يكون دورنا صح كمعرض إعمار. نحن ما عم نعمل شو بس، نحن عم نحاول نحقق نتائج. الاستبيانات السابقة للمعرض بالدورته الأولى عطت نتائج كتير ممتازة. خلال هلأ نحن عنا سنة من الدورة الأولى، الاستبيانات اللي قمناها مع الشركات اللي كانت مشاركة معنا، في عندك مثلا اسمنت الجوف وقع عقد بقيمة 180 مليون دولار، في شركات أخذت مشروع توسع المدينة الصناعية بحيثية كانوا ضمن المشاركين معنا السنة الماضية، مشاريع ضخمة مشاريع عملاقة. إذا اختصرناها راح نقول إن شاء الله أن نكون دورنا بإعمار هاي البلد لنحقق هذا الدور إن شاء الله للأحسن دائما
0: إن شاء الله. يعني بالنسبة للمعرض هو ما رح يكون دوره بس تنظيمي وانتهى المعرض، رح يكون في شيء تشويكات مستمرة أكيد. من دورة لدورة
2: أكيد.
0: الأعمال تبعيتكم رح تكون مستمرة
2: أكيد. هو نحن ما أنا شو ما أنا بس إكزيبيشن، نحن دورنا الحقيقي أنه يكون في تواصل بين المستثمر الأجنبي، بين القطاع الحكومي، بين المستثمر المحلي، لحتى نوصل لأسرع نتيجة باتفاقيات وبصفقات. وهدول الصفقات على فكرة هي ناس بتقول أنه شو ممكن نستفيد من هذا المعرض عامة الناس.
1: صحيح.
2: هو زيادة المشاريع في 3 ليفل للبنفت بالمعارض، الاستفادة المباشرة خلينا نقول عقود مباشرة، رقم 2 هي اتفاقيات بتتم بعد المعرض، رقم 3 هدول الاتفاقيات لما بتتموا المشاريع فهي بتوسع نطاق فرص عمل للمجتمع، بترفع الحد الأدنى للأجور، بتزيد من دخل المواطن، فالفائدة إن شاء الله هي بتعم على الجميع.
0: حلو. ورسالة هيك أخيرة للناس العاديين اللي حابين يزوروا المعرض.
2: يعني المعرض بشكل عام هو فرصة، حتى لو كان ما أنه مستثمر، حتى لو كان شخص عادي، فرصة للاطلاع على كبرى الشركات، فرصة للتواصل مع الشركات المحلية، فرصة للانفتاح للسوق العالمي. يعني نحن لما بكون في عنا تواصل مع شركات من برا البلد، شركات انترناشونال، هو هذا التواصل بالأخير بيعود بالخير على كل الزوار
0: أكيد.
2: أصحاب التخصص بالمجالات اللي ذكرناها،
0: ومنقول لهم ما تخافوا رح يكون في فرص استثمارية كتير وفي مشاريع سكنية كتير، بقى يعني اهدوا شوي ما بلا هذا الزحف على المشاريع
2: بلشت تطلع النتائج إن شاء الله، وخلال الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله بتبلش توضح الرؤية أكثر وبتبلش الناس تشعر بالفائدة الحقيقية من هالمشاريع اللي عم تنطرح.
1: أكيد. نحن بدورنا بنشكر جهودكم ونتمنى لكم كل التوفيق، وبنتمنى فعلا أن معرض إعمار 2026 يكون من أفضل الدورات اللي رح تتقدم.
2: كل الشكر، وإن شاء الله هيك بالتوفيق لنا وللبلد إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: كل التوفيق لكم، يعطيك العافية.
2: الله يحفظكم.
0: مشاهدينا فاصل صغير برجع لكم مع تريند الثمانينات بفقرة AI، صرعونا فيه خلينا نشوفه.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: هروب بشار الأسد من دمشق
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم يقول السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: صباح الخير من جديد لكل اللي عم يتابعونا. يمكن من أكثر الترندات اللي انتشرت بالفترة الأخيرة فكرة أنك تعطي الذكاء الاصطناعي صورة لك وتشوف كيف ممكن يكون شكلك لو كنت عايش بالثمانينات. هي تعتبر أحلى مرحلة أيهم حسب ما خبروني، أنا ما بعرف. يعني من التسريحة وللون لللبس حتى الألوان، يعني كلها بتتغير
5: حسب ما عم نشوف الصور كمان المنتشرة. الفكرة ما وقفت عند الأشخاص العاديين، صرنا نشوف تجارب على شخصيات معروفة وكأنه صور طالع من ألبوم قديم أو أرشيف عمره عشرات.
4: صحيح، يعني نحن قلنا كمان ليش حتى ما نجربها على طريقتنا. هلا أنا للأمانة جربتها مبارح يعني وفعلا حبيت الصورة، بس أنا أكيد بدي أشوفها يعني على طريقة يزن. يعني أكيد المهندس تبعنا يزن النون وما قلنا غنى عنه أبدا لحتى نشوف هاي الصورة. يسعد صباحك يزن.
5: صباح الخير يزن، كيفة؟
4: أول شيء بدي بارك لك يزن.
6: لك الله يبارك فيك يا رب.
4: إن شاء الله ألف مبروك.
6: الله يبارك.
5: والله عم يلمع الخاتم. مبروك.
6: الله يبارك فيك يا رب.
5: شو قصة هالترند الجديد؟ يعني
6: هلا طالع
5: الفيسبوك والانستغرام
6: لأنه هيك عم نشوف شغلات جديدة، إنه إن كان تسريحات الشعر، إن كان اللبس، إن كان هاي، خصوصي نحن جيل ما كتير كنا نعرف هدول الأشكال. يعني هلا عم نشوفه إنه عم ننبهر فيه، إنه والله في شيء
5: شغلات
6: حلوة.
5: إيه شو رأيك نشوف دغري هلا؟ شو
6: إيه
5: حبطلنا عن ترند الثمانينات؟
4: يلا
7: نشوف سوا. والكل أخفية حكيته.
8: رجع يا حبيبي.
9: Action!

0: خلاص
1: كثير كثير حلو بصراحه، عملتني انا حسيت حالي
2: مغني
1: ايهاب توفيق
2: راغب علامه
1: راغب علامه او عمرو دياب.
3: لا انا عملتني فاشن ديزاينر
2: ايه كثير
3: كثير جو فايت بالمود يعني.
1: هلا نحن بصراحه شفنا صور بس هي اول
2: مره هو مشان هيك يعني نحن حبينا نخرج عن المالوف والشيء اللي كثير عم نشوفه انه نعمل شيء جديد
3: لهيك حبينا نشوف على طريقه يا زلمه مثل ما قلت لك بالبدايه.
1: هلا الصور بكل بساطه على
2: شات جي بي تي باسهل طريقه بس
1: شو بنكتب
2: تتخيل شكلي بالثمانينات ان كان بالعربي ولا ان كان بالانجليزي بيعطيني النتيجه تبعي بكل بساطه. ونحن بعدين بناخذ هي الصور على اي اداه تحريك. هلا هون انا عملتهم على سي دانس 2.5 حتى الاداه الجديده لحتى يطلع معنا هيك فيديو بسيط حلو يعني حتى بخامه الكاميرا خامه التصوير النويز يلي على الكاميرا مثل ايام الثمانينات كله هذا نحن ضفناه على التحريك. هو موجود بالصور بس طبعا بيعزز بالتحريك هذا الموضوع.
3: طيب المهن مين اللي اختارها؟
2: لا هي شات جي بي تي.
3: شات جي بي تي اختار المهنه.
1: عملني مطرب.
3: هو حس انه ايهم بيلبق له يكون مطرب
1: وانا بحب والله اكون مطرب بس
2: لا قلت لك كثير ها
1: لا قلت لي
3: بتعرف تغني ايهم؟
1: لا

0: تعطيك صوره بترفع له الصوره تبعك بتكتب له انه بدي شكله بالثمانينات مثلا، طلع لك اول صوره فيك تطلب تعديل دغري لانه لا ما بدي اياها هيك، بدي اياها يلبس كذا كذا، جاكيت جلد، شعرات تكون هيك، الثاني تكون هيك كذا. طيب. كله هذا فينا نتحكم فيه.
1: يعني خلينا نشوف ما وصلت الفعل بس للشخصيات العاديه، حتى الفنانين مثل ما عم تحكي
0: كمان
1: صاروا.
2: خلينا نشوف هذا الفيديو يلا مشان ما يداركنا الوقت.

0: من هون؟
1: حلو حلو حلو عن جد. مجموعة الفنانين السوريين عملتهم بنظام الكمان،
2: نظام كامل كمان هيك بمقطع واحد، فيديو واحد
1: كمان نفس الأسلوب،
2: نفس الطريقة، الصور على شات جي بي تي كالعادة والتحريك على سي دانس.
1: شكرا شكرا لك تيم حسن، كتير ضابط ويلابق لك يعني لوك التمانينات.
3: باسل خياس شلون عم يسوق سيارة وحاطط الخوذة وأصالة، يعني وين ما راحت صوتها جميل.
2: لا لا
3: بالواقع ولا بالواقع الافتراضي فنانة.
1: يعطيك العافية،
2: الله يعافيك، على راس
1: بتمنى لك بقية النهار سعيد.
3: شكرا كتير لك.
1: شاهدينا لهون بتخلص فقراتنا، بنشوفكم بكرة بنفس الوقت، مع السلامة.
3: سلام.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: تعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: فبعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية الأولى من الجولة، ونبدأها بالعناوين. قافلة نازحين تنطلق من مخيمات الحسكة وتتجه إلى مناطقها في رأس العين بريف المحافظة. رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد أمريكي التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب، ووزارة الدفاع تتحدث عن مناقشة ملفات مشتركة. محافظات درعا تحذر من تدهور متسارع في مصادر المياه، وتقول إن الغزارة تتراجع بأكثر من 85%. وأخيرا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس، ويعتقل نحو 100 فلسطيني.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. انطلقت قافلة عودة للنازحين تضم نحو 700 عائلة من مخيمات محافظة الحسكة باتجاه مناطقها الأصلية في ناحية رأس العين، وكان عضو مجلس الشعب مصطفى عبدي قد أشار إلى استكمال التجهيزات اللازمة لتأمين عودة الأهالي، مشيرا إلى أنها تعود إلى مناطقها بشكل طوعي. وأوضح عبدي أن العودة تأتي بعد إتمام إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة، لافتا إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائدين وتوفير حافلات وشاحنات لنقل الأهالي وأمتعتهم. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الحسكة الصحفي الأستاذ عيد الهليل. مرحبا بك أستاذ عيد. إذا نتحدث منذ الصباح أنه هناك قافلة من المفترض أن تصل اليوم إلى رأس العين من النازحين داخل مخيمات الحسكة، إلى أين وصلت مسيرة هذه القافلة؟
1: حياكم الله أنسان، وحيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. انطلقت من ما يقارب 45 دقيقة قافلة عودة لإخواتنا نازحي منطقة رأس العين إلى مناطقهم الأصلية بإذن الله سبحانه وتعالى، وسط إجراءات أمنية مشددة ومرافقة من قبل الوفد الرئاسي ممثلا بالسيد مصطفى عبدي والمزيد من المرافقين وقوى الأمن الداخلي، وتأمين كامل من قبل كافة التشكيلات الأمنية والخدمية لهذه القافلة. القافلة تضم ما يقارب 700 عائلة ستعود بإذن الله سبحانه وتعالى إلى منازلها بعد تأمينها، بعد تمشيطها ونزع الألغام والخطر الذي كان موجودا فيها بإذن الله.
0: يعني إذا عمليات تهيئة هذه المناطق قد انتهت من قبل الحكومة على الأقل من الجانب الأمني، من الجوانب الثانية الخدمية وما إلى هنالك كيف تسير الأمور أيضا؟
1: من الجوانب الخدميه تعتبر منطقه راس العين منطقه افضل نسبيا من باقي مناطق الحسكه من حيث الخدمات، من حيث المياه وما الى ذلك، كما تم اعطاء كل عائله مبلغ يقدر بنحو 2000 دولار بهدف ترميم المنازل واعاده تاهيلها للسكن فيها. في العموم الوضع جيد والامور تسري بشكل معقول الى هذه اللحظه. الامور فقط يتبقى هناك ازمه المدارس المدمره وازمه التعليم، سيصار إن شاء الله تعالى إلى حلحلتها والتباحث فيها بإذن الله.
0: يعني وهي أزمة عامة ربما لا تتعلق برأس العين وحدها، بل تتعلق بمختلف يعني المدن والمحافظات السورية. أستاذ عيد، قلت أنه منحت كل عائلة حوالي مبلغ 2000 دولار من أجل ترميم المنازل، هل لدينا معلومات حول الجهة بالضبط التي قامت بهذا المنح؟ هل هي الحكومة أم هل هناك تعاون مع جهات أخرى؟ وهل هذا المبلغ ثابت بالنسبة للعائلات التي عادت مسبقا والتي من المتوقع عودتها؟
1: نعم، المبلغ بشكل كامل هو من الحكومة، من الممثلة بلجان الوفد الرئاسي، والمبلغ ثابت. نعم، وسيتم توزيعها على كافة العائدين القاطنين في مخيمات الحسكة، مخيم توينة، مخيم الطلاع وباقي المخيمات إن شاء الله.
0: طيب، يعني دعنا أيضا نحاول أن نفهم أنه خلال الفترة المقبلة هل نتوقع عودة مزيد من العائلات حتى انتهاء حالة النزوح من رأس العين بشكل كامل؟ كم هو العدد المتبقي مثلا منهم؟
1: نعم، بإذن الله سبحانه وتعالى ستنتهي حالة النزوح من رأس العين، سيعود كل المواطنون إلى قراهم ومناطقهم بأمان وبسلام. لن يبقى شيء اسمه نزوح في الحسكة.
0: كم الذين عادوا حتى الآن؟ يعني مخيمات الحسكة
1: تفضل. ما يقارب 1200 عائلة، كانت هناك دفعة سابقة وهذه دفعة، وتوقع ما يقارب أقل من 2000 عائلة إن شاء الله تعالى ستنطلق أيضا من وفق البرنامج والخطط المحددة لها، يعني قبل نهاية كحد زمني أعلى، قبل نهاية رأس السنة سينتهي ملف النزوح في محافظة الحسكة إن شاء الله تعالى.
0: إلى جانب الوفد الرئاسي الذي تفضلت بأنه هو يرافق هذه القافلة، ما هي الجهات الحكومية التي تعمل على هذا الملف؟ ونتحدث هنا منذ خروج القوافل وحتى وصولها، بما يعني يتضمن الخدمات التي ستقدم لهم على الأقل خلال الفترة الأولى كمساعدات.
1: نعم، يرافق الوفد الرئاسي قوى الأمن الداخلي التابعة لأمن الطريق وفرق وزارة الطوارئ والكوارث تحسبا لأي طارئ، كما أن هناك لجان من مجموعة من المنظمات الدولية والهلال الأحمر العربي السوري ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كلهم يرافقون وسيستمر ستستمر مرافقتهم ليس فقط لمجرد إيصال امرأة سنة، إنما حتى يعود كل نازح إلى قريته وموطنها الأصلي إن شاء الله تعالى.
0: هل هناك حلحلة لأي مسائل يمكن أن تواجه العائدين خلال الفترة الأولى؟ هل يتواصل الأهالي مع الطرف الحكومي من أجل موضوع الملكيات، من أجل أي منازعات أيضا قانونية يمكن أن تنشأ؟
1: نعم، تم تخصيص لجان مختصة في بحث موضوع النزاعات وفي بحث موضوع الملكية، وهناك أرقام جوال ساخنة على مدار الساعة يمكن للنازحين العائدون، خلينا نقول إن صح التعبير، العائدون التواصل معها في حال حدوث أي طارئ أو في حال حدوث أي إشكالية يعني.
0: طيب أستاذ عيد، يعني أهالي الحسكة يتحدثون أيضا ويطالب أبناء الحسكة بأنه العمل على ملف النزوح يجب أيضا أن يكون بجزء منه مخصصا للعرب الذين نزحوا خارج الحسكة ويودون العودة. هل هناك حديث جدي عن عودتهم؟ هل هناك أعداد تعود بشكل فردي أو بشكل جماعي؟
1: العودة الفردية يعني هي على مدار اليوم تحصل، لكن العودة الجماعية نعم هي أولوية، هو موضوع حساس قيد البحث، سيصار إلى حله بإذن الله سبحانه وتعالى بأقرب فرصة. المسألة تقريبا سياسيا قد تم حلحلتها، فقط بعض التجهيزات التقنية الخاصة بالنازحين أو مهجري منطقة الحسكة في رأس العين وما إلى ذلك، وسيعودون إن شاء الله تعالى إلى أحيائهم. يعني هم نخص بالذكر أبناء حيي العزيزية وغويران في الحسكة، لأنهم يمتلكون أكبر رصيد من المهجرين من محافظة الحسكة.
0: أشكرك شكرا جزيلا على إحاطتنا بكل هذه المعلومات، ضيفي من الحسكة الصحفي عيد الهليل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي دهمت منزلا في قرية بريقة بريف القنيطرة، وأوضح المراسل أن القوة الإسرائيلية مؤلفة من 5 عربات عسكرية شاركت في اقتحام المنزل. وفي وقت سابق قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي صيد الحانوت والرزانية بريف المحافظة، كما ألقت قنابل دخانية بين منازل المدنيين في قرية ترنجة. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة لعصابات وصفتهم بالخارجين عن القانون لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في ريف محافظة السويداء، وأوضحت الإدارة أن المواد المخدرة كانت في طريقها إلى المملكة الأردنية بواسطة البالونات الموجهة، موضحة أن العملية أسفرت عن ضبط 44 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و218 ألف حبة كبتاجون، بالإضافة إلى أجهزة تحديد المواقع GPS. أصيب 3 أشخاص من جراء اندلاع حريق داخل مستودع للأدوية الطبية في منطقة بيت سحم بريف دمشق، ونقلت وكالة سانا عن مدير مركز عمليات مديرية الطوارئ في جرمانة وليد كبيش أن فرق الدفاع المدني عملت على السيطرة على النيران والحد من انتشارها قبل استكمال عمليات التبريد، كما أشار كبيش إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مشفى المجتهد بدمشق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أعلنت عدلية ريف دمشق الإفراج عن عدد من السجناء المستوفين للشروط القانونية في سجن عدرا المركزي بتوجيه من وزير العدل مظهر الويس، وجاء الإفراج خلال جولة تفقدية أجراها المحامي العام في ريف دمشق القاضي سامر قدور للاطلاع على واقع السجن، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لمعالجة الاكتظاظ وتحسين واقع السجون وفق عدلية ريف دمشق. فككت وحدات الهندسة التابعة لقوى الأمن الداخلي عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير عثر عليها على جانب أحد الطرق قرب قرية شنشار جنوبي حمص. وقالت قوى الأمن الداخلي إنها تلقت بلاغا بالاشتباه بجسم غريب على أحد الطرق، حيث تبين وجود عبوة ناسفة، ما دفع دوريات الأمن إلى فرض طوق أمني حول الموقع قبل أن تتمكن الوحدات المختصة من تفكيك العبوة وإبطال مفعولها من دون وقوع أضرار. ألقت مديرية أمن طرطوس القبض على متهم بإطلاق نار على أحد الأشخاص بالقرب من كراجات القدموس، وذلك بعد ملاحقته إثر فراره من المكان. وأعلنت قوى الأمن الداخلي أن عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تحديد مكانه وضبطه، في حين تم نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة.

0: بحث رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية مع وفد من الجيش الأمريكي ضم الأدميرال البحري ليام إم هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب. وأوضحت وزارة الدفاع أن النعسان استقبل الوفد الأمريكي بحضور عدد من الضباط، مشيرة إلى أن المحادثات تطرقت كذلك إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الاجتماع انضم إلينا الأستاذ رشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ رشيد. ما هي أبرز الملفات التي تعتقد أنه بالفعل تم مناقشتها بين وزارة الدفاع وهيئة الأركان السورية وهذا الوفد العسكري الأمريكي؟
1: تحياتي لك ولكافة المشاهدين وشكرا لكم على الاستضافة. حقيقة زيارة الأدميرال هولين والاجتماع لرئيس الأركان السورية يعني بداية انخفض مستوى التدريب للمسؤولين العسكريين الذين وفدوا منذ سقوط النظام وحتى تاريخ هذا اليوم، وهذا يدل على شيء إنما يدل على أن التنسيق والتعاون بين الطرفين يعني يسير كما يجب. وفي الإطار العام وبشكل عام يمكن أن يكون نقاط التباحث في اتجاهين. الاتجاه الأول هو الإطار العام في المنطقة الذي تشكل أو سعي الإدارة الأمريكية لتطويق واحتواء التداعيات الناجمة على حربها على إيران، بالإضافة إلى مسألة علاقة الدول العربية ودول الإقليم والدول العربية بشكل خاص مع إسرائيل والعلاقة السورية الإسرائيلية بشكل خاص. وبالإطار الخاص المتعلق بسوريا، ويعني هنا كما يقال بيت القصيد، تأتي هذه الزيارة من أهميتها بعد رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أيضا تأتي هذه الزيارة بعد أن شاركت سوريا في مؤتمرات إيديز التي رفعت في مناورات إيديز التي شارك فيها الجيش السوري في تركيا إلى جانب 50 دولة، ومن بين هذه الدول التي شاركت هذه المناورات كانت الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المشاركة الأولى للجيش السوري في مناورة تدريبية مع الجيش الأمريكي. وأعود إلى مسألة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذه الزيارة تؤكد أو تدل على أن التعاون بين الجانبين العسكري والأمني سيأخذ مزيد من التطور والتنسيق. وإمكانية يعني شخصية أرجح أن أمريكا ستعرض على الجيش السوري أو ستمهد الطريق للجيش السوري بعد يعني دراسة كافة مراحل العمل المشترك وتقييمها ووضع التحديات والصعوبات التي واجهتها.
0: يعني لفت نظري في بداية مداخلتك أستاذ رشيد أنك تفضلت بأنه ينخفض الآن مستوى التمثيل، يعني الاجتماعات أو الوفد المرسل من أمريكا انخفض فيه مستوى التمثيل بشكل أو بآخر، هل هذا يدل على أنه نحن أمام ترتيبات عملية وليس فقط استراتيجية؟ هل هذا ما أفهمه من توصيفك؟
1: نعم، رئيس أركان يعني منصب رئيس أركان في كافة الجيوش هو مختص في النواحي الميدانية والعملياتية على الأرض، بينما المسؤولين الأعلى يعني تعتبر مناصبهم سياسية خاصة.
0: يعني إذا الخط الاستراتيجي، يعني استنتج من كلامك أنه الخط الاستراتيجي عسكريا وأمنيا بين البلدين شبه محسوم، والآن يجري الحديث حول التفاصيل الإجرائية أو التنفيذية.
1: نعم تماما، وما أرجحه أيضا أن الجيش الأمريكي يعني بمسؤولية عسكريين على اختلاف مناصبهم ورتبهم سيمهد الطريق للجيش السوري بإقامة أو بعرض عليه التعاون ضمن برنامج الـ FMF. هذا البرنامج يساعد الجيوش التي تتعاون معها الدولة الأمريكية لعرض برامج التدريب والتسليح للجيش، وهذا الأمر لا أستغربه شخصيا، خاصة أن مجلس الشيوخ في العام الماضي أوصى لجنة الدفاع والأمن فيه بإعداد تقرير على أن يقدم في شباط فبراير من العام الجاري لإمكانية توسيع الشراكة والتعاون العسكري وحتى التسليح مع الجانب السوري.
0: كان هناك ملفات يعني جرى الحديث عنها ربما حتى في اللقاءات الماضية، يعني في الزيارة الأخيرة، وذلك يشمل قسد، يشمل ربما ما تبقى من قوات أمريكية أو مدعومة أو مرتبطة بأمريكا مثل قاعدة التنف، ما الذي تبقى من هذه الملفات تقديرك أستاذ رشيد؟
1: تمام، اعتقد يعني انه من الامور التي سيتم النقاش بين الطرفين خلالها هو موضوع ادماج قسد واكمال هذه العمليه. ايضا هناك موضوع ملف داعش، خاصه ان هناك مجموعه من عناصر داعش يعني فرت اثناء العمليه العسكريه التي قامت بها القوات السوريه باتجاه مناطق شرق قسد في بدايه هذا العام، والعمل على تعزيز التعاون فيما يتعلق بملاحقة هؤلاء العناصر الذين فروا، والتأكيد على السلطات السورية برأيي في هذا الاجتماع على أيضا أن تكون قسد أو ما تبقى من قوات قسد التي تقول قسد عن نفسها، وأيضا يعترف الجانب الأمريكي بهذه الكفاءة والخبرة لدى قوات قسد أن يتم إشراكها بشكل أكبر في مسألة مكافحة تنظيم داعش، خاصة أنها كانت تنتشر في المناطق التي تسيطر عليها وينتشر أيضا التنظيم في هذه المناطق.
0: تفضلت بالحديث عن التعاون أستاذ رشيد، أود أن أتحدث معك قليلا عن موضوع بناء القدرات. إلى أي مدى منخرطة أمريكا في هذا الملف فيما يخص القوات سواء العسكرية أو الأمنية السورية؟
1: لا يعني التجربة المراحل السابقة وما يجري اليوم من تباهق بين الطرفين هو لتقييم هذه الخطوات التي تمت سواء منذ انضمام سوريا إلى التحالف الدولي والعمليات سواء المعلنة أو غير المعلنة، وكل هذه الأمور يعني بلغ من وجهة نظري يعني الثقة لدى الجانب الأمريكي أن الحكومة السورية قادرة على السيطرة على كافة الجغرافيا السورية وبناء السلطة المركزية أو الدولة الموحدة جغرافيا، وبالتالي ستدعم الولايات المتحدة الأمريكية بناء قدرات الجيش السوري بما يحقق أمرين، المهنية والخبرة الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى مراعاة حقوق الإنسان، وخاصة أن الجيش السوري يعني نفذ عمليته العسكرية ضد قوات قسد سابقا بحرفية عالية، وهو أيضا ما أقره الجانب الأمريكي. لذلك الجيش الأمريكي حاليا سيعزز هاتين النقطتين المهنية لدى الجيش السوري بالإضافة إلى تدريبات خاصة بمراعاة حقوق الإنسان لدى أفراد وعناصر هذا الجيش.
0: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا الأستاذ رشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفي من دمشق. أجرى وزير الخارجية أسعد شيباني سلسلة لقاءات على هامش أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت أمس الاثنين. وبحسب وزارة الخارجية فقد شملت لقاءات الشيباني اجتماعا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي بحث خلاله تعزيز التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية. كما ناقش وزير الخارجية أسعد الشيباني مع وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني قال إن التصعيد الإسرائيلي في سوريا يمثل مقاربة احتلالية تهدف إلى استباق الزمن وفرض مناطق نفوذ جديدة وعرقلة مسار تعافي البلاد. وأوضح الشيباني خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب أن دمشق تتمسك بالخيار الدبلوماسي وتواصل انخراطها في المفاوضات برعاية أمريكية.
2: سباق مع الزمن تخوضه إسرائيل في سوريا تدفع تل أبيب بقوى الميدان لفرض مناطق نفوذ جديدة، بينما تراهن دمشق على الدبلوماسية لوقف الاعتداءات واستعادة سيادتها. بهذه الكلمات يوجز وزير الخارجية أسعد الشيباني أمام وزراء الخارجية العرب مشهدا تتداخل فيه ضغوط الميدان مع تعثر المفاوضات. الشيباني وصف التصعيد الإسرائيلي بأنه مقاربة احتلالية تستهدف استباق أي تفاهم وعرقلة التعافي في سوريا، مؤكدا أن دمشق لن تنجر إلى مواجهة تبدد جهود إعادة البناء ولن تقبل بتحويل الجنوب إلى ساحة مفتوحة للغارات والتوغلات والاعتقالات.
3: هذا المسار يضمن تكريس سيادتنا على الجولان وحقنا السيادي المطلق في بناء جيشنا الوطني.
2: وفي مقابل التصعيد تتمسك سوريا بحسب الوزير الشيباني بمفاوضات ترعاها واشنطن، وتهدف إلى انسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول والعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وتطرح دمشق هذه المطالب مستندة إلى موقف عربي داعم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام وحدة سوريا وسيادتها، انطلاقاً من أن استقرارها جزء من أمن المنطقة. وليس بعيداً عن الجنوب السوري وتفاعلاته، شدد الشيباني على أن حصرية السلاح قرار ردعي وحق سيادي مطلق للدولة، مؤكداً العمل على ضمان اندماج كريم للسويداء في النسيج الوطني وتمتع أبنائها بكامل حقوق المواطنة وواجباتها
3: على مسار الحل. نمضي بثمات في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية التي عملنا عليها مع الأردن الشقيق لإرساء السلام في السويداء لضمان اندماجها الكريم في نسيجها الوطني.
2: وبين إسرائيل التي تسابق الزمن لفرض واقع جديد وسوريا التي تراهن على الدبلوماسية وتحظى بدعم عربي، يبقى الاختبار في ترجمة هذا الموقف إلى ضغط فاعل يوقف الاعتداءات ويمنع رسم مستقبل الجنوب تحت النار.
0: أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل أكثر من 135 مليون ليرة سورية خلال آب الماضي، إلى جانب إحالة مئات الأشخاص والقضايا إلى القضاء. وأضافت أن قيمة المبالغ المكتشفة المطالب بتحصيلها والتي لم تحصل بعد بلغت 5,443,487,000. وأوضحت الهيئة أن إجراءاتها خلال آب شملت إحالة 344 شخصاً إلى القضاء و16 شخصاً إلى المحكمة المسلكية، فضلاً عن فرض عقوبات مسلكية بحق 259 شخصاً. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالة البحري. مرحبا بك ديالة. ما هي أبرز القطاعات التي يجري الحديث عن أنه كان هناك فساد ضمنها والآن هي يعني مطالبة بمعالجة هذا الموضوع وتتم الملاحقة والمتابعة من قبل هيئة الرقابة والتفتيش؟
4: نعم، مرحبا نور. يعني حقيقة وبشكل عام يعني الأرقام التي تم الإعلان عليها عنها مؤخرا من قبل الهيئة العامة أو المركزية للرقابة والتفتيش، هذه الأرقام بداية تعكس يعني حجم الملفات التي جرى التعامل معها سواء ماليا وقضائيا. أيضا بكل الأحوال يعني الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كانت تكثف جولاتها التفتيشية على مختلف يعني مؤسسات ويعني مؤسسات الدولة ومختلف القطاعات بشكل عام. الأرقام الأخيرة تتحدث عن شهر آب تحديدا، تم يعني تحصيل 135 مليون ليرة سورية أو أكثر حتى من 135 مليون ليرة سورية. لم يتم تحديد يعني القطاعات في هذا الشهر تحديدا ويعني المبالغ التي تم تحصيلها من هذه من يعني من القطاعات بشكل محدد، ولكن بكل الأحوال يعني كانت الهيئة خلال الأشهر الماضية تقوم بجولات على مختلف مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات. خلال شهر آب تم يعني ضبط عدة تجاوزات في يعني في عدد من المحافظات. نتحدث عن حلب، كان هناك تجاوزات في التأمينات الاجتماعية، وكذلك أيضا في قطاع النفط في دير الزور أيضا تم ضبط تجاوزات وتم اتخاذ يعني الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عن هذه التجاوزات في هذه القطاعات. لكن أيضا نور يعني المبالغ التي تم ضبطها هي جزء من مبالغ أو تحصيلها هي جزء من مبالغ أكبر لم يتم تحصيلها بعد.
0: يعني هناك فجوة ملاحظة،
4: مليارات ليرة سورية.
0: إيه هناك فجوة، يعني هذا بحد ذاته سؤال إنه لماذا وجود هذه الفجوة في التحصيل؟
4: نعم نور، يعني ربما هي شبهات بعد لم يتم التأكد مثلا من المتورطين بحق هذه بما يتعلق بهذه التجاوزات، يعني هناك انتظار لاستكمال بعض الإجراءات القانونية ليتم تحصيل باقي الأموال أو باقي المبالغ. هناك يعني تحقيقات، هناك من هو يعني تم ضبط التأكد من تورطه، هناك من هو ما يزال في عداد الشبهات فقط، وبالتالي هذا ربما ما يجعل يعني هناك فجوة في هذه المبالغ ما بين ما تم تحصيله ودخل فعليا خزينة الدولة وبين ما يتم الآن المطالبة به حتى يتم تحصيله فيما بعد. كل هذا نور يعني يأتي في إطار عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال يعني من يعني عملها بالحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد وقيامها بجولات تفتيشية مختلفة على مختلف القطاعات وفي مختلف المؤسسات، وهو أيضا ما يأتي ضمن استراتيجية ليس فقط فيما يتعلق بضبط المخالفات بعد وقوعها، إنما أيضا هناك توجه نحو اتخاذ إجراءات مسبقة من خلال عمل الهيئة على تطوير منظومة الرقابة ويعني تطوير الكوادر ويعني تطوير أيضا الرقابة الداخلية في المديريات والمؤسسات، وأيضا توجه نحو الاعتماد أيضا على الرقمنة وعلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في جزء من العمل الرقابي، والأهم هو إشراك أيضا المواطنين في مكافحة الفساد من خلال تفعيل منصة الشكاوي ويعني دعوة المواطنين إلى المشاركة عبر هذه المنصات للإشارة بحال كان هناك أي تجاوز أو أي فساد في أي مؤسسة أو قطاع بشكل عام. نور
0: ديالا، هل لدينا معلومات حول ما وصل إلى القضاء من هذه الملفات، ما صدر بشأنه أحكام معينة أو قرارات معينة أو على الأقل ما تم إحالته إلى هناك؟
4: نعم نور، يعني هناك تم الإعلان عن عدد يعني الملفات التي تم توجيهها إلى القضاء وأيضا إلى المحكمة المسلكية. كان هناك أيضا عقوبات بحق من ثبت تورطهم، هناك يعني قرابة 34 شخصا تم اتخاذ عقوبات بحقهم بشكل عام. نور
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من دمشق ديالا البحري. قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل معاذ نجار إن المؤسسة تعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق الحيوية في عدة محافظات، وأفاد نجار أن الأعمال تشمل طريق مطار دمشق الدولي وطريق إدلب أريحة وطريق اللاذقية أريحة، وتركز على الطرق التي تربط المراكز السكانية والصناعية والتجارية بالمنافذ الحدودية والموانئ والمطارات. وبيّن نجار أن أعمال تأهيل طريق إدلب بريحة بلغت نحو 40%، في حين تبلغ كلفة المشروع نحو 8 ملايين دولار، وأضاف أن أعمال صيانة أوتوستراد اللاذقية أريحة تتواصل على امتداد نحو 100 كيلومتر بدءا من منطقة البصة في اللاذقية وصولا إلى أريحة في محافظة إدلب. إلى درعا، حيث حذرت محافظة درعا من تدهور متسارع في واقع المياه بالمحافظة بعدما تراجعت الغزارة الإجمالية للينابيع والمشروعات المائية المركزية من أكثر من 6700 متر مكعب في الساعة وفق الغزارة التصميمية إلى نحو 960 مترا مكعبا فقط، وبلغ الانخفاض أكثر من 85% وفق المحافظة التي حذرت من اتجاه مصادر المياه في درعا نحو الاختفاء التدريجي، مشيرة إلى جفاف نبع مزيريب بالكامل، إضافة إلى جفاف المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع الثورة. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا مراسلنا من درعا حسام المسالمي. مرحبا بك حسام، يعني منذ فترة يجري الحديث والتحذير حول هذا الموضوع، ما هو حجم أزمة المياه اليوم في درعا؟
5: نعم نور، بالحقيقة يعني موضوع المياه في محافظة درعا هو الشغل الشاغل للمحافظة بشكل عام لكافة الدوائر. هناك توجيه كبير بالحقيقة من محافظة درعا لموضوع المياه والحد من الاستنزاف الحاصل لحامل المياه الجوفية، ويعني تحذير ومخاطر وتصريحات، كل هذا يصب في يعني محاولات المحافظة يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المخزون المائي لمحافظة درعا. هذا الأمر يعني بدأ بخطوات تنفيذية عملية من خلال القرار الذي صدر نهاية الشهر الماضي، والذي يعني سمح لأصحاب الآبار بالتصريح عن آبارهم الآبار المخالفة. ونتكلم عن 20,000 بئر مخالف في محافظة درعا، وهذه الآبار استنزفت المياه الجوفية، وهذه الآبار أيضا تستخدم لسقاية المزروعات، استنزفت المياه الجوفية بشكل كبير. نتكلم عن يعني موضوع الينابيع، نتكلم عن مشروع الثورة والمشروع المغذي لمدينة درعا، والذي يعني جفت غزارة المياه ضمن المشروع الثورة الأول من 1600 متر مكعب إلى 600 متر مكعب، وهذا الأمر يعني جعل موضوع الواقع المائي لمياه الشرب في مدينة درعا في مركز المدينة هو أمر حقيقة معقد ويزداد تعقيد، وأيضا جعل هناك اعتماد كبير لدى السكان على موضوع الصهاريج، حتى يعني باتت المياه في الأحياء السكنية تأتي كل حوالي 8 أيام بعد أن كانت كل 4 أيام، وهذا الأمر يعني بات يشكل أزمة واضحة لدى السكان. أيضا نتكلم عن مدينة نوى، وهي كبرى المدن في محافظة درعا في ريف درعا الغربي، نتكلم عن مشروع الثورة الثالث وانخفاض معدلات الينبوع الذي يغذي مدينة نوى إلى فقط 130 متر مكعب في الساعة، وهو تقريبا حوالي أقل من ربع ما كان عليه، وهذه الانخفاضات خاصة في الشهرين السابع والثامن يعني تزداد بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وأيضا حاجة الناس بشكل أكثر إلى المياه. حاليا لا يوجد خطوات عملية قامت بها المحافظة سوى عمليات إحصاء تتم للآبار، هذه عمليات إحصاء وتصريح عن الآبار قيل أنها سوف تستمر حتى 16 من أيلول الحالي، وبعد ذلك سوف يتم تشميع الآبار. حقيقة نور، الآبار الجوفية، الآبار يعني التي تستنزف المياه وعددها كبير، لا تسمح للظروف الطبيعية بتعديل المخزون المائي في محافظة درعا، رغم أن العام الماضي كان عام وفير بالأمطار، لكن لم يتسنى يعني لم تسمح هذه الكثرة في الآبار بتعديل المستويات من المياه الجوفية. أيضا بالنسبة للسدود، يعني السدود في محافظة درعا عمليات التخزين، كميات التخزين المخزنة في مياه السدود لا تتجاوز 10% فقط، رغم أنه كان هناك موسم مطري جيد في الموسم الماضي، لكن حقيقة هناك حالة من الجفاف الكامل في عدد كبير من السدود، وأيضا هناك حالة من الاضمحلال في المياه في عدد آخر من السدود، ولا يوجد يعني عدد يعني
0: السدود، ما سدود فيها مياه. ما الذي يؤثر عليها السدود؟
5: بالحقيقة يعني نور، موضوع السدود هو موضوع تراكمي، يعني الجفاف الذي حصل على مدار 6 أو 7 سنوات جفف السدود بشكل كامل، وتحتاج إلى حوالي 3 أو 4 أو 5 مواسم من مواسم الخير أن تكون يعني الهطولات المطرية جيدة والسيول حتى تعاود امتلاء السدود، يعني موسم مطري جيد واحد لا يكفي لإعادة المخزونات المائية كما كانت عليه قبل نحو 7 أو 8 سنوات من الآن.
0: يعني ما عدا أيضا أنه يعني ربما خلال الموسم الماضي الذي تفضلت به وكان كثيرا، أيضا لم يكن هناك خطة بعد لدى الحكومة من يعني للاستفادة من هذه الموارد المائية بشكل أو بآخر. حسام، كما قلت فإنه هناك مهلة لتسوية الآبار حتى 16 من أيلول الجاري، بطبيعة الحال سيكون هناك متضررين من هذه التسوية، هل هناك خطة أيضا من قبل المحافظة أو من قبل الوزارة المعنية من أجل معالجة أي مشكلة يمكن أن تنشأ مع هؤلاء وإيجاد البدائل لهم أيضا؟ يعني لأنه نحن أيضا نتحدث يعني درعا بمعظمها زراعية، وأيضا الزراعة تحتاج إلى ماء.
5: نعم نور، بالحقيقة يعني هناك متضررين هم أصحاب الآبار، يعني أصحاب الآبار أو أصحاب الآبار التي تقوم بسحب المياه منذ ساعات الصباح الباكر على منظومات الطاقة الشمسية وحتى الغروب، سحب مياه مستمر وأيضا مزروعات يعني وفيرة، وهذا الأمر أيضا يعني يعتمد على تفعيل موضوع الخطة الزراعية واعتماد مزروعات في محافظة درعا يعني تحتاج المياه بنسب أقل مما هو عليه الآن. أيضا يعني نور، يعني نلاحظ أن عمليات سحب المياه يرافقها عمليات إنتاج وفير في الخضروات وعمليات تلف، يعني المزارع اليوم يشتكي من التلف ويشتكي من انخفاض أسعار المزروعات أو المحاصيل الزراعية عند الإنتاج بسبب وفرة الإنتاج، كثرة المعروض وقلة الطلب، وهذا يعني سببه عدم اتباع خطة زراعية تتبع لوزارة الزراعة. أيضا الموضوع يحتاج إلى حقيقة، عدا عن موضوع الوعي وموضوع تضافر الجهود، موضوع يحتاج إلى تفعيل خطة زراعية حقيقية تعرف ما هي يعني المساحات التي يجب أن تكون مزروعة بالخضروات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الري والمياه. أضف إلى ذلك يعني نور، هناك عمليات تعدي على خطوط المياه، الخطوط التي تنقل المياه من الينابيع باتجاه المدن والبلدات، أيضا المزارعون قاموا بثقب هذه الخطوط وسحبها وسحب المياه واستجرار المياه المخصصة للشرب والتي تكون ضمن الأنابيب مضخوخة إلى المدنيين والسكان، يقوم المزارع بثقب الأنبوب وري المزروعات، وهذا الأمر أيضا يفاقم المشكلة أكثر وأكثر في معاناة السكان بنقص المياه بمحافظة درعا.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من درعا حسام المسالمي. وفي ملف المياه أيضا، أعلن وزير الطاقة محمد البشير دخول مشروع الأمن المائي الطارئ وخدمات المياه المرنة في سوريا حيز التنفيذ ضمن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة البنك الدولي. وبحسب البشير يتضمن المشروع 3 مشاريع استراتيجية لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات، تشمل مشروع عين الزرقاء في إدلب ومشروع تطوير خدمات المياه في أعالي العاصي بحمص وحماة، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة عدرا لمعالجة مياه الصرف الصحي. وتستهدف المشاريع تحسين خدمات المياه لنحو 2,000,000 نسمة في إدلب، 1,000,000 نسمة في حمص وحماة، 2,200,000 نسمة في دمشق وريفها، مما يعزز كفاءة واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي في سوريا. هذا وقال محافظ إدلب محمد عبد الرحمن إن إجمالية كلفة إعادة بناء وتأهيل محطة مياه عين الزرقاء تبلغ 40 مليون دولار، وذلك بتمويل من البنك الدولي. وأضاف عبد الرحمن أن المحطة ستؤمن التغطية المائية لنحو 70% من سكان المحافظة، مما ينهي أزمة شح المياه في قطاعات واسعة. وأوضح المحافظ أن إعادة بناء وتأهيل عين الزرقاء مشروع استراتيجي يعزز مقومات الحياة والتنمية ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والبناء في إدلب. قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل الشاملة تتواصل في مصفاة بنياس ضمن مشروع هو الأول من نوعه في تاريخ المصفاة. وأوضح قبلاوي أن المشروع يشمل استبدال المفاعل الذي يعد أهم أجزاء المصفاة، إلى جانب تأهيل وحدة التقطير ومحطة القوة والمنشآت والمرافق التابعة لها. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من نحو 80,000 إلى 130,000 برميل يوميا، بما يعزز القدرة الإنتاجية. أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة خروج خط التوتر الكهربائي السويدية محطة تحويل القامشلي الرئيسية عن الخدمة من جراء انهيار برج توتر كهربائي. وأوضح المدير العام للشركة في المحافظة أكرم سليمان أن الانهيار نجم عن ضعف في هيكل البرج نتيجة لأعمال سرقة طالت مؤخرا زوايا وعوارض معدنية خاصة بإبراج التوتر. وأشار سليمان إلى أن انهيار البرج تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن محطات تل حميس وتل علو وطويل واليعربية، مؤكدا بدء ورشات الصيانة أعمال إصلاح وتأهيل للبرج. أصدر محافظ الحسكة نور الدين أحمد قراراً بتشكيل المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس مدينة القامشلي بناءً على قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة. وذكرت مديرية إعلام الحسكة أن المكتب التنفيذي المؤقت يتألف من 9 أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس المدينة ونائبه. وأشار القرار إلى أن المكتب يمارس صلاحيات واختصاصات مجلس مدينة القامشلي ومكتبها التنفيذي المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة. نبقى في الحسكة أيضا، حيث بدأت الضابطة البلدية في رأس العين بريف المحافظة تنظيم الضبوط واتخاذ الإجراءات بحق أصحاب الفعاليات التجارية والمحال والبسطات المتجاوزين على الأرصفة وممرات المشاة، وذلك بعد مرور 4 أشهر على إجراءات التنبيه والتبليغ، وشملت الإجراءات إزالة البسطات والشاخصات.
6: ممر مشاة ما يصير تشغله بهالشكل هذا، عزاوية ذيك تمام.
7: أطلقنا اليوم حملة لإزالة التعديات على الأرصفة في سوق مدينة رأس العين والإشغالات فيها. طبعا هذه الحملة تأتي بعد 4 أشهر من الإنذارات والتنبيهات لأصحاب المحال التجارية. ضمن هذه الحملة سجلنا عدة ضبوط ومخالفات، وقمنا بمصادرة بعض التعديات على الأرصفة. طبعا الرصيف هو حق للمواطنين ليمروا عليه بأمان، نتمنى من الجميع المساعدة والمساهمة معنا.
6: تساعدنا في تنظيم الأمور،
8: ندور أن تنظم الأمور أكثر من هيك وأفضل من هيك.
0: إلى شأن التعليمي، حيث أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بإغلاق عدد من الثانويات المهنية التابعة للوزارة، من بينها ثانويات المهنية النفطية في حمص وبنياس ودير الزور ورميلان، وذلك اعتباراً من العام الدراسي المقبل. وبحسب القرار الذي نشرته وزارة الطاقة، يشمل الإغلاق أيضاً الثانوية المهنية الجيولوجية والثانوية المهنية للمناجم والتعدين. ونص القرار على نقل الكوادر التدريسية والإدارية العاملة في الثانويات المشمولة بالإغلاق إلى المعاهد التابعة لوزارة الطاقة، إلى جانب نقل أصول هذه الثانويات إلى المعاهد النفطية التابعة للوزارة. هذا وأحال القرار ملف الطلاب المسجلين في الثانويات المشمولة بالإغلاق إلى التنسيق بين وزارة الطاقة ووزارة التربية والتعليم بهدف معالجة أوضاعهم وفق ما يتم التوصل إليه بين الوزارتين. يشتكي أهال في مدينة حلب من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، والتي باتت تشكل عبئا كبيرا على العائلات ولا سيما الأسر العائدة من تركيا.
9: مع انطلاق العام الدراسي الجديد، يجد أهال في حلب أنفسهم أمام تحدي جديد يتمثل بارتفاع أقساط المدارس الخاصة التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الأسر، في وقت تتزايد فيه تكاليف التعليم من عام إلى آخر، وسط مطالب بوضع ضوابط تحد من ارتفاع الأقساط وتراعي القدرة المعيشية للأهالي.
10: المدرسة الخاصة على الولد 2500 دولار، طبعا بتبدأ الأسعار وفيها أقل 1200 ألف دولار حسب المدرسة. نحن مشان موضوع اللغة العربية، إنه الأولاد بتركيا ما عندهم كان لغة عربية، وصار الله أكرمنا بموضوع التحرير ورجعنا للبلد، فهن بيحاولوا لموضوع تعليم اللغة العربية. المدارس الصفوف، المدارس العامة يعني مدارس الحكومة، ما فيهم عبكون مثلهم مثل باقي الطلاب، ما عبكون فيه اهتمام بموضوع اللغة العربية، حصص زائدة، ترتيبات زائدة، فبتضطر أنت تلجأ للمدارس الخاصة.
9: تتراوح الأقساط السنوية في عدد من المدارس الخاصة بحلب بين 1500 دولار، وتصل في بعض المدارس إلى 2500 دولار للطالب الواحد سنويا، وتزداد التحديات بالنسبة للعائلات السورية العائدة من تركيا، إذ يواجه بعض الأطفال صعوبة في اللغة العربية بعد سنوات من الدراسة باللغة التركية، ما يتطلب متابعة تعليمية واهتماما إضافيا لمساعدتهم على الاندماج في المدارس السورية.
11: السنة الماضية كانت قسط الطالب الواحد 1800 دولار، والسنة يعني في رفع بسيط، حيصير الطالب ب 2000 دولار. يعني أنا عندي ولدين 4000، على مستوى الدخل هون كتير كتير، يعني بتركيا كان دخلك عائلي ما يأثر، هون يعني صعب كتير كتير كتير. يعني بصراحة نحن عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا، يعني الدخل عم بخلنا ما بناسب الأقساط أبدا. اللي عنده 4-5 أولاد يستحيل أحسن يسجلون، ونحن مضطرين يسجلون لأنه نحن يعني جايين من تركيا.
9: وبين ارتفاع الأقساط وحاجة بعض الطلاب العائدين من تركيا إلى رعاية تعليمية خاصة، يناشد الأهالي الجهات المعنية بوضع ضوابط ورقابة على أقساط المدارس الخاصة، بما يجعلها أكثر تناسبا مع الواقع المعيشي، ويضمن للأبناء حقهم في التعليم.
12: يشتكي الأهالي من ارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة، لا سيما العائلات التي عادت من تركيا حديثا، وسط تزايد في الأعباء المعيشية، ما يجعل تأمين التعليم تحديا إضافيا. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: ومن حلب إلى دمشق، حيث تفرض أقساط المدارس الخاصة أو تفرض أقساط المدارس الخاصة المرتفعة أعباء إضافية على أهال في العاصمة مع بداية العام الدراسي الجديد، في حين تعزو إدارات هذه المدارس ارتفاع الأقساط إلى زيادة تكاليف التشغيل والخدمات التعليمية.
13: مع بدء العام الدراسي الجديد تجد الأسر في دمشق نفسها أمام أقساط متفاوتة للمدارس الخاصة تفرض عليها إعادة ترتيب أولوياتها المالية.
14: أول شيء بالنسبة للمدارس الخاصة طبعاً هي مو يعني هي غالية بالنسبة للمواطن، يعني ممكن واحد بالحد الأقصى بالشهادات وقت يكون تاسع أو بكالوريا عم يسجلهم دورات، وحتى هي الدورات يعني غالية بشكل عام، والمدارس العامة جيدة نوعاً ما، يعني المنهاج تبعهم جيد والجهاز التدريسي كله طاقم جيد يعني عم يكفي.
15: هلا بالنسبة للمدارس الخاصة عندي أنا 3 بنات، طبعا أنا مضطرة أني أحطهم بهدول المدارس الخاصة أنا مشان لاقي نوعية تعليم جيدة تتناسب مع الشيء اللي أنا بحلم أنه يكونوا هن فيه.
13: إدارات المدارس تربط قيمة الأقساط بارتفاع تكاليف التشغيل والأجور والخدمات التعليمية، إضافة إلى النفقات المرتبطة بتوفير مستلزمات العملية التعليمية.
16: ما يميز المدارس هي الخدمات التعليمية والتربوية اللي بتقدمها، طبعا الأقساط دوما عم تكون متناسبة مع الخدمات اللي بتقدمها، ومديرية التربية طلبت أنه يكون لكل مدرسة خاصة تفصيل القسط، يعني إذا في عندها ملاعب، إذا في عندها خدمات تعليمية، تقنيات تعليم، عم تستخدم التكنولوجيا بالتعليم، هذا كله بيأثر على القسط المدرسي، لذلك الأقساط عم تكون مدروسة وفقا للخدمات.
13: في المقابل تحاول الأسر حساب قدرتها على تغطية متطلبات العام الدراسي وسط ارتفاع إجمالي النفقات المرتبطة بالتعليم.
0: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط وبلدة عناتة شمالية شرقية القدس المحتلة وفرض حظر التجوال على الفلسطينيين فيهما. وأوضحت محافظة القدس في بيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى عناتة ومخيم شعفاط ومنعت الفلسطينيين من التنقل، ما أدى إلى تعطل مظاهر الحياة اليومية لنحو 80,000 فلسطيني. وأشارت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت نحو 100 فلسطيني بينهم سيدة، في حين ما تزال عمليات الدهم والتحقيق الميداني مستمرة. للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا مراسلتنا من القدس المحتلة ريم العمري. مرحبا بك ريم. ريم، هل تغير أو توسع نطاق الاستهدافات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد تهديدات كاتس للسلطة الفلسطينية؟
17: هذه العمليات العسكرية نور التي يشنها الاحتلال على مختلف مناطق الضفة الغربية تحديدا شمال الضفة هي متواصلة منذ أشهر. يكثف الاحتلال عملياته من خلال الاقتحامات، مداهمة المنازل، هدم المنازل، اعتداءات المستوطنين وعمليات الاغتيال تكثفت هي منذ أشهر. وتأتي تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس ضمن منظومة كاملة تحرض على كل ما هو فلسطيني تحديدا في الضفة الغربية، وهي حكومة بنيامين نتنياهو، هي الحكومة الأكثر تشددا والأكثر يمينية وتطرفا منذ نشأة دولة إسرائيل. نحن نتحدث هنا إذن عن تصريحات تأتي في سياق متصل مع ما يجري على أرض الواقع، عملية عسكرية واسعة قام بها الاحتلال فجر هذا اليوم في بلدة عناتة ومخيم شعفاط إلى شمال شرق القدس، قام من خلالها بمداهمة المنازل المنازل، إغلاق المحال التجارية، فرض حظر التجول داخل البلدة، إغلاق مداخلها، وقام أيضا بحملة اعتقالات وتفتيش للمنازل وتحقيقات ميدانية، آليات عسكرية كبيرة شوهدت وهي تقتحم البلدة على غرار العمليات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في مناطق وبلدات القدس تحديدا، وكان آخرها في مخيم قلنديا. محافظة القدس قالت أن هذا عدوان عسكري كبير ممنهج يستهدف القدس وأهالي القدس تحديدا على غرار ما حدث في مخيم قلنديا، وأن قوات الاحتلال تستهدف القدس وأهالي القدس بشكل مكثف في الآونة الأخيرة، وتحديدا البلدات التابعة للقدس ومخيمات أيضا القدس، بهدف التهجير وبهدف أيضا جعل المواطن الفلسطيني في مدينة القدس يترك أرضه وبيته ويهجر من القدس. إذا نحن نتحدث هنا عن عملية عسكرية واسعة. أيضا أعلن الاحتلال وجيش الاحتلال عن انتهاء عملية عسكرية في بلدة عقربة صباح هذا اليوم في محافظة نابلس، جنوب نابلس تحديدا، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وقامت بمحاصرة منزل وطالبت من بداخل هذا المنزل بالخروج، وقامت بتفجير المنزل، وعند خروج الشاب الفلسطيني من هذا المنزل قامت بإطلاق النار عليه، وأعلنت فيما بعد الشرطة والشباك وجيش الاحتلال أنهم قاموا باغتيال مواطن فلسطيني من بلدة عقربة. إذن نحن هنا نتحدث عن عدوان يشنه الاحتلال على مختلف مناطق الضفة الغربية، يتخلل هذا العدوان عمليات اغتيال، عمليات اعتقال، الهدف منها بحسب محافظة القدس التنغيص على حياة المواطن الفلسطيني، وأيضا محاولة عرقلة حياته اليومية من خلال فرض حظر التجوال ومنع التجوال في البلدات والشوارع التي تقوم باقتحامها في البلدات المقدسية. وهذا كله يأتي بالتزامن أيضا نور مع اعتداءات المستوطنين المكثفة في محافظات الضفة تحديدا، في محافظة رام الله والبيرة، وأيضا في محافظة نابلس وبلداتها، حيث هاجم عدد من المستوطنين بلدات جنوب نابلس وقاموا بالاعتداء على المواطنين وعلى ممتلكاتهم.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من القدس المحتلة ريم العمري. وإلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي مقتل شخصين بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وقال المجمع إن أحد القتيلين توفي متأثرا بجروح بليغة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي. وأضاف المجمع أن رصاص الاحتلال أصاب مدنيين خارج مناطق انتشاره في المنطقة. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية ساعتنا الأولى من الجولة، ألقاكم على رأس الساعة.

يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل

0: نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: لقد سبقتني قصائدي إلى دمشق.
2: كيف وجدت قهوة دمشق؟
1: يا فاتح الشام، من ذا يفتح اليمن ومن يرد إليها وجهها الحسن.
2: بداية دسمة جدا بهذا النص الدسم.
1: هذا المحور فبراير هو أهم محور ممكن يكون في الحلقة.
2: الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشام. جر أذن الموت،
1: كم شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى.
2: ماذا تركت إذا لليمن وأنت من مأرب؟
1: أنا لم أترك لها، أنا أعطيتها كل شيء. شفافة كالحزن، واضحة كما لو أنها أم تشم عيالها.
2: وما الذي يحمله سبتمبر لعامر؟
1: يا حبيبي، لقد أتى أيلول ولنا فيه موعد وهديل.
2: أيهما أشعر، نزار قباني أم البردوني؟
1: أنا من الشعراء اليمنيين الذين يتهيبون الاقتراب من البردوني.
2: أين المرأة في شعرك؟
1: يا ليتني في الحب قلت قصائدي، لكنني بمصائبي مشغول.
2: إلى أي مدى يعني دخلت تفاصيل مأرب حياتك؟
1: لعينيك نكتب ما نكتب، فتلمع عيناك يا مأرب.
2: مرحبا بعامر السعيد.
1: سلام على الشام أم الزمان وشامة تأريخه الآسري، سلام على قاهر المستحيل، على شعبها الثائر الثائر.
3: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
4: التعليم يعني سيء سيء جدا،
5: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر.
6: صعب كتير كتير كتير، عم صراحة احنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
7: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
8: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
9: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
10: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
11: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
12: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
13: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
14: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: تعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة ثانية من الجولة، ونبدأها بالعناوين. لجنة التحقيق الأممية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، ودمشق تدعو الأمم المتحدة للعمل على كشف مصير المختطفين لدى الاحتلال. وعلى الأرض الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بخمس عربات عسكرية بريف القنيطرة ويدهم

منزلاً في قرية بريقة. مؤسسة المواصلات الطرقية تعلن تأهيل عدد من الطرق الحيوية، وتقول إنها تشمل مطار دمشق وطرقاً في إدلب واللاذقية. وأخيراً، إصابة 73 شخصاً في هجمات للحوثيين على مدن بالسعودية والرياض تؤكد حق المشروع في الدفاع عن سيادتها.

0: أعربت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، موضحة أن قوات الاحتلال استجوبت وأوقفت مئات المدنيين السوريين بعضهم بشكل قسري.
1: انشغالنا بشدة الانتهاكات الإسرائيلية، فقد زرنا القنيطرة ودرعا مؤخرا للتفاعل مع المجتمعات المتضررة والتي أبلغتنا عن انزعاجها من نشاطات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، وهذه النشاطات متواصلة ومتأصلة مع توغل ودوريات و مداهمات، وإسرائيل أنشأت شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة وبنى تحت عسكرية على الإقليم السوري، مما أثر سلبا في المدنيين. واستجوبت إسرائيل وأوقفت مئات السوريين المدنيين بمن فيهم قُصّر.
0: بدوره قال ممثل سوريا في مجلس حقوق الإنسان ياسر الفرحان خلال إحاطة للمجلس إن إسرائيل تواصل أعمالها العدائية من قصف وخطف وتوغل واعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي وسيادة سوريا، داعيا مجلس حقوق الإنسان للكشف عن مصير المختفين قسرا لدى إسرائيل والضغط لوقف انتهاكاتها المستمرة.
2: تنخرط فيه سوريا في مسارات الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، تواصل إسرائيل أعمالها العدائية كالقصف والخطف والتوغل والاعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي ولسيادة الدولة السورية وسلامة أراضيها والاتفاقية فض الاشتباك. وندعو منها هنا المجلس إلى إيلاء الاهتمام اللازم للكشف عن مصير ومكان السوريين المختفين قسرا لدى إسرائيل والإفراج عنهم وللضغط الفاعل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
0: وفي سياق آخر قال الفرحان إن الهيئة الوطنية للمفقودين أنجزت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي، مشيرا إلى إطلاق برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين وتنفيذ 194 حالة استجابة ميدانية مرتبطة بالمفقودين والمقابر.
2: الهيئة الوطنية للمفقودين بوصفها المرجعية الوطنية المعنية بالمفقودين أنجزت خطوات هامة في بناء هيكلها المؤسسي وأطلقت مشاورات لإعداد الإطار التشريعي الناظم لعملها بالشراكة مع عائلات الضحايا وروابطهم والمجتمع المدني، وافتتحت مراكز لاستقبال العائلات، وأطلقت برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين إلى جانب تطوير قاعدة بيانات مركزية وتنفيذ 194 حالة استجابة ميدانية مرتبطة بالمفقودين والمقابر.
0: وأضاف ياسر الفرحان أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة، مشيرا إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين وسط آلاف الملفات قيد التحقيق والمحاكمة.
2: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، أعدت مشروع قانون العدالة الانتقالية وعززت مشاركة الضحايا في تصميم وتنفيذ برامجها، ووسعت حضورها في عدد من المحافظات لتكون أكثر قرباً من المجتمعات المتضررة، وساهمت مع القضاء المختص في بناء ملفات الأدلة. وفي إطار تنفيذ مسار قضائي وطني يستند إلى الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية والدولية، شهدت المرحلة الانتقالية أحكام قضائية صدرت بحق عدد من كبار المجرمين. فصلت محكمة الجنايات المعنية بالعدالة الانتقالية في 5 دعاوى وتستمر في النظر ب 12 دعوى أخرى، إضافة إلى 69 ملفاً منظوراً أمام قاضي الإحالة و 1147 ملفاً قيد التحقيق ونحو 1333 ملف لدى النيابة العامة، إضافة إلى حالات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة للمتهمين بحوادث جديدة.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي دهمت منزلا في قرية بريقة بريف القنيطرة، وأوضح المراسل أن القوة الإسرائيلية مؤلفة من 5 عربات عسكرية شاركت في اقتحام المنزل. وفي وقت سابق قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي صيد الحانوت والرزانية بريف المحافظة، كما ألقت قنابل دخانية بين منازل المدنيين في قرية طرنجة. للمزيد حول الأوضاع الميدانية ينضم إلينا من ريف القنيطرة مراسلنا محمد فهد. مرحبا بك محمد، كيف تبدو الأوضاع الميدانية لديك؟ نتابع معك بطبيعة الحال في موضوع الانتهاكات الإسرائيلية بشكل يومي.
3: نعم نور، بالفعل يعني ليس هو هذا التوغل الأول اليوم يعني في قرية بريقة بريف القنيطرة الأوسط، ربما هو سلسلة يعني توغلات مستمرة وانتهاكات أيضا مستمرة في أرياف القنيطرة من الريف القنيطرة الشمالي وصولا إلى الريف الجنوبي وأيضا منطقة حوض اليرموك الباري. اليوم صباحا يعني توغلت هذه القوى العسكرية بخمسة عربات عسكرية باتجاه منزل أحد منزل المدنيين في داخل قرية بريقة، وقامت بتفتيش المنزل في ساعات الصباح الباكر دون معرفة ما سبب يعني هذه المداهمة. طبعا لم يتسجل يعني حالة اختطاف او اعتقال لهذا الشخص، فقط تم مداهمة المنزل ثم عودة الانسحاب باتجاه قاعدة العدنانية التي انطلقت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي. ايضا يعني نور، هذه الانتهاكات كانت البارحة، هناك ايضا انتهاك ويعني حاجز مؤقت بين منطقة الرزانية وصيد الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي، ايضا سبقه كان هناك توغل في ريف القنيطرة الشمالي واطلاق قنابل دخانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد توغلها داخل القرية يعني وداخل الأحياء المأهولة بالسكان، وقامت بإطلاق قنابل دخانية دون معرفة يعني سبب هذه العملية. طبعا يعني هي عمليات ربما عسكرية أمنية تدريبية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل يعني هذه القرى والبلدات بالتزامن مع مناورات عسكرية يعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة داخل الجولان المحتل، يقوم أيضا بقصف بعض محيط الأراضي الزراعية داخل الأراضي السورية في عمليات تدريبية أيضا، وهي تؤثر أيضا على المدنيين والمزارعين. والبارحة يعني أو منذ أمس البارحة كان هناك استهداف لأحد الأراضي الزراعية أدت إلى نفوق عدد من رؤوس المواشي نتيجة استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهذه الانتهاكات هي مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والتضييق على المدنيين والمزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وهذه الحواجز المؤقتة التي تنصب بين القرى والبلدات تمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم وإلى منازلهم في ساعات الليل حتى ينسحب هذا الحاجز، ويعني يتخوف الأهالي والمدنيين من المرور عبر هذه الحواجز خوفا من الاعتقال أو يعني الإهانة أو الضرب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما تكون هذه الحواجز على الطرقات. ينتظرون ربما ساعة أو ساعة ونصف أو نصف ساعة أحيانا لانسحاب هذه الحواجز وعودتها إلى قواعدها، وبعد ذلك تعود الحركة طبيعية بعد انسحاب هذه الحواجز المؤقتة.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من ريف القنيطرة محمد فهد. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة لعصابات وصفتهم بالخارجين عن القانون لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في ريف محافظة السويداء. وأوضحت الإدارة أن المواد المخدرة كانت في طريقها إلى المملكة الأردنية بواسطة البالونات الموجهة، موضحة أن العملية أسفرت عن ضبط 44 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و218 ألف حبة كبتاغون، بالإضافة إلى أجهزة تحديد المواقع جي بي إس. أصيب 3 أشخاص من جراء اندلاع حريق داخل مستودع للأدوية الطبية في منطقة بيت سحم بريف دمشق. ونقلت وكالة سانا عن مدير مركز عمليات مديرية الطوارئ في جرمانة وليد كبيش أن فرق الدفاع المدني عملت على السيطرة على النيران والحد من انتشارها قبل استكمال عمليات التبريد. كما أشار كبيش إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مشفى المجتهد بدمشق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أعلنت عدلية ريف دمشق الإفراج عن عدد من السجناء المستوفين للشروط القانونية في سجن عدرا المركزي بتوجيه من وزير العدل مظهر الويس. وجاء الإفراج خلال جولة تفقدية أجراها المحامي العام في ريف دمشق القاضي سامر قدور للاطلاع على واقع السجن، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لمعالجة الاكتظاظ وتحسين واقع السجون وفق عدلية ريف دمشق. فككت وحدات الهندسة التابعة لقوى الأمن الداخلي عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير عثر عليها على جانب أحد الطرق قرب قرية شنشار جنوبية حمص، وقالت قوى الأمن الداخلي أنها تلقت بلاغا بالاشتباه بجسم غريب على إحدى الطرق، حيث تبين وجود عبوة ناسفة ما دفع دوريات الأمن إلى فرض طوق أمني حول الموقع قبل أن تتمكن الوحدات المختصة من تفكيك العبوة وإبطال مفعولها من دون وقوع أضرار. ألقت مديرية أمن طرطوس القبض على متهم بإطلاق نار على أحد الأشخاص بالقرب من كراجات القدموس، وذلك بعد ملاحقته إثر فراره من المكان. وأعلنت قوى الأمن الداخلي أن عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تحديد مكانه وضبطه، في حين تم نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة. انطلقت قافلة عودة للنازحين تضم نحو 700 عائلة من مخيمات محافظة الحسكة باتجاه مناطقها الأصلية في ناحية رأس العين، وكان عضو مجلس الشعب مصطفى عبدي قد أشار إلى استكمال التجهيزات اللازمة لتأمين عودة الأهالي، مشيرا إلى أنها تعود إلى مناطقها بشكل طوعي. وأوضح عبدي أن العودة تأتي بعد إتمام إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة، لافتا إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائدين وتوفير حافلات وشاحنات لنقل الأهالي وأمتعتهم. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل أكثر من 135 مليون ليرة سورية خلال آب الماضي، إلى جانب إحالة مئات الأشخاص والقضايا إلى القضاء. وأضافت أن قيمة المبالغ المكتشفة المطالب بتحصيلها والتي لم تحصل بعد بلغت 5,443 مليون و487 ألفا. وأوضحت الهيئة أن إجراءاتها خلال آب شملت إحالة 344 شخصاً إلى القضاء و16 شخصاً إلى المحكمة المسلكية، فضلاً عن فرض عقوبات مسلكية بحق 259 شخصاً. قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل معاذ نجار إن المؤسسة تعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرقات الحيوية في عدة محافظات. وأفاد نجار أن الأعمال تشمل طريق مطار دمشق الدولي وطريق إدلب أريحة وطريق اللاذقية أريحة، وتركز على الطرق التي تربط المراكز السكانية والصناعية والتجارية بالمنافذ الحدودية والموانئ والمطارات. وبيّن نجار أن أعمال تأهيل طريق إدلب أريحة بلغت نحو 40%، في حين تبلغ كلفة المشروع نحو 8 ملايين دولار. وأضاف أن أعمال صيانة أوتوستراد اللاذقية أريحة تتواصل على امتداد نحو 100 كيلومتر بدءا من منطقة البصة في اللاذقية وصولا إلى أريحة في محافظة إدلب. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا مراسلتانا من دمشق ديالة البحري ومعنا من إدلب إيلاف العلي. مرحبا بكما ديالة، دعينا نبدأ معك من العاصمة ومن طريق المطار، إلى أين وصلت الحكومة اليوم في إصلاح هذا الطريق، لأنه قد بدأت بالفعل ورشات الإصلاح منذ زمن بعيد.
4: نعم، مرحبا نور. يعني حقيقة هذا المشروع طبعا يأتي ضمن ما أعلنت عنه وزارة النقل خلال الفترات السابقة. كانت الوزارة قد أعلنت عن العمل على تأهيل مجموعة من الطرق في سوريا بشكل عام. هذه الطرق هي طرق حيوية وطرق مهمة وتشكل يعني شريان رئيسي لسوريا. طبعا هذه الطرق من بينها طريق نصيب باب السلامة مرورا ب دمشق وحلب، أيضا طريق دمشق دير الزور ومرورا طبعا بتدمر، وكذلك أيضا طريق إدلب يعني اللاذقية. هذه الطرق التي يعني كان هناك إعلان عن العمل على تأهيلها. نتحدث في ريف دمشق نور عن 600 يعني أو عن شبكة طرق رئيسية بطول 600 كيلومتر أو عفوا بطول 900 كيلومتر، تم يعني العمل على تأهيل 600 كيلومتر منها. من بين هذه الطرق نور هو مطار طريق مطار دمشق الدولي، وهو أحد الطرق المهمة جدا والحيوية. هذا الطريق الذي يعني يصل العاصمة بباقي المحافظات، يعني وفقا لما أعلنت عنه وزارة النقل تم الوصول حاليا لإنجاز قرابة 20% من أعمال التأهيل على هذا الطريق، التي شملت التصفيت يعني تأهيل الحواجز المعدنية، أيضا الأطاريف البتونية، التشجير وتحسين المظهر الجمالي لهذا الطريق الذي أيضا يعني تستقله السيارات السياحية بشكل عام. يعني كذلك أيضا نور هنا في دمشق يتم العمل أيضا وبدأت يعني المرحلة الأولى لتأهيل طريق نصيب دمشق، وهي الخطوة الأولى من تأهيل طريق نصيب باب السلامة. هذا يعني الطريق الذي يعد شريان رئيسي ويستخدم يعني عملية النقل ويعني الشحن الدولي، هو يربط طبعا الأردن بتركيا كما نعلم، ويتم من خلاله استخدامه كترانزيت ونقل للبضائع. بدأت المرحلة الأولى مع وصول المعدات والآليات إلى هذه يعني النقطة للبدء بتأهيلها نور.
0: إيلاف مرحبا بك من جديد. يعني ذكرت ديالة الطرق أيضا التي تربط إدلب بمراكز حيوية أخرى من ضمن المشاريع الحكومية التي يجري العمل عليها. تحدث خبرنا بشكل خاص عن موضوع أوتوستراد اللاذقية أريحة، أين وصلت أيضا هذه الأمور وكيف يمكن أن تنعكس إيجابيا على محافظة إدلب؟
5: نعم نور، في الواقع هذا الطريق ليس الوحيد الذي يتم العمل على إعادة تأهيله، إنما هناك شبكة طرقات وصلت إلى 27 طريق في عموم محافظة إدلب يجري العمل على إعادة تأهيلها وإدخالها مجددا في الخدمة بعد أن تعرضت لقصف طوال سنوات الحرب الماضية. تصل أطوال هذه الطرقات إلى 300 كيلومتر في عموم محافظة إدلب، كما أن لطريق أريحة اللاذقية أهمية خاصة كونه يقع في نقطة حيوية وتعتبر نقطة ربط إقليمي ما بين معبر باب الهوى وما بين الموانئ والساحل السوري. أيضا كان هذا المشروع قد تم الإعلان عنه منذ أشهر، وبدأ حيز التنفيذ بالفعل منذ ما يقارب أكثر من أسبوعين. يتم العمل على توسعة الطريق ليكون بعرض 25 مترا بعد أن كان يقتصر على 8 أمتار، وكان يعتبر من أخطر الطرقات، يطلق عليه طريق الموت صراحة. اليوم الأعمال جارية بوتيرة سريعة صراحة في هذا الطريق، يتم تأهيل الطريق وليكون مسرى بين ذهاب وإياب، وأيضا أن يكون فاصل إسمنتي بين المسربين وتركيب الإنارة ورصف أيضا هذه الطرقات. إضافة إلى ذلك يجري العمل على تأهيل الطريق من البصة بريف اللاذقية إلى أريحة بريف محافظة إدلب. أيضا هذه الطرقات أيضا تعتبر صلة وصل ونقطة شريان حيوية تمر منها يعني سيارات الشحن والبضائع. أيضا كما يتم العمل نور، وهي نقطة أخيرة، على ترميم طريق اللاذقية أريحة الحديث الذي تعرض للقصف، بترميم وتأهيل 3 جسور بعد أن يعني يشتكي المواطنين من الطريق القديم الذي لا يتجاوز عرضه 8 أمتار. أيضا
0: الشكر الجزيل لمراسلتينا من إدلب إيلاف العلي ومن دمشق ديالى البحري على هاتين الإحاطتين. حذرت محافظة درعا من تدهور متسارع في واقع المياه بالمحافظة بعدما تراجعت الغزارة الإجمالية للينابيع والمشروعات المائية المركزية من أكثر من 6700 متر مكعب في الساعة وفق الغزارة التصميمية إلى نحو 960 مترا مكعبا فقط ويبلغ الانخفاض أكثر من 85% وفق المحافظة التي حذرت من اتجاه مصادر المياه في درعا نحو الاختفاء التدريجي، مشيرة إلى جفاف نبع المزيريب بالكامل، إضافة إلى جفاف المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع الثورة. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ولمناقشته ينضم إلينا الأستاذ عبادة مبيض، مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ عبادة. يعني كنت قد قرأت الخبر المتعلق بدرعا، وربما درعا ليست الوحيدة التي تعاني من مشكلة الجفاف ومن مخاطر انخفاض حتى المياه المتاحة. يعني سوريا بشكل عام اليوم، ما هي المخاطر التي يمكن أن تحيط بثروتها المائية خلال الأعوام القادمة، خاصة أنه بعد الموسم المطري الماضي يعني قد استبشر الناس خيرا، وعادت الآن الأخبار سلبية لحد ما؟
6: أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة. طبعا بالنسبة للوضع المائي في سوريا، نحن كدولة من حيث التصنيف نحن دولة دخلت في مرحلة الندرة المائية وعجز الماء، وهو أمر ليس جديد. فنحن بحسب المعايير العالمية لا نعتبر من الدول الغنية مائيا بكل تأكيد، ونعتمد بشكل رئيسي على المصادر المائية القادمة من أنهار خارجية، سواء من نهر الفرات الذي ينبع في تركيا ومن هضبة الأناضول، حتى نهر العاصي ينبع في لبنان، ورغوافله التي تنبع أيضا من تركيا في والتي تغذي هذا النهر في شمال سوريا. فاعتمادنا الرئيسي هو على المياه السطحية والمياه الأنهار القادمة من أنهار تنبع من دول أخرى لا يوجد لدينا سيطرة عليها، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أثرت على الوارد المطري خلال ابتداء من الألفية. هذه التغيرات المناخية أدت إلى تراجعات كبيرة، بالرغم من بعض السنوات قد نشهد بعض السنوات هطولات مطرية جيدة، ولكنها ليست كافية لتعويض الاستنزاف والعجز الحاصل في المخزونات الجوفية أو المخزونات السطحية.
0: ما تفضلت به أستاذ عبادة هو الموضوع الذي يعني قدرا يعني لا تحكم لنا به، وهكذا تأتي المواسم ويأتي المناخ. ماذا أيضا عن إدارة هذه الموارد المائية؟ يعني نحن نتحدث أكيد عن سوء إدارة ربما لسنوات طويلة، خاصة يعني أثناء انهيار الدولة في سوريا خلال السنوات الأخيرة للنظام البائد. أود أيضا يعني إلى جانب ذلك أود أن تتحدث لنا عن الموسم الماضي، لأن هناك من يقول أنه كان يمكن إدارة هذا الموسم بشكل أفضل.
6: إن عملية إدارة الموارد المائية لا ترتبط فقط بموسم واحد، وإنما هي عملية تراكمية. عندما نتحدث عن سنوات الثورة السورية وعدم الانضباط في استنزاف الموارد المائية، عندما نتحدث مثلا ذكرتم مثال درعا، لدينا استنزاف كبير وحفر عشوائي كبير للآبار، تسبب أحد الأسباب يعني هذا السبب أو عملية الاستنزاف تسببت بجفاف بحيرة مزيريب. وأتوقع أن عندما يكون هناك ضبط لعملية حفر الآبار، ضبط أكبر من عملية حفر الآبار وإمكانية لدى الدولة ووزارة الطاقة لضبط عملية حفر الآبار، فنتوقع أن تعود هذه البحيرة لوضعها الماضي. فلدينا بالتأكيد حالة التغيرات المناخية والجفاف، ولكن بالتأكيد الممارسات الغير منضبطة من حفر الآبار، استنزاف المياه الجوفية، استنزاف المياه السطحية، أيضا هي ممارسات بحاجة إلى ضبط، لم تكن مضبوطة خلال السنوات الماضية 15 الماضية، بالتأكيد لم تكن مضبوطة بشكل كامل ما قبل 2011، لكن اليوم نحن في وزارة الطاقة نسعى إلى وضع أنظمة ووضع بدائل بالتأكيد للمزارعين وللمستهلكين، سواء المياه الشرب، للمستهلكين الصناعيين أو حتى المستهلكين الزراعيين، بدائل من خلال استخدام أدوات ري مرشدة للاستهلاك من خلال التنقيط على سبيل المثال، أو من خلال أدوات غير مستهلكة أو وسائل غير مستهلكة للمياه بشكل كبير وتلبي الاحتياج، وضبط عمليات الحفر العشوائي للآبار والاعتماد على المياه السطحية بدلا من المياه الجوفية لما له تأثير على المخزون المائي. فعملية الضبط أكيد لن تكون بهذه السهولة، هي بحاجة إلى إعادة النظر في الأنظمة والقوانين، بحاجة إلى تعاون من قبل المجتمع.
0: يعني ما ذكرته أستاذ عبادة نظريا من بدائل ربما تطرح من أجل تخفيف الاعتماد على استنزاف الآبار والمياه الجوفية. دعنا في مثال درعا على سبيل المثال، بما أنه يعني صرنا فترة متابعين هذا الموضوع وحتى في الساعة الماضية تابعناه مع مراسلنا، ما الذي طرح عمليا مع المزارعين خاصة أنه هم أعطوا مهلة بشكل أو بآخر حتى 16 من الشهر الجاري من أجل يعني ضبط هذه الآبار، نستقوم المحافظة بضبط الآبار، فمثلا ما هي الخطوات العملية التي اتخذت في درعا؟
6: طبعا هناك اليوم عمل على بدائل من مشاريع ري، من مصادر مياه موثوقة ومصادر مياه منضبطة. بالتأكيد هناك تعاون مع الوزارات المعنية في عملية الري وإنشاء مشاريع ري وإقامة مشاريع ري. هناك على سبيل المثال مشروع الهير الأول والثاني، هناك خطة لإعادة إحياء هذا المشروع وإيصال المياه بشكل منضبط وبشكل مدروس وكافي للمشاريع الزراعية الموجودة في المنطقة في درعا. طبعا هذا سيتزامن مع عملية ضبط حفر الآبار واستنزاف الآبار الموجودة في المنطقة. بالتأكيد موضوع إيجاد البديل للمزارع سيكون هو الأولوية، بحيث أن لا يكون هناك ضرر على المزارع، وبالتأكيد يكون هناك حماية للموارد المائية المتاحة.
0: أستاذ عبادة، تحدثنا الآن عن موضوع الآبار، هناك أيضا تصريحات خاصة بالسدود، يعني تتحدث عن انخفاض كبير في نسبة السدود، ما الذي يتسبب بذلك وكيف أيضا يمكن تجاوزه؟ يعني هل هناك يعني قدرة اليوم أو إجراءات يمكن أن تتخذ، ولا أيضا الأمر يعود إلى المواسم والتعويض المطري؟
6: بالتأكيد طبعا باستثناء يمكن سدود الفرات وسدود الساحل وبعض السدود الأخرى بشكل محدود نتيجة الوارد المطري الجيد في الساحل والوارد المائي القادم من تركيا جيد أيضا في سدود الفرات، ولكن نشهد تراجع ملحوظ وهو متراكم نتيجة تراكم السنوات من الجفاف. بالرغم وأكد الوارد المطري لسنة واحدة لا يكفي لتعويض أي العجز بشكل كامل، بالرغم من وجود عدد كبير من السدود أو عدد لا بأس به من السدود استعادة المخزون، ولكن بشكل عام المخزون العام هو كان متراجع بالتأكيد أفضل من السنوات الماضية، ولكن الهاطل المطري الماضي لم يكن كافي. طبعا عملية التبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، عملية استهلاك المياه في الري، في عملية الري الزراعي، في عملية استهلاك في المياه الشرب، وعملية استهلاك للأنشطة الأخرى الصناعية أو السياحية أو أي نوع نشاط بشري آخر، بالتأكيد سيؤثر على المخزون المائي في حال كان هذا الاستخدام غير منضبط وغير مرشد. بالإضافة كما ذكرت موضوع تغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى ارتفاع مستويات البخار، تصل في بعض الأحيان على سبيل المثال في قنوات المياه التي تغذي مدينة حلب وهي قنوات مفتوحة، تحدث عن تبخر قد يصل في بعض الأحيان إلى 50% من المحتوى المائي لهذه القنوات. فلذلك اليوم أحد الإجراءات لدينا هي التحول إلى قنوات مغلقة لتخفيف هذا البخار. كما ذكرت أيضا عملية الاستهلاك هي عملية ضبط الاستهلاك والتعاون مع المستهلكين ومع المواطنين سواء في الاستخدامات الزراعية أو الاستخدامات مياه الشرب أو الصناعية. ضبط هذه العملية هي عملية تشاركية بين وزارة الطاقة والمؤسسات المسؤولة عن هذه الخدمة والمواطنين والمستهلكين.
0: أستاذ عبادة، تعويض الموارد الطبيعية عن طريق المواسم يعني بشكل طبيعي كم موسما يمكن أن يحتاج تقريبا؟
6: طبعا شهدت سوريا طبعا سلسله من موجات الجفاف، كل سلسله من 6 لـ 7 سنوات منذ بدايه الالفيه، والموجه الاخيره استمرت لـ6 سنوات قبل الموسم المطري الماضي، فنحن نتحدث عن على الاقل ايضا من 6 لـ 8 سنوات من المواسم المطريه الجيده قبل استعاده المخزون بشكل كامل.
0: يعني واذا لم نحظى بذلك هل يمكن اساليب المعالجه التي تفضلت بالحديث عنها والمشاريع المتوقع تنفيذها او التي بداتم بتنفيذها الى اي مدى يمكن ان تنقذ ثروتنا المائيه؟
6: بالضبط هذه المشاريع، ولكن هي مشاريع هي في خطط منها ما بدا تنفيذه او وضع ضمن التنفيذ او ضمن الدراسات. بالتاكيد ضبط الاستهلاك، إقامة هذه المشاريع وضبط الاستهلاك ممكن أن يساعد في ترشيد الاستهلاك والمحافظة على هذا المخزون. بالنهاية هذا المخزون في حال بدأنا أو نحن مسبقاً بدأنا استنفاد المخزون الغير متجدد من المياه. في حال استمر هذا الاستنزاف نصل إلى وضع كارثي من الجفاف وحتى التصحر في بعض المناطق وتراجع المناطق الزراعية. وقد شهدت خلال السنوات الماضية قبل موسم المطر الحال الماضي شهدنا بعض خروج بعض المناطق الزراعية سواء المروية أو البعلية عن الخدمة أو عن نقطة قابلة للزراعة، ولكن لم تدخل في مرحلة التصحر الحمد لله. ولكن في حد استمر هذا الاستنزاف فسندخل في مرحلة التصحر. فلذلك المشاريع القائمة والمشاريع الموضوعة ضمن الخطط بالإضافة لعملية الوعي من قبل المستهلكين ومن قبل سواء المزارعين أو المستهلكين لمياه الشرب أو حتى الصناعيين الاستخدامات الصناعية، عملية الترشيد هي عملية مهمة وتعاون وتشاركية
0: وتحتاج ربما إلى توعية كبيرة خاصة لدى المستهلك العادي كما تفضلت. طيب إذا أردنا أن نتحدث عن المشاريع الكبرى على المدى الطويل، مثلا جر المياه، تحلية مياه الشرب، يعني هناك دول في المنطقة عملت على هذه المشاريع، هل تعتقد أنه بوسعنا أيضا أن نبدأ التفكير بها وهي مفيدة ويمكن أن تكون واقعية في سوريا؟
6: بالتأكيد هناك خطط، على سبيل المثال جر مياه نهر الفرات والفائض من مياه جر نهر الفرات إلى مناطق وسط سوريا، تحديدا إلى حمص وحتى ممكن أن تصل إلى ريف دمشق. هناك فائض كبير في مياه الساحل أيضا ممكن أن يتم استجراره، وقد تم العمل حاليا على دراسات أو بدأنا بدراسات مع عدة شركات عالمية لإجراء هذه الدراسات والبدء بدراسات الجدوى طبعا، وجر هذه المياه إلى أيضا مناطق بادية وحمص وحتى مناطق دمشق وريفها، ممكن أن تصل حتى إلى المناطق الجنوبية في درعا والسويدة والقنيطرة. طبعا نحن لازمنا في مرحلة دراسات الجدوى. طبعا موضوع تحلية مياه البحر هو أيضا ضمن الحسابات، ولكن هي عملية مكلفة. في حال لا سمح الله وصلنا إلى حالة جفاف قصوى قد نضطر إلى هذا الأمر، وإن شاء الله لا نضطر هذا الأمر، ولكن في حال إن شاء الله حافظنا على الموارد الموجودة وكان هناك تشغيل في الاستخدام فلن نضطر إن شاء الله إلى الوصول لموضوع
0: يعني تحلية. للأسف أنه ينفذ وقتي، وهناك يعني حقيقة الكثير من النقاط التي يمكن نقاشها. أستاذ عبادة، يعني فقط بعجالة وسؤال أخير، هل لديكم الموارد المالية التي يعني تستطيع إعانتكم على أن تصبح هذه المشاريع بالفعل واقعية وحقيقية؟
6: عفوا لم أسمع السؤال.
0: يعني هو كان سؤالي الأخير، أنه هل لديكم الموارد المائية التي تستطيعون بالفعل عن طريقها تحويل المشاريع التي تحدثنا عنها إلى حقيقة؟
6: طبعا هذا أيضا تحدي ونعمل عليه من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة، أيضا من خلال التشارك ومن خلال النظر في ما يمكن التمويل الحصول عليه، سواء من التمويل من خلال الميزانيات الحكومية أو سواء من خلال المانحين الدوليين. طبعا هذا تحدي، ولكن يمكن أن نعمل عليه على المدى الطويل.
0: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى وجودك معنا أستاذ عبادة مبيض، مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة، ضيفي من دمشق.
6: شكرا لك.
0: قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل الشاملة تتواصل في مصفاة بانياس ضمن مشروع هو الأول من نوعه في تاريخ المصفاة. وأوضح قبلاوي أن المشروع يشمل استبدال المفاعل الذي يعد أهم أجزاء المصفاة، إلى جانب تأهيل وحدة التقطير ومحطة القوة والمنشآت والمرافق التابعة لها. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من نحو 80,000 إلى 130,000 برميل يوميا، بما يعزز القدرة الإنتاجية. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا تنضم إلينا من طرطوس مراسلتنا لين جبارة. مرحبا بك لين، ما هي أبرز الأعمال التي تقام الآن في مصفاة بانياس والخطط الموضوعة لها؟
7: نعم، تتواصل أعمال إعادة التأهيل والصيانة الشاملة في مصفات بانياس بحسب خطة الشركة السورية للبترول، والأعمال الآن تتقدم وفق البرنامج الزمني والخطة الموضوعة. وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، تعد هذه العمرة الأولى بهذا النطاق في تاريخ المصفى وتاريخ إعادة تأهيل الوحدات، ويتم الآن يعني رفع كفاءتها وتعزيز موثوقية التشغيل. يعني بعد الحاجة يعني الفنية لإجراء إعادة التأهيل الشاملة والواسعة للمصفى. الأعمال تشمل استبدال مفاعل التحسين الذي يعد من الأجزاء الأساسية في مصفاة بانياس، إضافة إلى تأهيل وحدتي التقطير الجوي والفراغي واستبدال القنوات الدخانية وإعادة تأهيل المدخنة، إلى جانب أعمال في محطة القوى. وأيضا المشروع يهدف إلى الخطة تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من نحو 80 ألف برميل يوميا إلى 130 ألف برميل. طبعا جميع أعمال الصيانة هي في من يعني بأيادي وخبرات وطنية، إضافة إلى خبرات المصفاة والشركة السورية للبترول، وتهدف أيضا لرفع الإنتاج ورفد السوق المحلي بالمشتقات النفطية.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من طرطوس لين جبار. في تطورات اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال من جراء هجمات الحوثيين على أعيان مدنية واقتصادية في عدد من المدن السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مبينا أن قيادة القوات المشتركة ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. هذا وقالت وزارة الطاقة السعودية إن هجوما استهدف عددا من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة. وأوضحت الوزارة أن الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، في حين أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، في حين أكدت الخارجية على حقها المشروع في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها وحماية سكانها. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 18500 شخص خلال 3 أيام من جراء تصاعد القتال على الساحل الغربي لليمن. هذا وتشهد عدة جبهات في اليمن تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وسط إعلان الجيش تحقيق تقدم ميداني في عدد من المحافظات بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للجماعة وفق وكالة الأناضول. إذن مشاهدين، للتعليق على هذا الموضوع ومناقشتي ينضم إلي من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عشق بن سعيدان. مرحبا بك أستاذ عشق. إذن هناك استهداف اليوم في داخل أراضي المملكة السعودية وهناك ضحايا، ما الرد الذي ستقوم به المملكة اليوم على هذا التصعيد؟
8: حياة طيبة لك أستاذ نور ولمشاهديكم الكرام. إذا هذه الاستهدافات على المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية هو ديدن هذه الميليشيات، والمملكة العربية السعودية على لسان المتحدث الرسمي وعلى لسان أيضا التحالف العربي سيرد بكل حزم. وهذه الميليشيات هي تطلق هذه الصواريخ بعد قطع الامدادات وبعد أن دكت الحكومة اليمنية الشرعية والقوات المسلحة حصونهم وثكناتهم، وهناك تقدم كبير في جميع الجهات وإنهاء خطر هذه الميليشيا واستعادة العاصمة ومؤسسات الدولة، فأصبحت ترسل الصواريخ العبثية من هنا وهناك، وهذا ديدن أفرع الحرس الثوري الإيراني. فهو دائما عندما تضرب الدول الأخرى يقوم مثلا بإرسال الصواريخ على دول الجوار وعلى المنشآت الاقتصادية والمدنية، فجميع هذه الأمور تخرج من غرفة واحدة. ولكن المملكة العربية السعودية سترد بكل حزم بلا أدنى شك، أنها ستدافع عن سياستها وسيادتها وفق النظام والقانون الدولي. اليوم الميليشيات في أضعف حالاتها، وهي اليوم يعني قد يكون هذه صرخة اليأس وصرخة الموت التي يعني أطرقتها مثلا على بعض المنشآت المدنية والعسكرية، وهذا يدندن هذه الميليشيات منذ أكثر من 12 سنة.
0: يعني المراقبون يتحدثون عن أن هناك تطور ميداني لافت، وهو الغارات الجوية التي شنتها القوات الحكومية اليمنية، ما يعني أنه قدرتها ربما اليوم على الحرب والمقاومة هي قدرة أكبر. هل تعتقد أنه ذلك قد يقلل أيضا من الحاجة إلى التدخل العسكري السعودي المباشر، ولا تعتقد أنه لا، المملكة ستسلك هذا الطريق بالفعل، خاصة بالنظر إلى أنه الموضوع ليس يعني يمنيا بحتا، نحن نتحدث عن حرب ربما يعني تطور إلى حرب إقليمية حقيقية؟
8: نعم، المملكة ستقوم بما هو في مصلحة سيادتها وسياستها وشعبها بلا أدنى شك، وأيضا سيكون هناك تنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية. هناك سلاح نوعي دخل في المعركة، والعالم رآه في عدة جبهات، سواء سلاح الجو، المسيرات، السلاح نوعي أيضا على الأرض. اليوم القوات المسلحة اليمنية التي قوامها 480 ألف مقاتل هي قادرة على إنهاء الخطر الحوثي. هناك توحد في جميع الجبهات، القوى السياسية التي كان بينها اختلاف سواء قوى سياسية جنوبية أو غيرها اليوم تتوحد وتكون في إطار جامع باتجاه الحوثي. إذا التنسيق العالي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية كفيل بأن ينهي هذا الخطر، وليس بالشرط أن تدخل المملكة في خط المواجهة، ليس بالشرط على الإطلاق، ولكن المملكة ستقوم بما يعني يلزم لحماية سيادتها وسياسة ومنشآتها الاقتصادية، وأيضا حماية مواطنيها. ولكن أعتقد
0: يعني
8: أن
0: هو ليس
8: التحركات على
0: فقط
8: الأرض
0: التدخل
8: اليوم
0: العسكري المباشر، تغيير المقاربة ربما يكون أيضا يعني سبب تجاوز الخطوط الحمراء للمملكة، ربما تتغير المقاربة في اليمن. هل تعتقد أنه يمكن أن نذهب إلى هناك؟
8: المملكة داعما حقيقيا، والتحالف العربي داعما حقيقيا للحكومة الشرعية اليمنية سلما وحربا. المملكة مع الجمهورية اليمنية، هذه الميليشيا هي قد أوغلت في الإرهاب، ويعني وأوغلت في الإرهاب على الجمهورية اليمنية وعلى محيطها العربي والإسلامي، ورفضت كل جهود السلام. إذا من أمر مشروع للمملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية للمجتمع الدولي أن ينهي هذا الخطر الذي تعدى الحدود وقام يهدد الملاحة البحرية الدولية والتجارة الدولية، وأيضا امتد خطره لأن يصبح هناك يعني تعاون مع الميليشيات الإرهابية خارج الحدود في القرن الأفريقي وغيرها. فلذلك أنا أعتقد أن التنسيق كما قلت لك هناك تنسيق عالي المستوى، والمقاربات والتقاربات هي موجودة منذ عدة عقود، فهناك يعني توافق بين الدولتين والحكومتين، والمملكة والتحالف العربي داعما حقيقيا للحكومة اليمنية.
0: هل تعتقد أستاذ عشق أن الهدف الحوثيين من هذا التصعيد تفاوضي أم جغرافي بحت كما يذهب المحللون اليوم؟
8: هم عندما يعني يضغط عليهم في الداخل يحاولون أن يصعدون الموقف، يحاولون أن يصدرون الأزمة إلى الخارج. جميع ما يفعلونه اليوم هو فقط لتخفيف الضغط عنهم باعتقادهم، كما يفعل النظام الإيراني عندما تدك الحصون في الداخل إيران وتقتل القيادات، يرسل الصواريخ على الدول العربية لكي ينقل الأزمة من الجغرافيا مثلا الإيرانية إلى دول الجوار. الحوثي يريد أيضا كفرع من أفرع الحرس الثوري الإيراني، يريد يعني هو ينتهج نفس النهج، يريد أن ينقل الأزمة من الداخل الذي يرفضه تماما إلى دول الجوار، لعل وعسى من وجهة نظرة أن يكون هناك أي مكاسب سياسية مستقبلية له، علما أن أعتقد أن الحكومة اليمنية قد اتخذت قرارها باستعادة العاصمة ومؤسسات الدولة.
0: هل تعتقد أنه فتح الحوثيون على نفسهم جبهة أكثر مما يمكنهم تحمله الآن؟ أو أنه الموضوع ربما
8: حاول
0: يعني
8: الحوثيين حاول الحوثيين أن يضغطوا بورقة إقليمية من صالح إيران في البحر الأحمر، وأن تصل بندقهم إلى باب المندب، وحاولوا يعني خرق الهدنة وهز الجبهات، ولكن أعتقد أن الحكومة اليمنية بادرت وأنها لن تتهاون مجددا وتتماهى مع هذه الميليشيات، لأن هذه الميليشيات هي تنفذ أجندة إقليمية إيرانية على الأراضي اليمنية.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذا التعليق، الأستاذ عاشق بن سعيدان الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من الرياض. وإلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي مقتل شخصين بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وقال المجمع إن أحد القتيلين توفي متأثرا بجروح بليغة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي. وأضاف المجمع أن رصاص الاحتلال أصاب مدنيين خارج مناطق انتشاره في المنطقة. للمزيد من التطورات الميدانية تنضم إلينا من غزة مراسلتنا شروق شاهين. مرحبا بك شروق، ما هي أبرز التطورات لديكم؟
9: نعم نور،
0: سألتك عن آخر أحداث الساعة في غزة شروق. يبدو أننا لا نستطيع الحصول على صوت شروق. طيب، ربما نحاول التواصل معها مرة أخرى. بالعودة إلى أخبارنا مشاهدينا، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن أكثر من 90% من سكان القطاع باتوا عاجزين عن شراء الغذاء. وقال المكتب إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التجويع الصامت بحق سكان القطاع، كما أشار إلى أن الاحتلال يمنع إدخال نحو 65% من كمية الغذاء المطلوب للقطاع. هذا وكشفت وزارة الصحة في غزة تسجيل 5000 حالة بتر و300 إصابة عصبية ونخاعية و10000 حالة بحاجة إلى تأهيل مكثف منذ بداية الحرب. وقالت الوزارة إن خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي في غزة تحولت من مجرد خيار مكمل إلى شريان حياة حاسم، مضيفة أن آلاف المرضى والمصابين باتوا يواجهون خطر مضاعفات صحية حرجة. ودعت الوزارة دعت المنظمات الدولية والهيئات الأممية إلى التنسيق العاجل لإدخال المستلزمات والأجهزة الطبية الخاصة بالتأهيل والأطراف الصناعية. إذن مشاهدينا، يبدو أننا استطعنا استعادة التواصل مع شروق شاهين. مرحبا بك شروق، كنت قد سألتك على الأوضاع الميدانية منذ قليل وأبرز التطورات داخل القطاع.
9: نعم نور، نتحدث عن عودة للغارات الإسرائيلية في مناطق قطاع غزة. في الساعة الأخيرة كان هناك غارة إسرائيلية استهدفت منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وهذا أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، نقلت إلى مشفى الشفاء الطبي الموجود في المدينة. صباح هذا اليوم أعلن عن استشهاد 2 من الفلسطينيين، من بينهم متأثر بجراحه التي أصيبت أو أصيب بها خلال الأيام الماضية نتيجة عملية إطلاق النار التي لا تتوقف من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يتواجد في مناطق مختلفة في قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يسيطر على ما يزيد عن 60% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة، وهذا يؤدي أو يشكل خطر حقيقي على حياة الفلسطينيين، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن تنفيذ استهدافات ضد المدنيين سواء بسلاح الجو وحتى من خلال قواته الموجودة على الأرض لتنفيذ عمليات إطلاق نار أو قصف من المدفعيات الإسرائيلية الموجودة في مناطق عديدة في قطاع غزة. أيضا رصدنا صباح هذا اليوم نور عملية نسف كبرى نفذت في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، وفي هذه المنطقة منذ أيام ينفذ الجيش الإسرائيلي مثل هذه العمليات ويقوم بتدمير ما دمره خلال الأشهر الماضية في مدينة دير البلح.
0: أشكرك على هذه المعلومات، مراسلتنا من غزة شروق شاهين. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط وبلدة عناتة شمال شرقي القدس المحتلة، وفرض حظر التجوال على الفلسطينيين فيهما، وأوضحت محافظة القدس في بيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى عناتا ومخيم شعفاط ومنعت الفلسطينيين من التنقل، ما أدى إلى تعطل مظاهر الحياة اليومية لنحو 80,000 فلسطيني. وأشارت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت نحو 100 فلسطيني بينهم سيدة، في حين ما تزال عمليات الدهم والتحقيق الميداني مستمرة. إذن مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية الجولة لهذا اليوم. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: لقد سبقتني قصائدي إلى دمشق.
3: كيف وجدت قهوة دمشق؟
2: يا فاتح الشام، من ذا يفتح اليمن ومن يرد إليها وجهها الحسن.
3: بداية دسمة جدا بهذا النص الدسم.
2: هذا المحور فبراير هو أهم محور ممكن يكون في الحلقة.
3: الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشام. جر أذن الموت،
2: كم شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى.
3: ماذا تركت إذن لليمن وأنت من مأرب؟
2: أنا لم أترك لها، أنا أعطيتها كل شيء. شفافة كالحزن، واضحة كما لو أنها أم تشم عيالها.
3: وما الذي يحمله سبتمبر لعامر؟
2: يا حبيبي، لقد أتى أيلول ولنا فيه موعد وهديل.
3: أيهما أشعر، نزار قباني أم البردوني؟
2: أنا من الشعراء اليمنيين الذين يتهيبون الاقتراب من البردوني.
3: أين المرأة في شعرك؟
2: يا ليتني في الحب قلت قصائدي، لكنني بمصائبي مشغول.
3: إلى أي مدى يعني دخلت تفاصيل مأرب حياتك؟
2: لعينيك نكتب ما نكتب، فتلمع عيناك يا مأرب.
3: مرحبا بعامر السعيد.
2: سلام على الشام أم الزمان وشامة تأريخه الآسر. سلام على قاهر المستحيل، على شعبها الثائر الثائر.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: بشار الأسد من دمشق.
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا.
6: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة.

كان جزءا من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

لم تكن الثورة السورية مجرد مواجهة عسكرية أو سياسية مع نظام مستبد، فكان الصراع على السردية حاضراً دائماً. وبعد سنوات الثورة والحرب، ترك السوريون وراءهم ملايين الوثائق والصور والشهادات والقصص. حفظها لا يعني فقط حفظ الماضي، وإنما حماية الحقيقة من التزييف والانتقائية والاحتكار. والحاجة إلى توثيقها لم تعد مجرد حفظ للذاكرة، بل أصبحت جزءا من بناء سوريا الجديدة. فمن يوثق ومن يروي؟ وكيف نضمن أن تبقى سردية الثورة مستقلة عن السياسة وفي بلد يحمل أبنائه ذكريات وتجارب مختلفة؟ كيف ننتقل من تعدد السرديات إلى ذاكرة وطنية مشتركة تحفظ الحقيقة وتنصف الضحايا وتفتح الطريق أمام المصالحة؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تبرز أهمية السرديات في المجتمعات التي شهدت ثورات أو نزاعات، وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في الحالة السورية. المزيد حول السردية الوطنية في المادة التالية، ونعود لنفتح النقاش.
1: تعرف السردية في العلوم الإنسانية والاجتماعية بأنها الإطار التفسيري الذي يربط الأحداث والوقائع في قصة ذات معنى، وليست مجرد تسلسل زمني للأحداث، فهي تنظم الوقائع ضمن إطار تفسيري وتبرز العلاقات بينها وتفسر أسبابها ونتائجها، بما يسهم في تشكيل الوعي الجمعي والهوية الوطنية. وتبرز أهمية السردية بشكل خاص في المجتمعات التي شهدت ثورات أو نزاعات، حيث تصبح ميداناً للتنافس بين روايات متعددة يسعى كل منها إلى ترسيخ تفسيره للأحداث. وفي هذا السياق تشير أدبيات العدالة الانتقالية والذاكرة الجمعية إلى أهمية بناء سجل تاريخي موثوق ورواية عامة تستندان إلى الحقائق والشهادات الموثقة، بما يسهم في الاعتراف بالضحايا ومواجهة الإنكار والتضليل ودعم جهود المساءلة وتعزيز الثقة بالمؤسسات في مراحل ما بعد النزاع. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في الحالة السورية، إذ لم يكن الصراع منذ انطلاق الثورة في آذار 2011 عسكريا وسياسيا فحسب، بل كان أيضا صراعا على تفسير ما جرى. إلا أن بناء سردية جامعة للثورة السورية يواجه تحديات كبيرة، أبرزها تشتت السوريين وضياع أو تلف أو تعذر الوصول إلى جزء من الوثائق، وتباين التجارب المحلية وتضارب الروايات الإعلامية، الأمر الذي يجعل صياغة سردية وطنية راسخة عملية تراكمية تستند إلى التوثيق العلمي وتعدد الشهادات والتمييز بين الوقائع المثبتة والتفسيرات المرتبطة بها، بما يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية وصون حقوق الضحايا، ويتيح للسوريين كتابة تاريخهم استناداً إلى الأدلة والشهادات الموثقة بعيداً عن الروايات غير المستندة إلى التحقق العلمي.
0: سردية الثورة السورية، نناقش هذا الموضوع مع الدكتور مصر الحريري رئيس الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية سابقاً الذي انضم إلينا في الاستوديو، مرحباً بك. والدكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والباحث السياسي من اسطنبول، مرحباً بك دكتور. والسيد معتز مراد الكاتب والسياسي السوري من ناسي في فرنسا، مرحباً بك أيضاً. أبدأ معك دكتور نصر، فعلاً كيف نحول الذاكرة السورية وتاريخ الثورة إلى شيء موثق يصعب تزييفه أو تغييره، علما أن الصراع على السردية مع النظام كان من أهم الصراعات في سوريا في سنوات الثورة وقبل ذلك أيضا.
2: أول شيء مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين والضيوف دكتور عبد الرحمن والأستاذ الكريم. يعني بداية، هناك من قال أنه من يملك السردية يملك المستقبل، يعني يملك النجاح ومفاتيح النجاح. السرديات في الثورة السورية تعددت بتعدد الأطراف، فمن البداية تخندق كل طرف حول سردية معينة، والسردية مهمة جدا جدا باعتقادي باللعب أو التأثير على حرائق المعركة وبالتالي على مصيرها النهائي. فبالقدر الذي تكون فيه السردية سردية واقعية وشرعية تحمل أهداف قيمية تدافع عن مصالح حقيقية للشعب السوري، بقدر ما تكون قادرة على جمع السوريين تحت لواء واحد تحت راية واحدة، وبقدر ما يعني يؤهلها لكسب شرعية داخلية وخارجية في الدول التي تراقب ما يجري داخل الأراضي السورية وبالتالي بالمحافل الدولية التي تعنى بالعدالة. لذلك عندما انطلقت الثورة السورية في 18 آذار عام 2011، أول ما بدأت بالقيم الحرية الكرامة الديمقراطية، ثم عندما أصبح هناك تحولات في الثورة السورية النظام استخدم العنف، تجددت السردية من ناحية أن من يحمل السلاح اليوم في سوريا هم من عناصر وضباط الجيش الذين انشقوا عن النظام وأصبحوا جيش حر، من الذين يريدون الدفاع عن حياة المدنيين، وأنهم مستعدون بنفس الوقت من أجل التفاوض للوصول إلى الحل السلمي في سوريا. وعندما فتحوا الكثير من المناطق السورية فتحوها بأخلاق الفاتحين، هذا أدى إلى أنه تشكلت سردية واضحة منذ بداية الثورة، التف حولها جمهور الثورة السورية وأثرت في المحيط سواء داخليا أم خارجيا. اليوم يعني أهم من يمكن أن يكتب التاريخ وأن يوثق هذه السردية باعتقادي يجب أن يكون من القاعدة نحو القمة، يعني بمعنى الأطفال والنساء والشهود والضحايا والمعتقلين والمهجرين والنازحين والجرحى والسياسيين والعسكريين والمفاوضين هم كانوا حملة السردية تبع الثورة،
0: نعم.
2: وهم الذين طوروا هذه السردية، وهم الذين تمسكوا بهذه السردية حتى لحظة الحقيقة، حتى لحظة الانتصار. فمن هؤلاء يمكن أن تؤخذ الحقيقة، لكن من يقوم بعملية التوثيق؟ يعني هنا في آراء متعددة، ممكن أن تكون داخلية، ممكن أن تكون خارجية،
0: أو هذه ونتحدث عنها تفصيلا. لابد أن نتحدث من المسؤول عن التوثيق. لكن دكتور عبد الرحمن، يعني باعتبار أن التوثيق يحفظ السردية، فعلا من الذي يجب أن يوثق كما تحدث الدكتور نصر؟ وكيف يجب أن نبدأ الآن ونحمي السردية من التزوير؟ لأن حفظ السردية هو جزء من حفظ حق الضحايا بأن يحكوا قصتهم.
3: يعني حقيقة في تحية لك أول شيء للمشاهدين وأيضا للدكتور نصر وللزملاء. الحقيقة أولا يعني هنالك تداخل بين ثلاثة مصطلحات، المصطلح الأول هو التوثيق، والمصطلح الثاني هو التاريخ، والمصطلح الثالث هو السردية والسردية الوطنية بشكل خاص. هذا التداخل بين ثلاثة مفاهيم يجعل الحقيقة الحديث عن موضوع السردية الوطنية ملتبس. من جهة العمليات التوثيق اللي هي تعتقد هي عملية لحفظ الأرشيف الوطني، لحفظ الوثائق والبيانات التي تتعلق بالأحداث المرتبطة بسوريا، سواء كانت هذه يعني تتعلق بالثورة أو ما قبلها، لأنها كلها بمجموعها هي وثائق وطنية، هي تتضمن الوقائع والأحداث والمعلومات المرتبطة بالأحداث يعني. وبالتالي عندما نتحدث عن توثيق نتحدث عن جهات مختلفة، يمكن أن يلعب دور في عملية التوثيق علماء وباحثين متخصصين ومنظمات متخصصة في الأرشيف والحكومة، لأنه يفترض أن يكون لدينا أرشيف وطني حكومي، وهذا ليس له علاقة بالحكومة كسلطة سياسية، هذا يفترض مسألة مستقلة تجمع كل الأرشيف مع النظام السياسي وضد النظام السياسي، مع أحداث الثورة وضد الثورة، يجب أن يشمل كل الوثائق الموجودة هناك، ومنه يعتمد على أساسه بكتابة التاريخ. فأولا هذا الأرشيف، نحن في سوريا طبعا توقف الأرشيف بعد انقلاب البعث بفترة وجيزة، وما عاد هنالك شيء اسمه أرشيف وطني، لا يوجد المؤسسات الحكومية بما يعني مؤسسات النظام، بدءا من منتصف الستينيات لليوم لا توجد مؤسسة اسمها مؤسسة الأرشيف الوطني كما هو موجود في الدول، كذلك لا يوجد قانون أساسا للوثائق وسرية الوثائق وحفظها وإلى آخره. هذه في سوريا حقيقة تم تغطيتها ببعض المشاريع، منها مشروع الذاكرة السورية الذي قمنا به خلال فترة، وحاولنا أن نمنع عمليات التزييف من خلال جمع الوثائق وأيضا المعلومات بأكبر قدر من التدقيق الممكن وعلى أسس علمية، لكن المهمة الرئيسية في هذا الموضوع يفترض أن تكون مهمة الدولة. الأمر الثاني هو أن كتابة التاريخ في نهاية المطاف يعتمد على هذه المعلومات، ولكنه يقدم إطارا تفسيريا، يعني يقدم هذه المعلومات في إطار حكاية، يعني بمعنى أنه كيف تترتب هذه المعلومات، كيف تفاعلت هذه الأشياء، الفراغات الموجودة بين هذه المعلومات يتم ترميمها من خلال السياق وإلى آخره. عملية كتابة التاريخ هي عملية كتابة سرد تفسير لهذه الأحداث. هذا أمر مختلف، هذا يمكن أن يدخل بأدق التفاصيل، ويمكن أن يختلف فيه المؤرخون، ويمكن أن يكون هنالك جدل علمي حوله. كتابة التاريخ شيء مختلف عن بناء السرد.
0: لكن هو الذي يخيف يا دكتور عبد الرحمن أنه يتم تزوير التاريخ حتى لو كان هناك شهود وضحايا، يعني وأنت تعلم هناك خوف على سردية الثورة السورية من أن تزور وأن يساوي الضحية بالجلاد.
3: ما وصلت للسردية اليوم. أنا أتحدث الآن عن كتابة التاريخ. كتابة التاريخ مسألة علمية لا يقوم به إلا علماء، لا يقوم به لا صحفيون، ولا يقوم به إعلاميون، ولا يقوم به يعني
0: مؤرخون مختصون. نعم
3: أيوة مختصون، وهؤلاء يعني وظيفتهم الأساسية التعامل مع الوثائق، مع المعلومات المؤكدة، لا يستطيع التعامل مع فرضيات. الأمر الآخر يعني اليوم هذا مسألة التاريخ مسألة علمية، لذلك يعني لا يفترض أن تكون محل جدال. المسألة السياسية هي السردية الوطنية، السردية الوطنية هي سردية تفسر يعني الحاضر تفسر الدولة، تأسيس الدولة، ليش الدولة وصلت لهون؟ هذا التفسير اللي هو بيقوم أيضا على سلسلة الأحداث اللي بيجمع نضال الشعب السوري واللي بيجمع التاريخ كله، إنه كيف نحن وصلنا للحظة هذا. هذه هي السردية، هذه لا تحتاج الحقيقة كتب ولا تحتاج مؤلفات، يمكن أن تكون سردية مختصرة. يعني نقول مثلا الشعب السوري صار في انقلاب في فترة الثمانين، في فترة الستينات، ثم بعد الانقلاب كان هنالك لجنة قادها مجموعة من الضباط، هؤلاء قتلوا بعضهم، صفى بعضهم يعني تلو الآخر، إلى أن وصلنا إلى توريث الحكم في سنة 2000، ثم بعد ذلك قامت ثورة ووجهت بالعنف، ثم هذه الثورة أصبحت مسلحة، ثم انتصرت في نهاية المطاف في عام 2024. هذه السردية يعني هي ممكن تختصر كلها بصفحة واحدة، لكن هذه السردية هي عبارة عن أيديولوجيا الدولة، أي الدولة التي تبنى اليوم تبنى على فكرة، هذه الفكرة هي عبارة عن مختصر التاريخ. اليوم داخل هذه السردية قد تكون بعض التفاصيل، بمعنى أن رغم أن نتحدث عن سردية هي
0: الشيطان
3: شبه
0: يكمن في
3: محلية.
0: التفاصيل يا دكتور عبد الرحمن، وهذا ما يخيفنا
3: نعم،
0: في
3: الشيطان يكمن
0: هذه
3: في التفاصيل،
0: المرحلة.
3: السردية العامة للدولة هي
0: نعم
3: نفسها.
0: نعم
3: اليوم النقاش هو حول سرديات فرعية نشأت لها مصدومياتها الخاصة، لها منظورها الخاص، هذه السرديات يجب إدماجها. إذا كنا نفكر نحن ببناء دولة يجب إدماجها، لكن
0: طيب
3: هذا الإدماج ليست عملية علمية وليست عملية كتابية، هذه عملية تفاوض سياسي تتم بين أقطاعها الدولة، الدولة ليست هي الطرف الوحيد، لكن الدولة مستقلة عن النظرية السياسية، بمعنى عن السردية
0: طيب
3: السياسية.
0: طيب سيد معتز، مرحبا بك. هل تتفق مع ما جاء به الدكتور نصر والدكتور عبد الرحمن، أو تختلف ربما بموضوع التوثيق، التاريخ والسردية التي هي عنوان الحلقة، والحفاظ على السردية، سردية الثورة بالدرجة الأولى؟ لأنه منذ الآن ونحن أحياء وبعد تقريبا يعني عامين على التحرير بدأت تظهر سرديات جديدة وهناك فيها مساواة بين الضحية والجلاد، كيف تنظر لهذا الأمر؟
4: يعطيكم العافية،
0: أهلا بك.
4: ومساء الدكتور نصر والدكتور عبد الرحمن. حقيقة يعني معظم يلي حكى أنا يعني أدعمه وموافق عليه، والأهم إنه فعلا اللي إحنا لازم نفرق بين السردية وبين مشروع الذاكرة الوطنية. أتوقع إنه معظم ما نفعله اليوم هو المفروض يخدم مشروع الذاكرة الوطنية، مو بس لحنا أبناء الثورة السورية، حتى الآخرين، هدول الآخرين يجب أن يشاركوا في عملية بناء أو مشروع الذاكرة السورية. ليش؟ لأنه عمليا كلنا أجزاء ضمن هذا المشروع، كل حدا له وجهة نظره، كل حدا بشوف الأحداث الوقائع بتفسير معين وبأبعاد معينة. مع الأسف يعني بالوقت اللي احنا المفروض نكون عم نحاول نبني مشروع الذاكرة، بنكون احنا عم نحاول نعمل سردياتنا، كل حدا فينا أو كل حدا عم يشتغل بالمجال عم يحاول يدعم سردية معينة. على فكرة حتى ضمن الثورة السورية، يعني على سبيل المثال بتصير في عندك أحداث في درعا، شو صار مع يعني في عنا حالة، صار في عنا أطفال وصار في انتهاك وصار في كذا، ولكن تسمعي سرديات مختلفة.
0: نعم.
4: فنفس الشيء يلي صار مع الأصدقاء في الغوطة الشرقية، رزان زيتوني والزوجة وائل وسمير الخليل ورزان، هاي الواقعة صارت، هاي الواقعة حقيقة، ولكن كمان بنشوف تفسيرات وسرديات مختلفة.
0: نعم.
4: كل هذا الجهد المفروض هو يكون جزء من مشروع، مفروض كل مين يدلي بدلوه. بعدين بيجوا المؤرخين مثل ما قال الدكتور عبد الرحمن، بيجوا المؤرخين بيشتغلوا على هاي الشهادات، على هاي الوثائق، لحتى يطلعوا بالسياق التاريخي والقصة التي ممكن تكون أقرب ما يمكن لهذه للحقيقة اللي صارت.
0: نعم. يعني في سياق الحديث عن السردية، سألنا عددا من السوريين ما أكثر حقيقة في الثورة تخشون عليها من التزوير والتشويه أو التسييس؟ دعونا نتابع كيف كانت الإجابات.
5: أكثر شيء بنخاف عليه هي المبادئ اللي انطلقت منها الثورة، اللي بلشت تتحرف، فلذلك الأرشفة وتوثيق أهم أحداث موجودة بالثورة هي اللي بتساعدنا على الاستمرار ومحاربة منظومة الفساد اللي ترك لنا إياها النظام البائد حتى ما يجي يوم أنه نفاوض على المبادئ نفسها.
6: هلأ بداية نحن لازم بس نفهم أنه ما هو 11 يوم تحررت سوريا، ما هو بردع العدوان فقط، هو نتاج 14 سنة من تضحيات ضلينا ثابتين فيه على مبادئنا وضلينا ثابتين فيه على درب الحرية. هذا الشيء اللي هو لازم ما يندثر.
7: نحن يعني بالمختصر أنا بقوله إذا نحن ما كتبنا التاريخ راح يجي مين يكتبه يعني، فنحن لازم نحافظ عليه بكل ما أتينا من قوة يعني.
8: والله أنا كوحدة بشتغل بالسوشيال ميديا بالسياسة الكوميدية السوداء دائما بحب ارجع اذكر العالم بالمجازر اللي كانت عم تصير بشهدائنا وبالعذاب اللي عاشوه اهالي شهدائنا. لازم ضل انشر فيديوهات من فتره لفتره، صح انه هو الفيديوهات كثير بتضايق بس هذا واجب علينا، يعني مو مشان يزيد حقدنا اوكي، مشان ما ننسى اللي صار، مشان ما تنعاد المجازر.
6: لازم ناكد ايضا انه لا يوجد قائد للثوره، يعني الثورة قادتها إني شهداء فقط.
9: أنا أكثر شيء بخاف إنه يتشوه بالثورة السورية مفهوم الحقيقة أو مفهوم ترتيب الحقيقة، لأن الثورة السورية هي عبارة عن حقائق، عبارة عن مراحل، كل مرحلة فيها هي تاريخ.
10: هلا الصراحة أكثر شيء أنا خايفة يتم طمسه أو تغيير سرديته هو السبب اللي قامت عليه الثورة. نحن ثورتنا ما كانت ثورة جياع، نحن ثورتنا ما كانت أبداً مؤامرة خارجية مدعومة من دول عظمى، ثورتنا كانت ثورة كرامة.
11: الحقيقة اللي بتزعل أنه بعد كل سنوات التضحية أنه ترجع تتسمى الثورة أزمة، المصطلح اللي البعض لحد الآن عم يتداوله وكأنه ما في أي تضحية لهالثورة ولا السنوات الماضية.
12: الحقيقة ما بتمنى أنه ما تتغير عن الثورة السورية هي أنه قامت الثورة السورية لرفع الظلم عن الناس، وأنا هيدي بدي إياها تضل أنا أنه بمعتقدات الشعب السوري وتضل أبدية.
13: أسباب الثورة واضحة، نحن ما طلعنا لا مشان حرب أهلية ولا نحن طلعنا ثورة كرامة وحرية، وهذا الهدف ولهلأ هذا الهدف.
0: إذن آراء ومخاوف متعددة لدى السوريين والسوريات متعلقة بموضوع السردية وحفظ الذاكرة السورية، وتحديدا يعني هذه 14 عاما الأكثر إيلاما في حقبة حكم الأسد. دكتور، أنت عاصرت الثورة وفي أكثر من مكان ومستوى، على المستوى السياسي لديك الكثير من الذاكرة ويعني السردية السياسية، على المستوى أيضا العمل المدني، العمل الطبي باعتبارك شغلت هذا الأمر. تحدثت منذ قليل أنه يجب أن يبدأ الأمر من القاعدة، لكن من الذي يوثق؟ هل فعلا كما ذكر الدكتور عبد الرحمن فعلا لأن التاريخ يكتبه المختصون؟ من يملك الحق بالتوثيق الآن ومن يجب أن يحمي هذا الحق بالتوثيق؟
2: يعني هناك محددات واضحة عملت عليها كثير من دول العالم في موضوع التوثيق. باعتقادي لو اتبعنا هذه القواعد ممكن أن ننشئ نموذج
0: يعني
2: خاص للحالة السورية تقريبا.
0: نعم.
2: يعني مثلا يفضل البدء من القاعدة نحو القمة، هي قلناها واحد. اثنين، ينبغي أن يكون يعني الجهة التي تقوم على عملية التوثيق مستقلة. لا نعني بمستقلة بأنها حيادية، لا يوجد حياد في الثورة السورية، المسؤول عن القتل والإجرام في سوريا كان واضح هو النظام، لكن الاستقلالية من ناحية أن لا تكون لها أي تبعية سياسية أو فصائلية أو الأخطر من ذلك دولية، لأنه من يملك التمويل، من يملك التأثير ربما يؤثر على مسيرة التوثيق وبالتالي يعني يغير الاتجاه هنا وهناك، وبعض الأحيان بشكل غير يعني مرئي أو بشكل غير ملحوظ. النقطة الثالثة أن لا نكتفي بالتوثيق النظري، وأنا باعتقادي هذا مهم جدا. اليوم كتابة التاريخ، كتابة الوعي المجتمعي مهمة جدا، وتعتمد على الأدلة والصور ومقاطع الفيديو والمعارك والضحايا وإلى ما هنالك. لكن شغلة مهمة وربما تكون أهم قليلا هي ترجمة هذا التوثيق إلى واقع عملي، وهذا الواقع العملي يمكن أن نعمل عليه كذلك بعدة محاور، منها مثلا أن يكون هناك مبادرة لإنشاء السجل الوطني كما كان في جنوب أفريقيا مثال، وفيه يتم جمع كل الوثائق المتعلقة بالثورة السورية من 18 أذار إلى 8/12/2024 إلى لحظة الانتصار. اثنين، أن يتم مثلا تغيير المنظومة التربوية وإزاحة ومسح كل هذا الإرث الذي تركه نظام بشار الأسد بكل المناهج التربوية، ووضع بدالها مناهج تركز على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة وقيم الثورة، الحرية والكرامة التي بذل من أجلها السوريون ثمنا غاليا وباهظا. الثالثة هي أمثلة، موضوع الترميز، أسماء الشوارع، أسماء الحدائق،
0: تخليد الذكرى
2: من الشخصيات الوطنية التي يعني تحظى بإجماع سوري بأنه هذول الناس لا غبار عليهم، وبالتالي تخليد ذلك. وحتى في موضوع المتحف الوطني، النصب التذكاري، والمبادرات الثقافية من وزارة الثقافة أو منظمات المجتمع المدني أو مؤسسات الإنتاج التلفزيوني.
0: طب الدولة إلى أي مدى أو الحكومة تستطيع أن تتدخل أو يجب أن تشرف وتتدخل
2: عادة بهذا؟ يعني عادة من يقوم بذلك هو المجتمع المدني أكثر من الحكومة. ربما يكون لا بأس أن تكون هناك جهة مستقلة لها تبعية للحكومة، لكن جهة مستقلة بأعمالها يعني إداريا تابعة للحكومة، ليست أكيد وزارة، ربما تكون هيئة معنية بعملية التوثيق تقوم بكل هذه الأفكار التي قلناها.
0: هناك في هيئة العدالة الانتقالية أحد
2: هيئة العدالة الانتقالية
0: الأقسام متعلق بالتوثيق، ومنذ أيام تم تعيين شخصية لن نذكر الاسم جدلية لأنها كانت مع النظام، يعني أيضا هناك تخوف من هذه الاختراقات في يعني في كتابة السردية.
2: يعني هلا قبل قليل الإخوة الجمهور الذين تم سؤالهم، لو أنا سئلت أنا اليوم أكبر هاجس إلي كان أن يتم يعني مساواة الضحية بالجلاد. نعم. هلا بسوريا في ضحية وفي جلاد، الجلاد هو بشار الأسد وكل من وقف معه، والضحية هم أهلنا الذين عانوا الأمرين بالثورة السورية. كان الخوف أن يتم مساواة الضحية بالجلاد، لكن اليوم نحن نرى بعض النماذج ينقلب فيها الضحية إلى جلاد والجلاد إلى ضحية. ظاهرة التكويع أصبحت يعني منتشرة وفعلا بشكل مقزز، حتى أن المتحدث في بعض المجالس أو الندوات تظني أنه هو كان قائد الثورة فعلا، وأنه هو الذي اعتقل وهو الذي هجر وتم يعني وعانى بالثورة السورية. فهذا خطر حقيقي. من هنا عملية التوثيق بكل هذه الفروع اللي حكينا عنها برأيي ضرورة جدا. العدالة الانتقالية هي هيئة مستقلة ولها كل الاحترام والتقدير، لكن باعتقادي اختصاصها هو محدد. اليوم عملية التوثيق تهيئ الأرضية الدستورية والقانونية من أجل العدالة الانتقالية، لذلك يمكن أن نقول إنه العدالة الانتقالية هي تجلي من تجليات عملية التوثيق الوطني. لكن أن تقوم هيئة العدالة الانتقالية هي نفسها بعملية التوثيق، لا أعتقد أنه هذا خيار موفق. يجب أن يكون هناك مبادرة هدفها وأسها إنشاء هذه الهيئة من أجل التوثيق بما تحتوي من، ترى عمل كبير جدا لو اليوم يعني لخصنا النقاط والمحاور التي يمكن أن تعمل عليها هيئة التوثيق الوطني كثيرة جدا وبحاجة إلى عمل كبير.
0: نعم دكتور عبد الرحمن، يعني يقال المنتصر هو الذي عادة يكتب التاريخ، برأيك أيضا في السردية السورية، في سردية الثورة تحديدا، هل يجب أن يكتب المنتصر فقط هذا التاريخ، هذه السردية التوثيق يعني الأقسام التي تحدثت عنها، أم يجب أن يكون هناك شراكة وطنية نشرك الجميع بهذا الأمر؟ يعني من يوثق في سوريا الآن؟
3: طبعا المقصود بهذه العبارة السائدة المنتصر هو الذي يكتب التاريخ، يعني مقصود فيها السردية فعليا. نعم. السردية الوطنية.
0: نعم.
3: والتي هي سردية المنتصر. الحقيقة هذا يعني كان يمكن أن يكون صحيح في فترات سابقة، اليوم مع وجود إعلام خارج سيطرة الحكومات عابر للقارات، وأيضا إمكانية تداول المعلومات والتواصل، ما عاد في إمكانية لتزوير سردية إلى هذا النحو، بمعنى إنشاء سردية. هذه السردية لأن هذه السردية أولا يعني كانت تقوم على يعني إمكانية تزوير المعلومات، اليوم إمكانية تزوير المعلومات محدودة صارت. الأمر الثاني هو أنه كان هنالك حدود حديدية لخروج المعلومات، ما كان في إمكانية لأنه المعلومات يتم تداولها. ما بعرف إذا كان يعني دكتور نصر عايش في فترة، وكيف عشت في فترة التسعينات وقبل، ما كان إمكانية دخول أي شيء من وسائل التواصل سواء كان عن طريق الإعلام أو أي طريقة. نعم. للتواصل مع الإعلام. هذا كله كان يسمح بإمكانية تزوير السردية، لأنه حتى بنزور معها المعلومات. في رواية الأخ الأكبر 1984 الشهيرة، في هذه الرواية بتحدث حول أنه كيف، وكان وقتها الحقيقة كمان إمكانية التحكم بالحدود وتوارد المعلومات، بيذكر كيف أنه ممكن او انه عفوا الدكتاتور كان يغير التاريخ مع كل حدث يغيره هو، يقول لا لازم يعيد تغيير كل الاحداث اللي ذكر، نغير موقفه، فبروح
0: نعم
3: بيغير حتى المناهج وحتى الكتب والى اخره. هلا هذه كانت بمبدا التحكم، اليوم هذا خارج التحكم، لكن الجوهر السرديه هو عمليه سياسيه، يعني هو عباره عن رؤيه سياسيه تفسر الاحداث الموجوده او الواقع الموجود. هذا امر يجب ان تكون الدوله طرف فيه ترعاه، لكن هذا الامر هو تفاوض بين اطراف المجتمع. السرديه الاساسيه يجب ان تدعم او ان يتم دعمها بالارشيف الوطني، اللي هو حتى لو حاول التزوير او اللعب فيها من اطراف لها ذات مصلحه، بيبقى دائما في ارشيف وطني ممكن العوده له يمنع هي عمليه التزوير. لذلك هي عمليه
0: كيف نمنع هذه العمليه؟ كيف نمنع عمليه التزوير فعلا؟
3: بالتوثيق.
0: يعني بالتوثيق.
3: بالتوثيق.
0: نعم.
3: بالتوثيق،
0: بالتوثيق وفق معايير تضمن وتحمي هذه
3: علميا.
0: الوثائق.
3: في معايير علميه معروفه، بتعرفي انه بعد الثوره الفرنسيه مباشره انشئ اول ارشيف وطني، الارشيف الوطني الفرنسي انشئ مباشره بعد الثوره، هو اساس التحولات الكبرى، بتحوي ارشيف ضخم، بيحوي سيره الاحداث وتفاصيلها ومعلوماتها، يجب ان لا تموت، لانه حتى تستمر الدوله وما ترجع تعيد وتكرر الاحداث السابقه. يجب ان يكون لدى الاطفال في المناهج، في مؤسسات التعليم، في المؤسسات الثقافية، في الوثائق الحكومية، لما الحكومة تعمل فعل وإلى آخره، يجب أن يكون مسترد ولو بطريقة ما مسترد إلى هذه السردية. اليوم لما تنشئ هيئة عدالة انتقالية هي مستندة إلى السردية، لما بتقيمي محاكمات
0: نعم.
3: للقتلة والمجرمين السابقين هي لها علاقة بالسردية، لما بتنشئ مؤسسة لها علاقة بالطوارئ وبتروحي بتسجلي مخيمات وبتطلعي قرارات بالمخيمات، هذا يعني
0: نعم.
3: أنه أنت عندك سردية تبني عليها. ففعليا السردية عمل واسع يجب ان يدخل في التعليم بكل المناهج، لانه يجب ان تكون جزء من ذهنيه الطالب حتى يكون هنالك سرديه وطنيه موحده يؤمن بها كل السوريين، وهي تكون المحرك والايديولوجيا اللي بتحرك بناء الدوله للمستقبل. يجب ان يكون هنالك مظاهر او خلينا نقول اعمال مجسده، سواء كان هذا يتعلق بالاعمال الفنيه او كان يتعلق بالمتاحف او كان يتعلق ايضا باسماء ومكان الضحايا ومكان الاحداث ورموزها، كل هذا يجب العنايه فيه، وهذا ليست وظيفه وزاره الثقافه، هذه يجب ان تكون مؤسسه مستقله
0: نعم.
3: اسمها الارشيف الوطني او ارشيف الثوره، يجب ان تبنى هذه المؤسسه. اليوم العداله الانتقاليه عند هيئه عندها قسم، لكن هذا القسم يجب ان يكون مرتبط بالضحايا، ولا تستطيع بالامكانات المتاحه لديها ان تكون يعني ان تقوم بهذا العمل، لانه هذا العمل بيجمع عمل علمي وعمل توثيقي يضاف له ايضا عمل سياسي، لا تستطيع ان تقوم فيه
0: نعم.
3: هيئه العداله الانتقاليه، هذا عمل يحتاج الى مؤسسه مستقله.
0: نعم سيد معتز، يعني موضوع السرديه والحفاظ عليها كما تحدث الدكتور نصر والدكتور عبد الرحمن فيه نقاط كثيره يجب العمل عليها، والدوله يجب ان لا تكون هي من يكتب هذه السردية، لكن يجب أن تضمن وتحمي هذه السردية من الضياع. برأيك كيف يجب أن تحمي الدولة فعلا؟ ما الذي يجب أن تقدمه الآن كي تحمي هذه السردية من الضياع، إضافة لنقاط يعني ذكرها الدكتور نصر والدكتور عبد الرحمن؟
4: والله لو سمحتي لي بدي أعلق على شيء حكى الدكتور
0: تفضل.
4: نصر. يعني نحن لما عم نحكي عن تسمية الشوارع بأسماء الشهداء، وجود متاحف يعني توثق عملية الإجرام وصيدناية مثل ما عم نشوف خلال يومين صار فيه هيك عمل مهم كتير، والمظاهرات والاحتفالات اللي عم تصير، هي أتوقع هي مهمة أبناء الثورة يلي هن بيحافظوا، يلي هن شايفين انه مهمتهم الاساسيه الحفاظ على السرديه العليا اللي هي قيم الحريه والكفاح والنضال ضد الظلم واسقاط نظام الاسد وضد التعذيب وكل هاي التفاصيل، ولكن موضوع توثيق الثورة السورية والذاكرة الوطنية هذا شيء أنا شايفه شيء مختلف، وبالتالي ممكن يشمل الكثير من الشهادات. كل ما توسع هذا المشروع ليشمل شهادات أوسع، كل ما كان وطني أكثر. وبالتالي
0: بمعنى ماذا تقصد بهذه النقطة؟ تقصد أن نوسع الدائرة بالتوثيق وأن نسمع من كل الأطراف، فقط من باب التوثيق أم من باب تغيير السردية؟ لأن من كان مع النظام يحاول أن يغير هذه السردية الآن ويظهر نفسه أنه أيضا كان ضحية.
4: لا لا، ليس كل من تهجر هو ضد هو مع الثورة، وليس كل من بقي في مناطق النظام هو نعم. مع النظام، وبالتالي الحياديين حتى أبناء الثورة سردياتهم مختلفة، باستثناء على فكرة حتى موضوع الحرية والكرامة والدولة الديمقراطية مختلفين عليه. وبالتالي مهمة أبناء الثورة انه هن يدافعوا، خلينا نقول عن السرديه العليا، انه يخلدوا انه نحن ضحايا نظام مجرم.
0: نعم.
4: نحن خرجنا من اجل اسقاط هذا النظام، من اجل الحريه والكرامه وخلافه، ولكن بالتفاصيل ما تحت كثير في خلافات. هلا لازم نسمع من الحيادي، لازم نسمع من المهجر، حتى لو لازم نعرف ليش على سبيل المثال فئات واسعه من السنة السوريين ما كانوا مع الثورة السورية، ليش هؤلاء اعتبروا أبناء الثورة هن مثلا جزء منهم، هن كانوا سبب في تدمير المدن وخلافه. هؤلاء في عندهم خلفية ثقافية يجب أن تسمع. هذا لا يعني أن إحنا نتخلى، نحن أبناء الثورة نتخلى عن الدفاع عن الثورة وقيمها العليا والسردية العليا، ولكن التوثيق، الذاكرة الوطنية يجب أن تتسع لكل هؤلاء.
0: يعني نقطة يعني نناقشها، لكن لنذهب إلى تجارب دول يعني مرت بشيء مشابه لسوريا، فعدة مسارات سلكتها دول مرت بتحولات سياسية عميقة في بناء سردياتها الوطنية. مزيد من التفاصيل حول هذه التجارب في المادة التالية مع زميل بهاء.
14: إذا كانت الحروب والثورات ترسم جغرافيا جديدة للدول، فمن يكتب تاريخها؟ مسارات متعددة سلكتها دول في بناء سرديتها الوطنية بعد تحولات سياسية عميقة مرت بها. ففي جنوب إفريقيا والأرجنتين وتشيلي ارتكزت العملية على لجان الحقيقة وآليات العدالة الانتقالية التي هدفت إلى توثيق الانتهاكات والاستماع إلى الضحايا وإصدار تقارير رسمية تسهم في كشف الحقيقة والاعتراف بها، باعتبار ذلك مدخلا للمساءلة والمصالحة المجتمعية. أما البوسنة والهرسك فقد استندت بصورة أكبر إلى التوثيق والأرشفة والأدلة القضائية إلى جانب جهود العدالة الانتقالية، حيث شكلت ملفات المفقودين والطب الشرعي وأحكام المحكمة الجنائية الدولية مرتكزا لإثبات الوقائع وبناء سجل تاريخي موثوق. وفي ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية جرى ترسيخ الذاكرة عبر فتح الأرشيف وإصلاح التعليم وبناء المتاحف والنصب التذكارية، ما جعل مواجهة الماضي جزءا من الثقافة العامة. بينما ركزت رواندا على إعادة بناء الهوية الوطنية من خلال إحياء الذاكرة وإصلاح مناهج التاريخ وإنشاء مواقع تذكارية مع استمرار النقاش الأكاديمي حول حدود الهيمنة الرواية الرسمية. وفي المحصلة تشير هذه التجارب إلى أن بناء سردية وطنية لا يقتصر على مسار واحد، ولعل هذا ما يجعل التجربة السورية أمام فرصة للاستفادة من هذه الخبرات في بناء سردية تستند إلى الوقائع الموثقة وتحفظ ذاكرة السوريين للأجيال القادمة.
0: يعني بعد أن استمعنا لهذه المادة وفيها تجارب متعددة، لكن دائما نقول أن التجربة السورية لها خصوصيتها، ويجب أن نصنع تجربتنا بكل شيء بما يتناسب مع سوريا وممرت به. كيف تنظر فعلا للتجربة السورية بموضوع السردية ومقارنة بالتجارب الدول التي مرت بشيء مشابه؟
2: يعني أول شيء بدي أنوه نقطة، أنه نحن في سوريا كان في عندنا أطراف متعددين، وكل طرف من هذه الأطراف كون سردية خاصة فيه واستطاع من خلال هذه السردية جذب ما يمكن جذبه من المجتمع السوري، وحقيقة كانت سردية الثورة هي الأقوى، وبالتالي جمهور الثورة هو الأقوى، والحمد لله تكللت بالنصر.
0: لا قدر الله لو إلى الآن مستمر الوضع بأن النظام ما زال موجودا، يعني لن نتحدث في السياسة، هل كان يستطيع أن يكتب السردية التي يريدها ويزور التاريخ؟
2: لا، باعتقادي لم يستطع، حاول النظام منذ اليوم الأول. طيب. صور بأن المتظاهرين في درعا خرجوا ليشكروا الله على نعمة المطر.
0: نعم.
2: تمام.
0: في الميدان، في الحي الميدان.
2: يعني بالضبط. نعم. تمام. يعني المتظاهرين عموما. نعم. في الميدان.
0: وإرهابيين
2: وإمارة سلفية وطائفية. نعم. وإلى آخره. إنما هذه السردية جمعت مجموعة متقوقعة على نفسها ولم تستطع أن تفرد نفسها لا داخليا ولا خارجيا، لذلك استمر النظام معزول حتى يعني لحظاته الأخيرة. هلأ في جمهور الثورة نفسه في مجموعة من السرديات أنا لا أعتبرها تعدد في السرديات، إنما هو تكامل في السرديات، فكل يرى من وجهة نظره النازح المهجر إلو سردية، المقاتل على الجبهات إلو سردية، لكن هذه السرديات لها قواسم مشتركة ثابتة بأن النظام هو المسؤول عن القتل في سوريا، عن إراقة الدماء في سوريا، بأن ثورتنا ليست ثورة جياع، ثورة مطالب مشروعة تتمثل بالحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والسعي للتخلص من هذا النظام المجرم وإلى آخره. اليوم كما تفضل الدكتور عبد الرحمن، موضوع التوثيق هو ليس موضوع حرفي، يعني أن نأتي بورقة وقلم وفقط نكتب، هذه موضوع رؤية سياسية تثبت بأن هذا الجمهور، هذه السردية في النهاية أثبتت نفسها ليس فقط لأنها الأقوى، لأنها هي صاحبة الشرعية، هي صاحبة الحقيقة. فبالتالي عندما يتم رسم هذه الرؤية بكل تجلياتها التي تحدثنا عنها قبل قليل، والأدلة والضحايا والوثائق والصور ومقاطع الفيديو وإلى آخره، هذه تمنع سياسة الإنكار. فبالتالي لا ينبغي لسردية أخرى أيا كانت هذه السردية أن تضع نفسها بالموازاة مع السردية التي أثبتت نفسها.
0: يعني هل تخاف دكتور مثلا أن نسمع يوما ما، وبدأنا نسمع للأسف هذه الأصوات الوقحة، بأن يتحول موضوع قتلنا إلى وجهة نظر، أو إلا أنكم أنتم كنتم ترون الموضوع من وجهة نظركم ونحن كنا نراه من وجهة نظرنا، مثلا أن تتحول إحدى المجازر، مجزرة الكيماوي التي مر على ذكرها أيام، وجهة نظر؟ يعني هل هناك تخوف إن لم تحفظ السردية من هذا الشيء؟
2: بالضبط. اليوم معركة السردية في سوريا، باعتقادي السردية في مرحلة الثورة كانت جيدة على مستوى السياسة، على مستوى الفصائل، على مستوى الحراك الشعبي كانت جيدة. اليوم سوريا بعد التحرير لم تبدأ معركة السردية، يعني التوثيق لم تبدأ حتى هذه اللحظة. فإذا لم يكن هناك يعني كتابة لهذه الذاكرة الوطنية الجمعية بعملية توثيق تشرف عليها مؤسسة مستقلة احترافية، باعتقادي نعم نحن في هذا الخطر. وهي حقيقة الآن بدأنا نسمع في كثير من جلساتنا وندواتنا بأنه أخي، يعني مثلا استخدام السلاح الكيماوي ب 21 آب عام 2013 بالغوطة، أنا سمعت قبل أيام أنه دكتور هل فعلا كان استخدام غاز السارين؟ يقال أنه ليس كذلك
0: إلى الآن،
2: رغم كل الأدلة التي أثبتت ذلك. ووصلت إلى محافل دولية لمحاكمة النظام على هذه الجريمة. نعم اليوم التراخي والتأخر بعدم وجود هذه المؤسسة وهذا التوثيق باعتقادي يوصلنا إلى مثل هذه النتائج. وينبغي أن يكون يعني بعد عملية التوثيق أن يكون هناك تبعات قانونية. عملية التوثيق أثبتت بالأخبار والوثائق الأكيدة بأن هذا ما جرى في سوريا، فمن يأتي بعدها مثلا ويحتج وينكر ذلك هذا يجب أن يحاسب حقيقة،
0: يعني من باب تجريم الأسدية أو من باب قانون يضمن هذا الأمر. دكتور عبد الرحمن، أيضا من وجهة نظرك، يعني منذ قليل تحدث السيد معتز عن سماع أكثر من سردية، الدكتور نصر لا يتفق مع هذا الموضوع، أو على الأقل يقول هناك سردية رئيسية، لا يمكن أن يكون هناك سردية موازية لأن الحقيقة بينة والجلاد واضح والضحية واضحة. من وجهة نظرك كيف نتعامل مع هذه السرديات المختلفة بصناعة ذاكرة وطنية؟
3: أولا يجب أن يكون هناك سردية واحدة، هذا صحيح، لأنه ما ممكن تقوم الدولة على تفسيرات متباينة ومتعارضة. ما في دولة في العالم بتقوم على سردية من هذا النوع، ولكن الأخذ بالاعتبار سرديات أخرى وإدماجها في السردية الرئيسية هذا أمر مهم.
0: كيف؟
3: وهذا أمر يعني بحاجة إلى جهد. يعني على سبيل المثال لما نحن نتحدث عن أنه في فريق من السوريين ما انتفض ضد النظام، ممكن نتحدث عن أنه هذا الفريق كان عنده مخاوف، كان عنده قلق، كان قلق من المجهول، لكن في مقابل ذلك في ناس كمان يعني غامرت وضحت لأنه تعتقد بأنها يمكن أن تنجح وهي تدرك أنها سوف تدفع الثمن. بمعنى إدماج العناصر بدون أنه تتناقض هذا أمر ممكن، لكن بنفس الوقت أيضا في بعض العناصر أو في بعض السرديات، مثلا نحن عندنا مجازر في الساحل وعنا مجازر في السويدة أو مجزرة في السويدة، هذه المجازر اللي حصلت كمان يجب إدماجها، لكن في نفس الوقت هذا أمر تفاوضي، بمعنى أنه في جزء من عناصر السردية يجب إسقاطه لأنه هذا بيخلي الدولة وبيخلي يعني بعض العناصر فاعلة ممكن تؤدي للعمليات انتقام مستمرة، ما بتؤدي للاستقرار ولا إلى عملية تسوية تاريخية بين الجميع. لذلك أي نعم، أولا نحن بحاجة لإدماج السرديات الفرعية قدر الإمكان، قدر الإمكان، لأنه ما ممكن تدمج كل الأشياء.
0: دون الوقوع يعني أهم شيء دكتور دون الوقوع بأن نساوي بين الضحية والجلاد، لأنه
3: هذا مؤكد.
0: نعم
3: هذا ما في حدا
0: تماما لازم يعني لازم يجب أن نؤكد على هذه النقطة.
3: أكيد، بس في نقطة مهمة كمان، نحن اليوم كمان في عندنا جزء من السرديات يجب إسقاطه لأنه الديمومة الدولة تقتضي هذا الإسقاط.
0: نعم.
3: وجزء شيء آخر هنالك أنه حتى هذه السردية تستقر وتشتغل الدولة بمنطق طبيعي، يعني تستمر بدون ما يكون عندها اضطرابات داخلية أو مستقبلية ولا تكون هنالك مظلوميات، لأنه السرديات إذا بقيت تبقى المظلوميات مستقرة. حتى لا تبقى ذلك أيضا يجب أيضا في نفس الوقت أنه ما تنشأ مظلوميات جديدة، وهذا بيقتضي أنه يكون في هنالك أداة قانونية تجرم إنكار جرائم الإبادة. هذا أمر يجب أن يتم حسمه. هنالك أكثر من 24 دولة في العالم تجرم جرائم الإبادة، سيبقى هنالك ناس يعتقدون فيما بينهم أو يحاول أن يشككوا يعني يعتقدون بعضهم بالمؤامرات الكونية وإلى آخره، لكن هؤلاء الرادع بأن تتحول هذه القرارات يجب أن يكون هنالك قانون يتعلق بهذا الموضوع.
0: نعم.
3: الأمر الثالث هو أنه هذا الموضوع يعني بمعنى أنه حتى لو كان هنالك سرديات يجب أن يكون هنالك أرشيف متاح للناس الاطلاع عليه. اليوم الوثائق المرتبطة بالكيماوي والمشاكل بالمناسبة، يعني نحن اليوم في نهايات تدمير السلاح الكيماوي في سوريا، اليوم الوثائق المرتبطة بوجود هذا السلاح وتسلسل الأوامر ونشر الوثائق حول الاعترافات ووجود وثائق أممية حول الموضوع يساعد على يعني جعل الإنكار ليس فقط جريمة مبررة كمحاسبة عفوا من القانون والتجريم، وإنما أيضا يمنع من إمكانية أن التداول هذه الأفكار التي تدحضها الوثائق. يعني وظيفة رئيسية للوثائق اللي هي الوثائق المدققة والصحيحة هي وظيفة أنه ما تجعل سرديات وما تجعل مؤامرات وتفسيرات غير متسقة مع السياق أو غير متناسبة مع الحقائق أنه تبقى موجودة. نعم. هذه وظيفة مهمة، لذلك هي عمل متكامل، جزء منه شق قانوني، جزء منه تفاوض سياسي. نعم. جزء منه عمل له علاقة بالأرشفة والتوثيق والتحقيق وكتابة التاريخ.
0: نعم سيد معتز، إذن كيف نتعامل مع هذه السرديات يعني ونسمع كل الأطراف كما ذكرت لكن دون الوقوع في هذه المعضلة الأخلاقية، وأن نساوي بين الضحية والجلاد، إضافة لنقطة أن لا نقع في مرحلة قادمة ونحن الآن نشهدها بالإنكار لهذه الجرائم التي قام بها النظام أو التبرير أو لعب دور الضحية؟
4: أستاذي، ما فعله نظام الأسد، الحقائق المثبتة من الكيماوي وصيدنايا وأفرع المخابرات وعشرات آلاف القتلى تحت التعذيب، وهذا لا يمكن إنكاره، هذه حقائق.
0: يعني أعتقد أنك شاهدت منذ فترة قريبة أحد سائقي التاكسي الذي يقول أنه من ذهب إلى صيدنايا يستحق ذلك، أو بجملة مشابهة. منذ أيام أيضا يتم الحديث بأن يعني عندكم شهداء، ونحن أيضا يعني الموضوع أصبح وجهة نظر، يحاول هناك من يحاول أن يجعله وجهة نظر من قام به النظام الجرائي.
4: لهيك أنا عم أقول هناك أمرين، الأول هو التوثيق يلي المفروض يبنى على ذاكرة الناس أو نعم. ذواكر الناس. الأمر الثاني هو وظيفة أبناء الثورة نفسها، الدفاع عن سر على الأقل عن السردية العليا، وإن اختلفنا نعم. بعدين بالسرديات الدنيا
0: نعم.
4: لهيك يعني لهيك أنا شعرت عندي خوف إنه فورا لمجرد إنه نقول نوسع ده، وخاصة إنه أنتم عم تقولوا بعنوان الحلقة الوصول نحو المصالحة. المصالحة مع مين؟
0: نعم.
4: شلون بده مشروع الذاكرة الوطنية يخدم مشروع المصالحة إذا ما بدك تسمعي من الآخرين إن كانوا قريبين
0: يعني برأيك كتابة السردية والتوثيق من الممكن أن يوصلنا إلى المصالحة الوطنية؟
4: طبعا هو أحد أدوات الوصول للمصالحة الوطنية. على سبيل المثال يعني أنا من عدة أيام صدر لي كتاب بعنوان سنوات سلام وشهور حرب، يحكي عن حوالي 25 سنة. كنت حريص ما أحكي إنه الثورة هي أو يلي صار بالثورة هو خط مستقيم واحد صحيح، لا هناك صار الكثير من الأخطاء والكثير من الانتهاكات وما لازم نحن ندافع عنه أساسا.
0: نعم.
4: نفس الشيء على كل المستويات، لما بنسمع كل هاي الذواكر لما نسمع كثير من وسع مشروع الذاكره ليسمع اكبر قدر ممكن من الشهادات ساعتها نحن بنطمن انه نحن ما نعيد الخطا، ما نكرر المصايب اللي صارت، ونبني على اكبر قدر ممكن من الذاكره اللي نحن بنسميها وطنيه.
0: طيب دكتور نصر، يعني فعلا هل تتفق او تختلف مع ما جاء به الدكتور عبد الرحمن والسيد معتز بانه توسيع التوثيق، يعني هذه نقطة حساسة، والذاكرة المشتركة لسوريا ولما حدث من الممكن أن توصل إلى المصالحة الوطنية، أم أنها ستكون تمييعا للحقائق؟ يعني كيف نضمن نمسك الموضوع من رأسه بحيث أنه لا يكون هناك تلاعب، ونفس الوقت نشرك الجميع السوريين باعتبار نبحث عن سوريا المستقرة؟
2: هلا باعتقادي انه يعني احنا كما قلنا قبل قليل في عندنا سرديه رئيسيه لها ثوابت لا يمكن الاختلاف عليها.
0: نعم.
2: في عندنا سرديات فرعيه هي مكمله لهذه السرديه الرئيسيه، وعمليه التوثيق الوطني، الارشيف الوطني، السجل الوطني بمحتواه من ادله هو يهيئ الارضيه الواسعه للعداله الانتقاليه والتي بدورها احد منتجاتها هي المصالحه الوطنيه. لكن هذا الموضوع له محددين واضحين. واحد الإنكار، يعني عدم السماح للإنكار من خلال قوانين واضحة، لأنه هذا السجل الوطني الأرشيف الوطني المتاح للجميع أثبت بالطرق القانونية المقبولة داخليا وخارجيا أنه هذه جرائم. فبالتالي أي سردية مبنية على إنكار هذه الحقائق قطعا لا يمكن دمجها بالسردية الوطنية. اثنين، أي سردية تحاول التشويه أو التزييف بعيدا عن هذه الثوابت ومساواة الجلاد بالضحية قطعا هذه شكراً. لن تكون مقبولة. وإلا يعني بهذا المنظور إذا وسعنا، أنا مع كلا الدكتور عبد الرحمن والأستاذ معتز يجب التوسيع، إحنا متفقين، وإلا يصبح بشار الأسد له سردية، يصبح الجيش السوري وفلول النظام لهم سردية. هؤلاء قطعا ليسوا جزء من السردية الوطنية. أما كل السرديات الفرعية الموجودة في سوريا
0: هي جزء كلهم من التاريخ،
2: هي جزء من هذه السردية الوطنية بشر تجنب موضوع الإنكار ولا يساوي الجلاد بالضحية.
0: نعم، ولا التعارض مع السردية الأساسية. شكرا جزيلا لكم على هذا النقاش، الدكتور نصر الحريري رئيس الائتلاف الوطني وهي التفاوض السورية سابقا، شكرا لوجودك معنا في الاستوديو، الدكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والباحث السياسي شكرا لوجودك معنا، كنت معنا من اسطنبول، السيد معتز مراد الكاتب والسياسي السوري كنت معنا من ناسي في فرنسا، شكرا جزيلا لك أيضا. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: تعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صلاح إحنا عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
7: لقد سبقتني قصائدي إلى دمشق.
8: كيف وجدت قهوة دمشق؟
7: يا فاتح الشام، من ذا يفتح اليمن ومن يرد إليها وجهها الحسن.
8: بداية دسمة جدا بهذا النص الدسم.
7: هذا المحور فبراير هو أهم محور ممكن يكون في الحلقة.
8: الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشام. جر أذن الموت،
7: كم شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى.
8: ماذا تركت إذا لليمن وأنت من مأرب؟
7: أنا لم أترك لها، أنا أعطيتها كل شيء. شفافة كالحزن، واضحة كما لو أنها أم تشم عيالها.
8: وما الذي يحمله سبتمبر لعامر؟
7: يا حبيبي، لقد أتى أيلول ولنا فيه موعد وهديل.
8: أيهما أشعر، نزار قباني أم البردوني؟
7: أنا من الشعراء اليمنيين الذين يتهيبون الاقتراب من البردوني.
8: أين المرأة في شعرك؟
7: يا ليتني في الحب قلت قصائدي، لكنني بمصائبي مشغول.
8: إلى أي مدى يعني دخلت تفاصيل مأرب حياتك؟
7: لعينيك نكتب ما نكتب، فتلمع عيناك يا مأرب.
8: مرحبا بعامر السعيد.
7: سلام على الشام أم الزمان وشامة تأريخه الآسر، سلام على قاهر المستحيل، على شعبها الثائر الثائر.
9: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
10: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
11: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
12: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو

ذاتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. لجنة التحقيق الأممية تقول إن سوريا تشهد تقدماً في إعادة الإعمار وتوحيد الدولة وتدين الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب. إلهام أحمد تقول إن مرحلة الكفاح المسلح انتقلت إلى العمل السياسي بعد حل قسد، وتتحدث عن أولوية تثبيت حقوق الكرد في الدستور السوري. المواصلات الطرقية تعلن صيانة وتأهيل طرق حيوية في عدة محافظات، وتقول إن أعمال طريق اللاذقية أريحة تمتد لنحو 100 كيلومتر. وزارة الطاقة تغلق عدداً من الثانويات المهنية التابعة لها، والقرار يشمل نقل الكوادر والأصول إلى المعاهد.

0: قالت اللجنة التحقيق الأممية إن سوريا تشهد تسارعا بوتيرة إعادة الإعمار وتقدما بعملية توحيد قوات الدولة، معربة عن ترحيبها لتجديد ولايتها في سوريا.
1: نشهد تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتقدما في عملية التكامل ضمن قوات الدولة، ونسعد بالمجازات حول النازحين ومسائل أخرى، وثمة مساع لتشييد مؤسسات مساءلة والتعامل مع تركة الفضائع وضمان عدم التكرار. في هذا السياق فريقنا ممتن بعد تجديد الولاية التأسيسية للجنة، وأجرينا العديد من الزيارات إلى سوريا.
0: هذا وأعربت لجنة التحقيق

0: الأممية بشأن سوريا خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي أعربت عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، موضحة أن قوات الاحتلال استجوبت وأوقفت مئات المدنيين السوريين وبعضهم بشكل قسري.
1: ما يثير انشغالنا بشدة الانتهاكات الإسرائيلية، فقد زرنا القنيطرة ودرعا مؤخرا للتفاعل مع المجتمعات المتضررة والتي أبلغتنا عن انزعاجها من نشاطات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، وهذه النشاطات متواصلة ومتأصلة مع توغل ودوريات و مداهمات، وإسرائيل أنشأت شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة وبنى تحتية عسكرية على الإقليم السوري، مما أثر سلبا في المدنيين. واستجوبت إسرائيل وأوقفت مئات السوريين المدنيين بمن فيهم قُصّر.
0: بدوره قال ممثل سوريا في مجلس حقوق الإنسان ياسر الفرحان خلال إحاطة للمجلس، قال إن إسرائيل تواصل أعمالها العدائية من قصف وخطف وتوغل واعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي وسيادة سوريا، داعيا مجلس حقوق الإنسان للكشف عن مصير المختفين قسرا لدى إسرائيل والضغط لوقف انتهاكاتها المستمرة.
2: الوقت الذي تنخرط فيه سوريا في مسارات الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، تواصل إسرائيل أعمالها العدائية كالقصف والخطف والتوغل والاعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي ولسيادة الدولة السورية وسلامة أراضيها والاتفاقية فض الاشتباك. وندعو منها هنا المجلس إلى إيلاء الاهتمام اللازم للكشف عن مصير ومكان السوريين المختفين قسرا لدى إسرائيل وللإفراج عنهم وللضغط الفاعل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
0: في سياق آخر قال الفرحان إن الهيئة الوطنية للمفقودين أنجزت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي، وأشار إلى إطلاق برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين وتنفيذ 194 حالة استجابة ميدانية مرتبطة بالمفقودين والمقابر.
2: الهيئة الوطنية للمفقودين بوصفها المرجعية الوطنية المعنية بالمفقودين أنجزت خطوات هامة في بناء هيكلها المؤسسي، وأطلقت مشاورات لإعداد الإطار التشريعي الناظم لعملها بالشراكة مع عائلات الضحايا وروابطهم والمجتمع المدني، وافتتحت مراكز لاستقبال العائلات، وأطلقت برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات مركزية وتنفيذ 194 حالة استجابة ميدانية مرتبطة بالمفقودين والمقابر.
0: وأضاف الفرحان أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة، مشيرا إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين وسط آلاف الملفات قيد التحقيق والمحاكمة.
2: الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، أعدت مشروع قانون العدالة الانتقالية وعززت مشاركة الضحايا في تصميم وتنفيذ برامجها، ووسعت حضورها في عدد من المحافظات لتكون أكثر قربا من المجتمعات المتضررة، وساهمت مع القضاء المختص في بناء ملفات الأدلة، وفي إطار تنفيذ مسار قضائي وطني يستند إلى الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية والدولية، شهدت المرحلة الانتقالية أحكام قضائية صدرت بحق عدد من كبار المجرمين. فصلت محكمة الجنايات المعنية بالعدالة الانتقالية في 5 دعاوى، وتستمر في النظر ب 12 دعوى أخرى، إضافة إلى 69 ملفا منظورا أمام قاضي الإحالة، و 1147 ملفا قيد التحقيق، ونحو 1333 ملف لدى النيابة العامة، إضافة إلى حالات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة للمتهمين بحوادث جديدة.
0: في ملف آخر قالت إلهام أحمد إن استكمال دمج قسد في الجيش السوري نقل الملف الكردي في سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، في حين ستركز المرحلة المقبلة على تثبيت حقوق الكرد في الدستور. وأوضحت أحمد في تصريح لصحفيين أتراك أن اتفاق 29 من كانون الثاني وفر أرضية لوقف إطلاق نار دائم، مؤكدة اكتمال الاندماج العسكري وأن قسد باتت رسميا جزءا من الجيش ولم تعد قوة مستقلة، في حين ما يزال تسجيل عناصر الأمن الداخلي ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية مستمرا. وشددت إلهام أحمد على ضرورة أن تشمل الضمانات الدستورية حقوق الكرد اللغوية والثقافية، ودعت إلى مناقشة منح المحافظات هامشا لإدارة شؤونها، مشيرة إلى أن المركزية المفرطة قد تؤدي إلى مشكلات جديدة، وأن النساء ما زلنا بعيدات عن مواقع صنع القرار. معنا الآن من بوخم من ألمانيا الكاتب والصحفي شروان إبراهيم. إذن إلهام أحمد تقول بأن استكمال دمج قسد في الجيش السوري نقل الملف الكردي إلى مرحلة سياسية جديدة، دلالات هذا التصريح؟
3: تحياتي زميلة آلاء لك ولجميع المشاهدين. هلا بخصوص انتقال الملف الكردي من الحالة العسكرية إلى الحالة السياسية، طبعا يعني أساسا الطرف المسلح الوحيد الكردي كان يتمثل بقسد، لذلك الحالة الطبيعية يعني تدل أن الملف أصبح فقط سياسيا، وهذه بادرة خير بأن احتماليات أي اشتباكات نزاعات مسلحة تقريبا قد انتهت، يعني لا نقول 100% كون يعني الشرق الأوسط دائما على كف عفريت، ولكن يعني يبدو أن الموضوع انتهى إن شاء الله. هذا أولا. النقطة الثانية، هناك دلالة أخرى بخصوص لقاء السيدة إلهام أحمد مع الصحفيين أتراك قبل فترة، يعني في أحد مشاركاتي معكم وفي أماكن أخرى قلنا أنه خلال هذه الفترة، طبعا هذا الكلام قبل 20 يوم، سيظهر قيادات قسد في لقاءات صحفية عديدة، وأغلب محور اللقاءات سيكون مغازلة أنقرة ودمشق. هلا بخصوص مغازلة دمشق، هذا شيء مفروغ منه، أنت تندمجين مع سلطة معينة، طبعا يعني ستكون هناك مغازلة للأمور المشتركة على الأقل. أما بخصوص موضوع أنقرة، فيبدو أن هذه النقطة أيضا يعني بدأت دخلت حيز التنفيذ، وما كنا نقوله أن الملف مرتبط ارتباط وثيق بعملية السلام في تركيا، وأن القرار في هذا الصدد يكون في أنقرة أكثر من دمشق، يبدو أن الموضوع يعني يثبت صحيحا. يعني خلال الفترة الأخيرة، يعني محمود برخدان قائد لواء كوباني حاليا، العميد سمير أوسو، سيد مظلوم عبدية، سيد إلهام أحمد، كل لقاءاتهم تقريبا باستثناء لقاء واحد كردي مع الصحافة التركية. هذه طبعا لها دلالات مباشرة هذا الوضع، يبدو أن هناك صلح وتبويس شوارب بين الطرفين.
0: هذا الصلح والتبويس الشوارب أستاذ شروان، هل يمكن أن يصل إلى حد استقبال مظلوم عبدي في تركيا كما أشيع وتناقلت بعض وسائل الإعلام في الفترة الماضية؟
3: سبقتيني، أنا كنت سأقول يعني ربما قد يصل إلى هذا الحد في حال استمرت، خاصة كلما يعني كان هناك خطرا يحوم في المنطقة. شهدنا في القيادة التركية تقربا من الملف الكردي، ولكن تقرب خجول. في المقابل موضوع ارتباط التنظيمات المحسوبة على حزب العمال الكردساني يعني شكل فوضى لهذه التنظيمات. على سبيل المثال لا الحصر، يعني ربط مصير قسد بشكل كلي خلال الفترة الأخيرة خاصة بالملف الكردي في تركيا، يعني أثر سلبا على قسد بنفسها، وشهدنا هذا الموضوع. يبدو أن كما قلنا يعني خلينا نسميها تبويس شوارب، إذا حصل هذا الموضوع خلال الفترة القريبة القادمة قد نشهد خيرا، ولكن ما هو يعني غير دقيق أو غامض أنه سبق وكانت هناك عمليات تقارب أو سلام أو محاولات عملية سلام بين الطرفين، أقصد أن يعني السلطة التركية وحزب العمال الكردساني، وكانت تفشل، وتعود القصة إلى نقطة.
0: لكن الآن داخليا على المستوى التركي في الملف الكردي ثمة خطوات إيجابية بهذا الشأن، لكن أستاذ شروان حتى نعود إلى التصريحات التي قالتها إلهام أحمد، أيضا بين طوايا ما قالت إنه يجب أو من الأفضل أن يكون ثمة هوامش للمحافظات من أجل إدارة شؤونها الخاصة، ما الذي يعنيه ذلك؟ هذا ألا يشكل عودة إلى مربعات أولى كنا قد تجاوزناها؟
3: لا بالعكس، هذا المطلب يعني سوري بشكل عام وليس محصورا على قسد، يعني موضوع أن أبناء كل منطقة يشاركون في السلطات المحلية لتلك المناطق. لا أعتقد يعني هناك مثلا حلبي سيرضى بأن تكون الإدارة الأمنية والعسكرية لكل حلب من خارج المحافظة. هذا الموضوع في عهد البعث البائد منذ العام 1963 وحتى يوم سقوط الأسد. يعني جعل من السلطات المحلية في كل محافظة وكل منطقة سلطات غريبة عن أبناء تلك المناطق، لأن النظام كان يعني يتعمد ولديه يعني تعليمات صارمة بخصوص عدم تعيين أبناء المناطق في السلطات المحلية لمناطقهم، على الأساس طبعا بموجب تفسيرات حزب البعث حينها أنه كي لا تصبح فوارق طبقية، يعني ابن فلان من المنطقة الفلانية يصبح حاكما عليها، كي يعني على الأساس مشان الفوارق الطبقية، ولكن الحقيقة كانت لزيادة القبضة الأمنية. أنا حينما أكون يعني محافظا على درعا يعني لن يكون لن أجد حرجا حينما أريد يعني تنفيذ أمور قمعية أو لدي قلة وجدان وكل هذه الأمور، ولكن حينما يكون مثلا السيد أحمد الهلالي أو السيد نور الدين أحمد من أبناء محافظة الحسكة، يعني واحد كان جاري وواحد كان معي بالمدرسة وواحد أو بالمناسبة شقيق أحمد الهلالي كان مدرس يعني في المدرسة، يعني طبعا ستكون هناك عمليات خجل، ستكون هناك حالات مراعاة لأوضاع بعضنا البعض. طيب. بعيدا عن التيارات السياسية التي ننتمي إليها، ولكن هناك مشكلة أريد الإشارة عليها.
0: تفضل.
3: كنا سابقا وأنا واحد من هذه الأصوات الذين ننتقد السلطة في عدم اتباع المركزية، وكنا نتفق مع قسد في حالة المطالبة باللامركزية، لكن ما هو مؤسف أن قسد بذات نفسها لم تلتزم بمطالب اللامركزية. سأعطيك مثالا سريعا. أولا تم منحهم المنصب السيادي الأول العسكري يعني للمنطقة الشرقية، كلفوا قيادي من طرفهم هو من أبناء المنطقة الغربية. أعطوهم منصب نائب قائد أمن محافظة الحسكة، كلفوا قيادي هو من أبناء محافظة حلب. أعطوهم منصب مديرية منطقة القامش، كلفوا قيادية من أبناء ديري. طيب أنا كيف يا قسد السابقة طبعا تطالبون بموضوع اللامركزية وأنتم لا تطبقونها، في حين كل أعضاء الوفد الرئاسي وناب محافظة الحسكة وقائد الأمن لمحافظة الحسكة، يعني الحصة التي كانت محسوبة على دمشق، جميعهم من أبناء هذه المناطق، وحتى مدير منطقة كوباني وحتى مدير منطقة عفرين. لذلك حالة اللامركزية أعتقد هو مطلب سوري بشكل عام وليس حكرا فقط على الكرد. أنا هنا أقصد اللامركزية الإدارية،
0: لكن هذا ألا يشير إلى وعي أيضا سياسي من أجل حلحلة الأمور أستاذ شروان؟
3: نعم، موضوع حلحلة الأمور أنا هنا أقصد يعني نتفق مع قسد في المطالبة باللامركزية، ولكن على قسد السابقة بنفسه أن تطبق هذه الأمور لدى التنظيمات أو المحاصصة أو المناصب الخاصة بها أيضا، وليس فقط المطالبة ومن ثم عدم. هلا صحيح الحكومة في المحافظات الأخرى لم تطبق موضوع اللامركزية سوى في محافظات اتفاقية 29 من يناير، ولكن الحق يقال يعني موضوع اللامركزية في هذه المناطق، مناطق اتفاقية 29 من يناير، التزمت الحكومة أكثر بموضوع اللامركزية.
0: جيد.
3: واختيار.
0: طيب. ماذا عن أيضا ما قالته الهم أحمد بخصوص أن النساء ما زلنا بعيدات عن مراكز صنع القرار، هذا بماذا يشي بما يتعلق أيضا بما أشيع عن أن الهم أحمد ستكون عضو في البرلمان السوري في مجلس الشعب، وستحلها أيضا لجنة متعلقة بالكرد والحقوق الكردية؟
3: هذا الموضوع منفصل طبعا عما سمته الحقوق الكردية، يعني موضوع المرأة شأن سوري عام وليس خاص بالموضوع الكردي، حتى موضوع وحدات حماية المرأة أيضا يعني شأن خاص ب يعني تشكيلة قسد السابقة، وليس أيضا موضوع، هو أيضا موضوع سوري عام، إذا كان الجيش السوري سيحتوي على عناصر نسائية أم لا، وليس موضوع كردي. أما موضوع أنها يشاع أو مو يشاع، على الأغلب هذا الموضوع صحيح، ستكون هي عضو في لجنة مؤثرة مثل لجنة صياغة الدستور الجديد في مجلس الشعب، أعتقد هذا الموضوع لا يرتبط بتصريحها الخاص بموضوع النساء، كون أساسا يعني هناك النسوة تم اختيارهن في مجلس الشعب الجديد وحتى ضمن من الذين تم اختيارهن.
0: لكن مسألة وحدات حماية المرأة، يعني كان هناك حديث أنه سيتم استيعابهم داخل الأمن الداخلي، نعم، وزارة الداخلية.
3: هذا كان نقطة خلاف بينهم. هم يريدون وزارة الدفاع، ولكن يعني تم العرض عليهم من قبل دمشق بأن ينضموا إلى وزارة الداخلية. هذا الموضوع طبعا ما زال عالقا، وأعتقد يعني سيحسم بهذا الاتجاه، كون يعني حينما تكون تشكيلات الجيش يعني تقريبا منذ تأسيس الدولة السورية وحتى الآن لم تكن هناك فيها، هناك يعني عناصر نسائية كانت منضمة في الجيش، ولكن ليست قطاعات خاصة نسائية، كتيبة أو سرية أو فيلقة نسائي أو هذا الموضوع يعني
0: إذن ما زال عالقا وما زال خاضعا للمناقشات. نعم. أستاذ شروان إبراهيم الكاتب والصحفي من ألمانيا، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
0: بحث رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النحسان بحث ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية مع وفد من الجيش الأمريكي ضم الأدميرال البحري ليام إم هولن قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب. وأوضحت وزارة الدفاع أن النعسان استقبل الوفد الأمريكي بحضور عدد من الضباط، مشيرة إلى أن المحادثات تطرقت كذلك إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي دهمت منزلا في قرية بريقة بريف القنيطرة. وأوضح المراسل أن القوة الإسرائيلية مؤلفة من 5 عربات عسكرية شاركت في اقتحام المنزل. وفي وقت سابق قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي صيد الحانوت والرزانية بريف المحافظة، كما ألقت قنابل دخانية بين منازل المدنيين في قرية ترنجة. أصيب 3 أشخاص من جراء اندلاع حريق داخل مستودع للأدوية الطبية في منطقة بيت سحم بريف دمشق. ونقلت وكالة سانا عن مدير مركز عمليات مديرية الطوارئ في جرمانة أن فرق الدفاع المدني عملت على السيطرة على النيران والحد من انتشارها قبل استكمال عمليات التبريد، كما أشار إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مشفى المجتهد بدمشق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أعلنت عدلية ريف دمشق الإفراج عن عدد من السجناء المستوفين للشروط القانونية في سجن عدرا المركزي بتوجيه من وزير العدل مظهر الويس. وجاء الإفراج خلال جولة تفقدية أجراها المحامي العام في ريف دمشق القاضي سامر قدور للإطلاع على واقع السجن، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لمعالجة الاكتظاظ وتحسين واقع السجون وفق عدلية ريف دمشق. في ملف آخر، فككت وحدات الهندسة التابعة لقوى الأمن الداخلي فككت عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير عثر عليها على جانب أحد الطرق قرب قرية شنشار جنوبية حمص. وقالت قوى الأمن الداخلي إنها تلقت بلاغا بالاشتباه بجسم غريب على أحد الطرق حيث تبين وجود عبوة ناسفة، الأمر الذي دفع دوريات الأمن إلى فرض طوق أمني حول الموقع قبل أن تتمكن الوحدات المختصة من تفكيك العبوة وإبطال مفعولها من دون وقوع أضرار. ألقت مديرية أمن طرطوس القبض على متهم بإطلاق نار على أحد الأشخاص بالقرب من كراجات القدموس، وذلك بعد ملاحقته إثر فراره من المكان. وأعلنت قوى الأمن الداخلي أن عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تحديد مكانه وضبطه، في حين تم نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة. في حلب ألقى قسم الشرطة الحمدانية في المحافظة القبض على شخص متورط بعملية سرقة متلبسا في أثناء محاولته الفرار من أحد المنازل في حي الرواد. وكشفت التحقيقات تورطه في سرقة سابقة شهدها الحي أواخر آب الماضي، وضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى مصاغ ذهبي مسروق. وأحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والتحقق من وجود شركاء محتملين أو ارتباطه بعمليات سرقة أخرى. إلى الجهة الشرقية، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتحول محاولة إنقاذ في نهر الفرات بدير الزور إلى حادثة غرق جماعي أسفرت عن فقدان شخص في حين نجا 4 آخرون. وبحسب المصادر فإن 4 أشخاص غرقوا في أثناء محاولتهم إنقاذ شخص من الغرق في نهر الفرات بمدينة الميادين شرقية دير الزور، حيث تمكن الأهالي من إنقاذ 4 منهم، في حين ما تزال عمليات البحث جارية عن مفقود واحد. معنا الآن من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. عهد صليبي، ما آخر التحديثات على هذه الحادثة التي تحولت من محاولة إنقاذ إلى حادثة غرق جماعي؟
4: مساء الخير لك يا لا والسادة المشاهدين. يعني حالات الغرق في نهر الفرات في محافظة دير الزور قد وصلت ما يقارب 100 شخص فارقوا الحياة في فقط يعني منذ بداية فصل الصيف حتى هذه اللحظة بحوادث مختلفة، كان آخرها مساء أمس في مدينة الميادين في حي الحمدانية. هنا يوجد يعني مساحة معينة هي قد حفرت في وقت سابق يعني من قبل يعني أصحاب المقالع باستخراج البحص من قاع النهر إلى مناطق أخرى، فتشكلت هنا يعني بركة إذا صح القول تتبع هي يعني لنهر الفرات، لكنها مياه راكدة وعميقة للغاية يصعب السباحة فيها، فكانت هناك تحذيرات كبيرة وكثيرة من السباحة في عموم نهر الفرات وفي هذه البقعة تحديدا. لكن كل هذه التحذيرات لم تلقى آذان يعني صاغية، لم تلقى يعني اهتمام من الأهالي ويعني أبنائهم، فكانت حالات الغرق في هذه البركة تحديدا أيضا كثيرة. يعني قبل نحو شهرين تقريبا كان هناك أيضا غرق عدد من الأطفال وفارقوا الحياة. يوم أمس غرق طفل، حاول 4 آخرين إنقاذه من يعني الغرق لكنهم استطاعوا يعني واثنين بقوا في مياه الفرات في هذه البركة، أحدهم فارق الحياة ويعني استطاع الأهالي من إخراجه من بعد ما يقارب 4 ساعات تقريبا كجثة، وما يزال الآن بحث عن شخص آخر وهو يعني يعتبر أيضا بعداد المتوفين، لأن من المعلوم أن الإنسان لا يستطيع البقاء في ضمن يعني ضغط مياه النهر أكثر من دقيقتين، وهو يعني مرت عليه أكثر من 20 ساعة من لحظة الغرق، ربما ما تزال الجثة في المنطقة ذاتها وربما تكون في مناطق أخرى. هناك حالات يعني ربما أو يعني حالة عتب موجودة عند أهالي مدينة الميادين تجاه مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث وما تعرف بالدفاع المدني، يقولون بأنهم تأخروا في الاستجابة لمثل هذه الحالات، لكننا هذا السؤال طرحناه في وقت سابق على مدير المديرية الأستاذ زياد، قال بأن يعني حالات الغرق هي تحتاج لأن تكون فرق الإنقاذ موجودة على الشاطئ بشكل مباشر، وهذا غير ممكن على الأقل في الفترة الحالية لمساحة تقدر 240 كيلومتر على ضفتي نهر الفرات، يعني 240 من الشامية و 240 من الجزيرة، تحتاج إلى فرق منتشرة في كل الوقت على ضفاف الفرات ل يعني استطاعتهم يعني انقاذ من يغرق في النهر. يعني حقيقه هذا الامر يعتبر صعب للغايه، وكما ذكرنا بان دقيقتين هي المده الاقصى لعمر الانسان او يعني لتنفس الانسان بان يستطيع البقاء يعني في مياه النهر، ويعني هذا كان رد مديريه الطوارئ واداره الكوارث، لكن يعني الإنذارات التحذيرات كلها يعني لم تلقى آذان صاغية في هذه النقطة تحديدا. في مداخلات سابقة تحدثنا عن هذا الأمر ألا إذا تذكرين، يعني قبل أسبوعين أو أكثر من ذلك، الأطفال يعني لا يتجاوز أعمارهم 10 أعوام بأعداد تعتبر كبيرة للغاية، 30-40 شخص يعني يسبحون في مياه النهر، لا يوجد بينهم أي من الأشخاص البالغين، فإذا يعني نحاول قدر المستطاع كيعني صحفيين كأبناء منطقة أن نوجه لهم بعض التحذيرات بطريقة يعني تناسب عقولهم إذا صح القول ونخرجهم من مياه النهر.
0: نعم عهد، يبدو أننا فقدنا صوتك، شكرا جزيلا على أي حال على كافة هذه المعلومات، كنت معنا من دير الزور. انطلقت قافلة عودة للنازحين تضم نحو 700 عائلة من مخيمات محافظة الحسكة باتجاه مناطقها الأصلية في ناحية رأس العين، وكان عضو مجلس الشعب مصطفى عبدي قد أشار إلى استكمال التجهيزات اللازمة لتأمين عودة الأهالي، مشيرا إلى أنها تعود إلى مناطقها بشكل طوعي. وأوضح عبدي أن العودة تأتي بعد إتمام إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة، لافتا إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائدين وتوفير حافلات وشاحنات لنقل الأهالي وأمتعتهم.

0: في ملف آخر، قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل معاذ نجار، قال إن المؤسسة تعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق الحيوية في عدة محافظات. وأوضح نجار أن أعمال صيانة أوتوستراد اللاذقية أريحة تمتد لنحو 100 كيلومتر من منطقة البصة في اللاذقية وصولا إلى أريحة في إدلب، وتشمل الأعمال صيانة 3 جسور وإعادة تنفيذ جسر رابع ومعالجة الحفر والأضرار في الطبقة الإسفلتية، إضافة إلى إصلاح هبوط في منطقة مرج الزاوية على طول 200 متر وتنظيف قنوات التصريف وإعادة تأهيل الحواجز الوسطية. معنا الآن من اللاذقية هاشم العبدالله. هاشم، نرصد معك المزيد من هذا الإعلان عن إعادة تأهيل طريق أريحة اللاذقية لمئة كيلومتر، ونريد أن نعرف أيضا ونستطلع حال الطريق الآن قبل أن يعمدوا إلى إصلاحه.
1: نعم، الطريق الذي يصل بين محافظة اللاذقية وإدلب يعني بطول حوالي 98 كيلومتر تقريبا على وجه التحديد، هذا الطريق هو طريق الإنفور، أو كما يعني بالوثائق أو يعني حسب مديرية المواصلات الإنف 10. هذا الطريق الذي يعني فيه في بعض الأماكن فيه هبوط في الطريق وأيضا تضرر في بعض الجسور. منذ العام الماضي يعني هذا الأمر بدأت عمليات الإصلاح، لكن الإصلاح الحقيقي والذي بدأ بشكل فعلي خلال بداية هذا الصيف، منذ تقريبا 4 أشهر بدأت الشركة العامة للتشييد والبناء بالإضافة بالتعاون مع الشركة العامة للمواصلات والطرقية في وزارة النقل بعملية إعادة تأهيل طريق الإنفور أو طريق اللاذقية حلب من عقدة البصة وحتى مدينة أريحة بريف إدلب على طول تقريبا حوالي 98 كيلومتر، تشمل بعض الجسور. هناك عدة جسور تم صيانتها، والجسر الموجود في منطقة مرج الزاوية أو منطقة القساطل يعني كما هي معروفة، تم قطع الطريق بشكل كامل وأعاد تهيئة الجسر الآن تقريبا بعد صب الحواجز البتونية والإسمنتية ورفعها تقريبا يعني وقت متوقع قبل نهاية الصيف. من المحتمل أن ينتهي هذا العمل الذي استغرق منذ بداية الصيف تقريبا منذ حوالي 4 أشهر، والعمل مستمر وبسرعة على هذا الجسر، وهو جسر كبير يتطلب عمل ودقة كبيرة، وقد أعددنا تقرير سابق عن هذا الموضوع. حالة الطريق، تم تحويل الطريق عند تحويلة القساطل في هذه المنطقة، يعني للأسف يعني بهذه التحويلة الطريق ضيق، تم تحويله إلى طريق حلب اللاذقية القديم وهو طريق ضيق، وكان هناك ازدحام بالسيارات وخصوصا خلال فصل الصيف وأيام العطل يكون هناك ازدحام واتجاه للسيارات من المحافظات الأخرى باتجاه اللاذقية، يعني نتحدث عن إدلب حلب وحماة، أيضا أجزاء من حماة باتجاه هذا الطريق الذي يؤدي إلى ازدحام، وكان هناك حوادث مرورية مؤسفة يعني أدت إلى يعني مفارقة العدد من الأهالي، يعني فارقتهم الحياة نتيجة هذه الحوادث المرورية. على كل حال يعني هذا الطريق يعني الآن يتم العمل على إنجازه خلال وقت قصير حسب يعني ما وردنا يعني من المؤسسة العامة للطرق، أن يعني خلال تقريبا أقل من شهر يعني من المحتمل أن يكون الطريق جاهز بشكل كامل، لأن هناك أعمال كثيرة عليه، يعني تشمل أيضا قطعة كاملة في مرج الزاوية هي هبوط في الطريق أكثر من حوالي من 200 متر، هذه تم حفرها على عمق حوالي يعني 2.5 متر، وإعادة يعني تجهيز الطريق من البداية وتسفيده، لا سيما الحواجز ومصارف المياه والحواجز الموجودة بالمنتصف، هناك يعني تكسر للكثير من المنصفات الموجودة على طول الطريق. الآن وصلوا بهذه حتى منطقة محنبل بريف إدلب، من البصة حتى محنبل الحواجز الموجودة بين الحارتين للاستيراد هي الآن هي جاهزة، والعمل مستمر حتى وصول إلى مدينة أريحة. العمل يتطلب بعض الوقت حتى الانتهاء، الورش بكل يعني المناطق تعمل يعني خلال هذا الطريق. هناك مطالبات كبيرة يعني حقيقة من الأهالي بالإسراع، لأن أي يوم بهذا التأخير يقولون أن هناك حوادث تحدث على التحويلة التي موجودة في منطقة القساطن.
0: على أمل أن تنخفض هذه الحوادث بعد إتمام إعادة تأهيل الطريق. هاشم العبد الله من اللاذقية، شكرا لك. أكد وزير النقل يعرب بدر على أهمية تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية بما يواكب التطورات التقنية في هذا القطاع. وأوضح الوزير خلال مشاركته في ورشة عمل حول النقل الذكي بعنوان ناقل في دمشق، أوضح أن توظيف التقنية الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتحسين جودتها، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث وصولا إلى منظومة نقل أكثر أمانا واستدامة. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل أكثر من 135 مليون ليرة سورية خلال آب الماضي، إلى جانب إحالة مئات الأشخاص والقضايا إلى القضاء. وأضافت أن قيمة المبالغ المكتشفة المطالب بتحصيلها التي لم تحصل بعد بلغت 5,443,487,000. وأوضحت الهيئة أن إجراءاتها خلال آب شملت إحالة 344 شخصا إلى القضاء و16 شخصا إلى المحكمة المسلكية، فضلا عن فرض عقوبات مسلكية بحق 259 شخصا. في سياق آخر، حذرت محافظة درعا من تدهور متسارع في واقع المياه بالمحافظة بعدما تراجعت الغزارة الإجمالية للينابيع والمشروعات المائية المركزية من أكثر من 6700 متر مكعب في الساعة وفق الغزارة التصميمية إلى نحو 960 مترا مكعبا فقط. وبلغ الانخفاض أكثر من 85% وفق المحافظة التي حذرت بدورها من اتجاه مصادر المياه في درعا نحو الاختفاء التدريجي، مشيرة إلى جفاف نبع المزيريب بالكامل، إضافة إلى جفاف المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع الثورة. في ذات السياق، قال مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عبادة مبيض لتلفزيون سوريا، قال إن سوريا ما تزال تشهد جفافا بفعل المواسم السابقة رغم تحسن الوارد المائي نتيجة للهطولات المائية.
2: تراجع ملحوظ وهو متراكم نتيجة تراكم السنوات من الجفاف، رغم وأكد الوارد المطري لسنة واحدة لا يكفي لتعويض أي العجز بشكل كامل، بالرغم من وجود عدد كبير من السدود او عدد لا باس به من السدود استعاده المخزون، ولكن بشكل عام المخزون العام هو كان متراجع بالتاكيد افضل من السنوات الماضيه، ولكن الهاطل المطري الماضي لم يكن كافي. طبعا عمليه التبخر نتيجه ارتفاع درجات الحراره، عمليه استهلاك المياه في الري، في عمليه الري الزراعي، في عمليه استهلاك في المياه الشرب، وعمليه الاستهلاك للانشطه الاخرى الصناعيه او السياحيه او اي نوع نشاط بشري اخر، بالتأكيد سيؤثر على المخزون المائي في حال كان هذا الاستخدام غير منضبط وغير مرشد.
0: وأضاف مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة أن الوزارة تعمل على استجرار المياه من فائض سد الفرات أو الساحل إلى مناطق وسط سوريا، وبدأت فعلا بدراسات لبدء هذه العملية.
2: هناك خطط على سبيل المثال جر مياه نهر الفرات والفائض من مياه جر نهر الفرات الى مناطق وسط سوريا، تحديدا الى حمص، وحتى ممكن ان تصل الى ريف دمشق. هناك فائض كبير في مياه الساحل ايضا ممكن ان يتم استجراره، وقد تم العمل حاليا على دراسات او بدانا بدراسات مع عده شركات عالميه لاجراء هذه الدراسات والبدء بدراسات الجدوى طبعا، وجر هذه المياه الى ايضا مناطق الباديه وحمص وحتى مناطق دمشق وريفها، ممكن ان تصل حتى الى المناطق الجنوبيه في درعا والسويداء والقنيطره. طبعا نحن لازمنا في مرحله دراسات الجدوى.
0: أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بإغلاق عدد من الثانويات المهنية التابعة للوزارة، من بينها الثانويات المهنية النفطية في حمص وبنياس ودير الزور ورميلان، وذلك اعتباراً من العام الدراسي المقبل. وبحسب القرار الذي نشرته وزارة الطاقة، يشمل الإغلاق أيضاً الثانوية المهنية الجيولوجية والثانوية المهنية للمناجم والتعدين. ونص القرار على نقل الكوادر التدريسية والإدارية العاملة في الثانويات المشمولة بالإغلاق إلى المعاهد التابعة لوزارة الطاقة، إلى جانب نقل أصول هذه الثانويات إلى المعاهد النفطية التابعة للوزارة. معنا الآن من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. عبادة، ما خلفيات هذا القرار الذي أصدره وزير الطاقة؟ نعم، يبدو ثمة مشكلة مع عبادة، ربما نعود له لاحقا في استكمال النشرة. يشتكي أهال في مدينة حلب من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، والتي باتت تشكل عبئا كبيرا على العائلات، لا سيما الأسر العائدة من تركيا.
3: مع انطلاق العام الدراسي الجديد، يجد أهال في حلب أنفسهم أمام تحدي جديد يتمثل بارتفاع أقساط المدارس الخاصة التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الأسر، في وقت تتزايد فيه تكاليف التعليم من عام إلى آخر، وسط مطالب بوضع ضوابط تحد من ارتفاع الأقساط وتراعي القدرة المعيشية للأهالي.
4: المدرسة الخاصة على الولد 2500 دولار، طبعا بتبدأ الأسعار، وفي أقل 1200 ألف دولار حسب المدرسة. نحن مشان موضوع اللغة العربية، إن الأولاد بتركيا ما عندهم كان لغة عربية، وصار الله أكرمنا بموضوع التحرير ورجعنا للبلد، فهن بحاجوا لموضوع تعليم اللغة العربية. المدارس الصفوف، المدارس العامة يعني مدارس الحكومة، ما فيهم عبكون مثلهم مثل باقي الطلاب، ما عبكون فيه اهتمام بموضوع اللغة العربية، حصص زائدة، ترتيبات زائدة، فبتضطر أنت تلجأ للمدارس الخاصة.
3: تتراوح الأقساط السنوية في عدد من المدارس الخاصة بحلب بين 1500 دولار، وتصل في بعض المدارس إلى 2500 دولار للطالب الواحد سنويا. وتزداد التحديات بالنسبة للعائلات السورية العائدة من تركيا، إذ يواجه بعض الأطفال صعوبة في اللغة العربية بعد سنوات من الدراسة باللغة التركية، ما يتطلب متابعة تعليمية واهتماما إضافيا لمساعدتهم على الاندماج في المدارس السورية.
5: السنة الماضية كانت قسط الطالب الواحد 1800 دولار، والسنة يعني في رفع بسيط، حيصير الطالب ب 2000 دولار. يعني أنا عندي ولدين 4000، على مستوى الدخل هون كتير كتير، يعني بتركيا كان دخلك عالي ما يأثر، هون يعني صعب كتير كتير كتير. يعني بصراحة نحن عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا، يعني الدخل عم تخلنا ما بناسب الأقساط أبدا. اللي عنده 4-5 أولاد يستحيل أحسن يسجلون، ونحن مضطرين نسجلون لأنه نحن يعني جايين من تركيا.
3: وبين ارتفاع الأقساط وحاجة بعض الطلاب العائدين من تركيا إلى رعاية تعليمية خاصة، يناشد الأهالي الجهات المعنية بوضع ضوابط ورقابة على أقساط المدارس الخاصة، بما يجعلها أكثر تناسبا مع الواقع المعيشي، ويضمن للأبناء حقهم في التعليم.
6: يشتكي الأهالي من ارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة، لا سيما العائلات التي عادت من تركيا حديثا، وسط تزايد في الأعباء المعيشية، ما يجعل تأمين التعليم تحديا إضافيا. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بالعودة إلى مراسلنا من دمشق عبادة المنصور، إذن عبادة، كنا نتحدث معك عن خلفيات قرار وزير الطاقة محمد البشير بإغلاق عدد من الثانويات المهنية، إليك.
7: نعم، لا يعني هذا القرار الذي جاء على لسان وزير الطاقة السوري محمد البشير حقيقة يأتي في وقت تقول فيه وزارة الطاقة بأنها تعمل على يعني رفع مستوى التعليم في هذه الثانويات وتحويلها إلى معاهد تقنية. المعاهد التقنية ستؤمن أو ستتيح للطلاب القدرة الواسعة والقدرة الأكبر حقيقة على يعني رفع قدراتها المهارية والتقنية وغيرها من قدرات لازمة لي يعني المشاهدة المنشآت النفطية ومنشآت الغاز وغيرها، والتي هي بحاجة اليوم إلى أن يكون هناك عدد كبير من كوادرها مؤهلين بشكل كامل وكافي. هذا الأمر لا تستوفيه الثانويات المهنية، مما اضطر وزارة الطاقة إلى تحويل هذه الثانويات وتحويل طلابها إلى المعاهد التقنية وأيضا الأكاديمية التي من المتوقع أن يتم افتتاحها لاحقا. طبعا يعني آلاء هذا القرار الذي جاء بإغلاق 6 سنوات يعني يبدأ وسيكون خلال العام الدراسي المقبل. هذه الثانويات سيتحول طلابها وسيتحول أيضا الطاقم التدريسي بحسب وزارة الطاقة بعد يعني مناقشة الموضوع بين وزارة الطاقة ووزارة التربية، سيتم تحويل الطاقم التدريسي والأصول الكاملة للطلاب إلى المعهد التقنية التي أيضا سيتم العمل على افتتاحها خلال الفترة القادمة. طبعا وزارة الطاقة ركزت على أن المعاهد التقنية التي سيتم افتتاحها والعمل عليها أيضا الأكاديمية التي من المتوقع أن يتم افتتاحها خلال المرحلة المقبلة ستوفر للطلاب قدرة أوسع وأكبر على يعني متابعة أعمال المنشآت الموجودة في سوريا، خصوصا المنشآت التي سيتم أيضا العمل على تطويرها. هناك فرق كبير بين مستوى التعليم الذي يعني يتم اتباعه في المعاهد التقنية عن مستوى التعليم الذي كان يقدم في الثانويات الموجودة سابقا.
0: شكرا جزيلا لك عبادة. في الشأن الدولي وإلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي مقتل شخصين بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وقال المجمع إن أحد القتيلين توفي متأثرا بجروح بليغة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي. وأضاف المجمع أن رصاص الاحتلال أصاب مدنيين خارج مناطق انتشاره بالمنطقة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن أكثر من 90% من سكان القطاع باتوا عاجزين عن شراء الغذاء. وقال المكتب إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التجويع الصامت بحق سكان القطاع. هذا وأشار إلى أن الاحتلال يمنع إدخال نحو 65% من كمية الغذاء المطلوب لقطاع غزة.

0: نبقى في غزة، حيث كشفت وزارة الصحة هناك تسجيل 5000 حالة بتر و300 إصابة عصبية ونخاعية و10000 حالة بحاجة إلى تأهيل مكثف منذ بداية الحرب. وقالت الوزارة إن خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي في غزة تحولت من مجرد خيار مكمل إلى شريان حياة حاسم، مضيفة أن آلاف المرضى والمصابين باتوا يواجهون خطر مضاعفات صحية حرجة. ودعت الوزارة المنظمات الدولية والهيئات الأممية إلى التنسيق العاجل لإدخال المستلزمات والأجهزة الطبية الخاصة بالتأهيل والأطراف الصناعية. معنا الآن من غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، في ضوء ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي عن أن أكثر من 90% من سكان غزة باتوا عاجزين عن شراء الغذاء، دعينا بداية نقف عند هذا الإعلان ونرصد معك الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
1: لا، ميدانيا دعيني ابدا بهذا النبأ العاجل الذي يتحدث عن اشاره اخلاء في مدينه بغداد، تحديدا خلف مشفى الشفاء الطبي، وهذا المشفى الذي يضم العديد من الجرحى والمرضى. والمنطقة المطلوب منها الإخلاء هي منطقة أصلا يوجد فيها مؤسسات دولية مثل منظمة أطباء بلا حدود، وأيضا تنتشر عشرات الخيام بين شوارع هذه المنطقة. الجيش الإسرائيلي بشكل مفاجئ طالب سكان هذا المربع السكني بالإخلاء فورا والابتعاد بمسافة لا تقل عن 500 متر عن هذا المربع السكني، والذي يضم مشفى ومؤسسات ومنظمات دولية وخيام للنازحين، إضافة إلى بيوت يقطنها عدد كبير من سكان هذه البيوت وأصحابها، وأيضا نازحين بداخلها. سبق هذا الإخلاء أيضا استهداف إسرائيلي، نتحدث عن سلسلة من الاستهدافات التي تمت من سلاح الجو الإسرائيلي خلال الساعات الماضية. أرض زراعية جنوب مدينة غزة في حي الشيخ عجمين تم استهدافها دون سابق إنذار أو تحذير، وأيضا تم تحذير منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وبالفعل بعد دقائق تم استهداف هذا المنزل ودمر المنزل وأيضا المنازل المجاورة به. نتحدث عن بحسب وزارة الصحة عن استشهاد 2 من الفلسطينيين بينهم متأثر بجراحه التي أصيب بها خلال الأيام الماضية، وهؤلاء الشهداء استشهدوا نتيجة عمليات إطلاق النار التي تمت من قبل الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس.
0: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة. إلى لبنان، حيث قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل داني غفري، قال إن البعثة ستوقف عملياتها بنهاية العام الجاري وتبدأ انسحابا تدريجيا من لبنان خلال 2027. وأوضح غفري لوكالة الأناضول أنه إذا لم يتخذ المجلس قرارا حتى نهاية العام فستواصل اليونيفيل تنفيذ القرار 2790 القاضي بوقف عملياتها. كما اعتبر غفري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه ووجوده شمالي الخط الأزرق بما يعد خرقا للقرار 1701، مشيرا إلى أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لا يتطلب أصلا وجودا لليونيفيل. معنا الآن من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، ما الذي يقوله هذا التصريح لليونيفيل باحتمالية وقف عملياتها في الفترة القريبة في لبنان؟
2: نعم ألاء، على ما يبدو أن أشهر قليلة فعلا متبقية على وجود قوات الميليس، القوات الحافظة للسلام في الجنوب اللبناني، وذلك هناك تعنت إسرائيلي ورفض إسرائيلي لتمديد قوات الميليس، يوازي ذلك رفضا أمريكيا مع مطالبة لبنان الدائمة بتمديد قوات الميليس، القوات الحافظة للسلام في الجنوب اللبناني. على الرغم من ذلك ويسأل سائل، ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك مهام مضاعف سيكون للجيش اللبناني في حفظ السلام في الجنوب اللبناني، ستكون هناك يعني دعيني أقول مهام مضاعف للجيش اللبناني تقع على عاتق الجيش اللبناني، فيما لو تم فعلا توقيف عمل ومنع تمديد عمل اليونيفيل في الجنوب اللبناني. هذا يؤكد أيضا عدة مهام وعدة نقاط بأن هي تعمل قوات اليونيفيل على تسجيل الخروقات الإسرائيلية بشكل يومي، وهذا يعني لا تريده إسرائيل. إضافة أيضا إلى ذلك، وجود اليونيفيل هو ضمان لاستقرار الجنوب اللبناني إلى حد كبير، لأن هي تكون قوات الفاصلة والحافظة للسلام والتي ترصد الخروقات من أي جانب، ولكن بما أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يقوم بشكل دائم وبشكل كبير وواضح بالخروقات، وبالتالي هي ترصد بشكل كبير الخروقات الإسرائيلية. وهذا يعني أيضا أن القرار 17-01 هذا القرار الأممي لن يطبق بحذافيره وبالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل، على اعتبار أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي تم التوصل إليه مؤخرا لا يضمن وجود قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني. كذلك أيضا يسأل سائل، هل من المتوقع أن يكون الجنوب اللبناني خارج إطار ما يسمى القوات الدولية أو بعيد عن مجلس الأمن؟ هناك لبنان يدرس أيضا.
0: نعم، فقدنا مايا هاشم، شكرا جزيلا لها، كانت معنا من بيروت. في الشأن اليمني وفي تطورات اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال جراء هجمات الحوثيين على أعيان مدنية واقتصادية في عدد من المدن السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، قال إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وبين المالكي أن قيادة القوات المشتركة ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها.

هذا وقالت وزارة الطاقة السعودية إن هجوماً استهدف عدداً من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة، وأوضحت الوزارة أن الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، الأمر الذي أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، في حين أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة. هذا وأكدت الخارجية على حقها المشروع في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها وحماية سكانها. نقل التلفزيون اليمني عن مساعد وزير الدفاع بأنه تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء من ميليشيات الحوثي. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن القوات اليمنية ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة كامل مؤسسات الدولة. تزامن ذلك مع إعلان القوات اليمنية أن الطائرات الحربية شنت عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات تابعة للحوثيين في جبهة حمير غربية تعز. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
3: لك دمشق بيئة محافظة. أبو خليل الأباني قلت لي يعني يكفي بزمن كان زمن صعب. صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح.
2: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
3: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. نبدأها بالعناوين. لجنة التحقيق الأممية تثمن تجديد ولايتها في سوريا وتدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف انتهاكاته في البلاد. ارتفاع كمية الأنقاض المرحلة من حلب إلى 1.5 مليون متر مكعب، والمحافظ يقول إن المرحلة القادمة تستهدف ترحيل 600,000 متر إضافي. وزارة الطاقة تعيد تراجع الواردات المائية إلى تراكم سنوات من الجفاف، وتقول إنها تخطط لاستجرار المياه من سد الفرات إلى وسط سوريا. السعودية تقول إنها لن تتردد في حماية أمنها أمام هجمات الحوثيين، وموسكو تؤكد دعم الرياض في التسوية السلمية باليمن.

0: قالت لجنة التحقيق الأممية إن سوريا تشهد تسارعا بوتيرة إعادة الإعمار وتقدما بعملية توحيد قوات الدولة، معربة عن ترحيبها لتجديد ولايتها في سوريا.
1: نشهد تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتقدما في عملية التكامل ضمن قوات الدولة، ونسعد بالمجازات حول النازحين و مسائل أخرى، وثمة مساع لتشييد مؤسسات مساءلة والتعامل مع تركة الفضائع وضمان عدم التكرار. في هذا السياق فريقنا ممتن بعد تجديد الولاية التأسيسية للجنة، وأجرينا العديد من الزيارات إلى سوريا.
0: هذا وأعربت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا خلال إحاطة اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، موضحة أن قوات الاحتلال استجوبت وأوقفت مئات المدنيين السوريين بعضهم بشكل قسري.
1: ما يثير انشغالنا بشدة الانتهاكات الإسرائيلية، فقد زرنا القنيطرة ودرعا مؤخرا للتفاعل مع المجتمعات المتضررة والتي أبلغتنا عن انزعاجها من نشاطات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، وهذه النشاطات متواصلة ومتأصلة مع توغل ودوريات

0: ومداهمات، وإسرائيل أنشأت شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة وبنى تحتية عسكرية على الإقليم السوري، مما أثر سلبا في المدنيين. واستجوبت إسرائيل وأوقفت مئات السوريين المدنيين بمن فيهم قُصّر.
1: بدوره قال ممثل سوريا في مجلس حقوق الإنسان ياسر الفرحان خلال إحاطة للمجلس إن إسرائيل تواصل أعمالها العدائية من قصف وخطف وتوغل واعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي وسيادة سوريا، داعيا مجلس حقوق الإنسان للكشف عن مصير المختفين قسرا لدى إسرائيل والضغط لوقف انتهاكاتها المستمرة
2: الذي تنخرط فيه سوريا في مسارات الاستقرار والسلام والتعاون الدولي. تواصل إسرائيل أعمالها العدائية كالقصف والخطف والتوغل والاعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي ولسيادة الدولة السورية وسلامة أراضيها والاتفاقية فض الاشتباك، وندعو منها هنا المجلس إلى إيلاء الاهتمام اللازم للكشف عن مصير ومكان السوريين المختفين قسرا لدى إسرائيل وللإفراج عنهم وللضغط الفاعل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
1: وفي سياق آخر قال الفرحان إن الهيئة الوطنية للمفقودين أنجزت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي، مشيرا إلى إطلاق برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين وتنفيذ 194 حالة استجابة ميدانية مرتبطة بالمفقودين والمقابر.
2: الوطنية للمفقودين بوصفها المرجعية الوطنية المعنية بالمفقودين أنجزت خطوات هامة في بناء هيكلها المؤسسي وأطلقت مشاورات لإعداد الإطار التشريعي الناظم لعملها بالشراكة مع عائلات الضحايا وروابطهم والمجتمع المدني، وافتتحت مراكز لاستقبال العائلات، وأطلقت برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين إلى جانب تطوير قاعدة بيانات مركزية وتنفيذ 194 حالة استجابة ميدانية مرتبطة بالمفقودين والمقابر.
1: وأضاف الفرحان أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة، مشيرا إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين وسط آلاف الملفات قيد التحقيق والمحاكمة.
2: الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. أعدت مشروع قانون العدالة الانتقالية وعززت مشاركة الضحايا في تصميم وتنفيذ برامجها. وسعت حضورها في عدد من المحافظات لتكون أكثر قربا من المجتمعات المتضررة. وساهمت مع القضاء المختص في بناء ملفات الأدلة. وفي إطار تنفيذ مسار قضائي وطني يستند إلى الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية والدولية، شهدت المرحلة الانتقالية أحكام قضائية صدرت بحق عدد من كبار المجرمين. فصلت محكمة الجنايات المعنية بالعدالة الانتقالية في 5 دعاوى، وتستمر في النظر ب 12 دعوى أخرى، إضافة إلى 69 ملفاً منظوراً أمام قاضي الإحالة، و 1147 ملفاً قيد التحقيق، ونحو 1333 ملف لدى النيابة العامة، إضافة إلى حالات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة للمتهمين بحوادث جديدة.
1: ينضم إلينا الآن الدكتور زكريا ملاحفجي، أكاديمي ومحلل سياسي معي من غازي عنتاب. أهلا ومرحبا بك دكتور زكريا معنا في هذه النشرة. بداية أسأل عن اللجنة وعمل اللجنة، وأيضا إن تحدثنا أيضا عن الولاية، تجديد الولاية في سوريا. ما رأيك في هذه القضية على وجه الخصوص بداية؟
3: أهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لك والسادة المشاهدين. طبعا بالنسبة لتجديد عمل اللجنة أعتقد هو مهم جدا، واللجنة يعني اتخذت بقرار من الأمم المتحدة بحيث أنه تقوم بعمل بشهادات شهود ومراقبة ولقاءات وتجول في المنطقة. وحقيقة إسرائيل انتقلت من حالة الاستهداف الجوي إلى حالة التوغل البري، وهذا خطير. أضف إلى ذلك اعتقالات لسوريين يعني على أراضي سورية، مئات من السوريين اللي قسم منهم تم إفراج عنهم بعد ما استجوبتهم، وقسم منهم لا يزال يعني في عداد المفقود، يعني غير معروف إلى الآن ما هو مصيره. فطبعا هذا تطور خطير في المشهد. الحديث عن هذا الموضوع في مجلس حقوق الإنسان هو مهم جدا، يعني الاستفادة أو الاستغلال هذا الموقف كمنبر معني بحقوق الإنسان وطرح هذا الموضوع، موضوع مهم جدا. تتذرع إسرائيل دائما بأنه هي تريد يعني إبعاد شبح التهديد أو ما شابه ذلك، علما أنه لم يحصل هناك أي يعني أي تصعيد أو أي شيء تجاه إسرائيل، بل كان الحديث دوما بيحكي على اتفاق أمني جديد والتأكيد على اتفاق فضل اشتباك 74. يعني اليوم نحن أمام حالة خطيرة، انتقلت من الاستهداف الجوي إلى التوغل البري إلى اعتقال واستجواب سوريين، وأيضا إسرائيل تقوم بوضع نقاط مراقبة في بعض المناطق. الحدود السورية الإسرائيلية تقريبا حوالي 79 إلى 80 كيلومتر، المنطقة التي توغلت فيها إسرائيل مساحتها حوالي 800 كيلومتر مربع إضافة إلى قمة حرمون في جبل الشيخ. فنحن ويوميا يعني لا تخلو يعني أي سواء الأخبارية السورية أو أي وسيلة إعلامية محلية أو في المنطقة إلا وتذكر شبه يومي أن هناك توغل إسرائيلي، أن هناك استهداف إسرائيلي.
1: كما نتحدث دكتور نحن أيضا في تلفزيون سوريا بشكل يومي عن هذه التوغلات ونرصدها مع شبكة مراسلينا، ولكن يعني أسألك في يعني سياق آخر عن أدوات عمل هذه اللجنة. يعني الآن نحن نتحدث عن تجديد الولاية في سوريا، ولكن الأدوات التي تعمل بها، آلية العمل أيضا التي تعمل بها في الداخل السوري بما يخص موضوع من يتم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي تتوغل فيها، هل هي كافية؟ يعني نحن نعلم تماما أنه لا يسمح لربما لأعضاء هذه اللجنة الاطلاع على شهادات لمن تم اعتقالهم وتم خطفهم من البلدات والقرى على الحدود المحاذية لدولة الاحتلال. هل يمكن يعني اليوم يعني إيجاد آلية جديدة لعمل هذه اللجنة في سوريا في المرحلة المقبلة برأيك؟
3: شوف يعني بعتقد حضور يعني صديقنا ياسر فرحان يعني كممثل او مندوب عن سوريا في مجلس حقوق الانسان، وهو لديه ملفات يعني اعتقد مهمه بهذا الخصوص من كثير من شهادات شهود وافادات والى اخره، فهذا ايضا يمكن الاستفاده منها. هناك منظمات حقوقيه سواء محليه ولا دولية أيضا يعني تراقب ولديها يعني شهادات وأرقام. الوسائل الإعلامية أيضا يعني وسيلتكم أيضا تحكي عن عدد الاعتقالات الاستهدافات التي حصلت. إذا نحن أمام كم موثق سواء بشكل قانوني بشكل إعلامي مصور أيضا عبر يعني وكالات كثيرة للانتهاكات الإسرائيلية. التمركز يعني قناتكم ولا كثير من القنوات تنقل كيف الآليات العسكرية تتمركز، نقاط المراقبة، أكثر من مرة حصل دخول لرئيس الأركان لوزير الدفاع الإسرائيلي، حتى نتنياهو يعني كان في، وهذا طبعا مخالف لكل المواثيق الدولية. اليوم يعني الميثاق الثاني لحقوق للأمم المتحدة بيرفض برفض قطعي انه الاعتداء او دخول قوات عسكرية لأي دولة. يعني انت تتجاوز الحدود الدولية وتقيم نقاط وتدخل جرافات والى اخره، فهذا تطور خطير للغاية. مراقبة اللجنة لهذه المسألة وتزويدها بكل الآليات، الوسائل، الشهود، كل الإثباتات التي تثبت حقيقة ما يجري على أرض الواقع مهم جدا. طرح هذا الموضوع في مجلس حقوق الإنسان مسألة مهمة، هذا بينقل الموضوع إلى وبيحشد لمواقف لرأي عالمي تجاه ما يحصل، وبذات الوقت هذا بيعزز لأنه أصلا إسرائيل ترتكب انتهاكات كبيرة في غزة وجنوب لبنان، فالموضوع أصلا هو يعني محل تدويل ومناقشة ومواقف. أعتقد موقف البريطاني أيضا أكد على يعني كان له موقف أيضا تجاه إسرائيل. فإذا نحن أمام موضوع يتم تسليط الضوء عليه الإعلام دوليا، فسواء تقرير اللجنة أو أي تقارير وإفادات سواء كانت قانونية قضائية أو سواء كانت إعلامية فهي بكل تأكيد مهمة لتسليط الضوء على الذي يحصل.
1: يعني اليوم هذه التقارير التي ترصدها اللجنة ومن خلال شهادات من تم اعتقالهم أو اختطافهم من سوريين، ماذا بعد ذلك؟ يعني هذه التقارير تصل إلى من؟ من يجب أن يتحرك لكف يد إسرائيل في الجنوب السوري؟
3: هذا سؤال مهم. يعني اليوم هذه الإفادات تقدم لسواء مجلس حقوق الإنسان أو الأمم المتحدة أو حتى اللقاءات الدورية في مجلس الأمن، يعني هناك لقاءات تحصل، فتقديم هذه التقارير هي مهمة. هذه اللجان تقدم أيضا خلاصات وتقارير وإحاطة ترفعها إلى مجلس الأمن، هذا موضوع مهم. لكن حقيقة يعني الموضوع، سوريا اليوم بحاجة تأييد إقليمي عربي دولي لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والواضحة، لأن اليوم يعني هذه التقارير وإدانات وشهود وإثباتات غير يعني غير كافية، هي تحتاج اليوم موقف ضاغط حقيقي على إسرائيل لردع إسرائيل ولجم إسرائيل عن هذه التوغلات وهذا التمادي في الأراضي السورية، لأنه فقط التقارير كلياتنا بنعرف يعني إسرائيل ترتكب انتهاكات منذ عقود طويلة وسنين طويلة، يعني هذه وحدها غير كافية ما لم تتوج أو تعزز في مواقف وضغوط دولية حقيقية يعني تلجم إسرائيل عن هذه المواقف. أعتقد إسرائيل اليوم تذهب إلى ليس فقط في سوريا، في لبنان، في غزة، نتنياهو هذا التوجه الذي يعني يتجه له، يحاول يعني أن يشن حروب، لديه مصلحة ربما بالانتخابات القادمة بالنسبة لهم، لكن هذه مسألة خطيرة بالنسبة لسوريا وينبغي يعني عنها وحشد كل المواقف الدولية لإيقاف ما يحصل حقيقة.
1: شكرا الدكتور زكريا ملاحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معي من غازي عنتر. قالت إلهام أحمد إن استكمال دمج قسد في الجيش السوري نقل الملف الكردي في سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، في حين ستركز المرحلة المقبلة على تثبيت حقوق الكرد في الدستور. وأوضحت أحمد في لقاء مع قناة إيركا التركية أن اتفاق 29 من كانون الثاني وفر أرضية لوقف إطلاق نار دائم، مؤكدة اكتمال الاندماج العسكري، وأن قسد باتت رسميا جزءا من الجيش ولم تعد قوة مستقلة، في حين ما يزال تسجيل عناصر الأمن الداخلي ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية مستمرا. وشددت على ضرورة أن تشمل الضمانات الدستورية حقوق الكرد اللغوية والثقافية، ودعت إلى مناقشة منح المحافظات هامشا لإدارة شؤونها، مشيرة إلى أن المركزية المفرطة قد تؤدي إلى مشكلات جديدة، وأن النساء ما زلنا بعيدات عن مواقع صنع القرار. بحث رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية مع وفد من الجيش الأمريكي ضم الأدميرال البحري ليام إم هولن قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب. وأوضحت وزارة الدفاع أن النعسان استقبل الوفد الأمريكي بحضور عدد من الضباط، مشيرة إلى أن المحادثات تطرقت كذلك إلى عديد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. ميدانيا أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي دهمت منزلا في قرية بريقة بريف القنيطرة. وأوضح المراسل أن القوة الإسرائيلية مؤلفة من 5 عربات عسكرية شاركت في اقتحام المنزل. وفي وقت سابق قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي صيد الحانوت والرزانية بريف المحافظة، كما ألقت قنابل دخانية بين منازل المدنيين في قرية طرنجة. أصيب 3 أشخاص من جراء اندلاع حريق داخل مستودع للأدوية الطبية في منطقة بيت سحم بريف دمشق. ونقلت وكالة سانا عن مدير مركز عمليات مديرية الطوارئ في جرمانة وليد كبيش أن فرق الدفاع المدني عملت على السيطرة على النيران والحد من انتشارها قبل استكمال عمليات التبريد. كما أشار كبيش إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مشفى المجتهد بدمشق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أعلنت عدلية ريف دمشق الإفراج عن عدد من السجناء المستوفين للشروط القانونية في سجن عدرا المركزي بتوجيه من وزير العدل مظهر الويس. وجاء الإفراج خلال جولة تفقدية أجراها المحامي العام في ريف دمشق القاضي سامر قدور للاطلاع على واقع السجن، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لمعالجة الاكتظاظ وتحسين واقع السجون وفق عدلية ريف دمشق. فككت وحدات الهندسة التابعة لقوى الأمن الداخلي عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير، عثر عليها على جانب أحد الطرق قرب قرية شنشار جنوبي حمص. وقالت قوى الأمن الداخلي إنها تلقت بلاغا بالاشتباه بجسم غريب على أحد الطرق، حيث تبين وجود عبوة ناسفة، ما دفع دوريات الأمن إلى فرض طوق أمني حول الموقع قبل أن تتمكن الوحدات المختصة من تفكيك العبوة وإبطال مفعولها من دون وقوع أضرار. ألقت مديرية أمن طرطوس القبض على متهم بإطلاق نار على أحد الأشخاص بالقرب من كراجات القدموس، وذلك بعد ملاحقته إثر فراره من المكان. وأعلنت قوى الأمن الداخلي أن عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تحديد مكانه وضبطه، في حين تم نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة. ألقى قسم شرطة الحمدانية في محافظة حلب القبض على شخص متورط بعملية السرقة متلبسا في أثناء محاولته الفرار من أحد المنازل في حي الرواد. وكشفت التحقيقات تورطه في سرقة سابقة شهدها الحي أواخر آب الماضي، وضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى مصاغ ذهبي مسروق، وأحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والتحقق من وجود شركاء محتملين أو ارتباطه بعمليات سرقة أخرى. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتحول محاولة إنقاذ في نهر الفرات بدير الزور إلى حادثة غرق جماعي أسفرت عن فقدان شخص، في حين نجا 4 آخرين. وبحسب المصادر فإن 4 أشخاص غرقوا في أثناء محاولتهم إنقاذ شخص من الغرق في نهر الفرات بمدينة الميادين شرقية دير الزور، حيث تمكن الأهالي من إنقاذ 4 منهم، في حين ما تزال عمليات البحث جارية عن مفقود واحد. انطلقت قافلة عودة للنازحين تضم نحو 700 عائلة من مخيمات محافظة الحسكة باتجاه مناطقها الأصلية في ناحية رأس العين. وكان عضو مجلس الشعب مصطفى عبدي قد أشار إلى استكمال التجهيزات اللازمة لتأمين عودة الأهالي، مشيرا إلى أنها تعود إلى مناطقها بشكل طوعي. وأوضح عبدي أن العودة تأتي بعد إتمام إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة، لافتا إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائدين وتوفير حافلات وشاحنات لنقل الأهالي وأمتعتهم.
4: مش هذا اليوم اللي تمنينا، واتمنى أن يرجعون بيتنا مثل أولي، وأريد بلاد يشتغلون، وملينا من المخيم والحمد لله، وفرحانين اليوم فرحة، يعني ايش قد اقول لك، وش اتمنى كل العالم ترجع لبيوتها.
5: اليوم احلى لحظه بحياتنا ان نرجع على راس العين، اليوم شعورنا لا يوصف، صار 8 سنين معانين بالمخيمات ومتبهدلين ومتعذبين، اليوم شعورنا لا يوصف بالرجعه، ان نرجع على وطننا وعلى بلدنا، احنا واطفالنا سالمين قانمين.
6: احنا من مهجرين راس العين، اليوم صار لنا 7 سنوات بالمخيمات، عشنا ليالي سود من حر الصيف وبرد الشتاء، ولا في لنا مستقبل، ولا لو أولادنا في مستقبل كانت هون، كانت بيوتنا عامرة وتهدمت بيوتنا كليات على الأرض، وإحنا اليوم فرحانين ومبسوطين أنه راجعين.
7: وعانينا كثير من الحر والبرد والمأساة، وبيوتنا كلها مهدمة على الأرض. إحنا نشكر القيادات كل شيء قام بهالترحيل.
8: أنا أشكر كل المعنيين، الجهات المعنية بساهمت برجعة هالعالم وهالأمة هاي، لأنه إحنا كان راس العين حلم لنا، أنه أنا أرجع على راس العين هاي حلم، لأنه أرضي وبيتي وجيراني وأهلي، إحنا قاضي كل المكونات كنا أهل، أهل وإخوان، ما كان بيتفرق، ولسه بدنا نظل أهل وإخوان، وتفرق ما حد يقدر يفرقنا.
9: اي والله اليوم فرحتنا ما تكفينا والحمد لله نرجع على بيوتنا، صحيح مدمره بس نحب ترابها. والله كنا هنا بالمخيم ميتين هلكانين، ناب وتعشى ناب ما نتعشى، والحمد لله صارنا 6 سنين والحمد لله رب العالمين من فضل الدولة. إن شاء الله الله يقويهم الله يسترهم الله يحفظهم إن شاء الله الجميع يا رب العالمين.
1: قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل معاذ نجار إن المؤسسة تعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق الحيوية في عدة محافظات. وأوضح نجار أن عمل صيانة أوتوستراد اللاذقية أريحة تمتد إلى نحو 100 كيلومتر من منطقة البصة في اللاذقية وصولا إلى أريحة في إدلب، وتشمل الأعمال صيانة 3 جسور وإعادة تنفيذ جسر رابع ومعالجة الحفر والأضرار في الطبقة الإسفلتية، إضافة إلى إصلاح هبوط في منطقة مرج الزاوية على طول 200 متر وتنظيف قنوات التصريف وإعادة تأهيل الحواجز الوسطية. أعلن محافظ حلب عزام الغريب عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إزالة الأنقاض وترحيلها في منطقتي جبل سمعان الشمالية وعزاز بعد 5 أشهر من العمل المتواصل. وأوضح غريب أنه جرى خلال المرحلة ترحيل نحو 550 ألف متر مكعب من الأنقاض من أكثر من 30 مدينة وبلدة ليرتفع أجمالي الكميات المرحلة في المحافظة إلى نحو 1.5 مليون متر مكعب. وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع بدأت بالتزامن مع انتهاء الأولى وتشمل جبل سمعان الشمالية والجنوبية وعزاز وسفيرة والأتارب، وتستهدف ترحيل نحو 600 ألف متر مكعب إضافي في إطار تهيئة المناطق المتضررة لعودة الأهالي وبدء التعافي وإعادة الإعمار. للحصول على مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا معنا من حلب. عمار أهلا بك. بحسب ما أعلن طبعا محافظ حلب بأنه مشروع إزالة الأنقاض وترحيل هذه الأنقاض من منطقتي جبل سمعان الشمالية وعزاز جرى يعني أو مضى عليها لربما 5 أشهر، إلى أين وصلت هذه الأعمال عمار؟
10: نعم فرات مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني سمعان الشمالية، عندان، حريتان، كفر حمراء، بيانون، حيان، وطيان، الطامورة، الليرمون، هذه البلدات وعشرات المدن والبلدات في ريف حلب. يعني مشهد جديد يتشكل خلال الأشهر الماضية، آليات تعمل على إزالة الركام المتراكم ربما منذ سنوات الحرب وفتح الطرقات، المساحات التي أغلقتها والتي كانت يعني كثير من هذه المناطق هي جبهات ساخنة، جبهات تفصل بين مناطق السيطرة كانت مهملة، مهجورة، مغلقة. هذه الأعمال تأتي ضمن مشروع واسع لإزالة الأنقاض وترحيلها إلى أو في محافظة حلب. هو مشروع لا يمكن النظر إليه فرات على أنه مجرد عملية تنظيف للمدن والبلدات، لأن إزالة الركام في الأساس خطوة أولى لتهيئة المناطق المتضررة أمام إعادة التأهيل، عودة الخدمات، فتح الطرقات، وصولا ربما إلى إعادة الإعمار. محافظ حلب عزام الغريب أعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من المشروع بعد 5 أشهر من العمل والتي شملت منطقتي جبل سمعان الشمالية وعزاز. خلال هذه المرحلة جرى بحسب المحافظة ترحيل نحو 550 ألف متر مكعب من الأنقاض من أكثر من 30 مدينة وبلدة، وهذا الرقم يعني هو حجم لا نتحدث به عن كميات محدودة من الركام أمام مبنى أو شارع واحد، وإنما مئات آلاف الأمتار المكعبة التي أو المكعبة التي جرى جمعها ونقلها من مناطق مختلفة، وبعضها تعرض لدمار واسع خلال سنوات الحرب. اليوم تنتهي المرحلة الأولى، لا يعني انتهاء المشروع، بل على العكس بدأت المرحلة الثانية بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى مع توسيع نطاق العمل ليشمل جبل سمعان الشمالية والجنوبية وعزاز وسفيرة والأتارب. إذا يعني هذه الأعمال أو هذه فتح الطرقات تؤهل ربما الخدمات، تؤهل هذه المناطق، تفتح الطرقات ليعود السكان إلى مناطقهم، يعود السكان بعودة الخدمات، بعودة يعني البنى التحتية لهذه المناطق التي كانت هذه الأنقاض وهذه الأنقاض غير المرحلة سابقا يعني كانت تقف عائقا امام سواء عوده السكان او عوده الخدمات الى هذه المناطق فرات.
1: اشكرك عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا في حلب. أكد وزير النقل عرب بدر على أهمية تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية بما يواكب التطورات التقنية في هذا القطاع. وأوضح الوزير خلال المشاركة في ورشة عمل بشأن النقل الذكي بعنوان ناقل في دمشق أن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتحسين جودتها إلى جانب تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث وصولا إلى منظومة نقل أكثر أمانا واستدامة. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل أكثر من 135 مليون ليرة سورية خلال آب الماضي إلى جانب حالة مئات الأشخاص والقضايا إلى القضاء. وأضافت أن قيمة المبالغ المكتشفة المطالب بتحصيلها التي لم تحصل بعد بلغت 5,443,487,000. وأوضحت الهيئة أن إجراءاتها خلال آب شملت إحالة 344 شخصا إلى القضاء و16 شخصا إلى المحكمة المسلكية فضلا عن فرض عقوبات مسلكية بحق 259 شخصا. حذرت محافظة درعا من تدهور متسارع في واقع المياه بالمحافظة بعدما تراجعت الغزارة الإجمالية للينابيع والمشروعات المائية المركزية إلى أكثر من 6700 متر مكعب في الساعة وفق الغزارة التصميمية إلى نحو 960 مترا مكعبا فقط. وبلغ الانخفاض أكثر من 85% وفق المحافظة التي حذرت من اتجاه مصادر المياه في درعا نحو الاختفاء التدريجي مشيرة إلى جفاف نبع المزيري بالكامل إضافة إلى جفاف المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع الثورة. هذا وقال مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عبادة مبيض لتلفزيون سوريا إن سوريا ما تزال تشهد جفافا بفعل المواسم السابقة رغم تحسين الوارد المائي نتيجة للهطولات المائية.
11: تراجع ملحوظ وهو متراكم نتيجة تراكم السنوات من الجفاف بالرغم وأكد الوارد المطري لسنة واحدة لا يكفي لتعويض أي العجز بشكل كامل بالرغم من وجود عدد كبير من السدود أو عدد لا بأس به من السدود استعادة المخزون، ولكن بشكل عام المخزون العام هو كان متراجع بالتأكيد أفضل من السنوات الماضية ولكن الهاطل المطري الماضي لم يكن كافي. طبعا عملية التبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، عملية استهلاك المياه في الري، في عملية الري الزراعي، في عملية استهلاك في المياه الشرب، وعملية الاستهلاك للأنشطة الأخرى الصناعية أو السياحية أو أي نوع نشاط بشري آخر بالتأكيد سيؤثر على المخزون المائي في حال كان هذا الاستخدام غير منضبط وغير مؤشر.
1: وأضاف مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة أن الوزارة تعمل على استجرار المياه من فائض سد الفرات أو الساحل إلى مناطق وسط سوريا وبدأت بدراسات لبدء العملية.
11: خطط على سبيل المثال جب مياه نهر الفرات والفائض من مياه جب الفرات نهر الفرات إلى مناطق وسط سوريا تحديدا إلى حمص وحتى ممكن أن تصل إلى ريف دمشق. هناك فائض كبير في مياه الساحل أيضا ممكن أن يتم استجراره وقد تم العمل حاليا على دراسات أو بدأنا بدراسات مع عدة شركات عالمية لإجراء هذه الدراسات والبدء بدراسات الجدوى طبعا وجر هذه المياه إلى أيضا مناطق بادية وحمص وحتى مناطق دمشق وريفها ممكن أن تصل حتى إلى المناطق الجنوبية في درعا والسويداء والقنيطرة. طبعا نحن لازمنا في مرحلة دراسات الجدوى.
1: أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا بإغلاق عدد من الثانويات المهنية التابعة للوزارة من بينها الثانويات المهنية النفطية في حمصة وبنياس ودير الزور ورميلان وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل. وبحسب القرار الذي نشرته وزارة الطاقة يشمل الإغلاق أيضا الثانوية المهنية الجيولوجية والثانوية المهنية للمناجم والتعدين ونص القرار على نقل الكوادر التدريسية والإدارية العاملة في الثانويات المشمولة بالإغلاق إلى المعاهد التابعة لوزارة الطاقة، إلى جانب نقل أصول هذه الثانويات إلى المعاهد النفطية التابعة للوزارة. هذا وحال القرار ملف الطلاب المسجلين في الثانويات المشمولة بالإغلاق إلى التنسيق بين وزارة الطاقة ووزارة التربية والتعليم بهدف معالجة أوضاعهم وفق ما يتم التوصل إليه بين الوزارتين. يشتكي أهل في مدينة حلب من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، والتي باتت تشكل عبئا كبيرا على العائلات لا سيما الأسر العائدة من تركيا.
12: مع انطلاق العام الدراسي الجديد، يجد أهالي في حلب أنفسهم أمام تحدي جديد يتمثل بارتفاع أقساط المدارس الخاصة التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الأسر في وقت تتزايد فيه تكاليف التعليم من عام إلى آخر، وسط مطالب بوضع ضوابط تحد من ارتفاع الأقساط وتراعي القدرة المعيشية للأهالي.
13: المدرسة الخاصة على الولد 2500 دولار طبعا بتبدأ الأسعار، وفي أقل 1200 ألف دولار حسب المدرسة. نحن مشان موضوع اللغة العربية، إنه الأولاد بتركيا ما عندهم كان لغة عربية، وصار الله أكرمنا بموضوع التحرير ورجعنا للبلد، فهن بحاجة لموضوع تعليم اللغة العربية. المدارس الصفوف، المدارس العامة يعني المدارس الحكومة، ما فيهم عبكون مثلهم مثل باقي الطلاب، ما عبكون فيه اهتمام موضوع اللغة العربية، حصص زائدة، ترتيبات زائدة، فبتضطر أنت تلجأ للمدارس الخاصة.
12: تتراوح الأقساط السنوية في عدد من المدارس الخاصة بحلب بين 1500 دولار، وتصل في بعض المدارس إلى 2500 دولار للطالب الواحد سنويا، وتزداد التحديات بالنسبة للعائلات السورية العائدة من تركيا، إذ يواجه بعض الأطفال صعوبة في اللغة العربية بعد سنوات من الدراسة باللغة التركية، ما يتطلب متابعة تعليمية واهتماما إضافيا لمساعدتهم على الاندماج في المدارس السورية.
14: السنة الماضية كانت قسط الطالب الواحد 1800 دولار، والسنة يعني في رفع بسيط، حيصير الطالب ب 2000 دولار. يعني أنا عندي ولدين 4000، على مستوى الدخل هون كتير كتير، يعني بتركيا كان دخلك عالي ما يأثر، هون يعني صعب كتير كتير كتير. يعني بصراحة احنا عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا، يعني الدخل عم تخلنا ما بناسب الأقساط أبدا. اللي عنده 4-5 أولاد يستحيل أحسن يسجلون، ونحن مضطرين يسجلون لأنه نحن يعني جايين من تركيا.
12: وبين ارتفاع الأقساط وحاجة بعض الطلاب العائدين من تركيا إلى رعاية تعليمية خاصة، يناشد الأهالي الجهات المعنية بوضع ضوابط ورقابة على أقساط المدارس الخاصة، بما يجعلها أكثر تناسبا مع الواقع المعيشي، ويضمن للأبناء حقهم في التعليم.
1: يشتكي الأهالي من ارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة، لا سيما العائلات التي عادت من تركيا حديثا، وسط تزايد في الأعباء المعيشية، ما يجعل تأمين التعليم تحديا إضافيا. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب. وفي حمص أيضا بات تسجيل الأبناء في المدارس الخاصة خيارا لا بد منه لشريحة واسعة من المواطنين بسبب المزايا التي تقدمها وضعف البنية التحتية للتعليم الحكومي، لكن هذا الخيار يواجه بتحديات مادية كبيرة بسبب التكاليف المرتفعة للأقساط في المؤسسات التعليمية الخاصة.
15: عام دراسي جديد بدأ يواجه فيه قطاع التعليم الحكومي مصاعب متعددة، كضعف البنية التحتية واكتظاظ الطلاب وقلة الموارد، ما يجعل التعليم في المدارس الخاصة خيارا يتخذه كثير من أولياء الأمور، بينما يأمل آخرون رفع جودة التعليم الحكومي وعدم اضطرارهم للجوء إلى المدارس الخاصة.
16: طبعا صارت الأجور بالنسبة للمدارس الخاصة حقيقة عالية جدا، يعني في كثير نحن موجودين مثلا بالتربية بيطالبونا انه لك يا اخي والله نحن شوفوا لنا بدنا نرجع من التعليم الخاص، هلا كلها عم يرجع من التعليم الخاص على العام بسبب ارتفاع الأقساط، يعني 7 ملايين مثلا يعني هاي متوسط، يعني هذا عبء كبير على المواطن. يعني
17: المدرسين عم يتجهوا للتعليم الخاص اكثر من العام، عم يهتموا انه لما يكون في اجر اكبر، عم يهتموا بالطلاب اكثر لما يكون التعليم الحكومي نوعا ما فيه اهتمام كبير، فيه أوقات سوء تنظيم كذا وهيك.
15: يقدم قطاع التعليم الخاص ميزات وإيجابيات تعليمية لكن ارتفاع الكلفة فيه وتباين الأقساط والشفافية تبقى تحديات تواجه مؤسساته ودرجة الإقبال عليه من قبل المواطنين الذين بات تعليم أبنائهم يشكل لهم عبئا اقتصاديا متزايدا.
18: الأهل أكيد بتفضل، وأنا كمان كأم يعني عندي أطفال، بفضل أنه أنا خدماتي كلها تتلبى بالقطاع الحكومي، ولكن أنا وقت اللي عم أضطر أو وقت ما عم لاقي الخدمات اللي أنا بدي إياها بالقطاع الحكومي عم أضطر أني أنا أسجل بالقطاع الخاص، لأنه دائما القطاع الخاص في عنده خدمات إضافية بيقدمها أكثر من القطاع الحكومي، وأساسا القطاع الخاص هو ملزم مع الأهل أنه يقدم هاي الخدمات الخاصة، هو ملزم أنه صار في دفع أقساط، فالأهل دائما نحن عم ندفع، فنحن أكيد بدنا جودة أعلى، بدنا خدمة أفضل، بدنا كادر أفضل.
15: إيجاد سياسات تحسن جودة التعليم العام من جهة وتنظم قطاع التعليم الخاص من جهة أخرى، مطلب ملح إذن لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب تعزز التكامل والتعاون بين قطاعات التعليم المتنوعة. تعتبر المدارس الخاصة إذن خياراً أساسياً بالنسبة لشريحة كبيرة من الناس هنا، لكن هذا الخيار يواجه بتحديات كثيرة تبدأ بارتفاع تكاليف التسجيل في المدارس وتباين الأقساط فيها. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
1: وفي تطورات اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال من جراء هجمات الحوثيين على أعيان مدنية واقتصادية في عدد من المدن السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مبينا أن قيادة القوات المشتركة ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. هذا وقالت وزارة الطاقة السعودية إن هجوما استهدف عددا من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية في المملكة. وأوضحت الوزارة أن الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، في حين أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابة متفاوتة، في حين أكدت الخارجية على حقها المشروع في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها وحماية سكانها. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الحوثيين يقدمون مصالحهم الضيقة على مصالح اليمن ويلجؤون إلى العنف. وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو أن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في المنطقة وفي اليمن. من جانبه قال لافروف إن ضربات الحوثيين على السعودية ستأتي بنتائج عكسية، مؤكدا دعم بلاده الكامل لمساعي الرياض لتنفيذ خريطة طريق للتسوية السلمية في اليمن. وتنضم إلينا الآن من موسكو ليلى كف الغزال، مراسلة تلفزيون سوريا. أهلا بك ليلى. إذن نسأل عن كيف هو الموقف الروسي مما يحصل الآن، خصوصا إذا ما تحدثنا عما ذكر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي جمعه بسيرجي لافروف.
19: مرحبا فرات. موسكو على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف من خلال التصريحات التي أدلى بها في مستهل لقائه مع نظيره السعودي في موسكو اليوم، عبرت عن دعمها الكامل للجانب السعودي في هذا التصعيد المتواصل بين الرياض وبين الحوثيين. وأيضا جاء على لسان لافروف الإدانة أو الموقف المدين بشدة لهجمات الحوثيين على المواقع التابعة شركة أرامكو في السعودية بالصواريخ الباليستية والمسيرات. وجاء في تصريح سيرجي لافروف أن موسكو تسعى بشكل صادق إلى المساهمة في الجهود التي تسعى أو تؤدي إلى تحقيق خارطة الطريق لتسوية الوضع في المنطقة. وأيضا أكد لافروف على أن موسكو تدعم جميع الجهود التي تسعى إلى الإطلاق بالحوار اليمني الوطني والحوار بين جميع القوى اليمنية المؤثرة على الأوضاع في المنطقة. إلى ذلك فقد أدان لافروف النهج العسكري في الأزمات المتواصلة في المنطقة، معتبرا أن الهجمات العسكرية على هجمات الحوثيين العسكرية على السعودية لا تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية فقط، بل تنعكس سلبيا على وضع أو حالة أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي فإن هذا الموضوع يؤثر على العالم بشكل عام. إلى ذلك قد دعا سيرجي لافروف للمساهمة في الجهود التي تسعى إلى تحقيق خارطة الطريق في المنطقة، وهذه خارطة الطريق كانت روسيا قد عبرت مرارا على دعمها الكامل لهذه الخريطة، وتعتبر موسكو بأن هذه الخريطة هي فعالة جدا وهي قابلة للحياة. في نفس الوقت فإن الجانب الروسي قد وجه الاتهام مرارا للجانب للغرب الجماعي أو ما يسمى بالغرب الجماعي، معتبرا بأن الغرب الجماعي هو المسؤول عن زعزعة الاستقرار في المنطقة ومسؤول.
1: نعم، سأكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لك ليلى كف الغزال، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من موسكو. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الضحايا في محافظات قلقلية ونابلس وطول كرم، لترتفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية إلى 100 منذ بداية العام الجاري. هذا وتأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد ميداني متسارع تشهده مدن وبلدات الضفة مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، مع تواصل الاقتحامات العسكرية اليومية واعتداءات المستوطنين حتى 8 أيلول. للاطلاع على آخر التطورات تنضم إلينا ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ريم، أهلا بك. إذن خروقات إسرائيلية تسجل بشكل شبه يومي واعتداء على المواطنين الفلسطينيين من قبل قوات الشرطة والمستوطنين.
20: فعلا فرات، نحن نتحدث عن 4 شهداء في 24 ساعة الأخيرة فقط في الضفة الغربية، وهذا يأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. هذا ما أعلنت عنه وزارة الصحة عن 4 شهداء في محافظات نابلس وقلقيلية وطول كرم، حيث أعلن الاحتلال يوم اغتيال شاب في بلدة عقربة جنوب نابلس، عندما قامت قوات الاحتلال باقتحام البلدة ومحاصرة المنزل ومحاولة تفجيره قبل أن يخرج منه الشاب، وقامت قوات الاحتلال على الفور بإطلاق النار عليه واغتياله. وأيضا نتحدث هنا عن طول كرم تم العثور على جثمان مواطن في لجنة زكاة طول كرم قبل انسحاب قوات الاحتلال من طول كرم، وكانت قد أيضا قامت بقتله، بالإضافة إلى شاب آخر قتلته قوات الاحتلال بالأمس في بلدة قبلان أيضا في محافظة نابلس، قالت أنه متهم بتنفيذ عملية الطعن. ومواطن آخر قتل في مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في بلدة حجة في محافظة قلقيلية. هذا يأتي أيضا ضمن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلف مناطق الضفة. اليوم الاحتلال أعلن عن عملية عسكرية واسعة في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرق القدس ضمن العمليات العسكرية الكبيرة والموسعة التي يقوم بها في بلدات القدس. وهذا ما قالت عنه محافظة القدس، أنه عدوان عسكري كبير ممنهج ضد أهالي القدس وضد بلدات القدس تحديدا، على غرار العملية العسكرية التي قام بها في مخيم قلنديا. قام الاحتلال بإغلاق مداخل القرية، باقتحامها، بمداهمة المنازل، بإغلاق المنشآت التجارية فيها والمحال التجارية واستهدافها أيضا، تفتيش المواطنين واعتقالات وتحقيقات ميدانية أيضا مع المواطنين الفلسطينيين. هذه العملية امتدت لساعات طويلة كما قلنا، على غرار باقي العمليات الموسعة التي بات الاحتلال يقوم بها في بلدات القدس وفي مخيمات القدس تحديدا. أيضا كان هناك، تحدث الاحتلال عن عملية عسكرية أنهاها في بلدة عقابة بمحافظة نابلس تحديدا إلى الجنوب صباح هذا اليوم. إذن نتحدث عن حملات مكثفة منذ ارتفع عدد شهداء الضفة فرات منذ بداية هذا العام إلى 100 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وهو بفعل هذا العدوان المكثف التي تشنه قوات الاحتلال منذ عدوانها على قطاع غزة في أكتوبر 2023 على الضفة الغربية.
1: شكرا لك ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. وإلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي مقتل شخصين بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وقال المجمع إن أحد القتيلين توفي متأثرا بجروح بليغة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي. وأضاف المجمع أن رصاص الاحتلال أصاب مدنيين خارج مناطق انتشاره بالمنطقة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن أكثر من 90% من سكان القطاع باتوا عاجزين عن شراء الغذاء. وقال المكتب إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التجويع الصامت بحق سكان القطاع، كما أشار إلى أن الاحتلال يمنع إدخال نحو 65% من كمية الغذاء المطلوب للقطاع. ختام النشرة، دمتم بأمان الله وإلى اللقاء.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لقد سبقتني قصائدي إلى دمشق.
1: كيف وجدت قهوة دمشق؟
0: يا فاتح الشام، من ذا يفتح اليمن ومن يرد إليها وجهها الحسن.
1: بداية دسمة جدا بهذا النص الدسم.
0: هذا المحور فبراير هو أهم محور ممكن يكون في الحلقة.
1: الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشام. جر أذن الموت،
0: كم شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى.
1: ماذا تركت إذا لليمن وأنت من مأرب؟
0: أنا لم أترك لها، أنا أعطيتها كل شيء. شفافة كالحزن، واضحة كما لو أنها أم تشم عيالها.
1: وما الذي يحمله سبتمبر لعامر؟
0: يا حبيبي، لقد أتى أيلول ولنا فيه موعد وهديل.
1: أيهما أشعر، نزار قباني أم البردوني؟
0: أنا من الشعراء اليمنيين الذين يتهيبون الاقتراب من البردوني.
1: أين المرأة في شعرك؟
0: يا ليتني في الحب قلت قصائدي، لكنني بمصائبي مشغول.
1: إلى أي مدى يعني دخلت تفاصيل مأرب حياتك؟
0: لعينيك نكتب ما نكتب، فتلمع عيناك يا مأرب.
1: مرحبا بعامر السعيد.
0: سلام على الشام أم الزمان وشامة تأريخه الآسر. سلام على قاهر المستحيل، على شعبها الثائر الثائر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا،
4: أن يكون في مفاوضات.
5: معتقد على فكرتين،
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ميخائيل نعيمة قاص وشاعر وناقد لبناني، ولد في بسكنت اللبنانية عام 1889. درس في معهد المعلمين الروس بالناصرة والمدرسة اللاهوتية في بولفا الروسية. سافر إلى الولايات المتحدة عام 1911 وحصل فيها على شهادتي الحقوق والأداب. يعد رائد القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، إذ نشر مجموعته القصصية الأولى سنتها الجديدة عام 1914. أسهم مع جبران خليل جبران في تأسيس الرابطة القلمية في المهجر عام 1920 وكان نائب رئيسها. عاد إلى لبنان عام 1932 واتسع نشاطه الأدبي وتجاوزت شهرته حدود لبنان والعالم العربي. له مجموعة شعرية واحدة همس الجفون، كتبها بالإنجليزية وعربها محمد الصايغ، وتعد من بواكير الحداثة الشعرية. برز في التأمل والحوار العقلي، وترك في الرسائل والنقد والتأملات نحو 22 مؤلفاً. كتب سيرته في 3 أجزاء عام 1960 بعنوان 70، ولقب ناسك الشخروب نسبة إلى قريته. كتب رواية

في جيل الحداثة كتبت عنه مئات الكتب والدراسات، وتتناقل الأجيال أقواله ورؤاه الفلسفية. توفي في قريته الشخروب عام 1988 إثر التهاب رئوي حاد، وقد ناهز عمره 100 حينها.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين. انتشار النفايات في طرقات رأس النبع ببانياس وتكرار انقطاعات المياه، وريف اللاذقية يشهد تفاقما في أزمة النفايات وسط انتشار القوارض والحشرات. أصحاب المطاعم في دمشق يطالبون بالتريث بقرار إزالة المولدات المرخصة وغير المرخصة من على الأرصفة، ويشيرون إلى عدم وجود بدائل لديهم. في حماة، مهرجان الفستق الحلبي يفتح باب النقاش حول واقع المحصول وحول سبل دعمه، وينظم جلسات نقاش وورش عمل بشأن زراعة الذهب الأصفر. ضمن الأسبوع التعليمي وفي اليوم الدولي لمحو الأمية، برامج لمحو الأمية تواجه تحديات الوصول والتمويل واللوجستيات في محافظة حماة.

0: إذا تنتشر النفايات على جوانب طرقات رأس النبع ببانياس، في حين تملأ الحفر شوارع المنطقة وتتكرر هناك انقطاعات المياه، مشكلات يواجهها الأهالي بشكل يومي وسط مطالب بتحسين واقع الخدمات بالمنطقة وتأهيل بنيتها التحتية.
1: نفايات تنتشر على جوانب طرقات رأس النبع ببانياس وحفر تملأ شوارعها، مشهد يتكرر يومياً ويعكس تراجعاً في مستوى الخدمات وسط مطالبات بمعالجة هذه المشكلات وتحسين واقع المنطقة.
2: هذا منظر زبالة بقبال البيوت، صوب البيوت بلزق البيوت، ما فينا عم ننام الليل ولا بالليل ولا بالنهار من وراء الباق. بيجي المضافة بيشيلوا شوي بكنسوا شوي بضل رايحين. جارنا هون تبع الدكان 20 مرة نزل على البلدية تبع البوكيت الصغير، كلهم بقول له اليوم وعبكره اليوم وعبكره، ما في محل قول يكب الزباله. الطرقات بلشوا فيها شوي شوي، بس هون في عنا براسنا بقى في جوار كتير، يعني في هاي جوره وفي فجوره وبالمدخل جوا في جوار.
1: لا تقتصر معاناة السكان على الطرقات والنفايات، بل تمتد الى المياه التي تشكل حاجة أساسية في حياتهم اليومية وسط انقطاعات متكررة تنعكس على تفاصيل معيشتهم، من تأمين مياه الشرب والاستخدام المنزلي إلى إنجاز أعمالهم اليومية، وتفرض عليهم أعباء إضافية للبحث عن مصادر بديلة.
3: نحن عم نعاني بالمي كثير، المي ما في عنا بالمي بالمرة، كل خمس ست أيام بيجيبوا لنا ساعة بسكروها، يعني بيجيبها ظهريات قبل العصر بشوي بيكون سكرها المي، الله ما كيلك ما عنا نقطة مي. وعندنا بيارنا احنا قاعدين على بها مي، احنا قاعدين على بها مي ما عندنا مي. شو الإجراءات ما بعرف.
1: رغم ما تتمتع به منطقة رأس النبع كمنطقة مرتفعة ومطيلة على البحر وحضور سكاني، إلا أن واقعها ما يزال يواجه

0: تواجه عددا من المشكلات، وفي وقت تواصل فيه بلدية مدينة بانياس أعمالها لمعالجة الواقع الخدمي في المدينة، لا تزال منطقة رأس النبع بحاجة إلى مزيد من أعمال التأهيل وتحسين بنيتها التحتية بما ينعكس على حياة سكانها. تسجل منطقة رأس النبع تراجعا ملحوظا في مستوى الخدمات وسط تصاعد شكاوى السكان ومطالبتهم بإيجاد حلول لمعالجة هذه المشكلات والحد من تداعياتها على حياتهم اليومية. تلفزيون سوريا لنجبارة بانياس.
1: أما في ريف اللاذقية فتتفاقم أزمة النفايات في ناحية كرسانة مع تراكم القمامة حول الحاويات وعلى الطرق الرئيسية، بما في ذلك طريق اللاذقية كسب الحيوي الواصل بين سوريا وتركيا، وسط انتشار القوارض والحشرات والكلاب الشاردة لا سيما قرب المدارس. وبين مطالب الأهالي بحل سريع تتحدث البلدية عن نقص الآليات والإمكانات.
2: يعاني سكان ناحية كرسانة بريف اللاذقية من تراكم النفايات داخل الأحياء وعلى الطرق الرئيسية، لا سيما طريق اللاذقية كسب السياحي، وسط تزايد أكوام القمامة حول الحاويات المتهالكة بشكل يومي، مما يجعلها بيئة خصبة للقوارض والحشرات وحتى الكلاب الشاردة، فضلا عن الروائح الكريهة التي باتت تزعج أهالي المنطقة والمارين منها.
3: الزبالة من 5 أشهر ما ترحلت، وبيوتنا عبعد عدة أمتر منا. أول شي روائح كريهة كتير، تاني شي حشرات ما عم ننام الليل من الحشرات اللي عم تكون حواليا، حتى أولادنا على المدارس ما عم نحسن نبعتهم من كتر ما أنه في أحيان كلاب بتشوفها عم تنبش فيها.
2: المشهد يصبح أكثر خطورة بالقرب من المدارس، حيث تنتشر الكلاب الشاردة حول مكبات النفايات، ما يثير مخاوف الأهالي على صحة وسلامة أطفالهم.
4: سبب الأزمة اهتراء بدن الضاغطة، ضلت عند الصواد شهر، بعدين رجعنا على العمل، يوم اشتغلت 3 نقلات الرابعة انكسر المحرك، كمان ضلت 10 أيام هلا الضاغطة روداج. بهالفترة هذه المحافظة أجرتنا بحملتين وهلا موعودين بحملة ثالثة.
2: وبحسب السكان فإن محاولاتهم لمعالجة المشكلة لم تجد استجابة كافية في ظل حديث البلدية عن نقص الآليات والإمكانات.
5: هنا لا تبدو أزمة النفايات مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر العام فقط، فالأهالي يقولون إن استمرار تراكمها يحولها إلى مصدر قلق صحي وبيئي، وسط مطالب بإيجاد حل سريع ومستدام. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
1: معنا الآن من دير الزور مراسلنا عهد صليبي، ومعنا هاشم العبد الله من اللاذقية، ومعي لين جبارة من طرطوس. أهلا بكم جميعا مراسلينا. أبدأ مع عهد. عهد، كيف يصف أهل المنطقة مشكلة الطرقات والنفايات وتراكمها على الأرصفة، وأيضا مشكلة المياه في الحياة اليومية في دير الزور؟
6: مساء الخير لك والسادة المشاهدين. يعني في دير الزور هذا المشهد كان مألوفا خلال الفترة الماضية، لكن منذ ما يقارب 2 أسبوع تقريبا بدأت حملة للنظافة في محافظة دير الزور، وانطلقت من هنا من مدينة دير الزور. قسمت هذه المدينة إلى 3 قطاعات، بدأت من أحياء الجورة والقصور المأهولة بالسكان بإزالة كافة النفايات، وكذلك الأمر حتى إذا كان هناك بعض الركام وأيضا تقليم بعض الأشجار الموجودة في المنصفات الطرقية. فإذا كانت الحملة تسير بوتيرة جيدة بتقييم أهالي محافظة دير الزور، ويعني تسير حتى اللحظة مقرر لها 90 يوما أن تستمر هذه الحملة لإزالة النفايات، وكذلك الأمر سيكون لها جزء مخصص للركام. الآن النفايات في دير الزور تكاد تكون معدومة حقيقة، لكن ما تزال هناك يعني بعض المشكلات، وهي بأن يعني في الوقت السابق لم تكن هناك سوى ضاغطة واحدة في مدينة دير الزور. هذه الضاغطة تعمل على مدار 24 ساعة وتتعطل في بعض الأحيان، ومكب النفايات يبعد عن مركز المدينة 15 كيلومترا، والمكب الثاني يبعد 30 كيلومترا في عمق البادية السورية. فإذا هذه العملية تعتبر شاقة للغاية، اضطرت يعني أو ربما دفعت المحافظة لاستجلاب بعض الضاغطات. الآن أصبح في مدينة دير الزور 6 ضاغطات، يعني تضاعفت هذه الجهود إلى 6 مرات. كذلك الأمر العمال العاديين الذين يعملون،
1: لو أمكن عهد لو سمحت يعني وأنت تتحدث عن الضاغطات وارتفاع عددها في دير الزور من ضاغطة واحدة إلى 6 ضاغطات، اشرح لنا ما هي الضاغطة وما الذي تفعل في هذا الإطار أيضا حتى يفهم المشاهد.
6: نعم يعني هي بالتأكيد يعني هي النفايات أو يعني الأوساخ التي تلقى من المنازل إلى الحاويات. كان هناك مشكلة في نقص عدد الحاويات وما تزال قائمة حقيقة لا يمكن نكرانها، لكن يعني أصبح هناك تحسن إلى حد ما بعدد الحاويات الموجودة في الشوارع والحارات في دير الزور. هذه يعني النقطة الأولى أو الخطوة الأولى هي كب النفايات في الحاوية، ثم بعد ذلك تقوم الضاغطة بنقل ما يوجد في الحاوية إلى الضاغطة ذاتها، وهي آلية تحوي يعني تستطيع ربما ضغط 10 أو 15 حاوية وتنقلها إلى مكب النفايات في على طريق دير الزور دمشق في عمق البادية إلى مكب ويعتبر جديد. ومن المقرر أن يرحل هذا المكب بشكل عام الذي منذ سنوات يعني هو غير مخصص أساساً للنفايات إلى المكب الأساسي الذي يبعد عن مركز المدينة 30 كيلومتراً. هذه العملية بما يخص النفايات، لكن المشكلة الكبيرة الموجودة في دير الزور بأن ما يقارب 80% من الأحياء السكنية هي مدمرة كلياً أو جزئياً. هذا الدمار نتج عنه قطع للطرقات وعملية فتح الطرقات ما تزال مستمرة، لكن كثير من الطرقات ما تزال مغلقة. فخصصت المحافظة وبلدية دير الزور أيام محددة يعني رمي الركام من الأسطح أو إخراجها من المنازل إلى يعني الشارع، كي تكون هناك عمليات يعني مشتركة مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث وأيضا شركة زوم يعني إزالة هذه الأنقاض ونقلها إلى خارج يعني الأحياء السكنية. هذه العملية تسير بوتيرة جيدة. تقييم أهالي دير الزور يعني استطلعنا الرأي خلال الأيام الماضية، قالوا بأن العملية يعني كان من المفترض أن تبدأ منذ سقوط النظام لكنها تأخرت، لكن بنهاية المطاف يعني الأمور تحسنت بشكل كبير من أزمة كانت تعاني منها المحافظة بشكل كبير. هذه المرحلة هي في مدينة دير الزور، ثم تنتقل إلى مدينة الميادين خلال الفترة المقبلة، ثم بعد ذلك إلى مدينة البوكمال، كي يعني يكون هناك يعني يعني إزالة لكامل هذه النفايات التي البعض منها هناك بعض البقع أو يعني المناطق هي يعني موجودة فيها النفايات منذ سنوات وليست ما بعد إسقاط النظام، كطب الجورة كأحياء أخرى من دير الزور.
1: لماذا؟ الآن يعني التعقيدات الموجودة في تراكم النفايات في بعض المناطق في دير الزور من قبل سقوط النظام كما تشير.
6: يعني لم يكن هناك أي انتباه حقيقة، ويصف أحد أهل دير الزور يعني فترة سيطرة النظام منذ أواخر العام 2017 حتى لحظة إسقاطه بأنه لم يستطع تركيب يعني لمبة واحدة في شوارع دير الزور. هذه الطرقات، هذا الطريق تحديدا عند دخولنا إلى دير الزور كان مغلق تماما، علما أن النظام استمر في السيطرة منذ أواخر 17 حتى يعني أواخر 2024، لم يزل أي من الأنقاض، لم يعالج أي من هذه المشكلات. المنطقة لم يكون بها إلا ضاغطة واحدة، لم يكن فيها إلا عدد قليل من الحاويات. فإذا هذه المشكلة كانت قائمة منذ سيطرة النظام على هذه المنطقة، يعني الحكومة الحالية تحاول إزالة هذه
1: وتحاول حل المشاكل. سوى مشكلة النفايات بشكل عام، الواقع الخدمي في دير الزور كيف يمكن وصفه؟ يعني أتحدث عن حال الطرقات مثلا، عن توفر المياه، عن توفر الكهرباء بشكل مختصر وسريع قبل أن أختم معك.
6: يعني التحسن الملحوظ بات او التحسن بات ملحوظا عند اهالي دير الزور بما يخص الكهرباء التي كانت تاتي 4 ساعات يوميا او 5 ساعات باحسن الاحوال، اليوم تصل الكهرباء الى 14 ساعه احيانا الى 16 ساعه بشكل يعني 4 ساعات توصيل مقابل ساعه انقطاع او نصف ساعه حسب يعني وتيره او يعني درجه حراره الطقس. بما يخص المياه، ما تزال المنطقه تعاني من مشكلات بسبب ان الشبكات الداخليه متضرره بشكل كبير للغايه. في المدينه ربما المشكلة تعتبر بسيطة، في الريف الأهالي يعتمدون بغالب الأحيان على الصهاريج، خاصة وأن الامتداد العمراني يعني كان أفقيا منذ العام 2011، ومنذ ذلك الحين لم تطور هذه الشبكات يعني إيصال الأنابيب إلى المنازل. هذا بما يخص المياه والكهرباء. الاتصالات ما تزال مشكلات في هذه المنطقة، لا يوجد اتصالات باستثناء يعني لولا لم يكن معنا الإنترنت الفضائي لا يوجد اتصالات. بشكل عام التحسن بات ملحوظا، ويعني الوعود كبيرة جدا بأنها خلال أشهر قليلة ستكون يعني ملحوظة بشكل أكبر من ما هو عليه.
1: شكرا جزيلا لك عهد صليبي. معنا الآن كما رحبنا بهم قبل قليل لين وهاشم. وهاشم اسمح لي، نساء أولا معي أنا تحديدا، سأبدأ مع لين. لين، بالنسبة لناحية كرسانة في اللاذقية، ما حجم انتشار النفايات هناك؟ وهل يقتصر التراكم على بعض النقاط أم أنها ربما تكون حالة عامة في المنطقة؟
7: نعم، صراحة النفايات تنتشر بشكل كبير في منطقة كرسانة بمحافظة اللاذقية، كذلك الأمر في منطقة رأس النبع بمدينة بانياس. هذه المنطقة يعني تعاني من إهمال كبير بالنسبة لمدينة بانياس ككل، فهي يعني يوجد النفايات على جوانب الطرقات وحتى الحفر يعني منتشرة بشكل كبير بشوارع المدينة، رغم أن بلدية مدينة بانياس تعمل على ترميم جميع حفر المدينة، إلا أن هذه المنطقة تحديدا يعني تعاني ربما من إهمال بحسب ما يصفون هذه الحالة أهالي المنطقة. يعني بلدية مدينة بانياس يعني رممت معظم شوارع المدينة، وحتى يعني يوجد تعاون من المجتمع المحلي ومبادرات فردية من أهالي المدينة على ترميم كافة شوارع المدينة. أما بالنسبة لمنطقة رأس النبع في مدينة بانياس فهي تعاني من إهمال بالنسبة ل يعني إزالة تراكم النفايات من على جوانب الطرقات أو حتى ترميم الشوارع، وصولا إلى ملف المياه وانقطاع المياه بشكل متكرر. فهذه المنطقة
8: عفوا نحن المقاطعة، كنت تشيرين إلى مشكلة انقطاعات المياه في رأس النبع. لين، هل هناك جدول واضح لتوزيع وجود المياه وانقطاعها في رأس النبع؟
7: صراحة يعني لا يوجد توقيت محدد يعني تأتي فيه المياه، فهي بحسب ما يقولون أهالي المنطقة أنها تأتي يعني كل عدة أيام، قد تأتي ربع ساعة فقط أو ساعة من يعني النهار، فهذا وقت قصير جدا يعني لا يلبي احتياجات أهالي هذه المنطقة، يلجؤون إلى تعبئة الصهاريج أو إلى الينابيع الموجودة بالقرب من المنطقة لتعبئة المياه. فيعني هي مشكلة منذ وقت طويل موجودة، يعني ربما بسبب ارتفاع منطقة رأس النبع عن باقي مدينة بانياس، فهي منطقة مرتفعة يعني يعني يوجد فيها عدد كبير من السكان، والخدمات الموجودة في هذه المنطقة يعني لا تكفي عدد السكان.
8: هل هناك مطالب محددة للجهات الخدمية يمكن توجيهها من أهالي بانياس؟
7: نعم، يعني هم يطالبون بداية بموضوع المياه وهو الملف الأهم بالنسبة لهم، يعني كحاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، فيطالبون بشكل كبير ومنذ وقت طويل بمعالجة ملف المياه اللي يعني تأتي كباقي مدينة بانياس، يعني فالمدينة بشكل كامل يعني تأتيها المياه بشكل طبيعي يعني في تقريبا كل يوم، أما بالنسبة لهذه المنطقة فهي تعاني بشكل كبير من يعني أيضا ترميم الحفار وإزالة النفايات من على جوانب الطرقات.
8: ننتقل الآن إلى هاشم، تأخرنا عليك. هاشم، كيف يبدو الوضع لديك في المنطقة من الناحية الخدمية؟
9: نعم، يعني إذا ما نظرنا إلى وضع المنطقة من الناحية الخدمية، إن كان موضوع ترحيل النفايات أو تراكم النفايات بين الأحياء السكنية لا سيما المواضيع الخدمية الأخرى، يعني بعض المناطق يعني هي بالنسبة للخدمات جيدة في مركز المدينة وبعض أحياء المدينة الوضع جيد، لكن أكثر ما يعني تتفاقم هذه المشكلات هي في ضواحي المدينة أو حتى في مناطق الأرياف وأيضا في المناطق المدمرة بريف اللاذقية في جبلي الأكراد والتركمان. إذا ما تحدثنا عن موضوع النفايات، يعني مثلا يعني كرسانة هي كانت يعني هي مثال عن بعض الضواحي الموجودة في الريف اللاذقية التي تفتقر إلى قلة في البداية بعدد الحاويات، ترحيل القمامة، قلة في عدد أيضا الإمكانيات، تقول البلدية أن هناك الإمكانيات ضعيفة، سيارات الترحيل الضاغطات التي ترحل هذه القمامة من المكبات أو من الحاويات الموجودة إن وجد طبعا، وهي أعدادها قليلة باتجاه المكبات، لا سيما أعداد الموظفين أو أعداد عمال النظافة هو عددهم قليل في معظم يعني الضواحي، يعني وقد عددنا تقارير أيضا سابقة عن هذا الموضوع. كمثال هذا المكب خلفي هو مكب اليهودية، يعني كما تشاهدين لا يعني نشاهد يعني هناك كلاب شاردة وهناك أغنام وهناك نباشين وهناك سيارات تفرز بعض هذه في هذا المكب، تجد هذا المكب هو عبارة عن تلوث بيئي وبصري وحتى رائحة كريهة، يعني لا نستطيع أن نصل هذه الرائحة الكريهة، لا سيما الحشرات. يعني
8: يمكننا تخيل الأمر
9: يعني هاشم. تظهر على الشاشة يعني هنا في من عين المكان في هذا المكب ومكبات أخرى يوجد الكثير في أطراف المدينة، رغم أن بلدية اللاذقية يعني منذ قليل، يعني عندما كنا منذ قليل قبل بداية اللايف كان هناك سيارات للبلدية ترحل من هذا المكان، لكن هي عبارة عن سلسلة من يعني تراكم للنفايات. يأتي النباشون يعني بهذه النباشون هم الأشخاص الذين يعملون في فرز بعض النفايات من هذه المكبات وتنتشر. يعني الآن عندما يكون هناك هبات للهواء تجد الأكياس، تجد التلوث البيئي ويعني المنظر يعني غير حضاري وأيضا غير صحي، موجود تلوث بصري وبيئي ويعني وكل شيء. هناك مطالبات حتى من أهالي المنطقة في عدة من المناطق بالاهتمام بموضوع ترحيل النفايات إلى المناطق خارج المدينة، ويتم ذلك في معظم هذه المناطق لأن هناك بعض المناطق يتم العمل على معالجتها، لكن التحدي الكبير هو قلة الإمكانيات وقلة المعدات وحتى المخصصات لدائرة النظافة. يعني كما تحدثوا لنا سابقا في بعض المناطق التي تقول بأن يتم يعني ترحيل هذه النفايات بشكل مستمر. أيضا هناك إذا يعني ما لا نضع اللوم كله على البلدية، هناك حتى على الأهالي، تجدي في بعض المكبات في الأحياء السكنية هناك حاويات فارغة ويتم تفريغها، ولكن تجد أن الأهالي يرمون القمامة بجانب تلك الحاويات وبجانب المكبات ولا يضعونها في الحاويات،
8: مما يصعب
9: على عمال النظافة.
8: هاشم كما تشير من خلال حديثك، هاشم العبد الله من اللاذقية ولين جبارة، شكرا جزيلا لكما لين، كنت معنا من طرطوس. الآن معنا علي الحمد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية مباشرة من دمشق. أهلا بك أستاذ علي. أستاذ علي، سمعت ما قاله المراسلون، تحديدا ما قاله هاشم العبد الله، يعني كان بالقرب من مكب نفايات في اللاذقية يشير إلى تلوث بيئي وتلوث بصري، ثمة مشكلة في المحافظة وفي محافظات سورية أخرى بالعموم بالنسبة لمكب النفايات. وزارة الإدارة المحلية حاليا ما الذي تفعله للتعامل مع هذا الملف الحساس؟
10: طبعا نحن الآن في مرحلة هي مرحلة طوارئ ومرحلة الترحيل والطمر فقط، لكن يعني منظومة أو سلسلة إعادة تدوير النفايات ما زالت المرحلة الحالية هي غير قابلة لتطبيق هذه المفاهيم. نعم هناك عدة تحديات تعاني منها بعض المدن والبلديات في سوريا، طبعا ليس الجميع، لكن لا نستطيع القول أنه لا يوجد هناك مشكلة. فبالتالي أول شيء هناك طبعا آليات متهالكة أصبح عمرها أكثر من 30 عام، صعوبة صيانتها، عدم توفر قطع يعني قطع الغيار، هذا الموضوع تحدي. هناك بعض سيارات أو الضواغط التي تجمع القمامة تعمل 18 ساعة يوميا في بعض المناطق، فهناك حقيقة تحديات كبيرة، ضعف الأيدي العاملة، عدم توفرها، بالإضافة إلى هناك عندنا في سوريا الآن 1400 مكب عشوائي هي حاليا نعمل يعني على التخلص منها في وزارة الإدارة المحلية بالتعاون طبعا مع المحافظات والوحدات الإدارية التابعة لها. هذا الموضوع حقيقة يسبب يعني تحدي كبير من جمع هذه النفايات ثم ترحيلها. سنقوم طبعا في مرحلة متقدمة على معالجتها، لكن نعود إلى الدائرة الأولى وهي جمع القمامة عن يعني المتراكمة في الشوارع وفي الأزقة، فيكون هناك كميات كبيرة حقيقة، هناك عبء كبير على بعض البلديات مما يسبب حقيقة دائرة يعني يومية تتعب وترهق كوادر البلديات، وكذلك تؤثر على المشهد العام وكذلك تتعب الأخوة المواطنين.
8: طيب أشرت إلى مسألة التحديات فيما يتعلق بنقل النفايات أو ترحيلها، لكن بالتأكيد ثمة تحديات لوجستية أخرى متعلقة بصيانة الآليات الحالية أو استيراد معدات جديدة لجمع وترحيل النفايات، حدثنا عن هذه النقطة أكثر أيضا أستاذ علي.
10: شوفي موضوع التحديات بموضوع استيراد آليات، يعني الكثير كان يوجه بعض اللوم على أن هناك بعض الآليات تستورد بشكل يعني سريع. نتحدث الآن عن الآليات الجاهزة، لكن بالذات موضوع الضواغط أو جمع القمامة، هذه السيارات حقيقة قمنا بإعداد دفتر شروط، وهناك شروط فنية لهذه السيارات، وهذا الأمر معتمد في كل بلديات يعني العالم. يجب أن يكون هناك شروط فنية لهذه السيارات، لأنه يعني عصارة هذه القمامة تؤثر على تسبب تآكل للحديد، فهناك شروط فنية يتم العمل عليها. لكن دعيني يعني أبلغ حضرتكم عن طريق شاشة سوريا، الآن وزارة الإدارة المحلية والبيئة قامت بأول عقد، وهذا عن طريق الوزارة، باستيراد 200 سيارة. الحرب التي كانت في المنطقة أثرت على سلاسل الإمداد بصراحة والتوريد، مما أثر على وصولها بالوقت المناسب، لكن الحمد لله رب العالمين أصبحت الأمور يعني بمتناول اليد،
8: وتوزيع
10: هذه السيارات سيكون قريبا جدا.
8: التي تنقلها لنا بشكل حصري لتلفزيون سوريا، أريد أن أثبت هذه المعلومة. إذن علي الحمد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية يتحدث عن استيراد 200 سيارة متعلقة بالنفايات، تأخر وصولها بسبب الحرب الحالية في المنطقة، لكنها ستصل في الفترة القريبة إن شاء الله. أستاذ علي، طب بالنسبة لنقص الآليات الذي نتحدث عنه،
10: لدي كذلك يعني هناك بعض البلديات للأمانة تعمل بناء على يعني ميزانيتها الخاصة. البارحة قامت بلدية الباب في ريف حلب بشراء 7 ضاغطات لتتخلص من الأسطول القديم، أو على الأقل لتخفف العبء على مدينة الباب. كانت إحداها لمدينة الراعي، بلدة الراعي. فبعض المحافظات حتى الآن، محافظة حلب قريبا إن شاء الله ستستكمل شراء 44 ضاغطة، ما عدا نصيب هذه المحافظة من يعني من 200 ضاغطة. فإن شاء الله سيكون هناك انفراج قريب، لكن هذا لن يحل المشكلة بشكل عام، لأن اليوم عودة يعني الكثير من أهلنا الذين كانوا نازحين أو لاجئين، وهذه العودة والإقبال السوريين وعودتهم على وطنهم حقيقة أمر طبيعي أن يشكل دعينا نسميه يعني عبء على عمل البلديات.
8: طب هذا العبء أستاذ علي، يعني بما أنك ذكرت هذه النقطة لو سمحت، العبء على البلديات، يعني وهناك من يقول بأنه من يزور دمشق تحديدا، ممن يزور دمشق وأيضا بعض المحافظات السورية الأخرى، أنه هذه المشكلة واضحة للعيان، مسألة تراكم القمامة بالطرق الرئيسية والطرق الفرعية. كيف تواجهون عجز البلديات عن رفع القمامة في هذه الأماكن، تحديدا في الأماكن السياحية؟ أتحدث مثلا عن العاصمة دمشق.
10: نعم، عندما نتحدث عن دمشق أو حلب على سبيل المثال، هذا لا يعني أنه كل أحياء دمشق لديها مشكلة في هذا الجانب. يعني المناطق ذات الاكتظاظ السكاني أو الشوارع القديمة سيكون هناك عبء، وهذا الموضوع ليس في سوريا، ليس من باب التنصل من المسؤولية أو من باب رفع المسؤولية عن البلديات والمجالس المحلية، لكن حتى في البلدان المتقدمة نرى بعض هذه المشاهد. هذا الأمر طبعا لا يعني لا يقاس بواقع سوريا الحالي. نعم هناك عمل، للأسف الشديد كوادر عمال النظافة هم أخوتنا طبعا، يعني تجاوزوا تقريبا السن القانوني، طاقتهم الإنتاجية، عملهم ليس كالشباب. فهذا الموضوع يحتاج حقيقة إلى مجموعة حلول. نحن الآن نعمل على استراتيجية، ولدينا مسودة مع البنك الدولي لعملية إعادة تدوير النفايات بشكل كامل، لكن الآن نحن الآن نريد أن نجمع هذه النفايات وترحيلها والتخلص منها بشكل لا يكون هناك ضرر على البيئة. فموضوع أن يكون هناك عجز في بعض الأحياء، هذا الموضوع يعالج من مجلس المدينة ومن المحافظة بناء على المعطيات الموجودة. عندما يكون هناك تراكم فهناك خطة طوارئ يتم العمل عليها، ولكن هذا المشهد ليس في كل أحياء دمشق. نعم يسلط الإعلام الآن الضوء على هذه المشكلة، وكذلك نستقبل شكاوى من الأخوة المواطنين، لكن هي ليست في كل أحياء دمشق. الأماكن ذات الاكتظاظ السكاني قولا واحدا سيكون فيه تراكم نفايات، وهناك لدينا معضلة أخرى، نريد التخلص من المكبات العشوائية، فبعض الأحيان يتم نقل المكبات بعيدا عن أطراف المدن بحيث تكون في يعني مساحة جغرافية أبعد، فهذا الموضوع كذلك يسبب عبء على السيارات التي تنتقل سابقا 5 كيلومتر الآن 25 كيلومتر، خاصة في محافظة دمشق، والتي
8: هذه نقطة مهمة. دعنا نختم بها أستاذ علي،
10: الكل يعلم
8: مسألة المكبات العشوائية، اعذرني انتهى وقتي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. علي الحمد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية، كنت معنا من دمشق، شكرا. طالب أصحاب مطاعم في دمشق بالتريث بقرار إزالة المولدات من على الأرصفة سواء المرخصة وغير المرخصة قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدين أنهم لا يملكون خيارات بديلة وأن على المحافظة تأمين البدائل قبل تنفيذ القرار.
11: دوران محرك هذه المولدة الكهربائية الضخمة بالنسبة لمحمد هو إعلان لبدء دوران عجلة رزقه اليومي، وتوقفها بحسب قرار محافظة دمشق يعني له ضررا لا يعوض.
12: هذا القرار بده يجي علينا بالضبط، نحن ما عندنا كهرباء 24 ساعة مشان نتحمل هذا العبء، لأنه بدي ركب طاقة بديلة ما رح تتحمل مكاناتي، كل واحدة 1600 شمعة، عندي برادات فيها لحم، إذا انطفت الكهرباء عندي ساعة زمان راح ينضرب عندي كل الوضع، عندي حرارة هائلة جوات المحل، حرارة 60 ما راح يتحمل شيء، وهذا الشيء قرار راح يروح علينا بالضد، فمو لصالحنا. نحن بنطالب الحكومة انه تدرس هذا القرار مزبوط ويأمنونا طاقة بديلة، ونحن على ريني وراسي بنشيل المولدة واهلا وسهلا فيها.
11: المطاعم لا تعارض قرار محافظة دمشق بإزالة المولدات الكهربائية قبل نهاية الشهر، لكنهم يناشدون بتأمين بدائل منطقية ومتاحة.
13: والله انه حل بديل، ما في حل بديل، اجينا للركب الواح طاقه على السطح ما في قرنه، وثاني شيء لو في قرنه يعني انا ما بيشغلوا لي المحل تبعي. تمام؟ عرضنا عليهم فكره انه نشتري سياره صالون نحطها بقلب السياره، ما ردوا خبر. يا جيبوا لنا الكهرباء 24.
11: دخلت جمعيه المطاعم في دمشق وريفها بصفه وسيط وتواصلت رسميا مع المحافظه مطالبه بتجميد القرار لابتكار حلول متوازنه ترضي الطرفين.
14: بالنسبه للقرار الاخير الصادر عن محافظه دمشق مديريه الاملاك بازاله المولدات الكهربائيه، تواصل معنا اصحاب مطاعم بمدينه دمشق، قدمت شكاوي لاداره جمعيه المطاعم، ونحن بدورنا رفعنا كتاب للمحافظه بتجميد القرار واعاده النظر فيه. حاليا نحن ناطرين رد المحافظة.
11: بين طموح التنظيم والحفاظ على البيئة وقسوة الواقع، تبقى أرزاق العشرات معلقة على خيط دخان ينبعث من مولدة بانتظار قرار يحمي المظهر العام من دون أن يطفئ أنوار المطاعم. مصير مطاعم دمشق ومقاهيها معلق على تأمين تيار كهربائي مستمر، ويرى أصحاب تلك المنشآت أن على المحافظة إيجاد حلول قبل اتخاذ قرارات قد تضر الحركة التجارية في العاصمة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
8: معنا الآن من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. عبادة، ما الأسباب التي دفعت المحافظة إلى اتخاذ هذا القرار الذي يبدو أنه لم يعجب أصحاب المحلات والمطاعم في العاصمة؟
15: أما لا يعني حقيقة القرار جاء بعد حملة من محافظة دمشق قالت فيها بأنها ستعمل على إزالة جميع أشكال المولدات والمولدات الكهربائية الموجودة على الأرصفة والطرقات. طبعا هذه المولدات بالأساس كانت فيها قد وضعت بعد ترخيص حصل عليه أصحاب هذه المولدات سابقا، لكن اليوم المحافظة تقول بأن شكلها يعني غير مرغوب فيه أصبح فيه، وأصبح وأيضا هذا الموضوع أصبح مزعج بالنسبة لكثير من الأهالي في عدد كبير من أحياء العاصمة دمشق. طبعا القرار تحديدا يعني لعدد يعني كان متركز حقيقة على الأحياء التي تعتبر هي أحياء ضيقة نسبيا، وأيضا هذه المولدات وضعت على الأرصفة، حتى لو كانت هذه الأرصفة يعني حتى لو كان هذه الأماكن أخذت بشكل قانوني أو يعني أخذت ترخيص لها، لكن المحافظة تقول بأنها أعطت مهلة لمدة شهرين بإزالة جميع أشكال هذه المولدات التي كما ذكرنا يعني أصبحت تشكل يعني مظهر غير لائق في كثير طيب من أحياء العاصمة، وأيضا ألا كان هناك في بعض المناطق طيب كانت هناك مرحلة. نعم
8: تفضل، أكمل.
15: يعني كان هناك مرحلة لإعادة تأهيل بعض الأرصفة والطرقات، وهذا الأمر أيضا كان يعني كان قد دعا المحافظة أيضا لطلب إزالة هذه المولدات من كثير يعني في كثير من المناطق في العاصمة دمشق.
8: طيب اليوم ثمة اعتراض من أصحاب المطاعم وبعض المحال ويطالبون بتجميد القرار حتى إيجاد البدائل. هل قدمت لهم المحافظة بدائل في هذا الإطار؟
15: طبعا يعني طلب يعني اصحاب المطاعم والمقاهي حقيقه هو ان يتم تجميد هذا القرار او ان يؤجل لفتره لاحقه حتى يكون هناك تامين تيار كهربائي مستقر لكثير من الاحياء في العاصمه دمشق. طبعا الى الان حقيقه المحافظه لم ترد بشكل رسمي على هذا على هذه الطلبات. كان هناك ايضا عده طلبات تابعه لاداره المطاعم في العاصمه، ايضا كان هناك اداره حمايه المستهلك وغيرها من يعني المؤسسات، اضافه الى ايضا غرفه تجاره دمشق. كان هناك عدة مطالبات حقيقة وعدة حلول يتم العمل والنظر فيها، لكن بالعموم لم يكن هناك أي رد مباشر من قبل محافظة دمشق لإيجاد حل. يعني حقيقة الموضوع بحاجة إلى حل جذري، لأنه في حال تم إزالة هذه المولدات سيحتاج أصحاب المطاعم والمقاهي إما أن يعني أن يقوموا بتركيب منظومة طاقة شمسية وهي مكلفة.
8: طيب عبادة قبل الختام، هل طرحت حلول وسط؟
15: أن يكون هناك تيار كهربائي مستقر.
8: نعم، أنت تتحدث عن الحلول الوسط بين الطرفين، تفضل عبادة. يبدو أنني مستعجلة وأنت مستعجل، تفضل.
15: أيضا
8: دقيقة.
15: نعم، أيضا كان هناك يعني بعض الحلول التي تم الحديث عنها بأن يكون هناك مولدات أن توضع في أماكن معينة، الأماكن هي يعني تصبح للتوافق بين محافظة دمشق وأيضا أصحاب المطاعم والمقاهي، وهذا الأمر هو يعني يؤجل عملية إزالة الكاملة لهذه المولدات، وأن تزال المولدات التي وضعت في أماكن غير مرغوب فيها والتي أثرت حقيقة على مرور المرة إن كان على الأرصفة أو ضمن الشوارع.
8: عبادة المنصور من دمشق، شكرا جزيلا. أطلق مكتب الفستق الحلبي مهرجان الفستق الحلبي في مدينة مورك بريف حماة، والذي يهدف إلى إبراز أهمية المحصول وإبراز دوره في دعم الاقتصاد الزراعي وتعزيز دخل المزارعين. تضمنت فعاليات المهرجان جولة على حقل نموذجي للفستق الحلبي للإطلاع على مراحل الإنتاج والاستماع إلى احتياجات المزارعين وأبرز التحديات التي تواجه زراعة المحصول، إضافة إلى زيارة سوق الفستق الحلبي في مدينة مورك ومتابعة واقع الحركة التجارية وآليات التسويق.
16: بعد سنوات من الغياب عاد مهرجان الفستق الحلبي ليجمع المزارعين والتجار والشركات والمهتمين بمحصول يشكل جزءا من هوية الزراعة السورية. في فعالية سلطت الضوء على تطورات زراعته وأنتاجه وآفاقه الاقتصادية.
17: احنا اليوم جينا على المهرجان، تعرفنا على الاصناف جديده بالنسبه للفستق. نحن ما مزروعه عندنا، تعرفنا على اصول جديده، نحن عم نطعم عمليه، شفنا تجار، شفنا طريقه تغليف الفستق، طريقه تصديره. الحقيقه منتج رائع، هو الذهب الاصفر، الشجره رائعه، المهرجان كان كتير حلو.
16: شهد المهرجان الذي اقيم في بلده مورك بريف حماة الشمالي مشاركات متنوعة قدمت نماذج عملية للفرز والتغليف، إلى جانب التعريف بأصناف وتجارب زراعية جديدة، بما أتاح للزوار الاطلاع على مراحل تجهيز المحصول وصولا إلى الأسواق.
18: هذا الذهب،
19: المهرجان كان له دور كبير كتير بعرض الفستق الحلبي عشان ينعرف يعني عالميا وداخليا. يعني اليوم في كتير عالم ما بتعرف ما قيمة الفستق الحلبي. اليوم نعرض عنا بأنواعه كافة من الأخضر لليابس للقلوبات، حاليا مشهور فيها أبريحة وناب الجمل والقراحة والبنطقة والعشور الأبيض والعشور الأحمر. العشور الأحمر هو أكبر كمية لأنه كل سنة ما بيقطع يعني بيعطي.
16: شكل المهرجان مساحة لبحث واقع الفستق الحلبي بدءا من تحديات الإنتاج والزراعة وصولا إلى فرص تطوير القطاع وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
20: شارك في المهرجان عدة فعاليات، منها التجار والمزارعين والمصنعين، تم عرض عدة أصناف في الفستق الحلبي، الأصناف الجيدة من الفستق الحلبي المتواجدة في المنطقة الأصيلة المعروفة في سوريا. طبعا الهدف أنه إعادة إحياء وتنشيط سلسلة قيمة الفستق الحلبي بدءا من المزارع وحتى المصنع والمستهلك النهائي. هذا المهرجان هو المهرجان الأول بعد التحرير، صار فيه تطورات، يعني عرض مكنني حديثي في هذا المعرض، أيضا عرض الغراس المدخلي حديثا اللي هي الهجين الأمريكي اليو سي بي 1، الذي يتميز بسرعة نمو ومقاومته لمرض الفيرتسيليوم.
16: أعاد المهرجان تسليط الضوء على محصول ظل حاضرا في زراعة السورية رغم ما شهده في السنوات السابقة، وسط آمال بأن تسهم هذه الفعاليات دعم المزارعين وتطوير الإنتاج واستعادة في السوق الحلبي لمكانته الاقتصادية.
18: جمع مهرجان الفسوق الحلبي المزارعين والتجار والزوار حول ثمرات الأرض وتقنياتها الحديثة، مؤكدا دوره في حماية المنتج المحلي وتعزيز وعي المستهلك. ياسر حتى تلفزيون سوريا، ريف حما الشمالي.
8: معنا الآن من حلب عمار مرجان، ومعنا كذلك علاء السويد مراسلنا من حما. أبدأ مع علاء. علاء، ما الذي يقوله مزارعو الفستق بالنسبة للموسم الحالي مقارنة بالمواسم السابقة، تحديدا أنه هذا المحصول أو هذا المنتج دعني أقول كان قد تضرر بشكل كبير في أيام النظام البائد، اليوم ما حال الفستق في سوريا؟
21: نعم آلاء، مساء الخير. يعني حال الفستق اليوم في سوريا هو في مرحلة تحسن وزيادة المساحات المزروعة في ريف حماة. طبعا منطقة مورك تعتبر هي الأكبر في سوريا من حيث عدد الأشجار والإنتاج بالنسبة لمدينة واحدة، ولكن يعني بالنسبة للإنتاج هذا العام هو يعني بين المتوسط أو أقل من المتوسط بسبب الآثار القديمة للجفاف، إضافة لموضوع يعني إهمال هذه الأشجار بسبب سيطرة قوات النظام المخلوع على المنطقة من جهة، وأيضا بسبب القصف الذي طال مساحات واسعة من تلك الأراضي الزراعية وعمليات القلع والحرق وإلى آخره من الأضرار التي لحقت بالمنطقة. يتوقع في العام القادم نتيجة الأمطار التي حدثت الموسم الماضي أن يكون هو الإنتاج في ذروته بحسب المزارعين وأيضا بحسب خبراء في موضوع الفستق الحلبي. هذا العام تقريبا 34 ألف طن الإنتاج الأولي، والإحصائيات الأولية كانت التي صدرت عن مكتب الفستق الحلبي في حماة، وهو إنتاج يعتبر بين المتوسط أو أقل من المتوسط. هناك تقريبا 6000 هكتار من أشجار الفستق الحلبي تضررت وهي متضررة وغير صالحة للزراعة لحد هذه اللحظة.
8: بالانتقال إلى عمار، عمار، ربما الفستق في حلب لديه خصوصية، يعني هو أصلا ينسب إلى حلب الفستق الحلبي. الفستق مرتبط بعادات الناس، بهوية المكان، بالطابع الاقتصادي أيضا في المدينة، بموائد الناس أيضا. اليوم كيف الحركة التجارية المتعلقة بالفستق الحلبي، كيف نصفها؟
22: نعم أنا مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. نحن الآن في سوق الفستق الحلبي في أحد المحال التجارية في مدينة حلب، في سوق الفستق الحلبي. في هذا السوق قال لي التجار بأنهم يأتون بالفستق سواء من مورك أو من حلب، لأن هذا العام الإنتاج ضعيف جدا بسبب مرض أصاب الأشجار في أرياف حلب. حتى في مدينة حلب يزرع الفستق في باب النيرب كما أخبروني، لذلك يعني أتوا به من مورك وأتوا به من محافظات أخرى. قال لي بأن التجار هنا بأن الفستق يعني في العام القادم بحسب ما رأوا سوف ينتج في حلب وريف حلب بالتأكيد عن 3 أعوام مقبلة. في مدينة حلب يعني يستهلك بشكل كبير كما أخبرني الباعة والتجار والمزارعون أيضا، يستهلك الفاكهة أو الفستق الأخضر العجر كما يقال له قبل تكسيره، قبل تحميصه النيء، يباع هنا على البسطات بكثرة. فقالوا لي بأنه في مدينة حلب يباع الفستق العاشوري، وهو أردأ الأنواع بالنسبة للفستق، بالنسبة للفستق الذي يستعمل في الحلبيات. أيضا يعني الفستق الحلبي موجود على موائد الحلبيين صحيح. بكثرة سواء في الحلبيات أو في موائدهم في الأطعمة، على الفريكة مثلا، على المنسف وغيرها من الوجبات والأطعمة.
8: هو هذه المفارقة ربما دائما مرتبطة بالفستق أنه لا يستخدم فقط بالحلويات لدى أهل حلب، وإنما أيضا يعني في أبذخ الموائد والأطباق الرئيسية لديهم. طيب قبل الختام عمار، يعني أنا أذكر في بداية تعرفي على بعض الحلبيين وردت على لسانهم عبارة لافتة أنه بيت فستق، واضح أنه المسألة لا تتعلق فقط بالموائد وإنما أيضا ببعض المقولات الشعبية، هذه ما معناها؟
22: هذه تعني بأن داخل العائلة أو الناس يعرفون بعضهم لكن يمتدحون بعضهم كثيرا، وهي منسوبة لعائلة قديمة هي كنية يعني من كنا بيت فستق أو عائلة فستق أو آل فستق، كانوا مشهورين بهذه العادة المديح الكثير والإطراء الكبير بين بعضهم البعض.
8: جميل جميل، شكرا جزيلا عمار مرجان من حلب، وأشكر كذلك علاء سويد كان معنا من حماة. مستمرون معكم مشاهدينا بعين سوريا، ونتابع فيها بعد الفاصل ضمن الأسبوع الصحي وضمن الأسبوع التعليمي. في اليوم الدولي لمحو الأمية، برامج لمحو الأمية تواجه تحديات الوصول والتمويل واللوجستيات في حماه.

أهلا بكم مجددا في فقرة الأسبوع التعليمي. نسلط الضوء اليوم على واقع التعليم في سوريا وما يرافقه من تحديات. وفي ذكرى اليوم الدولي لمحو الأمية تركز نافذتنا اليوم على واقع الأمية وعلى سبل مكافحتها في سوريا.

0: كما تعرفون مشاهدينا، سنوات الحرب والتسرب المدرسي وسعت شريحة من يعانون الأمية ورفعت الحاجة إلى برامج لمحوها. وزارة الثقافة عبر مديرياتها في المحافظات تتولى تنفيذ برامج لمحو الأمية ولتعليم الكبار. حماة واحدة من المحافظات التي تشهد هذا البرنامج، إلا أنها تواجه تحديات في الوصول إلى جميع من يحتاجونه، إضافة إلى تحديات مالية ولوجستية بالطبع. نتابع.
1: الإرادة تبدد الصعاب، شعار اتخذته أم علي للتغلب على الأمية التي رافقتها طوال 45 عاما من عمرها. اليوم تحاول أن تطوي صفحة من الحرمان وتخطو أولى خطواتها نحو التعلم بعدما حالت الظروف المعيشية السابقة دون ذلك.
2: الله يفتح عليك يا رب.
3: هلأ عم بتعلم واستفدت، وبدي أعلم إن شاء الله أولادي، أولاد أولادي كمان بعلمهم، وبروح بمشفى عيادة بستفاد، يعني بقرأ اسم الدكتور، أقرأ اسم العيادة، اسم المشفى، أو على طريق أو رحت على سفر بعرف لوين رايحة، يعني من خلال التعليم هذا والقراءة.
1: يبلغ عدد الدارسين في مراكز تعليم الكبار في حماة نحو 225 دارسا ودارسة، موزعين بين مرحلتي التأسيس والتمكين، غالبيتهم من النساء. تتراوح أعمار الفئات الأكثر حضورا بين 30 و34 عاما، إضافة إلى طلاب بأعمار صغيرة انقطعوا عن الدراسة خلال سنوات الثورة.
4: بالنسبة لمراكزنا بحماة، نحن عندنا مركز المدينة بحماة و15 مركز تابعين للمدينة بمناطق الريف، وبالنسبة للإقبال إن شاء الله بعد التحرير صار 50% تقريبا زاد عن قبل، ورح نحاول نحن نتوسع أكثر ونزيد نشاطنا.
1: برنامج تعليم الكبار في حماة يعد محدود الانتشار ولا يغطي جميع المناطق، ويواجه جملة من التحديات المالية واللوجستية، إضافة إلى غياب المراكز المتخصصة. فمديرية الثقافة تتعاون مع جهات أخرى لتأمين أماكن التدريس. تعليم الكبار يمنح من فاتتهم فرصة التعليم بابا للتعويض ضمن مراحل تبدأ بالتأسيس وتصل إلى التمكين والتمهيد، لكن اتساع هذه الفرصة يبقى مرتبطاً بالتغلب على الصعوبات والقدرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الراغبين في التعليم. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حمد الغربي.
0: معنا الآن محمد العشة، مدير إدارة التنمية الثقافية وتعليم الكبار مباشرة من دمشق. أهلاً بك أستاذ محمد على شاشتنا. إذن بعد سنوات الحرب الطويلة وبعد شيوع ظاهرة التسرب المدرسي اليوم، ما الذي تفعله الجهات المعنية لتوسيع برامج محو الأمية وتعليم الكبار، وهل هناك خطة وطنية واضحة في هذا الملف؟
5: تحياتي لكم وتحياتي للسادة المشاهدين، حياكم الله جميعا.
0: أهلا بك.
5: الواقع الذي خلفته سنوات الحرب المريرة والنظام البائد لم تكن فقط في ضمن سنوات الثورة، ولكن كان هناك مناطق مهمشة ما قبل الثورة، مهمشة تعليميا، وكان هناك رصيد من الأمية عالي في المجتمع السوري، وازداد مع سنوات الثورة ودفع الثمن الأكبر مناطق التي كانت ثائرة بسبب التهجير والقصف، المدارس والبنى التحتية التعليمية، مما فاقم هذه الأعداد. نقوم بالمرحلة الأولى، مرحلة الإحصاء والتقييم والاستعانة والشراكة مع المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية الشريكة أيضا للعمل على مسارين لحل هذه التحدي الكبير. المسار الأول كان المسار الإسعافي، وهو القيام بدورات محو الأمية ضمن المتاح وما أمكن بافتتاح العدد الممكن والمتاح بأي مكان يمكن إقامة دورات فيه، إن كان في المدارس ولا كان في المساجد أو المؤسسات الحكومية أو ضمن الجمعيات المحلية أو المجتمع المحلي، حتى في بعض الأحيان ضمن المنازل السكنية للحد من هذا النزيف والحد من هذه الأمية. نسب وأحصائيات دقيقة لا يوجد حاليا، هناك تقدير بعض المؤسسات أو المنظمات الدولية تقدر ب 12%، ولكن على أرض الواقع بعض
0: نسبة الأمية في سوريا، دعني أختم بهذه التقديرات التي أشرت لها، بأن ما تقوله بعض الإحصاءات بأن نسبة الأمية في سوريا بلغت 12%، وجاري العمل من أجل حل هذه المشكلة. أستاذ محمد العش، اعذرني لم يتبقى لدينا وقت، شكرا جزيلا لك، مدير إدارة التنمية الثقافية وتعليم الكبار، كنت معنا من دمشق. ربما نسلط الضوء لاحقا على هذا الملف. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه الحلقة من عين سوريا، وتنتهي ملفاتنا لهذه الليلة. إلى اللقاء.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
6: حتى الآن وحتى عهد قريب، يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
7: لك دمشق بيئة محافظة. أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن، كان زمن صعب صحيح، حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني. وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
6: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين، وهو أحمد فؤاد نجم.
7: الأغاني الدينية هي كانت غطاء ل إظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
8: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
9: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
10: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
11: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
12: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الطب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يحاور صديقه داخل الصيدلية، يمازحه ثم يخرج مسدسه ويستهدف صديقه بأربع طلقات نارية. مشهد صادم جال مواقع التواصل الاجتماعي. الحادثة حصلت في حي جنوب الملعب بمدينة حماة قبل أقل من شهر. الضحية اسمه إبراهيم التركاوي، جرى إسعافه إلى المشفى الوطني في حماة، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته. أما صديقه القاتل فذهب وسلم نفسه إلى دورية تابعة لأمن الطرق عند دوار شاهين بحماة. لقطات من كاميرات المراقبة داخل الصيدلية وثقت بالصوت والصورة ما حدث قبيل وأثناء ارتكاب الجريمة، وننبه مشاهدينا إلى أن المقطع يتضمن مشاهد حساسة وعنيفة وقد تكون غير مناسبة لمن هم دون 18. نتابع.
1: هلا علمو، والله علمو.

0: مشهد قاسي طبعا لمن تابع، ولكن على ما يبدو بأن القاتل لم يأبه. عقب إعادة تداول فيديو كاميرات المراقبة، قال رئيس فرع المباحث الجنائية في محافظة حماة حسن النصيف، قال إن الإجراءات القانونية اتخذت بحق مطلق النار منذ القبض عليه، وإنه سيمثل أمام القضاء المختص من دون أن يكشف عن دوافع ارتكاب الجريمة. على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل السوريون مع هذا المقطع. أحمد كتب: إبراهيم إنسان آدمي وخلوق، ولك إذا نبرة الصوت بتزعله، الله يرحمك يا رب يا صديقي. جاد يقول: هذه نتائج السماح بمحلات بيع الأسلحة المتواجدة في المدينة. عصام كتب: هالأعصاب الباردة مع هالابتسامة الخبيثة ما شفناها بعمرنا ولا حتى بمسلسل وادي الذئاب. تعليق من أمينة عم بتقول: فيها لطيف بكل دم بارد، الله لا يقسى قلوبنا على بعض، والله شي بيخلي العائلة جن، عم يضحك ومبسوط وهو عم يأوسو يا لطيف الحقد لجواته. نبقى مع ظاهرة انفلات السلاح، هذه المرة من ريف حلب الشمالي تحديدا في بلدة بيانون. تخيل أن تخرج من منزلك لأداء الصلاة ثم تعود إليه وكأن معركة اندلعت حوله. هذا ما حصل مع رجل سوري من بيانون، كان مغتربا في بلجيكا وعقب تحرير سوريا قرر أن يعود إلى بلدته والإقامة فيها. نتابع مشاهدين ما حصل معه.
1: يا شباب، أنا كنت متغرب 11 سنة، 9 سنين بتركيا وببلجيكا، طلعت على أوروبا سنتين ونزلت من وقت ما نقلع بشار الجحش، عيشة سام عين بشار الحيوان الأسد، نقلع من وقت ما نقلع سقط النظام، حملت حالي كسرت كل شيء في بلجيكا ونزلت على ريف شمالي حلب، ريف شمالي بيانون، قرية بيانون. اليوم الصبح صليت

0: صباح الفجر عم اصلي الفجر بالبيت، هي البيت، هي البيت هون عم اصلي الفجر، منقوم منسمع صوت رصاص، مخزن فشك كامل. تفرجوا تفرجوا عالبيت، هاد حرمة منزل هون، نحن بنقول لها حرمة منزل. طيب يا جماعة، هون جوا ما في ولد، ما في بنت، بلكي في مرة نايمة، بلكي في ولد، بلكي في شيء جوا. طيب ما بتعرف ايش في جوا، عم تيجي بتنزل رصاص وبتمشي. نحن بأمن وأمان صرنا، لا يعني أنا والله العظيم صرت أحس حالي يعني جاي، تركت الدنيا كلها وجاي على سوريا على الأمن والأمان. تفرج طلع كم طلع، طلع واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 فرغة شلتهم من الأرض. يلا فرجوا، طلع لا بطارية لا شيء. قرب لعندي، قرب لعندي. طلع منين طلع؟ طلع من هون، طلع من هون، طلع من هون، طلع من ساعة التابلو، ساعة التابلو هلا من هني. طلع علي، طلع علي
1: يا ابني. هون الأمبلة هون طبت.
0: وفوق المقتلة هون، وفوق المنة شلف وأنبلة لهون طبت هون، فجرت هون تفرج. وأنا في عمري مالي عدو، أنا كل العالم بتحبني وبحترمها.
2: تبينت ردود الفعل على المقطع المتداول على مواقع التواصل بين من تعاطف معه ومن لامه على ترك بلجيكا والعودة، وبين من طالب بالقبض على الفاعلين. أسامة يكتب في حسابه على فيسبوك: يا أخي مو معقول واحد ما بيعرفك ولا بتعرفه بيجي بيعمل هيك بدون سبب، دور حواليك بتلاقي الفاعل. نابغ الله يعوض بالأحسن وبين عليك أنت إنسان مقتدر، الله يرزق الجميع. أخي ركب كاميرات أفضلك. مأمون الحمد لله على سلامتك، ولازم يتحاسبوا على هالفعل. أبو آدم لك يا رجل حدا بيكون قريب على هازارد وبيرجع، يلا خير إن شاء الله الحمد لله على سلامتك. طبعا يقصد هازارد اللاعب السابق لنادي ريال مدريد وهو بلجيكي بالمناسبة. مشاهد أعيد تداولها من عرس أقيم في بلدة دير قانون بوادي بردة في ريف دمشق، تظهر الفنان أسامة السمرة وهو يغني ويحيي شخصا يدعى همام، قائلا: إن شاء الله برجعة همام الغالي، فرحتنا كبيرة يا دير قانون. ربما إذا مررت على هذا المقطع لن تقف على الاسم، لكن أهالي منطقة وادي بردة يبدو أنهم استطاعوا معرفة من المقصود. إنه همام حيدر الذي ارتبط اسمه بالتعامل مع قوات ومسؤولي النظام المخلوع، وهو متهم بتهجير أهالي عين الفيجة وبسيمة وغيرها من قرى وادي بردة بريف دمشق. لنتابع هذه المادة من إنتاج قسم نيو ميديا.
3: وإن شاء الله برجعة همام الغالي، فرحتنا كبيرة يا دير قانون، فرحتنا كبيرة.

0: ريف دمشق، وادي بلدة، قرية عين الفيشي، آثار قصر بالبراميل.
1: الله أكبر عليك يا بشاوي.

0: عقب انتشار المقطع المصور تداولت حسابات ومصادر إعلامية محلية أنباء عن توقيف الفنان أسامة السمرة على خلفية التحية اللي وجهها خلال العرس في دير قانون. فريق ريبوست تواصل مع مسؤول في مديرية إعلام ريف دمشق والذي أكد لنا صحة خبر توقيف الفنان أسامة السمرة وتحفظ على سبب التوقيف، لكن مصادر محلية أكدت لمراسلنا في دمشق أن سبب التوقيف بالفعل هو المقطع المتداول بشأن تحية المدعو همام حيدر. حول المقطع المتداول وخبر اعتقال الفنان أسامة السمرة علق السوريون. أبو أسامة عم يقول يا جماعة المطرب ما دخله، يعني لو قايلي له أهل العرس حيي أو غني لأبو لهب كان غنى. شادي بلكي قصده همام حوت ما حكى الكنية، يعني محامي صغير بطاله. فادي عم يقول أول شيء صار عند بيت خالته، تاني شيء بهيك نوع من الأعراس هو ما بيغني أو بيذكر حدا غير على طلب أصحاب العرس، وكمان بالفيديو في صوت إطلاق رصاص كمان يجب المحاسبة. ثائر بزمناته ضل هربان على لبنان سنتين لأنه غنى للثورة وهلأ انحبس لأنه غنى لواحد من الفلول، وين يهج هالزلمة ينتهي شعراته لتنبسطه؟ زين عم يقول يعني والله ما بعرف، كمان مطرب بيمدح شخص ما بيعرف شو فصله وأصله وبيحط حاله بهيك موقف، يعني طيب مين طلب منه يمجد هاد همام؟ ظاهرة التسول في مدينة حمص باتت حاضرة بشكل لافت في الشوارع والتقاطعات والأسواق، لكن خلف بعض القصص التي تستدر تعاطف المرة تتحدث فرق مكافحة التسول عن حالات استغلال منظم تشمل استخدام الأطفال واختلاق روايات إنسانية للحصول على المال، وأحيانا اللجوء إلى التهديد والعنف عند محاولة ضبط المتسولين. ولهذا يعمل متطوعون من جمعية البر في حمص بالتعاون مع مكتب مكافحة التسول، يعملون في حملات ميدانية تهدف إلى رصد الحالات وتوجيه المحتاجين فعليا نحو الجهات الاجتماعية المختصة. وخلال الساعات الماضية انتشر مقطع مصور من حمص يوثق ملاحقة أحد المتسولين قبل أن يشهر سلاحا أبيض خلال محاولته الفلات. نتابع.
1: شايفين هذا الشاب عم يسحب علي موس متسول وعم يسحب علي موس.
2: مكتب التسول اليوم عنا سحر، عنا حب موس، هاي العدة تبعيته.
0: إذا تابعنا بالفيديو نقود، وأيضا يعني كان يحمل لوحة مكتوب عليها طبعا للتسول بطبيعة الحال، ولكن ما أثار الاستغراب هو أنه يحمل موسا كما قال الشاب في هذا الفيديو. قبل ذلك نشر صحفي في حمص مقطع فيديو لمكتب مكافحة التسول من منطقة الدبلان يوثق ضبط سيدتين كانتا تطلبان من المرة ثمن علبة حليب للأطفال، لكن بحسب ما أظهره المقطع عثر بحوزتهما على نحو 1.5 مليون ليرة سورية، قيل إنها جمعت خلال أقل من ساعتين. متابع.
2: معنا الحالة المتسولة اللي بالدبلان تنتين عم يلموا علبة حليب لابنهم، هي أول حالة، هي علبة حليب

حسابات تفاعلت مع المقطعين على موقع فيسبوك، بين من اشتكى من كثرة المتسولين ومن حذر من خطورتهم ومن دعا لعدم إعطائهم الأموال. ياسر علق: العالم فهماني غلط، هدول ما عم يجمعوا حق معمل حليب بعدهم بأول طريق. ريم: كرهنا نمشي بالشارع من كثرة المتسولين اللي بيوقفونا وأساس بدهم يسألوا سؤال، بيطلعوا بدهم يشحدوا. أبو علي: يا أخوان، هذا الشاب عامل عصابة مبارح كمشوع على طريق الشام، بيبيع ورد وجايب 6 أولاد صغار حاطهم تحت إيده وبيضربهم لما بيسمعوا كلمته طبعا بطبيعة الحال. يزن عم يقول: الحق على اللي بيعطيهم مصاري، هدول أغنى منك، لا حد يعطيهم، في عالم كتير فقرة وأيتام وعندهم عزة نفس، صدقني الفقير ما بيشحد.

0: ينضم إلينا محمد وائل شيخ فتوح المنسق الميداني لحملة مكافحة التسول في حمص معنا من حمص مباشرة. أهلا ومرحبا بك معنا في ريبوست.
1: أهلا أستاذ فرات محترم، حياكم الله.
0: أهلا بكم. شاهدنا في أحد المقاطع سلاحا لدى أحد المتسولين، يعني لو تحدثنا عن المظاهر الخطيرة التي يعني لربما يقومون بفعلها أن تجد متسولا لديه سلاح، أمر خطير لربما.
1: الله يعطيكم العافية، وبالبداية نبدأ نشكر إذاعتكم الكريمة أنه مضغط الموضوع بغاية الأهمية، ونحن كنا بحاجة الوصول للإذاعات لحتى نغطي الخفايا اللي عم تصير بحملة مكافحة التسول بمحافظة حمص.
0: نعم.
1: اليوم مهمنا كمنسقين ما بين محافظة حمص، مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، مكتب مكافحة التسول، نحن يوميا عندنا مثل هاي المقاطع اللي عم تعرضوها حضرتكم، سواء للمواد المحظوره اللي عم يتعاملوا فيها، او حتى للشبكات اللي عم يشتغلوا فيها، او حتى عماله الاطفال اللي عم يتم لتهريب المواد الممنوعه. المشكله اللي عم تكون بظاهره التسول، واللي هي ترك النظام البائد تستشهد بالمحافظات السوريه، ببعض المحافظات لما عم تطلع عم تلاقي افواج على الاشارات. نحن اليوم بحمص متجاوزين هاي المرحله، حاليا بمرحله المنتصف. المشكلة انه بداية التسول بيكون متسول عم يتعامل بالعاطفي، بحاول يستجر الفريق انه هو بحاجة و و و بعدها لما عم نعمل زيارات ميدانية، تم الاكتشاف انه من اصل 1900 حالي للمتسولين لم نتجاوز 200 مستحق للمساعدة. الباقي هم اما مجبولي القيد او حتى هن من اللي نحن بنسميهم البريكات، مكتومي القيد، او حتى مثلا من محافظات ثانيه هربان من اهله وجاي عم يتسول وعم يشغلهم شخص او شخصين. المواد اللي عم نلاقيها مع المتسولين موس كباس، سكين حادي، حتى مع النساء للاسف، مواد مخدره بكافه انواعها، الشعلي مع الاطفال بشكل واضح وصريح وملفت. للاسف عانينا كثير من وعي المجتمع انه نحن التعاطف مع المتسول بضره ما بينفعه. نحن كثير نوهنا انه الألف ليرة للمتسول عم تكلفنا مئات الالوف لحملة مكافحة التسول بمدينة حمص، وبالتالي انا اذا بدي اساعد المتسول ما اعطيه المال بهاي الطريقة، اروح اساعده ببيته. الناس لما عم تشوف الفريق شو عم يتعرض، المقاومة الشرسة، اوقات عم نلاقي سلاح ناري، اوقات سكين، بنات او شباب عم يتعرضوا لعمليات طعن، وبالتالي هو عم يقاتل على شيء عم يجلب له المال بكميات.
0: طيب سيدي محمد
1: كبيرة.
0: لو سمحت لي المقطع اللي عرضناه قبل شوي كان في هذا الشخص اللي حامل موس كباس بايده وحاول يعتدي على احد الاشخاص اللي كان عم يلحقه، هل هذا الشخص كان من الحمله اللي عم تكافح التسول في حمص؟
1: طبعا بينزل بالحملة شابين صبيتين وعنصرين شرطة، كانوا عناصر الشرطة حسب التقرير الميداني، كانوا عم يجيبوا الشابين اللي موجودين معه، بقي هذا حامل كف حشيش معه، وبالتالي هو إذا التقط بده يفوت بباب المخدرات بالإضافة للتسول، فكان عم يحاول يقاوم بأكبر قدر ممكن لحتى ما يلتقط، ظنا منه اذا قتل متسول بهرب. لكن لله الحمد انه اهل المجتمع واهل الحي اللي عم يكون في المتسولين هن عم يطلبوا انه اخي تعالوا ونحن بنساعدكم عليهم. بالبدايه كانت الناس تتعاطف، كان معدل الاموال اللي تنجمع للمتسول خلال 6 ل 8 ساعات مليونين ليره. اليوم نحن عم نحكي خلال 6 ل 8 ساعات انخفض المبلغ ل 500 او 600 الف. لكن موسم السياحه اللي صار بسوريا وجيه المغتربين خليتهم ينتشروا بطريقه اكبر، لانه لقينا دولار، لقينا يورو، لقينا عمله تركيه، لقينا مئات والاف الليرات السوريه اللي حصلوها خلال موسم السياحه.
0: طيب
1: وبالتالي هو عم يكون عنده قتال شرس.
0: لو سالتك بخصوص موضوع الطرق اللي بيلجؤوا لها المتسولين لحتى هن يستدروا لربما تعاطف الناس ويحصلوا على اكبر قدر ممكن من الاموال، لانه تابعنا بالفيديو قبل شوي انه في كميات كبيره من الاموال، حتى في مصاغ ذهبي كان في بعض الحقائب.
1: احد المتسولين جانا بلاغ عنه من محل صاغه مشترى 3 ليرات ذهب، فهو عم يتم عمليه الشراء، جبنا دوريه من الشرطه وتم توقيفه بلحظتها، 3 ليرات ذهب. فانت لك تتخيل انه هذا شخص من مجموعه اشخاص واقف على اشاره حيويه عم يجمع المال. المبالغ يعني هو عم يمشي تجرة المواد الممنوعة وبنفس الوقت عم يجمع مال. عرضنا فيديوهات سابقة عن رجال مثل حاطين لباس نساء ليستعطفوا الناس، عن حالات عاملين جبار للإجرين، عن حالات قاعدين على كراسي متحركة. من أصل 214 إعاقة لم نتجاوز 4 ذوي احتياجات خاصة فقط.
0: بدي أتشكرك كثير محمد وائل شيخ فتوح المنسق الميداني لحملة مكافحة التسول، كنت معي من حمص.
1: الله يعطيك العافية.
0: سهرة عابرة، أغنية اشتغلت لثوان وفيديو أشعل الغضب ووصل بأصحابه إلى مخفر الشرطة. في فيلا بمنطقة معربة بريف دمشق كان عدد من الشبان واليافعين يقضون سهرة ويستمعون إلى الأغاني بصوت مرتفع سمع في محيط المكان، لكن خلال تشغيل الأغاني ظهرت فجأة أغنية يا هلا ربع الشرطة المعروفة بتمجيدها لبشار الأسد المخلوع. لم تستمر الأغنية طويلا قبل أن تغير إلى أخرى، لكن حظهم العاثر إن كان هناك من التقط الفيديو الذي أظهر موقع الفيلا والأغنية الصادرة منه. تم نشره على موقع التواصل سرعان ما أعادت حسابات وصفحات تداول المقطع، ومصحوب كان بتعليقات غاضبة. نتابع.

0: وعلى إثر انتشار الفيديو، تحركت قوى الأمن الداخلي في مخفر معربة وأوقفت عددا من الشبان للتحقق من ملابسات الحادثة، وتجمع عدد من الأهالي في وقت لاحق أمام المخفر وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم. صفحات محلية تداولت طبعا في معربة تداولت بيان نسب إلى أبناء مدينة معربة لم نتمكن من التحقق منه، قال إن ما جرى لم يكن تمجيدا للنظام المخلوع، وأوضح أن الشبان واليافعين كانوا في نزهة ويستمعون إلى أغان عبر اليوتيوب، وأن الأغنية ظهرت تلقائيا بعد انتهاء أغنية أخرى وقاموا بتغييرها على الفور. كما أعرب البيان عن رفضه استغلال الواقع لتشويه صورة مدينة معربة وأهلها أو إلصاق اتهامات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. بعض التعليقات على هذا الموضوع، نأخذ أول تعليق من حساب عودي بيطار. والله كل مين بده يستخف بهيبة الدولة بده ينال جزاته، ومفروض أن الدولة تلغي لهم هالعنتريات تبع بيجوا كبار لمنطقة ومدري شو لحتى يطلعوا المزنة من السجن. محمد نعم، تشغيل هيك أغاني غلط ومرفوض وما له أي تبرير، بس اللي مو مقبول إنه يطلع لك كم صفحة وكم واحد ما بيعرف من تاريخ معربة غير اسمه ويبلش يرمي كلام شبيحة خونة مع النظام. ازدهار عم تقول القصة كلها مو حرزانة ولا مقصودة، حاطين أغاني على اليوتيوب بالغلط طلع مقطع ودغري غيروا الأغنية، بس ما بعرف ليش مكبرين السيرة. محمد الخطيب عم يقول أهالي الشباب وخاصة أخونا الغالي رياض شحادة يعتذرون من كل أهل البلدة ومن كل من تابع هذه القضية على الخطأ الغير مقصود الذي حصل مع أبنائهم، وكلنا يد واحدة بيد الله بما يرضي الله. تعليقات أخرى فضلنا عدم إرادها أيضا انتشرت وبكثرة، وللأسف حملت طابعا مناطقيا، وذهب بعضهم على مواقع التواصل لوسم أهل المنطقة كلها بأنها موالي للنظام المخلوع، وجاءت ردود أخرى تدافع وتسمي مناطق مجاورة بذلك. وهو ما دفع الشيخ محمد الخطيب الخروج بمقطع فيديو ليحذر من التعميم ويذكر فضل أهالي معربة أو يذكر بفضل أهالي معربة والبلدات المجاورة في الثورة السورية.
1: الأمر بشبان يستمعون لأغنية تمجد بشار الأسد في أحد سهراتهم في أحد الفيلات، تم اعتقالهم وإيداعهم في مخفر معربة. خرج أهلهم في اليوم الثاني يطالبون بأبنائهم وبالاكتفاء بهذه المدة، ويطالبون المخفر بإطلاق سراح أبنائهم. تم تضخيم الملف وتضخيم الأمر وتصويره على أنه مظاهرة ضد النظام وفلول وشبيحة، وتصوير معربة وكأنها بؤرة للإجرام وللشبيحة على مدار الثورة السورية. وزاد الطين بلة، تلك المواقف المناطقية المقرفة التي صارت تنظر إلى منطقة على أنها شبيحة بأكملها، وإلى المنطقة الأخرى على أنها ثورة بأكملها، والتعميم الذي هو من قمة العمى. يا جماعة الخير، معربة مثل كل بلدات الريف الدمشقي، مثل كل بلدات سورية، كتب الله عليها قدرا معينا، لا نستطيع أن نعمم على كل أهل هذه البلدة. البلدة يا جماعة فيها ثوار، فيها أحرار، فيها شركاء.
0: تخيلوا نهرا امتلأ بالنفايات والبلاستيك والطحالب، ثم قرر شاب في 21 أن ينزل إليه وحده وينظفه بيديه. هذا ما حصل في الهند، من دون تمويل وبأدوات بسيطة بدأ شاب هندي تنظيف مجرى نهر أجنار في بلدة بياورة وسط الهند. الشاب المعروف باسم بيتو تباهي طالب جامعي قرر أن ينظف مجرى النهر وبدأ بمساعدة بعض الأصدقاء، لكنهم انسحبوا تدريجيا من المهمة وبقي هو وحده يواصل التنظيف. وصار يتردد إلى المكان يوما بعد يوم ويجمع القمامة والنفايات منه. هل تعلمون كم استغرقت عمليات التنظيف؟ بدأت في كانون الثاني يناير 2026، أي قبل نحو 9 أشهر. انظروا إلى صور النهر قبل وبعد التنظيف، يعني تغير كبير جدا في هذا المشهد. لا ينبغي الاستهانة بالمبادرات الشخصية، ففي سوريا أيضا نجد من يبادر إلى ردم الحفر أو إغلاقها، فيشكك البعض في المبادرة أو في نواياه ويقولون إنه يفعل ذلك من أجل الإعجابات، لكنه في النهاية يسد حفرة ويبادر ويقدم فائدة للمجتمع. مبادرة بيتو لقت يعني صدى كبير ولفتت الأنظار، حيث أصبحت حديث الناس على مواقع التواصل، وقدمت بالتالي بلدية بياورة آليات ثقيلة لإزالة النفايات والردميات المتراكمة، وانضم سكان محليون إلى جهود التنظيف، كما استقبله رئيس وزراء ولاية ماديا براديش موهان يدف، طبعا هذا اسمه موهان يدف، وأشاد بمبادرته وبكرمه. مشاهدينا نصل وإياكم بهذه القصة إلى ختام حلقة ريبوست هذا اليوم. غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة كالعادة. إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: كثير من السوريين وجدوا في العراق بيوتا فتحت لهم وعائلات احتضنتهم في أصعب الظروف، وما زالت تقدم لهم الدعم حتى اليوم. وفي المقابل تعرض بعض السوريين بحسب شهادات ومشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي للترهيب والاعتداء على يد مجموعات أو فصائل ما تزال تتخذ مواقف معادية للحكومة السورية الجديدة، أو تنظر بعين المعادي إلى سوريين يؤيدونها في العراق. السوريون الموجودون في العراق بعضهم دخل البلاد بصورة قانونية وحصل على وثائق إقامة أو حماية، في حين دخل آخرون بناء على إقامات صادرة في حكومة إقليم كردستان العراق، وهي إقامات لا تخول حاملها وفق السلطات العراقية الإقامة في بغداد والمحافظات الاتحادية الأخرى، إلا أن كلتا الحالتين تعانيان في بعض من الجزئيات، خاصة مع تجديد إجراءات الإقامة والعمل والتنقل، ليجد عدد من السوريين أنفسهم في مواجهة صعوبات قانونية وأمنية. شهادات تحدثت لوسائل الإعلام عن تعرضها لاعتقالات واعتداءات طالت بعضهم رغم حيازتهم وثائق رسمية. وفي سوق العمل يواجه السوريون إجراءات أكثر تشددا، حيث تؤكد السلطات العراقية أن دخول بغداد أو المحافظات الاتحادية يتطلب استيفاء شروط محددة والحصول على سماد دخول رسمية. وهنا يتعرض من لا يملك أوراقا نظامية للاستغلال من أصحاب العمل. وهنا تجب الإشارة إلى أن الحكومة العراقية حذرت مرارا من السماسرة الذين يزيدون المشكلة تعقيدا، لأنهم يستغلون حاجة بعض السوريين إلى الإقامة والعمل ويقدمون وعودا بتسوية أوضاعهم مقابل مبالغ مالية، والوعود بتضل الوعود. مع التقارب السياسي المتزايد بين بغداد ودمشق، يأمل السوريون أن تحمل هذه المرحلة تغييرات إيجابية على أوضاعهم القانونية والمعيشية، لكن المخاوف الأمنية والانتهاكات تبقى حاضرة في شهادات عدد منهم. في هذه الحلقة من المهجر نفتح ملف السوريين في العراق ونرصد واقعهم القانوني والأمني والإنساني ونضعها في سياقها السياسي والقانوني. أهلا بكم في حلقة جديدة من المهجر. نتعرف في هذا التقرير عن وضع السوريين في العراق مع الزميل علي البرغوث.
1: يواجه السوريون في العراق تحديات معيشية وأمنية متزايدة في ظل تصاعد الخطاب المعادي وتشديد الإجراءات المتعلقة بإقامتهم وعملهم، ورغم دخول كثير منهم بصورة نظامية وحيازتهم وثائق حماية صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدائمة في وزارة الداخلية، فإن ذلك لم يمنع تعرض بعضهم للاحتجاز. تتجذر المشكلة في تضارب توصيف وضع السوريين بين المؤسسات العراقية، فوزارة الهجرة تتعامل معهم بوصفهم نازحين لا تنطبق عليهم قوانين اللجوء، بينما تصنف وزارة العمل العمالة السورية ضمن العمالة غير القانونية، في حين تشدد وزارة الداخلية على ضرورة وجود كفيل محلي وسمات رسمية لدخول المحافظات الاتحادية، ولا تعترف بالإقامات الصادرة عن إقليم كردستان فيها. هذا التعقيد الإداري والقانوني جعل السوريين عرضة للاستغلال، بدءا من سماسرة الإقامات ووصولا إلى شبكات الاحتيال والاستيلاء على أموالهم بذريعة تسوية أوضاعهم أو تأمين فرص عمل. وبالتوازي مع ذلك سجلت اعتداءات وتجاوزات أمنية بحق بعض المقيمين في ظل تحريض مجتمعي وضغوط من جهات وفصائل نافذة. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارب سياسي بين بغداد والحكومة السورية، ما يفتح باب التساؤلات حول مستقبل السوريين في العراق في ظل تعدد المرجعيات القانونية وتشدد الإجراءات الأمنية، ما يجعل وضعهم القانوني والمعيشي أكثر هشاشة ويترك مستقبل إقامتهم مفتوحا على احتمالات عديدة.
0: إذا لمناقشة هذا الملف معي الدكتور عبد الرحمن العبيدي، رئيس لجنة الدفاع الإنساني العراقي عن حقوق اللاجئين السوريين، معي من بغداد، والأستاذ رشيد علي جان، سفير السلام العالمي لحقوق الإنسان وممثل الجالية السورية في العراق، أيضا معي من بغداد. مرحبا بكما ضيفاي الكرام. سأبدأ معك دكتور عبد الرحمن، بالنسبة للوضع القانوني للسوريين في العراق، كيف تقيم هذا الوضع؟
2: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. بالنسبة للوضع الأخوة السوريين داخل العراق، هم يتواجدون في 9 مخيمات رئيسية مثبتة في الأمم المتحدة ومثبتة لدى السلطات العراقية، سواء الكونغرسية الحكومة الجزائرية في بغداد. طبعا المخيمات 4 في أربيل و4 في دهوك، وكذلك في السليمانية أيضا موجود مخيم. الأخوة السوريين موجودين في العراق ما يقارب تقريبا 310 ألف سوري موجود داخل العراق. أما بالنسبة تتكلم عن أوضاعهم، لا شك أن حكومة السيد الزيدي تختلف عن سابقا كثير، حيث أن الحكومة منفتحة على أشقائها العرب، وكذلك علاقاتها السياسية والاقتصادية والمجالات الأمنية، وأيضا تبادل الخبرات مع الأشقاء السوريين. أما بالنسبة للمواثيق، مواثيق معاهدات العراق مع الأمم المتحدة في 1970 هي نصت على عدم التقييد وعدم الرجوع القسري. فالسوريين صح هنالك أزمة ضربت الشرق الأوسط، خصوصا مشاكل الصراع ما بين الولايات المتحدة وكذلك إيران ومن جانب وإسرائيل من جانب آخر، فقلل ذلك تواجد اكتظاظ وأزمة اقتصادية، وما دفع أيضا يشمل هذه الأزمة، فقل الوظائف وفرص العمل تواجدة مثل ما يتصور. أما بالنسبة
0: دكتور سعود، لك دكتور، لأن هناك مشكلة للأسف في الصوت، لحين حل هذه المشكلة سأعود إليك للحديث بتفصيل عن النقاط التي ذكرتها، وأعود وأرحب بالأستاذ رشدي علي جان. مرحبا بك أستاذ رشدي. بالنسبة لمفوضية اللاجئين السوريين في العراق، ما الذي تقدمه لي اللاجئين السوريين سواء كانوا داخل المخيمات، وما هو وضع السوريين خارج المخيمات؟
3: الخير أستاذ حسن أملك كافة الأخوة المشاهدين. للتصحيح، رشيد علي جان وليس رشدي علي جان.
0: أستاذ رشيد علي جان،
3: شكرا لك. حقيقة نحن نتابع أمور اللاجئين السوريين في العراق منذ عام 2019، وظهرنا على الإعلام وعلى قناتكم الموقرة وفي برامجكم عدة مرات في موضوع اللاجئين السوريين في العراق. حقيقة اللاجئين السوريين في العراق يختلفون من بغداد ومن أقليم كردستان من حيث القوانين ومن حيث الإقامة.
0: صحيح.
3: سوف نبدأ من بغداد. بالنسبة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما تفضلوا ضيفك الكريم، هناك 9 مخيمات في إقليم كردستان، 4 في محافظة دهوك و4 في محافظة أربيل ومخيم في محافظة السليمانية. المقيمين في داخل المخيمات لا يوجد لديهم أي مشاكل قانونية أو مشاكل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، جميعهم يحملون فورمة اللجوء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأيضا يحملون إقامات مجانية تمنح من حكومة إقليم كردستان إلى ما يزيد عن 310 ألف لاجئ سوري موجودين في هذه المخيمات. المشكلة الكبيرة تقع في مناطق الواقع تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية في بغداد وفي جنوب العراق وفي الموصل وفي كركوك.
0: ما هي أستاذ ما هي المشكلة التي يعاني منها السوري الموجود في بغداد وباقي المحافظات العراقية، خاصة من لا يمتلك أوراق رسمية أو جاء إلى العراق من إقليم كردستان العراق؟ هنا الإشكالية أعتقد.
3: إلى الموضوع يعني قليلا سيدي الكريم سيد حسام،
0: تفضل.
3: اللاجئين السوريين أو الذين دخلوا إلى العراق بطرق مشروعة أو سواء عن طريق مطار بغداد أو عن طريق مطار أربيل ودخلوا إلى بغداد، حتى لو كان معهم فورمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بغداد فهي لا تحميهم في كل الأوقات. يعني الكثير من السوريين موجودين في بغداد يحملون الفورمة التابعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مع ذلك لا تحميهم ويتم اعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكم في بغداد وفي باقي المحافظات والحكم عليهم بالسجن من شهرين إلى 6 أشهر مع الترحيل مع دفع غرامة نتيجة عدم حصولهم الغرامة الرسمية البالغة $4,000 في بغداد. وهذا المبلغ على العمال السوريين أو القادمين السوريين إلى بغداد، لذلك يتعرضون للسجن والترحيل ويتعرضون إلى الغرامات ويتعرضون إلى الابتزاز من السماسرة ومن بعض تجار البشر. المشكلة الأساسية منذ عام 2019 إلى هذا اليوم نحن نحاول أن نحل هذه المشكلة مع وزارة الداخلية في بغداد، وتواصلنا عدة مرات مع وزارة الداخلية وإدارة الإقامات في بغداد ومع السيد قاضي قضاة العراق السيد فائق زيدان، أصدر قرار بعدم ترحيل السوريين إلى سوريا. ومع صدور هذا القرار لم تتقيد وزارة الداخلية ومديرية الإقامات في بغداد بقرار السيد فائق زيدان بعدم ترحيل السوري. الحكومة العراقية تقول أن السوري النازح من دولة إلى دولة لا يعتبر نازح، هذا يعتبر لاجئ. النازح عندما يكون داخل دولته من محافظة إلى محافظة أخرى هذا يعتبر نازح، أما لاجئ شخص قدم من دولة إلى دولة حسب القوانين والأنظمة الدولية يعتبر لاجئ، وخاصة في أثناء الحرب وفي أثناء المعارك يعتبر لاجئ إنساني أو لاجئ سياسي حسب الصفة التي تمنحها الحكومة لهذا الشخص.
0: نعم أستاذ جان،
3: ما يعاني منه حقيقة
0: أستاذ جان
3: أو المواطنين السوريين بغداد وفي جنوب بغداد وفي المحافظة الأخرى يعني يعانون بشدة، يتعرضون إلى الابتزاز من أرباب العمل، تؤكل حقوقهم، تؤكل أموالهم، يعني تصل مبالغ العمال السوريين التي استولى عليها أرباب العمل وضعفاء النفوس في محافظات العراق إلى أكثر من 22 مليار دينار عراقي، إلى أكثر من 22 مليار دينار عراقي أكلها أرباب العمل على العمال السوريين الذين يعملون لديهم ويهددهم بعدم حصولهم على الإقامة أو عدم وجود إقامة معهم، ويحجزون جوازات سفرهم ويحجزون أوراقهم وثبوتياتهم ويستغلونهم في عدة أمور وفي عدة أعمال أخرى. حاولنا أن نجد صيغة أو نجد حل عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وقمنا بإقامة مؤتمر صحفي أمام مبنى المفوضية السامية في أربيل، وتواصلنا مع بغداد حتى الآن منذ عام 2019 والآن وفي هذه اللحظة منذ قليل تواصل معي عديد من اللاجئين في بغداد، هناك أكثر من 800 معتقل في سجون بغداد، أكثر من 800 معتقل صدرت بحقهم مذكرات ترحيل إلى سوريا.
0: نعم أستاذ جان تفضل بالبقاء معي، أنت يعني أنت تتحدث بمواضيع ومعلومات في غاية الأهمية الحقيقة، ولكن لكي أكسب وجودك معي بالحصول على معلومات أكثر وأيضا الدكتور عبد الرحمن لنكون النقاش فيما بينكم. دكتور عبد الرحمن، الأستاذ جان قال بأن هناك من يملك أوراق رسمية في العراق ربما يتعرض للاعتقال والابتزاز، ومن يريد أن يحصل على إقامة تكلف هذه الإقامة $4,000، وأيضا هناك استغلال للعمال السوريين، وهناك أيضا ابتزاز للعمال السوريين، والآن يوجد 800 سوري موقوف رهن الاعتقال في السجون العراقية من السوريين. ما ردك على هذا ولماذا هذه الأمور بحق السوريين؟
2: ما تفضل به السيد جان طبعا فيه نوع من الصحة ولكن ليس بالكامل، لأن هو رجل يعتمد على تقارير أو على مصادر بعض الوسائل الإعلام أو منصات موثقة أو غير موثقة، أو ربما من مواصل عن مواقع التواصل الاجتماعي. لكن أنا أتكلم لماذا السيد جان لم يتعانى، لأننا نقود حملة كبيرة لتكليف محامين وحقوقيين في داخل العراق، ونعمل ونجمع التبرعات من أجل إطلاق سراح المعتقلين، منهم الأبرياء المعتقلين الذين لا يرتكبون جرم ولا جنحة، يعني الذين يتم اعتجازهم وتوقيفهم. نعم
0: أكمل دكتور.
2: نعم، فتكلم السيد جان أن لهم إقامة في إقليم كردستان مجانية. أنا أقول له أن الإحصائية الأخوة السوريين الموجودين داخل العراق هي تعتمد على هم 310 ألف سوري موجودين داخل العراق. طبعا هو أتكلم عن موضوع أنه لهم إقامة مجانية. الإقامة ليس مجانية، إنما تعتمد على ورقة الفورم UNCR اللي تعطيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأيضا السوريين بالنسبة لهم يعملون في المطاعم ويعملون في الأسواق ويعملون في محلات البيع والشراء، وأيضا كذلك عمال. لكن هنالك تحدث مثل ما أتفضل الأخ السيد جان، نعم أنا أؤكد ذلك، يوجد مبتزين ويوجد انتزين ووصولين يسرقون أموال هذه الفقراء ويقومون عليهم دعاوى كيدية، ونحن ولازمنا نتابع قضاياهم ونكلف حقوقيين ومحامين من أجل إطلاق سراحهم في القضاء عن طريق المحاكم. احنا نريد ان نعمل معكم سوية، نريد ان نفتح خطوط عمل سوية.
0: نعم، وهذا المرجو يعني لفتح يعني الخطوط للأخذ بيد هؤلاء ان صح التعبير. دكتور عبد الرحمن، بالنسبة للسوريين في العراق هناك تجاوزات بحق هؤلاء، وهو ما أكدت حضرتك وأكد أيضا الأستاذ رشدي، ولكن بعد سقوط نظام الأسد هناك من يقول بأن فئات، بعض الفئات التابعة لجهات خارجية في العراق تمارس ضغوط وترهيب وابتزاز واعتقال وما إلى ذلك بحق أي مدني بيطلع بشهم من السوريين. هل هذا صحيح؟ وأن كان صحيح، ما موقف القانون العراقي من ذلك؟
2: نعم سيدي، حكومة الزيدي تختلف عن الحكومات السابقة. حكومة السيد الزيدي هي منفتحة على الأشقاء السوريين، وفي ما بينهم تبادل أمني وسياسي واقتصادي وتبادل خبرات أيضا. فالذي تتحدث فيه أنت هذا يوجد بأشياء جدا قليلة، 1%
0: جيد،
2: 1 في المليون يوجد، إن وجد انتهاك أو خطأ أو عمد من قبل حاقدين أو عابثين أو منتمين لجهات خارجية مثل ما تفضل جنابك. لكن السوريين اليوم الوضع، الأزمة الاقتصادية الموجودة في العراق هي نفسها تشمل الأخوة اللاجئين السوريين بداخل العراق. يعني هم السوريين ليس نازحين، هم لاجئين مؤقتا. تعاملهم الحكومة العراقية بأنهم نازحين مؤقتا. من يرغب بالعودة له الحق أن يعود، والذي لا يرغب بالعودة فأهلا وسهلا به، هو باقي في العراق على ورقة UNCR اللي هي الصادرة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. أما موضوع الإقامة، نعم الإقامة عليها رسوم ومكفلة، وموجودة دائرة خاصة بالهجرة والإقامة في بغداد تابعة لوزارة الداخلية، وتقدم التسهيلات لكل الجنسيات وليس فقط للسوريين مع دفع رسوم مالية، ليس مجانا.
0: صحيح. أعود إلى الأستاذ رشدي، يعني الدكتور عبد الله أيدك في بعض النقاط أستاذ رشيد، وخالفك في بعض النقاط، وقال بأن ما يتعرض له السوري من انتهاكات هو لفئات محددة جدا، وبأن هناك حقيقة تقارب سوري عراقي. ما تعليقك؟
3: صدقني، شكرا دكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، لي تعليق بسيط على ما تفضلت حضرتك به. الآن يوجد سجينين في في في سجن العامرية، في سجن تسفير الإقامات العامرية، من عملت الفورمة المفوضية للاجئين في العراق ومعهم إقامة السليمانية، وهم مسجونين منذ سبعة أشهر تقريبا، وهم موجودون الآن في سجن العامرية وصدر قرار بترحيلهم رغم أنهم يحملون الفورمة ويحملون إقامة إقليم كردستان إقامة السليمانية. مع ذلك صدر قرار بترحيلهم وعائلاتهم موجودة في السليمانية. حاولنا بشتى الوسائل إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى سليمانية، ومنذ شهرين وأنا أتابع موضوعهم ولم نصل إلى النتيجة. أنت تتفضل وتقول أن الفور من يحمل فورما لا يتم ترحيله. أنا لدي أكثر من 400 اسم كانوا يحملون الفورما وتم ترحيلهم إلى سوريا في عهد نظام بشار الأسد، وأيضا الآن ومنذ أكثر من شهرين تم ترحيل أكثر من 180 إلى 190 سوري من بغداد، من مطار بغداد إلى دمشق. نحن نحصل على المعلومات من خلال اللاجئين والعاملين السوريين في بغداد. أنا كسفير سلام عالمي لحقوق الإنسان ومتابع لشؤون اللاجئين السوريين، الناس تتواصل معي يوميا بالمئات. أما من تتحدث عنهم المحامين، هناك أكثر من 5 محامين أو 6 محامين أسماءهم موجودة لديه، يحجزون أوراق وثبوتيات وجوازات السوريين ويبتزونهم، وهم محلفون يمينا أن يقوموا بواجبهم الإنساني اتجاه اللاجئين، لكنهم يبتزون اللاجئين وأخذوا من أكثر من 4000 دولار من كل سوري. يعني نعلم أنت تتحدث عن محامين اليون سي آر أم تتحدث عن المحامين الباقين في بغداد. الكثير من المحامين الخاصين الذين يعملون مع شركات خاصة تصدر الإقامات ويقومون بالنصب والاحتيال على السوريين وابتزازهم وزجهم في أعمال أخرى. لدينا انتهاكات كثيرة مسجلة ومثبتة في بغداد، لدينا أسماء كثيرة تم ترحيلها يا سيدي. يعني حقيقة لا يوجد في العراق، في خاصة في جنوب العراق وفي بغداد، احترام لحقوق الإنسان بالشكل المطلوب وبالشكل المرجو. الكثير من العراقيين يطلبون بترحيل السوريين، والبعض منهم يطالب ببقاء السوريين ويعتبرهم أخوة. لا نستطيع أن نعمم في هذا الموضوع أن جميع العراقيين يريدون من السوريين الرحيل وترحيلهم. لا، هناك عراقيين يطالبون بمناصفة السوريين وإعطائهم حقوقهم ومنحهم صفة اللجوء. حتى الآن منذ عام 2011 إلى هذا الوقت، السوريين الموجودين في العراق طالبين لجوء وليسوا لاجئين، لأن العراق لم يوقع على المعاهدات الدولية الخاصة باللاجئين حتى هذا اليوم، ولا في معاهدة دولية تم التوقيع من العراق من قبل العراق باستقبال اللاجئين واعتبارهم لاجئين رسميين.
0: نعم أستاذ رشيد،
3: هناك
0: هل هناك أي معلومة أخرى؟
3: جاءوا عن طريق المطارات. نحن نتحدث عن السوريين الذين جاءوا عن طريق المطارات، سواء المطار بغداد أو سواء المطار إقليم كردستان. هؤلاء جاءوا بفيز.
0: نعم.
3: تختلف ميزتهم عن ميزة من دخل بطريق التهريب إلى العراق أو إلى إقليم كردستان وحصل على اللجوء. من يدخل إلى العراق عن طريق المطار لا يمنح صفة لاجئ ولا يمنح بطاقة إقامة لاجئ. من يحملون البطاقات المجانية والإقامات المجانية في إقليم كردستان هم من دخلوا تهريب إلى الإقليم، أو دخلوا عن طريق معبر في شخابور أثناء الحرب عام 2011 وعام 2012. هؤلاء أكثر من 285 ألف تم منحهم إقامات مجانية كونهم لاجئين.
0: طيب
3: أما من يدخل إلى في إقليم كردستان كانت الإقامة 550 دولار كل سنة.
0: صحيح.
3: أما في بغداد 4000 دولار.
0: طيب أستاذ رشيد، يعني لكي أكسب وجودك معي والدكتور أيضا، يعني الوقت يعني ثلاث دقائق وسينتهي وقت البرنامج. أكمل الفكرة، لأنه ثلاث دقائق سينتهي الوقت، لكي أيضا يعني يأخذ الدكتور عبد الرحمن حقه في الإجابة.
3: 25,000 أو 30,000 دينار يوميا، من أين يحصل على مبلغ 4000 دولار حتى يحصل على إقامة لمدة سنة أو سنتين؟
0: تمام أستاذ رجدي. يعني دكتور عبد الرحمن وأستاذ رجدي، يعني الآن هناك فيما بينكم، يعني ما هي الميزات للسوري في إقليم كردستان وفي بغداد وما إلى ذلك، وما يتعرض له بعض السوريين من انتهاكات اليوم؟ دكتور عبد الرحمن، كيف سيتم معالجة ملف السوريين في العراق بشكل إيجابي؟
2: ممكن تعيد السؤال استاذ؟ ممكن اعاد السؤال؟
0: اليوم كيف سيتم معالجة ملف السوريين الموجودين في العراق بشكل إيجابي يعود عليهم بالنفع وعلى العراق أيضا؟
2: نعم سيدي كريم، تكلم الأخ سيد جان أنه ورقة الفورم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا يتعامل بها في بغداد، لأن الإقليم له خصوصية وإدارة وحكومة منظمة متكاملة شبه منفصلة عن بغداد. زين؟ شبه منفصلة عن بغداد، فالصلاحيات التي تمنح في الإقليم تختلف تماما عن التي تمنح في بغداد. أما تكلم عن الأخوة السوريين المسجونين الذين تم إلقاء القبض عليهم في منطقة العامرية، نعم كلامه موجود صحيح، وتحدث عن أشخاص هم يحملون الفورم المفوضية في الإقليم في السليمانية، وذهبوا إلى بغداد بشكل يشبه بالنقل بالسيارات واختراق السيطرات الرسمية. نعم. التي
0: دكتور
2: هي
0: دكتور بالأساس. نعم دكتور عبد الرحمن، انتهى يا دكتور، الله يخليك، انتهى وقتي في دقيقة واحدة بالماكس من الوقت. هل هناك أي إجراءات تعمل عليها الحكومة العراقية اليوم لحل أزمة اللاجئين السوريين أو النازحين السوريين في العراق، خاصة مع التقارب السياسي العراقي السوري؟
2: نعم، سوف تخفف عنهم تكاليف الإقامة للذين دخلوا للعراق بالشكل الرسمي، أما بالنسبة للاجئين فيبقون هم لاجئين مؤقتا بإشراف الأمم المتحدة.
0: نعم، شكرا لك الدكتور عبد الرحمن العبيدي رئيس اللجنة العراقية الإنسانية عن حقوق اللاجئين السوريين. شكرا أيضا موصول للأستاذ رشيد عليجان سفير السلام العالمي لحقوق الإنسان وممثل الجالية السورية في العراق، شكرا لكم على هذه المداخلة وهذه التفاصيل. مشاهدينا، نهاية حلقة اليوم من المهجر، كونوا دوما بألف خير.

0: حب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

مؤتمر الأمن والسلامة في قازان الروسية، والمؤتمر يركز على الأمن الاستراتيجي وإدارة المخاطر في منشآت النفط. نحو 700 عائلة تعود من مخيمات الحسكة إلى منازلها في رأس العين، وتلفزيون سوريا يرصد مسار العودة بعد سنوات النزوح. بريطانيا تقر بوجود تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكندا و11 دولة أوروبية تعلن تقييد تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية.

0: أهلا بكم في التفاصيل. قال ممثل سوريا في مجلس حقوق الإنسان ياسر الفرحان خلال إحاطة للمجلس إن إسرائيل تواصل أعمالها العدائية من قصف وخطف وتوغل واعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي وسيادة سوريا، داعيا مجلس حقوق الإنسان للكشف عن مصير المختفين قسرا لدى إسرائيل والضغط لوقف انتهاكاتها المستمرة.
1: الوقت الذي تنخرط فيه سوريا في مسارات الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، تواصل إسرائيل أعمالها العدائية كالقصف والخطف والتوغل والاعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي ولسيادة الدولة السورية وسلامة أراضيها والاتفاقية فض الاشتباك. وندعو منها هنا المجلس إلى إيلاء الاهتمام اللازم للكشف عن مصير ومكان السوريين المختفين قسرا لدى إسرائيل وللإفراج عنهم وللضغط الفاعل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
0: وفي سياق آخر، قال الفرحان إن الهيئة الوطنية للمفقودين أنجزت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي، مشيرا إلى إطلاق برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين وتنفيذ 194 حالة استجابة ميدانية مرتبطة بالمفقودين والمقابر.
1: الهيئة الوطنية للمفقودين بوصفها المرجعية الوطنية المعنية بالمفقودين أنجزت خطوات هامة في بناء هيكلها المؤسسي وأطلقت مشاورات لإعداد الإطار التشريعي الناظم لعملها بالشراكة مع عائلات الضحايا وروابطهم والمجتمع المدني، وافتتحت مراكز لاستقبال العائلات، وأطلقت برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين إلى جانب تطوير قاعدة بيانات مركزية وتنفيذ 194 حالة استجابة ميدانية مرتبطة بالمفقودين والمقابر.
0: وأضاف الفرحان أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة، مشيرا إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين وسط آلاف الملفات قيد التحقيق والمحاكمة.
1: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. أعدت مشروع قانون العدالة الانتقالية وعززت مشاركة الضحايا في تصميم وتنفيذ برامجها. وسعت حضورها في عدد من المحافظات لتكون أكثر قرباً من المجتمعات المتضررة. وساهمت مع القضاء المختص في بناء ملفات الأدلة. وفي إطار تنفيذ مسار قضائي وطني يستند إلى الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية والدولية، شهدت المرحلة الانتقالية أحكام قضائية صدرت بحق عدد من كبار المجرمين. فصلت محكمة الجنايات المعنية بالعدالة الانتقالية في 5 دعاوى وتستمر في النظر ب 12 دعوى أخرى، إضافة إلى 69 ملفاً منظوراً أمام قاضي الإحالة و 1147 ملفاً قيد التحقيق ونحو 1333 ملف لدى النيابة العامة، إضافة إلى حالات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة للمتهمين بحوادث جديدة.
0: قالت لجنة التحقيق الأممية إن سوريا تشهد تسارعاً بوتيرة إعادة الإعمار وتقدماً بعملية توحيد قوات الدولة، معربة عن ترحيبها لتجديد ولايتها في سوريا.
2: نشهد تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتقدما في عملية التكامل ضمن قوات الدولة، وأن نسعد بالمجازات حول النازحين ومسائل أخرى، وثمة مساع لتشييد مؤسسات مساءلة والتعامل مع تركة الفضائع وضمان عدم التكرار في

0: هذا السياق فريقنا ممتن بعد تجديد الولاية التأسيسية للجنة، وأجرينا العديد من الزيارات إلى سوريا.
1: هذا وأعربت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، موضحة أن قوات الاحتلال استجوبت وأوقفت مئات المدنيين السوريين بعضهم بشكل قسري.
0: شغلنا بشدة الانتهاكات الإسرائيلية، فقد زرنا القنيطرة ودرعا مؤخرا للتفاعل مع المجتمعات المتضررة، والتي أبلغتنا عن انزعاجها من نشاطات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، وهذه النشاطات متواصلة ومتأصلة مع توغل ودوريات و مداهمات، وإسرائيل أنشأت شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة وبنى تحتية عسكرية على الإقليم السوري، مما أثر سلبا في المدنيين. واستجوبت إسرائيل وأوقفت مئات السوريين المدنيين بمن فيهم قُصّر.
1: حول الموضوع ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من دمشق عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، حدثنا عن أبرز النقاط التي جاءت بمجلس حقوق الإنسان الأممي حول ملف سوريا.
2: نعم كاترين، يعني حقيقة الجلسة الأخيرة التي جرت كان هناك عدد من النقاط التي ركز عليها يعني ممثل سوريا وممثل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الذي تحدث حقيقة عن مجموعة من أهم النقاط، وأبرزها كان هو الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية بحق السوريين، إضافة إلى ملف المخطوفين والمغيبين الذين قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بخطفهم خلال عمليات يعني الدخول إلى الأراضي السورية خلال الفترة الماضية، والتوغل في بعض من المناطق القريبة من الحدود. كان هناك يعني اعتقال لمجموعة من الشبان السوريين خلال الفترات الماضية. أيضا حقيقة يعني كان هناك تلخيص لعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية خلال العام الماضي، أو يعني منذ فترة تأسيسها إلى اليوم. كان هناك مجموعة واسعة من الأعمال التي بدأتها حقيقة من ملفات العدالة الانتقالية الخاصة ب يعني إحالة مجموعة من رؤوس النظام المخلوع والأشخاص المرتبطين بالنظام المخلوع والمتهمين بانتهاكات جسيمة بحق السوريين وانتهاكات بحق يعني عدد كبير من السوريين. كان هناك إحالة لملفاتهم إلى القضاء وإصدار أحكام مباشرة بحقهم. أيضا كان هناك يعني ملف كامل وهو ملف المختفين قسرا. كان هناك إطلاق برنامج أثر الخاص بملف المختفين قسرا. هذا الملف يعني ينظم عمل جميع المنظمات الحقوقية العاملة في سوريا، سينظم أيضا أعداد وسيكون هناك إحصائيات دقيقة لموضوع المختفين قسرا. هناك أعداد كبيرة بحسب الفرحان، هذه الأعداد منذ يعني بداية الثورة السورية وحتى سقوط النظام المخلوع. هناك أعداد كبيرة ما زالت ضمن يعني أعداد المختفين قسرا، وهذه الأعداد سيتم تنظيمها بشكل دقيق ومنظم ضمن تطبيق أثر الذي أطلق حقيقة قبل فترة وبدأ العمل عليه بحسب يعني الفرحان. أيضا كان هناك حديث حقيقة عن عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بما يخص موضوع المقابر الجماعية التي تم اكتشافها خلال الفترات الماضية. هناك عدد كبير من المواقع التي تم الحديث عنها. طبعا كاترين، جميع هذه الأمور والنقاط الرئيسية تم الحديث عنها حقيقة ضمن هذه الجلسة التي حقيقة يتيح فيها المجال لسوريا للحديث عن أبرز ما تم العمل عليه خلال العام الماضي. وأيضا تم يعني كان هناك تخصيص واسع وكبير حقيقة للمطالبة بالمعتقلين الذين تقوم أو الذين يعني قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقالهم خلال حملات التوغل الأخيرة التي قام فيها. طبعا هذه الجلسة كانت جزء مخصص فيها لسوريا، وحقيقة هناك يعني تم الحديث عن أبرز النقاط التي تحدثنا عنها من إدانة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وحتى الحديث عن ملخص لعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
1: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. قالت إلهام أحمد إن استكمال دمج قسد في الجيش السوري نقل الملف الكردي في سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، في حين ستركز المرحلة المقبلة على تثبيت حقوق الكرد في الدستور. وأوضحت أحمد في لقاء مع قناة إلكا التركية أن اتفاق 29 من كانون الثاني وفر أرضية لوقف إطلاق نار دائم، مؤكدة اكتمال الاندماج العسكري، وأن قسد باتت رسميا جزءا من الجيش ولم تعد قوة مستقلة، في حين ما يزال تسجيل عناصر الأمن الداخلي ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية مستمرا. وشددت على ضرورة أن تشمل الضمانات الدستورية حقوق الكرد اللغوية والثقافية، ودعت إلى مناقشة منح المحافظات هامشا لإدارة شؤونها، مشيرة إلى أن المركزية المفرطة قد تؤدي إلى مشكلات جديدة، وأن النساء ما زلنا بعيدات عن مواقع صنع القرار. شارك وفد من وزارة الداخلية في مؤتمر الأمن والسلامة المتكاملة، والذي أقيم خلال فعاليات معرض إكسبو بمدينة قازان الروسية، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبمشاركة متخصصين في تدريب وحدات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الكفاءات والفرق التطوعية. وحضر خبراء وممثلون عن مؤسسات روسية معنية بالدفاع المدني وإدارة الكوارث، وترأس الوفد قائد أمن البادية العميد سفيان الشيخ صالح، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الأزمات والمخاطر في المنشآت النفطية وخطط الإخلاء، إلى جانب أحدث التقنيات المستخدمة في مواجهة الطوارئ وحماية المنشآت الحيوية. هذا وركزت جلسات المؤتمر على عدة محاور رئيسية، من بينها الأمن الاستراتيجي وإدارة المخاطر في منشآت النفط وإدارة الأزمات واستراتيجيات مكافحة وخطط الإخلاء في ظل التحديات المعاصرة. وتخلله أيضا لقاءات للوفد السوري مع شخصيات رسمية روسية. ومن موسكو تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. أهلا بك معنا ليلى. ليلى، حدثينا عن هذا المعرض في قازان وعن مشاركة الوفد السوري فيه.
3: مرحبا كاترين. هذا المعرض معرض للأمن والسلامة المتكاملة في قازان، يقام سنويا في هذه المدينة العاصمة التتارية، لاستعراض أحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال ضمان الأمن والسلامة ومكافحة الكوارث التقنية والطبيعية. وفي هذا العام تم توجيه الدعوة لعدة الدول الأجنبية، وكانت سوريا منها، وكان الوفد السوري من بين 30 وفدا أجنبيا حضرت أعمال هذا المعرض، وإلى جانب بعض الدول العربية مثل الإمارات ولبنان والكويت. إلى ذلك كان هناك الحضور في هذا المعرض، كان يقام على عدة الاتجاهات. أولا تم اطلاع الحاضرين والوفود القادمة على أحدث التكنولوجيات والتقنيات الروسية في مكافحة الكوارث الطبيعية والتقنية، وكذلك تم استعراض أحدث الوحدات لمكافحة الحرائق، وأيضا بعض الوحدات والتقنيات المهمة جدا بالنسبة للجانب السوري مثل المنظومات الأوتوماتيكية لإزالة الألغام، بالإضافة إلى منظومات للمراقبة الرقمية لوضع الأراضي من حيث وجود الحرائق أو من حيث نشوب الحرائق. إلى ذلك تم تبادل الخبرات ما بين الجانب الروسي وبين الوفود القادمة في مجال إزالة أثار الطوارئ وفي مجال التحذير من وقوع الطوارئ. ويذكر بأن الجانب الروسي يقيم هذه المعارض لدعوة وفود الدول الصديقة من أجل تعزيز الشراكة والتعاون في مجال ضمان الأمن والسلامة المتكاملة، ويتم التركيز على من ضمنها أعمال مثل هذه المعارض على التوصل إلى اتفاقيات مع الدول التي قامت بإرسال وفودها إلى هذا المعرض. وعادة ما بعد عقد مثل هذه المعارض يتم توقيع الاتفاقيات بين الجانب المستضيف وبين الدول التي كانت ممثلة في مثل هذا المعرض. لم يتم الكشف فيما إذا تم التوصل إلى اتفاقيات ما مع الجانب السوري، لكن من خلال الاتصالات المتكررة المباشرة بين السلطات السورية الجديدة وبين السلطات الروسية، فإن مجال مكافحة الطوارئ ومجال الأمن يعتبر من أولويات التعاون والشراكة الثنائية ما بين موسكو وبين دمشق، وقد تم خلال الأشهر السابقة قد تم التوصل إلى اتفاقيات ما في هذا المجال بين موسكو وبين السلطات السورية الجديدة.
1: شكرا جزيلا لك ليلى كف الغزال، كنت معنا من موسكو. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي دهمت منزلا في قرية بريقة بريف القنيطرة، وأوضح المراسل أن القوة الإسرائيلية مؤلفة من 5 عربات عسكرية شاركت في اقتحام المنزل، وفي وقت سابق قصفت قوة الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي صيدا الحانوت والرزانية بريف المحافظة، كما ألقت قنابل دخانية بين منازل المدنيين في قرية طرنجة. أصيب 3 أشخاص من جراء اندلاع حريق داخل مستودع للأدوية الطبية في منطقة بيت صحن بريف دمشق، ونقلت وكالة سانا عن مدير مركز عمليات مديرية الطوارئ في جرمانة وليد كبيش أن فرق الدفاع المدني عملت على السيطرة على النيران والحد من انتشارها قبل استكمال عمليات التبريد. كما أشار كبيش إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مشفى المجتهد بدمشق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أعلنت عدلية ريف دمشق الإفراج عن عدد من السجناء المستوفين للشروط القانونية في سجن عدرا المركزي، وجاء الإفراج خلال جولة تفقدية أجراها المحامي العام في ريف دمشق القاضي سامر قدور للاطلاع على واقع السجن، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لمعالجة الاكتظاظ وتحسين واقع السجون وفق عدلية ريف دمشق. ألقى قسم شرطة الحمدانية في محافظة حلب القبض على شخص متورط بعملية سرقة متلبسا في أثناء محاولته الفرار من أحد المنازل في حي الرواد، وكشفت التحقيقات تورطه في سرقة سابقة شهدها الحي أواخر آب الماضي، وضبطت بحوزته مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى مصاغ ذهبي مسروق، وأحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والتحقق من وجود شركاء محتملين أو ارتباطه بعمليات سرقة أخرى. عادت نحو 700 عائلة من مخيمات محافظة الحسكة باتجاه مناطقها الأصلية في مدينة رأس العين، وذلك ضمن قافلة العودة، وذلك استكمالا لعودة العائلات لمنازلها بعد سنوات من النزوح. وكان عضو مجلس الشعب مصطفى عبدي قد أشار إلى استكمال التجهيزات اللازمة لتأمين عودة الأهالي، مشيرا إلى أنها تعود إلى مناطقها بشكل طوعي، وأوضح عبدي أن العودة تأتي بعد إتمام إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة، لافتا إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائدين وتوفير حافلات وشاحنات لنقل الأهالي وأمتعتهم. كاميرا تلفزيون سوريا التقت مجموعة من الأهالي العائدين من مخيمات الحسكة ورصدت انطباعاتهم حول العودة إلى منازلهم في رأس العين بعد سنوات طويلة من النزوح.
4: هذا اليوم اللي تمنينا واتمنى ان يرجعون بيتنا مثل اولي، واريد بلاد يشتغلون، وملينا من المخيم والحمد لله وفرحانين اليوم فرحه، يعني ايش قد اقول لك، وش اتمنى كل العالم ترجع لبيوتها.
5: اليوم احلى لحظه بحياتنا ان نرجع على راس العين، اليوم شعورنا لا يوصف، صار 8 سنين معانين بالمخيمات ومتبهدلين ومتعذبين، اليوم شعورنا لا يوصف بالرجعه، ان نرجع على وطننا وعلى بلدنا احنا واطفالنا سالمين قانمين.
6: احنا من مهجرين راس العين، اليوم صار لنا 7 سنوات بالمخيمات، عشنا ليالي سود من الحر الصيف وبرد الشتاء، ولا في لنا مستقبل ولا لو اولادنا في مستقبل كانت هون، كانت بيوتنا عامره وتهدمت بيوتنا كليات على الارض، واحنا اليوم فرحانين ومبسوطين انه راجعين.
7: وعانينا كثير من الحر والبرد والمأساة، وبيوتنا كلها مهدمه على الارض. احنا نشكر القيادات كل شي قام بهالترحيل.
8: أنا أشكر كل المعنيين، الجهات المعنية بساهمت برجعة هالعالم وهالأمة هاي، لأنه احنا كان راس العين حلم لنا، أنه أنا أرجع على راس العين هاي حلم، لأنه أرضي وبيتي وجيراني وأهلي، احنا قاضي كل المكونات كنا أهل، أهل وأخوان، ما كان بيه تفرق، ولسه بدنا نظل أهل وأخوان وتفرق وما حد يقدر يفرقنا.
9: اي والله اليوم فرحتنا ما تكفينا، والحمد لله نرجع على بيوتنا، صحيح مدمره بس نحب ترابها. والله كنا هنا بالمخيم ميتين هلكانين، ناب وتعشنا وما نتعشى، والحمد لله صارنا 6 سنين، والحمد لله رب العالمين من فضل الدوله، ان شاء الله الله يقويهم الله يسترهم الله يحفظهم ان شاء الله الجميع يا رب العالمين.
1: وحول الموضوع ينضم إلينا الصحفي عيد الهلال من الحسكة. أهلا بك معنا أستاذ عيد، لتحدثنا أستاذ عيد كيف تمت تهيئة الخدمات وأيضا المنازل لعودة هؤلاء العائلات.
2: حياكم الله أنسة كاترين، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا. نعم يمكننا الآن القول بأن تمت إعادة 754 عائلة من نازحين أهلنا برأس العين، قرى الريف الجنوبي والريف الشرقي، المناجير وسودة وأبو راسين. نعم عملت فرق وزارة الدفاع بأقصى قدراتها وبأعلى جهد، بالإضافة إلى فرق وزارة الطوارئ والكوارث، عملت على تأمين عودة آمنة وطوعية وصحية للنازحين بعد تطهير المناطق من الألغام وإزالة مخلفات الحرب وبعض الركام، كون هذه الخطوط كانت خطوط جبهات وخطوط قتال خط نار. نعم تمكن بنسبة 90% من النازحين من العودة إلى منازلهم بشكل مباشر، ولكن هنالك ما يقارب 10% تقريبا كأنهم عادوا إلى خيم بجانب منازلهم، ريثما يتسنى لهم إعادة ترميم منازلهم. بشكل عام كانت الأمور سلسة، صفر مشاكل ولله الحمد والفضل والمنة، صفر سلبية ولله الحمد. يعني
1: حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه العودة، عن آلية هذه العودة.
2: نعم آلية العودة كانت بداية انطلاقا من مخيمات الحسكة، مخيم أتوينة ومخيم الطلائع. أمنت لجان الوفد الرئاسي، أمنت آليات نقل، وأمنت مياه وسيل غذائية لكافة العائدين. انطلقوا ومن طريق الأنفور بدأ تقسيم كل باتجاه قريته، أكثر من 12 قرية استقبلت اليوم أبنائها وأهلها النازحين عادوا إليها بعد تهجير دام أكثر من 6 سنوات.
1: نعم أستاذ عيد، هل هناك أيضا يتم العمل على عودة مزيد من العيال؟
2: نعم بالتأكيد بإذن الله سبحانه وتعالى قبل نهاية هذا العام، بحسب ما أفادت المصادر المحلية والمصادر المسؤولة في محافظة الحسكة، بأنه قبل نهاية هذا العام سوف لن يكون هناك أي نازح، وسوف يتم اقتلاع آخر خيمة في محافظة الحسكة وعودة كافة المهجرين إن شاء الله تعالى من مناطقهم في الحسكة والنازحين من مناطق رأس العين إن شاء الله.
1: هل لديكم أعداد واضحة حول أعداد النازحين الذين بقيوا حتى الآن؟
2: نعم، بقي ما يقارب 3000 عائلة تقريبا، سيصار إلى تنظيم أمورهم وتسهيلها وتأمين مبالغ مالية لهم، كون العائدون يتقاضون مبلغ يقدر ب 2000 دولار، ويجري تجهيز بيوتهم ومنازلهم وتأمين بعض الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء لهم. يتبقى فقط لدينا مشكلة التعليم التي هي مشكلة بالعموم في محافظة الحسكة، والعمل على حلها جاري بإذن الله سبحانه.
1: وهذا ما أردت الحديث عنه، عن أبرز الخدمات اليوم التي تقف عائقا حول عودة النازحين.
2: نعم بالضبط، نعم الوضع بشكل عام في محافظة العسكر لكن في رأس العين يعتبر أفضل نسبيا من حيث خدمات الكهرباء والمياه، لكن مشكلة التعليم كما أسلفت لك هي المشكلة الوحيدة العامة في محافظة العسكر صراحة. يعني
1: شكرا.
2: المدارس في كثير منها مهدمة وغير صالحة للاستخدام.
1: نعم شكرا جزيلا لك الصحفي عيد الهلال، شكرا لك، كنت معنا من الحسكة.
2: حياكم يا رب.
1: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية ارتفاع حركة التبادل التجاري بين العراق وسوريا عبر منفذي ربيعة والوليد ووصولها إلى أعلى مستوياتها، تخصيص 15 مليار دينار لتطوير منافذ ربيعة والوليد وصفوان عبر تنفيذ مشاريع لتحسين بنيتها التحتية. وأشار المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي إلى استمرار تصدير المواد الإنشائية والكبريت إلى سوريا مقابل استيراد الخضروات ومواد أخرى، موضحا أن العراق يصدر النفط إلى سوريا بالصهاريج بواقع نحو 1500 شاحنة يوميا، ما أسهم في تنشيط حركة النقل والتجارة على جانبي الحدود. سجل منفذ باب الهوى الحدودي مع تركيا عبور أكثر من 2 مليون طن من البضائع المحملة على أكثر من 95,000 شاحنة تجارية في كلا الاتجاهين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وبلغ عدد المسافرين عبر المنفذ خلال الفترة نفسها أكثر من 600,000 شخصين، بينهم نحو 64,000 سوري عادوا طوعا إلى سوريا بالتزامن مع استمرار أعمال توسعة المنفذ وتطوير ساحات الشحن وصالات المسافرين والمرافق الجمركية لرفع طاقته الاستيعابية وتسريع حركة العبور. انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للابتكار في الرعاية الصحية والبحث العلمي بحضور وزير التعليم العالي ووزير الاتصالات وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والكوادر الطبية. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه منظمة عبر الأطلسي للإغاثة الإنسانية ويستمر لثلاثة أيام إلى تعزيز الابتكار وتطوير جودة التعليم العالي والتدريب الطبي من خلال محاضرات وجلسات متخصصة تناقش أحدث الاتجاهات في الرعاية الصحية والبحث الطبي. كما أقيم في دمشق المؤتمر السوري الدنماركي للعلاج الفيزيائي برعاية وزارتي التعليم العالي والصحة وبمناسبة اليوم العالمي للعلاج الفيزيائي، ويستمر المؤتمر لمدة 2 يوم بمشاركة معالجين فيزيائيين من دول عربية وأجنبية بهدف تبادل الخبرات وتطوير المهارات المهنية ورفع سوية المهنة وتعزيز دور المهن الصحية في منظومة الرعاية الصحية الأولية. قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل معاذ نجار إن المؤسسة تعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق الحيوية في عدة محافظات. وأوضح نجار أن أعمال صيانة أوتستراد اللاذقية أريحة تمتد لنحو 100 كيلومتر من منطقة البصة في اللاذقية وصولا إلى أريحة في إدلب، وتشمل الأعمال صيانة 3 جسور وإعادة تنفيذ جسر رابع ومعالجة الحفر والأضرار في الطبقة الإسفلتية، إضافة إلى إصلاح هبوط في منطقة مرج الزاوية على طول 200 متر وتنظيف قنوات التصريف وإعادة تأهيل الحواجز الوسطية. يطالب أصحاب مطاعم في دمشق بالتريث بقرار إزالة المولدات من على الأرصفة سواء المرخصة وغير المرخصة قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدين أنهم لا يملكون خيارات بديلة وعلى المحافظة تأمين البدائل قبل تنفيذ القرار.
10: دوران محرك هذه المولدة الكهربائية الضخمة بالنسبة لمحمد هو إعلان لبدء دوران عجلة رزقه اليومي، وتوقفها بحسب قرار محافظة دمشق يعني له ضررا لا يعوض.
11: هذا القرار بده يجي علينا بالضبط، نحن ما عندنا كهرباء 24 ساعة مشان نتحمل هذا العبء، لأنه بدي ركب طاقة بديلة ما رح تتحمل مكاناتي، كل واحدة 1600 شمعة، عندي برادات فيها لحم، إذا انطفت الكهرباء عندي ساعة زمان رح ينضرب عندي كل الوضع، عندي حرارة هائلة جوات المحل، حرارة 60 ما رح يتحمل شيء، وهذا الشيء قرار رح يروح علينا بالضبط، فمو لصالحنا. نحن بنطالب الحكومة انه تدرس هذا القرار مزبوط ويأمنونا طاقة بديلة، ونحن على ريني وراسي بنشيل المولدة واهلا وسهلا فيكم.
10: المطاعم لا تعارض قرار محافظة دمشق بإزالة المولدات الكهربائية قبل نهاية الشهر، لكنهم يناشدون بتأمين بدائل منطقية ومتاحة.
12: والله انه حل بديل، ما في حل بديل، اجينا نركب الواح طاقه على السطح ما في قرنه، وثاني شيء لو في قرنه يعني انا ما بيشغلوا لي المحل تبعي، تمام؟ عرضنا عليهم فكره انه نشتري سياره صالو نحطها بقلب السياره، ما ردوا خبر، يا جيبوا لنا الكهرباء 24.
10: دخلت جمعية المطاعم في دمشق وريفها بصفة وسيط وتواصلت رسميا مع المحافظة مطالبة بتجميد القرار لابتكار حلول متوازنة ترضي الطرفين.
13: بالنسبة للقرار الأخير الصادر عن محافظة دمشق مديرية الأملاك بإزالة المولدات الكهربائية، تواصل معنا أصحاب مطاعم بمدينة دمشق، قدمت شكاوي لإدارة جمعية المطاعم، ونحن بدورنا رفعنا كتاب للمحافظة بتجميد القرار وإعادة النظر فيه. حالياً نحن ناطرين رد المحافظة.
10: بين طموح التنظيم والحفاظ على البيئة وقسوة الواقع، تبقى أرزاق العشرات معلقة على خيط دخان ينبعث من مولدة بانتظار قرار يحمي المظهر العام من دون أن يطفئ أنوار المطاعم. مصير مطاعم دمشق ومقاهيها معلق على تأمين تيار كهربائي مستمر، ويرى أصحاب تلك المنشآت أن على المحافظة إيجاد حلول قبل اتخاذ قرارات قد تضر الحركة التجارية في العاصمة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: حذرت محافظة درعا من تدهور متسارع في واقع المياه بالمحافظة بعدما تراجعت الغزارة الإجمالية للينابيع والمشروعات المائية المركزية إلى أكثر من 6700 متر مكعب في الساعة وفق الغزارة التصميمية إلى نحو 960 مترا مكعبا فقط، وبلغ الانخفاض أكثر من 85% وفق المحافظة التي حذرت من اتجاه مصادر المياه في درعا نحو الاختفاء التدريجي، مشيرة إلى جفاف نبع المزاريب بالكامل، إضافة إلى جفاف المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع الثورة. هذا وقال مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عبادة مبيض لتلفزيون سوريا إن سوريا ما تزال تشهد جفافا بفعل المواسم السابقة رغم تحصن الموارد المائية نتيجة للهطولات المائية.
14: تراجع ملحوظ وهو متراكم نتيجة تراكم السنوات من الجفاف، رغم وأكد الوارد المطري لسنة واحدة لا يكفي لتعويض أي العجز بشكل كامل، بالرغم من وجود عدد كبير من السدود أو عدد لا بأس به من السدود استعادة المخزون، ولكن بشكل عام المخزون العام هو كان متراجع بالتأكيد أفضل من السنوات الماضية، ولكن الهاطل المطري الماضي لم يكن كافي. طبعا عملية التبخر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، عملية استهلاك المياه في الري، في عملية الري الزراعي، في عملية استهلاك في المياه الشرب، وعملية استهلاك للأنشطة الأخرى الصناعية أو السياحية أو أي نوع نشاط بشري آخر، بالتأكيد سيؤثر على المخزون المائي في حال كان هذا الاستخدام غير منضبط وغير مرشد.
1: وأضاف مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة أن الوزارة تعمل على استجرار المياه من فائضي سد الفرات أو الساحل إلى مناطق وسط سوريا، وبدأت بدراسة لبدء العملية.
14: هناك خطط على سبيل المثال جر مياه نهر الفرات والفائض من مياه نهر الفرات إلى مناطق قدس وسط سوريا تحديدا إلى حمص وحتى ممكن أن تصل إلى ريف دمشق. هناك فائض كبير في مياه الساحل أيضا ممكن أن يتم استجراره، وقد تم العمل حاليا على دراسات أو بدأنا بدراسات مع عدة شركات عالمية لإجراء هذه الدراسات والبدء بدراسات الجدوى طبعا، وجر هذه المياه إلى أيضا مناطق البادية وحمص وحتى مناطق دمشق وريفها، ممكن أن تصل حتى إلى المناطق الجنوبية في درعا والسويداء والقنيطرة. طبعا نحن لازمنا في مرحلة دراسات الجدوى.
1: تنتشر النفايات على جوانب طرقات رأس النبع ببانياس في حين تملأ الحفر شوارع المنطقة وتتكرر انقطاعات المياه، مشكلات يواجهها الأهالي بشكل يومي وسط مطالب بتحسين واقع الخدمات بالمنطقة وتأهيل بنيتها التحتية.
15: نفايات تنتشر على جوانب طرقات رأس النبع ببانياس وحفر تملأ شوارعها، مشهد يتكرر يومياً ويعكس تراجعاً في مستوى الخدمات وسط مطالبات بمعالجة هذه المشكلات وتحسين واقع المنطقة.
16: هذا منظر زبالة بقبال البيوت وصوب البيوت ولزق البيوت، ما فينا عم ننام الليل ولا بالليل ولا بالنهار من وراء الباق، بيجي المضافة بيشيلوا شوي بكنسوا شوي بضل رايحين. جارنا هون تبع الدكان 20 مرة نزل على البلدية تبع البوكيت الصغير كلهم بقول له اليوم وعبكره اليوم وعبكره ما في محل قال يكب الزباله. الطرقات بلشوا فيها شوي شوي، بس هون في عنا براسنا بقى في جوار كتير، يعني في هاي جوره وفي فجوره وبالمدخل جوا في جوار.
15: لا تقتصر معاناة السكان على الطرقات والنفايات، بل تمتد الى المياه التي تشكل حاجة أساسية في حياتهم اليومية وسط انقطاعات متكررة تنعكس على تفاصيل معيشتهم، من تأمين مياه الشرب والاستخدام المنزلي إلى إنجاز أعمالهم اليومية، وتفرض عليهم أعباء إضافية للبحث عن مصادر بديلة.
17: نحن عم نعاني بالمي كثير، المي ما في عنا بالمي بالمرة، كل خمس ست أيام بيجيبوا لنا ساعة بسكروها، يعني بيجيبها ظهريات قبل العصر بشوي بيكون سكرها المي، الله بقي لك ما عندنا نقطة مي. وعندنا بيارنا احنا قاعدين على بها مي، احنا قاعدين على بها مي، ما عندنا مي.
15: رغم ما تتمتع به منطقة رأس النبع كمنطقة مرتفعة ومطيلة على البحر وحضور سكاني، إلا أن واقعها ما يزال يواجه عددا من المشكلات. وفي وقت تواصل فيه بلدية مدينة بانياس أعمالها لمعالجة الواقع الخدمي في المدينة، لا تزال منطقة رأس النبع بحاجة إلى مزيد من أعمال التأهيل وتحسين بنيتها التحتية بما ينعكس على حياة سكانها. تسجل منطقة رأس النبع تراجعاً ملحوظاً في مستوى الخدمات وسط تصاعد شكاوى السكان ومطالبتهم بإيجاد حلول لمعالجة هذه المشكلات والحد من تداعياتها على حياتهم اليومية. تلفزيون سوريا لنجبارة بانياس.
1: تتفاقم أزمة النفايات في ناحية كرسانة بريف اللاذقية مع تراكم القمامة حول الحاويات وعلى الطرق الرئيسية، لا سيما طريق اللاذقية كساب الحيوي الواصل بين سوريا وتركيا. وبينما يطالب الأهالي بحل سريع، تتحدث البلدية عن نقص الآليات والإمكانات.
18: يعاني سكان ناحية كرسانة بريف اللاذقية من تراكم النفايات داخل الأحياء وعلى الطرق الرئيسية، لا سيما طريق اللاذقية كسب الحيوي الواصل بين سوريا وتركيا، ومع تزايد أكوام القمامة تتحول إلى بيئة خصبة للقوارض والحشرات وحتى الكلاب الشاردة، فضلاً عن الروائح الكريهة التي باتت تزعج أهالي المنطقة وتنعكس سلباً على السياح والمسافرين من وإلى تركيا.
19: الزبالة من 5 أشهر ما ترحلت، وبيوتنا عبعد عدة أمتر منا. أول شيء روائح كريهة كتير، تاني شيء حشرات ما عم ننام لليل من الحشرات اللي عم تكون حواليها، حتى أولادنا على المدارس ما عم نحسن نبعتهم كتر ما أنه في أحيان كلاب بتشوفها عم تنبش فيها.
18: المشهد يصبح أكثر خطورة بالقرب من المدارس، حيث تنتشر الكلاب الشاردة حول مكبات النفايات، ما يثير مخاوف الأهالي على صحة وسلامة أطفالهم.
20: سبب الأزمة اهتراء بدن الضاغطة، ظلت عند الصواد شهر بعدين رجعنا على العمل. يوم اشتغلت 3 نقلات، الرابعة انكسر المحرك، كمان ضلت 10 أيام. هلا الضغط روداج بهالفترة هذه المحافظة أجرتنا بحملتين، وهلا موعودين بحملة ثالثة.
18: وبحسب السكان فإن محاولاتهم لمعالجة المشكلة لم تجد استجابة كافية في ظل حديث البلدية عن نقص الآليات والإمكانات. لا تبدو أزمة النفايات في كرسانة مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر العام فقط، فالأهالي يقولون إن استمرار تراكمها يحولها إلى مصدر قلق صحي وبيئي وسط مطالبات بإيجاد حل سريع ومستدام. منير حاجي، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
1: وإلى الأخبار العربية، وفي تطورات اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال من جراء هجمات الحوثيين على أعيان مدنية واقتصادية في عدد من المدن السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً مباشراً لأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مبيناً أن قيادة القوات المشتركة ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. هذا وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الحوثيين يقدمون مصالحهم الضيقة على مصالح اليمن ويلجؤون إلى العنف. وأضاف بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، أضاف أن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. من جانبه قال لافروف إن ضربات الحوثيين على السعودية ستأتي بنتائج عكسية، مؤكدا دعم بلاده الكامل لمساعي الرياض لتنفيذ خريطة طريق للتسوية السلمية في اليمن. أعلن وزير الخارجية البريطاني أن حكومة بلاده تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية. وأكد الوزير أن بريطانيا ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية وعقوبات على أفراد وشركات تسهم في توسيعها ضمن إجراءات ضد الاحتلال ورفضا لتدمير حل الدولتين. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي إن باريس ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وستطلق عملية وطنية لحظر المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية. أصدر وزراء خارجية كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية بيانا ندد بسلوك حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، واعتبر أنها تقوض إمكانية الوصول لحل الدولتين، حيث اعتبر البيان أن الوضع يتدهور بسرعة مع مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات. وبحسب البيان فقد أكدت كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية عزمها على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، حيث دعت هذه الدول إسرائيل إلى وقف فوري للتوسيع الاستيطاني ولضمان المساءلة عن عنف المستوطنين مع التأكيد على حماية حل الدولتين، وستتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم. هذا وشاركت في البيان إلى جانب كندا كل من الدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، حدثينا أكثر عن هذا الموقف السياسي لكل من كندا وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى أيضا لمنع الاستيراد من المستوطنات.
0: كاترين، دعينا يعني نتحدث عن ردة الفعل الإسرائيلية على هذا الأمر، وعلى أيضا ما قامت به بريطانيا لأول مرة من خطوة لمقاطعة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وفرض عقوبات أيضا على الشركات التي سوف يكون لها دور في هذه التجارة أو حتى على الأشخاص. هو قرار كبير ولأول مرة، وقد أيضا تتخذ أيضا دول أوروبية أخرى هذا القرار. ردة فعل إسرائيل الرسمية التي جاءت على لسان وزير الخارجية جدعون ساعر كاترين، إسرائيل تعتبر أن هذا القرار هو ضد إسرائيل بشكل عام، هي لا تفصل موضوع المستوطنات عن موضوع إسرائيل، وبالتالي اعتبرته خطأ فادح وخطأ كبير وقرار عبثي، واتخذت قرارا على الفور بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية والتي تخدم مئات الآلاف من الفلسطينيين وتحديدا أهالي القدس. كما اتخذت أيضا وأعلن وزير الخارجية ساعر عن عدة إجراءات أخرى، منها سحب الفريق البريطاني من مركز التنسيق المدني الخاص بغزة بشأن اتفاقية ترامب لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى منع دخول 12 شخصية بريطانية إلى إسرائيل كما قال، وأيضا وقف الفريق البريطاني الذي يقوم بتدريب أفراد من السلطة الفلسطينية. هذه خطوات مبدئية أعلن عنها جدعون ساعر على الفور، والتي قال أن هذه القرارات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على علم بها، بالرغم من أن بنيامين نتنياهو لم يعلق بعد على هذه القرارات وما قامت به بريطانيا. لكن أيضا قال جدعون ساعر أن إسرائيل لن تكون ممسحة تحت أقدام الحكومة البريطانية التي أصبح يحكمها الإسلام الراديكالي على حد وصفه، وقال إنها قرارات معادية للسامية ومعادية لإسرائيل، وتأتي في وقت أيضا قرب الانتخابات، مع قرب الانتخابات الإسرائيلية للتأثير على الانتخابات الإسرائيلية. وجهة النظر هذه والموقف هذا لم يختلف أيضا عن موقف المعارضة الإسرائيلية على لسان يائير لبيد أيضا، الذي قال أن هذا قرار ضد إسرائيل وقد يسوء من سمعة إسرائيل الدولية أيضا، وهناك تخوفات وخشية أن تتخذ دول أوروبية أخرى على خطى بريطانيا هذا القرار. طبعا بضائع المستوطنات والتجارة مع المستوطنات هي تجارة بعشرات الملايين، هذا الأمر علق عليه أيضا اقتصاديون إسرائيليون بأنه إذا استمر هذا القرار وقامت دول أوروبية أخرى أيضا بمقاطعة منتجات المستوطنات، فسوف تتأثر ويتأثر اقتصاد إسرائيل القائم عليها بشكل كبير جدا. إذن هذه كانت ردود الفعل الأولية بعد بطبيعة الحال القرارات التي أعلنت عنها بريطانيا على لسان رئيس الوزراء البريطاني بمقاطعة البضائع ومقاطعة منتجات المستوطنات لعدة أسباب. أولا بسبب بالآونة الأخيرة ازدياد وتيرة الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية بشكل كبير جدا مما رفضته بريطانيا، أيضا بسبب توسيع البؤر الاستيطانية وتحديدا مشروع إيوان الاستيطاني الذي قالت بريطانيا أنه سيفصل جنوب الضفة عن شمالها، وأيضا سوف يقوم بتقطيع أوصال الفلسطينيين جغرافيا، وهو ما نفاه وزير الخارجية ساعر وقال أن مشروع إيوان الاستيطاني لم ينفذ بعد على أرض الواقع، وأنه قبل عام تقريبا صادقت إسرائيل فقط على هذا المشروع، وقال أن هذا الأمر لن يؤدي إلى تقطيع أوصال الفلسطينيين جغرافيا، وأن هذه المعلومات التي لدى رئيس الوزراء البريطاني هي معلومات مغلوطة.
1: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. وفي لبنان، قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل داني غفري إن البعثة ستوقف عملياتها بنهاية العام الجاري وتبدأ انسحابا تدريجيا من لبنان خلال 2027. وأوضح غفري لوكالة الأناضول أنه إذا لم يتخذ المجلس قرارا حتى نهاية العام فستواصل اليونيفيل تنفيذ القرار 2790 القاضي بوقف عملياتها كما اعتبر غفري أن جيش الاحتلال يواصل قصفه ووجوده شمالي الخط الأزرق بما يعد خرقا للقرار 1701، مشيرا إلى أن الاتفاق أو اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لا يتطلب وجودا لليونيفيل. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
1: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب، صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حموا انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
0: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
1: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. في محورنا الأول نبدأ من الاجتماع العسكري السوري الأمريكي الذي بحث مكافحة الإرهاب على ضوء التطورات الإقليمية، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن طبيعة التنسيق بين دمشق وواشنطن ومستقبل التعاون الأمني في سوريا. في محورنا الثاني ننتقل إلى مجلس حقوق الإنسان، حيث عبرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية

في محورنا الأخير نناقش التطورات في اليمن تزامنا مع التصعيد الحوثي ضد السعودية وما يفرضه ذلك من تساؤلات بشأن خيارات الرياض في الرد ومستقبل التهدئة والمسار السياسي في اليمن. مرحبا بكم.

0: بحث رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية مع وفد من الجيش الأمريكي. ضم الأدميرال البحري ليام إم هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب. أوضحت وزارة الدفاع أن النعسان استقبل الوفد الأمريكي بحضور عدد من الضباط، مشيرة إلى أن المحادثات تطرقت إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، في مقدمتها ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. ينضم إلينا مايلز كاغينز المتحدث السابق باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش من نيويورك. سيد مايلز، مرحبا بك. ما هي دواعي عقد هذا الاجتماع بين رئيس هيئة الأركان العامة السورية والوفد العسكري الأمريكي؟
1: مساء الخير وشكرا.
2: هذه الزيارة من قبل السفير الأدميرال ليام إلى دمشق هي إشارة أن الولايات المتحدة لديها احترام كبير، وأيضا تريد أن يكون لديها علاقات جيدة مع القادة في سوريا، ومن ضمنهم وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية السورية. في أب من هذا العام عندما غادرت القوات الأمريكية بعض القواعد في شمال شرق سوريا، بعض القواعد التي كانت يسيطر عليها قسد الآن تدار من قبل وزارة الدفاع السورية. فأمريكا تريد أن يكون هناك علاقات طبيعية ثنائية مع سوريا، وأن يكون هناك استمرار في مشاركة المعلومات من أجل تحقيق هدف مكافحة الإرهاب.
0: وما الهدف من بعد ذلك؟ يعني ما الذي تسعى إليه الولايات المتحدة؟ لماذا جاءت الزيارة في هذا التوقيت تحديدا؟
2: إن موقع الأدميرال في الولايات المتحدة هو أنه يكون مسؤول عن مهمة مكافحة داعش في العراق وفي سوريا. نحن نعرف أن الولايات المتحدة والجنود الأمريكيين كانوا أيضا يغادرون العراق في الأسابيع الماضية، ولكن هم بحاجة لاستمرار تنسيق مع سوريا والعراق لتحقيق أمن أكبر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ستكمل بالقيام بهجمات جوية وبعض العمليات الخاصة عندما يطلب منها ذلك من قبل حكومة دمشق أو حكومة الحكومة في بغداد.
0: ينضم إلينا دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. مساء الخير دكتور عصمت، كيف يعني تقرأ هذه الزيارة للأدميرال البحري ليام إم هولين قائد قوة المهام المشتركة في عملية العزم الصلب وزيارته إلى سوريا ولقائه مع رئيس هيئة الأركان؟
3: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، حيا الله مشاهدينا الكرام، حيا ضيفكم الكريم. طبعا الزيارة تأتي ضمن إطار الانفتاح الأمريكي على الحكومة السورية الجديدة في دمشق، وضمن تنسيقات التحالف الدولي لمحاربة داعش. بطبيعة الحال هي يعني تأتي في إطار تعزيز التعاون يعني مع الحكومة السورية، لا سيما أن المنطقة واضح أنها يعني مقبل فيها حرب على داعش بداية، وأيضا الوضع الإقليمي بشكل عام في المنطقة يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بناء شراكات وتعزيز علاقات في إطار يعني إعادة أو استتباب الأمن.

0: الإقليمي في المنطقة، أو على الأقل حماية المصالح المشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة السورية فيما يتعلق بما يمكن أن يكون هو مصالح مشتركة.
1: طيب دكتور عصمت، يعني التنسيق بموضوع محاربة داعش قائم منذ مدة، ما الجديد الآن؟
0: نعم، طبعا هذا التحالف كما تفضلت هو قائم صحيح، لكن هناك تغيرات على الأرض حصلت بمسألة انسحاب القوات الأمريكية أو القواعد الأمريكية من سوريا، أيضا تقليص الوجود الأمريكي في العراق، إعادة تنظيم الوضع في المنطقة بعد الحرب التي حصلت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من طرف وإيران من طرف آخر، إضافة أنه هذه التحالفات بطبيعة الحال تحتاج متابعة وتحتاج لقاءات دورية حتى تبقى هذه الحرارة موجودة وهذا الزخم موجود وطبيعة هذه التحالفات وإعادة تقييم الواقع على الأرض وتبادل المعلومات كما أنه تبادل الخبرات والاطلاع على آخر تطورات أي ملف من هذه الملفات اللي ذكرناها.
1: سيد مايلز، يعني ما طبيعة التعاون الفعلي بين دمشق وواشنطن في ملف مكافحة الإرهاب؟
2: العلاقة فيما بين واشنطن ودمشق هي علاقة متنامية. العلاقة تتضمن الشراكات العسكرية، مشاركة المعلومات الاستخباراتية، وأيضا نحن نرى أن هناك توطيد في العلاقات الاقتصادية والاستثمارات. سافرت إلى دمشق في 12 من أيلول ووجدت أن هناك تطور اقتصادي واضح في قطاع البنوك وغيرها. إذا رأينا أن هذا التعاون كيف أنه انتقل من تعاون عسكري على الأرض إلى أنه الآن أصبح يتطرق إلى الاقتصاد أيضا وتقوية الاقتصاد، لأن الاقتصاد القوي يساعد على منع الإرهاب، وعندما يكون هناك للشباب أمل وفرص أكبر هذا جيد أيضا لمكافحة الإرهاب. وأيضا الأمريكا تريد أن تمهد لعلاقة تشبه علاقة أمريكا بالأردن ولبنان والسعودية، حيث سيكون هناك بيع للمعدات ومعدات عسكرية، أنا معدات عسكرية، وأيضا شراكة على مستويات مختلفة. نتوقع أن يكون هناك تدريبات عسكرية وبيع المعدات عسكرية يحدث في الأيام القادمة.
1: سيد مايلز، أنت تقول أن الولايات المتحدة ستدعم عسكريا، يعني ستسلح القوات السورية عسكريا وتدربهم؟
2: نعم، هذه هي خطة أمريكا على المدى الطويل في سوريا، ولكن قبل أن تتم هذه التدريبات وتقديم المعدات على الكونغرس الأمريكي أن يمرر بعض القرارات حتى يكون هناك تصريحات خاصة قانونية تسمح ببيع الأسلحة والمعدات العسكرية لسوريا. حينها يجب التخصيص أيضا ميزانية لذلك. إزالة العقوبات عن سوريا كانت بداية وتمهيد لهذه العملية لكي تتم حتى تستطيع الولايات المتحدة تكون قادرة الولايات المتحدة على بيع الأسلحة لسوريا.
1: دكتور عصمت، يعني أريد أن أسألك حول هذه النقطة، هل فعلا هناك يعني اتفاقيات تفاهمات أو وعود أمريكية بهذا الشأن؟ لأنه القيادة السورية اتجهت سابقا يعني إلى دول أخرى، اتجهت إلى روسيا رغم يعني الدعم الروسي كان لنظام الأسد، لكن كانت القيادة السورية تقول أنه ليس هناك تسليح أمريكي حالي، وبالتالي اتجهنا، يعني بعض التحليلات تقول نتجه إلى روسيا الآن. يقول السيد مالز ربما الولايات المتحدة تقوم بتسليح القوات السورية، بالتالي هل لديك معلومات أو تفاصيل حول ذلك؟
0: بطبيعة الحال، يعني حتى أوضح فقط نقطة حتى ما يعني يحصل مغالطة، التوجه إلى روسيا بطبيعة الحال باعتبار أن سوريا تملك ترسانة من الأسلحة الروسية، فبالتالي صيانة هذه الأسلحة وتدخير هذه الأسلحة وحتى تطوير هذه الأسلحة الحكومة السورية حريصة عليه، وبالتالي هذا كان سبب التوجه المباشر بما يتعلق بالتسليح باتجاه روسيا، لكن بنفس الوقت الحكومة السورية أعلنت أنها لن يعني تكتفي بمصدر واحد للأسلحة، وأنه ربما يكون هنالك تسليح غربي أو سلاح غربي، بغض النظر هل هو من الولايات المتحدة الأمريكية، هل هو من أوروبا، هل هو من تركيا. وإن كان أعتقد الآن في المرحلة الحالية، أنا أعتقد التوجه الآن مباشرة سيكون باتجاه تركيا، وحصلت بعض يعني، وكلنا نعلم أن هنالك في تدريبات ويعني إعادة تأهيل وبناء للجيش السوري من خلال خبرات تركية واضحة. فبالتالي إمكانية أن يكون هناك صفقات أسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد على المدى البعيد ممكن، لكن على المدى القريب لا أعتقد الآن الأمر يعني وارد. لكن أن تتجه سوريا باتجاه التسليح الغربي، نعم هذا الأمر يعني اتخذ قراره في الحكومة السورية، باعتبار هناك يكون تنوع في مصادر الأسلحة، بحيث أن لا يكون معسكر دون معسكر، أو يكون هناك احتكار للسلاح من جهة دون أخرى. سوريا حريصة في بناء علاقاتها الدبلوماسية على التوازن، على ألا تكون محسوبة على طرف دون آخر، وبنفس الوقت أن تراعى في هذه العلاقات المصلحة السورية، وبالتالي يكون هناك توازن في هذه العلاقات وقدرة على حصول على تسليح، لا سيما بما يتعلق أعتقد بمجال الطيران، بمجال الدفاع الجوي وغيرها من المجالات الدقيقة التي يتفوق فيها السلاح الغربي على السلاح الشرقي.
1: دكتور عصمت، بالعودة لزيارة الوفد الأمريكي إلى سوريا، إلى أي درجة موضوع داعش ما يزال يعني يشكل تهديد وخطر أمني في البلد؟
0: أنا لا أعتقد أنه يعني السبب، ربما هو يكون هو السبب المباشر للزيارة، لكن لا أعتقد أن هنالك خطورة زادت بما يتعلق بملف داعش. أعتقد أن محاربة داعش والتعامل مع ملف داعش هو مازال ضمن الإطار الطبيعي لهذه الحرب، لكن هو يعني نوع من تحسين العلاقة، نوع من رفع مستوى العلاقة، لا سيما بعد رفع سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، فبات زيارة وفد عسكري أمريكي يعني رسمي لهيئة الأركان السورية أمر متاح وممكن، وبالتالي هو تنسيق أعلى، تطور في العلاقة ورفع لمستوى هذه العلاقة.
1: قلت يعني
0: أكثر منه هو شيء يحتاجه الجانب الميداني في محاربة داعش.
1: طيب يعني أشرت إلى أنه قد يكون سبب مباشر داعش، لكن وكأنه يعني كلامك يفهم منه هناك سبب أو أسباب أخرى للزيارة، ما هي دكتور عصمت؟
0: أنا ذكرت هو مسألة تطور العلاقة أو تطوير مستوى العلاقة ورفع مستوى العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الجمهورية العربية السورية، بمسألة تطور هذه العلاقة، تحسين هذه العلاقة، وهذا واضح من خلال يعني التصريحات الأمريكية، من خلال السياسات الأمريكية، والآن هذه الزيارة الرسمية التي تكون لهيئة الأركان السورية بعد رفع اسم سوريا من الدول الداعمة للإرهاب. فبالتالي أنا أعتقد أنه يعني ربما كان السبب المباشر هو داعش ومحاربة داعش، لكن أسباب غير مباشرة تتجلى بمسألة كما ذكر الضيف، مسألة إمكانية يعني مساهمة الولايات المتحدة ببناء الجيش السوري، بإعادة تأهيل الجيش السوري، كما أن القضية هي أيضا مسألة تحسين وضع العلاقة، رفع مستوى التنسيق بهذه المجالات.
1: سيد مايلز، يعني ما هي الأهداف الأخرى للولايات المتحدة من التنسيق العسكري مع الجانب السوري؟
2: كما ذكر الدكتور ضيفك الآخر، هذه الزيارة مهمة جدا للعلاقة بعيدة الأمد فيما بين الدولتين. وقبل عدة أشهر إذا تذكرنا كيف أن رئيس القيادة المركزية الأمريكية لعب كرة السلة مع الرئيس الشرف، وإذا عدنا إلى زيارة منذ عدة أيام التي قام بها الأدميرال ليام، هي استمرار للعلاقة فيما بين الدولتين. ومن المهم أن نفهم أن الولايات المتحدة هي شريك مهم لسوريا، تركيا وإسرائيل، والولايات المتحدة تريد أن تمنع سوريا من أن تصبح مساحة للمعركة بين تركيا وإسرائيل، فعليها أن تمد يدها وأن تكون هناك شراكة بينهما، وهذا سيساعد على أن لا تكون سوريا مساحة للحرب بين إسرائيل وتركيا.
1: وكيف تريد أن يحصل ذلك الولايات المتحدة؟ لأنه ما يحصل الآن اعتداءات إسرائيلية متكررة على الأراضي السورية.
2: نعم، هناك كما قلت اعتداءات في جنوب سوريا، ولكن الولايات المتحدة ترغب بتخفيض تقليل هذه الاعتداءات من الدول المجاورة لسوريا إلى أقصى حد، وتريد أيضا أن تمنع النفوذ الإيراني وحزب الله والمؤسسات التابعة لهم من إدخال السلاح عبر سوريا إلى لبنان. فإذا هناك العديد من الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة تريد أن يكون لديها تنسيق وتعاون طويل الأمد مع سوريا، وأيضا ترغب بتقديم الدعم لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية الآن حتى يضمنوا أن سوريا لم تعد بعد الآن أرض معركة لحزب الله ولتركيا أيضا، ولتمنع عودة داعش أيضا إلى سوريا وإلى الأراضي السورية.
1: طيب سيد مايز، ذكرت إسرائيل، إيران، حزب الله، والحقيقة هناك قراءة تربط بين الحرب الدائرة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما تريده الولايات المتحدة من سوريا أن تلعب دورا مرتبطا بهذه الحرب. وبالتالي هنا ما هي الرغبة الأمريكية بالضبط؟ ما الذي تريده من سوريا في هذه الحرب، في إطار هذه الحرب؟
2: نعم، سمعنا إشاعات من العاصمة واشنطن بأن واشنطن أرادت أن يكون لسوريا دور ميداني في لبنان، ولكن أظن أن القيادات في الكونغرس والبنتاغون الأمريكي يدركون بأن سوريا ليست جاهزة لتكون تحارب في الأرض في ضد حزب الله في لبنان. على سوريا أن تكون جاهزة لمحاربة أي أخطار داخلية، والآن مع دمج قوات قسد وقوات البيجي، فإذا حزب العمال الكردستاني وغيرهم، نرى أن الأمن الداخلي القومي لسوريا وتحقيق هذا الأمن وحماية حدودها مع الدول المجاورة هذا جيد جدا وسيحقق الاستقرار. فلم يكن هناك قتال داخل سوريا، فهي دولة استقرار، وأيضا يجب أيضا على أن لا تستخدم أراضي سوريا لتخوض تركيا حرب عبرها مع إسرائيل.
1: هي لم تكن مجرد إشاعات موضوع لبنان، لأنه رئيس ترامب شخصيا يعني اقترح أن تلعب سوريا دورا في لبنان، في لبنان ضد حزب الله تحديدا. سيد مايزو، لذلك يعني هذه الزيارة العسكرية للأدميرال ليام إلى سوريا ولقائه برئيس هيئة الأركان السورية، البعض ربط يعني بين الموضوعين وقال لعله تنسيق ما بخصوص هذه الحرب الدائرة في المنطقة وربما حزب الله في لبنان.
2: هزيمة حزب الله في لبنان يجب أن تتم من قبل القوات اللبنانية في لبنان، وهي مدعومة من أمريكا، وبرأيي يجب أن لا يتم إقحام سوريا في هذه المسألة داخل لبنان. سوريا لها دور مهم في منع لبنان من إدخال المواد التي ستساهم في دعم قوة حزب الله من المواد القاتلة وغيرها. وعندما كنت جزء من التحالف لهزيمة داعش في 2020، كنا نعرف بأن الأسد كان يفسح المجال للقوات الإيرانية والطائرات الإيرانية والكبتاغون، وكل هذه الأمور كانت تسهل دخولها إلى حزب الله. الآن توقف هذا الأمر تحت قيادة الرئيس الشرعي، أنه ملتزم بقطع إمدادات حزب الله عن طريق سوريا التي تأتي من إيران، فهذا سيمنعهم من تخطيط لعمليات ضد إسرائيل في لبنان.
1: دكتور عصمت، ما هي حدود التنسيق العسكري والأمني الأمريكي مع سوريا فيما يخص الصراع الدائر في المنطقة؟
0: جميل، طبعا بداية نؤكد أنه مسألة تدخل سوريا في لبنان هو أمر ترفضه الحكومة السورية، وهذا صرح يعني به يعني من رئاسة الجمهورية إلى معظم القيادات العسكرية السورية. لكن بما يتعلق بالتنسيق الأمريكي، أنا أعتقد أنه مسألة إكمال انضمام ما كان يعرف بقوات قسد الى واندماجها ضمن يعني وزاره الدفاع السوريه، هذه القوات كانت تتمتع بعلاقات تربط وقنوات تواصل بينها وبين القوات الامريكيه. اليوم نتكلم عن وجود قنوات جديده، قنوات رسميه مع هيئه الاركان السوريه بشكل مباشر، وهذا بما يتعلق بملف داعش. أما بما يتعلق بملف الآخر أعتقد هو الحاضر، هو قضية الانتهاكات الإسرائيلية ومسألة التخوفات الإسرائيلية من بناء إعادة بناء الجيش السوري والدور التركي في إعادة بناء الجيش السوري، وتخوفاتها من مسألة أن يكون هنالك يعني بزعم أو المخاوف الإسرائيلية حسب زعمهم أن تكون هنالك يعني تخوفات أو توجسات من هذا التحالف التركي السوري. وأعتقد أنه الوجود يعني الزيارة الأمريكية أيضا ركزت على هذا الباب، باب مسألة بناء الجيش السوري وحق سوريا في بناء جيشها، لكن بنفس الوقت أن لا يكون هنالك تخوفات أو تخفيف، لأنه إسرائيل هي تعيش حالة من التوجس وحالة من عدم الواقعية في تخوفاتها والمبالغة في التخوفات بمسألة.
1: وبالتالي الأمريكيين ما الذي يريدون يعني أو ما الذي تقليل قالوه للقيادة السورية؟ يعني
0: يحاول الأمريكيون أن يلعبوا الدور، يحاول الأمريكيون كما أحدثوا يعني غرفة العمليات الموجودة في الأردن لمسألة تنسيق هذه التخوفات، أن يكون أيضا لهم زيارات ودور على الأرض بحيث أنه يكون في قنوات مباشرة لمسألة تبريد أي حملية أو أي لا قدر الله انتهاكات جديدة، وإن كانت هذه الانتهاكات الإسرائيلية لا تنتهي. لكن الحكومة السورية تتأمل بأنه زيادة الدور الأمريكي وفتح قنوات مباشرة مع الجيش الأمريكي يمكن أن يكون لها دور كبير في مسألة لجم إسرائيل وتخفيف من هذه الانتهاكات، ويعني إمكانية الوصول إلى اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
1: سيد مايلز، يعني أشرت قبل قليل لموضوع قسد، والولايات المتحدة كان لها حضور يعني في الجزيرة السورية شمال شرقي سوريا، الآن حلت قسد، وبالتالي يعني هل انتهى هذا الدور الأمريكي الذي كان موجود لسنوات؟
2: أن هذا الدمج بين قوات قسد الديمقراطية ووزارة الداخلية السورية يسير بشكل جيد، ومظلوم عبدي رأيناه الآن كيف أنه أصبح مستشار خاص للرئيس أحمد الشرع، ومظلوم عبدي سوف يساعد القوات في فهم كيف تعمل مع الأمريكيين، وأيضا بعض القوات التي هزمت داعش في سوريا في السنوات الماضية هي من القوات الممتازة التي تقوم بالمحاربة ضد الإرهاب، ولديهم تجهيزات ممتازة وتدريب ممتاز لأنهم كانوا يعملون مباشرة مع أفضل المقاتلين الأمريكان في 2014. فإذا الآن سوريا جاهزة لتحارب داخليا الأخطار التي تواجهها، وأن تكمل في عملية الدمج وفي تطوير عملية تدريبات تسير بشكل طبيعي التي يحدث عادة في أي دولة، وأن يكون هناك أيضا ربما حشد لقوات جديدة، وربما قد يتقاعد بعض الجنود القدامى.
1: دكتور عصمت، هل نتوقع تفاهمات جديدة عسكرية وأمنية سورية أمريكية؟
0: تقصد بما يتعلق بتفاهمات سورية إسرائيلية برعاية أمريكية، أفهم السؤال هكذا ولا
1: في البداية نتحدث عن
0: الولايات المتحدة فقط؟
1: أي يعني تفاهم بين الجانب الأمريكي والسوري في أي مجال كان؟ نتحدث عن لدينا ملف مكافحة داعش، لدينا موضوع التسليح.
0: نعم أنا أعتقد أنه نعم العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تتطور، بما يتعلق بمكافحة داعش، هو واضح التنسيق، والآن انتقلنا من وجود يعني فصيل ينسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني من تنسيق ثنائي كانت تقوم بالولايات المتحدة الأمريكية قسد والجيش السوري، الآن نتكلم لا عن حكومة سورية تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق بحرب داعش، سواء كان ذلك في المجال العسكري أو المجال الاستخباراتي. بما يتعلق ببناء الجيش السوري وتطوير الجيش السوري، يعني الحكومة السورية منفتحة على الجميع بما يتعلق ببناء هذا الجيش، حيث أن يكون بالفعل الجيش قادر على حماية التراب السوري والأجواء السورية، فبالتالي هي منفتحة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية. لما لهذا من بعد لوجستي وبعد ميداني بمجال التسليح إذا بالفعل كان هناك نية أمريكية حقيقية بذلك، وأيضا بما يتعلق بالبعد التنسيقي والبعد الضغط الدولي بما يلجم إسرائيل يعني لمسألة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
1: ماذا بالتفصيل يعني ما الذي سيصار إليه؟ سابقا كنا نتحدث يعني العام الماضي مثلا عن اتفاق أمني
0: إلى الآن
1: لا يمكننا برعاية أمريكية، نعم. الآن يعني التصريحات الإسرائيلية تذهب باتجاه مختلف،
0: ما زالت المفاوضات. الإشكالية في هذا الملف الضبابية التي توجد فيه من الجانب الإسرائيلي، إلى الآن إسرائيل حقيقة يعني كل الوسطاء يقولون أنها لا يفهم منها هل هي بالفعل تريد الوصول لاتفاق أمني أم هي فقط تناور في هذا الاتفاق الأمني، هل مسألة الانتخابات الإسرائيلية هي التي تمنع إلى الآن الاتفاق الأمني أو الوصول إلى اتفاق أمني، هل هي نوع من المناورة الإسرائيلية وهذا معهود عند الإسرائيليين، مسألة يعني المفاوضات الطويلة التي لا طائل منها. كل هذه الأمور ممكن أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دور حقيقي فيها بمسألة الضغط على الإسرائيليين، فهم الإسرائيليين والوصول إلى اتفاق حقيقي أمني يعني يلجم هذه الاعتداءات ويدفع عن شعبنا هذه الجرائم التي تنتهك بحقهم.
1: سيد مايلز، في ظل هذه المعطيات يطرح السؤال عن مدى جدية الولايات المتحدة فعلا في لعب دور وساطة أو رعاية اتفاق بين سوريا وإسرائيل في ظل التعنت الإسرائيلي والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية.
2: الحكومة الإسرائيلية لديها أثر سياسي كبير على قرارات البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هذه القضايا حساسة جدا في واشنطن. غالبا الولايات المتحدة ترغب من سوريا أن توقع على اتفاق إبراهيم، ولكن الولايات المتحدة لا تريد من إسرائيل أن تتوسع وأن تستمر وتتوسع في هجوماتها ضد سوريا. فإذا هذا مرتبط أيضا بالنمو الاقتصادي لسوريا. وبعض الهجومات الإسرائيلية تقيد هذا، وهذا ضد رغبة الرئيس
1: ترامب. شكرا لكما مايلز كاكينز، المتحدث السابق باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش من نيويورك، ودكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. نتابع بعد الفاصل تفاصيل الموقف الأممي من الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا ومطالب دمشق بكشف مصير المختفين قسرا لدى الاحتلال.
3: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة. نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: أعربت لجنة تحقيق الأممية بشأن سوريا خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، موضحة أن قوات الاحتلال استجوبت وأوقفت مئات المدنيين السوريين بعضهم بشكل قسري.
1: يثير انشغالنا بشدة الانتهاكات الإسرائيلية، فقد زرنا القنيطرة ودرعا مؤخرا للتفاعل مع المجتمعات المتضررة والتي أبلغتنا عن انزعاجها من نشاطات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، وهذه النشاطات متواصلة ومتأصلة مع توغل ودوريات و مداهمات، وإسرائيل أنشأت شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة وبنى تحتية عسكرية على الإقليم السوري، مما أثر سلبا في المدنيين. واستجوبت إسرائيل وأوقفت مئات السوريين المدنيين بمن فيهم قُصّر.
0: هذا وقالت لجنة التحقيق الأممية إن سوريا تشهد تسارعا بوتيرة إعادة الإعمار وتقدما بعملية توحيد قوات الدولة، معربة عن ترحيبها لتجديد ولايتها في سوريا.
1: نشهد تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتقدما في عملية التكامل ضمن قوات الدولة، ونسعد بالمجازات حول النازحين ومسائل أخرى، و ثمة مساعي لتشييد مؤسسات مساءلة والتعامل مع تركة الفظائع وضمان عدم التكرار. في هذا السياق فريقنا ممتن بعد تجديد الولاية التأسيسية للجنة، وأجرينا العديد من الزيارات إلى سوريا.
0: بدوره قال ممثل سوريا في مجلس حقوق الإنسان ياسر الفرحان خلال إحاطة للمجلس إن إسرائيل تواصل أعمالها العدائية من قصف وخطف وتوغل واعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي وسيادة سوريا، داعيا مجلس حقوق الإنسان للكشف عن مصير المختفين قسرا لدى إسرائيل والضغط لوقف انتهاكاتها المستمرة.
2: الوقت الذي تنخرط فيه سوريا في مسارات الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، تواصل إسرائيل أعمالها العدائية كالقصف والخطف والتوغل والاعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي ولسيادة الدولة السورية وسلامة أراضيها والاتفاقية فض الاشتباك. وندعو منها هنا المجلس إلى إيلاء الاهتمام اللازم للكشف عن مصير ومكان السوريين المختفين قسرا لدى إسرائيل وللإفراج عنهم وللضغط الفاعل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا، علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي من دمشق، ودكتور سهيل دياب الأستاذ في العلاقات الدولية والمختص في الشأن الإسرائيلي من الناصرة. مرحبا بكما أستاذ علي. ما أهمية حديث لجنة التحقيق الأممية على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في سوريا؟
3: تحياتي محمد، تحياتي تلفزيون سوريا والسادة المشاهدين جميعا والضيف الكريم. اليوم وكما هي الدبلوماسية السورية تحاول الضغط باتجاه شكل من أشكال، دعني أقول أن كان حقوقي أو دستوري أو قانوني، ومنع ما يمكن أن يرقى إلى تصعيد عسكري مع الكيان الإسرائيلي في محاولة تصفير المشاكل مع كافة دول المنطقة خصوصا مع الكيان الإسرائيلي. فبالتالي نحن أمام ربما إحاطة تحمل توثيق لجرائم تقوم بها إسرائيل إلى اليوم، وهي تقدم محاولة توغل، تثبيت ربما محاولة تثبيت معادلات أمنية على الأرض. فبالتالي هناك ضغط باتجاه أن يكون هناك المسار دبلوماسي وقانوني عبر منصة الأمم المتحدة، وهنا يكون دعني أقول ليس من قبيل استجلاب تدخل دولي بقدر ما هو أن يكون هناك منصة حامي تأخذ أو تمنع المزيد من الاعتداءات إسرائيل التي نلاحظ أنها بالأكثر على منشآت أو قطاعات مدنية. فإذا عدنا إلى الإحصائيات نلاحظ أن قرابة 75% خلال منذ سقوط النظام وحتى الآن كانت الاعتداءات على منشآت مدنية، وكانت ربما هي في أوجها خلال 416 عملية خلال 2025، وكلها غالبيتها في الجنوب السوري. فبالتالي محاولة أن يكون هناك جنوب سوري هش أمنيا تستغل في إسرائيل الفراغات الأمنية كما يحدث ربما في الجنوب اللبناني بإطار يكون فيه التدخل الإسرائيلي واضح، يكون هذا حقيقة في فيما تحاول إسرائيل أن يكون لصالحها في وقت الذي تحاول، كما ذكر تقريركم الكريم عبر مندوبنا في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة اليوم، الضغط في وضع الأمم المتحدة أمام استحقاق حماية المدنيين، الكشف عن مصير المفقودين، وهذا من أولويات الأمم المتحدة التي تطالب حقيقة اليوم عبر مندوبيها في كشف عن هؤلاء الذين يتم خطفهم أو التحقيق معهم أو أسرهم في الأراضي السورية.
0: دكتور سهيل، أسألك عن قراءتك لهذا التصاعد في وتيرة الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية.
4: تحياتي لك لضيفك الكريم للمتابعات والمتابعين. هذا التقرير في غاية من الأهمية، ونعرف أهميته بأنه لا يلاقي إلا تغييبا كاملا في وسائل الإعلام الإسرائيلية ووسائل الإعلام الذي يسيطر عليها الجانب الإسرائيلي في جميع أنحاء العالم. وهذا ليس صدفة، لأن التقرير يثير ثلاثة جوانب في غاية من الأهمية. الأمر الأول هو يصور الوضع القائم من قصف، خطف، توغل، اعتداءات على مدنيين، الكشف، ضرورة كشف عن مصير مختطفين، يتحدثون عن 49 معتقلا تم رصدهم، ولا نعرف إذا كان هنالك معتقلين بدون رصد، وبينهم طفلان، يعني وهذا أمر يثير الاهتمام. مجرد إثارة هذا الموضوع بهذه المعطيات، بهذه الإشارة وإصبع الاتهام على إسرائيل، فهو يشكل يعني أمرا هاما، وليس صدفة أن إسرائيل تغيب ذلك. النقطة الثانية المهمة هي الربط بهذا التقرير ما بين الجهود السورية من أجل إعادة الإعمار، توحيد الجهود الأمنية، والعديد من الحديث في هذا التقرير عما تقوم به الإدارة السورية الجديدة للأم جروح الوطن الواحد. تأتي هذه العمليات الإسرائيلية وكأنها تريد تخريب هذه الجهود الموجودة. هذا الربط هو مهم جدا في هذا التقرير، وعلينا أن نأخذه بعين الاعتبار. الجانب الثالث يعني وهو الأساس برأيي، غياب أي ذريعة معلنة إسرائيلية لماذا تقوم بذلك. يعني تستطيع أن تقول في غزة ليس لديها ذريعة معلنة، في الضفة الغربية لديها ذريعة معلنة، في لبنان كذلك الأمر، في الساحة السورية إسرائيل لا تملك، ليس أنها تفتقر، لا تملك أي ذريعة تقول لماذا تقوم بهذه الأعمال في الجانب السوري، وخاصة أنها غير مهددة أمنيا من أي طرف في الجانب السوري.
0: فلذلك والتقرير تحدث أن الانتهاكات الإسرائيلية قد ترقى إلى جرائم حرب. السؤال، هل فعلا هناك مجال لتحويل هذا التوصيف إلى مساءلة فعلية؟
4: أهمية هذا التقرير الآن هو لا يعني يدين ولديه الوسائل لتنفيذ قرارات يعني إدانة تجاه إسرائيل. أهمية التقرير أنه يحضر الأدلة والتوجهات. مجرد الإشارة أن هنالك جزء من المعلومات التي تم جمعها ترقى إلى إمكانية فحص جرائم حرب، هذا يقول ويستدعي ضرورة مواصلة التوثيق والوصول إلى الحقائق والأدلة لتحويل حالة الأدلة إلى حالة المساءلة. بما معناه التقرير يحضر الأدلة والتوجه العام، الكمالة يجب أن تكون في تحويل ذلك إلى مساءلة، وتحويل ذلك إلى مساءلة يحتاج إلى عدد من الخطوات التوثيقية، الأدلة، الأمور الأكثر تفصيلية، فتح ملف لكل مختطف، لكل معتقل، لكل طفل، لكل اعتداء، لكل قصف، لكل خطف، ولكل توغل وما إلى ذلك، ليتحول إلى ملف سواء للجنايات الدولية، سواء للحكومات المختلفة الموجودة في جميع أنحاء العالم التي من الممكن التوجه إليها بقرارات، وأيضا باتخاذ خطوات في الهيئات الدولية بما في ذلك ممكن إحضار ذلك إلى مجلس الأمن على سبيل المثال لاتخاذ إجراءات صارمة.
0: أستاذ علي، من النقاط المهمة يعني تحدث عنها دكتور سهيل وأشار إليها التقرير، موضوع المختطفين السوريين لدى قوات الاحتلال، إلى أي درجة فعلا هناك يعني إمكانية للضغط على إسرائيل من أجل الكشف عن مصيرهم أولا والإفراج عنهم؟
3: هنا يمكن القول عن اتفاقيات جنيف ويكون عن ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص مصير المفقودين والمغيبين قسريا، فكلها مواثيق أو معاهدات تنص على الكشف عن مصير المفقودين. فعندما يكون وضع الاستحقاق أمام طاولة الفاعلين الدوليين وخصوصا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، فبالتالي هناك ضغط يكون بشكل قانوني أكبر وحقوقي أكبر، رغم نعلم حقيقة التملص الدائم من الكيان ونعلم الجرائم التي ارتكبت إن كان في غزة أو حتى في الجنوب اللبناني بشكل أو بآخر، كلها ربما لم تجدي نفعا، لكنه يكون استحقاق ضاغط تكون فيها الدولة السورية أمام مسؤولياتها في كشف أو وضع القوائم، الضغط باتجاه الفاعلين، محاولة تدويل أكثر للقضية وعدم حصرها ضمن الإقليم. اليوم نعلم حقيقة ما يحدث في إعادة تشكيل ملامح المنطقة كلها بدءا من اليمن حتى سوريا حتى العراق حتى لبنان، ويعاد شكل من أشكال النظام الإقليمي الجديد. فإسرائيل حقيقة من هذا الباب، دعني أذهب إلى هذه النقطة، ولا بشكل موجز تحاول فرض واقع أمني جديد، خصوصا بعد انزياح كبير جدا للتوغل الإيراني في المنطقة أو لشرق المتوسط. فبالتالي إسرائيل تحاول فرض معادلات أمنية بالضغط أكبر من خلال التوغلات المستمرة، من خلال خطف الأبرياء، ربما من القصف الذي يطال بشكل متواصل بعض القرى والبدات في الجنوب السوري بالأذرع الموجودة والمتعامل معها في الجنوب السوري. كل هذا والضغط تحاول إسرائيل فيها أن تبقى حقيقة الدول المحيطة بها الدول هشة غير قابلة على ربما أن تكون هناك كيان مستقل يكون في ازدهار اقتصادي. دعني أقول وبزاوية أخرى، هناك خطوط تعاون بين كان اقتصادي أو سياسي بين الدول الجوار بدأت تأخذ ملامح جديدة، هذا أيضا ما يزعج الكيان الإسرائيلي. نذهب أيضا إلى الحاولات اتفاقيات تحاول إسرائيل عقدها إن كان مع اليونان أو غيرها، فهناك ليس الأمر أنا برأيي هنا محصور فقط فيما يخص الجنوب السوري، نحن أمام شكل من أشكال النظام الإقليمي الجديد التي تحاول فيه إسرائيل أن تلعب دور الذي يرتب الأوراق وفقا للمصالح التي ترغب فيها.
0: بالحديث عن يعني هذا الصراع أو الوضع الإقليمي الذي تحاول إسرائيل تشكيله، دكتور سهيل، إلى أي درجة هناك ارتباط يعني بين فعلا التصعيد الإسرائيلي في المنطقة عموما وفي الجنوب السوري تحديدا؟
4: الهدف الإسرائيلي واضح في تحويل الحالة الأمنية والاحتلالية الإسرائيلية للجنوب السوري إلى حالة دائمة، وأن لا تكون حالة عابرة من أجل رفع تهديد معين أو من أجل مطالب معينة في المفاوضات. هي تريد ذلك أمرا مستداما لأمد بعيد. المسألة المركزية، تقرير من هذا النوع كيف يمكن تحويله إضافة إلى أمور أخرى ليتحول إلى خط الهجوم المعاكس من قبل الجانب السوري والمجتمع الدولي والعالم العربي وما إلى ذلك، باتهام إسرائيل بأن الهدف الأساسي من هذه التوغلات وهذه الاعتداءات هو تحويل الحالة الأمنية في جنوب السوري إلى حالة دائمة تحت السيطرة الإسرائيلية، الأمر الذي يمنع إعادة الإعمار، يمنع إمكانية توحيد الجهود الأمنية في داخل سوريا، ويتعدى على السيادة الوطنية للجغرافيا السورية. برأيي أن هذا تحويل معلومات من هذا النوع إلى ملف يطرح الفكرة المركزية الاستراتيجية ليس بالأمر الهين، ولكنه الأمر الأكثر أهمية بالظروف الحالية لكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي. فلذلك برأيي أن من هذا التقرير وصولا إلى المآرب الوطنية السورية يحتاج الأمر إلى عدد من الخطوات الإضافية، كيفية استعمال تقرير من هذا النوع للوصول إلى هذه العملية. ماذا تملك سوريا؟ تملك ثلاثة أمور مهمة: تملك اتفاقية فك الارتباط في العام 1974
0: والتي لا تريد إسرائيل تطبيقها ولا تعترف بها، يعني تقول تجاوزناها.
4: تقول ما تقول، القوانين والاتفاقيات الدولية لا يلغيها طرف رابح أو طرف خاسر أو طرف متضرر أو طرف غير متضرر. إذا كان هناك اتفاقيات، هناك قرارات دولية، هناك اتفاقيات مقررة في داخل مجلس الأمن، ليست يعني حسب أهواء هذا الطرف أو ذاك، وإنما تستطيع أن تعتمد عليها سوريا كأساس قانوني دولي شرعي في الوصول إلى تحويل هذا الملف إلى ملف اتهام لإسرائيل. الأمر الثاني، تملك سوريا المسارات الاستراتيجية التي اختارتها، اختارت ثلاث مسارات متشابكة وفي غاية من الأهمية، تقول أنها لا تريد أن تنظم حروبا على جيرانها مهما كانوا، هي تريد مباحثات أمنية من ناحية، هي تريد وحدتها الجغرافية والاستراتيجية وإعادة الإعمار، وهي تريد استعمال الدبلوماسية والمؤسسات الدولية لبسط حقوقها الجمعية، وهذا الأمر في غاية من الأهمية، هذه الاستراتيجية. والأمر الثالث، سوريا تملك أن إسرائيل ليس لديها ذريعة، لماذا تقوم بكل لتأتي وتقول ماذا تريد من هذه التوحشات وهذا القصف وهذا الخطف وهذه الاعتداءات؟ فلذلك برأيي أن هذه الأوراق الثلاث من الممكن تحويلها إلى لائحة اتهام دولية مبنية على أمور قانونية وشرعية واتفاقيات دولية ورؤية استراتيجية وطنية سورية لرفع أصابع الاتهام الدول العالم تجاه
0: أستاذ علي. في هذا السياق يؤكد الوزير الشيباني أن سوريا ملتزمة بالخيار الدبلوماسي، لكن ما مدى فاعلية هذا الخيار فعلا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية؟
3: هنا نذهب إلى ما هي نقاط القوة التي تتمتع بها الدولة السورية التي تمكنها من الصمود أمام هذا الاعتداء وربما تطبيق الاتفاق كما ذكر الضيف الكريم لـ 74 أو من الاعتداءات بشكل متواصل أو اتفاقيات أمنية جديدة جرى الحديث عنها في فترات سابقة. أنا برأيي هناك عديد من النقاط، اليوم أهمها كان إسقاط المنظومة السابقة بفسادها بشعاراتها البراقة الكاذبة، اليوم الذهاب إلى منظومة جديدة تحاول تصفير مشاكل. لدينا جغرافيا قرابة 99% منها تحت إدارة مركزية موحدة، لون أمني ولون عسكري أصبح واحد. ننتظر الفترة القادمة أن ينتج حقيقة ملف الجنوب السوري وعودة الجنوب السوري إلى حضن الدولي السوري. رغبة الشعب السوري مع الإدارة الحالية والقيادة الحالية أن يكون هناك مرحلة استقرار، مرحلة إعمار، مرحلة ربما فيها يسود فيها السلام، كلها عوامل ذاتية حقيقة تساعد الدولي السوري أن تكون صامدة أمام هذا العدوان، وتحاول عن طريق الدبلوماسية، عن طريق الشكل القانوني، عن الشكل الحقوقي ربما دفع الأذى الإسرائيلي. من العوامل أيضا ربما على الصعيد الإقليمي الشراكات التي تتمتع بها الدولة السورية، إن كان مع تركيا أو مع المملكة العربية السعودية أو مع الدول الفاعلة، ورأينا الزيارات إلى تركيا أخيرا وربما العلاقات الجيدة مع باكستان مع المملكة العربية السعودية، كلها دول اليوم أصبحت تشكل حلف قوي جدا ربما عسكري، ونعلم أهمية هذا الحلف. على الصعيد أيضا الدولي، العلاقات الجيدة بعد إزالة العقوبات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الفاعل الدولي الأهم على مستوى العالم مع منظومة الاتحاد الأوروبي، حتى هناك علاقات جيدة مع دول شرق آسيا. فبالتالي الدولة السورية
0: ولماذا لا تذهب إلى مسار قانوني أستاذ علي، سوريا ربما يعني مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ليس ممكن
3: اليوم؟ أنا ما ألاحظه من تصريحات الأستاذ ياسر الفرحان اليوم هي بداية طريق أنا برأيي بهذا الموضوع، أن يكون هناك حديث عن الجرائم، حديث عن ترقى قد ترقى إلى جرائم حرب. هناك حقيقة وضع الفاعل الدولي المتحدة أمام مسؤولياتها تجاه هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين بشكل خاص، أو ربما نتكلم عن احتلال أراضي في الجنوب السوري.
0: ما رأيك دكتور سهيل، إلى أي درجة فعلا يمكن تحضير ملف قانوني يعني بخصوص هذه الانتهاكات، ويعني بأن سوريا دولة الآن نتحدث، يعني يمكنها التقدم إلى المحاكم الدولية؟
4: هناك العديد من الخطوات التي من الممكن اتخاذها على مستوى المؤسسات الدولية. النقطة الأولى هي إنشاء لجان تحقيق ولجان تقصي حقائق من أطراف دولية عديدة، سواء من مجلس حقوق الإنسان، وسواء بما يتعلق بالأطفال بحقوق الطفل وما إلى ذلك، وهناك العديد من ما يسمى المقررين الخاصين الموجودين في الأمم المتحدة لقضايا مختلفة، مثل المدنيين مختفين، مخطوفين وما إلى ذلك. من الممكن تفعيل كل هذه الآليات بشكل مدروس، وملف يعني يحتاج إلى مثل هذا التفرغ في وضع كل الخطة المتكاملة، لأنه من غير المفيد أن نبدأ أمر يتيم هنا وأمر يتيم هناك دون ترابط كل الخطوات لتوصل إلى إدانة واضحة. والأهم من الإدانة أيضا هي رأي عام دولي وإقليمي يدين هذا الاعتداء الإسرائيلي. النقطة الثانية المهمة بعد إنشاء هذه اللجان والتحقيقات وما إلى ذلك، تحويل هذه المعلومات إلى يعني أجهزة دولية. كيفية تحويل الأمور المتعلقة إلى مجلس الأمن بإحضارها إلى مجلس الأمن، سواء حسب البند السادس أو حسب البند السابع، صحيح أنه يجب الوصول إلى تفاهمات بحيث لا يكون هنالك فيتو من الدول الخمس الكبار أو واحدة منهم، وهذا الأمر في غاية من الأهمية. هنالك إمكانية للوصول أيضا إلى الجنايات الدولية، فيما إذا تم التوصل إلى أمرين: إلى أسماء عينية موثقة من قام بجرائم معينة، سواء من الجيش الإسرائيلي أو أفراد من أطراف أخرى وما إلى ذلك، إلى هذه المحكمة. وهذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا ورؤية متكاملة، يعني تستحق أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. الأمر الثالث هو توثيق كل هذه الأدلة. التقرير هو يعطي الخط العريض وبمعلومات عامة مهمة، ولكنها لوحدها غير كافية لتتحول إلى أجهزة دولية وقرارات صارمة وإدانة يعني واضحة.
0: طيب دكتور سهيل، اسمح لي أسألك، يعني إلى أي درجة يعني التحركات الإسرائيلية والاعتداءات في الأراضي السورية هل تثير يعني أي ردود فعل في الداخل الإسرائيلي؟
4: إسرائيل تغيب المعلومات وهذه القرارات بشكل كبير، خاصة في المشهد السوري. هي تبرز على سبيل المثال أمور تقوم بها في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان، ولكنها تخفي الأمور التي يتم الحديث عنها بهذا التقرير من مجلس حقوق الإنسان أمام المواطن الإسرائيلي. بحبشت اليوم بكل وسائل الإعلام الإسرائيلية المكتوبة والمسموعة والسوشيال ميديا، لا يوجد أي ذكر لهذا التقرير على الإطلاق، هو غير موجود بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي. لماذا؟ لأن إسرائيل تعرف أنه إذا اتخذ الملف السوري بانتهاك حقوق الإنسان ارتباطا بالنوايا الأمنية الإسرائيلية، فإنه سيشكل الملف النموذج لإدانة إسرائيل بملفات أخرى. الملف النموذجي لإدانة إسرائيل بكل هذه المواضيع ليس ما يجري في الضفة الغربية أو غزة أو لبنان، إنما الملف السوري، لأنه يعني تكتمل به كل معالم الإمكانيات للإقناع الدولي بتوغل إسرائيل وتوحش.
0: طيب أستاذ علي، في ظل كل هذه المعطيات، هل ما يزال الحديث عن اتفاق أمني سوري إسرائيلي ممكناً؟
3: نحن نراقب حقيقة ما يجري، ورأينا أمس اتفاقيات تم أو جلسات تفاوض تم الإعلان عنها، برأيي ما زالت مستمرة بالتوافق مع المسار الذي تضغط فيه كالولايات المتحدة أو الفاعلين الدوليين أن يكون هناك منطقة استقرار أمني، خصوصا نتكلم اليوم عن أزمة الطاقة وعبور الطاقة، فبتنك هناك استحقاق كبير جدا أن تكون سوريا حقيقة منطقة ربط يكون فيها الاستقرار سيد الموقف، توحيد القرار الأمني، توحيد المسار جميع دعني أقول الأراضي السورية، كف الاعتداءات الإسرائيلية، المرور الآمن، فبالتالي هذا أيضا استحقاق ضاغط أن يكون هناك اتفاق أمني. ربما نرى في الأيام القادمة مزيد من الوضوح في هذا المسار. عامل الوقت عامل مهم جدا لكل الطرفين، ولكن اليوم الدولة السورية تحاول عبر دبلوماسيتها عبر شكل من أشكال القانون الوصول إلى كف التغول أو الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. ولا شك دعني أقول إسرائيل بشكل أو بآخر لا ترغب اليوم في كيان قد يشكل ربما خطر عليها، ترى فيه خطر ولو بعد 15 أو 20 سنة قادمة باستقرارها بسيادتها بوحدة أراضيها السورية، وهذا ما تفعله مع كل دول المنطقة. لكن الأيام سنرى خلال إن شاء الله اتفاقات تهم الشعب السوري وتحقق أعمار أراضي السورية.
0: شكرا لكم علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي من دمشق، والدكتور سهيل دياب الأستاذ في العلاقات الدولية من الناصرة. نتابع على رأس الساعة تصريحات إلهام أحمد حول حقوق الكرد وما تفرضه مرحلة ما بعد دمشق قسد من تحديات سياسية وأمنية ودستورية وتعليمية.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: التعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كل ما عم يدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، ربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية، وحقق حلمي.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: مرحبا بكم من جديد. مع اكتمال دمج قسد في مؤسسات الدولة تطفو ملفات أخرى على سطح المشهد السياسي في سوريا، حقوق دستورية وتعليم باللغة الكردية ومطالب بتوسيع حضورها في المدارس في وقت ما تزال فيه تفاصيل هذه الملفات موضع نقاش بين الأطراف المعنية.
1: من حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة إلى ملفات كردية ما تزال مفتوحة، هكذا ينتقل الخلاف من الميدان العسكري إلى تفاصيل المرحلة السياسية الجديدة في سوريا، وفي مقدمتها الحقوق الدستورية واللغة والتعليم. إلهام أحمد تقول في مقابلة موسعة مع صحفيين أتراك إن استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أنهى وجودها كقوة مستقلة، لكنه فتح الباب أمام مرحلة سياسية تتركز فيها الأولوية على تثبيت حقوق الكرد في الدستور بالتوازي مع استكمال دمج المؤسسات والإدارات في مؤسسات الدولة. وفي مقدمة الملفات المطروحة يأتي التعليم باللغة الكردية، فالصيغة المعتمدة حالياً تتيح تدريس الكردية بوصفها لغة وطنية بثلاث حصص أسبوعية إلى جانب تدريس بعض الأنشطة باللغة الكردية، لكن هذه الصيغة لا تبدو كافية من وجهة

0: ملف اللغة من المدارس إلى مساحة أوسع من النقاش السياسي والمجتمعي. ومع استمرار هذه المطالب لا يقتصر النقاش على عدد حصص اللغة الكردية، بل يمتد إلى شكل حضورها في التعليم وموقعها في الإطار الدستوري، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بحقوق الكرد داخل الدولة، وهي ملفات لا تزال تنتظر حسم تفاصيلها في المرحلة المقبلة.
1: نناقش المزيد مع ضيفينا خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من الحسكة، وسامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق. مرحبا بكما. أستاذ خالد، إلهام أحمد تقول بأن الترتيبات المتعلقة باللغة الكردية في التعليم ما تزال دون المطلوب، لماذا؟
2: نعم، تحياتي لك عزيزي ولضيفك العزيز أيضا الأستاذ سامر الأحمد. يعني حقيقة هناك تخوف في الشارع الكردي لأن تبقى هذه الحقوق التي يعني استندت إلى اتفاقية 29 كانون الثاني، وألا وهي يعني تدريس 3 حصص باللغة الكردية، بأن تبقى رسمية وأن لا تتحول إلى إطار كما تم الاتفاق عليه بأن تكون هذه الحقوق هي محفوظة في الدستور السوري. على هذا الأساس طبعا هناك حراك في الشارع الكردي وهناك تخوف بشكل عام، لكن باعتقادي هناك وعود من قبل الحكومة بأن تكون هناك دراسة كاملة وشاملة لهذا الإطار، وأن يكون هناك أبعاد أخرى بالنسبة للغة الكردية. طبعا يعني استنادا إلى مرسوم رقم 13 تحولت اللغة الكردية إلى لغة وطنية. الآن المطالب السياسية، مرحلة التحول السياسي يعني فيها مطالب عديدة، ومن ضمنها بأن تكون هذه الحقوق محفوظة في الدستور السوري، ويعني هذا يعني مطالب محقة باعتقادي هي من الشارع الكردي ومن الشارع بشكل عام. طبعا يعني الشارع الكردي يعني هناك الهاجز الخوف يستند إلى العقلية التي كانت سائدة سابقا، ألا وهي يعني المظلومية الكبرى التي وقعت على الشعب الكردي على مدى 5 عقود من الزمن. فبالاستناد إلى هذه الهواجز ويعني الخوف الموجود بشكل عام، فلذلك هناك مطالب حقيقية، وهذه المطالب يجب أن يكون هناك يعني في دستور سوريا المستقبل. طبعا نحن نعيش الآن مرحلة دستور لمرحلة انتقالية، يعني في مرحلة دستور سوريا المستقبل يجب أن تحفظ هذه الحقوق وأن تكون الركيزة الأساسية والمظلة الجامعة لجميع السوريين. طبعا اتفاقية 29 كانون الثاني كان في طياتها عزيزي يعني للتأكيد يعني بعد دمج قسد بشكل كامل وأعلان حلها بشكل كامل بأن تبقى اللغة الكردية كما هو الحال، يعني حفاظا على الخصوصية الكردية في المناطق التي تنتشر فيها الكرد. لكن بكل أسف على ما يبدو هناك يعني مخالفة لبعض الوعود من قبل الحكومة، ويعني الحراك الموجود في الشارع هي تستند إلى آلية ديمقراطية وهي محقة.
1: طيب أستاذ سامر، طالما هناك مرسوم أصدره الرئيس الشرع، مرسوم رقم 13 لعام 2026، ينص على يعني الحقوق الثقافية للكرد، ما المشكلة إذن في دسترة هذه الحقوق؟
3: حياتي محمد لك الأستاذ خالد ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني الأمور يعني اختلفت كثيرا ما بين ما كانت عليه وما هي عليه الآن، فقد حصل المواطنون السوريون الكرد على مرسوم يحفظ لهم عديدا من الحقوق السياسية واللغوية والمواطنية. الموضوع اللغة والتعليم باللغة هو موضوع إشكالي خلافي يتعلق بحسابات سياسية وسيادية للدولة. لذلك أعتقد أن هناك يجب علينا.
1: لماذا أستاذ يعني سامر التعليم باللغة الكردية إشكالي ويعني يمس السيادة أو ما شابه؟
3: الآن أتيك. أولاً المرسوم الذي صدر ينص على حفظ الحقوق الثقافية، صحيح، ومن حق الآن حسب معلوماتي هناك عشرات الجمعيات الثقافية والتنموية الكردية بدأت تعمل، وهي تعمل بجد وتعمل على يعني على موضوع الأدب والثقافة، حتى هناك أنشطة كثيرة. هناك الآن سعي لتشريع حتى موضوع الجامعات الذي كان قبل جامعة روجافا أو غيرها من الجامعات، هناك سعي للاعتراف بشهاداتها باعتبارها جامعات وطنية. أما موضوع المدارس، الآن أعتقد الدولة تنظر إلى أننا نحن في حالة مخاض ولادة دولة قانون. بما أننا نحن في مرحلة انتقالية من على المستوى القانوني والسياسي،

0: فأعتقد لا يمكن، لا يوجد صلاحيات للدولة الآن لأن تعطي أشياء هي من صلاحيات الدستور الدائم أو مجلس شعب له صلاحيات أصلا. فالموضوع أعتقد وجود ثلاث حصص لغوية الآن بالنسبة للمكون الكردي أعتقد هو إنجاز يجب تطويره والمحافظة عليه. لأنه محمد ننظر أيضا بعين العدل، يعني هناك المكون السرياني والمكون التركماني، إذا نظرنا إلى ذلك بالعدل فمن حقهم أيضا، واليوم سمعنا عن بعض أعضاء مجلس الشعب يتحدثون عن مطالبتهم باعتماد أيضا حصص للغة التركمانية أو التركية، فهذا حق كل المكونات السورية. فنحن إذا كنا نبحث عن دولة تعددية ومواطنة فيجب أن نصبر حتى يتم إعداد مسودات الدستور، وهناك تكون معارك سياسية من أجل حفظ الحقوق للجميع. لكن الموضوع الآن محمد على مستوى محافظة الحسكة، إذا بدنا نحكي الآن المدارس يعني وضعها يرثى له، يوجد مشكلة بالتعليم، لا يوجد مقاعد، يوجد يعني المدارس كانت ثكنات عسكرية ومقرات وكان التعليم معطل، الآن بدأت عجلة التعليم. فأنا بصراحة مع المطالبة صحيح، ولكن ألا ندخل موضوع أن نعطل المدارس من أجل مطالب الآن سياسية يمكن معالجتها مع الوقت. أنا أصر أنها حق لكن يمكن معالجتها مع الوقت، ولا يكون الحل بتعطيل المدارس لأنه عجلة التعليم.
1: لكن لن يؤثر يعني هذه النقاشات، أو إقرار هذه المسائل أستاذ سامر ما له علاقة بالقصة التنفيذية، يعني يمكن إقرار هذه المسائل دستوريا والمضي في مسار التعليم.
0: أتصور لا، يعني هناك صعوبات. أولا يعني على مستوى المناهج الوطنية يوجد
1: نعم أستاذ سامر، طيب نعود إليك لأن الصوت انقطع. أستاذ خالد سمعت هذا الكلام، يعني أنه هناك حقوق أقرت للكرد وهناك مرسوم رئاسي، هناك موضوع اللغة، لكن يعني تصريحات دائما سواء السيدة إلهام أحمد أو حتى قبلها تصريحات مظلوم عبدي، يعني وكأنه هناك عدم ارتياح بين قيادات قسد لهذه المسألة، لماذا؟
2: يعني تماما، يعني تحدثنا نحن نعيش مرحلة تحول سياسي، وهذا التحول يعني في طياته الكثير من التعقيدات. يعني هذه التعقيدات ترتكز إلى في عملية يعني التعامل مع القضية الكردية ما هي، يعني وإضافة إلى ذلك عزيزي يعني إلى الآن سوريا لم تشهد الحياة السياسية، يعني وهناك أيضا يعني مطالب سياسية محقة بالنسبة للكرد. يعني هنا أتحدث ونحن نتحدث عن دولة ديمقراطية، دولة يعني تتجه باتجاه ديمقراطية وترسيخ هذه المفاهيم داخل سوريا بشكل عام. نحن نحتاج في هذا الإطار إلى الاعتراف بهذه الحقوق، هي محقة، وما ضر إذا تم الاعتراف بحقوق يعني كل مكونات وشعوب يعني سوريا ضمن يعني مظلة الدولة السورية. وهذا كان الأساس، يعني المطالب الأساسية كانت هي حل قسد. يعني اليوم قسد اندمجت مع الدولة السورية وأصبحت جزءا من وزارة الدفاع وتحت مظلة وزارة الدفاع. إذن يعني ما ضر أن يكون هناك رحلة البحث عن الحقوق، أن يكون هناك مرحلة النضال السياسي من أجل تثبيت هذه الحقوق في الدستور السوري. هي ليست مرحلة يعني ارتياح أو عدم ارتياح، هي مرحلة تستند إلى يعني ما ورثناه سابقا، وما يعني تلك العقلية التي يعني كانت تتعامل مع الكرد في السابق. وهذه هي مخاوف حقيقية، وهذه يعني أنقل يعني اليوم لك هي مخاوف في الشارع الكردي بشكل عام، وهناك خشية بأن تكون هذه الأطر وهذه الحقوق أن تبقى رمزية وأن لا تدخل في إطار الدستور السوري. يعني الكرد يتحدثون بأن هناك مرسوم، ومنذ العام 1946 لأول مرة كرد يشاركون في عملية بناء يعني الدولة السورية، وهذه هي عملية.
1: وفي هذا السياق أستاذ خالد إلهام أحمد تحدثت عن مرحلة سياسية جديدة بعد دمج قسد، ما المقصود بهذه المرحلة الجديدة؟ ما ملامحها؟
2: يعني إلى الآن هذه الملامح، يعني الخطوات الأساسية الآن تتشكل في المنطقة، هناك دراسة لواقع سياسي كردي عام، يعني أن تكون يعني مؤتلفة بين كل الأحزاب السياسية الكردية وأن يكون هناك توحيد للخطاب الكردي لمطالبه المحقة من الحكومة في دمشق. وأيضا يعني هناك ارتياح حكومي بهذا الاتجاه بأن تتحول مرحلة يعني حمل السلاح و يعني المرحلة العسكرية إلى مرحلة التحول السياسي، لكن على الحكومة أن تكون يعني أن يكون لديها يعني ترسيخ لمفاهيم الحياة السياسية والتعددية السياسية. بهذا الإطار تتحدث السيدة إلهام أحمد، وهذا الإطار يعني سنشهد في المستقبل الشهرين المقبلين إطار سياسي أو كتلة سياسية كردية تتعامل بخطاب موحد مع الحكومة في دمشق، ويعني تكون هناك مطالب في الإطار الموحد. طبعا يعني عزيزي نحن في المنطقة نشهد العديد يعني من الأحزاب السياسية الكردية، وهذه الأحزاب هي ذات توجهات سياسية وإيديولوجية مختلفة تماما. فإذا يعني العمل لسعي لتوحيد هذا الإطار هو يعني عملية معقدة بعض الشيء، تحتاج إلى يعني إرادة حقيقية. وهناك يعني كانت هناك يعني منذ أيام الخطوات الأولى باتجاه هذا التكتل السياسي.
1: يعني نحن أمام جسم سياسي يحمل كردي جديد سيكون، لأنه البعض يتساءل حتى يعني بالنسبة لإلهام أحمد حاليا ليس لديها صفة محددة، قسد انحلت ومجلس سوريا الديمقراطية وفي الحكومة ليس لها حكومة يعني منصب حاليا.
2: يعني باعتقاد الأيام المقبلة ستشهد أيضا العديد من القرارات الحكومية، وستكون السيدة إلهام أحمد ضمن يعني المظلة الحكومية بشكل عام، فهي فقط مسألة وقت تماما. اليوم السيدة إلهام أحمد تتحرك أو تتحدث يعني ك إطار يعني في أو ضمن الإطار الدبلوماسية الكردية أو دبلوماسية كردية أو شخصية كردية عامة، هي بهذا الإطار تتحدث وتتحرك يعني، وهي يعني اليوم يعني بكل تأكيد ستكون لها دور يعني فاعل ضمن مظلة الحكومة السورية. لكن يعني الإطار المفهوم اليوم كيف ستكون آلية المطالبة بهذه الحقوق؟ هل ستكون الحكومة والعقلية الموجودة اليوم في دمشق هي مقبلة على الانفتاح الكلي بأن تكون الحقوق الكردية ضمن يعني الدستور السوري، الدستور لمرحلة يعني للمرحلة المستقبلية السورية؟ فهذا يعني كل هذه الأسئلة هي اليوم تطرح يعني على الساحة السورية بشكل عام. يعني فقط يعني اللي أذكر هذه إلى الآن يعني للتأكيد سوريا لم تشهد الحياة السياسية ولم تشهد التعددية بشكل عام، يعني نحتاج إلى قرارات وقوانين ضمن مظلة يعني البرلمان السوري، وبعضها ستكون الخطوات الحقيقية.
1: طيب هذه نقطة مهمة الحياة السياسية، لكن أستاذ سامر لابد من الإشارة إلى أنه يعني بعض الملفات ما تزال لم تكمل اندماجها قصدي، يعني بما في ذلك ما أشارت إليه إلهام أحمد أن عناصر قوى الأمن لم ينتهي موضوع إدماجها على خلاف القوى العسكرية التي اندمجت في قسد، وبالتالي يبرز السؤال لماذا يعني هناك مسار بطيء مثلا في الدبج الأمني.
0: نعم محمد، أعتقد أن الأمور تسير، صعب ببطء لكنها تسير. حسب المعلومات هناك 9 قائمة من 9,000 عنصر من الأسايش تم تقديمها لوزارة الداخلية. تمت إجراء مقابلات مع 4,000 عنصر بانتظار نتائج القبول. هناك معايير لوزارة الداخلية كما نعلم، ومن المفترض أن تصدر قوائم أولية أعتقد يعني من حيث المبدأ ربما ستضم أكثر من 2000 عنصر، ثم يتم متابعة المقابلات أو أكثر. الموضوع الأمني يسير بشكل جيد أعتقد مع تعزيز وجود القوى الأمنية في مدينة الحسكة على الطرق العامة، والآن ربما سنشهد في القامشلي أيضا. موضوع الأمني أعتقد لا خوف عليه، أعتقد اندماج القوات الأمنية والعسكرية، لكن موضوع استمرار الحديث بخصوصية وازدواجية قرار سياسي وأمني أعتقد هذا الإشكال الذي يصعب على قيادة قسد حتى الآن أن تخلع عباءته. فاليوم استمرار الحديث ولوم الحكومة أنه هي تظلم ومقصرة وتنصلت، أنا أرجع أكرر نحن نسعى لدولة مدنية تعددية وليس دولة محاصصة. يعني اليوم الحديث فقط عن مطالبة بحقوق للمكون الكردي على حساب البقية هذا غير عادل أصلا.
1: أنا لكن أستاذ سامر يعني لو فتحت يعني فتح المجال لحياة سياسية وأحزاب ومنافسات كان ربما يعني هذا
0: تمام
1: الكلام
0: تمام
1: مفهوم، لكن حتى الآن مشكلة لا وجود له.
0: لا وجود الآن الحديث عن قانون أحزاب، نحن بحاجة قانون أحزاب ننظم هذه الحياة السياسية. فاليوم الحديث عن إنصاف لبقية المكونات السورية. يعني المكون السرياني أيضا هو قومية، التركمان هم قومية، فإذا حدثنا عن تعددية قومية يستلزم أن نكون منصفين تجاه الجميع. أما اليوم نحن في إطار وطني نبني دولة المواطنة، فمن أجل ذلك علينا جميعا أن نتصابر على بعض ونصبر، لأنه الموضوع معقد وبحاجة مزيد من الوقت. وأعتقد التركة التي ورثناها من نظام الأسد تركة ثقيلة، من الصعب علينا.
1: أستاذ سامر، لكن هذا يعود طرح سؤال مهم، وهو
0: إضافة لذلك يا محمد، إضافة لذلك موضوع مهم، قسد واندماجها لا يتعلق بالحقوق الكردية، لأنه المرسوم رقم 13 صدر من رئيس الجمهورية قبل المعركة على قسد بأيام، ولا علاقة لقسد بموضوع الحقوق الكردية.
1: طيب، لكن ما تقوله أستاذ سامر وما نتحدث به يطرح سؤال مجددا، أنه هذا الاندماج هل هناك تخوفات من عقبات تعيقه؟ لأنه يعني ما تقوله إذن موضوع أزمة الثقة بين دمشق وقيادات قسد، هذا يعني أنها لم تحل نهائيا حتى الآن.
0: الإشارة هي قيادات قسد السابقة المنحلة، هي طبعا قسد أعلن حلها. فاليوم نحن في إشكال أمام شخصيات سياسية ذات وزن سياسي تتحدث، تمام، هذا لا ضير، الجميع حقه يتحدث ويطالب، لكن التخوف والخطورة أن ننقل هذه المطالب إلى الشارع ويكون هناك استعصاء، إغلاق مدارس مثلا، إغلاق طرق، هذه مشكلة يعني، فيجب معالجتها من الجميع بعقلانية على ألا نضيع مستقبل الطلاب. مستقبل طلابنا أبناء المنطقة الشرقية من عرب وكرد وسريان لا يجب تعليقه بمطالب سياسية حاليا، لأنه اليوم الإنجاز الذي حصل بتخصيص 3 دروس باللغة الكردية تمايزا عن بقية المكونات، هذا إنجاز جيد للكرد، لكن بحاجة مزيد من الصبر من أجل بحث كيف سيكون هناك منهاج كردي بينما لدينا 3 أو 4 لغات وطنية أخرى. هذا إشكال بصراحة. يعني اليوم أنت محمد تخيل، يعني يأتي السريان ويقول ليش اعترفتوا بمنهاج للأكراد ونحن السريان موجودين، أو التركمان أيضا، فالموضوع إشكالي ومحرج.
1: طيب،
0: أنا هذه ملاحظتي، أنه السياسيين الكرد يستعجلون قطف الثمار عند زرعها.
1: طيب،
0: الفلاح يصبر أشهر حتى يقطف الثمار بعد الزراعة.
1: اسمح لنا ننقل هذه النقطة للأستاذ خالد، هل هناك ملفات يعني لم تكن واضحة كثيرا في ظل كان وجود قوة عسكرية واحتمال يعني وجود مشكلة عسكرية سابقة؟ الآن يبدو أن المشكلة العسكرية حلت بعد حل قسد، لكن هل هناك ملفات أخرى بدأت تبدو بأنه أكثر جدية ربما، وهل يعني سيعيق ذلك إتمام مسار الاندماج؟
2: والله يا أستاذ محمد، يعني باعتقادي دمج المجتمعات ودمجهم في الحياة السياسية ربما تكون أصعب بكثير من دمج القوات العسكرية. القوات العسكرية يعني انتهى آلية الدمج منها بشكل كلي. اليوم نحن في هذه المرحلة، مرحلة التحول التي نتحدث فيها، يعني في طياتها العديد من التعقيدات، من تعقيدات الأمور كما تحدث أستاذ سامر. يعني نحن نحمل تركة كبيرة من الكوارث التي أحدثها البعث في المنطقة، يعني وهي كانت سياسات شوفينية مورست بحق الكرد. اليوم يعني لماذا لا يكون، يعني عندما يتحدث أستاذ سامر عن يعني حقوق بقية مكونات الشعب السوري، إذن لماذا لا يتم يعني الاعتراف بحقوق كل مكونات الشعب السوري؟ يعني بالأساس يعني الثورة السورية قامت على أساس بأن تكون سوريا دولة ديمقراطية، ومن أسس الديمقراطية الاعتراف بحقوق الجميع، وهذه الحقوق يجب أن تحفظ في الدستور. إضافة إلى ذلك أنا لم أتحدث
1: بس بأن أستاذ خالد يعني ذكر مسألة أستاذ سامر، أنه إذا كل إثنية أو قومية بدها حقوق وخصوصية خاصة فيها، يعني هذا قد يعني يشجع نزعات انفصالية من نوع ما مثلا.
2: لا أطلاقا، بالأساس لم يكن هناك نزعات انفصالية، هي رحلة البحث عن الحقوق، تحفظ هذه الحقوق لدى الحكومة السورية وفي دستور سوريا التي يجب أن يكون المظلة الجامعة لكل السوريين. إضافة إلى ذلك يعني الكرد يعني دفعوا الكثير في المنطقة، يعني إضافة إلى جانب كل المكونات دفعوا الكثير، يعني وكانت يعني هذه واضحة تماما. وفي آلية الدمج يعني كانت الاستناد الحقيقي الى الاعتراف بحقوق الشعب الكردي. انا لم اتحدث فقط لاعود الى هذه النقطه، انا لم اتحدث عن المرسوم 13، المرسوم 13 يبنى عليه بشكل كلي، وانا اتحدث بان يعني الكرد لاول مره منذ العام 1946 يرون انفسهم بانهم بناة الدوله وانهم ينتمون الى هذه الدوله، يعني انا وصلت الى عمر ال40 ولم يعني ارى يوما بانني انتمي الى الدوله السوريه تماما. فهذه الحاله هي حاله يعني هي ناشئة وهي ستكون معقدة ربما في المستقبل بشكل أكبر. إضافة فقط لأتطرق إلى هذه المرحلة أيضا، يعني مدينة الحسكة ما بين حالة الاندماج وتوقف المؤسسات تحتاج إلى خدمات، هذه الخدمات يعني باتت مفقودة تماما، فيجب أن يكون هناك يعني إسراع لحالة الدمج الإداري بشكل كلي. يعني نتحدث عن يعني مدارس يعني تفتقر بأن تكون مدرسة في الأساس، وهذه المدارس تحتاج إلى التأهيل وتحتاج إلى ميزانية، واليوم يعني الوضع الإداري مزري تماما، لا تستطيع أن يعني أن تسجد بمعاملة واحدة ضمن مدينة الحسكة، تحتاج إلى أن تكون في دير الزور أو في دمشق. فإذا هذه الحالة هي باتت تثقل كاهل المواطن.
1: وفي هذا السياق أستاذ خالد أشارت إلهام أحمد إلى موضوع يعني انتقدت المركزية المفرطة وأنه دعت إلى نوع من اللامركزية في إدارة المحافظات، ما رأيك؟
2: يعني عزيزي بالاستناد الى القانون 107 يعني هي تمنح اللامركزية الإدارية الموسعة، وباعتقادي الحكومة في دمشق منفتحة على هذا الأمر تماما، يعني اللامركزية الإدارية الموسعة فهي ستكون المستند الأساسي، وربما يتم التعامل مع محافظة الحسكة على هذا الأساس ألا وهي يعني التوسع في اللامركزية الإدارية، وهذا الأساس. يعني نحن رأينا على مدى عقود طويلة من الزمن كيف كانت الدولة المركزية هي تجور على كل الشعب السوري وعلى كل المناطق السورية تماما، فلذلك يجب أن يكون هناك خصوصية للمناطق، يجب أن تكون هناك يعني بعض اللامركزية الإدارية للمحافظات لتكون يعني هي مشاركة بشكل كلي في الحياة الإدارية والحياة السياسية، وهي تعرف تماما يعني أسس مناطقها تماما. فإذا يعني نحن عانينا بشكل كلي على مدى هذه العقود من اللامركزية المفرطة، اللامركزية المقيتة التي كانت في عهد النظام يعني السابق، النظام الساقط، النظام البعثي. فلذلك يجب أن تكون هناك الحلول هي وسطية تماما، وباعتقاد يعني كان هناك حوارا بهذا الإطار، والحكومة انفتحت بشكل كلي ومنحت يعني اللامركزية الإدارية الموسعة لمحافظة الحسكة.
1: طيب نحن نتجه فعلا إلى تكريس حالة اللامركزية الإدارية أستاذ سامر؟
0: يعني شيء يشبهها للأسف محمد، يعني من سخريات القدر أن السلطات أمر واقع سابقة قد أسهمت في إبعادنا عن أو تكريه ببعض المصطلحات، مثل صار هناك رفض لمصطلح العروبة ومصطلح الديمقراطية ومصطلح الفيدرالية، أنا مصطلحات مختلفة عن دلالاتها التنفيذية التي حصلت خلال السنوات الماضية سواء على يد النظام الساقط أو على يد سلطة قسد. مع كل أسف يعني ظل الحديث عن فيدرالية ولا مركزية والديمقراطية، وللأسف كانت هي الأشياء أكثر مركزية وأكثر يعني غير ديمقراطية، ولم تحصل أي انتخابات أو تشاركية خلال السنوات الماضية. اليوم إذا بدنا نحكي عن محافظة الحسكة، بس محافظة الحسكة اليوم تخرج من مأساة، مأساة على المستوى ليس الاجتماعي فقط، المستوى الاقتصادي، التنموي، الخدمات. ليش؟ لأنه للأسف يعني على مستوى المدارس محمد، إذا بدي أحكي لك الآن المدارس بلا مقاعد، لأنه المقاعد سلطات الأمر الواقع السابقة قامت بشفط المقاعد، راحت معظم المقاعد، تكسير تخريب المدارس، هذا عشرات المدارس للأسف لأنه حولوها لمقرات عسكرية. هذا يعني اليوم بحاجة ميزانيات كبيرة، والميزانيات بحاجة تفعيل المديريات، والمديرية ما بتتفعل لأنه الأمن التابع للدولة السورية لم يتمكن بعد لحماية هذه المؤسسات، وما شاهدناه سابقا في القصر العدلي وغيره يعني دليل. لذلك عند الحديث عن خصوصية لمحافظة الحسكة هي خصوصية تنموية وخصوصية من أجل التنمية، ميزانيات من أجل تفعيل الخدمات. أما نظام اللامركزية الإدارية الذي نتحدث عنه الموسعة، قد أقرته وزارة الإدارة المحلية في التعليمات التنفيذية التي صدرت قبل أشهر، وهو واضح يتيح لكل المناطق والمحافظات والبلديات صلاحيات إدارية واسعة دون الرجوع للمركز، وهذا حق للجميع، لكن لا يتيح خصوصية قومية لأحد، وهذا مرفوض. يعني لا نريد فيدرالية كما الوضع العراقي، اتحادية بين مكونات، بين السنة والشيعة والكرد، ولا نريد محاصصة طائفية مثل لبنان. نحن نريد دولة مركزية فيها صلاحيات موسعة للإدارات المحلية، لكن القرار المركزي الذي يحافظ على السيادة ووحدة الدولة ويضمن حقوق جميع المواطنين مهما كانوا ومن أي قوم، من أي قومية أو إثنية كانوا، هذا الذي نريد الآن. دولة مستقرة قوية يمكن أن تنهض بعد سنوات الحرب، بعد كل هذه سنوات الحرب. اليوم النموذج الاتحادي الفيدرالي بالعراق بعد أكثر من 20 سنة على سقوط النظام البعثي نموذج سيء، نموذج محاصصة، فساد، سرقات ومشكلة سياسية كبيرة. لا نريد أن نكرر النموذج العراقي، وهو نموذج فاشل بالمطلق. لذلك طيب. اليوم الحديث عن نموذج سوري جديد بحاجة مزيد من الوقت والنقاشات. اليوم اللي نحن بدنا إياه بمحافظة الحسكة خاصة، بما أنه أنا أستاذ خالد من الحسكة، ضمان حقوق المواطنين بالتعليم والخدمات هو مسؤولية الحكومة ومسؤولي الحكومة المندمجين من قصد، هم المحافظ، قائد الأمن، وعلى فكرة مدير التربية من قصد، يعني بس الملاحظة. فلذلك اليوم مسؤولية التقصير هي مسؤولية يتحملها الجميع، والمطالبة بالخدمات هي من حق الجميع وليس من حق الكرد فقط أو العرب فقط أو السريان فقط.
1: لذلك أستاذ خالد يعني وفق هذا
0: يجب أن نخرج إلى لغة جامعة، أكثر جامعة، ولا نتحدث بأنانية فقط لصالح قوميتي أو قومية أستاذ خالد
1: لذلك أستاذ خالد يقول يعني البعض أنه هناك من يضع العصي في العجلات في بعض الملفات، وهذا يعرقل يعني موضوع إمكانية تقديم الدولة لمزيد من الخدمات.
2: لا ابدا، باعتقادي لا يمكن، يعني هي خطوات حكوميه طبعا، يعني الوزارات اليوم وبالاضافه الى الهيئات التي كانت موجوده لدى الاداره الذاتيه فهي تندمج، يعني كل الوزارات لديها اطر اداريه وقانونيه هي تسير عليها، لذلك نشهد يعني اله البطء في عمليه الدمج. واضافه الى ذلك ربما الدمج بشكل كلي بانتظار يعني الدمج الكامل لقوى الامن الداخلي الاسايش مع تحت مظله وزاره الداخليه، وهذا الامر يعني ربما هي تحتاج الى موازين، وهي كانت مرتبطه بالاليه التي تم اختيارها من قبل وزاره الداخليه، حيث ان الاعضاء يعني يحتاجون الى دراسه والى يعني ربما اطر قانونيه هي متكامله داخل الوزاره. اليوم نحتاج في محافظة الحسكة إلى خدمات، نحن بأمس الحاجة إلى خدمات، ونحن يعني أستاذ سامر أنت أكثر شخص تعلمه وتعرفني، دائما نتحدث عن المظلة الوطنية الجامعة التي ننتمي إليها الجميع، لكن حفظ الحقوق أيضا واجب يعني على الحكومة، ومن يعني أنا أطالب بحقوقنا من الحكومات المجاورة، فحتما سنطالب من يعني بهذه الحقوق من الحكومة السورية، وهذه هي خطوات إيجابية وهي من أسس الديمقراطية التي يجب أن تسير عليها الحكومة في دمشق، وهي الأسس التي قامت عليها الثورة السورية على مدى 14 عاما.
1: نعم.
2: فهذه الأسس هي واضحة تماما. أما فقط ليتطرق إلى إلى إلى العراق، العراق هي يعني ليست دولة فاشلة، يعني ربما هناك زمر فاسدة سيطروا على الحكم في العراق، لكن هناك فيدرالية ناجحة وهي إقليم كردستان، ويشهد لها يعني من قبل الدول الخارجية وحتى من داخل سوريا أن تشهد لتجربة كردستان العراق كإطار فيدرالي.
1: لكن هذا قد يثير مخاوف يعني أستاذ خالد للبعض. بكل أحوال انتهى الوقت، هذا موضوع آخر يعني وطويل. شكرا لكم خالد جبر.
2: أطلاق الجغرافية في منطقة لا تتناسب مع الجغرافية الموجودة لدى كردستان العراق، فنحن نتحدث عن إطار وطني جامع، عن إطار سوري جامع، الانتماء إلى الهوية الوطنية السورية الذي يجب أن يكون الأساس مع حفظ حقوق الجميع في دستور سوريا المستقبل، وهذا طيب. لا يضر بالدولة، على العكس تزيدها من غنى.
1: نعم، جملة واحدة أستاذ سامر.
0: جملة واحدة، اليوم أعتقد يجب أن نخرج بعد عملية الإتمام عملية الاندماج وحل قسد، أن نخرج إلى إطار وطني جامع يحفظ حقوق المواطنين بالعدل وجميع المواطنين مهما كانت مكوناتهم أو لغاتهم أو ثقافاتهم، هذه الحقوق تتمثل بالمواطنة المتساوية وتأمين الخدمات للجميع. أعتقد هذا أساس جيد للانطلاق نحو دولة مدنية تعددية تحفظ وتحقق أهداف الثورة السورية.
1: شكرا لكم سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وخالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من الحسكة. نناقش بعد الفاصل التصعيد الحوثي ضد السعودية وخيارات الرياض في الرد وحماية أمنها ومنشآتها الحيوية.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أن يكون في مفاوضات.
6: معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: مرحبا بكم. تعهد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الرياض بالرد على سلسلة الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية، قائلا إنها أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في جنوب غربي البلاد، في حين أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن ضربات الحوثيين أسفرت عن نشوب حرائق في عدد من مرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية.
1: نيران المعارك في اليمن، وهي الأعنف منذ السنوات، تصل إلى السعودية وسط تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي جنوب غربي البلاد. الحوثيون اتهموا السعودية باستهداف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز، ما أسفر عن وقوع قتلى، معلنين استهداف عدد من المواقع في السعودية رداً على الضربات الأخيرة.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
1: وزارة الطاقة السعودية أوضحت أن استهدافات الحوثيين لمنشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وزارة الخارجية السعودية دانت الهجمات وقالت إنها أسفرت عن إصابة 73 مدنياً، وإن الحوثيين مستمرون في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، في حين تعهد التحالف العربي بقيادة الرياض بالرد على ضربات الحوثيين. جبهة اليمن المشتعلة في جنوب غربي البلاد بدأ التصعيد فيها بشن الحوثيين هجوماً برياً تزامن مع قصف بالصواريخ والمسيرات لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، بهدف التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي، حيث تسيطر الحكومة اليمنية وحيث تعبر صادرات النفط السعودية بنسبة تضاعفت إلى 8 مرات وفق بيانات موقع كيبلر المتخصص في بيانات الملاحة.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا، الدكتور مطير الرويحلي الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية والإقليمية من الرياض، ومنى صفوان الصحفية اليمنية من القاهرة. مرحبا بكما. دكتور مطير، كيف يمكن قراءة هذه الهجمات الحوثية على أعيان مدنية واقتصادية داخل المملكة؟
3: أهلا وسهلا، بداية أخ محمد أحييك وأحيي السادة المشاهدين والزميل الضيف من الجانب الآخر. طبعا هذا الاستهداف هو سلوك يعني اعتادته المملكة وكذلك المجتمع الدولي من هذه الجماعة المارقة وهذه الميليشيا التي لا تحتكم لا للعقل ولا للدبلوماسية ولا حتى يعني تقيم إمكاناتها الذاتية ومدى قدرتها على يعني إحداث أثر من هذا الاستهداف أو هذه المناوشات وهذه المخالفات التي تقوم فيها سواء باتجاه المملكة العربية السعودية أو باتجاه الملاحة في مضيق باب المندب. طبعا يعني من وجهة نظري أن الجماعة يعني تواجه واقع تحاول أن تثبت للعالم أنها ما زالت تمتلك زمام المبادرة وأنها ما زالت تستطيع أن تقوم بالفعل والتأثير في المنطقة، نظرا لأنها أصبحت يعني وضعها مأزوم جدا من الداخل، هناك نفور شعبي وهناك يعني تململ من هذه الجماعة حتى في معقل الجماعة وفي الموالين لها أصبح هناك تململ، وأدركت أدرك الشعب أو هذه المكونات من الشعب اليمني التي خدعتهم هذه الحركة في بدايتها أدركوا أنها لا تمتلك شيء وأنها تمثل يعني هي ميليشيا وأذرع إيرانية وجزء من الحرس الثوري الإيراني، وثانيا تواجه وضع اقتصادي سيء نظرا لانقطاع الإمداد عنها من إيران وانقطاع الأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك الوضع الاقتصادي والموارد التي تتمتع بها.
0: طيب كذلك نعم. يعني اسمح لي أنتقل لأستاذ منى لأخذ رأيها في الموضوع. أستاذ منى، المعركة في الأساس هي بين قوات الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لماذا إذن توسع جماعة أنصار الله من استهدافاتها إلى أراضي المملكة العربية السعودية؟
4: أهلا بك وبضيفك من الرياض وبالمشاهدين. يعني هذا السؤال هو سؤال مهم، لأنه يعيد الأمور إلى نصابها، بأن هذه الحرب حين اندلعت لا يمكن يعني إعادة التاريخ لها من قبل أسابيع أو أشهر، بل أن حقيقتها أن هذه الحرب بدأت قبل أكثر من 10 سنوات، وهي كانت منذ البداية بحرب يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، وهو تحالف دعم الشرعية التي تدعمها الرياض بشكل مباشر، وهي رئيسة التحالف، وهي تحارب هذه الجماعة، جماعة الحوثيين المسلحة التي تتمركز في قطاع واسع من اليمن وفي مواقع استراتيجية. وبالتالي كانت الحرب منذ البداية هي حرب بين الحوثيين والسعودية وحلفاء السعودية أيضا من جهة أخرى. وبالتالي الحوثيون قالوا منذ أول يوم، وقالها عبد الملك الحوثي وأيضا الناطق الرسمي وكل الناطقين باسم الجماعة، أنه في حالة أي هجمات على هذه الجماعة حين ضرب مطار صنعاء قبل شهرين، سيتم الرد على السعودية لسبب بسيط، أن السعودية هي الداعم والممول لتحالف دعم الشرعية والحكومة الشرعية الموجودة في اليمن. وبالتالي هذا ما تجده الجماعة، أنه مبرر عسكري لضرب العمق السعودي. وبالتالي حدث فعلا ليس فقط ضرب مطار صنعاء، ولكن أيضا ضربات كثيرة، ومنها التحشيدات العسكرية التي تتهمها هذه الجماعة أنها تحشيدات بدعم سعودي.
0: لكن الحوثيين هم أيضا من تحركوا باتجاه السيطرة على مناطق يعني تحت سيطرة كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ويبدو أن هذا التحرك يعني كما تشير كثير من التحليلات أنه من أجل باب المندب يعني بالدرجة الأولى، والسيطرة على كل المناطق، يعني محاولة السيطرة على كل المناطق.
4: طبعا الحوثيون يعني من الوهلة الأولى من 2014 وهم يحاولون السيطرة على كل المناطق الاستراتيجية، هذا ليس جديدا في استراتيجية الحوثي القتالية، هو تحرك نحو الموانئ وتحرك نحو منابع النفط وتحرك نحو باب المندب. وبرغم عدم السيطرة المادية والعسكرية والجغرافية على باب المندب كرقعة جغرافية، إلا أنه استطاع أن يهدد هذه الملاحة خلال أكثر من 3 سنوات، وأعلن إغلاق باب المندب أكثر من مرة من خلال حرب دعم غزة، وثم الآن هذه الحرب التي يخوضها التي اسمها حرب مواجهة الحصار بالحصار. وبالتالي هو أعلن حصار الموانئ السعودية من خلال إقفال باب المندب، برغم أنه لا يشرف جغرافيا على
0: طيب هذه. وهذا يجعلنا نتساءل أستاذ منى اسمحي لي، يعني هناك قراءة ويعني كلامك يؤكد ربما هذا الكلام، توسيع الحوثيين لأرض المعركة واستهداف المملكة العربية السعودية لا يخدم المصلحة اليمنية، وإنما يأتي ضمن دور وظيفي لجماعة أنصار الله ضمن صراع إقليمي أوسع يتعلق بموضوع إيران تحديدا. لماذا يغامر الحوثيون بمصير ومصلحة اليمن في هذه الحالة؟
4: لا يمكن فصل الجبهة اليمنية التي والحرب التي يخوضها الحوثيون عن الحرب الإقليمية بشكل عام، هي حرب إقليمية منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتالي كانت إيران مرتبطة بها كما هي السعودية أيضا مرتبطة بها، هي حرب إقليمية فيها عديد من الأطراف، ليس فقط إيران والسعودية بل أيضا حتى الإمارات التي كان لها جزء من هذه الحرب قبل أن يتم هذا الخلاف السعودي الإماراتي وإخراج الإمارات من اليمن. وبالتالي نعم، اليوم المضائق هي أصبحت جزء من هذه الحرب، علينا أن نسلم بحقيقة وأن لا نبحث فقط عن فكرة أنها يعني تتبع من، بل نعم هناك حرب ممرات مائية منذ أكثر من عقد من الزمن في هذه المنطقة. من يسيطر على الممرات المائية اليوم هو من يريد حكم المنطقة، وبالتالي هذا الصراع اليوم موجود بين أكثر من مشروع. اليوم هل هذا يفيد اليمنيين؟ من جهة نعم ومن جهة لا. من جهة نعم قد يفيدهم في حالة أنه استطاع رفع الحصار على الشعب اليمني، ولكنه أيضا يزج باليمن كاملة في أتون حرب أهلية وفي زيادة الوضع الاقتصادي سوءا والوضع الإنساني، إضافة لذلك أنه ربما قد يؤخر الحل السياسي الذي هو مطروح على طاولة الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، اللي هو حل بين الأطراف اليمنية ما يسمى خارطة الطريق.
0: طيب دكتور رمطير، يعني في بعد هذه الهجمات وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية أكدت على حقها في الدفاع عن سيادة المملكة، ما حدود الرد السعودي على هجمات الحوثيين؟
3: بداية قبل أن أجيب على سؤالك يا أحاول أرد على زميلة من اليمن، أولا الحرب لم تكن بين السعودية وبين الحوثيين، الحرب كانت باستدعاء من الحكومة الشرعية في اليمن، والمملكة العربية السعودية كونت هذا التحالف لدعم الشرعية، فلم تكن المواجهة مباشرة بين الحوثي. صحيح أن المملكة دعمت الشرعية اليمنية وكونت تحالف لهذا الغرض، لكنها لم تكن مباشرة، يعني لم تستهدف المملكة العربية السعودية الحوثيين بشكل مباشر لأي سبب من الأسباب، وإنما يعني الحكومه اليمنيه الشرعيه عبد المنصور هذا الرئيس عبد المنصور عبد ربه منصور هادي، والذي استعان بالمملكه لاستعاده الشرعيه اليمنية. هذا واحد. اثنين، يعني هذا التهديد الذي يقوم به الحوثيون هو مشابه لما تقوم به ايران، وهم نسخه يعني كامله الاركان من المشروع الايراني او من حتى الفكر الايراني والايديولوجيا الايرانيه، بانه الايرانيون يقولون انه اذا استهدفتنا امريكا سوف نستهدف مصالحهم في المنطقه، ويقصدون بذلك الخليج. اليمنيون او قصدي الحوثيون اسف اعلنوا كما ذكرت الاخت الزميله قبل قليل انه اذا تم استهدافنا من اي طرف سواء من الشرعيه او من اي طرف اخر سوف نستهدف المملكه العربيه السعوديه.
0: والان وهذا يعيد الى سؤال دكتور مطير، انه يعني الى اي درجه سيكون الرد السعودي يعني محكوما ايضا بالتوازنات الموجوده في المنطقه؟
3: بس اكمل فكرتي واجيب على سؤالك. فلذلك يعني الان الحوثيون لما تعرضوا لضغط من الشرعيه، الان المملكه ليست طرفا في هذا الصراع. المملكه يعني طرف محايد، والصراع بين الشرعيه اليمنيه وبين الحوثيين، ولذلك نفذوا اجنده ايران وطريقه ايران واسلوب ايران وفكر ايران في استهداف المملكه العربيه السعوديه. اما ما الذي تمتلكه سؤالك، ما الادوات التي تمتلكها المملكه العربيه السعوديه؟ وما حدود الرد السعودي؟ المملكة العربية السعودية عقلية سياسية وعقلية دولة إقليمية وازنة بالمنطقة، وتنطلق من مبادئ سياسية ومن بعد إقليمي ودولي، وليست كفكر الحوثيين الذين هم عبارة عن ميليشيا وجماعة وقطاع طرق لا يعني يعرفون حتى أبجديات السياسة. ولذلك المملكة لا يمكن أن ترد على كل يعني شيء. المملكة تمشي وفق سياسة محددة ووفق أجندة معينة ويعني تنسيق مع المكونات الدولية، ونعرف كلنا أن المملكة العربية السعودية كونت تحالف بحري لهذا الغرض، وكونت تحالف ما يسمى باتفاق مكة من أجل ردع العدوان عن المملكة العربية السعودية. ولا أرادت المملكة أن تردع الحوثيين، ولكن المملكة كما صرح وزير الخارجية اليوم أن المملكة تحتفظ بحق الرد، والمملكة تعرف متى وأين وكيف ترد. ولذلك الرد السعودي رد يعني سيكون مدروسا وسيكون مؤثرا، والحوثيون يعني يمثلون كما قلت ميليشيا قطاع طرق، والقافلة تسير والكلاب تمدح.
0: دكتور مطير، يعني أشرت إلى موضوع حلف مكة، هل ستلجأ المملكة إلى تفعيل فعلا يعني حلف مكة في مواجهة الصواريخ والمسيرات الحوثية؟
3: لا المملكة ما أعتقد. أولا أنا لست عضوا من الحكومة السعودية حتى أصرح، لكن كنظرة تحليلية المملكة تمتلك الأدوات التي تردع الحوثيين وتحتفظ بالرد وترد عليهم. ولعلنا نقارن الرد السعودي على الحشد الشعبي قبل كم أسبوع أو قبل أشهر، لما المملكة يعني أرادت أن ترد ردت بكل حزم وأمام العالم وبالتنسيق، وأعلمت حتى الحكومة العراقية أنها استهدفت الميليشيات. ولذلك المملكة لو أرادت أن تستهدف الحوثيين لاستهدفتهم، وهي تمتلك هذه الأدوات، ولكنها يعني لا، المملكة لا تنجرف إلى ردود الأفعال الغير محسوب. المملكة تعرف ماذا تعمل، والمملكة تعرف أن الحوثيون أو الحوثيين مستهدفون من قبل الشرعية، وهم يعانون الآن ومحاصرين، ورأينا على الشاشات القنوات ووسائل الإعلام الاستهداف سواء التجمعات العسكرية وتراجع القوات اليمنية. واليوم وزير الدفاع اليمني أو قائد القوات اليمنية بالأحرى أعلن أنه الهدف صنعاء ولو طال المسير. فلذلك المملكة تعرف متى وكيف ترد يا أستاذ
0: منى. يعني ألا من جديد يخاطر الحوثيون بمصير اليمن؟ لأنه من الواضح أستاذ منى أنه الإقليم، دول الإقليم والعالم يعني المجتمع الدولي عموما يعني يريد أن يضع حد للنظام الإيراني والميليشيات المدعومة من إيران، التي يعني تثير يعني المشاكل دائما في المنطقة، وبالتالي الدور الحوثي هنا يعني يزج من جديد في اليمن في أتون هذه الحرب لمصلحة طرف خارجي بدلا من البحث عن حلول أخرى داخل اليمن، أليس كذلك؟
4: يعني شوف، لا يمكن أخذ الأمور من وجهة نظر واحدة. يعني دحين حتى السعودية وهي تقول أنها محايدة كما يقول الضيف الكريم، هي أيضا تقول أنها تدعم الحكومة الشرعية.
0: طيب هي تدعم الحكومة الشرعية، هذا طبيعي.
4: وبالتالي هذا حتى أكمل الفكرة، حتى نفهم كيف يفكر الحوثيون عشان نعرف إيش المبرر الحوثي. فهو يشوف طالما أنت تدعم الحكومة الشرعية ماليا ولوجستيا وعسكريا والقرار السياسي وغرفة العمليات وحتى التحالف هو بقيادة السعودية، فبالتالي أنت تتحدث على أنك كما يراه الحوثيون، كما أعلن اليوم الناطق العسكري باسم الحوثيين أن الغارات انطلقت من السعودية، أن السعودية أن أي ضربة ستوجه للحوثيين هو سيعتبر أن السعودية هي المسؤولة عنها. وبالتالي الآن هل هو
0: لكن الحكومة اليمنية هذه معترف بها دوليا يعني أستاذ منى، لا يمكن وضعها في مقابل ميليشيا مثل الحوثي صحيح؟
4: عفوا ما سمعت السؤال.
0: الحكومة اليمنية معترف بها دوليا ليس فقط من السعودية، وبالتالي يعني هي ليست، الحوثيون ليسوا ندا للحكومة.
4: هم لا أوكي ليسوا ندا لها على مستوى الاعتراف الدولي، ولكن على الأرض الأمور مختلفة. يعني أنت لا تحتاج اعتراف العالم لتبدأ حرب في اليمن. الحوثي لم يكن لديه أي اعتراف حين بدأ هذه الحرب في 2014، حينما استولى على العاصمة صنعاء، حينما استطاع إحكام السيطرة على مناطق استراتيجية ومنها ميناء الحديدة، حينما ضرب السعودية ورد عليها، لم يكن يحتاج للاعتراف الدولي. في الأمور العسكرية الأمر مختلف تماما، حتى وإن كنت خارج الشرعية الدولية ربما هذا يقيد يديك أكثر ويعطيك حرية للعمل العسكري أكثر، وهذا ما تفعله، هذا ما تفعله الجماعة، أنها يعني حتى حين كانت يعني الأمور ملتهبة في غزة ذهب مثلا لضرب إسرائيل وضرب الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يعير انتباها أو اهتماما بالقانون الدولي، لأنه أساسا خارج الشرعية الدولية ولا يعيرها اهتماما. حتى العقوبات التي تفرض عليه هو لا يعيرها اهتماما. ثم هو ماذا يرى؟ بحسب الحوثيين هم يرون أنه بالأخير يأتيهم المجتمع الدولي وتأتيهم السعودية. هؤلاء الحوثيين الميليشيا غير المعترف بها الدولية ذهبت إلى الرياض واجتمعت بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في القصر الملكي السعودي في 2023، في سبتمبر 2023 طيب. أمام العالم. وبالتالي هذه الميليشيا ذهبت إليها السعودية إلى صنعاء ودعتها للرياض للتفاوض وأن تكون وسيطا بينها وبين الحكومة الشرعية. وبالتالي هي ترى أنها كل ما صعدت عسكريا كل ما حصلت على تنازلات أكثر من الطرف.
0: لكن ما تقولينه أيضا أستاذ منى يعيدنا إلى نقطة أنه تتحرك جماعة أنصار الله كذراع إيراني لمصلحة إيرانية، يعني كان يمكن الوصول إلى تسوية سياسية لو أن المسألة بقيت يمنية ويعني برعاية سعودية، لكن الحرب يعني الإيرانية هي ما جعلت هذه الميليشيا تتحرك.
4: عليها أن تكون يمنية، على إيران أن تخرج من المعادلة، وعلى السعودية أن تخرج من المعادلة، على إيران أن تكف عن دعم الحوثيين، وعلى السعودية أن تكف عن دعم الشرعية. وبالتالي يبقى المسألة بين اليمنيين، بين كل الأحزاب اليمنية وبين جماعة الحوثي. ولكن الحوثيون يرون طالما أن هناك دعم سعودي ودعم خليجي ودعم دولي لما يعتبرونه خصومهم في الحكومة المعترف بها دوليا، هم يرون أنهم من حقهم الحصول طيب. على دعم صيني وروسي وليس فقط. وعلى فكرة في أيضا دعم روسي وصيني لهم وليس فقط من إيران، وهم يرون أنه من حقهم الحصول على دعم أي دولة يمكنها أن تدعمهم طيب. في مواجهة تحالف كبير جدا، وبالتالي هناك كثير من التحالفات اليوم التي أصبحت ضدهم. وبالتالي يجب أن تكون، إذا كانت المسألة يمنية، ونحن يعني أنا من الأطراف التي أرجح وأتمنى أن تكون المسألة يمنية، هو إخراج كل الأطراف الإقليمية طيب. إخراج السعودية وإخراج إيران.
0: المشكلة بس يعني بالنسبة للمملكة الإقليمية. يعني هذه مسألة أمن قومي على حدودها. دكتور مطير، ما تداعيات الآن هذا التصعيد الذي يحصل على اليمن والمنطقة؟
4: هذا يعني التدخل بالشأن اليمني الداخلي.
0: اسمحي لنا
4: نأخذ. الأمن القومي لا يعني التدخل بالشأن الدول.
0: دكتور مطير تفضل.
4: هذا ألف باء، ألف باء الأمن القومي.
0: أعود إليك بما تبقى، بما يسمح لي الوقت أستاذ منى.
4: معارضة سعودية أو ميليشيا أو أي جماعة داخل السعودية، ما لا يقبله أحد على الحل أن يكون يمنيا. في انقلاب، في حكومة شرعية، يجب أن تكون التسوية داخل اليمنيين.
0: وصلت الفكرة أستاذ منى. نعم أستاذ دكتور مطير، تداعيات ما يحصل على اليمن والمنطقة.
3: والتداعيات قد تكون على اليمن أكثر من المنطقة. المنطقة يعني قد تتأثر الملاح الدولية في مضيق باب المندب وفي المنطقة، لكن الحوثيون يعني المفارقة قريبة، أنه إيران يجب أن تخرج إيران وتخرج المملكة. ما دخل إيران في أولا في منطقة عربية وأمن إقليمي عربي؟ هذا واحد. اثنين، الحكومة الشرعية اليمنية هي التي استعانت بالمملكة والتحالف لدعم موقفها، وهؤلاء ميليشيا دخيلة أتت بالتواطؤ مع الرئيس اليمني السابق على وعود كاذبة وعلى تحالف معهم، وبالأخير انقلبوا عليه وقتلوه. وهذا يعني هذا سلوك وحال الميليشيا. والأخت ذكرت أنه هذه ميليشيا لا تعترف بالقانون الدولي ولا بالمواثيق الدولية ولا احترام القانون الدولي. إذن ما يعني جدوى أن ندافع عن هذه الميليشيا التي باعتراف الأخت هي ميليشيا خارجة عن القانون، ولا تراعي القانون ولا تراعي الحصار ولا تراعي يعني أنها منبوذة. فلذلك هذه ميليشيا يعني يجب أن يتكاتف الجميع لإخراجها من المنطقة وكف أذاها عن اليمن وعن المنطقة. هذا واحد. اثنين، الأمن الإقليمي الوطني للمملكة العربية السعودية، وخصوصا أنها دولة يعني محايدة ودولة لصيقة بالمملكة وعلى حدود ممتدة، وكذلك هي مشاطئة للبحر الأحمر. هذا أمن قومي عربي، ولا يمكن المملكة أن تفرط فيه، ولا يمكن المملكة أن تتخلى عن اليمن من هذا الجانب. أولا الأخوة العربية، يا أخي إيران بعيدة كل البعد عن المنطقة إيديولوجيا و يعني ثقافيا وفكريا، ويعني جميع المقومات لا تربط المملكة ولا تربط دول المنطقة العربية بأي رابطة يعني تقربها من إيران. إيران كانت تتفاخر يا سيدي قبل عدة سنوات وقبل أن تستهدف من أمريكا، كانت تتفاخر بأنها تسيطر على 4 عواصم عربية. المملكة لم تتفاخر يوم من الأيام بأنها حتى في دعمها للشرعية اليمنية، هي من ضمن القانون الدولي ومن ضمن المواثيق الدولية.
0: وبالتالي دكتور مطير، هل يعني هذا الكلام بأنه المملكة عازمة على إنهاء الحوثيين تماما؟
3: والله الذي المملكة يعني في نقطة بحرجع لها قبل قليل، أنه لما المملكة رعت التي تكلمت عنها الأخت المصالحة اليمنية بعد انتهاء عاصفة الحزم، رأت المملكة جمع الأطراف اليمنية وتحقيق صالح الشعب اليمني وحقن الدم اليمني، وأن ترجع الحركة الحوثية الإرهابية إلى مكون سياسي من ضمن المكونات اليمنية، وبالتالي يتم التوافق.
0: وهل ما زال هذا ممكنا في 20 ثانية دكتور مطير؟ اسمح لي.
3: سم، ما سمعتك.
0: ما القادم يعني دكتور مطير الآن؟
3: القادم نحن في ظل يعني ضبابية إقليمية في هذا الصراع اللي بين أمريكا وإيران من جهة، وفي ظل هذه التجاذبات الإقليمية والدولية الأمور يعني تحتاج إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو أن يعني يكون هناك وضع إقليمي بالمنطقة جديد، يعني قد يكون للمنطقة العربية والمملكة العربية السعودية دور فاعل ومرتكز أساسي بعد تراجع الدور الإيراني عن المنطقة وكف أذرعها عن المنطقة والميليشيات التابعة لها.
0: شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين، منى صفوان الصحفية اليمنية من القاهرة، والدكتور مطير الرويح للأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية من الرياض. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
2: التعليم يعني سيء سيء جدا،
3: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر.
4: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا.
5: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
6: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
7: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
8: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: فذهبوا إلى حمص، وبمجرد أن بدأت أكتب عن حمص كانوا قد وصلوا دمشق.
1: وصل الثوار إلى مدينة دمشق وحررت دمشق، فماذا قلت؟ الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشاه، حتى ظن بعضنا أنه سوري.
0: أمسك بي وقال لي: أنت في حمص ها؟ وتقرأ لحماه؟ هل تعلم أن حمص يمانية وحماه قيسية؟ نحن عندما ننادي شخص صاحب لقب أو صفة أو بعيد باسمه المجرد، فإن الدافع الأول والأهم هو الحب. أيلوم أشباه الرجال مناضلا لم يدخر لرثاء جثته، فما رفعته نخوته فعاش معلما حرا ومات كما يشاء معلما. هذه مأرب، مأرب. أنا لو أخذت منك وقت الحلقة للحديث عن مأرب لما كفاني. وعجبت من عبد إذا حررته خان الهوى وعاد للأصفاد يبكي على جلاده، وكأنه يوم السقوط بمأتم وحداد.

0: سلام من أريج حميري يعانق قاسيون وأهل بصرى، ومن سد بمارب فيض حب يعشعش في الفرات بكل مجرى. في منزل جديد من منازل القصيد نرحب بالشاعر اليمني الكبير الأستاذ عامر السعيدي. مرحبا وسلام.
1: سلام على الشام من شاعري على ضوء أقمارها ساهري. سلام على الصبح في لمعان العيون وفي سلوة الخاطر. سلام على كل هذا السلام العميم وهذا الغد الماطر. سلام على الياسمين الحزين وما فيه من أمل عاطر. سلام على كل هذا الخراب البشير بمستقبل عامر. سلام على الشام أم الزمان وشامة تأريخه الآسر. سلام على قاهر المستحيل.

0: أنا طائر الحزن والأغنيات، فلا عشت يا حزن في طائري أغني، وفوق فمي صخرة وأهزأ بالعجل والسامر، أغني على أمل في الوقوف ووثبة شعب على جائري، وأكتب للثائرين كتابا جريئا على جرأة الفاجر، وفي كل نزف شريف أرى مغامرة للدم الخاثر، أرى ما رأته المآذن في الشام من زائر جل من زائري، أرى قمرا في نعاس الصغار يدل على قدرة القادر، أرى ما رأته المآذن في الشام من زائر جل من زائري، على جهة القلب مد اليقين السلام لطمأنة الصابر، سلام على الشام نور الطريق إذا ضاع في حظنا العاثر، لقد كنت قبل اخضرار الربيع أسيرا فثرت على آسري، لقد كنت مثل الأذان غريبا فعاد على فرس طاهر، تصلون في الجامع الأموي ويأنس في مأرب خاطري، أحبك يا شام حب البلاد التي جئت من جرحها الغائر، أنا الشاعر الجرح هذا النزيف بلادي وهذا الهوى قاهري، شجي كأغنية في شفاه البنات عصي على الكاسر، أحب القصائد شامية وأغفو على صدرها النافر، وأعشق صنعاء لكنها جحيم على العاشق القاسر، يمشط قلبي لها شعرها وتطعنه بالقد الكافر، وقلبي غفور على ما به فلم أرك الحب من غافري، سلام على ساكبين القلوب رواء لكل غد ضامر، سلام على دمعنا في البروق على دمنا الهادل الهادر، سلام على شهداء الربيعين في الخلد كالشجر الزاهر، ويا شام أنت السلام القديم وأنت السلام بلا آخر.
1: يا سلام يا سلام.
0: بهذه أبدأ ويكون المبتدأ وهي قصيدة.
1: وأي ابتداء هذا؟ حمدا لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: وسلام لك ولإخواننا في اليمن.
0: وهو سلام كل يمني تعلق قلبه بسوريا، ونحن وسوريا منذ الزمن البعيد يمنيون وشاميون، شاميون ويمنيون، جسد واحد وان اختلفت الجهات.
1: يا مرحبا، يا مرحبا بالأستاذ عامر. مرحبا. أي سلام عاطر هذا
0: تليق بالشام وأهلها.
1: أعتقد أنك تعود إلى دمشق
0: للمرة الثانية، كما يعود آدم إلى الجنة وكما تعود الروح إلى الجسد.
1: يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بالأستاذ عامر. بداية دسمة جدا بهذا النص الدسم وهذا السلام الذي يملأه الحب وتملأه الذكريات كما تملأه الآمال، الآمال لشعبينا وللأمة العربية والإنسانية أيضا في سوريا وفي اليمن. هناك غصص كثيرة مرت في سلامك كانت يعني تتعلق بالوضع اليمني، وأسأل الله لإخواننا في اليمن حياة مليئة بالاستقرار بالطمأنينة بالرغد كما يحبون ويشتهون.
0: أمين.
1: وكما هي أهل لليمن،
0: أتمنى ذلك قريبا إن شاء الله.
1: يا أهلا وسهلا. في منازل القصيد عرفك جمهور منازل القصيد قبل أن يحضر شخصك.
0: نعم.
1: وكنا نقرأ شعرك هنا وأنت تعيش معنا معركة التحرير، معركة ردع العدوان، الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشام.
0: نعم.
1: حتى ظن بعضنا أنه سوري، فكانوا يسألون هذه الأبيات التي تتناقلونها لشاعر يمني كأنه يعيش بين السوريين، يعرف مدنها، يعرف تفاصيلها، يعرف مشاعر أهلها، يدرك هويتها المجتمعية ويكتب. من منبر منازل القصيد غنيت يوم حررت دمشق أبياتا لك ثم طارت في الآفاق، اليوم يومك يا حمات والقول ما قال الأبات، ولكن إذا حضر الماء بطل التيمم. فبماذا تبدأون وكيف تحركتم مع الثوار؟
0: في البداية نحن، أنا ككثير كملايين من اليمنيين قريب من سوريا ومن الشعب السوري منذ اللحظة الأولى للثورة، منذ أول قطرة دم، منذ أول هتاف للحرية، كنا مع سوريا مثل ما كنا مع اليمن مثل ما كنا مع كل

0: الشعوب المتطلعة إلى الحرية. بالنسبة لما أشرت إليه في معركة التحرير، كانت سرعة الثوار أسرع من بديهة وقريحة الشاعر. كنت أبدأ القصيدة فلا أخرج من الملاحظات إلى الفيسبوك إلا والثوار قد وصلوا إلى محافظة أخرى. في حماة كانت معركة حلب خاطفة، لم حتى يعني الخيال لم يلحق بها، ولكن في حماة كنا قريبين، وكانت الأبيات التي طارت من على هذا المنبر وبإلقائك الجميل والفاتن والتي وصلت إلى الآفاق، والتي قلت أنا لقد سبقتني قصائدي إلى دمشق عندما سجلتم منازل القصيد وقرأتم نصوص منها اليوم يومك يا حمات، والقول ما قال الأبات القادمون إليك من في زهو الملوك وهم حفاة يمشون بالمعنى كما يمشي بأرضهم الفرات، من كل برق يقفزون وهم على الدنيا ثبات، ولهم جهات الأرض إن وثبوا وهم فيها الجهات، وهم الرجال هم الكرام هم الفدا والأمنيات، هذا الربيع ربيعنا والأغنيات الأغنيات.
1: يا سلام.
0: وبقينا نسابق الثوار، نلاحق الثوار لا نسابقهم. فذهبوا إلى حمص، وبمجرد أن بدأت أكتب عن حمص كانوا قد وصلوا دمشق. لدي بيتين ومعهم نكتة ظريفة حصلت معي في حمص أرويها بعد قراءة البيتين. قلت إنها حمص يا حكايات، حمص وكتاب على الكرام ينص، إنها حمص أمنيات وصبح واكتمال ما في نعانيه نقص.
1: يا سلام.
0: في حمص عندما ذهبنا في زيارة السابقة للشام إلى حمص، عندما كنا في الأمسية بالمركز الثقافي، أنا بدأت الأمسية بقراءة أبيات حماة، وكان فيه أحد الكهول ربما يتجاوز عمره 80 عاما بالكاد يمشي، جاء نزل من آخر قاعة المركز الثقافي إلى القرب من المنصة، وبمجرد أن نزلت من على المنصة أمسك بي وقال لي أنت في حمص ها وتقرأ لحماة، هل تعلم أن حمص يمانية وحماة قيسية؟ لفتني فيه استدعاء الصراع التاريخي الذي كان في الشام وفي الأندلس بين القيسية واليمانية. فضحكت واستغربت يعني من أن الشام كلها لا زالت تعيش ماضيها كما تعيش حاضرها.
1: يا سلام.
0: لكنها أصبحت الآن تحمل الشمس في يد وتحمل الأحلام والورد والياسمين في يدها الأخرى، وتنظر إلى الغد نظرة الحالم الذي لم يعد في طريقه شوكا ولا نارا ولا حروب إن شاء الله.
1: يا سلام. يا أهلا وسهلا.
0: وفي دمشق أيضا كانت الأبيات التي أشرت إليها، لا أدري إن كان وهي أبيات من قصيدة كتبتها في العام 2012
1: لما فتحت دمشق.
0: في دمشق.
1: لكن كيف استطعت أن تصالح حمص مع حماة؟ يعني هل وجدت صدى لهذه المصالحة؟
0: لا، هما في قلبي البطين الأيمن والأيسر، لا أستطيع التفريق بينهما.
1: أكلت الحلاوة، حلاوة الجبن؟
0: أكيد حلاوة.
1: أين أكلتها؟
0: في حماة وفي حمص. أنا لم أزر حماة على فكرة. أكلتها في حمص، وأنا مع ادعاء الحمصيين أنها خاصة بحمص بعد كلام الكهل الذي وجدته. خلاص أنا يماني الهوى في حمص.
1: مرحبا بك في كل بقعة من بقاع سوريا.
0: مرحبا بكم.
1: إذا زرت حمص فأنت حمصي، وفي حماة
0: كل نعم كل
1: حموي
0: أزورها،
1: وفي الشام شامي. ونحن نسمي دمشق الشام.
0: شام أعرف
1: يعني ذلك. نركز في
0: وكان
1: التسمية.
0: في اليمن زمان حتى أجدادنا يسمون صنعاء اليمن.
1: هكذا يطلقون الكل على الجزء.
0: نعم يطلقون على صنعاء اليمن، يقولوا سافر اليمن.
1: وصل الثوار إلى مدينة دمشق وحررت دمشق، فماذا قلت؟
0: خيول بني أمية لم تزل في سوريا تثب، وما زالت دمشق لهم وما زالت لهم حلب، وثوار الشام إلى معاوية لهم نسب، وفيهم من هشام ما تضيء بنوره الشهب، سلام يا بلاد الشام نرفعه كما يجب، ومجد يملأ الدنيا ويمشي بعده العرب.
1: يا سلام.
0: ومجد يملأ الدنيا ويمشي بعده العرب.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: تتحرك حركة الحياة والنصر والحرية ويدور علينا يعني دورة السعادة،
0: دورة السعادة وتعود صنعاء كما عادت دمشق. وبمناسبة الحديث عن دمشق، كان بقدر الفرحة التي صاحبت تحرير دمشق كنا نحن في اليمن نعيش على نقيضين من المشاعر، فرحة تحرير دمشق
1: وغصت
0: الخيبة والخذلان في اليمن وفقدان صنعاء. وبالتالي ذهبت في نفس الليلة إلى قصيدة فتح الشام التي حظيت بقدر كبير من الشهرة والانتشار في وقتها في سوريا وفي اليمن.
1: يا فاتح الشام، يا فاتح من ذا يفتح اليمن.
0: نعم،
1: هل تكرمنا بهذه القصيدة؟
0: يا فاتح الشام، من ذا يفتح اليمن ومن يرد إليها وجهها الحسن، ومن يصد علوج الفرس عن دمها ويستعيد لهذه الأمة الزمن، ومن سيذهب لليرموك ثانية ويدخل القدس منصورا ومؤتمنا، لا خالد من أهالينا ولا عمر ولا جيوش هشام تحرس المدن، في كل كسرة أرض من خريطتنا كسرى وفي كل عذق لليهود جنى. راحت فلسطين، ماذا من ملامحها باق ليأخذ منه المسلمون سنة، نام الظلام اليهودي الكثيف على شموسنا يا صلاح الدين وافتهنا، وأطفأ الظل أقمار الكرامة في دمائنا وأمات الأمنيات بنا. يا فاتح الشام، برق ما على قلق أطلك الحلم في نوم وأيقظنا، يا ليت فيه نهارا من معاوية ومن سيوف المثنى حدة ومنا، يا ليت فيه من الأنصار ما نصروا ومن صلاة رسول الله طيف سنة. الأمة اليوم في شوق إلى بطل يرد من قامة التاريخ من دفنا، يرد مجد الأولى من كان واحدهم بألف ألف زعيم حيثما سكنا، ومن إذا أغضبته الأرض أوقفها فلا تدور به إلا إذا أذنا. هذا الربيع الدمشقي الطويل دما أضحى خضرارا سماويا وخضرنا، ومد أغصانه في كل أمنية وسال في كل طفل جائع اللبن، ورد غيم الهتافات التي انكسرت وشد ميل الزمان النذل فاتزنا، زاد المآذن طولا فوق قامتها وأمنا حين صلينا وعممنا، أعادنا من منافينا وعوذنا من الغياب ولاقانا وقبلنا، وصب قهوته الحمراء في كرم وصان في أعين الجدات قهوتنا، لا خيب الله ظنا في طهارته ولا أضاع على شطآنه السفنا. نحن انتظرناه في صنعاء فانسرقت منا وقالت دمشق قد أتيت أنا. يا بنت عمي ويا أمي ويا شغفي ويا عمامة جدي، قد أتيت لنا في كل أمنية فينا وأغنية، دم ودمع ربيعي يوحدنا، وبيننا من رضاع الصبح حرية سندفع العمر في إطعامها ثمنا، والحر للحر في شام وفي يمن، وهكذا قدر الثوار للجبنا.
1: يا سلام،
0: نعم
1: صح لسانك،
0: وهي قصيدة على
1: ركبت علينا دينا،
0: لم أقرأها منذ نشرتها، يعني عهدي بها عندما كتبت.
1: ركبت علينا دينا وأنت بعيد،
0: والله
1: وأنت قريب روحا، واليوم أتيتنا تركب ديونا أخرى.
0: لا، هو حق للشام، نحن وأنتم أهل ودم مختلط امتزج عبر قرون طويلة من الزمن.
1: كيف وجدت قهوة دمشق؟
0: وجدت دمشق كلها، قهوتها وياسمينها وأهلها وجمالها وكرمها وتاريخها، وجدت فيها كل شيء، كل شيء.
1: يا أهلا وسهلا.
0: أهلا بك.
1: أنا أشعر أنني في حلم.
0: لا، نحن أنتم إذا كنتم تشعرون، إذا أنا سمعتك قبل يومين تقول إنه مر عامان على التحرير ولا زلنا
1: لا نصدق أننا
0: لا نصدق، نعتبره كأنه مجرد حلم يعني. أما نحن فنراه يقينا لأننا أبعد منكم قليلا يعني.
1: يا أهلا وسهلا. نص باذخ، نصوص باذخة، لغة شعرية خاصة لا يقلد فيها عامر السعيدي لا البردوني ولا المقالح ولا غيرهم، تحمل هوية عامر السعيدي. وفي يوم من ذات الأيام ونحن نصور منازل القصيد قلت لي الشاعر أنس الحجري أنس من دون ألقاب، فتذكرت قولك وأنت تناديني يوم كنا ذاهبين إلى حمص أصلا. نعم. كنت معكم.
0: نعم.
1: يا حسين حسين تناديني بهذا الشكل، فاستحضرتها لعلك رأيتها
0: في رأيتها في الحلقة. على فكرة يعني نحن عندما ننادي شخص صاحب لقب أو صفة أو بعيد باسمه المجرد فإن الدافع الأول والأهم هو الحب. أنا لو كان فيه مسافة بسيطة بيني وبينك ممكن أقول يا دكتور يا أستاذ يا كذا يعني، لكن كنت أنا في تلك الزيارة أشعر أنني اقتربت منكم حد الإخاء حد الحب يعني، فأسقطت كل الحواجز ولم يكن يخطر ببالي أنك لازلت تحتفظ بها في
1: ذاكرتي. أحتفظ بها لأنني أحببتها، أحتفظ بها لأنها لمست في قلبي وتراً عزفت معزوفة خاصة، فأنا سأكمل كامل الحلقة وأنا أقول لك عامر
0: حبا وكرام.
1: لن تسمع مني أستاذ ولن تسمع مني
0: أنا أحب اسمي المجرد فعلا يعني.
1: سنكسر اليوم التقاليد في منازل أوكي. القصيد. مرحبا بعامر السعيدي.
0: مرحبا أخي حسين،
1: أهلا وسهلا. كل هذا الحب الذي تكتبه للشام وأنت تتجول فيها قبل أن تصل إليها وتحبها وتحب أهلها وتتبنى قضاياهم وتمازج ما بين اليمن والشام، فتشعر بالفرحة هنا وبالغصة هناك، وتكاد ترقص هنا فرحا وتكاد تتعذب هناك، وأنت تتطلع إلى ما هو أفضل لليمن واليمنيين وهم يستحقون. كل هذا لما هو خارج الخريطة اليمنية، فماذا تركت إذن لليمن وأنت من مأرب صحيح؟
0: في مأرب أنا نعم، عشت قضية سنوات الحرب في مأرب. اليمن معي حتى وأنا أقرأ للشام كانت اليمن حاضرة يعني في كل تنهيدة في كل قصيدة في كل مطلع في كل بيت في كل كلمة وفي كل وجع، لأن الوجع مشترك، لكن اليمن حاضرة. أما اليمن ماذا تركت لليمن؟ أنا لم أترك لها، أنا أعطيتها كل شيء وهي معي في كل مكان. ومأرب كعبة قصائدي، أنا كتبت أجمل قصائدي وأفضلها في مأرب، وعشت كل سنوات الحرب في مأرب ورفضت الخروج رغم أن لدي فرصة، كان يموت الناس من أجل الوصول إلى بلدان أنا كنت أستطيع أن أصل لها بسهولة، ولكني اخترت مأرب لقيمتها التاريخية ولقيمتها النضالية، وكتبت واحدة من أجمل قصائدي في
1: مأرب. لعينيك نكتب ما نكتب،
0: لعينيك نكتب ما نكتب
1: فتلمع عينك يا مأرب،
0: لعينيك نكتب ما نكتب فتلمع عينك يا مأرب، لعينيك وحدك يا أمنا نصلي نصلي فلا نتعب، لنكش على كف أسطورة وقفنا فطار بنا الكوكب، لأغنية في فم الأغنيات طربنا ونسواننا أطرب، لبلقيس لا ساقها لافت ولا العرش من تحتها يذهب، لكل الذي لا يراه الكلام وما قلت فيك وما أحجب، لقد مسني منك ما مسني ومن مسه الحب لا يعتب، أهذا هو القلب أم هذه بصدري تلوعني مأرب، ومأرب ما أتعبت عاشقا ولكنني عاشق متعب، أحدث مأرب عن نفسها وحين تحدثنا تسهب، ومأرب فيها بكل يد لسان يقول فنستعذب، وفي كل بيت هنا تبع جسور وعبهلة أصعب، تربي الخرافة خرفانها سنينا وتأكلهم مأرب، تجير الزمان إذا جاءها وتدهسه حين يستذئب، ومأرب كالسد معطاءة وكالجبل الصلد لا تغلب، تفوح وتحسبها وردة وفي كل عود بها مخلب، ومأرب تعرف من تصطفي ومن تفتديه ومن تصحب، وتعرف من يدعي حبها وخلف مزاعمه عقرب، ومأرب تجمع أطرافها وتضرب أعداءها، تضرب تجيء السيول فتمتصها، وتأتي الجيوش فلا تذهب، ومن فرط عزتها لا ترى ذليلا على ريحها يركب. وما بين أبنائها قائم، وما بين أبنائها قائم إذا قام من حتفه يهرب. وكم ظنها طامع لعبة فصارت بأشلائه تلعب، ومأرب ما طاولت غيرها لأن السماء لها أقرب. تنقط بالشمس تأريخها فتشرق منها ولا تغرب، لقد حاول الليل إطفاءها فبدده صبحها الطيب. كذبنا على النور في بيته وفي معبد الشمس لا نكذب، على حجر واقف في الهواء اتكأنا، ومن حجر نشرب. نرد السلام على يكرب وفي كل مستبسل يكرب. تقول البلاد إذا يتمتها الحروب لمأرب أنت الأب، ومأرب تعشق أولادها وفي وصل أحبابها ترغب. تمد لصنعاء أغصانها فما بال صنعاء لا تعشب. سكبنا دمانا فدا مأرب وأغلى من الدم ما نسكب. دم في التراب، دم في الهواء، دم في الحلوق فلا تعجب. ومأرب محروسة بالرجال وبالله محفوظة مأرب.
1: حفظ الله مأرب،
0: حفظ الله
1: وصنعاء
0: مأرب. وصنعاء
1: وتمد لها إن شاء الله
0: قريبا يدا. إن شاء الله سنراك فيها.
1: ما هذه اللغة العالية يا أستاذ عامر؟ عفوا، ما هذه اللغة العالية يا عامر؟
0: هذه مأرب. مأرب أنا لو أخذت منك وقت الحلقة للحديث عن مأرب لما كفاني. هذه مأرب هي قلب اليمن. مأرب المدينة اليمنية الوحيدة في الحرب التي جمعت اليمنيين من كل محافظة ومن كل قرية، والتي قدم اليمنيون من كل محافظة ومن كل قرية أرواحهم فداء مأرب. ولدينا أقارب وأصحاب وكل يعني شهداء وجرحى في مأرب. كل الناس في مأرب حتى تكاد أن تقول أنها هي اليمن.
1: حفظ الله اليمن.
0: آمين.
1: وأهلها.
0: آمين.
1: ومأرب وصنعاء وكل من
0: آمين
1: يعني يعيش على تلك الأرض التي وصفتها ببيت شعري، يعني كنت أن أطير من مكاني. آمين. وأنت تتحدث عن صورة العز والعزة في الريح.
0: نعم.
1: وأنت تحب الريح في شعرك كثيرا، يعني ترد هذه المفردة كثيرا.
0: أسكن في قريتي التي ولدت فيها أعلى جبل يطل على تهامة وعلى البحر، ولا تكاد تتوقف الريح يعني في لحظة من اللحظات.
1: حتى تهب على أوراق شعرك،
0: تهب على قلوبنا وعلى أرواحنا وعلى قرانا وعلى أشجارنا وعلى ذكرياتنا. فأجد الريح أنا في طريقي في كل قصيدة تقريبا.
1: إلى أي مدى يعني دخلت تفاصيل مأرب حياتك فشكلت حدثا أو كان لأحداثها ارتدادات شعرية في ديوانك وفي قصائدك؟
0: بالنسبة لي كشاعر فيه مرحلتين أضافت لي في تاريخ مسيرتي الشعرية، واحدة منها مأرب والأخرى سنتحدث فيها لاحقا رغم أنها الأولى. لكن مأرب هذه انتقلت إليها الحالة اليمنية بكل تفاصيلها، انتقل إليها الشاعر فصار عصفورا يغني، وانتقل إليها المعلم. وهذه بالذات أنا حضرت معي شيء له علاقة، قصيدة لها علاقة بمأرب وبالمعلم. أنا التقيت كثير من المدرسين الذين درسوني في المدرسة، وبكثير من المعلمين الذين أصبحوا أبطالا ورموزا للقضية اليمنية في مأرب. منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عندما قام الانقلاب الكهنوتي بتفجير المدارس وتشريد اليمنيين، وجدنا المعلم في مدرسة أخرى في مأرب، مدرسة النضال والحرية. ووجدنا أيضا خصوما لا ينتهون يشنون حملات تشويه على المعلم. لماذا ترك المدرسة وذهب إلى الجبهة؟ لأننا لم نجد الجيش ليقف للدفاع عن الجمهورية، وجدنا المعلم. وكان لهذا أثر كبير في قلبي. أنا لا أكتب القصائد عشوائية، لا تستطيع أن تأتي إلي وتغريني بأي شيء لأكتب قصيدة، لكن عندما أكتب يكتب قلبي قبل يدي.
1: فماذا قلت له؟
0: شرف كبير أن تكون معلما وتكون للأحرار بعدك ملهمة. يا حامل الدنيا على كتفيك، لا قلقا على الدنيا ولا مستسلما، تعطي الصباح المدرسي حمامة، وإذا ادلهم الليل كنت الأنجما. في كل مدرسة رسول قلبه قوس، وسهم للإله إذا رمى. قلم البداية منذ أول نقطة في اللوح كان على سواه مقدما، حين انحنى رأس الرئيس لساقط وقف المعلم، لا الجنود ولا الدماء. الواقف الجبار فرط شموخه ناداه كبر النخل، يا خال السماء هو جنة الأطفال في روضاتهم، فإذا الكفاح دعاه صار جهنما. ولقد رأيت الجيش في مستنقع تلهو به الديدان، حين استسلم تركوا الكرامة للرياح، فصانه الأستاذ في عينيه كي نتعلم. لم ينكشف كالجند للأعداء، لم يحمل على الكتف النحيلة مجرما، أخذ المعلم قلبه ومحى به عار الركوع، محى الهواء المعتمى، فتح الكتاب على الخلود، فلم يزل رغم الأنوف هو الكتاب الأعظم. لم ينكفئ في البيت حين تخثرت أرواحنا، رفع السلاح وأقدم، ضم البلاد إليه، شم ترابها وسقاه من فرط الوفاء لها دما. أعطى جهات الأرض بعدا خامسا لتراه حين يسل عينيها العمى. الله الله كم قد شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى. يوم الفداء فدى البلاد بكلها، ومضى خفيفا كالغمام إذا همى. علم البلاد عليه كان صديقه من أول الطابور، كانا توأما من أول الطابور، حتى ضمه علم البلاد به شهيدا مفعما. دمه الطهور دمه الطهور، وأعد درسا كاملا للسائرين على الطريق دما دما. ما قال للطلاب كونوا بعدنا جرحا، ولكن قال كونوا بلسما.
1: يا سلام،
0: كونوا زهورا في نوافذ أهلكم، لا واقعا بالطارئين ملقما. كونوا سياجا للبلاد، فإنها أم يعز علي أن تتألما. لا تعبدوا الأحزاب أو أصنامهم، فبهذه الأصنام لا يحمل حما. لا يدخل الأغراب من أخطائكم، فخيانة الأوطان ليست مغنما. لو لقمة لتعيش من يد خائن دعها ومت مثل الرجال مكرما. لا تخلع الباب الأخير فخلفه لا عاصما تلقى ولا مستعصما. سترون مأجورين يأكل بعضهم بعضا ويتحدون كي نتقسما. سترون بعد الدرس هذا واقعا لزجا وشعبا بالمتاهة مقرما. سترون وجها للخرافة ناعما جدا ووجها بالخليج معمما. هو ليس ثأر كليب أكتبه هنا، لكنه وطن نموت ليسلما. أنا لست شيخ قبيلة أو ناشطا أو كاتبا بالآخرين مسمما. أنا واحد منكم أخاف على غدي وعلى شعاع الفجر أن يتحطما. علمت أهلي الحب حين تركتهم، ما مات من عشق البلاد وعلما. أيلوم أشباه الرجال مناضلا لم يدخر لرثاء جثته، فما رفعته نخوته، فعاش معلما حرا ومات كما يشاء معلما.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، جر أذن الموت.
0: كم شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى.
1: أوجد بعدا خامسا
0: وأوجد بعدا خامسا.
1: ما شاء الله، جميل.
0: نعم،
1: ضغط نفسي كبير حتى تستطيع أن تكتب مثل هذا.
0: ألم وحب وملاذ أخير. نحن نكتب عن عن المجازفة التي نعيشها، يعني ربما في لحظة من لحظات تجد كل شيء انهار وهذا الأمل الواقف سقط، فلن ينفع الأدعياء ولن ينقذك أحد.
1: لم أجد القصيدة في الديوان هذا.
0: كل القصائد التي أقرأها أغلبها كتبت في مأرب، وكثير منها بعد طباعة الديوان.
1: كأنك تأخرت في طباعة الديوان الأول.
0: تأخرت، ولدي أكثر من 6 دواوين، ثلاثة منها على وشك أن تصدر بإذن الله قريب، ولكن كان هذا الديوان الأول.
1: أغنية
0: راعي الريح.
1: راعي الريح من نعم. جديد الريح.
0: نعم، الريح في كل مكان.
1: عامر السعيدي وهو يكتب لمأرب. عامر السعيدي وهو يكتب لحمص لحلب، عامر السعيدي ويكتب لدمشق لسوريا للشام. عامر السعيدي ماذا يقول لليمن؟
0: موحد موحد يا وطني موحد، فأنت من كل عناد المستحيل أعند، يا نقطة الكون التي على الوجود تشهد، يا صخرة من الخلود لم تحركها يد، لو ذابت الأرض وسال الأفق المجمد فإن هذا الوطن الغالي بنا مؤبد، لو سقط القطب الشمالي وغاب الفرقد فسوف تصعد البلاد في السماء تصعد، نحن لنا إلى السماء نسب مؤكد، وبيننا وبينها علاقة وموعد، للشمس في بلادنا حكاية ومعبد، ومنزل للقمر المحبوب فيه يرقد، وللبلاد في السماء حافظ مؤيد، يبارك البلاد من عليائه ويسعد، ويلهم الأبطال رفض الظلم حيث يوجد، نشكره على اهتمامه بنا ونحمد، ونحن دائما على عهودنا نؤكد، موحد موحد يا وطني موحد، لك الجلال كله والمجد والتفرد، يا موطنا من نفسه كالمستحيل يولد، صدى نشيدك العظيم في الجبال مسند، وللرجال من معاني نقشك التجلد، وللبلاد يكرب وللبلاد أسعد، موحد يا وطني موحد موحد.
1: يا رب أن يكون موحدا على خير حال تشتهونه
0: إن شاء الله دائما.
1: كأنه نشيد وطني،
0: نشيد قلبي أنا لليمن.
1: الإيقاع الذي كتبت عليه، البحر الذي اخترته،
0: لا
1: طريقة المفردات والتراكيب،
0: ربما يعني كان ما يشبه النشيد، لكن النشيد الوطني اليمني لا يعلى عليها، أنا أعتبره أعظم نشيد وطني في العالم، ولا يمكن لأحد أن يجاريه أو يقترب منه.
1: ماذا كان مطلع النشيد؟
0: رددي أياتها الدنيا نشيدي وأعيدي وأعيدي، عشت إيماني وحبي أممية خاتمته، وسيبقى نبض قلبي ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
1: يا سلام يا سلام. نحن على مشارف أيلول.
0: نعم.
1: سبتمبر.
0: نعم.
1: في 26 من سبتمبر.
0: نعم.
1: عام 62 و900 وألف.
0: نعم.
1: كان هناك ذكرى قيام الجمهورية اليمنية.
0: نعم.
1: أو قامت الجمهورية اليمنية،
0: قامت ثورة الجمهورية
1: في سبتمبر أيضا 2014، كان هناك ذكرى الانقلاب.
0: نعم.
1: اليمني، الانقلاب اليمني.
0: نعم.
1: أنت مقبل على أيلول.
0: نعم.
1: نحن في الشام نقرأ لنزار، أتى أيلول أماه فجاء الحزن يحمل لي هداياه، ويفتح عندنا في ذتي مدامعه وشكواه. نحن نقرأ للأصدقاء وهم يرثون أنفسهم، كما فعل صديقنا الدكتور حكمة شافي الأسعد، واختار أيلول في قصيدته بعدي ستنمو على ذكر التراتيل، وبعدي ستلهو بأوراق القناديل، إلى أن وصل إلى أيلول. فبماذا يعني يخاطب أيلول، وما الذي يحمله سبتمبر لعامر؟
0: سبتمبر أصبح لدى اليمني يشبه العقيدة، أما أنا فإني على ذكر سبتمبر أتذكر بيت للشاعر الكبير أبي الأحرار محمد محمود الزبيري، حين قال: يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، بل صنعناها بأيدينا، وأنا هنا معي شمس أيلول كاملة. يا حبيبي لقد أتى أيلول، ولنا فيه موعد وهديل، جاء كالصبح في يديه غيوم، وعلى حاجبيه شمس تسيل، جاء أيلول يا حبيبي، وعندي لك من ماء قلبه سلسبيل، ها هو الحب في جلالك يلهو، ويصلي على اسمه المستحيل، إن أيلول يا حبيبي أذان وصلاة ومصحف ورسول، خبأ الله في أغانيه سرا، فالأغاني إلى السماء دليل، إنني الآن يا حبيبي أغني، وعلى الأرض من هوايا هطول، أعزف العود في يديك بقلبي، فيطول النشيد فيك يطول. صاغه ليلة الخميس قضاء، وتغنى بأهله جبريل، والمحبون واقفون أمامي يأخذون الهواء مما أقول. إن أنفاسنا صباحات يوم، ما لنا عنه في الحياة بديل، ما تنفست يا حبيبي لوحدي، إننا كلنا هواء عليل. كل حر له سماء يقين، وله فوقها المقام الجليل، ينهض الفارس الأبي، وتمشي في أعاليه أنجم وخيول. والمسافات لا تقاس بجرح، يذهب الجرح والمعاني تصول.
1: الله.
0: شمس أيلول في السماء، ولكن شمس أيلول وحدها لا تميل. في الرجال المجللين بهاء، كيف يأتي على الرجال الأفول. ها هنا من صباح أيلول أهل، وعلى كل دمعة منديل. أقرأ الآن في العيون حديثا، لا تخون العيون فيما تقول. أعين الثائرين أعرف عنها غير ما قاله الزمان الخذول. يا حبيبي يلومني فيك غصن، وأنا فيك أدمع وحقول. كل ما في من يديك فزدني، إن صمت الحبيب بعد خجول. وأنا يا بعيد منك قريب، وأنا يا قريب فيك قتيل. قربتني عن البلاد بلادي، ودعاني إلى الذهول الذهول. وأنا يا حبيب قلبي جرح، وأنا في يديك رمح طويل. وسوى الفرس خلف ظهرك فرس، وإلى جانب المغول مغول. أحمل الثأر لو بقيت وحيدا، وأمامي جحافل وفلول. لا أبيع النهار لو خذلتني الشمس، ما باع وجهها مخذول. يا حبيبي تعبت، لكن قلبي أم مستبسل، وصبري نخيل. هي تدعو، ودعوة الأم فتح مستقيم، والحر وعد نبيل. واقف كالنبي من غير ذل، فإلى الحق لا يقوم ذليل. جاء أيلول يا حبيبي، لماذا جاء والأفق حوله مسدول؟ جاء كي يرفع السماء قليلا، ولكي لا يذوب هذا القليل. لم يخف عتمة الفصول، ولكن جاء كي تستضيء فيه الفصول. وهو كالأرض واحد لا يثنى، وهو كالشعب ثابت لا يزول. أحسن الوثب في سواد الليالي، مثلما أحسن النشيد الفضول. رددِيه استقامة وخلودا، واتركينا فنحن لحن عجول. أين أيوب؟ أينه من دموعي؟ أدخليني عليه أنت الدخول. طهريني من الذبول، فكلي فيه من قربة الغناء ذبول. في العصافير في النقوش برأسي من سعال الرياح رمل ثقيل. كيف يشدو وكيف يرقص طير، وبلادي مناحة وعويل. عاد أيلول يا حبيبي غريبا، ما إلينا ولا إليه سبيل. أخذ الميكروفون رعد جبان، وتغطى به الخطاب العميل. والإذاعات كلهن لعاب وكلاب ورغوة ووحول. وحده الثائر الممزق حبا، في الزمان البخيل نزف جزيل. كشهيد على البنات أسيف، وعشاء البنات فقد مهول. والفساتين حين يحلمن سهوا، يأكل الحلم والبنات الوكيل. عاد أيلول والبنادق حبلا، واندفاع السيول شيخ كهول. واحتفلنا كما يليق بعرس، وانصرفنا كما تساق العجول. هل سألنا عن الهزائم فينا؟ وهل استل سيفه مسؤول؟ يأمر العجز في الرجال وانهى، وعلى عزمنا ينام الخمول. أنا لا أغمض الكلام وأبكي كالدراويش، بل أقول وأقول نحن ذنب الضياع منذ انكسرنا وتخلى عن الخليل الخليل يكذب النفط للدماء علينا فإلى من يحدق البترول أيها المارد العظيم أعذنا من ليالي رؤوسهن ذيول أنت يا شعب قادر فلماذا لا تشد المدار حين يميل إن من يدخل الكفاح بصدق لا يداري به ولا يستقيل وعلى العهد لا نزال رماحا وجراحا كأنها تنزيل ألف ألف من الصباحات تتلى وجبال من الهوى لا تزول يقف الطفل وهو يحمل عرشا سبئيا تغيب فيه العقول في اسمه من أبيه شمس وبأس وعلى رأسه التاج والإكليل وهو يمضي على الزمان ويمضي على المكان ويمضي به الوصول ما وصلنا لكننا في طريق كل ماش بها أصيل أصيل وعلى كل خطوة من دمانا في طريق العلا شهود عدول والشهيد الذي يموت لنحيا هو حي وعجزه المقتول جاء أيلول يا حبيبي وهذا حزنه الآن من يدي يسيل وأنا أصعد النزيف بكبر ليس في النزف يا حبيبي نزول قدر الثائر الكبير كبير وعذاب الصعود هذا جميل نحن كبر الجبال نحن ذراها نحن نور السبيل نحن السبيل عاد أيلول يا حبيبي وعدنا من حنينا ولن حنا أيلول
1: الله الله الله الله يا عامر السعيدي الله. شوف بدأت أسقط الألقاب أنا ملتزم
0: لا استمر
1: معلقة هذه نفسك طويل في كتابة الشعر
0: أحياناً ليس دائماً
1: هل كنت تقلد نزار جاءت تشرين يا حبيبة عمري أحسن الوقت للهوى تشرين
0: تشرين وهذا حق
1: أتراها تحبني ميسون
0: أتراها تحبني والله ممكن حضرت من وعينا الباطل لكن كتبت هذه في سبتمبر كان لا وقت فيه لاستدعاء النصوص كتبت كان هنالك فعالية في مأرب وطلب مني الحضور إليها فعالية أمسية طبعاً أمسية شعرية شاركت فيها أنا وصديقي الشاعر هشام الباشا وكانت كتبت في ليلة واحدة القصيدة
1: البردوني يستعمل سبتمبر
0: سبتمبر أشواق
1: وأنت تستعمل أيلول هل تعمدت ذلك؟
0: لا أنا كتبت سبتمبر
1: البردوني يتحدث عن صنعاء وأنت تتحدث عن مأرب هل تعمدت ذلك؟
0: لا أبداً
1: نزار كتب جاءت شرين يا حبيبة عمري أنت تقول جاء أيلول يا حبيبة هل تعمدت ذلك؟
0: لا والله لكنه أنا أقول لك في هذه القصيدة ربما الشغف قديم وكبير بنزار حضر يعني استدعاه وعينا الباطن
1: يا سيد يا عامر يا سعيدي ويا متكلم هذه بصراحة سؤالي المعتاد أيهما أشعر نزار قباني أم البردوني؟
0: أنا كيمني الانتماء سأقول البردوني ولكني كشاعر سأقول نزار
1: يا رجل
0: نعم
1: لأنك في الشعر
0: أنا كشاعر أقصد أنا كشاعر سأختار نزار
1: فهمت.
0: وكيمني سأختار البردوني
1: فهمت
0: وأقدمه على الجميع
1: يعني أنت الآن في الشام لعلك زرت بيت نزار قباني
0: نعم.
1: وذهبت هناك وشممت رائحة الياسمين والآن يعني ربما من الصعب أن تقول البردوني بصراحة
0: لا مش ليس من الصعب البردوني شاعر كبير جدا ومن أكبر شعراء العصر الحديث ولا أحد ينتقص منه ولكني أنا أختاره كيمني وأختاره كانتماء يعني يمني أقدمه على أي أحد سوى
1: ولكن
0: إن سألتني أنا الشاعر عامر السعيدي سأقول نزار
1: نزار
0: نعم
1: ولو سألتني أنا سألني
0: ماذا عنك أيضا؟
1: أنا كوني سوري سأختار نزار أما لو سألتني المهتم في شؤون الأدب والشعر فسأختار البردوني
0: شوف من الطبيعي إذن فأنا أجد لغتي ولغة نزار يعني أقرب لهذا لكن البردوني كبير أنا من الشعراء اليمنيين الذين يتهيبون الاقتراب من البردوني أنا ربما قرأت لشعراء كثير قبل أن أقرأ البردوني
1: صعب صعب المراس
0: مش صعب خوفاً من الوقوع في البردوني. أغلب شعراء اليمن تأثروا بالبردوني يعني.
1: أنا قلت لأحد الأصدقاء هنا في منازل القصيد مرة، لولا أن عمر أبو ريشة له بيعة في عنقي لبايعت البردوني، وأنا لا أقول ذلك ممازحا، يعني أقول هذا جدا.
0: أنا أيضا عندي ملاحظة على تقديم عمر أبو ريشة، رغم أنه شاعر كبير على نزار عندك.
1: نحترم ذلك، نحترم يعني.
0: في الأخير المسألة نسبية وليست حتمية وليست قطعية.
1: السيد عامر، هل تنتمي إلى أي جهة؟ اتحاد كتاب عرب، حزب،
0: أبدا،
1: تنظيم،
0: لم أنتمي،
1: جماعة من تحت الطاولة؟
0: لا، أنا ربما كان لدينا حركة، مشروع سياسي صغير تولد من الثورة اسمه مجلس شباب الثورة، أعمل فيه ولا زلت يعني ضمنه كشباب مستقلين ليس لنا انتماء، لكني لم أنتمي لأي اتحاد أدبي، لم أشارك في أي تكوين ثقافي، لم أخرج من المؤسسات الثقافية، ولا يوجد لدي أي ارتباط من أي نوع بالجهات الثقافية ولا السياسية.
1: لكنك تربط بين فبراير وعامر.
0: أنا أنت يا فبراير،
1: ثورة الربيع اليمني فبراير واضحة تماما في
0: نعم
1: في قصائدك، نعم، وتتحرك مع عامر السعيدي، نعم. تفضل.
0: أنا أنت يا فبراير، وأنا بفضلك عامر، فيك اكتملت كأنني المعنى، وأنت شاعر، لم يبق منا للزمان سواك يا فبراير، إن كنت معصية فسوف أعيدها وأجاهر. أنا قرأت لك بيتين من قصيدة في ديواني، قصيدة فبراير، لأنك كان، أنا أعتقد أن هذا المحور فبراير هو أهم محور ممكن يكون في الحلقة، لأن ثورة فبراير وثورة الربيع اليمني كانت بالنسبة لي هي ميلادي الشعري،
1: ميلاد الثوري،
0: ميلادي الشعري قبل الثوري. أنا قبلها كنت أكتب الشعر وأتخلص من الورقة في اليوم التالي، لم أكن أحلم أو أفكر أنني يوم سأنشر قصيدة في صحيفة، سأشارك في مهرجان، سأغادر اليمن لتمثيله في دولة ما. لكن فبراير وشباب الثورة، الثورة وشباب الثورة كانوا أجنحتي التي طرت بها، أخذوني إلى السماء، وفي مقدمتهم، وأنا أحب ذلك وأحبهم، وفي مقدمتهم أيضا الأستاذة توكل كرمان التي كانت معي من اللحظة الأولى الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وكانت من أكثر الناس الذين دعموا مشروعي الشعري ووقفوا وشاركوا قصائدي وساهموا في انتشارها، وهي واحد من الشباب، كل شباب ثورة هم الذين نشروا قصائدي، كنت أكتب في الفيسبوك وتنتقل يعني بشكل كبير، حتى جاءت إلي الصحف وحتى جاءت إلي الدعوات دون أن أدخل مؤسسة ثقافية، دون أن أشارك في أمسية أو لقاء شعري أو ثقافي في صنعاء إطلاقا، وقفت وحيدا، وكانوا هم الأجنحة التي حلقت بها في البعيد، وأنا اليوم في الشام، وأنا في تونس وفي القاهرة وفي الرياض وفي أبو ظبي وفي
1: عواصم. ماذا قلت للثورة والثائرين؟ ماذا قلت للثائر؟
0: أنا من أقمت قيامة الجلادي وأخذته بذنوبه وعنادي، وكسرت بالثوار رأس غروره، وخلعته خلعا على الأشهاد، ومحوته من كل سطر ناصع، وتركته كالصفر في الأعداد، ألقيته في أسفل الدنيا بلا شرف ولا حرس ولا إمداد، ورميته من عرشه رمي الدمى في قاع كل خسارة وكساد، كل الجهات بوجهه أغلقتها، ومنعت عنه المشي في الأبعاد، وجعلته يمشي على أحلامه في النوم لا في أحمر السجاد، حاصرته في وهمه وقميصه، ودفنت قصته بكف رمادي، وعلى الذي بي منه جئت كأنني شمس الضحى وحلاوة الأعياد، ولكل طاغية أقول أنا لها، فالأمر أمري والبلاد بلادي، والله يشهد لا أصالح ظالما أبدا ولو هو كان من أولادي، أنا ثورة من بدء تكويني إلى أن أنتهي من آخر استبدادي، قدري مقارعة الطغاة وقدرتي أعلى من الترويض والإخماد، لا ألزم الصمت اللئيم لأنني حر وقلب الحر ليس حيادي، ونظرت عمري للنضال، فأينما وجهت وجهي انهار عرش فسادي.
1: يا سلام.
0: مشغولة الروح بحصد عروشهم، وأصابعي بهزائم الأوقاد، ولقد أخذت من الكرامة رأسها، وتركت لعن الليل للنقاد، وقنعت من عمري بيوم واحد أحياه في رفض وفي استعدادي. لم تلتفت روحي إلى طاغ، ولا يبكي على أيامه أولادي. وإذا مشيت إلى الملوك فإنني أمشي كحد السيف في الأجساد، وإذا أتيت أتيت برقا واثبا، والرعد صوتي والسماء جوادي. وإذا كتبت فلن ترى في دفتري صنما، على يده يسيل مدادي، في حب أهل الطيبين قصائدي، ولكل شعب ثائر إنشادي. ورموش عيني للبلاد فرشتها، حتى تنام على الرموش بلادي. ولكل مظلوم يداي، ونخوتي وسنابلي ومعاولي وجيادي. وعجبت من عبد إذا حررته خان الهواء، وعاد للأصفاد يبكي على جلاده، وكأنه يوم السقوط بمأتم وحدادي. ويلاعن الشمس التي في نورها يمشي، ويشتم لحظة الميلاد، ويحمل النزف الشريف ذنوب ما في ذمة القناص والصياد. مستمتع بهوانه، ويلومني في طول أغصاني وطهر مرادي. مالي ومال الراكعين، وما لهم مني ومن حزني ومن أمجادي. الله أكرمني بهدم قصورهم، وأهانهم بالشتم والأحقاد. أنا للبلاد، وهم لمن أحرقته وخلعته خلعا على الأشهاد.
1: يا سلام يا سلام. نعم. بين الثورة وبين الشام وبين نعم. اليمن وبين صنعاء وبين مأرب وبين نعم. حرية الإنسان وكرامته نعم. وبين ذكرياته الراحلة وبين مستقبله المنشود نعم. أين المرأة في شعرك يا سيد عامر؟
0: المرأة، أنا قلت يوما يا ليتني في الحب قلت قصائدي، لكنني بمصائبي مشغول. أنا أتمنى أنني كل شعري كتبته للمرأة، للطفل، للحب، للجمال، للحياة، لكل شيء وكل قيمة جميلة. لكن مصائب أوطاننا، مصائب بلداننا أخذتنا بعيدا، ولكن المرأة حاضرة في قصيدتي، حاضرة كثائرة، حاضرة كأم، حاضرة كحبيبة، حاضرة كزوجة، كبنت، في كل المجالات. و
1: كلكم تقولون هكذا في عالم الشعر؟
0: لا، في الحقيقة أنا يعني لدي الكثير من القصائد في هذا المجال
1: مثلاً.
0: وهنا مثلا أقرأ قصيدة كانت حاضرة معي بالأمس، وهي واحدة من أحب القصائد التي أقدمها على سواها في ما كتبت في هذا الموضوع. يقول: الله من شفة السماء أسالها، فرأيته لما مررت خلالها، شفافة كالحزن، واضحة كما لو أنها أم تشم عيالها، تتشمس الكلمات في فمها، أنا أدري وأطعم في فمي موالها، يا لثقة في العود هز نشازها قلبي، فمال القلب ثم أمالها، ما كل من حمل الكمنجة عازف، أو كل من سمع القصائد قالها، الشاعر المسفوح بين يديك، لو طلب النجوم من النهار لنالها، لو قلت مت يوما وعد لي ساعة، مات الصباح ولم يعد إلا لها، في غفوة الحناء حين يجف، لا في الكف مشنقة تمد خيالها، كم شاعر في النقش ذا أغراه ما أغرى الفراشة حين ألقت حالها، كم شاعر قبلي أضاع لسانه في هذه الحلوى وعاش ضلالها. لا أعرف الشعراء، أعرف أنني وحدي، وتعرف كل بنت خالها، الكرم لي وهشاشة العنقود في يد عاصر، ولي الكؤوس ومالها، أترين ساقا في القصيدة عاريا، أو دهشة تغري بها خلخالها، أترين راقصة سواك بخاطري، أو رغبة أخرى لكي أغتالها. لا شيء إلا أنت، إلا هذه الفوضى ترتب في الفراغ سعالها، لا شيء إلا نجمة محمومة تهذي، أنا لا أستطيع جدالها، فستانها قلق، وريح زمانها نعسانة، والليل لا يأسى لها، وأنا الذي أعطيت كل جميلة وجها، وأعطيت الوجوه جمالها، ومنعت عن نصف النساء قصائدي شهرا، فطلقت النساء رجالها، لولا انفعالاتي وإنسانيتي ما لفت امرأة بخصر شالها، علمتهن الرقص فوق مطالعي، وتركت حزني يدعي إكمالها.
1: يا سلام يا سلام، بدنا نخرق البروتوكول يصفقونك الشباب لهذه القصيدة. يا سلام
0: بكرام.
1: يمين هذا نزار قباني
0: أجمل من نزار.
1: أنا قلت أخفقت في مع البردوني لاستفزازي، قلت لعلي يعني أنجح في استفزازك عند نزار. ما شاء الله،
0: شعراء كبار، ونحن نحلم أن نكون مثلهم أو أطول منهم، وهذا حقنا كشعراء، لكننا حتى الآن لم نصل.
1: يا ما شاء الله، قامة شعرية كبيرة يا عامر السعيدي.
0: شكرا.
1: يعني وقتنا انتهى، لكن أنا أتجاوز شيئا فشيئا.
0: شكرا.
1: سلام على الإنسان فيك،
0: لا في ضميره رماد، ولا إنسانه فيه يهزم.
1: وسلام على هذا الشعر الرائع.
0: سلام عليك.
1: سلام على محبتك لي. شوف أقول لك شيئا، هذا الشعر النفيس الذي تقرأه عندي في جبل من ذهب، لكن حبك لي على المستوى الشخصي في في في ثلاثة جبال.
0: أنت صديق وأخ وملهم والله العظيم، وأنت قدمت للشعر ما لم يقدمه أحد، ومن كل الوطن العربي، ولا تفرق بين أحد، أينما وجدت الشعر كنت له الصوت والفضاء.
1: بارك الله فيك، شكرا على هذا الديوان الهدية.
0: العفو.
1: وكل محبتاً. الذي قرأت لم يكن في هذا الديوان.
0: لا، ليس، لا توجد قصيدة واحدة في الديوان.
1: سيكون إن شاء الله.
0: إن شاء الله دواوين قادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: سعيد أنا بك، وسعيد أنني من دمشق وفي دمشق أقرأ، وسعيد جدا أنني أمثل اليمن، وأنني أحمل معي محبة اليمن للشام وأهلها.
1: شكرا جزيلا لهذا الحب ولهذا الشعر ولهذا الحضور، الشاعر اليمني الكبير عامر السعيدي، شكرا جزيلا.
0: شكرا.

مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. مرسوم رئاسي يمنح الطلاب الحاملين لثمانية مواد أو أقل ترفعا إداريا، ويسمح لطلاب السنة الأخيرة بدخول امتحان تكميلي فيها. وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي نظيره التركي في أنقرة، ومباحثات الجانبين تتناول تعزيز التعاون بين البلدين. وزير الطاقة يصدر قرارا بإغلاق ثانويات مهنية نفطية تتبع للوزارة، والقرار يدخل حيز التطبيق اعتبارا من العام الدراسي المقبل. بريطانيا تقر بوجود تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في الضفة، وتقيد تجارة السلع مع المستوطنات، وإسرائيل تعتبر هذه الخطوات تدخلا في انتخاباتها المقبلة.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يسمح بنقل طلاب الجامعات الذين يحملون ثماني مقررات على الأكثر إلى سنة أعلى، سواء كانت هذه المقررات إدارية أو غير إدارية ومن مختلف السنوات الدراسية، ويطبق هذا الإجراء مع مراعاة الأحكام الخاصة بكليتي الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. كما نص المرسوم على نقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل 6 مقررات على الأكثر، والسماح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل 8 مقررات على الأكثر بدخول امتحان تكميلي فيها، وذلك للعام الدراسي 2025-2026 فقط. وحول هذا المرسوم ينضم إلينا من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. تفضل عبادة.
1: مساء الخير كاترين. يعني حقيقة المرسوم 167 الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم تسهيلات يعني استثنائية لطلاب الجامعات السورية خلال العام الدراسي 2025-2026. طبعا هذه التسهيلات الإدارية أو هذا المرسوم حقيقة جاء ليقدم هذه التسهيلات للطلاب الذين حقيقة كان هذا العام الدراسي أيضا استثنائي بالنسبة لهم. هناك كثير من الظروف التي مرت على الطلاب السوريين. طبعا الدورة الاستثنائية هذه كما تسمى لهذا العام يعني يتمكن من خلالها الطلاب الترفع حتى ولو كانوا يحملون 8 مواد إدارية أو غيرها. هذه المواد سابقا كانت فقط هي 4 مواد في النظام التقليدي للجامعات

0: يكون أيضا مجموع المواد نفسه هو 8 مواد. طبعا بالنسبة لكثير من الطلاب حقيقة هذه التسهيلات هي تسهيلات كانوا ينتظرونها، خصوصا بأن كثير من الطلاب كانوا قد عانوا لهذا العام الدراسي، وهم يعني وهذا المرسوم حقيقة يساعد الطلاب في يعني التمكن من الانتقال لعام دراسي جديد، اختصار الوقت وعدم يعني حقيقة يعني ضياع وقت طويل. يعني هناك حوالي عام كامل سيخسره هؤلاء الطلاب في حال لم يصدر هذا المرسوم، لكن حقيقة المرسوم كان قد جاء في هذا التوقيت ليستطيع هذا يعني الطلاب التحضير بشكل جيد مع بداية العام الدراسي، وأيضا سيتمكن الطلاب حقيقة من الترفع. يعني هذا الترفع سيشمل تقريبا جميع الطلاب ما عدا كليتي العمارة والفنون الجميلة التي تخضع أو اللتان تخضعان حقيقة لقوانين خاصة بسبب يعني نظام الجامعات الخاصة بهما، لكن باقي الكليات السورية كاملة حقيقة ستخضع لهذا المرسوم الذي يعني حمل رقم 167.
1: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومناقشة آخر مستجدات مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا واستعراض آخر التطورات في المنطقة وفق ما نقلته وكالة سانا. وكان الشيباني قد التقى في 6 آب الماضي نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة خلال زيارة رسمية إلى تركيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية واتفقا على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا. ومن أنقرة ينضم إلينا مراسلنا يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، حدثنا أكثر عن زيارة وزير الخارجية السوري ولقائه نظيره التركي في تركيا.
2: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. زيارة وزير الخارجية التركي السوري إلى تركيا كما عنونتها وسائل الإعلام التركية تأتي في إطار الاتصالات المستمرة بين دمشق وأنقرة وسط اهتمام تركي بتطورات الوضع في سوريا وملفات الأمن والحدود والتعاون الاقتصادي، وفي ظل أيضا رواج وقبول ملف تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب وتطورات إعلان قسد حل نفسها والاندماج ضمن صفوف الحكومة السورية. كل هذه الملفات ستكون وكانت حاضرة ضمن لقاءات الوزيرين خلال الفترات الماضية، واليوم أيضا كانت على الطاولة. أيضا الجانبان بحثا بحسب المصادر سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وتركيا والتطورات الأخيرة في المنطقة، وأيضا مناقشة مستجدات مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا. اليوم وزير الخارجية كان له سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية، ومن ضمنها أيضا لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. طبعا تركيا تحافظ على حضور وتأثير بارز في الملف السوري. قبل أيام قليلة تم الإعلان عن السفير التركي نوح يلماز بأنه مبعوث خاص لتركيا في الملف السوري، وأيضا يعني العديد من التطورات المتتالية التي تتعلق بالملف السوري والزيارات الوزراء المتتالية، حضور وتأثير بارز في الملف السوري، لذلك الملفات الدبلوماسية تكون مزدحمة. الوزير كان في زيارته الأخيرة في 6 آب الماضي التقى أيضا بنظيره أسعد الشيباني هنا أيضا في أنقرة خلال زيارة رسمية إلى تركيا. آنذاك وزارة الخارجية يعني والمغتربين أكدت أن اللقاء الأخير ما قبل الأخير هذا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، لتأتي هذه الزيارة الأخرى والتي تناقش العديد من الملفات بين الأطراف على رأسها كما ذكرنا قبل

0: قليل التطورات الأمنية وملفات سوريا وتركيا والملفات الثنائية والإقليمية والحدود والتعاون الاقتصادي. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. شارك وفد من إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية في أعمال المنتدى الأول للشتات المسلم للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة التركية أنقرة، وناقش المنتدى عددا من المحاور أبرزها القضية الفلسطينية ولا سيما الحرب على غزة، إلى جانب سبل مواجهة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومؤسسات الشتات. قال ممثل سوريا في مجلس حقوق الإنسان ياسر الفرحان خلال إحاطة للمجلس إن إسرائيل تواصل أعمالها العدائية من قصف وخطف وتوغل واعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي وسيادة سوريا، داعيا مجلس حقوق الإنسان للكشف عن مصير المختفين قسرا لدى إسرائيل والضغط لوقف انتهاكاتها المستمرة.
2: الوقت الذي تنخرط فيه سوريا في مسارات الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، تواصل إسرائيل أعمالها العدائية كالقصف والخطف والتوغل والاعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي ولسيادة الدولة السورية وسلامة أراضيها والاتفاقية فض الاشتباك. وندعو منها هنا المجلس إلى إيلاء الاهتمام اللازم للكشف عن مصير ومكان السوريين المختفين قسرا لدى إسرائيل والإفراج عنهم وللضغط الفاعل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
1: وأضاف الفرحان أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة، مشيرا إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين وسط آلاف الملفات قيد التحقيق والمحاكمة.
2: الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، أعدت مشروع قانون العدالة الانتقالية وعززت مشاركة الضحايا في تصميم وتنفيذ برامجها، ووسعت حضورها في عدد من المحافظات لتكون أكثر قربا من المجتمعات المتضررة، وساهمت مع القضاء المختص في بناء ملفات الأدلة. وفي إطار تنفيذ مسار قضائي وطني يستند إلى الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية والدولية، شهدت المرحلة الانتقالية أحكام قضائية صدرت بحق عدد من كبار المجرمين. فصلت محكمة الجنايات المعنية بالعدالة الانتقالية في 5 دعاوى، وتستمر في النظر ب 12 دعوى أخرى، إضافة إلى 69 ملفا منظورا أمام قاضي الإحالة، و 1147 ملفا قيد التحقيق، ونحو 1333 ملف لدى النيابة العامة، إضافة إلى حالات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة للمتهمين بحوادث جديدة.
1: هذا وأعربت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، موضحة أن قوات الاحتلال استجوبت وأوقفت مئات المدنيين السوريين بعضهم بشكل قسري.
3: يثير انشغالنا بالشدة الانتهاكات الإسرائيلية، فقد زرنا القنيطرة ودرعا مؤخرا للتفاعل مع المجتمعات المتضررة والتي أبلغتنا عن انزعاجها من نشاطات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، وهذه النشاطات متواصلة ومتأصلة مع توغل ودوريات و مداهمات، وإسرائيل أنشأت شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة وبنى تحتية عسكرية على الإقليم السوري، مما أثر سلبا في المدنيين. واستجوبت إسرائيل وأوقفت مئات السوريين المدنيين بمن فيهم قُصّر.
1: شارك وفد من وزارة الداخلية في مؤتمر الأمن والسلامة المتكاملة والذي أقيم خلال فعاليات معرض إكسبو بمدينة قازان الروسية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبمشاركة متخصصين في التدريب وفي تدريب وحدات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الكفاءات والفرق التطوعية. وحضر خبراء وممثلون عن مؤسسات روسية معنية بالدفاع المدني وإدارة الكوارث هذا وركزت جلسات المؤتمر على محاور رئيسية من بينها الأمن الاستراتيجي وإدارة المخاطر في منشآت النفط وإدارة الأزمات واستراتيجيات مكافحة وخطط الإخلاء في ظل التحديات المعاصرة. قالت إلهام أحمد إن استكمال دمج قسد في الجيش السوري نقل الملف الكردي في سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، في حين ستركز المرحلة المقبلة على تثبيت حقوق الكرد في الدستور. وأوضحت أحمد في لقاء مع قناة إلكا التركية أن اتفاق 29 من كانون الثاني وفر أرضية لوقف إطلاق نار دائم، مؤكدة اكتمال الاندماج العسكري وأن قسد باتت رسميا جزءا من الجيش ولم تعد قوة مستقلة، في حين ما يزال تسجيل عناصر الأمن الداخلي ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية مستمرا. وشددت على ضرورة أن تشمل الضمانات الدستورية حقوق الكرد اللغوية والثقافية، ودعت إلى مناقشة منح المحافظات هامشا لإدارة شؤونها، مشيرة إلى أن المركزية المفرطة قد تؤدي إلى مشكلات جديدة، وأن النساء ما زلنا بعيدات عن مواقع صنع القرار.
4: من حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة إلى ملفات كردية ما تزال مفتوحة، هكذا ينتقل الخلاف من الميدان العسكري إلى تفاصيل المرحلة السياسية الجديدة في سوريا، وفي مقدمتها الحقوق الدستورية واللغة والتعليم. إلهام أحمد تقول في مقابلة موسعة مع صحفيين أتراك إن استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أنهى وجودها كقوة مستقلة، لكنه فتح الباب أمام مرحلة سياسية تتركز فيها الأولوية على تثبيت حقوق الكرد في الدستور بالتوازي مع استكمال دمج المؤسسات والإدارات في مؤسسات الدولة. وفي مقدمة الملفات المطروحة يأتي التعليم باللغة الكردية، فالصيغة المعتمدة حاليا تتيح تدريس الكردية بوصفها لغة وطنية بثلاث حصص أسبوعية إلى جانب تدريس بعض الأنشطة باللغة الكردية، لكن هذه الصيغة لا تبدو كافية من وجهة نظر ممثلي الإدارة الذاتية، إذ تقول أحمد إن المطالب كانت تتجاوز تدريس اللغة كمادة إلى اعتمادها لغة رسمية للتعليم، معتبرة أن الترتيبات الحالية تمثل تراجعا عن واقع التعليم الذي كان قائما في المنطقة خلال السنوات الماضية. على الأرض ظهرت هذه المطالب في القامشلي، حيث خرجت مسيرة تطالب بزيادة حصص اللغة الكردية واعتمادها لغة رسمية، في مؤشر على انتقال ملف اللغة من المدارس إلى مساحة أوسع من النقاش السياسي والمجتمعي. ومع استمرار هذه المطالب لا يقتصر النقاش على عدد حصص اللغة الكردية، بل يمتد إلى شكل حضورها في التعليم وموقعها في الإطار الدستوري، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بحقوق الكرد داخل الدولة، وهي ملفات لا تزال تنتظر حسم تفاصيلها في المرحلة المقبلة.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي دهمت منزلا في قرية بريقة بريف القنيطرة. وأوضح المراسل أن القوة الإسرائيلية مؤلفة من 5 عربات عسكرية شاركت في اقتحام المنزل، وفي وقت سابق قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي صيد الحانوت والرزانية بريف المحافظة، كما ألقت قنابل دخانية بين منازل المدنيين في قرية طرنجة. أصيب 3 أشخاص من جراء اندلاع حريق داخل مستودع للأدوية الطبية في منطقة بيت سحم بريف دمشق، ونقلت وكالة سانا عن مدير مركز عمليات مديرية الطوارئ في جرمانة وليد كبيش أن فرق الدفاع المدني عملت على السيطرة على النيران والحد من انتشارها قبل استكمال عمليات التبريد. كما أشار كبيش إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مشفى المجتهد بدمشق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أعلنت عدلية ريف دمشق الإفراج عن عدد من السجناء المستوفين للشروط القانونية في سجن عدرا المركزي، وجاء الإفراج خلال جولة تفقدية أجراها المحامي العام في ريف دمشق القاضي سامر قدور للاطلاع على واقع السجن، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لمعالجة الاكتظاظ وتحسين واقع السجون وفق عدلية ريف دمشق. ألقى قسم شرطة الحمدانية في محافظة حلب القبض على شخص متورط بعملية سرقة متلبسا في أثناء محاولته الفرار من أحد المنازل في حي الرواد، وكشفت التحقيقات تورطه في سرقة سابقة شهدها الحي أواخر آب الماضي، وضبطت بحوزته مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى مصاغ ذهبي مسروق، وأحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والتحقق من وجود شركاء محتملين أو ارتباطه بعمليات سرقة أخرى. عادت نحو 700 عائلة من مخيمات محافظة الحسكة باتجاه مناطقها الأصلية في مدينة رأس العين، وذلك ضمن قافلة العودة، وذلك استكمالا لعودة العائلات لمنازلها بعد سنوات من النزوح. وكان عضو مجلس الشعب مصطفى عبدي قد أشار إلى استكمال التجهيزات اللازمة لتأمين عودة الأهالي، مشيرا إلى أنها تعود إلى مناطقها بشكل طوعي، وأوضح عبدي أن العودة تأتي بعد إتمام إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة، لافتا إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائدين وتوفير حافلات وشاحنات لنقل الأهالي وأمتعتهم. كاميرا تلفزيون سوريا التقت مجموعة من الأهالي العائدين من مخيمات الحسكة ورصدت انطباعاتهم حول العودة، وذلك قبيل مغادرتهم لأحد المخيمات نحو منازلهم في رأس العين بعد سنوات طويلة من النزوح.
5: مش هذا اليوم اللي تمنينا، وتمنى نرجعون بيتنا مثل أولي، وريد بلاد يشتغلون، وملينا من المخيم والحمد لله وفرحانين اليوم فرحة، يعني ايش قد اقول لك، وش اتمنى كل العالم ترجع لبيوتها.
6: اليوم احلى لحظة بحياتنا ان نرجع على رأس العين، اليوم شعورنا لا يوصف، صار 8 سنين معانين بالمخيمات ومتبهدلين ومتعذبين، اليوم شعورنا لا يوصف بالرجعة، ان نرجع على وطننا وعلى بلدنا احنا واطفالنا سالمين قانمين.
7: احنا من مهجرين رأس العين، اليوم صار لنا 7 سنوات بالمخيمات، عشنا ليالي سود من الحر الصيف وبرد الشتاء، ولا في لنا مستقبل، ولا لو أولادنا في مستقبل كانت هون، كانت بيوتنا عامرة وتهدمت بيوتنا كليات على الأرض، وإحنا اليوم فرحانين ومبسوطين أنه راجعين.
8: وعانينا كثير من الحر والبرد والمأساة، وبيوتنا كلها مهدمة على الأرض. إحنا نشكر القيادات كل شي قام بهالترحيل.
9: أني أشكر كل المعنيين، الجهات المعنية بساهمت برجعة هالعالم وهالأمة هاي، لأنه إحنا كان رأس العين حلم لنا، أنه أني أرجع على رأس العين هاي حلم، لأنه أرضي وبيتي وجيراني وأهلي، إحنا قاضي كل المكونات كنا أهل، أهل وإخوان، ما كان بيه تفرق، ولسه بدنا نظل أهل وإخوان وتفرق وما حد يقدر يفرقنا.
10: إي والله اليوم فرحتنا ما تكفينا، والحمد لله نرجع على بيوتنا، صحيح مدمرة بس نحب ترابها. والله كنا هنا بالمخيم ميتين هالكانين، ناب وتعشن وما نتعشى، والحمد لله صارنا 6 سنين، والحمد لله رب العالمين من فضل الدولة، إن شاء الله الله يقويهم، الله يسترهم، الله يحفظهم إن شاء الله الجميع يا رب العالمين.
1: كما التقت كاميرا تلفزيون سوريا عددا من الأهالي عند وصولهم إلى أطراف مدينة رأس العين ضمن خطط عودة النازحين إلى مناطقهم.
11: كان الوضع بالمخيمات يعني قد ما حاولوا يسووه يعني كويس وكذا، بس يعني مو مثل الرجعة وشعور الرجعة والبيت والأمان وكذا، والمخيمات مو بيئة سكنية يعني. الحمد لله رب العالمين ورجعنا بخير وسلامة على بيتنا وديارنا.
12: والله فرحتنا ما توصف. بعد 8 سنين يرجع لبيته ويرجع لأراضي ويرجع لميته ويرجع لبياره، فرحتنا ما توصف. كنا فرحانين ومعاملة طيبة، معاملة حسنة، الحمد لله رب العالمين. بتمنى ترجع المدارس، بتمنى ترجع المي، بتمنى ترجع الخدمة في أول وأحسن، بتمنى كل شيء يتفعل، بتمنى كل شيء في سوريا يتفعل.
1: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية ارتفاع حركة التبادل التجاري بين العراق وسوريا عبر منفذي ربيعة والوليد ووصولها إلى أعلى مستوياتها، تخصيص 15 مليار دينار لتطوير منافذ ربيعة والوليد وصفوان عبر تنفيذ مشاريع لتحسين بنيتها التحتية. وأشار المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي إلى استمرار تصدير المواد الإنشائية والكبريت إلى سوريا مقابل استيراد الخضروات ومواد أخرى، موضحا أن العراق يصدر النفط إلى سوريا بالصهاريج بواقع نحو 1500 شاحنة يوميا، ما أسهم في تنشيط حركة النقل والتجارة على جانبي الحدود. سجل منفذ باب الهوى الحدودي مع تركيا عبور أكثر من 600 ألف مسافر في كلا الاتجاهين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم نحو 64 ألف سوري عادوا طوعا إلى سوريا. وعبر المنفذ خلال الفترة نفسها أكثر من 95 ألف شاحنة تجارية محملة بأكثر من 2 مليون طن من البضائع، بالتزامن مع استمرار أعمال توسعته وتطوير مرافقه الخدمية والجمركية وتطوير ساحات الشحن وصالات المسافرين والمرافق الجمركية لرفع طاقته الاستيعابية وتسريع حركة العبور. انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للابتكار في الرعاية الصحية والبحث العلمي بحضور وزير التعليم العالي ووزير الاتصالات وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والكوادر الطبية. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه منظمة عبر الأطلسي للإغاثة الإنسانية ويستمر لثلاثة أيام إلى تعزيز الابتكار وتطوير جودة التعليم العالي والتدريب الطبي من خلال محاضرات وجلسات متخصصة تناقش أحدث الاتجاهات في الرعاية الصحية والبحث الطبي. قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل معاذ نجار إن المؤسسة تعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق الحيوية في عدة محافظات. وأوضح نجار أن أعمال الصيانة أو صيانة أوتستراد اللاذقية أريحة تمتد لنحو 100 كيلومتر من منطقة البصة في اللاذقية وصولا إلى أريحة في إدلب، وتشمل الأعمال صيانة 3 جسور وإعادة تنفيذ جسر رابع ومعالجة الحفر والأضرار في الطبقة الإسفلتية، إضافة إلى إصلاح هبوط في منطقة مرج الزاوية على طول 200 متر وتنظيف قنوات التصريف وإعادة تأهيل الحواجز الوسطية. يطالب أصحاب المطاعم في دمشق بالتريث بقرار إزالة المولدات من على الأرصفة سواء المرخصة وغير المرخصة قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدين أنهم لا يملكون خيارات بديلة وعلى المحافظة تأمين البدائل قبل تنفيذ القرار.
13: دوران محرك هذه المولدة الكهربائية الضخمة بالنسبة لمحمد هو إعلان لبدء دوران عجلة رزقه اليومي، وتوقفها بحسب قرار محافظة دمشق يعني له ضررا لا يعوض.
14: هذا القرار بده يجي علينا بالضبط، نحن ما عندنا كهرباء 24 ساعة مشان نتحمل هذا العبء، لأنه بدي ركب طاقة بديلة ما رح تتحمل مكاناتي، كل واحدة 1600 شمعة، عندي برادات فيها لحم، إذا انطفت الكهرباء عندي ساعة زمان رح ينضرب عندي كل الوضع، عندي حرارة هائلة جوات المحل، حرارة 60 ما رح يتحمل شيء، وهذا الشيء قرار رح يروح علينا بالضبط، فمو لصالحنا، نحن بنطالب الحكومة إنه تدرس هذا القرار مضبوط بيأمنونا طاقة بديلة ونحن على رين وراسي بنشيل المولدة وأهلا وسهلا فيكم.
13: المطاعم لا تعارض قرار محافظة دمشق بإزالة المولدات الكهربائية قبل نهاية الشهر، لكنهم يناشدون بتأمين بدائل منطقية ومتاحة.
15: والله إنه حل بديل، ما في حل بديل. أجينا للركب ألواح طاقة على السطح، ما في قرني، وثاني شيء لو في قرني يعني أنا ما بيشغلوا لي المحل تبعي. تمام، عرضنا عليهم فكرة إنه نشتري سيارة صالون نحطها بقلب السيارة، ما ردوا خبر. يا جيبوا لنا الكهرباء 24.
13: دخلت جمعية المطاعم في دمشق وريفها بصفة وسيط وتواصلت رسميا مع المحافظة مطالبة بتجميد القرار لابتكار حلول متوازنة ترضي الطرفين.
16: بالنسبة للقرار الأخير الصادر عن محافظة دمشق مديرية الأملاك بإزالة المولدات الكهربائية، تواصل معنا أصحاب مطاعم بمدينة دمشق، قدمت شكاوي لإدارة جمعية المطاعم، ونحن بدورنا رفعنا كتاب للمحافظة بتجميد القرار وإعادة النظر فيه. حاليا نحن ناطرين رد المحافظة.
13: بين طموح التنظيم والحفاظ على البيئة وقسوة الواقع، تبقى أرزاق العشرات معلقة على خيط دخان ينبعث من مولدة بانتظار قرار يحمي المظهر العام من دون أن يطفئ أنوار المطاعم. مصير مطاعم دمشق ومقاهيها معلق على تأمين تيار كهربائي مستمر، ويرى أصحاب تلك المنشآت أن على المحافظة إيجاد حلول قبل اتخاذ قرارات قد تضر الحركة التجارية في العاصمة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: حذرت محافظة درعا من تدهور متسارع في واقع المياه بالمحافظة بعدما تراجعت الغزارة الإجمالية للينابيع والمشروعات المائية المركزية إلى أكثر من 6700 متر مكعب في الساعة وفق الغزارة التصميمية إلى نحو 960 مترا مكعبا فقط، وبلغ الانخفاض أكثر من 85% وفق المحافظة التي حذرت من اتجاه مصادر المياه في درعا نحو الاختفاء التدريجي، مشيرة إلى جفاف نبع المزاريب بالكامل إضافة إلى جفاف المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع الثورة. هذا وقال مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عبادة مبيض لتلفزيون سوريا إن سوريا ما تزال تشهد جفافا بفعل المواسم السابقة رغم تحصن الوارد المائي نتيجة للهطولات المائية.
17: تراجع ملحوظ وهو متراكم نتيجة تراكم السنوات من الجفاف، بالرغم وأكد الوارد المطري لسنة واحدة لا يكفي لتعويض أي العجز بشكل كامل، بالرغم من وجود عدد كبير من السدود أو عدد لا بأس به من السدود استعادة المخزون، ولكن بشكل عام المخزون العام هو كان متراجع بالتأكيد أفضل من السنوات الماضية، ولكن الهاطل المطري الماضي لم يكن كافي. طبعا عملية التبخر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، عملية استهلاك المياه في الري، في عملية الري الزراعي، في عملية استهلاك في المياه الشرب، وعملية الاستهلاك للأنشطة الأخرى الصناعية أو السياحية أو أي نوع نشاط بشري آخر، بالتأكيد سيؤثر على المخزون المائي في حال كان هذا الاستخدام غير منضبط وغير مرحب.
1: وأضاف مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة أن الوزارة تعمل على استجرار المياه من فائض سد الفرات أو الساحل إلى مناطق وسط سوريا، وبدأت بدراسات لبدء العملية.
17: هناك خطط على سبيل المثال جر مياه نهر الفرات والفائض من مياه جر نهر الفرات إلى مناطق وسط سوريا، تحديدا إلى حمص، وحتى ممكن أن تصل إلى ريف دمشق. هناك فائض كبير في مياه الساحل أيضا ممكن أن يتم استجراره، وتم العمل حاليا على دراسات أو بدأنا بدراسات مع عدة شركات عالمية لإجراء هذه الدراسات والبدء بدراسات الجدوى طبعا، وجر هذه المياه إلى أيضا مناطق بادية وحمص وحتى مناطق دمشق وريفها، ممكن أن تصل حتى إلى المناطق الجنوبية في درعا والسويداء والقنيطرة. طبعا نحن لازمنا في مرحلة دراسات الجدوى.
1: أعلن محافظ حلب عزام غريب عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إزالة الأنقاض وترحيلها في منطقتي جبل سمعان الشمالية وعزاز بعد 5 أشهر من العمل المتواصل. وأوضح غريب أنه جرى خلال المرحلة ترحيل نحو 550 ألف متر مكعب من الأنقاض من أكثر من 30 مدينة وبلدة، ليرتفع إجمالي الكميات المرحلة في المحافظة إلى نحو 1.5 مليون متر مكعب. وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع بدأت بالتزامن مع انتهاء الأولى، وتشمل جبل سمعان الشمالية والجنوبية وعزاز والسفيرة والأتارب، وتستهدف ترحيل نحو 600 ألف متر مكعب إضافي في إطار تهيئة المناطق المتضررة لعودة الأهالي وبدء التعافي وإعادة الإعمار. أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بإغلاق عدد من الثانويات المهنية التابعة للوزارة، من بينها الثانويات المهنية النفطية في حمص وبانياس ودير الزور ورميلان، وذلك اعتباراً من العام الدراسي المقبل. وبحسب القرار الذي نشرته وزارة الطاقة، يشمل الإغلاق أيضاً الثانوية المهنية الجيولوجية والثانوية المهنية للمناجم والتعدين، ونص القرار على نقل الكوادر التدريسية والإدارية العاملة في الثانويات المشمولة بالإغلاق إلى المعاهد التابعة لوزارة الطاقة، إلى جانب نقل أصول هذه الثانويات إلى المعاهد النفطية التابعة للوزارة. هذا وحال القرار ملف الطلاب المسجلين في الثانويات المشمولة بالإغلاق إلى التنسيق بين وزارة الطاقة ووزارة التربية والتعليم بهدف معالجة أوضاعهم وفق ما يتم التوصل إليه بين الوزارتين. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، هل هناك معلومات حول سبب هذا القرار وأيضا ردود فعل الطلاب؟
18: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. يعني حقيقة في البداية لا يوجد لدي إحصائيات عن أعداد الطلاب الذين يدرسون في مثل هذه المدارس سواء في دير الزور أو المناطق الأربعة المذكورة رميلان بانياس وحمص ودير الزور، يعني لا يوجد إحصائية حتى هذه اللحظة. حاولت الوصول إلى معلومات أو أرقام، لم نصل حتى هذه اللحظة. بما يخص الأسباب، يعني تعتقد وزارة الطاقة بأن النظام الذي يعني يدرس أو يدرس به هؤلاء الطلاب هو نظام قديم لا يمكن الاعتماد عليه ولا يعني الاستفادة منه على الإطلاق، بحسب ما قالت بعض المصادر التابعة أو من وزارة الطاقة. ويعني يقولون بأنهم يعني يكون الاستفادة الحقيقية هي من يعني المعاهد التي ستكون هي يعني المركزة بشكل أكبر على الطلاب سواء في دير الزور أو المحافظات الأخرى. إذا تحدثنا عن دير الزور دون غيرها، ربما يوجد يعني احتياج أكبر بهذا الإطار. لكن أيضا هناك نقطة يعني يجب أن نلفت الانتباه لها، وهي بأن لدينا اليوم في دير الزور وحدها بحسب آخر إحصائية 2200 طالب أو خريج يعني من كليات النفط يعني لم يجدوا أي من فرص العمل. فإذا ربما يجب أن يكون هذا رأي أحد يعني المتخرجين من اختصاص النفط، يرى أن الاهتمام بهؤلاء وتوظيفهم أو على الأقل يعني إدخالهم إلى الحقول النفطية أو حقول الغاز أو قطاع الطاقة، قطاعات الطاقة بشكل عام، كان أولى من اتخاذ هذا القرار الذي يعتبره يعني قرار مبكر للغاية. حقيقة لا يوجد أي تفاصيل عن الآلية التي سيتم نقل الطلاب من الثانوية أو يعني الثانوية إلى المعاهد، كيف ستكون الطريقة والآلية، لا يوجد هناك أي يعني توضيح بهذا الخصوص. نتحدث عن دير الزور، يوجد يعني المدارس بذاتها هي يعني كثير منها بنسبة 46% من مدارس مدينة دير الزور هي مدمرة بشكل كامل أو جزئي بنهاية المطاف، يعني لا يوجد فيها عملية تعليمية على الإطلاق سواء في الثانويات المهنية أو الثانويات العامة. حقيقة
1: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. أطلق مكتب الفستق الحلبي مهرجان الفستق الحلبي في مدينة مورك بريف حماة، والذي يهدف إلى إبراز أهمية المحصول ودوره في دعم الاقتصاد الزراعي وتعزيز دخل المزارعين. وتضمنت فعاليات المهرجان جولة على حقل نموذجي للفستق الحلبي للاطلاع على مراحل الإنتاج والاستماع إلى احتياجات المزارعين.
19: بعد سنوات من الغياب عاد مهرجان الفستق الحلبي ليجمع المزارعين والتجار والشركات والمهتمين بمحصول يشكل جزءا من هوية الزراعة السورية. في فعالية سلطت الضوء على تطورات زراعته وأنتاجه وآفاقه الاقتصادية.
20: احنا اليوم جينا على المهرجان تعرفنا على الأصناف جديدة بالنسبة للفستق، نحن ما مزروع عنا، تعرفنا على أصول جديدة، نحن عم نطعم عملية، شفنا تجار، شفنا طريقة تغليف الفستق، طريقة تصديره. الحقيقة منتج رائع، هو الذهب الأصفر، الشجرة رائعة، المهرجان كان كتير حلو.
19: شهد المهرجان الذي أقيم في بلدة موركا بريف حماة الشمالي مشاركات متنوعة قدمت نماذج عملية للفرز والتغليف، إلى جانب التعريف بأصناف وتجارب زراعية جديدة، بما أتاح للزوار الاطلاع على مراحل تجهيز المحصول وصولا إلى الأسواق.
21: هذا الذهب،
22: المهرجان كان له دور كبير كتير بعرض الفستق الحلبي عشان ينعرف يعني عالميا وداخليا. يعني اليوم في كتير عالم ما بتعرف ما قيمة الفستق الحلبي. اليوم انعرض عنا بأنواعه كافة من الأخضر لليابس للقلوبات، حاليا مشهور فيها أبريحة وناب الجمل والقراحة والبنطقة والعشور الأبيض والعشور الأحمر. العشور الأحمر هو أكبر كمية لأنه كل سنة ما بيقطع، يعني بيعطي.
19: شكل المهرجان مساحة لبحث واقع الفستق الحلبي بدءا من تحديات الإنتاج والزراعة وصولا إلى فرص تطوير القطاع وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
23: شارك في المهرجان عدة فعاليات، منها التجار والمزارعين والمصنعين، تم عرض عدة أصناف في الفستق الحلبي، الأصناف الجيدة من الفستق الحلبي المتواجدة في المنطقة الأصيلة المعروفة في سوريا. طبعا الهدف منه إعادة إحياء وتنشيط سلسلة قيمة الفستق الحلبي بدءا من المزارع وحتى المصنع والمستهلك النهائي. هذا المهرجان هو المهرجان الأول بعد التحرير، صار فيه تطورات، يعني عرض مكنني حديثي في هذا المعرض، أيضا عرض الغراس المدخلي حديثا اللي هي الهجين الأمريكي اليو سي بي 1 الذي يتميز بسرعة نمو ومقاومته لمرض الفيرتيسيليوم.
19: أعاد المهرجان تسليط الضوء على محصول ظل حاضرا في زراعة السورية رغم ما شهده في السنوات السابقة، وسط آمال بأن تسهم هذه الفعاليات دعم المزارعين وتطوير الإنتاج واستعادة فستق الحلبي لمكانته الاقتصادية.
24: جمع مهرجان الفستق الحلبي المزارعين والتجار والزوار حول ثمرة الأرض وتقنياتها الحديثة، مؤكداً دوره في حماية المنتج المحلي وتعزيز وعي المستهلك. ياسر رحت تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
1: أعلن وزير الخارجية البريطاني أن حكومة بلاده تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية، وأكد الوزير أن بريطانيا ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية وعقوبات على أفراد وشركات تسهم في توسيعها ضمن إجراءات ضد الاحتلال ورفضا لتدمير حل الدولتين. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي إن باريس ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وستطلق عملية وطنية لحظر المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية. هذا وأصدر وزراء خارجية كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية بيانا ندد بسلوك حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، واعتبر أنها تقوض إمكانية الوصول لحل الدولتين، حيث اعتبر البيان أن الوضع يتدهور بسرعة مع مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات. وبحسب البيان فقد أكدت كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية عزمها على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، حيث دعت هذه الدول إسرائيل إلى وقف فوري للتوسيع الاستيطاني ولضمان المساءلة عن عنف المستوطنين، مع التأكيد على حماية حل الدولتين وستتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم. هذا وشاركت في البيان إلى جانب كندا كل من الدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا. من جانبه اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن العقوبات التي أعلنتها بريطانيا بحق مستوطنين إسرائيليين تشكل تدخلاً سافراً في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وصفاً تصريحات وزير الخارجية البريطاني بالاتهامات المشينة والكاذبة على حد تعبيره. وقال ساعر إن إسرائيل سترد على العقوبات البريطانية معلناً منع 10 مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول إسرائيل، إضافة إلى وقف السماح لبريطانيا بتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. كما أعلن ساعر أن إسرائيل ستغلق القنصلية البريطانية في القدس رداً على العقوبات البريطانية المتعلقة بالمستوطنات. رحبت الخارجية القطرية بفرض بريطانيا حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة الخطوة مهمة لردع سياسات الاستيطان. ودعت الخارجية القطرية في بيان إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مؤكدة ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان واحترام القانون الدولي، كما جددت دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تريد رؤية أي إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، وأضاف أن واشنطن لن تتخذ إجراءات مماثلة لبريطانيا وفرنسا وكندا التي فرضت قيودا على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. لاقت الخطوات البريطانية بشأن فرض قيود تجارية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ترحيبا وردود فعل داعمة. وأكدت الخارجية التركية دعمها لتحركات 12 دولة بقيادة بريطانيا وفرنسا وكندا لفرض قيود على التجارة والعلاقات التجارية مع المستوطنات غير القانونية. هذا ورحبت مصر بقرار بريطانيا حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات، معتبرة الخطوة دعما للقانون الدولي وجهود التصدي للاستيطان. كما رحب الأردن بالبيان مؤكدا دعمه للإجراءات الرامية إلى تقييد التجارة بمنتجات المستوطنات والالتزام بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

0: وحول الموضوع معنا دكتور محمود الرنتيسي، أستاذ في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا دكتور. دكتور، بالبداية ما معنى هذا القرار البريطاني بالنسبة لإسرائيل؟
1: نعم، هذا القرار، بداية تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. هذا القرار ينقل المواقف الدولية من إعلان الاستنكار والقلق إلى خطوات عملية حقيقية في وقت حساس تعيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة اليوم نتحدث عن بريطانيا، كانت تعتبر على الأقل تاريخيا منذ عام 1948 إلى يومنا هذا حليف أو صديق لإسرائيل ومدافع عنها. اليوم توقع عقوبات، الحكومة البريطانية تقود مسار لإيقاع عقوبات على إسرائيل وعلى الاستيطان في وقت تشعر فيه إسرائيل بالعزلة وتشعر فيه بالارتباك بسبب الوضع الأمني بعد ما حصل منذ 7 أكتوبر، وبالتالي هذا يزيد الضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل تريد أن تمضي بمشاريع أيديولوجية لتقسيم الضفة الغربية تحديدا، وهذه الدول يعني تحديدا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا تعتبر أن حل الدولتين هو خط أحمر وهو المشروع السياسي الوحيد الذي يمكن تطبيقه في فلسطين وحل القضية الفلسطينية. اليوم إسرائيل بإعلانها مشروع A1 أو East 1 الاستيطاني في القدس، والذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بهذا تدمر إسرائيل حل الدولتين. من الواضح أن هذا الأمر غير مقبول على المستوى الدولي، والأهم من ذلك أنه يحظى اليوم بترحيب كما رأينا الآن في التقارير، 12 دولة أوروبية وغربية منها كندا وفرنسا والدنمارك والنرويج والسويد وبولندا والبرتغال وغيرها من الدول، كلها دعمت الموقف البريطاني، وتحديدا موقف فرنسا هنا مهم، وبالتالي هذا يشكل ضغط على الاحتلال، وبالتالي شعروا بالإزعاج وخافوا من انضمام مزيد من الدول لهذا، وبالتالي ذهبوا إلى خطوات عقابية ورد على بريطانيا. عندما ترد إسرائيل على بريطانيا بإغلاق قنصلية ومنع بعض الإجراءات من تدريب موظفي السلطة، هذه إجراءات بسيطة ولكن توضح كم إسرائيل في مأزق وتريد أن تمنع هذا المسار، ولكن من الواضح أنها تأتي بنتائج عكسية عليها، لأننا نرى هذا الكم الكبير من الترحيب، والذي يفتح أيضا المسار، هذا المسار الانتقاد السياسي والغطاء السياسي لعقوبة لإيقاع عقوبات على المستوطنين، سيفتح الباب للعقوبات القانونية والعقوبات الاقتصادية بشكل أوسع. وربما اليوم إسرائيل تعيش أزمات اقتصادية على المسار العسكري بسبب دخولها في عدة جبهات، بعض يعني مصانع السلاح الإسرائيلية غير قادرة على إنتاج قذائف الدبابات وقذائف الهاون، تم يعني بناء على تقارير الأسابيع الماضية، وإذا تم إيقاع عقوبات على البنوك الإسرائيلية التي تمول الاستيطان ستدخل إسرائيل في أزمة اقتصادية جديدة.
0: ولكن بهذا الوقت الحساس كما ذكرت دكتور، كيف سيكون تأثير هذا القرار؟ هل هو تأثير سياسي دولي أم داخلي أكثر؟
1: يعني هو بالطرفين، ولكن الأخطر هو في السياق. اليوم إسرائيل عندما تدخل في عزلة مع هذا الكم من الدول، لا حتى الولايات المتحدة بالمناسبة لم تدعم، قالت نحن لن نخطو خطى مثل بريطانيا في مواجهة الاستيطان، ولكنها لم تدن الخطوة البريطانية والخطوات الأوروبية، وبالتالي اليوم كأن إسرائيل تعيش ما كانت تعيشه جنوب أفريقيا، دولة الأبرتهايد يعني قبل انهيارها، وبالتالي يبدأ مشروع تراجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الدولي في عزلة حقيقية. لأول مرة تدخل إسرائيل في مواجهة مع بريطانيا، ومن الواضح أن حزب العمال، رئيس الوزراء البريطاني الجديد ووزير الخارجية قبل المؤتمر القادم لحزب العمال، يريدون أن يظهروا حزمهم، لأن هناك حقيقة هناك ضغط كبير، 140 نائب في حزب العمال وقعوا وثيقة، يعني ثلث نواب الحزب، أعضاء الحزب ونوابه في البرلمان، طالبوا رئيس الوزراء البريطاني بإيقاع عقوبات على المستوطنات والمشاريع الاستيطانية، وهناك مؤتمر قريب لحزب العمال، وبالتالي أيضا هذا متعلق بالشأن الداخلي البريطاني ومتعلق بالضغط السياسي الذي تولد بعد حرب الإبادة ومواقف المجتمع البريطاني والشعوب الأوروبية تجاه ما تقوم به إسرائيل من قتل النساء والأطفال. وأيضا في الضفة الغربية لم يكن هناك أي فعل يعني ضد إسرائيل بارز يؤدي إلى هذا الإرهاب من المستوطنين، هو إرهاب يتمادى يوما بعد يوم. هناك يعني شهادات موثقة مروعة في الضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين، وبالتالي اليوم هذا المجتمع يجد إما الصمت أمام هذه الجرائم وإما أن يقوم بدوره الحقيقي، لأنه اليوم بات هذا الصمت ليس له مبرر، وهناك يعني مسؤولية أخلاقية، وأيضا باتت تتجاوز المسؤولية الأخلاقية على البعد الانتخابي وعلى يعني المطالب من الجهات الحزبية والجهات الاقتصادية والجهات المجتمعية بعدم المشاركة في دعم إسرائيل في هذا المسار.
0: هذا البيان اليوم من قبل كندا، بريطانيا، فرنسا وأيضا دول أوروبية أخرى، هل يمثل تغير في نهج السياسة ما تجاه إسرائيل؟
1: بالطبع، نحن ننتقل إلى خطوات عملية في إيقاع عقوبات على إسرائيل. ربما هذا يجذب المزيد من الدول للمشاركة في هذه العقوبات، وبالتالي تكون إسرائيل أمام حالة ضغط. أيضا إسرائيل اليوم هي في مرحلة انتخابات كما نعلم، يوم 27 أكتوبر، يعني الشهر القادم في نهايته، وبالتالي هناك حالة من التنافس الأقرب إلى السعار ما بين الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة. كل طرف يريد أن يتقدم ويثبت جدارته أمام تمثيله للمجتمع الصهيوني من خلال الإغال في حقوق الشعب الفلسطيني، في يعني الدماء في غزة والاغتيالات والقصف، وفي الضفة الغربية من خلال توسيع المستوطنات والحديث عن مشاريع استيطانية ومشاريع تهجير وغيره. وبالتالي اليوم واضح أن هذه الدول تقرأ أن إذا تمادت إسرائيل في هذه المشاريع فإن الاستقرار في المنطقة وسيعود عليها بأضرار أمنية واقتصادية وغير ذلك، وبالتالي تحاول من الآن أن تكبح جماح هذه الحكومة وهذه الأحزاب اليمينية المتطرفة.
0: وكيف سيكون الموقف الأمريكي؟
1: الموقف الأمريكي حتى الآن للأسف هو موقف منحاز لإسرائيل، وكما تحدث وزير الخارجية الأمريكي، نحن لن نفعل مثل ما قامت به دول أوروبا تجاه الاستيطان. الكل يعلم أن الاستيطان حتى في اتفاقية أوسلو التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية يمنع الاستيطان في مناطق الضفة الغربية التي تم التوافق عليها أنها ستكون يعني مناطق للدولة الفلسطينية المستقبلية، وبالتالي اليوم الولايات المتحدة هي داعم حقيقي وفعلي من خلال الدعم المالي والأمني والعسكري لإسرائيل، والسكوت وهذا الغطاء السياسي عن يعني تمادي المشاريع الاستيطانية وتوسعها في الضفة الغربية، أنه الولايات المتحدة هي داعم، وبالتالي هي اليوم في عزلة مع إسرائيل، وبالتالي أتوقع أن يكون حتى هناك تحدي من الأوروبيين للموقف الأمريكي يتعلق بالقضية الفلسطينية، وخلاف شديد في التوجهات، لأنه اليوم مجلس السلام الذي أقره ترامب هو مجلس مختلف عن مظلة الأمم المتحدة وعن المؤسسة الدولية التي كان الأوروبيون يعتمدون عليها. الرؤى التي يتحدث عنها ترامب هو دعم التهجير في فترة من الفترات في غزة، ويدعم الاستيطان وموضوع الجولان وموضوع القدس كعاصمة يهودية، وبالتالي المواقف الأوروبية لا تعتبر ذلك، تعتبر أراضي 67 هي أراضي الدولة الفلسطينية، والقدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، وبالتالي هناك اختلاف في الرؤى، قد يكون هناك مسافة أوسع ما بين الأوروبيين والأمريكان في هذا الجانب.
0: دكتور محمود الرنتيسي، أستاذ في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. وفي بقية أخبارنا، وفي تطورات اليمن، تعهد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الرياض بالرد على سلسلة الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية، قائلا إنها أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في جنوب غربي البلاد، في حين أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن ضربات الحوثيين أسفرت عن نشوب حرائق في عدد من مرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية.
2: نيران المعارك في اليمن، وهي الأعنف منذ السنوات، تصل إلى السعودية وسط تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي جنوب غربي البلاد. الحوثيون اتهموا السعودية باستهداف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز، ما أسفر عن وقوع قتلى، معلنين استهداف عدد من المواقع في السعودية ردا على الضربات الأخيرة.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران، والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان، وقاعدة خميس مشيط الجوية، بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
2: وزارة الطاقة السعودية أوضحت أن استهدافات الحوثيين لمنشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وزارة الخارجية السعودية دانت الهجمات وقالت إنها أسفرت عن إصابة 73 مدنياً، وإن الحوثيين مستمرون في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، في حين تعهد التحالف العربي بقيادة الرياض بالرد على ضربات الحوثيين. جبهة اليمن المشتعلة في جنوب غربي البلاد بدأ التصعيد فيها بشن الحوثيين هجوماً برياً تزامن مع قصف بالصواريخ والمسيرات لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، بهدف التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي، حيث تسيطر الحكومة اليمنية وحيث تعبر صادرات النفط السعودية بنسبة تضاعفت إلى 8 مرات وفق بيانات موقع كيبلر المتخصص في بيانات الملاحة.
0: ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة، تصبحون على خير.

يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. في محورنا الأول نبدأ من الاجتماع العسكري السوري الأمريكي الذي بحث مكافحة الإرهاب على ضوء التطورات الإقليمية، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن طبيعة التنسيق بين دمشق وواشنطن ومستقبل التعاون الأمني في سوريا. في محورنا الثاني ننتقل إلى مجلس حقوق الإنسان، حيث عبرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات والاعتقالات بحق المدنيين، في حين دعت دمشق والمجلس إلى التحرك لوقف الانتهاكات والكشف عن مصير المختفين لدى الاحتلال. وفي ساعتنا الثانية نبحث في تصريحات إلهام أحمد التي أكدت أن استكمال دمج قسد في الجيش نقل الملف الكردي إلى مرحلة سياسية جديدة عنوانها الأبرز هو الحقوق الدستورية واللغة الكردية وشكل الإدارة المحلية والتحديات التي ما تزال تقف في وجه عملية التنفيذ. في محورنا الأخير نناقش التطورات في اليمن تزامناً مع التصعيد الحوثي ضد السعودية وما يفرضه ذلك من تساؤلات بشأن خيارات الرياض في الرد ومستقبل التهدئة والمسار السياسي في اليمن. مرحباً بكم.

0: أحف رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية مع وفد من الجيش الأمريكي. ضم الأدميرال البحري ليام إم هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب. أوضحت وزارة الدفاع أن النعسان استقبل الوفد الأمريكي بحضور عدد من الضباط، مشيرة إلى أن المحادثات تطرقت إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، في مقدمتها ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. ينضم إلينا مايلز كاغينز المتحدث السابق باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش من نيويورك. سيد مايلز، مرحبا بك. ما هي دواعي عقد هذا الاجتماع بين رئيس هيئة الأركان العامة السورية والوفد العسكري الأمريكي؟
1: مساء الخير وشكرا.
2: هذه الزيارة من قبل السفير الأدميرال ليام إلى دمشق هي إشارة أن الولايات المتحدة لديها احترام كبير، وأيضا تريد أن يكون لديها علاقات جيدة مع القادة في سوريا، ومن ضمنهم وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية السورية. في أب من هذا العام عندما غادرت القوات الأمريكية بعض القواعد في شمال شرق سوريا، بعض القواعد التي كانت يسيطر عليها قسد الآن تدار من قبل وزارة الدفاع السورية. فأمريكا تريد أن يكون هناك علاقات طبيعية ثنائية مع سوريا، وأن يكون هناك استمرار في مشاركة المعلومات من أجل تحقيق هدف مكافحة الإرهاب.
0: وما الهدف من بعد ذلك؟ يعني ما الذي تسعى إليه الولايات المتحدة؟ لماذا جاء

0: التنسيق مع سوريا والعراق لتحقيق أمن أكبر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ستكمل بالقيام بهجمات جوية وبعض العمليات الخاصة عندما يطلب منها ذلك من قبل حكومة دمشق أو الحكومة في بغداد.
1: ينضم إلينا دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. مساء الخير دكتور عصمت، كيف يعني تقرأ هذه الزيارة للأدميرال البحري ليام إم هولين قائد قوة المهام المشتركة في عملية العزم الصلب وزيارته إلى سوريا ولقائه مع رئيس هيئة الأركان؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، حيا الله مشاهدينا الكرام، حيا الله ضيفكم الكريم. طبعا الزيارة تأتي ضمن إطار الانفتاح الأمريكي على الحكومة السورية الجديدة في دمشق، وضمن تنسيقات التحالف الدولي لمحاربة داعش. بطبيعة الحال هي يعني تأتي في إطار تعزيز التعاون يعني مع الحكومة السورية، لا سيما أن المنطقة واضح أنها يعني مقبل فيها حرب على داعش بداية، وأيضا الوضع الإقليمي بشكل عام في المنطقة يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بناء شراكات وتعزيز علاقات في إطار يعني إعادة أو استتباب الأمن الإقليمي في المنطقة، أو على الأقل حماية المصالح المشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة السورية فيما يتعلق بما يمكن أن يكون هو مصالح مشتركة.
1: طيب دكتور عصمت، يعني التنسيق بموضوع محاربة داعش قائم منذ مدة، ما الجديد الآن؟
2: نعم، طبعا هذا التحالف كما تفضلت هو قائم صحيح، لكن هناك تغيرات على الأرض حصلت بمسألة انسحاب القوات الأمريكية أو القواعد الأمريكية من سوريا، أيضا تقليص الوجود الأمريكي في العراق، إعادة تنظيم الوضع في المنطقة بعد الحرب التي حصلت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من طرف وإيران من طرف آخر. إضافة أنه هذه التحالفات بطبيعة الحال تحتاج متابعة وتحتاج لقاءات دورية حتى تبقى هذه الحرارة موجودة وهذا الزخم موجود، وطبيعة هذه التحالفات وإعادة تقييم الواقع على الأرض وتبادل المعلومات، كما أنه تبادل الخبرات والاطلاع على آخر تطورات أي ملف من هذه الملفات اللي ذكرناها.
1: سيد مايلز، يعني ما طبيعة التعاون الفعلي بين دمشق وواشنطن في ملف مكافحة الإرهاب؟
0: العلاقة فيما بين واشنطن ودمشق هي علاقة متنامية، العلاقة تتضمن الشراكات العسكرية، مشاركة المعلومات الاستخباراتية، وأيضا نحن نرى أن هناك توطيد في العلاقات الاقتصادية والاستثمارات. سافرت إلى دمشق في 12 من أيلول ووجدت أن هناك تطور اقتصادي واضح في قطاع البنوك وغيرها. إذا رأينا أن هذا التعاون كيف أنه انتقل من تعاون عسكري على الأرض إلى أنه الآن أصبح يتطرق إلى الاقتصاد أيضا وتقوية الاقتصاد، لأن الاقتصاد القوي يساعد على منع الإرهاب، وعندما يكون هناك للشباب أمل وفرص أكبر هذا جيد أيضا لمكافحة الإرهاب. وأيضا الأمريكا تريد أن تمهد لعلاقة تشبه علاقة أمريكا بالأردن ولبنان والسعودية، حيث سيكون هناك بيع للمعدات ومعدات عسكرية، معدات عسكرية، وأيضا شراكة على مستويات مختلفة. نتوقع أن يكون هناك تدريبات عسكرية وبيع المعدات العسكرية يحدث في الأيام القادمة.
1: سيد مايلز، أنت تقول أن الولايات المتحدة ستدعم عسكريا، يعني ستسلح القوات السورية عسكريا وتدربهم؟
0: نعم، هذه هي خطة أمريكا على المدى الطويل في سوريا، ولكن قبل أن تتم هذه التدريبات وتقديم المعدات على الكونغرس الأمريكي أن يمرر بعض القرارات حتى يكون هناك تصريحات خاصة قانونية تسمح ببيع الأسلحة والمعدات العسكرية لسوريا، حينها يجب التخصيص أيضا ميزانية لذلك. إزالة العقوبات

0: المفاوضات عن سوريا كانت بداية وتمهيد لهذه العملية لكي تتم حتى تستطيع الولايات المتحدة تكون قادرة الولايات المتحدة على بيع الأسلحة لسوريا.
1: دكتور عصمت، يعني أريد أن أسألك حول هذه النقطة، هل فعلا هناك يعني اتفاقيات تفاهمات أو وعود أمريكية بهذا الشأن؟ لأنه القيادة السورية اتجهت سابقا يعني إلى دول أخرى، اتجهت إلى روسيا رغم يعني الدعم الروسي كان لنظام الأسد، لكن كانت القيادة السورية تقول أنه ليس هناك تسليح أمريكي حالي، وبالتالي اتجهنا يعني بعض التحليلات تقول نتجه إلى روسيا الآن. يقول السيد مالز ربما الولايات المتحدة تقوم بتسليح القوات السورية، بالتالي هل لديك معلومات أو تفاصيل حول ذلك؟
2: بطبيعة الحال يعني حتى أوضح فقط نقطة حتى ما يعني يحصل مغالطة، التوجه إلى روسيا بطبيعة الحال باعتبار أن سوريا تملك ترسانة من الأسلحة الروسية، فبالتالي صيانة هذه الأسلحة وتذخير هذه الأسلحة وحتى تطوير هذه الأسلحة الحكومة السورية حريصة عليه، وبالتالي هذا كان سبب توجه المباشر بما يتعلق بالتسليح باتجاه روسيا. لكن بنفس الوقت الحكومة السورية أعلنت أنها لن يعني تكتفي بمصدر واحد للأسلحة، وأنه ربما يكون هنالك تسليح غربي أو سلاح غربي بغض النظر هل هو من الولايات المتحدة الأمريكية، هل هو من أوروبا، هل هو من تركيا. وإن كان أعتقد الآن في المرحلة الحالية أنا أعتقد التوجه الآن مباشرة سيكون باتجاه تركيا، وحصلت بعض يعني وكلنا نعلم أن هنالك في تدريبات ويعني إعادة تأهيل وبناء للجيش السوري من خلال خبرات تركية واضحة، فبالتالي إمكانية أن يكون هناك صفقات أسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد على المدى البعيد ممكن، لكن على المدى القريب لا أعتقد الآن الأمر يعني وارد. لكن أن تتجه سوريا باتجاه التسليح الغربي، نعم هذا الأمر يعني اتخذ قراره في الحكومة السورية باعتبار هناك يكون تنوع في مصادر الأسلحة بحيث أن لا يكون معسكر دون معسكر أو يكون هناك احتكار للسلاح من جهة دون أخرى. سوريا حريصة في بناء علاقاتها الدبلوماسية على التوازن، على ألا تكون محسوبة على طرف دون آخر، وبنفس الوقت أن تراعى في هذه العلاقات المصلحة السورية، وبالتالي يكون هناك توازن في هذه العلاقات وقدرة على حصول على تسليح، لا سيما بما يتعلق أعتقد بمجال الطيران، بمجال الدفاع الجوي وغيرها من المجالات الدقيقة التي يتفوق فيها السلاح الغربي على السلاح الشرقي.
1: دكتور عصمت، بالعودة لزيارة الوفد الأمريكي إلى سوريا، إلى أي درجة موضوع داعش ما يزال يعني يشكل تهديد وخطر أمني في البلد؟
2: أنا لا أعتقد أنه يعني السبب، ربما هو يكون هو السبب المباشر للزيارة، لكن لا أعتقد أن هنالك خطورة زادت بما يتعلق بملف داعش. أعتقد أن محاربة داعش والتعامل مع ملف داعش هو مازال ضمن الإطار الطبيعي لهذه الحرب، لكن هو يعني نوع من تحسين العلاقة، نوع من رفع مستوى العلاقة، لا سيما بعد رفع سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، فبات زيارة وفد عسكري أمريكي يعني رسمي لهيئة الأركان السورية أمر متاح وممكن، وبالتالي هو تنسيق أعلى، تطور في العلاقة ورفع لمستوى هذه العلاقة.
1: قلت يعني
2: أكثر
1: منه
2: هو شيء يحتاجه الجانب الميداني في محاربة داعش.
1: طيب، يعني أشرت إلى أنه قد يكون سبب مباشر داعش، لكن وكأنه يعني كلامك يفهم منه هناك سبب أو أسباب أخرى للزيارة، ما هي دكتور عصمت؟
2: أنا ذكرت هو مسألة تطور العلاقة أو تطوير مستوى العلاقة ورفع مستوى العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الجمهورية العربية السورية، بمسألة تطور هذه العلاقة، تحسين هذه العلاقة، وهذا واضح من خلال يعني التصريحات الأمريكية، من خلال السياسات الأمريكية، والآن هذه الزيارة الرسمية التي تكون لهيئة الأركان السورية بعد رفع اسم سوريا من الدول الداعمة للإرهاب، فبالتالي أنا أعتقد أنه يعني ربما كان السبب المباشر هو داعش ومحاربة داعش، لكن أسباب غير مباشرة تتجلى بمسألة كما ذكر الضيف، مسألة إمكانية يعني مساهمة الولايات المتحدة ببناء الجيش السوري، بإعادة تأهيل الجيش السوري، كما أن القضية هي أيضا مسألة تحسين وضع العلاقة، رفع مستوى التنسيق بهذه المجالات.
1: سيد مايلز، يعني ما هي الأهداف الأخرى للولايات المتحدة من التنسيق العسكري مع الجانب السوري؟
3: As the
0: كما ذكر الدكتور ضيفك الآخر، هذه الزيارة مهمة جدا للعلاقة بعيدة الأمد فيما بين الدولتين. وقبل عدة أشهر إذا تذكرنا كيف أن رئيس القيادة المركزية الأمريكية لعب كرة السلة مع الرئيس الشرف، وإذا عدنا إلى زيارة منذ عدة أيام التي قام بها الأدميرال ليام هي استمرار للعلاقة فيما بين الدولتين. ومن المهم أن نفهم أن الولايات المتحدة هي شريك مهم لسوريا، تركيا وإسرائيل، والولايات المتحدة تريد أن تمنع سوريا من أن تصبح مساحة للمعركة بين تركيا وإسرائيل، فعليها أن تمد يدها وأن تكون هناك شراكة بينهما، وهذا سيساعد على عدم على لا تكون سوريا مساحة للحرب بين إسرائيل وتركيا.
1: وكيف تريد أن يحصل ذلك الولايات المتحدة؟ لأنه ما يحصل الآن اعتداءات إسرائيلية متكررة على الأراضي السورية.
0: نعم، هناك كما قلت اعتداءات في جنوب سوريا، ولكن الولايات المتحدة ترغب بتقليل هذه الاعتداءات من الدول المجاورة لسوريا إلى أقصى حد، وتريد أيضا أن تمنع النفوذ الإيراني وحزب الله والمؤسسات التابعة لهم من إدخال السلاح عبر سوريا إلى لبنان. فإذا هناك العديد من الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة تريد أن يكون لديها تنسيق وتعاون طويل الأمد مع سوريا، وأيضا ترغب بتقديم الدعم لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية الآن حتى يضمنوا أن سوريا لم تعد بعد الآن أرض معركة لحزب الله ولتركيا أيضا، ولتمنع عودة داعش أيضا إلى سوريا وإلى الأراضي السورية.
1: طيب سيد مالز، ذكرت إسرائيل، إيران، حزب الله، والحقيقة هناك قراءة تربط بين الحرب الدائرة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما تريده الولايات المتحدة من سوريا أن تلعب دورا مرتبطا بهذه الحرب. وبالتالي هنا ما هي الرغبة الأمريكية بالضبط؟ ما الذي تريده من سوريا في هذه الحرب، في إطار هذه الحرب؟
0: نعم، سمعنا إشاعات من العاصمة واشنطن بأن واشنطن أرادت أن يكون لسوريا دور ميداني في لبنان، ولكن أظن أن القيادات في الكونغرس والبنتاغون الأمريكي يدركون بأن سوريا ليست جاهزة لتكون تحارب في الأرض في ضد حزب الله في لبنان. على سوريا أن تكون جاهزة لمحاربة أي أخطار داخلية، والآن مع دمج قوات قسد وقوات فإذا حزب العمال الكردستاني وغيرهم، نرى أن الأمن الداخلي القومي لسوريا وتحقيق هذا الأمن وحماية حدودها مع الدول المجاورة هذا جيد جدا وسيحقق الاستقرار، فلم يكن هناك قتال داخل سوريا، فهي دولة استقرار. وأيضا يجب أيضا على أن لا تستخدم أراضي سوريا لتخوض تركيا حرب عبرها مع إسرائيل.
1: هي لم تكن مجرد إشاعات موضوع لبنان، لأنه رئيس ترامب شخصيا يعني اقترح أن تلعب سوريا دورا في لبنان، في لبنان ضد حزب الله تحديدا. سيد مايزو، لذلك يعني هذه الزيارة العسكرية للأدميرال ليام إلى سوريا ولقائه برئيس هيئة الأركان السورية، البعض ربط يعني بين الموضوعين وقال لعله تنسيق ما بخصوص هذه الحرب الدائرة في المنطقة وربما حزب الله في لبنان.
0: هزيمة حزب الله في لبنان يجب أن تتم من قبل القوات اللبنانية في لبنان، وهي مدعومة من أمريكا، وبرأيي يجب أن لا يتم إقحام سوريا في هذه المسألة داخل لبنان. سوريا لها دور مهم في منع لبنان من إدخال المواد التي ستساهم في دعم قوة حزب الله من المواد القاتلة وغيرها. وعندما كنت جزء من التحالف لهزيمة داعش في 2020، كنا نعرف بأن الأسد كان يفسح المجال كان يفسح المجال للقوات الإيرانية والطائرات الإيرانية والكبتاغون، وكل هذه الأمور كانت تسهل دخولها إلى حزب الله. الآن توقف هذا الأمر تحت قيادة الرئيس الشرعي، أنه ملتزم بقطع إمدادات حزب الله عن طريق سوريا التي تأتي من إيران، فهذا سيمنعهم من تخطيط لعمليات ضد إسرائيل في لبنان.
1: دكتور عصمت، ما هي حدود التنسيق العسكري والأمني الأمريكي مع سوريا فيما يخص الصراع الدائر في المنطقة؟
2: جميل. طبعا بداية نؤكد أنه مسألة تدخل سوريا في لبنان هو أمر ترفضه الحكومة السورية، وهذا صرح يعني به يعني من رئاسة الجمهورية إلى معظم القيادات العسكرية السورية. لكن بما يتعلق بالتنسيق الأمريكي، أنا أعتقد أنه مسألة إكمال انضمام ما كان يعرف قوات قسد إلى واندماجها ضمن يعني وزارة الدفاع السورية، هذه القوات كانت تتمتع بعلاقات تربط وقنوات تواصل بينها وبين القوات الأمريكية. اليوم نتكلم عن وجود قنوات جديدة، قنوات رسمية مع هيئة الأركان السورية بشكل مباشر، وهذا بما يتعلق بملف داعش. أما بما يتعلق بملف الآخر، أعتقد هو الحاضر، هو قضية الانتهاكات الإسرائيلية ومسألة التخوفات الإسرائيلية من بناء إعادة بناء الجيش السوري والدور التركي في إعادة بناء الجيش السوري، وتخوفاتها من مسألة أن يكون هنالك يعني بزعم أو المخاوف الإسرائيلية حسب زعمهم أن تكون هنالك يعني تخوفات أو توجسات من هذا التحالف التركي السوري. وأعتقد أنه الوجود يعني الزيارة الأمريكية أيضا ركزت على هذا الباب، باب مسألة بناء الجيش السوري وحق سوريا في بناء جيشها، لكن بنفس الوقت أن لا يكون هناك تخوفات أو تخفيف، لأن إسرائيل هي تعيش حالة من التوجس وحالة من عدم الواقعية في تخوفاتها والمبالغة في التخوفات بمسألة.
1: وبالتالي الأمريكيين ما الذي يريدون يعني أو ما الذي تقليل قالوه للقيادة السورية؟ يعني
2: يحاول الأمريكيون أن يلعبوا دور، يحاول الأمريكيون كما أحدثوا يعني الغرفة العمليات الموجودة في الأردن لمسألة تنسيق هذه التخوفات، أن يكون أيضا لهم زيارات ودور على الأرض بحيث أنه يكون في قنوات مباشرة لمسألة تبريد أي حملية أو أي لا قدر الله انتهاكات جديدة، وإن كانت هذه الانتهاكات الإسرائيلية لا تنتهي. لكن الحكومة السورية تتأمل بأنه زيادة الدور الأمريكي وفتح قنوات مباشرة مع الجيش الأمريكي يمكن أن يكون لها دور كبير في مسألة لجم إسرائيل وتخفيف من هذه الانتهاكات، ويعني إمكانية الوصول إلى اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
1: سيد مايلز، يعني أشرت قبل قليل لموضوع قسد، والولايات المتحدة كان لها حضور يعني في الجزيرة السورية شمال شرقي سوريا، الآن حلت قسد، وبالتالي يعني هل انتهى هذا الدور الأمريكي الذي كان موجود لسنوات؟
0: أن هذا الدمج بين قوات قسد الديمقراطية ووزارة الداخلية السورية يسير بشكل جيد، ومظلوم عبدي رأيناه الآن كيف أنه أصبح مستشار خاص للرئيس أحمد الشرع، ومظلوم عبدي سوف يساعد القوات في فهم كيف تعمل مع الأمريكيين، وأيضا بعض القوات التي هزمت داعش في سوريا في السنوات الماضية هي من القوات الممتازة التي تقوم بالمحاربة ضد الإرهاب، ولديهم تجهيزات ممتازة وتدريب ممتاز، لأنهم كانوا يعملون مباشرة مع أفضل المقاتلين الأمريكان في 2014. فإذا الآن سوريا جاهزة لتحارب داخليا الأخطار التي تواجهها، وأن تكمل في عملية الدمج وفي تطوير عملية تدريبات تسير بشكل طبيعي التي يحدث عادة في أي دولة، وأن يكون هناك أيضا ربما حشد لقوات جديدة، وربما قد يتقاعد بعض الجنود القدامى.
1: دكتور عصمت، هل نتوقع تفاهمات جديدة عسكرية وأمنية سورية أمريكية؟
2: تقصد بما يتعلق بتفاهمات سورية إسرائيلية برعاية أمريكية، أفهم السؤال هكذا ولا
1: في البداية نتحدث عن
2: الولايات المتحدة فقط؟
1: أي يعني تفاهم بين الجانب الأمريكي والسوري في أي مجال كان؟ نتحدث عن لدينا ملف مكافحة داعش، لدينا موضوع التسليح.
2: نعم نعم، أنا أعتقد أنه نعم العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تتطور بما يتعلق بمكافحة داعش، وواضح التنسيق، والآن انتقلنا من وجود يعني فصيل ينسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني من تنسيق ثنائي كانت تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية قسد والجيش السوري، الآن نتكلم لا عن حكومة سورية تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق بحرب داعش، سواء كان ذلك في المجال العسكري أو المجال الاستخباراتي. بما يتعلق ببناء الجيش السوري وتطوير الجيش السوري، يعني الحكومة السورية منفتحة على الجميع بما يتعلق ببناء هذا الجيش، بحيث أن يكون بالفعل الجيش قادر على حماية التراب السوري والأجواء السورية، فبالتالي هي منفتحة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية. لما لهذا من بعد لوجستي وبعد ميداني بمجال التسليح، إذا بالفعل كان هناك نية أمريكية حقيقية بذلك، وأيضا بما يتعلق بالبعد التنسيقي والبعد الضغط الدولي بما يلجم إسرائيل يعني لمسألة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
1: ماذا بالتفصيل؟ يعني ما الذي سيصار إليه؟ سابقا كنا نتحدث يعني العام الماضي مثلا عن اتفاق أمني
2: إلى الآن
1: لا يمكننا برعاية أمريكية. نعم. الآن يعني التصريحات الإسرائيلية تذهب باتجاه مختلف.
2: ما زالت المفاوضات الإشكالية في هذا الملف الضبابية التي توجد فيه من الجانب الإسرائيلي. إلى الآن إسرائيل حقيقة يعني كل الوسطاء يقولون أنها لا يفهم منها هل هي بالفعل تريد الوصول لاتفاق أمني، أم هي فقط تناور في هذا الاتفاق الأمني؟ هل مسألة الانتخابات الإسرائيلية هي التي تمنع إلى الآن الاتفاق الأمني أو الوصول إلى اتفاق أمني؟ هل هي نوع من المناورة الإسرائيلية وهذا معهود عند الإسرائيليين، مسألة يعني المفاوضات الطويلة التي لا طائل منها؟ كل هذه الأمور ممكن أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دور حقيقي فيها بمسألة الضغط على الإسرائيليين، فهم الإسرائيليين والوصول إلى اتفاق حقيقي أمني يعني يلجم هذه الاعتداءات ويدفع عن شعبنا هذه الجرائم التي تنتهك بحقهم.
1: سيد مايلز، في ظل هذه المعطيات يطرح السؤال عن مدى جدية الولايات المتحدة فعلا في لعب دور وساطة أو رعاية اتفاق بين سوريا وإسرائيل في ظل التعنت الإسرائيلي والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية.
0: الحكومة الإسرائيلية لديها أثر سياسي كبير على قرارات البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هذه القضايا حساسة جدا في واشنطن. غالبا الولايات المتحدة ترغب من سوريا أن توقع على اتفاق إبراهيم، ولكن الولايات المتحدة لا تريد من إسرائيل أن تتوسع وأن تستمر وتتوسع في هجوماتها ضد سوريا. فإذا هذا مرتبط أيضا بالنمو الاقتصادي لسوريا. وبعض الهجومات الإسرائيلية تقيد هذا، وهذا ضد رغبة الرئيس
1: ترامب. شكرا لكما. مايلز كاكينز المتحدث السابق باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش من نيويورك، ودكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. نتابع بعد الفاصل تفاصيل الموقف الأممي من الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا ومطالب دمشق بكشف مصير المختفين قسرا لدى الاحتلال.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
5: لك دمشق بيئة محافظة. أبو خليل أباني قلت لي يعني يكفي بزمن كان زمن صعب. صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
4: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
5: الأغاني الدينية هي كانت غطاء ل إظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت أن كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم، وبيعرفوا كل شيء يعني.

0: أعربت لجنة تحقيق الأممية بشأن سوريا خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، موضحة أن قوات الاحتلال استجوبت وأوقفت مئات المدنيين السوريين بعضهم بشكل قسري.
1: يثير انشغالنا بالشدة الانتهاكات الإسرائيلية، فقد زرنا القنيطرة ودرعا مؤخرا للتفاعل مع المجتمعات المتضررة والتي أبلغتنا عن انزعاجها من نشاطات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، وهذه النشاطات متواصلة ومتأصلة مع توغل ودوريات و مداهمات، وإسرائيل أنشأت شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة وبنى تحتية عسكرية على الإقليم السوري، مما أثر سلبا في المدنيين. واستجوبت إسرائيل وأوقفت مئات السوريين المدنيين بمن فيهم قُصّر.
0: هذا وقالت لجنة التحقيق الأممية إن سوريا تشهد تسارعا بوتيرة إعادة الإعمار وتقدما بعملية توحيد قوات الدولة، معربة عن ترحيبها لتجديد ولايتها في سوريا.
1: نشهد تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتقدما في عملية التكامل ضمن قوات الدولة، ونسعد بالمجازات حول النازحين ومسائل أخرى، و ثمة مساع لتشييد مؤسسات مساءلة والتعامل مع تركة الفظائع وضمان عدم التكرار. في هذا السياق فريقنا ممتن بعد تجديد الولاية التأسيسية للجنة، وأجرينا العديد من الزيارات إلى سوريا.
0: بدوره قال ممثل سوريا في مجلس حقوق الإنسان ياسر الفرحان خلال إحاطة للمجلس إن إسرائيل تواصل أعمالها العدائية من قصف وخطف وتوغل واعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي وسيادة سوريا، داعيا مجلس حقوق الإنسان للكشف عن مصير المختفين قسرا لدى إسرائيل والضغط لوقف انتهاكاتها المستمرة.
2: الوقت الذي تنخرط فيه سوريا في مسارات الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، تواصل إسرائيل أعمالها العدائية كالقصف والخطف والتوغل والاعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي ولسيادة الدولة السورية وسلامة أراضيها والاتفاقية فض الاشتباك. وندعو منها هنا المجلس إلى إيلاء الاهتمام اللازم للكشف عن مصير ومكان السوريين المختفين قسرا لدى إسرائيل وللإفراج عنهم وللضغط الفاعل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا، علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي من دمشق، ودكتور سهيل دياب الأستاذ في العلاقات الدولية والمختص في الشأن الإسرائيلي من الناصرة. مرحبا بكما أستاذ علي. ما أهمية حديث لجنة التحقيق الأممية على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في سوريا؟
3: تحياتي محمد، تحياتي تلفزيون سوريا والسادة المشاهدين جميعا والضيف الكريم. اليوم وكما هي الدبلوماسية، سوريا تحاول الضغط باتجاه شكل من أشكال، دعني أقول أن كان حقوقي أو دستوري أو قانوني، ومنع ما يمكن أن يرقى إلى تصعيد عسكري مع الكيان الإسرائيلي في محاولة تصفير المشاكل مع كافة دول المنطقة خصوصا مع الكيان الإسرائيلي. فبالتالي نحن أمام ربما إحاطة تحمل توثيق لجرائم تقوم بها إسرائيل إلى اليوم، وهي تقدم محاولة توغل، تثبيت ربما محاولة تثبيت معادلات أمنية على الأرض. فبالتالي هناك ضغط باتجاه أن يكون هناك مسار دبلوماسي وقانوني عبر منصة الأمم المتحدة، وهنا يكون دعني أقول ليس من قبيل استجلاب تدخل دولي بقدر ما هو أن يكون هناك منصة حامي تأخذ أو تمنع المزيد من الاعتداءات الإسرائيلية التي نلاحظ أنها بالأكثر على منشآت أو قطاعات مدنية. فإذا عدنا إلى الإحصائيات نلاحظ أن قرابة 75% خلال منذ سقوط النظام وحتى الآن كانت الاعتداءات على منشآت مدنية، وكانت ربما هي في أوجها خلال 416 عملية خلال 2025، وكلها غالبيتها في الجنوب السوري. فبالتالي محاولة أن يكون هناك جنوب سوري هش أمنيا تستغل في إسرائيل الفراغات الأمنية كما يحدث ربما في الجنوب اللبناني بإطار يكون فيه التدخل الإسرائيلي واضح، يكون هذا حقيقة في فيما تحاول إسرائيل أن يكون لصالحها في وقت الذي تحاول، كما ذكر تقريركم الكريم عبر مندوبنا في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة اليوم، الضغط في وضع الأمم المتحدة أمام استحقاق حماية المدنيين، الكشف عن مصير المفقودين، وهذا من أولويات الأمم المتحدة التي تطالب حقيقة اليوم عبر مندوبيها في كشف عن هؤلاء الذين يتم خطفهم أو التحقيق معهم أو أسرهم في الأراضي السورية.
0: دكتور سهيل، أسألك عن قراءتك لهذا التصاعد في وتيرة الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية.
4: تحياتي لك لضيفك الكريم للمتابعات والمتابعين. هذا التقرير في غاية من الأهمية، ونعرف أهميته بأنه لا يلاقي إلا تغييبا كاملا في وسائل الإعلام الإسرائيلية ووسائل الإعلام الذي يسيطر عليها الجانب الإسرائيلي في جميع أنحاء العالم، وهذا ليس صدفة، لأن التقرير يثير ثلاثة جوانب في غاية من الأهمية. الأمر الأول هو يصور الوضع القائم من قصف، خطف، توغل، اعتداءات على مدنيين، الكشف، ضرورة كشف عن مصير مختطفين، يتحدثون عن 49 معتقلا تم رصدهم، ولا نعرف إذا كان هنالك معتقلين بدون رصد، وبينهم طفلان، يعني وهذا أمر يثير الاهتمام. مجرد إثارة هذا الموضوع بهذه المعطيات، بهذه الإشارة وإصبع الاتهام على إسرائيل، فهو يشكل يعني أمرا هاما، وليس صدفة أن إسرائيل تغيب ذلك. النقطة الثانية المهمة هي الربط بهذا التقرير ما بين الجهود السورية من أجل إعادة الإعمار، توحيد الجهود الأمنية، والعديد من الحديث في هذا التقرير عما تقوم به الإدارة السورية الجديدة للأم جروح الوطن الواحد. تأتي هذه العمليات الإسرائيلية وكأنها تريد تخريب هذه الجهود الموجودة. هذا الربط هو مهم جدا في هذا التقرير، وعلينا أن نأخذه بعين الاعتبار. الجانب الثالث يعني وهو الأساس برأيي، غياب أي ذريعة معلنة إسرائيلية لماذا تقوم بذلك. يعني تستطيع أن تقول في غزة ليس لديها ذريعة معلنة، في الضفة الغربية لديها ذريعة معلنة، في لبنان كذلك الأمر، في الساحة السورية إسرائيل لا تملك، ليس أنها تفتقر، لا تملك أي ذريعة تقول لماذا تقوم بهذه الأعمال في الجانب السوري، وخاصة أنها غير مهددة أمنيا من أي طرف في الجانب السوري.
0: فلذلك والتقرير تحدث أن الانتهاكات الإسرائيلية قد ترقى إلى جرائم حرب. السؤال، هل فعلا هناك مجال لتحويل هذا التوصيف إلى مساءلة فعلية؟
4: أهمية هذا التقرير الآن هو لا يعني يدين ولديه الوسائل لتنفيذ قرارات يعني إدانة تجاه إسرائيل. أهمية التقرير أنه يحضر الأدلة والتوجهات. مجرد الإشارة أن هنالك جزء من المعلومات التي تم جمعها ترقى إلى إمكانية فحص جرائم حرب، هذا يقول ويستدعي ضرورة مواصلة التوثيق والوصول إلى الحقائق والأدلة لتحويل حالة الأدلة إلى حالة المساءلة. بما معناه التقرير يحضر الأدلة والتوجه العام، الكمالة يجب أن تكون في تحويل ذلك إلى مساءلة، وتحويل ذلك إلى مساءلة يحتاج إلى عدد من الخطوات التوثيقية، الأدلة، الأمور الأكثر تفصيلية، فتح ملف لكل مختطف، لكل معتقل، لكل طفل، لكل اعتداء، لكل قصف، لكل خطف، ولكل توغل وما إلى ذلك، ليتحول إلى ملف سواء للجنايات الدولية، سواء للحكومات المختلفة الموجودة في جميع أنحاء العالم التي من الممكن التوجه إليها بقرارات، وأيضا باتخاذ خطوات في الهيئات الدولية بما في ذلك ممكن إحضار ذلك إلى مجلس الأمن على سبيل المثال لاتخاذ إجراءات صارمة.
0: أستاذ علي، من النقاط المهمة يعني تحدث عنها دكتور سهيل وأشار إليها التقرير، موضوع المختطفين السوريين لدى قوات الاحتلال، إلى أي درجة فعلا هناك يعني إمكانية للضغط على إسرائيل من أجل الكشف عن مصيرهم أولا والإفراج عنهم؟
3: هنا يمكن القول عن اتفاقيات جنيف، يكون عن ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص مصير المفقودين والمغيبين قسريا، فكلها مواثيق أو معاهدات تنص على الكشف عن مصير المفقودين. فعندما يكون وضع الاستحقاق أمام طاولة الفاعلين الدوليين وخصوصا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، فبالتالي هناك ضغط يكون بشكل قانوني أكبر وحقوقي أكبر، رغم نعلم حقيقة التملص الدائم من الكيان ونعلم الجرائم التي ارتكبت إن كان في غزة أو حتى في الجنوب اللبناني بشكل أو بآخر، كلها ربما لم تجدي نفعا، لكنه يكون استحقاق ضغط تكون فيها الدولة السورية أمام مسؤولياتها في كشف أو وضع القوائم، الضغط باتجاه الفاعلين، محاولة تدويل أكثر للقضية وعدم حصرها ضمن الإقليم. اليوم نعلم حقيقة ما يحدث في إعادة تشكيل ملامح المنطقة كلها بدءا من اليمن حتى سوريا حتى العراق حتى لبنان، ويعاد شكل من أشكال النظام الإقليمي الجديد. فإسرائيل حقيقة من هذا الباب، دعني أذهب إلى هذه النقطة، ولا بشكل موجز تحاول فرض واقع أمني جديد، خصوصا بعد انزياح كبير جدا للتوغل الإيراني في المنطقة أو لشرق المتوسط. فبالتالي إسرائيل تحاول فرض معادلات أمنية بالضغط أكبر من خلال التوغلات المستمرة، من خلال خطف الأبرياء، ربما من القصف الذي يطال بشكل متواصل بعض القرى والبدات في الجنوب السوري بالأذرع الموجودة والمتعامل معها في الجنوب السوري. كل هذا والضغط تحاول إسرائيل فيها أن تبقى حقيقة الدول المحيطة بها الدول هشة غير قابلة على ربما أن تكون هناك كيان مستقل يكون في ازدهار اقتصادي. دعني أقول وبزاوية أخرى، هناك خطوط تعاون بين إن كان اقتصادي أو سياسي بين الدول الجوار بدأت تأخذ ملامح جديدة، هذا أيضا ما يزعج الكيان الإسرائيلي. نذهب أيضا إلى الحاولات اتفاقيات تحاول إسرائيل عقدها إن كان مع اليونان أو غيرها، فهناك ليس الأمر أنا برأيي هنا محصور فقط فيما يخص الجنوب السوري، نحن أمام شكل من أشكال النظام الإقليمي الجديد التي تحاول فيه إسرائيل أن تلعب دور الذي يرتب الأوراق وفقا للمصالح التي ترغب فيها.
0: بالحديث عن يعني هذا الصراع أو الوضع الإقليمي الذي تحاول إسرائيل تشكيله، دكتور سهيل، إلى أي درجة هناك ارتباط يعني بين فعلا التصعيد الإسرائيلي في المنطقة عموما وفي الجنوب السوري تحديدا؟
4: الهدف الإسرائيلي واضح في تحويل الحالة الأمنية والاحتلالية الإسرائيلية للجنوب السوري إلى حالة دائمة، وأن لا تكون حالة عابرة من أجل رفع تهديد معين أو من أجل مطالب معينة في المفاوضات. هي تريد ذلك أمرا مستداما لأمد بعيد. المسألة المركزية، تقرير من هذا النوع كيف يمكن تحويله إضافة إلى أمور أخرى ليتحول إلى خط الهجوم المعاكس من قبل الجانب السوري والمجتمع الدولي والعالم العربي وما إلى ذلك، باتهام إسرائيل بأن الهدف الأساسي من هذه التوغلات وهذه الاعتداءات هو تحويل الحالة الأمنية في جنوب السوري إلى حالة دائمة تحت السيطرة الإسرائيلية، الأمر الذي يمنع إعادة الإعمار، يمنع إمكانية توحيد الجهود الأمنية في داخل سوريا، ويتعدى على السيادة الوطنية للجغرافيا السورية. برأيي أن تحويل معلومات من هذا النوع إلى ملف يطرح الفكرة المركزية الاستراتيجية ليس بالأمر الهين، ولكنه الأمر الأكثر أهمية بالظروف الحالية لكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي. فلذلك برأيي أن من هذا التقرير وصولا إلى المآرب الوطنية السورية يحتاج الأمر إلى عدد من الخطوات الإضافية، كيفية استعمال تقرير من هذا النوع للوصول إلى هذه العملية. ماذا تملك سوريا؟ تملك ثلاثة أمور مهمة: تملك اتفاقية فك الارتباط العام 1974
0: والتي لا تريد إسرائيل تطبيقها ولا تعترف بها، يعني تقول تجاوزناها.
4: تقول ما تقول، القوانين والاتفاقيات الدولية لا يلغيها طرف رابح أو طرف خاسر أو طرف متضرر أو طرف غير متضرر. إذا كان هناك اتفاقيات، هناك قرارات دولية، هناك اتفاقيات مقررة في داخل مجلس الأمن، ليست يعني حسب أهواء هذا الطرف أو ذاك، وإنما تستطيع أن تعتمد عليها سوريا كأساس قانوني دولي شرعي في الوصول إلى تحويل هذا الملف إلى ملف اتهام لإسرائيل. الأمر الثاني، تملك سوريا المسارات الاستراتيجية التي اختارتها، اختارت ثلاث مسارات متشابكة وفي غاية من الأهمية، تقول أنها لا تريد أن تنظم حروبا على جيرانها مهما كانوا، هي تريد مباحثات أمنية من ناحية، هي تريد وحدتها الجغرافية والاستراتيجية وإعادة الإعمار، وهي تريد استعمال الدبلوماسية والمؤسسات الدولية لبسط حقوقها الجمعية، وهذا الأمر في غاية من الأهمية، هذه الاستراتيجية. والأمر الثالث، سوريا تملك أن إسرائيل ليس لديها ذريعة، لماذا تقوم بكل لتأتي وتقول ماذا تريد من هذه التوحشات وهذا القصف وهذا الخطف وهذه الاعتداءات؟ فلذلك برأيي أن هذه الأوراق الثلاث من الممكن تحويلها إلى لائحة اتهام دولية مبنية على أمور قانونية وشرعية واتفاقيات دولية ورؤية استراتيجية وطنية سورية لرفع أصابع الاتهام الدول العالم تجاه
0: أستاذ علي. في هذا السياق يؤكد الوزير الشيباني أن سوريا ملتزمة بالخيار الدبلوماسي، لكن ما مدى فاعلية هذا الخيار فعلا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية؟
3: هنا نذهب إلى ما هي نقاط القوة التي تتمتع بها الدولة السورية التي تمكنها من الصمود أمام هذا الاعتداء وربما تطبيق الاتفاق كما ذكر الضيف الكريم لـ 74 أو من الاعتداءات بشكل متواصل أو اتفاقيات أمنية جديدة جرى الحديث عنها في فترات سابقة. أنا برأيي هناك عديد من النقاط، اليوم أهمها كان إسقاط المنظومة السابقة بفسادها بشعاراتها البراقة الكاذبة، اليوم الذهاب إلى منظومة جديدة تحاول تصفير مشاكل. لدينا جغرافيا قرابة 99% منها تحت إدارة مركزية موحدة، لون أمني ولون عسكري أصبح واحد. ننتظر الفترة القادمة أن ينتج حقيقة ملف الجنوب السوري وعودة الجنوب السوري إلى حضن الدولي السوري. رغبة الشعب السوري مع الإدارة الحالية والقيادة الحالية أن يكون هناك مرحلة استقرار، مرحلة إعمار، مرحلة ربما فيها يسود فيها السلام، كلها عوامل ذاتية حقيقة تساعد الدولي السوري أن تكون صامدة أمام هذا العدوان، وتحاول عن طريق الدبلوماسية، عن طريق الشكل القانوني، عن الشكل الحقوقي ربما دفع الأذى الإسرائيلي. من العوامل أيضا ربما على الصعيد الإقليمي الشراكات التي تتمتع بها الدولة السورية، إن كان مع تركيا أو مع المملكة العربية السعودية أو مع الدول الفاعلة، ورأينا الزيارات إلى تركيا أخيرا وربما العلاقات الجيدة مع باكستان مع المملكة العربية السعودية، كلها دول اليوم أصبحت تشكل حلف قوي جدا ربما عسكري، ونعلم أهمية هذا الحلف. على الصعيد أيضا الدولي، العلاقات الجيدة بعد إزالة العقوبات مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي الفاعل الدولي الأهم على مستوى العالم مع منظومة الاتحاد الأوروبي، حتى هناك علاقات جيدة مع دول شرق آسيا. فبالتالي الدولة السورية ليست
0: إلى مسار قانوني أستاذ علي، ليست سوريا ربما يعني مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ليس ممكن
3: اليوم. أنا ما ألاحظه من تصريحات الأستاذ ياسر الفرحان اليوم هي بداية طريق أنا برأيي بهذا الموضوع، أن يكون هناك حديث عن الجرائم، حديث عن ترقى قد ترقى إلى جرائم حرب. هناك حقيقة وضع الفاعل الدولي المتحدة أمام مسؤولياتها تجاه هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين بشكل خاص، أو ربما نتكلم عن احتلال أراضي في الجنوب السوري.
0: ما رأيك دكتور سهيل، إلى أي درجة فعلا يمكن تحضير ملف قانوني يعني بخصوص هذه الانتهاكات، و يعني بأنه سوريا دولة الآن نتحدث يعني يمكنها التقدم إلى المحاكم الدولية؟
4: هناك العديد من الخطوات التي من الممكن اتخاذها على مستوى المؤسسات الدولية. النقطة الأولى هي إنشاء لجان تحقيق ولجان تقصي حقائق من أطراف دولية عديدة، سواء من مجلس حقوق الإنسان، وسواء بما يتعلق بالأطفال بحقوق الطفل وما إلى ذلك، وهناك العديد من ما يسمى المقررين الخاصين الموجودين في الأمم المتحدة لقضايا مختلفة، مثل المدنيين مختفين، مخطوفين وما إلى ذلك. من الممكن تفعيل كل هذه الآليات بشكل مدروس، وملف يعني يحتاج إلى مثل هذا التفرغ في وضع كل الخطة المتكاملة، لأنه من غير المفيد أن نبدأ أمر يتيم هنا وأمر يتيم هناك دون ترابط كل الخطوات لتوصل إلى إدانة واضحة. والأهم من الإدانة أيضا هي رأي عام دولي وإقليمي يدين هذا الاعتداء الإسرائيلي. النقطة الثانية المهمة بعد إنشاء هذه اللجان والتحقيقات وما إلى ذلك، تحويل هذه المعلومات إلى يعني أجهزة دولية. كيفية تحويل الأمور المتعلقة إلى مجلس الأمن بإحضارها إلى مجلس الأمن، سواء حسب البند السادس أو حسب البند السابع، صحيح أنه يجب الوصول إلى تفاهمات بحيث لا يكون هنالك فيتو من الدول الخمس الكبار أو واحدة منهم، وهذا الأمر في غاية من الأهمية. هنالك إمكانية للوصول أيضا إلى الجنايات الدولية، فيما إذا تم التوصل إلى أمرين: إلى أسماء عينية موثقة من قام بجرائم معينة، سواء من الجيش الإسرائيلي أو أفراد من أطراف أخرى وما إلى ذلك، إلى هذه المحكمة. وهذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا ورؤية متكاملة، يعني تستحق أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. الأمر الثالث هو توثيق كل هذه الأدلة. التقرير هو يعطي الخط العريض وبمعلومات عامة مهمة، ولكنها لوحدها غير كافية لتتحول إلى أجهزة دولية وقرارات صارمة وإدانة يعني واضحة.
0: طيب دكتور سهيل، اسمح لي أسألك، يعني إلى أي درجة يعني التحركات الإسرائيلية والاعتداءات في الأراضي السورية هل تثير يعني أي ردود فعل في الداخل الإسرائيلي؟
4: إسرائيل تغيب المعلومات وهذه القرارات بشكل كبير، خاصة في المشهد السوري. هي تبرز على سبيل المثال أمور تقوم بها في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان، ولكنها تخفي الأمور التي يتم الحديث عنها بهذا التقرير من مجلس حقوق الإنسان أمام المواطن الإسرائيلي. بحبشة اليوم بكل وسائل الإعلام الإسرائيلية المكتوبة والمسموعة والسوشيال ميديا لا يوجد أي ذكر لهذا التقرير على الإطلاق، هو غير موجود بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي. لماذا؟ لأن إسرائيل تعرف أنه إذا اتخذ الملف السوري بانتهاك حقوق الإنسان ارتباطا بالنوايا الأمنية الإسرائيلية، فإنه سيشكل الملف النموذج لإدانة إسرائيل بملفات أخرى. الملف النموذجي لإدانة إسرائيل بكل هذه المواضيع ليس ما يجري في الضفة الغربية أو غزة أو لبنان، إنما الملف السوري، لأنه يعني تكتمل به كل معالم الإمكانيات للإقناع الدولي بتوغل إسرائيل وتوحش.
0: طيب أستاذ علي، في ظل كل هذه المعطيات، هل ما يزال الحديث عن اتفاق أمني سوري إسرائيلي ممكناً؟
3: نحن نراقب حقيقة ما يجري، ورأينا أمس اتفاقيات تم أو جلسات تفاوض تم الإعلان عنها، برأيي ما زالت مستمرة بالتوافق مع المسار الذي تضغط فيه كالولايات المتحدة أو الفاعلين الدوليين أن يكون هناك منطقة استقرار أمني، خصوصا نتكلم اليوم عن أزمة الطاقة وعبور الطاقة، فبتنك هناك استحقاق كبير جدا أن تكون سوريا حقيقة منطقة ربط يكون فيها الاستقرار سيد الموقف، توحيد القرار الأمني، توحيد المسار جميع دعني أقول الأراضي السورية، كف الاعتداءات الإسرائيلية، المرور الآمن، فبالتالي هذا أيضا استحقاق ضاغط أن يكون هناك اتفاق أمني. ربما نرى في الأيام القادمة مزيد من الوضوح في هذا المسار. عامل الوقت عامل مهم جدا لكل الطرفين، ولكن اليوم الدولة السورية تحاول عبر دبلوماسيتها عبر شكل من أشكال القانون الوصول إلى كف التغول أو الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. ولا شك دعني أقول إسرائيل بشكل أو بآخر لا ترغب اليوم في كيان قد يشكل ربما خطر عليها، ترى فيه خطر ولو بعد 15 أو 20 سنة قادمة باستقرارها بسيادتها بوحدة أراضيها السورية، وهذا ما تفعله مع كل دول المنطقة. لكن الأيام سنرى خلال إن شاء الله اتفاقات تهم الشعب السوري وتحقق أعمار أراضي السورية.
0: شكرا لكم علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي من دمشق، والدكتور سهيل دياب الأستاذ في العلاقات الدولية من الناصرة. نتابع على رأس الساعة تصريحات إلهام أحمد حول حقوق الكرد وما تفرضه مرحلة ما بعد دمشق قسد من تحديات سياسية وأمنية ودستورية وتعليمية.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: مرحبا بكم من جديد. مع اكتمال دمج قسد في مؤسسات الدولة تطفو ملفات أخرى على سطح المشهد السياسي في سوريا، حقوق دستورية وتعليم باللغة الكردية ومطالب بتوسيع حضورها في المدارس في وقت ما تزال فيه تفاصيل هذه الملفات موضع نقاش بين الأطراف المعنية.
1: من حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة إلى ملفات كردية ما تزال مفتوحة، هكذا ينتقل الخلاف من الميدان العسكري إلى تفاصيل المرحلة السياسية الجديدة في سوريا، وفي مقدمتها الحقوق الدستورية واللغة والتعليم. إلهام أحمد تقول في مقابلة موسعة مع صحفيين أتراك إن استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أنهى وجودها كقوة مستقلة، لكنه فتح الباب أمام مرحلة سياسية تتركز فيها الأولوية على تثبيت حقوق الكرد في الدستور بالتوازي مع استكمال دمج المؤسسات والإدارات في مؤسسات الدولة. وفي مقدمة الملفات المطروحة يأتي التعليم باللغة الكردية، فالصيغة المعتمدة حالياً تتيح تدريس الكردية بوصفها لغة وطنية بثلاث حصص أسبوعية إلى جانب تدريس بعض الأنشطة باللغة الكردية، لكن هذه الصيغة لا تبدو كافية من وجهة نظر ممثلي الإدارة الذاتية، إذ تقول أحمد إن المطالب كانت تتجاوز تدريس اللغة كمادة إلى اعتمادها لغة رسمية للتعليم، معتبرة أن الترتيبات الحالية تمثل تراجعاً عن واقع التعليم الذي كان قائماً في المنطقة خلال السنوات الماضية. على الأرض ظهرت هذه المطالب في القامشلي، حيث خرجت مسيرة تطالب بزيادة حصص اللغة الكردية واعتمادها لغة رسمية، في مؤشر على انتقال ملف اللغة من المدارس إلى مساحة أوسع من النقاش السياسي والمجتمعي. ومع استمرار هذه المطالب لا يقتصر النقاش على عدد حصص اللغة الكردية، بل يمتد إلى شكل حضورها في التعليم وموقعها في الإطار الدستوري، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بحقوق الكرد داخل الدولة، وهي ملفات لا تزال تنتظر حسم تفاصيلها في المرحلة المقبلة.
0: نناقش المزيد مع ضيفينا خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من الحسكة، وسامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق. مرحبا بكما أستاذ خالد. إلهام أحمد تقول بأن الترتيبات المتعلقة باللغة الكردية في التعليم ما تزال دون المطلوب، لماذا؟
2: نعم، تحياتي لك عزيزي ولضيفك العزيز أيضا الأستاذ سامر الأحمد. يعني حقيقة هناك تخوف في الشارع الكردي لأن تبقى هذه الحقوق التي يعني استندت إلى اتفاقية 29 كانون الثاني، وألا وهي يعني تدريس ثلاث حصص باللغة الكردية، بأن تبقى رسمية وألا تتحول إلى إطار كما تم الاتفاق عليه بأن تكون هذه الحقوق هي محفوظة في الدستور السوري. على هذا الأساس طبعا هناك حراك في الشارع الكردي وهناك تخوف بشكل عام، لكن باعتقادي هناك وعود من قبل الحكومة بأن تكون هناك دراسة كاملة وشاملة لهذا الإطار، وأن يكون هناك أبعاد أخرى بالنسبة للغة الكردية. طبعا يعني استنادا إلى مرسوم رقم 13 تحولت اللغة الكردية إلى لغة وطنية. الآن المطالب السياسية، مرحلة التحول السياسي يعني فيها مطالب عديدة، ومن ضمنها بأن تكون هذه الحقوق محفوظة في الدستور السوري، ويعني هذا يعني مطالب محقة باعتقادي هي من الشارع الكردي ومن الشارع بشكل عام. طبعا يعني الشارع الكردي يعني هناك الحاجز الخوف يستند إلى العقلية التي كانت سائدة سابقا، ألا وهي يعني المظلومية الكبرى التي وقعت على الشعب الكردي على مدى خمسة عقود من الزمن، فبالاستناد إلى هذه الهواجس ويعني الخوف الموجود بشكل عام، فلذلك هناك مطالب حقيقية، وهذه المطالب يجب أن يكون هناك يعني في دستور سوريا المستقبل. طبعا نحن نعيش الآن مرحلة دستور لمرحلة انتقالية، يعني في مرحلة دستور سوريا المستقبل يجب أن تحفظ هذه الحقوق وأن تكون الركيزة الأساسية والمظلة الجامعة لجميع السوريين. طبعا اتفاقية 29 كانون الثاني كان في طياتها عزيزي يعني للتأكيد يعني بعد دمج قسد بشكل كامل وأعلان حلها بشكل كامل بأن تبقى اللغة الكردية كما هو الحال، يعني حفاظا على الخصوصية الكردية في المناطق التي تنتشر فيها الكرد. لكن بكل أسف على ما يبدو هناك يعني مخالفة لبعض الوعود من قبل الحكومة، ويعني الحراك الموجود في الشارع هي تستند إلى آلية ديمقراطية وهي محقة.
0: طيب أستاذ سامر، طالما هناك مرسوم أصدره الرئيس الشرعي، مرسوم رقم 13 لعام 2026، ينص على يعني الحقوق الثقافية للكرد، ما المشكلة إذن في دسترة هذه الحقوق؟
2: حياتي محمد، لك الأستاذ خالد ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني الأمور يعني

0: لذلك أعتقد أن هناك يجب علينا أن
1: لماذا
0: نفرق
1: لماذا
0: ما
1: أستاذ
0: بين
1: يعني
0: الحقوق
1: سامر
0: الحفظة.
1: التعليم باللغة الكردية إشكالي ويعني يمس السيادة أو ما شابه؟
0: الآن آتيك. أولاً المرسوم الذي صدر ينص على حفظ الحقوق الثقافية، صحيح، ومن حق الآن حسب معلوماتي هناك عشرات الجمعيات الثقافية والتنموية الكردية بدأت تعمل، وهي تعمل بجد وتعمل على يعني على موضوع الأدب والثقافة، حتى هناك أنشطة كثيرة. هناك الآن سعي لتشريع حتى موضوع الجامعات الذي كان قبل جامعة روجافا أو غيرها من الجامعات، هناك سعي للاعتراف بشهاداتها باعتبارها جامعات وطنية. أما موضوع المدارس، الآن أعتقد الدولة تنظر إلى أننا نحن في حالة مخاض ولادة دولة قانون، بما أننا نحن في مرحلة انتقالية من المستوى القانوني والسياسي، فأعتقد لا يوجد صلاحيات للدولة الآن لأن تعطي أشياء هي من صلاحيات الدستور الدائم أو مجلس شعب له صلاحيات أصلا. فالموضوع أعتقد وجود 3 حصص لغوية الآن بالنسبة للمكون الكردي أعتقد هو إنجاز يجب تطويره والمحافظة عليه، لأنه محمد ننظر أيضا بعين العدل، يعني هناك المكون السرياني والمكون التركماني، إذا نظرنا إلى ذلك بالعدل فمن حقهم أيضا، واليوم سمعنا عن بعض أعضاء مجلس الشعب يتحدثون عن مطالبتهم باعتماد أيضا حصص للغة التركمانية أو التركية، فهذا حق كل المكونات السورية. فنحن إذا كنا نبحث عن دولة تعددية ومواطنة فيجب أن نصبر حتى يتم إعداد مسودات الدستور، وهناك تكون معارك سياسية من أجل حفظ الحقوق للجميع. لكن الموضوع الآن محمد على مستوى محافظة الحسكة، إذا بدنا نحكي الآن المدارس يعني وضعها يرثى له، يوجد مشكلة بالتعليم، لا يوجد مقاعد، يوجد يعني المدارس كانت سكنات عسكرية ومقرات وكان التعليم معطل، الآن بدأت عجلة التعليم. فأنا بصراحة مع المطالبة صحيح، ولكن ألا ندخل موضوع أن نعطل المدارس من أجل مطالب الآن سياسية يمكن معالجتها مع الوقت. أنا أصر أنها حق لكن يمكن معالجتها مع الوقت، ولا يكون الحل بتعطيل المدارس، لأنه عجلة التعليم
1: لكن لن
0: هي
1: يؤثر
0: ركيزة
1: يعني هذه
0: أساسية من أجل
1: النقاشات، هذه
0: الانطلاق
1: النقاشات أو
0: والتنمية.
1: إقرار هذه المسائل أستاذ سامر ما له علاقة بالقصة التنفيذية، يعني يمكن إقرار هذه المسائل دستوريا والمضي في
0: حاليا
1: مسار التعليم؟
0: أتصور لا، يعني هناك صعوبات. أولا يعني على مستوى المناهج الوطنية يوجد
1: نعم أستاذ سامر. طيب نعود إليك لأن الصوت انقطع. أستاذ خالد سمعت هذا الكلام، يعني أنه هناك حقوق أقرت للكرد وهناك مرسوم رئاسي، هناك موضوع اللغة، لكن يعني تصريحات دائما سواء السيدة إلهام أحمد أو حتى قبلها تصريحات مظلوم عبدي، يعني وكأنه هناك عدم ارتياح بين قيادات قسد لهذه المسألة، لماذا؟
2: يعني تماما، يعني تحدثنا نحن نعيش مرحلة تحول سياسي، وهذا التحول يعني في طياته الكثير من التعقيدات، يعني هذه التعقيدات ترتكز إلى في عملية يعني التعامل مع القضية الكردية ما هي يعني، وإضافة إلى ذلك عزيزي يعني إلى الآن سوريا لم تشهد الحياة السياسية يعني، وهناك أيضا يعني مطالب سياسية محقة بالنسبة للكرد، يعني هنا أتحدث ونحن نتحدث عن دولة ديمقراطية، دولة يعني تتجه باتجاه ديمقراطية وترسيخ هذه المفاهيم داخل سوريا بشكل عام. نحن نحتاج في هذا الإطار إلى الاعتراف بهذه الحقوق، هي محقة، وما ضر إذا تم الاعتراف بحقوق يعني كل مكونات وشعوب يعني سوريا ضمن يعني مظلة الدولة السورية، وهذا كان الأساس، يعني المطالب الأساسية كان فيها حل قسد، يعني اليوم قسد اندمجت مع الدولة السورية وأصبحت جزءا من وزارة الدفاع وتحت مظلة وزارة الدفاع، إذا يعني ما ضر أن يكون هناك رحلة البحث عن الحقوق، أن يكون هناك مرحلة النضال السياسي من أجل تثبيت هذه الحقوق في الدستور السوري. هي ليست مرحلة يعني ارتياح أو عدم ارتياح، هي مرحلة تستند إلى يعني ما ورثناه سابقا، وما يعني تلك العقلية التي يعني كانت تتعامل مع الكرد في السابق، وهذه هي مخاوف حقيقية، وهذه يعني أنقل يعني اليوم لك هي مخاوف في الشارع.

0: الكردي بشكل عام، وهناك خشية بأن تكون هذه الأطر وهذه الحقوق أن تبقى رمزية وأن لا تدخل في إطار الدستور السوري. يعني الكرد يتحدثون بأن هناك مرسوم، ومنذ العام 1946 لأول مرة كرد يشاركون في عملية بناء يعني الدولة السورية، وهذه هي عملية
1: وفي هذا
0: اليوم
1: السياق
0: تسير.
1: أستاذ خالد،
0: وهذا
1: إلهام أحمد تحدثت عن مرحلة سياسية جديدة بعد دمج قسد، ما المقصود بهذه المرحلة الجديدة؟ ما ملامحها؟
0: يعني إلى الآن هذه الملامح، يعني الخطوات الأساسية الآن تتشكل في المنطقة. هناك دراسة لواقع سياسي كردي عام، يعني أن تكون يعني مؤتلفة بين كل الأحزاب السياسية الكردية، وأن يكون هناك توحيد للخطاب الكردي لمطالبه المحقة من الحكومة في دمشق. وأيضا يعني هناك ارتياح حكومي بهذا الاتجاه، بأن تتحول مرحلة يعني حمل السلاح و يعني المرحلة العسكرية إلى مرحلة التحول السياسي، لكن على الحكومة أن تكون يعني أن يكون لديها يعني ترسيخ لمفاهيم الحياة السياسية والتعددية السياسية. بهذا الإطار تتحدث السيدة إلهام أحمد، وهذا الإطار يعني سنشهد في المستقبل الشهرين المقبلين إطار سياسي أو كتلة سياسية كردية تتعامل بخطاب موحد مع الحكومة في دمشق، ويعني تكون هناك مطالب في الإطار الموحد. طبعا يعني عزيزي، نحن في المنطقة نشهد العديد يعني من الأحزاب السياسية الكردية، وهذه الأحزاب هي ذات توجهات سياسية وإيديولوجية مختلفة تماما. فإذا يعني العمل لسعي لتوحيد هذا الإطار هو يعني عملية معقدة بعض الشيء، وتحتاج إلى يعني إرادة حقيقية. وهناك يعني كانت هناك يعني منذ أيام الخطوات الأولى باتجاه هذا التكتل السياسي
1: يعني نحن أمام
0: بشكل عام،
1: جسم
0: ومن الطبيعي
1: سياسي يحمل كردي جديد سيكون، لأنه البعض يتساءل حتى يعني بالنسبة لإلهام أحمد حاليا ليس لديها صفة محددة، قسد انحلت ومجلس سوريا الديمقراطية وفي الحكومة ليس لها حكم يعني منصب حاليا.
0: يعني باعتقاد الأيام المقبلة ستشهد أيضا العديد من القرارات الحكومية، وستكون السيدة إلهام أحمد ضمن يعني المظلة الحكومية بشكل عام، فهي فقط مسألة وقت تماما. اليوم السيدة إلهام أحمد تتحرك أو تتحدث يعني ك إطار يعني في أو ضمن الإطار الدبلوماسية الكردية أو دبلوماسية كردية أو شخصية كردية عامة، هي بهذا الإطار تتحدث وتتحرك يعني، وهي يعني اليوم يعني بكل تأكيد ستكون لها دور يعني فاعل ضمن مظلة الحكومة السورية. لكن يعني الإطار
1: نعم.
0: المفهوم اليوم، كيف ستكون آلية المطالبة بهذه الحقوق؟ هل ستكون الحكومة والعقلية الموجودة اليوم في دمشق هي مقبلة على الانفتاح الكلي بأن تكون الحقوق الكردية ضمن يعني الدستور السوري، الدستور لمرحلة يعني للمرحلة المستقبلية السورية؟ فهذا يعني كل هذه الأسئلة هي اليوم تطرح يعني على الساحة السورية بشكل عام. يعني
1: نعم.
0: فقط يعني لأذكر هذه، إلى الآن يعني للتأكيد سوريا لم تشهد الحياة السياسية ولم تشهد التعددية بشكل عام، يعني نحتاج إلى قرارات وقوانين ضمن مظلة يعني البرلمان السوري، وبعضها ستكون للخطوات الحقيقية.
1: طيب هذه نقطة مهمة، الحياة السياسية، لكن أستاذ سامر لابد من الإشارة إلى أنه يعني بعض الملفات ما تزال لم تكمل اندماجها قسد، يعني بما في ذلك ما أشارت إليه إلهام أحمد أن عناصر قوى الأمن لم ينتهي موضوع إدماجها على خلاف القوى العسكرية التي اندمجت في قسد، وبالتالي يبرز السؤال لماذا يعني هناك مسار بطيء مثلا في الدبج الأمني.
2: محمد، أعتقد أن الأمور تسير، صعب ببطء لكنها تسير. حسب المعلومات هناك 9 قائمة من 9000 عنصر من الأسايش تم تقديمها لوزارة الداخلية. تمت إجراء مقابلات مع 4000 عنصر. بانتظار نتائج القبول، هناك معايير لوزارة الداخلية كما نعلم، ومن المفترض أن تصدر قوائم أولية أعتقد يعني من حيث المبدأ ربما ستضم أكثر من 2000 عنصر، ثم يتم متابعة المقابلات أو أكثر. الموضوع الأمني يسير بشكل جيد أعتقد، مع تعزيز وجود القوى الأمنية في مدينة الحسكة على الطرق العامة، والآن ربما سنشهد في القامشلي أيضا. موضوع الأمني أعتقد لا خوف عليه، أعتقد اندماج القوات الأمنية والعسكرية، لكن موضوع استمرار الحديث بخصوصية وازدواجية قرار سياسي وأمني، أعتقد هذا الإشكال الذي يصعب على قيادة قسد حتى الآن أن تخلع عباءته. فاليوم استمرار الحديث ولوم الحكومة أنه هي تظلم ومقصرة وتنصلت. أنا أرجع أكرر، نحن نسعى لدولة مدنية تعددية وليس دولة محاصصة. يعني اليوم الحديث فقط عن مطالبة بحقوق للمكون الكردي على حساب البقية هذا غير عادل أصلا.
1: أنا لكن أستاذ سامر، يعني لو فتحت يعني فتح المجال لحياة سياسية وأحزاب ومنافسات كان ربما يعني هذا الكلام مفهوم، لكن حتى الآن مشكلة لا وجود له.
2: لا وجود الآن الحديث عن قانون أحزاب، نحن بحاجة قانون أحزاب ننظم هذه الحياة السياسية. فاليوم الحديث عن إنصاف لبقية المكونات السورية، يعني مكون السرياني أيضا هو قومية، التركمان هم قومية، فإذا نتحدث عن تعددية قومية يستلزم أن نكون منصفين تجاه الجميع. أما اليوم نحن في إطار وطني نبني دولة المواطنة، فمن أجل ذلك علينا جميعا أن نتصابر على بعض ونصبر، لأنه الموضوع معقد وبحاجة مزيد من الوقت. وأعتقد التركة التي ورثناها من نظام الأسد تركة ثقيلة، من الصعب علينا.
1: أستاذ سامر، لكن هذا يعود طرح سؤال مهم وهو
2: إضافة لذلك يا محمد، إضافة لذلك موضوع مهم. قسد واندماجها لا يتعلق بالحقوق الكردية، لأنه المرسوم رقم 13 صدر من رئيس الجمهورية قبل المعركة على قسد بأيام، ولا علاقة لقسد بموضوع الحقوق الكردية.
1: طيب لكن ما تقوله أستاذ سامر وما نتحدث به يطرح سؤال مجددا، أنه هذا الاندماج هل هناك تخوفات من عقبات تعيقه؟ لأنه يعني ما تقوله إذن موضوع أزمة الثقة بين دمشق وقيادات قسد، هذا يعني أنها لم تحل نهائيا حتى الآن.
2: للإشارة هي قيادات قسد السابقة المنحلة هي طبعا. قسد أعلن حلها. فاليوم نحن في إشكال أمام شخصيات سياسية ذات وزن سياسي تتحدث، تمام، هذا لا ضير، الجميع حقه يتحدث ويطالب، لكن التخوف والخطورة أن ننقل هذه المطالب إلى الشارع ويكون هناك استعصاء، إغلاق مدارس مثلا، إغلاق طرق، هذه مشكلة يعني، فيجب معالجتها من الجميع بعقلانية على ألا نضيع مستقبل الطلاب. مستقبل طلابنا أبناء المنطقة الشرقية من عرب وكرد وسريان لا يجب تعليقه بمطالب سياسية حاليا، لأنه اليوم الإنجاز الذي حصل بتخصيص 3 دروس باللغة الكردية تمايزا عن بقية المكونات هذا إنجاز جيد للكرد، لكن بحاجة مزيد من الصبر من أجل بحث كيف سيكون هناك منهاج كردي بينما لدينا 3 أو 4 لغات وطنية أخرى. هذا إشكال بصراحة. يعني اليوم أنت محمد تخيل، يعني يأتي السريان ويقول ليش اعترفتوا بمنهاج للأكراد ونحن السريان موجودين، أو التركمان أيضا، فالموضوع إشكالي ومحرج.
1: طيب
2: أنا هذه ملاحظتي، أنه السياسيين الكرد يستعجلون قطف الثمار عند زرعها.
1: طيب
2: الفلاح يصبر أشهر حتى يقطف الثمار بعد الزراعة.
1: اسمح لنا أن ننقل هذه النقطة للأستاذ خالد، هل هناك ملفات يعني لم تكن واضحة كثيرا في ظل كان وجود قوة عسكرية واحتمال يعني وجود مشكلة عسكرية سابقة، الآن يبدو أن المشكلة العسكرية حلت بعد حل قسد، لكن هل هناك ملفات أخرى بدأت تبدو بأنه أكثر جدية ربما، وهل يعني سيعيق ذلك إتمام مسار الاندماج؟
0: والله أستاذ محمد، يعني باعتقادي دمج المجتمعات ودمجهم في الحياة السياسية ربما تكون أصعب بكثير من دمج القوات العسكرية. القوات العسكرية يعني انتهى آلية الدمج منها بشكل كلي. اليوم نحن في هذه المرحلة، مرحلة التحول التي نتحدث فيها، يعني في طيادها العديد من التعقيدات، من تعقيدات الأمور كما تحدث أستاذ سامر. يعني نحن نحمل تركة كبيرة من الكوارث التي أحدثها البعض في المنطقة، يعني وهي كانت سياسات شوفينية مورست بحق الكرد. اليوم يعني لماذا لا يكون، يعني عندما يتحدث أستاذ سامر عن يعني حقوق بقية مكونات الشعب السوري، إذا لماذا لا يتم يعني الاعتراف بحقوق كل مكونات الشعب السوري؟ يعني بالأساس يعني الثورة السورية قامت على أساس بأن تكون سوريا دولة ديمقراطية، ومن أسس الديمقراطية الاعتراف بحقوق الجميع، وهذه الحقوق يجب أن تحفظ في الدستور. إضافة إلى ذلك أنا لم أتحدث
1: هو بس أستاذ خالد، يعني ذكر مسألة أستاذ سامر أنه إذا كل إثنية أو قومية بدها حقوق وخصوصية خاصة فيها، يعني هذا قد يعني يشجع نزعات انفصالية من نوع ما مثلا؟
0: لا لا اطلاقا، بالاساس لم يكن هناك نزعات انفصاليه، هي رحله البحث عن الحقوق، احفظ هذه الحقوق لدى الحكومه السوريه وفي دستور سوريا التي يجب ان يكون المظله الجامعه لكل السوريين. اضافه الى ذلك يعني الكرد يعني دفعوا الكثير في المنطقه، يعني اضافه الى جانب كل المكونات دفعوا الكثير يعني، وكانت يعني هذه واضحه تماما. وفي اليه الدمج يعني كانت الاستناد الحقيقي الى الاعتراف بحقوق الشعب الكردي. انا لم اتحدث فقط لاعود الى هذه النقطه، انا لم اتحدث عن المرسوم 13، المرسوم 13 يبنى عليه بشكل كلي، وانا اتحدث بان يعني الكرد لاول مره منذ العام 1946 يرون انفسهم بانهم بناة الدوله وانهم ينتمون الى هذه الدوله، يعني انا وصلت الى عمر ال40 ولم يعني ارى يوما بانني انتمي الى الدوله السوريه تماما. فهذه الحاله هي حاله يعني هي ناشئة وهي ستكون معقدة ربما في المستقبل بشكل أكبر. إضافة فقط لأتطرق إلى هذه المرحلة أيضا، يعني مدينة الحسكة ما بين حالة الاندماج وتوقف المؤسسات تحتاج إلى خدمات، هذه الخدمات يعني باتت مفقودة تماما، فيجب أن يكون هناك يعني إسراع لحالة الدمج الإداري بشكل كلي. يعني نتحدث عن يعني مدارس يعني تفتقر بأن تكون مدرسة في الاساس، وهذه المدارس تحتاج الى التاهيل وتحتاج الى ميزانيه، واليوم يعني الوضع الاداري مزري تماما، لا تستطيع ان يعني ان تسير بمعامله واحده ضمن مدينه الحسكه، تحتاج الى ان تكون في دير الزور او في دمشق. فاذا هذه الحاله هي باتت تثقل كاهل المواطن.
1: وفي هذا السياق استاذ خالد اشارت الهام احمد الى موضوع يعني انتقدت المركزيه المفرطه وانه دعت الى نوع من اللامركزيه في اداره المحافظات، ما رايك؟
0: يعني عزيزي بالاستناد الى القانون 107 يعني هي تمنح اللامركزيه الاداريه الموسعه، وباعتقادي الحكومه في دمشق هي منفتحه على هذا الامر تماما، يعني اللامركزيه الاداريه الموسعه فهي ستكون المستند الاساسي، وربما يتم التعامل مع محافظه الحسكه على هذا الاساس الا وهي يعني التوسع في اللامركزيه الاداريه وهذا الاساس. يعني نحن راينا على مدى عقود طويله من الزمن كيف كانت الدوله المركزيه هي تجور على كل الشعب السوري وعلى كل المناطق السوريه تماما، فلذلك يجب أن يكون هناك خصوصية للمناطق، يجب أن تكون هناك يعني بعض اللامركزية الإدارية للمحافظات لتكون يعني هي مشاركة بشكل كلي في الحياة الإدارية والحياة السياسية، وهي تعرف تماما يعني أسس مناطقها تماما. فإذا يعني نحن عانينا بشكل كلي على مدى هذه العقود من اللامركزية المفرطة، اللامركزية المقيتة التي كانت في عهد النظام يعني السابق، النظام الساقط، النظام البعثي. فلذلك يجب أن تكون هناك الحلول هي وسطية تماما، وباعتقاد يعني كان هناك حوارا بهذا الإطار والحكومة انفتحت بشكل كلي ومنحت يعني اللامركزية الإدارية الموسعة لمحافظة الحسكة.
1: طيب نحن نتجه فعلا إلى تكريس حالة اللامركزية الإدارية أستاذ سامر؟
2: يعني شيء يشبهها للأسف محمد، يعني من سخرية القدر أن السلطات أمر واقع سابقة قد أسهمت في إبعادنا عن أو تكريه ببعض المصطلحات، مثل صار هناك رفض لمصطلح العروبة ومصطلح الديمقراطية ومصطلح الفيدرالية، أنا مصطلحات مختلفة عن دلالاتها التنفيذية التي حصلت خلال السنوات الماضية سواء على يد النظام الساقط أو على يد سلطة قسد. مع كل أسف يعني ظل الحديث عن فيدرالية ولا مركزية والديمقراطية، وللأسف كانت هي الأشياء أكثر مركزية وأكثر يعني غير ديمقراطية، ولم تحصل أي انتخابات أو تشاركية خلال السنوات الماضية. اليوم إذا بدنا نحكي عن محافظة الحسكة، بس محافظة الحسكة اليوم تخرج من مأساة على المستوى ليس الاجتماعي فقط، المستوى الاقتصادي، التنموي، الخدمات. ليش؟ لأنه للأسف يعني على مستوى المدارس محمد، إذا بدي أحكي لك الآن المدارس بلا مقاعد، لأنه المقاعد سلطات الأمر الواقع السابقة قامت بشفط المقاعد، راحت معظم المقاعد، تكسير وتخريب المدارس، هذا عشرات المدارس للأسف لأنه حولوها لمقرات عسكرية. هذا يعني اليوم بحاجة ميزانيات كبيرة، والميزانيات بحاجة تفعيل المديريات، والمديرية ما بتتفعل لأنه الأمن التابع للدولة السورية لم يتمكن بعد لحماية هذه المؤسسات، وما شاهدناه سابقا في القصر العدلي وغيره يعني دليل. لذلك عند الحديث عن خصوصية لمحافظة الحسكة هي خصوصية تنموية وخصوصية من أجل التنمية، ميزانيات من أجل تفعيل الخدمات. أما نظام اللامركزية الإدارية الذي نتحدث عنه الموسعة قد أقرته وزارة الإدارة المحلية في التعليمات التنفيذية التي صدرت قبل أشهر، وهو واضح يتيح لكل المناطق والمحافظات والبلديات صلاحيات إدارية واسعة دون الرجوع للمركز، وهذا حق للجميع، لكن لا يتيح خصوصية قومية لأحد، وهذا مرفوض. يعني لا نريد فيدرالية كما الوضع العراقي، اتحادية بين مكونات، بين السنة والشيعة والكرد، ولا نريد محاصصة طائفية مثل لبنان. نحن نريد دولة مركزية فيها صلاحيات موسعة للإدارات المحلية، لكن القرار المركزي الذي يحافظ على السيادة ووحدة الدولة ويضمن حقوق جميع المواطنين مهما كانوا ومن أي قوم، من أي قومية أو إثنية كانوا، هذا الذي نريده الآن. دولة مستقرة قوية يمكن أن تنهض بعد سنوات الحرب، بعد كل هذه سنوات الحرب. اليوم النموذج الاتحادي الفيدرالي بالعراق بعد أكثر من 20 سنة على سقوط النظام البعثي نموذج سيء، نموذج محاصصة، فساد، سرقات ومشكلة سياسية كبيرة. لا نريد أن نكرر النموذج العراقي، وهو نموذج فاشل بالمطلق. لذلك طيب. اليوم الحديث عن نموذج سوري جديد بحاجة مزيد من الوقت والنقاشات. اليوم اللي نحن بدنا إياه بمحافظة الحسكة، خاصة بما أنه أنا أستاذ خالد من الحسكة، ضمان حقوق المواطنين بالتعليم والخدمات هو مسؤولية الحكومة ومسؤولي الحكومة المندمجين من قسد، هم المحافظ، قائد الأمن، وعلى فكرة مدير التربية من قسد، يعني بس الملاحظة. فلذلك اليوم مسؤولية التقصير هي مسؤولية يتحملها الجميع، والمطالبة بالخدمات هي من حق الجميع وليس من حق الكرد فقط أو العرب فقط أو السريان فقط.
1: لذلك أستاذ خالد، يعني هذا
2: يجب أن نخرج إلى لغة جامعة، أكثر جامعة، ولا نتحدث بأنانية فقط لصالح قوميتي أو قومية أستاذ خالد أو
1: لذلك أستاذ خالد يقول يعني البعض أنه هناك من يضع العصي في العجلات في بعض الملفات، وهذا يعرقل يعني موضوع إمكانية تقديم الدولة لمزيد من الخدمات.
0: لا ابدا، باعتقادي لا يمكن، يعني هي خطوات حكومية طبعا، يعني الوزارات اليوم وبالإضافة إلى الهيئات التي كانت موجودة لدى الإدارة الذاتية فهي تندمج، يعني كل الوزارات لديها أطر إدارية وقانونية هي تسير عليها، لذلك نشهد يعني آلة البطء في عملية الدمج. وإضافة إلى ذلك ربما الدمج بشكل كلي بانتظار يعني الدمج الكامل لقوى الأمن الداخلي الأسايش مع تحت مظلة وزارة الداخلية، وهذا الأمر يعني ربما هي تحتاج إلى موازين، وهي كانت مرتبطة بالآلية التي تم اختيارها من قبل وزارة الداخلية، حيث أن الأعضاء يعني يحتاجون إلى دراسة وإلى يعني ربما أطر قانونية هي متكاملة داخل الوزارة. اليوم نحتاج في محافظة الحسكة إلى خدمات، نحن بأمس الحاجة إلى خدمات، ونحن يعني أستاذ سامر أنت أكثر شخص تعلمه وتعرفني، دائما نتحدث عن المظلة الوطنية الجامعة التي ننتمي إليها الجميع، لكن أفضل الحقوق أيضا واجب يعني على الحكومه، ومن يعني ان نطالب بحقوقنا من الحكومات المجاوره، فحتما سنطالب من يعني بهذه الحقوق من الحكومه السوريه، وهذه هي خطوات ايجابيه، وهي من اسس الديمقراطيه التي يجب ان تسير عليها الحكومه في دمشق، وهي الاسس التي قامت عليها الثوره السوريه على مدى 14 عاما.
1: نعم،
0: فهذه الأسس هي واضحة تماما. أما فقط ليتطرق إلى العراق، العراق هي يعني ليست دولة فاشلة، يعني ربما هناك زمر فاسدة سيطروا على الحكم في العراق، لكن هناك فيدرالية ناجحة وهي أقليم كردستان، ويشهد لها يعني من قبل الدول الخارجية وحتى من داخل سوريا أن تشهد لتجربة كردستان العراق كإطار فيدرالي.
1: لكن هذا قد يثير مخاوف يعني أستاذ خالد للبعض. بكل الأحوال انتهى الوقت، هذا موضوع آخر يعني وطويل. شكرا لكما خالد جبر.
0: أطلاق الجغرافية في المنطقة لا تتناسب مع الجغرافية الموجودة لدى كردستان العراق، فنحن نتحدث عن إطار وطني جامع، عن إطار سوري جامع، الانتماء إلى الهوية الوطنية السورية الذي يجب أن يكون الأساس مع حفظ حقوق الجميع في دستور سوريا المستقبل، وهذا طيب. لا يضر بالدولة، على العكس تزيدها من غنى.
1: نعم، جملة واحدة أستاذ سامر.
2: جملة واحدة، اليوم أعتقد يجب أن نخرج بعد عملية إتمام عملية الاندماج وحلق أسد، أن نخرج إلى إطار وطني جامع يحفظ حقوق المواطنين بالعدل، وجميع المواطنين مهما كانت مكوناتهم أو لغاتهم أو ثقافاتهم. هذه الحقوق تتمثل بالمواطنة المتساوية وتأمين الخدمات للجميع. أعتقد هذا أساس جيد للانطلاق نحو دولة مدنية تعددية تحفظ وتحقق أهداف الثورة السورية.
1: شكرا لكم سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وخالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من الحسكة. نناقش بعد الفاصل التصعيد الحوثي ضد السعودية وخيارات الرياض في الرد وحماية أمنها ومنشآتها الحيوية.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم. تعهد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الرياض بالرد على سلسلة الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية، قائلا إنها أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في جنوب غربي البلاد، في حين أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن ضربات الحوثيين أسفرت عن نشوب حرائق في عدد من مرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية.
1: نيران المعارك في اليمن، وهي الأعنف منذ السنوات، تصل إلى السعودية وسط تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي جنوب غربي البلاد. الحوثيون اتهموا السعودية باستهداف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز، ما أسفر عن وقوع قتلى، معلنين استهداف عدد من المواقع في السعودية رداً على الضربات الأخيرة.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
1: وزارة الطاقة السعودية أوضحت أن استهدافات الحوثيين لمنشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وزارة الخارجية السعودية دانت الهجمات وقالت إنها أسفرت عن إصابة 73 مدنياً، وإن الحوثيين مستمرون في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، في حين تعهد التحالف العربي بقيادة الرياض بالرد على ضربات الحوثيين. جبهة اليمن المشتعلة في جنوب غربي البلاد بدأ التصعيد فيها بشن الحوثيين هجوماً برياً تزامن مع قصف بالصواريخ والمسيرات لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، بهدف التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي، حيث تسيطر الحكومة اليمنية وحيث تعبر صادرات النفط السعودية بنسبة تضاعفت إلى 8 مرات وفق بيانات موقع كيبلر المتخصص في بيانات الملاحة.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا، الدكتور مطير الرويحلي الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية والإقليمية من الرياض، ومنى صفوان الصحفية اليمنية من القاهرة. مرحبا بكما. دكتور مطير، كيف يمكن قراءة هذه الهجمات الحوثية على أعيان مدنية واقتصادية داخل المملكة؟
3: أهلا وسهلا، بداية أخ محمد أحييك وأحيي السادة المشاهدين والزميل الضيف من الجانب الآخر. طبعا هذا الاستهداف هو سلوك يعني اعتادته المملكة وكذلك المجتمع الدولي من هذه الجماعة المارقة وهذه الميليشيا التي لا تحتكم لا للعقل ولا للدبلوماسية ولا حتى يعني تقيم إمكاناتها الذاتية ومدى قدرتها على يعني إحداث أثر من هذا الاستهداف أو هذه المناوشات وهذه المخالفات التي تقوم فيها سواء باتجاه المملكة العربية السعودية أو باتجاه الملاحة في مضيق باب المندب. طبعا يعني من وجهة نظري أن الجماعة يعني تواجه واقع تحاول أن تثبت للعالم أنها ما زالت تمتلك زمام المبادرة وأنها ما زالت تستطيع أن تقوم بالفعل والتأثير في المنطقة، نظرا لأنها أصبحت يعني وضعها مأزوم جدا من الداخل، هناك نفور شعبي وهناك يعني تململ من هذه الجماعة حتى في معقل الجماعة وفي الموالين لها أصبح هناك تململ، وأدركت أو هذه المكونات من الشعب اليمني التي خدعتهم هذه الحركة في بدايتها أدركوا أنها لا تمتلك شيء وأنها تمثل يعني هي ميليشيا وأذرع إيرانية وجزء من الحرس الثوري الإيراني، وثانيا تواجه وضع اقتصادي سيء نظرا لانقطاع الإمداد عنها من إيران وانقطاع الأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك الوضع الاقتصادي والموارد التي تتمتع بها.
0: طيب كذلك نعم. يعني اسمح لي أنتقل لأستاذ منى لأخذ رأيها في الموضوع. أستاذ منى، المعركة في الأساس هي بين قوات الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لماذا إذن توسع جماعة أنصار الله من استهدافاتها إلى أراضي المملكة العربية السعودية؟
4: أهلا بك وبضيفك من الرياض وبالمشاهدين. يعني هذا السؤال هو سؤال مهم، لأنه يعيد الأمور إلى نصابها، بأن هذه الحرب حين اندلعت لا يمكن يعني إعادة التاريخ لها من قبل أسابيع أو أشهر، بل أن حقيقتها أن هذه الحرب بدأت قبل أكثر من 10 سنوات، وهي كانت منذ البداية بحرب يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، وهو تحالف دعم الشرعية التي تدعمها الرياض بشكل مباشر، وهي رئيسة التحالف، وهي تحارب هذه الجماعة، جماعة الحوثيين المسلحة التي تتمركز في قطاع واسع من اليمن وفي مواقع استراتيجية. وبالتالي كانت الحرب منذ البداية هي حرب بين الحوثيين والسعودية وحلفاء السعودية أيضا من جهة أخرى. وبالتالي الحوثيون قالوا منذ أول يوم، وقالها عبد الملك الحوثي وأيضا الناطق الرسمي وكل الناطقين باسم الجماعة، أنه في حالة أي هجمات على هذه الجماعة حين ضرب مطار صنعاء قبل شهرين سيتم الرد على السعودية، لسبب بسيط، أن السعودية هي الداعم والممول لتحالف دعم الشرعية والحكومة الشرعية الموجودة في اليمن. وبالتالي هذا ما تجده الجماعة، أنه مبرر عسكري لضرب العمق السعودي. وبالتالي حدث فعلا، ليس فقط ضرب مطار صنعاء، ولكن أيضا ضربات كثيرة، ومنها التحشيدات العسكرية التي تتهمها هذه الجماعة أنها تحشيدات بدعم سعودي.
0: لكن الحوثيين هم أيضا من تحركوا باتجاه السيطرة على مناطق يعني تحت سيطرة كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ويبدو أن هذا التحرك يعني كما تشير كثير من التحليلات أنه من أجل باب المندب، يعني بالدرجة الأولى، والسيطرة على كل المناطق، يعني محاولة السيطرة على كل المناطق.
4: طبعا الحوثيون يعني من الوهلة الأولى من 2014 وهم يحاولون السيطرة على كل المناطق الاستراتيجية، هذا ليس جديدا في استراتيجية الحوثي القتالية، هو تحرك نحو الموانئ، وتحرك نحو منابع النفط، وتحرك نحو باب المندب. وبرغم عدم السيطرة المادية والعسكرية والجغرافية على باب المندب كرقعة جغرافية، إلا أنه استطاع أن يهدد هذه الملاحة خلال أكثر من 3 سنوات، وأعلن إغلاق باب المندب أكثر من مرة من خلال حرب دعم غزة، وثم الآن هذه الحرب التي يخوضها التي أسماها حرب مواجهة الحصار بالحصار. وبالتالي هو أعلن حصار الموانئ السعودية من خلال إقفال باب المندب، برغم أنه لا يشرف جغرافيا على
0: طيب هذه. وهذا يجعلنا نتساءل أستاذ منى اسمحي لي، يعني هناك قراءة ويعني كلامك يؤكد ربما هذا الكلام، توسيع الحوثيين لأرض المعركة واستهداف المملكة العربية السعودية لا يخدم المصلحة اليمنية، وإنما يأتي ضمن دور وظيفي لجماعة أنصار الله ضمن صراع إقليمي أوسع يتعلق بموضوع إيران تحديدا. لماذا يغامر الحوثيون بمصير ومصلحة اليمن في هذه الحالة؟
4: لا يمكن فصل الجبهة اليمنية التي والحرب التي يخوضها الحوثيون عن الحرب الإقليمية بشكل عام، هي حرب إقليمية منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتالي كانت إيران مرتبطة بها كما هي السعودية أيضا مرتبطة بها، هي حرب إقليمية فيها عديد من الأطراف، ليس فقط إيران والسعودية، بل أيضا حتى الإمارات التي كان لها جزء من هذه الحرب قبل أن يتم هذا الخلاف السعودي الإماراتي وإخراج الإمارات من اليمن. وبالتالي نعم، اليوم المضائق هي أصبحت جزء من هذه الحرب، علينا أن نسلم بحقيقة وأن لا نبحث فقط عن فكرة أنها يعني تتبع من، بل نعم هناك حرب ممرات مائية منذ أكثر من عقد من الزمن في هذه المنطقة. من يسيطر على الممرات المائية اليوم هو من يريد حكم المنطقة، وبالتالي هذا الصراع اليوم موجود بين أكثر من مشروع. اليوم هل هذا يفيد اليمنيين؟ من جهة نعم ومن جهة لا. من جهة لا، نعم قد يفيدهم في حالة أنه استطاع رفع الحصار على الشعب اليمني، ولكنه أيضا يزج باليمن كاملة في أتون حرب أهلية وفي زيادة الوضع الاقتصادي سوءا والوضع الإنساني، إضافة لذلك أنه ربما قد يؤخر الحل السياسي الذي هو مطروح على طاولة الحوار، الذي ترعاه الأمم المتحدة، اللي هو حل بين الأطراف اليمنية ما يسمى خارطة الطريق.
0: طيب دكتور رمطير، يعني في بعد هذه الهجمات وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية أكدت على حقها في الدفاع عن سيادة المملكة، ما حدود الرد السعودي على هجمات الحوثيين؟
3: بداية قبل أن أجيب على سؤالك يا أبو، أحاول أرد على زميلة من اليمن. أولا الحرب لم تكن بين السعودية وبين الحوثيين، الحرب كانت باستدعاء من الحكومة الشرعية في اليمن، والمملكة العربية السعودية كونت هذا التحالف لدعم الشرعية، فلم تكن المواجهة مباشرة بين الحوثي. صحيح أن المملكة دعمت الشرعية اليمنية وكونت تحالف لهذا الغرض، لكنها لم تكن مباشرة، يعني لم تستهدف المملكة العربية السعودية الحوثيين بشكل مباشر لأي سبب من الأسباب، وإنما يعني الحكومة اليمنية الشرعية عبد المنصور هادي، الرئيس عبد المنصور عبد ربه منصور هادي، هو الذي استعان بالمملكة لاستعادة الشرعية اليمنية. هذا واحد. اثنين، يعني هذا التهديد الذي يقوم به الحوثيون هو مشابه لما تقوم به إيران، وهم نسخة يعني كاملة الأركان من المشروع الإيراني، أو من حتى الفكر الإيراني والإيديولوجيا الإيرانية، بأنه الإيرانيون يقولون أنه إذا استهدفتنا أمريكا سوف نستهدف مصالحهم في المنطقة، ويقصدون بذلك الخليج. اليمنيون أو قصدي الحوثيون آسف أعلنوا كما ذكرت الأخت الزميلة قبل قليل أنه إذا تم استهدافنا من أي طرف، سواء من الشرعية أو من أي طرف آخر، سوف نستهدف المملكة العربية السعودية.
0: والآن وهذا يعيد إلى سؤال دكتور مطير، أنه يعني إلى أي درجة سيكون الرد السعودي يعني محكوما أيضا بالتوازنات الموجودة في المنطقة؟
3: بس أكمل فكرتي وأجيب على سؤالك. فلذلك يعني الآن الحوثيون لما تعرضوا لضغط من الشرعية، الآن المملكة ليست طرفا في هذا الصراع، المملكة يعني طرف محايد، والصراع بين الشرعية اليمنية وبين الحوثيين، ولذلك نفذوا أجندة إيران وطريقة إيران وأسلوب إيران وفكر إيران في استهداف المملكة العربية السعودية. أما ما الذي تمتلكه، سؤالك ما الأدوات التي تمتلكها المملكة العربية السعودية وما حدود الرد السعودي؟ المملكة العربية السعودية عقلية سياسية وعقلية دولة إقليمية وازنة بالمنطقة، وتنطلق من مبادئ سياسية ومن بعد إقليمي ودولي، وليست كفكر الحوثيين الذين هم عبارة عن ميليشيا وجماعة وقطاع طرق لا يعني يعرفون حتى أبجديات السياسة. ولذلك المملكة لا يمكن أن ترد على كل يعني شيء، المملكة تمشي وفق سياسة محددة ووفق أجندة معينة ويعني تنسيق مع المكونات الدولية. ونعرف كلنا أن المملكة العربية السعودية كونت تحالف بحري لهذا الغرض، وكونت تحالف ما يسمى باتفاق مكة من أجل ردع العدوان عن المملكة العربية السعودية، ولا ورادت المملكة أن تردع الحوثيين. ولكن المملكة كما صرح وزير الخارجية اليوم أن المملكة تحتفظ بحق الرد، والمملكة تعرف متى وأين وكيف ترد. ولذلك الرد السعودي رد يعني سيكون مدروسا وسيكون مؤثرا، والحوثيون يعني يمثلون كما قلت ميليشيا قطاع طرق، والقافلة تسير والكلاب تمدح.
0: دكتور مطير، يعني أشرت إلى موضوع حلف مكة، هل ستلجأ المملكة إلى تفعيل فعلا يعني حلف مكة في مواجهة الصواريخ والمسيرات الحوثية؟
3: لا المملكة ما أعتقد. أولا أنا لست عضوا من الحكومة السعودية حتى أصرح، لكن كنظرة تحليلية المملكة تمتلك الأدوات التي تردع الحوثيين وتحتفظ بالرد وترد عليهم. ولعلنا نقارن الرد السعودي على الحشد الشعبي قبل كم أسبوع أو قبل أشهر، لما المملكة يعني أرادت أن ترد ردت بكل حزم وأمام العالم وبالتنسيق، وأعلمت حتى الحكومة العراقية أنها استهدفت الميليشيات. ولذلك المملكة لو أرادت أن تستهدف الحوثيين لاستهدفتهم، وهي تمتلك هذه الأدوات، ولكنها يعني لا، المملكة لا تنجرف إلى ردود الأفعال الغير محسوب. المملكة تعرف ماذا تعمل، والمملكة تعرف أن الحوثيون أو الحوثيين مستهدفون من قبل الشرعية، وهم يعانون الآن ومحاصرين، ورأينا على الشاشات القنوات ووسائل الإعلام الاستهداف، سواء التجمعات العسكرية وتراجع القوات اليمنية. واليوم وزير الدفاع اليمني أو قائد القوات اليمنية بالأحرى أعلن أنه الهدف صنعاء ولو طال المسير. فلذلك المملكة تعرف متى وكيف ترد يا أستاذ.
0: أستاذ منى، يعني ألا من جديد يخاطر الحوثيون بمصير اليمن؟ لأنه من الواضح أستاذ منى أنه الإقليم، دول الإقليم والعالم يعني المجتمع الدولي عموما يعني يريد أن يضع حد للنظام الإيراني والميليشيات المدعومة من إيران، التي يعني تثير يعني المشاكل دائما في المنطقة، وبالتالي الدور الحوثي هنا يعني يزج من جديد في اليمن في أتون هذه الحرب لمصلحة طرف خارجي بدلا من البحث عن حلول أخرى داخل اليمن، أليس كذلك؟
4: يعني شوف، لا يمكن أخذ الأمور من وجهة نظر واحدة. يعني دحين حتى السعودية وهي تقول أنها محايدة كما يقول الضيف الكريم، هي أيضا تقول أنها تدعم الحكومة الشرعية.
0: هي تدعم الحكومة الشرعية، هذا طبيعي.
4: وبالتالي هذا حتى أكمل الفكرة، حتى نفهم كيف يفكر الحوثيون عشان نعرف إيش المبرر الحوثي. فهو يشوف طالما أنت تدعم الحكومة الشرعية ماليا ولوجستيا وعسكريا والقرار السياسي وغرفة العمليات وحتى التحالف هو بقيادة السعودية، فبالتالي أنت تتحدث على أنك كما يراه الحوثيون، كما أعلن اليوم الناطق العسكري باسم الحوثيين أن الغارات انطلقت من السعودية، أن السعودية أن أي ضربة ستوجه للحوثيين هو سيعتبر أن السعودية هي المسؤولة عنها. وبالتالي الآن هل هو
0: لكن الحكومة اليمنية هذه معترف بها دوليا يعني أستاذ منذ أكثر لا يمكن وضعها في مقابل ميليشيا مثل الحوثي صحيح؟
4: عفوا ما سمعت السؤال.
0: الحكومة اليمنية معترف بها دوليا ليس فقط من السعودية، وبالتالي يعني هي ليست، الحوثيون ليسوا ندا للحكومة،
4: هم لا أوكي ليسوا ندا لها على مستوى الاعتراف الدولي، ولكن على الأرض الأمور مختلفة. يعني أنت لا تحتاج اعتراف العالم لتبدأ حرب في اليمن. الحوثي لم يكن لديه أي اعتراف حين بدأ هذه الحرب في 2014، حينما استولى على العاصمة صنعاء، حينما استطاع إحكام السيطرة على مناطق استراتيجية ومنها ميناء الحديدة، حينما ضرب السعودية ورد عليها، لم يكن يحتاج للاعتراف الدولي. في الأمور العسكرية الأمر مختلف تماما، حتى وإن كنت خارج الشرعية الدولية ربما هذا يقيد يديك أكثر ويعطيك حرية للعمل العسكري أكثر، وهذا ما تفعله، هذا ما تفعله الجماعة، أنها يعني حتى حين كانت يعني الأمور ملتهبة في غزة ذهب مثلا لضرب إسرائيل وضرب الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يعير انتباها أو اهتماما بالقانون الدولي، لأنه أساسا خارج الشرعية الدولية ولا يعيرها اهتماما، حتى العقوبات التي تفرض عليه هو لا يعيرها اهتماما. ثم هو ماذا يرى؟ بحسب الحوثيين هم يرون أنه بالأخير يأتيهم المجتمع الدولي وتأتيهم السعودية. هؤلاء الحوثيين الميليشيا غير المعترف بها الدولية ذهبت إلى الرياض واجتمعت بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في القصر الملكي السعودي في 2023، في سبتمبر 2023 طيب. أمام العالم. وبالتالي هذه الميليشيا ذهبت إليها السعودية إلى صنعاء ودعتها للرياض للتفاوض وأن تكون وسيطا بينها وبين الحكومة الشرعية، وبالتالي هي ترى أنها كل ما صعدت عسكريا كل ما حصلت على تنازلات أكثر من الطرف.
0: لكن ما تقولينه أيضا أستاذ منى يعيدنا إلى نقطة أنه تتحرك جماعة أنصار الله كذراع إيراني لمصلحة إيرانية، يعني كان يمكن الوصول إلى تسوية سياسية لو أن المسألة بقيت يمنية ويعني برعاية سعودية، لكن الحرب يعني الإيرانية هي ما جعلت هذه الميليشيا تتحرك.
4: عليها أن تكون يمنية، على إيران أن تخرج من المعادلة وعلى السعودية أن تخرج من المعادلة، على إيران أن تكف عن دعم الحوثيين وعلى السعودية أن تكف عن دعم الشرعية، وبالتالي يبقى المسألة بين اليمنيين، بين كل الأحزاب اليمنية وبين جماعة الحوثي. ولكن الحوثيون يرون طالما أن هناك دعم سعودي ودعم خليجي ودعم دولي لما يعتبرونه خصومهم في الحكومة المعترف بها دوليا، هم يرون أنهم من حقهم الحصول طيب. على دعم صيني وروسي وليس فقط، وعلى فكرة في أيضا دعم روسي وصيني لهم وليس فقط من إيران، وهم يرون أنه من حقهم الحصول على دعم أي دولة يمكنها أن تدعمهم طيب. في مواجهة تحالف كبير جدا، وبالتالي هناك كثير من التحالفات اليوم التي أصبحت ضدهم، وبالتالي يجب أن تكون إذا كانت المسألة يمنية، ونحن يعني أنا من الأطراف التي أرجح وأتمنى أن تكون المسألة يمنية، هو إخراج كل الأطراف الإقليمية طيب. إخراج السعودية وإخراج إيران.
0: المشكلة بس يعني بالنسبة للمملكة الإقليمية. يعني هذه مسألة أمن قومي على حدودها. دكتور مطير، ما تداعيات الآن هذا التصعيد الذي يحصل على اليمن والمنطقة؟
4: هذا لا يعني التدخل بالشأن اليمني الداخلي.
0: اسمحي لنا
4: نأخذ. الأمن القومي لا يعني التدخل بالشأن الدول.
0: دكتور مطير تفضل.
4: هذا ألف باء، ألف باء الأمن القومي.
0: أعود إليك بما تبقى لما يسمح لي الوقت أستاذ
4: منى. معارضة سعودية أو ميليشيا أو أي جماعة داخل السعودية، هنا لا يقبله أحد على الحل أن يكون يمنيا. طيب. في انقلاب، في حكومة شرعية، يجب أن تكون التسوية داخل اليمنيين.
0: وصلت الفكرة أستاذ منى. نعم أستاذ دكتور مطير، تداعيات ما يحصل على اليمن والمنطقة.
3: والتداعيات قد تكون على اليمن أكثر من المنطقة. المنطقة يعني قد تتأثر الملاح الدولية في مضيق باب المندب وفي المنطقة، لكن الحوثيون يعني المفارقة قريبة، أنه إيران يجب أن تخرج إيران وتخرج المملكة. ما دخل إيران في أولا في منطقة عربية وأمن إقليمي عربي؟ هذا واحد. اثنين، الحكومة الشرعية اليمنية هي التي استعانت بالمملكة والتحالف لدعم موقفها، وهؤلاء ميليشيا دخيلة أتت بالتواطؤ مع الرئيس اليمني السابق على وعود كاذبة وعلى تحالف معهم، وبالأخير انقلبوا عليه وقتلوه. وهذا يعني هذا سلوك وحال الميليشيا. والأخت ذكرت أنه هذه ميليشيا لا تعترف بالقانون الدولي ولا بالمواثيق الدولية ولا احترام القانون الدولي. إذا ما يعني جدوى أن ندافع عن هذه الميليشيا التي باعتراف الأخت هي ميليشيا خارجة عن القانون، ولا تراعي القانون ولا تراعي الحصار ولا تراعي يعني أنها منبوذة. فلذلك هذه ميليشيا يعني يجب أن يتكاتف الجميع لإخراجها من المنطقة وكف أذاها عن اليمن وعن المنطقة. هذا واحد. اثنين، الأمن الإقليمي الوطني للمملكة العربية السعودية، وخصوصا أنها دولة يعني محايدة ودولة لصيقة بالمملكة وعلى حدود ممتدة، وكذلك هي مشاطئة للبحر الأحمر. هذا أمن قومي عربي، ولا يمكن المملكة أن تفرط فيه، ولا يمكن المملكة أن تتخلى عن اليمن من هذا الجانب. أولا الأخوة العربية، يا أخي إيران بعيدة كل البعد عن المنطقة إيديولوجيا و يعني ثقافيا وفكريا، ويعني جميع المقومات لا تربط المملكة ولا تربط دول المنطقة العربية بأي رابطة يعني تقربها من إيران. إيران كانت تتفاخر يا سيدي قبل عدة سنوات وقبل أن تستهدف من أمريكا، كانت تتفاخر بأنها تسيطر على 4 عواصم عربية. المملكة لم تتفاخر يوم من الأيام بأنها حتى في دعمها للشرعية اليمنية هي من ضمن القانون الدولي ومن ضمن المواثيق الدولية.
0: وبالتالي دكتور مطير، هل يعني هذا الكلام بأنه المملكة عازمة على إنهاء الحوثيين تماما؟
3: والله الذي المملكة يعني في نقطة حرجع لها قبل قليل، أنه لما المملكة رعت التي تكلمت عنها الأخت المصالحة اليمنية بعد انتهاء عاصفة الحزم، رأت المملكة جمع الأطراف اليمنية وتحقيق صالح الشعب اليمني وحقن الدم اليمني، وأن ترجع الحركة الحوثية الإرهابية إلى مكون سياسي من ضمن المكونات اليمنية، وبالتالي يتم التوافق.
0: وهل ما زال هذا ممكنا في 20 ثانية دكتور مطير؟ اسمح لي.
3: سم، ما سمعتك.
0: ما القادم يعني دكتور مطير الآن؟
3: القادم نحن في ظل يعني ضبابية إقليمية في هذا الصراع اللي بين أمريكا وإيران من جهة، وفي ظل هذه التجاذبات الإقليمية والدولية الأمور يعني تحتاج إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو أن يعني يكون هناك وضع إقليمي بالمنطقة جديد، يعني قد يكون للمنطقة العربية والمملكة العربية السعودية دور فاعل ومرتكز أساسي بعد الدور الإيراني عن المنطقة وكف أذرعها عن المنطقة والميليشيات التابعة لها.
0: شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين، منى صفوان الصحفية اليمنية من القاهرة، والدكتور مطير الرويح للأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية من الرياض. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
1: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب صحيح، حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
0: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
1: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت أن كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار المسائية، ونبدأ بالعنوان. الشيباني يلتقي نظيره التركي هاكان فيدان ومبعوث ترامب توم باراك في أنقرة، ويبحث معه التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية عين العبد جنوب القنيطرة ويدهم منازل مدنيين ويفتشها بتغطية من الطائرات المسيرة. الرئيس أحمد الشرعي يمنح طلاب الجامعات الحاملين لثماني مواد أو أقل ترفعاً إدارياً، ويسمح لطلاب السنة الأخيرة بدخول امتحان تكميلي فيها. بريطانيا تقر بوجود تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في الضفة وتقيد تجارة السلع مع المستوطنات، وإسرائيل تعتبر هذه الخطوات تدخلا في انتخاباتها المقبلة. وفي التفاصيل، التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، وذلك في زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومناقشة آخر مستجدات مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا واستعراض آخر التطورات في المنطقة وفق ما نقلته وكالة سانا. وكان الشيباني قد التقى في السادس من آب الماضي نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة خلال زيارة رسمية إلى تركيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية واتفقا على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا. وينضم إلي الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ طه عودي أوغلو معي من اسطنبول. مرحبا بك أستاذ طه. إذن لقاء جمع وزير الخارجية أسعد الشيباني بنظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، ولكن لم يكشف عن تفاصيل ومحاور ونقاط هذا الاجتماع. أنت كباحث في العلاقات الدولية والعلاقات السورية التركية، الخطوط أو النقاط الأساسية التي تتوقع أنه تم الحديث عنها، العلاقات الأمنية، إسرائيل، الجنوب السوري، ماذا تتوقع؟
1: تحياتي لكم في البداية والسادة المشاهدين. يعني من دون شك أنا أعتقد الزيارة، تحدثنا عن التوقيت والدلالات مهم للغاية. أشرتم قبل قليل بأن آخر زيارة كانت للسيد الشيباني في 6 أغسطس الماضي، لكن بعد هذا التاريخ شهدت تطورات كبيرة، وخاصة ما تعرض له مطار أبو الزهور من اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا كان هناك يعني مواجهة ما بين تركيا وإسرائيل، وتدخل كان العنصر الأمريكي، وتحدث عن توم براك. لذا أعتقد هذه الزيارة تأتي في إطار هذه التطورات التي شهدتها المنطقة وخاصة الساحة السورية للغاية. قبل لقاء الشيباني مع هاكان فيدان كان هناك لقاء ما بين توم براك مع وزير خارجية التركي هاكان فيدان، هذا إشارة واضحة بأن هناك ممكن أن نقول أو ربط ما يجري من اعتداءات إسرائيلية في الداخل السوري وتنسيق تركي أمريكي سوري للتصدي لهذه الاعتداءات السورية على الأرض السورية الإسرائيلية عفوا. وأيضا هناك أيضا يعني ممكن أن نقول، وحسب ما هنا تداولته وسائل الإعلام التركية خلال الساعات الأخيرة الماضية، بأن ملف الإرهاب وخاصة المتعلق يعني في موضوع شمال شرق سوريا ومتابعة موضوع الدمج لقصد كانت هي على طاولة المفاوضات أو النقاش ما بين السيد الشيباني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لكن يبدو واضح بأن النقطة الأساسية وهي المتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية على الداخل السوري. وأيضا كان هناك ممكن أن نقول ملفات أخرى كما أشرتم قبل قليل متعلقة بمجلس التنسيق الأعلى الذي تم يعني برمجه بين الطرفين ومتابعة هذه التطورات، وأيضا البعد البرلماني ما بين أنقرة ودمشق.
0: نعم أستاذ طه، هذه الاتفاقيات أو هذه الخطوط التي تم الحديث عنها، كان أيضا موجود كما أيضا أشرت توم باراك في هذا الاجتماع، ولكن ماذا عن اتفاق مكة؟ هل تتوقع أن يتم أو كان الحديث أيضا عن اتفاق مكة في الدفاع عن

0: حتى سوريا. لسا انا بتصور ايضا، حتى تتذكر يعني كان هناك زياره للسيد الشيباني الى باكستان خلال الايام الاخيره الماضيه، كلها اشارات واضحه بان هذا الحلف او هذا التحالف هو يريد ضم دول اخرى، وخاصه في ظل كما اشرت لك اعيد واكرر هناك الاعتداءات السافره من قبل الاحتلال الاسرائيلي في سوريا. لذا نلاحظ ان هناك سوريا والدوله السوريه الجديده هي تتسابق مع الزمن من اجل الكسب تحالفات من دول مؤثره في المنطقه كتركيا كسعوديه كباكستان. وهذه هي اثارت ممكن ان نقول حتى المتابعه في الاعلام العبري حاله من القلق لدى الاحتلال الاسرائيلي، وخاصه في ظل تحركات القياده السوريه وخاصه رئيس الدبلوماسيه السوريه السيد اسعد الشيباني.
1: نعم استاذ طه، وسائل الاعلام التركيه كيف حللت هذا اللقاء؟
0: يعني كما اشرت لك يعني هناك الجانب التركي وخاصه وسائل الاعلام التركيه هي تركز على نقطتين او ركزت ممكن ان نقول، وخاصه هنا كما تابعنا في بعض شبكات التلفاز وعلقت على هذه الزياره. النقطه الاولى وهي المتعلقه بموضوع قسد، وهذا مهم بالنسبه لتركيا، هاجس امني وخاصه الشمال السوري. وكما تابعنا خلال الايام الاخيره الماضيه التطورات حصلت في هذا الملف. ايضا النقطه الاخرى وهي في غايه الاهميه بالنسبه للجانب التركي وليست بعيده عما يحصل في تركيا او امن تركيا، تحدث عن الاعتداءات الاسرائيليه، وايضا هناك التركيز يعني أنقرة تريد أن تؤكد لدمشق بأنها مستمرة ومستعدة لدعم القدرات الأمنية والعسكرية للدولة السورية الجديدة. وهذا تحدي كبير بالنسبة لإسرائيل التي حاولت خلال الأيام الأخيرة الماضية من خلال ضربها لقاعدة أو مطار أرض الزهور رسم حدود النفوذ التركي على الساحة السورية، ولكن تركيا تقول وتؤكد وحسب هناك تصريحات أمريكية من توم براك وأيضا الجانب الأمريكي بأن دعمها لسوريا هو بتنسيق إن كان عربي خليجي وحتى أمريكي، لأن كما تابعنا تتذكر عندما تحدث توم براك في اليوم الأول من الضربة الإسرائيلية على مطار أبو الزهور وقال بأنها هي غير ضرورية. لماذا غير ضرورية؟ لأنه كان هناك تابعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية هناك مسار تركي أمريكي لدعم المسار السياسي في سوريا، وأنقرة تتحرك من هذه النقطة مدعومة بقوة دولية من أجل إعادة سوريا إلى مكانها الطبيعي كدولة استراتيجية ومهمة، على عكس رؤية الاحتلال الإسرائيلي التي تريد أن تبقى سوريا ضعيفة. كما تابعنا منذ اليوم الأول من سقوط نظام الأسد البائد كيف حاولت وقامت بتدمير قدرات الجيش السوري.
1: نعم أستاذ طه، هذا التقارب والعلاقة وكما وصفت وكما هي على أرض الواقع بين تركيا وسوريا والتدخلات والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وأيضا هناك معلومات أيضا تم الحديث عنها بمماطلة إسرائيل بالاتفاق الأمني، وأيضا تحاول استفزاز المواطنين والحكومة السورية في الجنوب السوري، وفي الضفة الأخرى هناك تقارب ما بين تركيا وما بين سوريا، رد الفعل الإسرائيلية على هذا التقارب وهذه الاتفاقيات، خاصة هناك حديث عن قواعد تركية عسكرية ستكون في الداخل السوري.
0: يعني تركيا واضحة جدا وخاصة في علاقتها مع الدولة السورية الجديدة، هذه العلاقات هي شاملة على كافة النواحي ليس على المستوى السياسي أو الاقتصادي، حتى على المستوى العسكري وحتى على المستوى الثقافي والاجتماعي، لأن هناك روابط يعني دينية وثقافية تربط ما بين البلدين على مدى يعني هناك عقود وسنوات طويلة، على عكس الاحتلال الإسرائيلي الذي هو كان يعني دائما ضد يعني استقرار سوريا. ومنذ اليوم الأول وصول قيادة السيد الشرع لاحظنا كيف حاولت إسرائيل يعني أن تخرق الأوراق على الساحة السورية وتدعم بعض الجهات من أجل هناك خلق أو صارت

0: فوضى على الساحة السورية. لكن واضح تماما ممكن أن نقول بأن حاليا العلاقة التركية السورية هي تمر بمرحلة تحول استراتيجي، وهذا التحول انتقل إلى ممكن أن نقول مرحلة أو علاقة شراكة، إن كانت على المستوى السياسي أو الأمني والاقتصادي، وهذا أثار حالة من القلق لدى إسرائيل بشكل كبير، لأنها هي كانت أبان النظام البائد تسرح وتمرح في السماء السورية. وجود هناك قوات تركية أو وجود قواعد تركية هي سوف يعني تكون يعني تؤثر بشكل كبير على التحركات الإسرائيلية في الداخل السوري أو حتى في الأجواء السورية.
1: شكرا لك الأستاذ طه عودة أغلو، باحث في العلاقات الدولية، كنت معي من إسطنبول.
0: لن.
1: التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في أنقرة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك. وبحسب وزارة الخارجية بحث الجانبان آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، كما ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. شارك وفد من إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية برئاسة عادل الشمري في أعمال المنتدى الأول للشتات المسلم للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة التركية أنقرة. وافتتح المنتدى الذي يعقد تحت شعار من الجذور إلى الآفاق نائب الرئيس التركي جودات يلمز بحضور معاون الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وممثلين عن عدد من الدول والمؤسسات المعنية بشؤون المغتربين والشتات. وناقش المنتدى عددا من المحاور أبرزها القضية الفلسطينية ولا سيما الحرب على غزة، إلى جانب سبل مواجهة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومؤسسات الشتات.

0: قال ممثل سوريا في مجلس حقوق الإنسان ياسر الفرحان خلال إحاطة للمجلس إن إسرائيل تواصل أعمالها العدائية من قصف وخطف وتوغل واعتداءات على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي وسيادة سوريا، داعيا مجلس حقوق الإنسان للكشف عن مصير المختفين قسرا لدى إسرائيل والضغط لوقف انتهاكاتها المستمرة.
1: الوقت الذي تنخرط فيه سوريا في مسارات الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، تواصل إسرائيل أعمالها العدائية كالقصف والخطف والتوغل والاعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي ولسيادة الدولة السورية وسلامة أراضيها والاتفاقية فض الاشتباك. وندعو منها هنا المجلس إلى إيلاء الاهتمام اللازم للكشف عن مصير ومكان السوريين المختفين قسرا لدى إسرائيل والإفراج عنهم وللضغط الفاعل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
0: وفي سياق آخر قال الفرحان إن الهيئة الوطنية للمفقودين أنجزت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي، مشيرا إلى إطلاق برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين وتنفيذ 194 حالة استجابة ميدانية مرتبطة بالمفقودين والمقابر.
1: الهيئة الوطنية للمفقودين بوصفها المرجعية الوطنية المعنية بالمفقودين أنجزت خطوات هامة في بناء هيكلها المؤسسي وأطلقت مشاورات لإعداد الإطار التشريعي الناظم لعملها بالشراكة مع عائلات الضحايا وروابطهم والمجتمع المدني، وافتتحت مراكز لاستقبال العائلات، وأطلقت برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين إلى جانب تطوير قاعدة بيانات مركزية وتنفيذ 194 حالة استجابة ميدانية مرتبطة بالمفقودين والمقابر.
0: وأضاف الفرحان أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة، مشيرا إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين وسط آلاف الملفات قيد التحقيق والمحاكمة.
1: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، أعدت مشروع قانون العدالة الانتقالية وعززت مشاركة الضحايا في تصميم وتنفيذ برامجها، ووسعت حضورها في عدد من المحافظات لتكون أكثر قربا من المجتمعات المتضررة، وساهمت مع القضاء المختص في بناء ملفات الأدلة. وفي إطار تنفيذ مسار قضائي وطني يستند إلى الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية والدولية، شهدت المرحلة الانتقالية أحكام قضائية صدرت بحق عدد من كبار المجرمين. فصلت محكمة الجنايات المعنية بالعدالة الانتقالية في 5 دعاوى، وتستمر في النظر ب 12 دعوى أخرى، إضافة إلى 69 ملفاً منظوراً أمام قاضي الإحالة، و 1147 ملفاً قيد التحقيق، ونحو 1333 ملف لدى النيابة العامة، إضافة إلى حالات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة للمتهمين بحوادث جديدة.
0: قالت لجنة التحقيق الأممية إن سوريا تشهد تسارعاً بوتيرة إعادة الإعمار وتقدماً بعملية توحيد قوات الدولة، معربة عن ترحيبها لتجديد ولايتها في سوريا.
2: نشهد تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتقدما في عملية التكامل ضمن قوات الدولة، وأن نسعد بالمجازات حول النازحين ومسائل أخرى، وثمة مساعي لتشييد مؤسسات مساءلة والتعامل مع تركة الفظائع وضمان عدم التكرار. في هذا السياق فريقنا ممتن بعد تجديد الولاية التأسيسية للجنة، وأجرينا العديد من الزيارات إلى سوريا.
0: هذا وأعربت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، أعربت عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، موضحة أن قوات الاحتلال استجوبت وأوقفت مئات المدنيين السوريين بعضهم بشكل قسري.
2: ما يثير انشغالنا بشدة الانتهاكات الإسرائيلية، فقد زرنا القنيطرة ودرعا مؤخرا للتفاعل مع المجتمعات المتضررة والتي أبلغتنا عن انزعاجها من نشاطات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، وهذه النشاطات متواصلة ومتأصلة مع توغل ودوريات ومداهمات، وإسرائيل أنشأت شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة وبنى تحت عسكرية على الإقليم السوري، مما أثر سلبا في المدنيين، واستجوبت إسرائيل وأوقفت مئات.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية عين العبد جنوب القنيطرة، وأضاف مراسلنا أن عناصر الدورية دهموا منازل مدنيين وفتشوها بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيرة في سماء المنطقة، ويأتي ذلك في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية شبه اليومية في ريفي القنيطرة ودرعا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا في درعا بسماع دوي انفجارات في أنحاء مختلفة من المحافظة، سببها صواريخ إيرانية أطلقت من إيران باتجاه الأردن. وقال مراسلنا قال إن رشقة من الصواريخ الإيرانية رصدت في سماء درعا وهي متجهة إلى الأردن، مبينا أنها عبرت الأجواء دون تسبب بأي حوادث في الأجواء السورية. أصيب 3 أشخاص من جراء اندلاع حريق داخل مستودع للأدوية الطبية في منطقة بيت سحم بريف دمشق، ونقلت وكالة سانا عن مدير مركز عمليات مديرية الطوارئ في جرمانة وليد كبيش أن فرق الدفاع المدني عملت على السيطرة على النيران والحد من انتشارها قبل استكمال عمليات التبريد. كما أشار كبيش إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مشفى المجتهد بدمشق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أعلنت عدلية ريف دمشق الإفراج عن عدد من السجناء المستوفين للشروط القانونية من سجن عدرا المركزي، وجاء الإفراج خلال جولة تفقدية أجراها المحامي العام في ريف دمشق القاضي سامر قدور للاطلاع على واقع السجن، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لمعالجة الاكتظاظ وتحسين واقع السجون وفق عدلية ريف دمشق. ألقت مديرية أمن طرطوس القبض على متهم بإطلاق نار على أحد الأشخاص بالقرب من كراجات القدموس، وذلك بعد ملاحقته إثر فراره من المكان. وأعلنت قوى الأمن الداخلي أن عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تحديد مكانه وضبطه، في حين تم نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه، وذلك تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة. ألقى قسم شرطة الحمدانية في محافظة حلب القبض على شخص متورط بعملية سرقة متلبسا في أثناء محاولته الفرار من أحد المنازل في حي الرواد، وكشفت التحقيقات تورطه في سرقة سابقة شهدها الحي أواخر آب الماضي، وضبطت بحوزته مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى مصاغ ذهبي مسروق، وأحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والتحقيق من وجود شركاء محتملين أو ارتباطه بعمليات سرقة أخرى. أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الانتساب إلى دورة استثنائية للأفراد الذكور للالتحاق بقوى الأمن الداخلي مخصصة للمشاركين في الثورة السورية، واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سوريا ومن مواليد الفترة بين عامي 1985 و1994 وحاصلا على الشهادة الإعدادية على الأقل، إلى جانب اجتياز الفحص الطبي وعدم صدور أحكام جنائية أو عقوبات مخلة بالشرف بحقه، وألا يكون مفصولا من جهة عامة مع إثبات مشاركته في الثورة السورية. شارك وفد من وزارة الداخلية في مؤتمر الأمن والسلامة المتكاملة والذي أقيم خلال فعاليات معرض إكسبو بمدينة قازان الروسية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبمشاركة متخصصين في تدريب وحدات الأطفاء والإنقاذ وإدارة الكفاءات والفرق التطوعية. وحضر خبراء وممثلين عن مؤسسات روسية معنية بالدفاع المدني وإدارة الكوارث. وترأس الوفد قائد أمن البادية العميد سفيان الشيخ صالح، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الأزمات والمخاطر في المنشآت النفطية وخطط الإخلاء، إلى جانب أحدث التقنيات المستخدمة في مواجهة الطوارئ وحماية المنشآت الحيوية. هذا وركزت جلسات المؤتمر على محاور رئيسية من بينها الأمن الاستراتيجي وإدارة المخاطر في منشآت النفط وإدارة الأزمات واستراتيجيات مكافحة وخطط الإخلاء في ظل التحديات المعاصرة. عادت نحو 700 عائلة من مخيمات محافظتها الحسكة باتجاه مناطقها الأصلية في مدينة رأس العين، وذلك ضمن قافلة عودة، وذلك استكمالا لعودة العائلات لمنازلها بعد سنوات من النزوح. وقال عضو مجلس الشعب مصطفى عبدي قد أشار إلى استكمال التجهيزات اللازمة لتأمين عودة الأهالي، مشيرا إلى أنها تعود إلى مناطقها بشكل طوعي. وأوضح عبدي أن العودة تأتي بعد إتمام إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة، لافتا إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائدين وتوفير حافلات وشاحنات لنقل الأهالي وأمتعتهم. كاميرا تلفزيون سوريا التقت مجموعة من الأهالي العائدين من مخيمات الحسكة ورصدت انطباعاتهم حول العودة، وذلك قبيل مغادرتهم لأحد المخيمات نحو منازلهم في رأس العين بعد سنوات طويلة من النزوح.
3: هذا اليوم اللي تمنينا واتمنى ان ترجعون بيتنا مثل اولي، واريد بلادي يشتغلون، وملينا من المخيم والحمد لله وفرحانين اليوم فرحه، يعني ايش قد اقول لك، وش اتمنى كل العالم ترجع لبيوتها.
4: اليوم احلى لحظه بحياتنا ان نرجع على راس العين، اليوم شعورنا لا يوصف، صار 8 سنين معانين بالمخيمات ومتبهدلين ومتعذبين، اليوم شعورنا لا يوصف بالرجعه، ان نرجع على وطننا وعلى بلدنا احنا واطفالنا سالمين قائمين.
5: احنا من مهجرين راس العين، اليوم صار لنا 7 سنوات بالمخيمات، عشنا ليالي سود من الحر الصيف وبرد الشتاء، ولا في لنا مستقبل ولا لو اولادنا في مستقبل كانت هون، كانت بيوتنا عامره وتهدمت بيوتنا كليات على الارض، واحنا اليوم فرحانين ومبسوطين انه راجعين.
6: وعانينا كثير من الحر والبرد والماساه، وبيوتنا كلها مهدمه على الارض. احنا نشكر القيادات كل شيء قام بهالترحيل.
7: أني أشكر كل المعنيين، الجهات المعنية بساهمت برجعة هالعالم وهالأمة هاي، لأنه إحنا كان رأس العين حلم لنا، أنه أني أرجع على رأس العين هاي حلم، لأنه أرضي وبيتي وجيراني وأهلي، إحنا قادي كل المكونات كنا أهل، أهل وإخوان، ما كان بيه تفرق، ولسه بدنا نظل أهل وإخوان وتفرق وما حد يقدر يفرقنا.
8: إي والله اليوم فرحتنا ما تكفينا، والحمد لله نرجع على بيوتنا، صحيح مدمرة بس نحب ترابها، والله كنا هنا بالمخيم ميتين هلكانين، ناب وتعشنا وما نتعشى، والحمد لله صارنا 6 سنين، والحمد لله رب العالمين من فضل الدولة، إن شاء الله الله يقويهم، الله يسترهم، الله يحفظهم إن شاء الله الجميع يا رب العالمين.
0: كما التقت كاميرا تلفزيون سوريا عددا من الأهالي عند وصولهم إلى أطراف مدينة رأس العين ضمن خطة عودة النازحين إلى مناطقهم.
9: كان الوضع بالمخيمات يعني قد ما حاولوا يسووه يعني كويس وكذا، بس يعني مو مثل الرجعة وشعور الرجعة والبيت والأمان وكذا، والمخيمات مو بيئة سكنية يعني. الحمد لله رب العالمين ورجعنا بخير وسلامة على بيتنا وديارنا.
10: والله فرحتنا ما توصف، بعد 8 سنين يرجع لبيته ويرجع لأراضيه ويرجع لميته ويرجع لبياره، فرحتنا ما توصف، كنا فرحانين، معاملة طيبة، معاملة حسنة، الحمد لله رب العالمين. أتمنى ترجع المدارس، أتمنى ترجع المي، أتمنى ترجع الخدمة في أول وأحسن، أتمنى كل شيء يدفع عنه، أتمنى كل شيء في سوريا يدفع.
0: قالت إلهام أحمد إن استكمال دمج قسد في الجيش السوري نقل الملف الكردي في سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، في حين ستركز المرحلة المقبلة على تثبيت حقوق الكرد في الدستور. وأوضحت أحمد في لقاء مع قناة إلكا التركية، أوضحت أن اتفاق 29 من كانون الثاني وفر أرضية لوقف إطلاق نار دائم، مؤكدة اكتمال الاندماج العسكري، وأن قسد باتت رسمياً جزءا من الجيش ولم تعد قوة مستقلة، في حين ما يزال تسجيل عناصر الأمن الداخلي ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية مستمرا. وشددت أحمد على ضرورة أن تشمل الضمانات الدستورية حقوق الكرد اللغوية والثقافية، ودعت إلى مناقشة منح المحافظات هامشا لإدارة شؤونها، مشيرة إلى أن المركزية المفرطة قد تؤدي إلى مشكلات جديدة، وأن النساء ما زلنا بعيدات عن مواقع صنع القرار. أصدر محافظ الحسكة نور الدين أحمد قرارا بتشكيل المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس مدينة القامشلي بناء على قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة. وذكرت مديرية إعلام الحسكة، ذكرت أن المكتب التنفيذي المؤقت يتألف من 9 أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس المدينة ونائبه. وأشار القرار إلى أن المكتب يمارس صلاحيات واختصاصات مجلس مدينة القامشلي ومكتبها التنفيذي المنصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يسمح بنقل طلاب الجامعات الذين يحملون 8 مقررات على الأكثر إلى سنة أعلى، سواء كانت هذه المقررات إدارية أو غير إدارية ومن مختلف السنوات الدراسية. ويطبق هذا الإجراء مع مراعاة الأحكام الخاصة بكليتي الهندسة المعمارية والفنون الجميلة، كما نص المرسوم على نقل طالبي السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل 6 مقررات على الأكثر، والسماح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل 8 مقررات على الأكثر بدخول امتحان تكميلي، وذلك للعام الدراسي 2025-2026 فقط. رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء الأهالي في دير الزور بشأن انعكاسات الانتقال من مناهج الإدارة الذاتية إلى المناهج الموحدة والتغييرات التي أحدثها دمج العملية التعليمية على الطلاب والمعلمين والأسر.
1: منهاج توحد 100%، أما قبل على دور قسد كان لهم منهاج خاص بهم والحكومة لها خاص بها منهاج ككتب يعني. اما بالنسبه للطلاب ولا واحد استخدم منه ولا حرف، واحنا بالمدرسه ما استخدمناه قولا واحدا خالص. اما جابوا لنا اياه على المدرسه بس ما استخدمناه. طبعا معلمين قسد بمنهم كانوا اولي معلمين بال على دور النظام، وسعوا عودوهم للعمل رجعوهم، بمنهم لا من برا بالشهادات، بمنهم تاسع بكالوريا، بمنه مو مخلص، بمنه تزوير، كان بي تزوير كثير بعدهم. طبعا المناهج سابقا كانت متفرقه بين قسد والحكومه وما حستخدم، اليوم صار المنهاج كله موحد قولا واحدا للجمهورية العربية السورية.
2: والله مدرسة فاشلة بصراحة، ما بها انسات لا استاذ، والله من سنة ما ندرس، عرفت المدرسة من 3 سنين.
3: طيب تعرف تقرأ وتكتب؟
2: لا بالله ما اعرف صراحة، والله ما بعرف خالص للابد.
3: طيب اسعد ليش ما ترجع على المدرسة اليوم صار بي منها اول شيء منهاج بي؟
2: ها؟
3: اول كم منهاج كان بي؟
2: شلون فهمني زين؟
3: مناهج ما تعرف تكون يعني مناهج؟
2: لا بالله ما اعرف.
3: طيب اليوم بالحكومة السورية استلمت هاي المناطق وصار بيها منهاج جديد، ليش ما ترجع؟
2: ان شاء الله نرجع بس مو هسه، قام اشتغل وين ترجع؟
3: راحت عليه
2: اي والله راحت.
4: المهم ما هي مدارس كلها فوضى فوضى فوضى، ما يستفيدون شيء، المعلمين جايبينهم حي الله ما عنده شهادة حقه يدرس.
5: والله كنا بالمخيمات اولي ما بي لا تعليم ولا كل شيء، 14 سنة احنا هاجين، هاني عمره اليوم 14، طلعنا وما جينا، وهسه تيان احنا بمدينة الحسين، يا ما يريدونا الله صف كاسة، واني لا اعرف لا اقرا ولا اكتب.
0: سنوات الحرب والتسرب المدرسي وسعت شريحة ممن يعانون الأمية، ورفعت الحاجة إلى برامج لمحوها. وزارة الثقافة عبر مديرياتها في المحافظات تتولى تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار. حماة واحدة من المحافظات التي تشهد هذا البرنامج، لكنها تواجه تحديات في الوصول إلى جميع من يحتاجونه، إضافة إلى تحديات مالية ولوجستية.
6: الإرادة تبدد الصعاب، شعار اتخذته أم علي للتغلب على الأمية التي رافقتها طوال 45 عاما من عمرها. اليوم تحاول أن تطوي صفحة من الحرمان وتخطو أولى خطواتها نحو التعلم بعدما حالت الظروف المعيشية السابقة دون ذلك.
7: الله يفتح عليك يا رب. هلا عم بتعلم واستفدت، وبدي أعلم إن شاء الله أولادي، أولاد أولادي كمان بعلمهم، وبروح بمشفى عيادي بستفاد، يعني بقرأ اسم الدكتور، اقرأ اسم العيادة، اسم المشفى، أو على طريق أو رحت على سفر بعرف لوين رايحة يعني من خلال التعليم هذا والقراءة.
6: يبلغ عدد الدارسين في مراكز تعليم الكبار في حماة نحو 225 دارسا ودارسة موزعين بين مرحلتي التأسيس والتمكين، غالبيتهم من النساء. تتراوح أعمار الفئات الأكثر حضورا بين 30 و34 عاما، إضافة إلى طلاب بأعمار صغيرة انقطعوا عن الدراسة خلال سنوات الثورة.
8: بالنسبة لمراكزنا بحماة، نحن عنا مركز المدينة بحماة و15 مركز بتابعين للمدينة بمناطق الريف. وبالنسبة للإقبال إن شاء الله بعد التحرير صار 50% تقريبا زاد عن قبل، ورح نحاول نحن نتوسع أكثر ونزيد نشاطنا.
6: برنامج تعليم الكبار في حماة يعد محدود الانتشار ولا يغطي جميع المناطق، ويواجه جملة من التحديات المالية واللوجستية إضافة إلى غياب المراكز المتخصصة، فمديرية الثقافة تتعاون مع جهات أخرى لتأمين أماكن التدريس. تعليم الكبار يمنح من فاتتهم فرصة التعليم بابا للتعويض ضمن مراحل تبدأ بالتأسيس وتصل إلى التمكين والتمهيد، لكن اتساع هذه الفرصة يبقى مرتبطاً بالتغلب على الصعوبات والقدرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الراغبين في التعليم. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: سجل منفذ باب الهواء الحدودي مع تركيا عبور أكثر من 600 ألف مسافر في كلا الاتجاهين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم نحو 64 ألف سورية عادوا طوعا إلى سوريا. وعبرت المنفذ خلال الفترة نفسها أكثر من 95 ألف شاحنة تجارية محملة بأكثر من 2 مليون طن من البضائع، بالتزامن مع استمرار أعمال توسيعته وتطوير مرافقه الخدمية والجملوكية وتطوير ساحات الشحن وصالات المسافرين والمرافق الجمركية لرفع طاقته الاستيعابية وتسريع حركة العبور. قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل معاذ نجار إن المؤسسة تعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق الحيوية في عدة محافظات. وأوضح نجار أن أعمال صيانة أوتوستراد اللاذقية أريحة تمتد لنحو 100 كيلو متر من منطقة البحصة في اللاذقية وصولا إلى أريحة في إدلب، وتشمل الأعمال صيانة 3 جسور وإعادة تنفيذ جسر الرابع ومعالجة الحفر والأضرار في الطبقة الإسفلتية، إضافة إلى إصلاح هبوط في منطقة مرج الزاوية على طول 200 متر وتنظيف قنوات التصريف وإعادة تأهيل الحواجز الوسيطة. يطالب أصحاب مطاعم في دمشق بالتريث بقرار إزالة المولدات من على الأرصفة سواء المرخصة وغير المرخصة قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدين أنهم لا يملكون خيارات بديلة وعلى المحافظة تأمين البدائل قبل تنفيذ القرار.
9: دوران محرك هذه المولدة الكهربائية الضخمة بالنسبة لمحمد هو إعلان لبدء دوران عجلة رزقه اليومي، وتوقفها بحسب قرار محافظة دمشق يعني له ضررا لا يعوض.
10: هذا القرار بده يجي علينا بالضبط، نحن ما عندنا كهرباء 24 ساعة مشان نتحمل هذا العبء، لأنه بدي ركب طاقة بديلة ما رح تتحمل مكاناتي، كل واحدة 1600 شمعة، عندي برادات فيها لحم، إذا انطفت الكهرباء عندي ساعة زمان راح ينضرب عندي كل الوضع، عندي حرارة هائلة جوات المحل، حرارة 60 ما راح يتحمل شيء، وهذا الشيء قرار راح يروح علينا بالضد، فمو لصالحنا. نحن بنطالب الحكومة انه تدرس هذا القرار مزبوط ويأمنونا طاقة بديلة، ونحن على ريني وراسي بنشيل المولدة واهلا وسهلا فيها.
9: المطاعم لا تعارض قرار محافظة دمشق بإزالة المولدات الكهربائية قبل نهاية الشهر، لكنهم يناشدون بتأمين بدائل منطقية ومتاحة.
11: والله انه حل بديل ما في حل بديل، اجينا للركب الواح طاقه على السطح ما في قرنه، وثاني شيء لو في قرنه يعني انا ما بيشغلوا لي المحل تبعي. تمام؟ عرضنا عليهم فكره انه نشتري سياره صالو نحطها بقلب السياره، ما ردوا خبر. يا جيبوا لنا الكهرباء 24.
9: دخلت جمعية المطاعم في دمشق وريفها بصفة وسيط وتواصلت رسميا مع المحافظة مطالبة بتجميد القرار لابتكار حلول متوازنة ترضي الطرفين.
12: بالنسبة للقرار الأخير الصادر عن محافظة دمشق مديرية الأملاك بإزالة المولدات الكهربائية، تواصل معنا أصحاب مطاعم بمدينة دمشق، قدمت شكاوي لإدارة الجمعية المطاعم، ونحن بدورنا رفعنا كتاب للمحافظة بتجميد القرار وإعادة النظر فيه. حاليا نحن ناطرين رد المحافظة.
9: بين طموح التنظيم والحفاظ على البيئة وقسوة الواقع، تبقى أرزاق العشرات معلقة على خيط دخان ينبعث من مولدة بانتظار قرار يحمي المظهر العام من دون أن يطفئ أنوار المطاعم. مصير مطاعم دمشق ومقاهيها معلق على تأمين تيار كهربائي مستمر، ويرى أصحاب تلك المنشآت أن على المحافظة إيجاد حلول قبل اتخاذ قرارات قد تضر الحركة التجارية في العاصمة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تنتشر النفايات على جوانب طرقات رأس النبع ببانياس، في حين تملأ الحفر شوارع المنطقة وتتكرر انقطاعات المياه، مشكلات يواجهها الأهالي بشكل يومي، وسط مطالب بتحسين واقع الخدمات بالمنطقة وتأهيل بنيتها التحتية.
13: نفايات تنتشر على جوانب طرقات رأس النبع ببانياس وحفر تملأ شوارعها، مشهد يتكرر يوميا ويعكس تراجعا في مستوى الخدمات، وسط مطالبات بمعالجة هذه المشكلات وتحسين واقع المنطقة.
14: هذا منظر الزبالة بقبال البيوت وصوب البيوت ولزق البيوت، ما فينا عم ننام الليل ولا بالليل ولا بالنهار من وراء الباق. بيجي المضافة بيشيلوا شوي بكنسوا شوي بضل رايحين. جارنا تبع الدكان 20 مرة نزل على البلدية، تبع البوكيت الصغير كلهم بقول له اليوم وعلى بكره اليوم وعلى بكره ما في محل قال يكب الزبالة. الطرقات بلشوا فيها شوي شوي، بس هون في عندنا براسنا بقى في جوار كتير، يعني في هاي جورة وفي فجورة وبالمدخل جوا في جوار.
13: لا تقتصر معاناة السكان على الطرقات والنفايات، بل تمتد إلى المياه التي تشكل حاجة أساسية في حياتهم اليومية، وسط انقطاعات متكررة تنعكس على تفاصيل معيشتهم، من تأمين مياه الشرب والاستخدام المنزلي إلى إنجاز أعمالهم اليومية، وتفرض عليهم أعباء إضافية للبحث عن مصادر بديلة.
15: نحن عم نعاني بالمي كثير، المي ما في عنا بالمي بالمرة، كل 5-6 أيام بيجيبوا لنا ساعة بسكروها، يعني بيجيبها ظهريات قبل العصر بشوي بيكون سكرها المي، الله باقي لك ما عندنا نقطة مي. وعندنا بيارنا احنا قاعدين على بام مي، احنا قاعدين على بام مي ما عندنا مي. فشو الإجراءات ما بعرف.
13: رغم ما تتمتع به منطقة رأس النبع كمنطقة مرتفعة ومطيلة على البحر وحضور سكاني، إلا أن واقعها ما يزال يواجه عددا من المشكلات، وفي وقت تواصل فيه بلدية مدينة بانياس أعمالها لمعالجة الواقع الخدمي في المدينة، لا تزال منطقة رأس النبع بحاجة إلى مزيد من أعمال التأهيل وتحسين بنيتها التحتية بما ينعكس على حياة سكانها. تسجل منطقة رأس النبع تراجعا ملحوظا في مستوى الخدمات، وسط تصاعد شكاوى السكان ومطالبتهم بإيجاد حلول لمعالجة هذه المشكلات والحد من تداعياتها على حياتهم اليومية. تلفزيون سوريا، لين جبارة، بانياس.
0: أعلن وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن حكومة بلاده تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية، وأكد أن بريطانيا ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية وعقوبات على أفراد وشركات تسهم في توسيعها ضمن إجراءات ضد الاحتلال ورفضا لتدمير حل الدولتين. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي، قال أن باريس ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وستطلق عملية وطنية لحظر المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية.

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعير أن العقوبات التي أعلنتها بريطانيا بحق مستوطنين إسرائيليين تشكل تدخلا سافرا في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، واصفا تصريحات وزير الخارجية البريطاني بالاتهامات المشينة والكاذبة على حد تعبيره. وقال سعير إن إسرائيل سترد على العقوبات البريطانية، معلنا منع 10 مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول إسرائيل، إضافة إلى وقف السماح لبريطانيا بتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. كما أعلن سعير أن إسرائيل ستغلق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات البريطانية المتعلقة بالمستوطنات. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
1: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب، صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حموا انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
0: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
1: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات، أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.

ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة. ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912 لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات. تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كانت شغوفة بالأدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947 وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، الندوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهرياً تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954 وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصاً وروايات، منها وداع يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981 وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992 وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربياً وعالمياً. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأمثال شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007 وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: تعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كمان عم يتدهور أكثر وأكثر.
3: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح من نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
7: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
8: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
9: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
10: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
11: اللي بتتعذب الروح هي

جميل مردن بك. جميل مردن بك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردن بك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآل مردن بك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردن بك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردن بك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق عاد جميل إليها وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردن بك بالوطنيين وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردن بك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة. وبعد أربعة أعوام، أي في عام 1936، شكل جميل مردن بك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938، سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يحاور صديقه داخل الصيدلية، يمازحه ثم يخرج مسدسه ويستهدف صديقه بأربع طلقات نارية. مشهد صادم جال مواقع التواصل الاجتماعي. الحادثة حصلت في حي جنوب الملعب بمدينة حماة قبل أقل من شهر. الضحية اسمه إبراهيم التركاوي، جرى إسعافه إلى المشفى الوطني في حماة، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته. أما صديقه القاتل فذهب وسلم نفسه إلى دورية تابعة لأمن الطرق عند دوار شاهين بحماة. لقطات من كاميرات المراقبة داخل الصيدلية وثقت بالصوت والصورة ما حدث قبيل وأثناء